0: من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. ست دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج بالإضافة إلى كندا نددت كذلك بالمخطط الاستيطاني وطالبت إسرائيل بالتراجع عنه فورا. صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسي أوروبي أن دولا أوروبية منها بريطانيا تدرس جديا فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل انتخابات الكنيسة المقبلة. يقول الدبلوماسي الأوروبي وفق الصحيفة إن تلك الخطوة المقررة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.
1: وشيع الفلسطينيون الشهيد الفتى كريم شرالدة الذي استشهد في الهجوم الذي نفذه المستوطنون على بلدة سعير جنوبية مدينة الخليل.
2: يشيع الفلسطينيون في هذه الأثناء جثمان الشهيد الفتى كريم الشلالدي 17 عاما الذي استشهد برصاص مستوطنين في هجوم نفذوه على منطقة حمروش هنا في بلدة سعير شمال شرق الخليل. ليس الهجوم الأول من نوعه، لكن هذا الهجوم خلف حرقا لمنزل وخلف إصابات وأيضا شهيد. هجوم يقول الفلسطينيون إنه بهدف تهجير الفلسطينيين من هذه المنطقة المستهدفة. ينضم إلينا الآن نزار الطروة للحديث عما جرى من هجوم هذا اليوم في منطقة حمروش.
3: ما يقارب 200 مستوطن مدججين بالسلاح وباللبس الأبيض وتنسيقا مع كافة البؤر المقامة على أراضي حمروش، البؤر المقامة من المستوطنين نفذوا هجوما وحشيا منظما حتى يتمكنوا من السيطرة على المنازل، حرقوا منزلا بالكامل واستشهد مواطن وإصابة آخر بالرصاص الحي من قبل الجيش والمستوطنين. عمليات مدبرة وممنهجة من المستوطنين لعمليات التهجير القسري على السكان في حمروش شرق سعير، ونواصل نحن بتوثيق كل هذه الاعتداءات المتواصلة والمستمرة التي تتطالنا في منطقة حمروش. نحن صامدون ولن نرحل، ولكن هذا المعتدي، هذا المستوطن يريد السيطرة على الأرض ويريد السيطرة على المنازل وضم هذه المنطقة التي صنفت في عام 1993 بالاتفاقية بي يمنع وصول المستوطنين إليها، إلى أن المستوطنين يريدون الاستيلاء عليها وضمها لمستوطنة أصفر المقامة على أراضي بلدة سعير.
2: إذن تمادي في عدوان المستوطنين، نتحدث عن حصار عائلات في مناطق مصنفة باء بموجب تقسيمات اتفاق أوسلو، ونتحدث اليوم عن قتل فتى وإصابة آخرين في مناطق أيضا مصنفة بي أو باء بموجب اتفاق أوسلو. أكثر من 25 شهيدا منذ مطلع العام الجاري استشهدوا في هجمات نفذها مستوطنون. الهجمات تتكرر في محافظة الخليل، في محافظة رام الله، في محافظة نابلس، في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة في عدوان غير مسبوق كما تقول الجهات الفلسطينية، وتحذر من أن كل ما يجري هو لخلق بيئة قهرية طاردة، وذلك خدمة لمشروع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإحلالي. من سعير، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمال شرقي الخليل.
1: نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات طولت عدة مناطق في الضفة الغربية ترافقت مع إطلاق رصاص وقنابل غاز. تظهر هذه المقاطع المصورة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قلنديا جنوب رام الله، معززة بعدد من الآليات العسكرية.

0: كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي خروبة شمال مدينة جنين ووثقت مقاطع مصورة تحركات آليات الاحتلال وانتشار جنودها مدججين بالسلاح بين المنازل. إلى قطاع غزة، حيث قالت جدة الطفلة الشهيدة هند رجب للتلفزيون العربي تعليقا على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في استهدافها إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أعدموا حفيدتها عمدا وإن العائلة لا تثق بقضاء الاحتلال الإسرائيلي.
1: يعني هند وهي في السيارة مع عائلة عمها أولاد عمها كمان أطفال زيها استهدفوهم عمدا، يعني قتلوها عمدا، قاموا بإعدامها. واليوم اليوم الجيش الإسرائيلي بيخرج بيان إنه إحنا بنصدر بيان إنه بنعترف في خطأ وإنه حنحاكم نقوم يعني بقضاء جنائي لتحقيق مع الجنود اللي قتلوا هند رجب بالسيارة، فإحنا لا نثق في قضاء دولة إسرائيل.
0: وأضافت جدة الشهيدة هند رجب أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين طفل وشيخ ولا كبير وصغير في استهدافه، حيث لم يستثني المدارس والمستشفيات، داعية الدول الراعية لحقوق الإنسان والطفل إلى الوقوف جانب أهل غزة وإيقاف الحرب.
1: إحنا نتمنى من الدول اللي بتعترف دائما بحقوق الإنسان أو بحقوق الطفل أو بحقوق طبعا حماية الطفل أو غيره، بنتمنى إنهم يعني يوقفوا بجانب أهل غزة ويعني يشوفوا إيش بيقدروا يقدموا لأهل غزة، إنه إحنا كده تعبنا كتير من أهل غزة 3 سنوات وإحنا بنستنى وقف الحرب.
0: أدانت منظمة أطباء بلا حدود قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي إغلاق التحقيق في قضيتين متعلقتين باستهداف قافلة للمنظمة في مدينة غزة عام 2023 ومأوى للمنظمة في مدينة خان يونس عام 2024. وأقلت المنظمة في بيان أن هذا القرار لم يكن مفاجئا، فقد صدر بعد نحو عامين من تقديم أطباء بلا حدود طلبها وتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في عدم رد المدعي العام العسكري على طلباتها الرسمية. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من مدينة صور جنوبية لبنان تمسك حكومته بانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. تأتي مواقف سلام بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، بينما جدد حزب الله تمسكه بخيار المقاومة ورفضه العقوبات والتصنيفات الأمريكية الجديدة بحقه.
2: بكل مسؤولية وثبات.
3: من صور أرادت الحكومة اللبنانية إعادة تثبيت معادلتها للجنوب، جيش واحد وسلطة واحدة وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. رئيس الحكومة نواف سلام برفقة وزير الدفاع تفقد قيادة قطاع جنوب الليطاني، مؤكدا أن انتشار الجيش يتجاوز الحضور العسكرية إلى استعادة الدولة سيادتها وسلطتها، وأن الحكومة تعمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
4: كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة. ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة.
3: لكن هذه المعادلة تواجه واقعا ميدانيا مختلفا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في الجنوب من تفجير منازل وقرى إلى القصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وقال إنه هاجم مبنى في بلدة برعشيت بزعم رصد أشخاص تجاوزوا خط ما يسميه بالمنطقة الأمنية.
5: السيادة اللبنانية.
3: أما حزب الله فيجدد تمسكه بخيار السلاح والمقاومة ويرفض مسار التفاوض الذي تعتمده الدولة مع إسرائيل، معتبرا إياه خيارا استسلاميا. وانعكس هذا الموقف ردا على عقوبات أمريكية جديدة وتصنيف واشنطن له بأنه يعمل في خدمة إيران تحت قيادة الحرس الثوري. واتهم الحزب واشنطن بالسعي إلى أحداث اضطرابات داخل لبنان وتحويل مسار المواجهة مع العدو إلى اتجاه آخر. في المقابل تراهن الحكومة على تعزيز الجيش وتحشد دعماً خارجياً لتطوير قدراته، تمهيداً لاجتماع تستضيفه باريس في 17 سبتمبر وتحضيراً لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانية، بيد أن الجيش يصطدم بعقدتين متوازيتين: استمرار الاحتلال للجنوب وعدم انسحابه بالكامل حتى من المناطق التجريبية، مقابل انقسام داخلي حول حصر السلاح ومسار التفاوض مع إسرائيل.
0: إلى التصعيد الإيراني الأمريكي، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. أضاف أن بلاده لديها سيطرة كاملة على المنطقة برمتها وعلى مضيق هرمز.
6: ليس الأمر كذلك على الإطلاق. خياراتنا العسكرية المتاحة في المنطقة ليست محدودة، فكل ما في الأمر أننا نراقب تطورات الموقف. إنهم يفتقرون إلى المال ولا يملكون بحرية أو سلاحا جويا، كما أنهم لا يدفعون رواتب جنودهم أو عناصر الشرطة لديهم، فضلا عن معاناتهم من تضخم بنسبة 350%. ونحن نسيطر سيطرة تامة على الحدود وعلى المنطقة بأكملها وعلى مضيق هرمز بما في ذلك المناطق البرية المتاخمة له. إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح.
0: بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، وأضاف في كلمة في افتتاح أعمال دورة 31 للجمعية الإسلامية الطبية إن مذكرة التفاهم حظيت بموافقة مجلس الأمن القومي من دون إشارة إلى أي تنازل إيراني، مضيفا أن بلاده لن تستسلم في حال تجدد الهجوم عليها.
7: الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، فنحن في أوج قوتنا والعالم أجمع يقر بنصرنا ويهاجم ما فعلته أمريكا بنا. ما تحقق خلال المفاوضات عظيم. لقد حظيت مذكرة التفاهم بموافقة مجلس الأمن القومي الأعلى، ولن يجد أحد بندا واحدا فيها يشير إلى تنازل إيراني. كل الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم مرتبطة بواشنطن. لن نستسلم طبعا إذا أرادوا الهجوم مجددا، وسندافع وإن كلفنا ذلك حياتنا.
0: وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تهديد ترامب بشأن شن حرب اقتصادية يدفع إيران للتخطيط من أجل التغلب على هذه العقوبات الجائرة على حد وصفه. أعلنت واشنطن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تتسع فيها دائرة الاستهداف المحتملة لتطاول دولا مجاورة وبنوكا وشركات شحن وشبكات صرافة، فضلا عن شبكات نقل النفط، وفق ما أوردته بلومبرغ، في عزلة اقتصادية إن تحققت ستكون الأكبر في التاريخ بحسب وزير الخزانة الأمريكي.
8: مجددا تحاول واشنطن نقل المعركة مع إيران إلى خارج حدودها عبر رفع كلفة التعامل مع طهران على الشركات والدول التي توفر لها منافذ للتجارة والتمويل. وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت خلال الأشهر الماضية شبكات مرتبطة بالنفط والشحن والتحويلات المالية في محاولة لتضييق المسارات التي بنتها إيران على مدى عقود لتجاوز العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال. لكن تنفيذ الاستراتيجيات الأمريكية يضع الصين في قلب المواجهة، فبكين تشتري الحصة الأكبر من النفط الإيراني التي تستحوذ على نحو 90% من صادرات إيران النفطية، ولذلك فإن تجديد العقوبات على المصافي والشركات الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني لا يعني الضغط على طهران فقط، بل يرفع أيضا كلفة العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. الضغط لا يتوقف عند الصين بل يمتد إلى دول الجوار. الإمارات التي تمثل إحدى أهم البوابات التجارية المرتبطة بالسوق الإيرانية أعلنت تعليق الأنشطة التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. العراق والآخر يواجه معادلة أصعب، فهو يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء ويدفع مليارات الدولارات سنويا مقابل هذه الواردات، وتجديد العقوبات يضع بغداد أمام خيار بالغ الحساسية: تأمين احتياجاتها من الطاقة أو تقليص تعاملاتها مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية. الأمر نفسه ينطبق بدرجة مختلفة على تركيا، فالتبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، كما تعتمد أنقرة جزئياً على الغاز الإيراني، وبالتالي فإن أي تصعيد في العقوبات يفرض عليها الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وعلاقتها مع واشنطن. معادلة معركة ترامب الاقتصادية لم يعد صداها يتوقف عند طهران، بل يتردد في عواصم الجوار.
0: قالت وكالة الأنباء العمانية إن وزيري خارجية عمان وإيران بحثا خلال اتصال هاتفي سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض والتطورات الملاحة في مضيق هرمز. أضافت الوكالة أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي أكد أيضا خلال الاتصال أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها، كما ناقشا أمن الطاقة واستقرارها. إلى السودان، حيث قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المعركة في البلاد لم تنتهي بعد، مجددا التزام الجيش بمواصلة القتال حتى القضاء على التمرد في جميع أنحاء البلاد وفق تعبيره. وفي كلمة خلال زيارة لمدينة المناقل العتيق بولاية الجزيرة، قال البرهان إن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة مصيرية لحماية سيادة الوطن، ويواجهون ما وصفه بأعداء يستهدفون تركيع البلاد، ولم يستبعد احتمال فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة.
9: ما نستبعد في الأيام الجاية يفرض عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
0: أعلنت الحكومة العراقية أنها تسلك نهج الحوار مع بعض الفصائل المسلحة في إطار جهود حصر السلاح بيد الدولة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس النواب أن حصر السلاح بيد الدولة استحقاق دستوري وملف عراقي خالص. نفى رئيس البرلمان الإيراني أي تدخل لبلاده في شؤون العراق الداخلية.
10: ملف حصر السلاح بيد الدولة بات الشغل الشاغل للحكومة العراقية، وضع رئيسها علي الزيدي سقفا زمنيا للانتهاء من هذا الملف الذي بات عبئا على العراق. ولتحقيق ذلك يبذل الزيدي جهودا حثيثة في هذا الطريق، لقي تجاوبا من فصائل وربضا وتحديا من أخرى. يتحدث رئيس الحكومة عن تسليم بعض الفصائل أسلحتها وانفكاكها عن هيئة الحشد الشعبي، لكنه لم يفصح عن أسماء تلك الجماعات. وبشأن تلك التي تتحدى، فلا نية للحكومة للصدام العسكري معها، بل إن نهج الحوار هو السبيل لتذليل العقبات. حوار مع 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح تجريها الحكومة وفق ما صرح به الناطق باسمها.
11: الفصائل التي مشمولة بهذا الملف هي 6، اللي استجابت عدد منها أعتقد بقي 3.
10: نهج شدد عليه رئيس مجلس النواب العراقي، يؤكد هيبة الحلبوسي أن حصر السلاح أمر دستوري ماض نحو موعده المقرر الانتهاء منه في 30 سبتمبر المقبل ودون صدام مسلح. هو الموعد ذاته الذي تنسحب فيه قوات التحالف من العراق. في الوقت نفسه يبعث الحلبوسي رسالة إلى الخارج مفادها أن هذا الملف بيد الدولة العراقية حصرا. تصريحات تتزامن مع زيارة أجراها نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد، أكد خلالها وبضرس قاطع أن إيران لا تتدخل أبدا في شؤون العراق الداخلية. لكن قاليباف أعلن في الوقت نفسه أن القوات الأجنبية على وشك الانسحاب النهائي والحاسم من العراق. ملف حصر السلاح تتجاذبه عوامل إقليمية وأخرى دولية، لذا يعد تحدياً واختباراً لجدية ومصداقية علي الزيدي الذي تولى رئاسة الحكومة في خضم وضع مضطرب تمر فيه المنطقة ألقى بظلاله القاتمة على العراق.
0: ويواصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف زيارته إلى العراق لليوم الثالث. وبحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مع قاليباف الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في لقاء بينهما في العاصمة بغداد. ونقل المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قوله إن الدستور لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن الدول الأخرى، إن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة. وعن العلاقات الإيرانية العراقية قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على واشنطن وتل أبيب إدراك عدم القدرة على فصل الشعبين الإيراني والعراقي عن بعضهما، متهما أمريكا وإسرائيل بمحاولة ضرب وحدة الدول الإسلامية.
12: على أمريكا وإسرائيل أن تدركا أن فصل الشعبين الإيراني والعراقي عن بعضهما أمر مستحيل، لأن العلاقة بينهما تقوم على إرث حضاري وإسلامي قوي. هذان الشعبان حاربا وقدما الدماء، وعندما ظهر خطر تنظيم الدولة بمؤامرة أمريكية حارب هذان الشعبان صفا واحدا لحماية المنطقة، وقد وقف معنا العراقيون خلال الحرب الأخيرة ضدنا أيضا.
0: إلى التصعيد في اليمن، حيث نشر المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين ما قال إنها مشاهد لاستهداف تجمعات وآليات سعودية بمسيرة في مدينة مأرب اليمنية والساحل الغربي. قالت السلطات المحلية في أوكرانيا إن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 130 عندما هاجمت مسيرات روسية مركزا تجاريا في مدينة كارفيري في وسط البلاد. وأكد رئيس مجلس الدفاع في المدينة اندلاع حرائق داخل المتاجر بالمركز التجاري عقب وقوع الضربات، على ما عملت فرق الإسعاف والإنقاذ على إخماد نيران. وأدان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي الهجوم الذي شنته روسيا على المركز التجاري وتعهد بأن بلاده سترد على ذلك، وقال إن الهجوم جريمة شنيعة بكل المقاييس.
13: تجري حاليا عملية إنقاذ في كريفيريه عقب هجوم استهدف مركزا تجاريا، وقد جرى نشر جميع الخدمات اللازمة، وللأسف هناك العديد من الضحايا. كان هجوما متعمدا شنته عدة مسيرات روسية بشكل دنيء ومتتال. إنها فظاعة روسية بكل معنى الكلمة، إنهم مجرد وحوش وسنرد بالتأكيد. من المهم أن نمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية الأرواح. يجب أن تنتهي هذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
0: وسجلت أوكرانيا خلال شهر يوليو أعلى عدد من القتلى المدنيين منذ مايو من 2022 وفق بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان.
14: حاضرة هنا في هذا الحي أثار الهجمات الروسية، هكذا تبدو الصورة بعد أسابيع على القصف الواسع لكييف. هنا انتهى يوليو بالنسبة لبعض سكان المدينة قبل أن ينتهي الشهر. عاشت سفيتلانا واحدة من أصعب لياليها منذ بدء الحرب. كانت داخل منزلها على بعد أمتار فقط من موقع الانفجار. غيرت الحادثة تعاملها مع الإنذارات الجوية كما تقول.
15: في السابق لم نكن ننزل إلى الملجأ، فلا يوجد ملجأ في مبنانا، ومحطة المترو بعيدة ولا يمكن الوصول إليها بسرعة. لكن بعد قصف حينا خلال الشهر الماضي ومع كل إنذار وتحذير جوي نتوجه للاحتماء فورا. المرآب الأرضي في المبنى المجاور أصبح مكانا مهما لنا الآن.
14: قصة هذا الحي لم تكن حالة معزولة. خلال شهر يوليو تكررت مشاهد مماثلة في كييف ومدن أوكرانية أخرى. شهر سجلت فيه الأمم المتحدة أعلى عدد من القتلى المدنيين منذ مايو 2022. أكثر من 430 قتيلاً و2600 جريح بين المدنيين خلال شهر واحد، ليتجاوز إجمالي عدد القتلى والجرحى 3000 مرتفعا بنحو 70% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كانت الصواريخ والمسيرات بعيدة المدى السبب الأول لهذه الخسائر، إذ تسببت وحدها في 38% من إجمالي الضحايا.
16: خلافاً لما كان يحدث سابقاً حين كانت المسيرات تدخل أجواء كييف تدريجياً ثم تطلق صواريخ كروز وباليستية ضمن هجوم مركب، الآن يطلق العدو الصواريخ الباليستية مباشرة، وللأسف نسمع أحياناً الانفجارات قبل انطلاق صافرات الإنذار أو بالتزامن معها، ما يترك وقتاً قصيراً جداً أمام السكان للوصول إلى الملاجئ.
14: تكشف الأرقام تغيراً في جغرافيا الخطر، ودخلت العاصمة الأوكرانية ضمن المدن الرئيسية المتضررة من الهجمات الروسية مؤخراً.
17: ما نراه هنا في كييف يمثل وجهاً واحداً فقط من أوجه التصعيد الذي سجلته الأمم المتحدة خلال يوليو، فبينما تصل الصواريخ والمسيرات بعيدة المدى إلى عمق البلاد، تواجه المدن الأقرب إلى خطوط القتال خطراً مختلفاً.
14: في سومي وخاركييف ودونيتسك وزابوريجيا أصبحت القنابل الجوية الموجهة إحدى أكثر أدوات الحرب فتكاً بالمدنيين. بحسب الأمم المتحدة ارتفعت الخسائر المدنية الناجمة عن ذلك خلال يوليو بنسبة 143% مقارنة بالشهر السابق. أرقام يوليو تؤشر على مسار مختلف للحرب يقول مراقبون، فبعد أكثر من 4 سنوات لا يتراجع الخطر على المدنيين، بل تتسع جغرافيته وتتعدد أدواته. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: نهاية هذه النشرة، وتتابعون الآن برنامج تواصل.
18: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بريطانيا تهدد وإسرائيل تتحدى، وما دخل بلفور؟ روسيا تنشر سلاح يوم القيامة، ردع أم تهديد؟ حرب هي الأكبر على حبوب الهلوسة في الجزائر.

وعده بالفور ومن لا يعرف وعده بالفور الذي تسبب بالنكبة الفلسطينية، أصدرته بريطانيا قبل 100 عام وتعهدت فيه بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وعد يصفه الفلسطينيون بأنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم مر أكثر من قرن من الاستيطان والاحتلال والتدمير والتهجير بحق الشعب الفلسطيني. فما الجديد اليوم؟ بعد أكثر من 100 عام يتمسك وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بهذا الوعد المشؤوم ويشهره سلاحا، وفي وجه من؟ في وجه وزير خارجية بريطانيا صاحبة الوعد. يعني إسرائيل تقول لبريطانيا لو كنت ناسي أفكرك. إليكم القصة. نعم مشاهدينا، بهذه البجاحة تقول إسرائيل للعالم بعد كل فضائح الإبادة الجماعية والاستيطان وسياسات الفصل العنصري حتى الضفة الغربية التي تعتبر في القانون الدولي تحت الاحتلال منذ عام 67 هي أراض إسرائيلية وهبتها بريطانيا لليهود الصهاينة عام 1917. القصة مشاهدينا بدأت بعد فتح إسرائيل باب العطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة E1 East 1 الواقعة بين القدس الشرقية المحتلة ومستوطنة معالي أدوميم. وهذه الخطوة أثارت غضب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، لسيما أن المنطقة تتمتع بأهمية استراتيجية كونها تقع شرق القدس وتشكل حلقة وصل جغرافية بين أجزاء من الضفة الغربية، وهذا طبعا يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية. الوزير ميليباند طلب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لمشروع الاستيطان وسحب المناقصة الخاصة به، معلنا أن لندن تستعد لطرح حزمة شاملة من الإجراءات ردا على سياسات الحكومة الإسرائيلية. وقال أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي بضرورة وقف خطط المشروع وسحب المناقصة إلى جانب وقف جميع أعمال التوسع الاستيطاني. هل تعتقدون أن وزير خارجية إسرائيلي سيتجاوب مع نظيره البريطاني؟ طبعا لا، إسرائيل دائما فوق الانتقادات. الوزير الإسرائيلي ساعر رفض تصريحات ميليباند وقال قال إن للشعب اليهودي الحق في العيش في جميع أنحاء أرض إسرائيل، وذلك لا يختلف عن حق البريطانيين في العيش في لندن وسائر أنحاء المملكة المتحدة. ولم يكتفي بهذا، بل رفع وأشهر وعد بلفور كوثيقة مقدسة، وأضاف التالي، قال قبل أكثر من قرن اعترف وعد بلفور

الوثائق خلال الأيام الأخيرة متهما نظيره البريطاني بالانحياز الكامل. يعني تخيلوا هالساعر ينطبق عليه مثال ضربني وبكى سبقني واشتكى. الخارجية البريطانية مشاهدين كانت قد استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وأبلغته برفض المملكة المتحدة الشديد لطرح المناقصة مطالبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتراجع عنها فورا، يعني خطوة دبلوماسية إضافية. هل ستغير شيئا؟ تصريحات وزير الخارجية البريطاني تزامنت مع انتقادات من نواب ونشطاء بريطانيين. هنا ستيفن دوغاتي وزير دولة في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية قال إن طرح الحكومة الإسرائيلية لمناقصة مشروع مستوطنة إي واحد هو عمل متعمد وتخريبي يهدف إلى تقويض حل الدولتين، ويجب التراجع عن هذا القرار غير المقبول بشكل عاجل. بينما قالت هنا النائبة البريطانية ابتسام محمد، قالت يجب أن تكون هناك إجراءات ملموسة وعواقب على أي شركات أو بنوك أو خدمات بريطانية وأخرى تسهل أو تستفيد من توسيع المستوطنات. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا نرصد بعضها. هنا الخبير البريطاني في الشؤون العربية كريس كتب على منصة إكس: ستكون هناك مجموعة شاملة من الإجراءات على الأرجح في سبتمبر عند عودة البرلمان، وكان ينبغي إصدار مثل هذا البيان منذ عقود. ولكن أما هنا الناشط البريطاني روهان قال مخاطبا الوزير البريطاني، قال: إذا كنتم ترغبون في استهداف العقوبات لمن يشاركون في التوسع الاستيطاني غير القانوني، فسيتعين عليكم فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية بأكملها، لذا نتطلع إلى رؤية ذلك. إلى التغريدة التالية، تومي هنا كتب: ما الذي يمنح الشعب اليهودي الحق في الاستيلاء على الأراضي وقتل سكانها الذين عاش أسلافهم عليها لفترة أطول من وجود اليهود على الإطلاق؟ بينما قال آيدن، قال: ليس لكم الحق في إقامة مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، وليس لكم الحق في اضطهاد الفلسطينيين وتطهيرهم عرقيا. شعب بريطانيا كغيره من شعوب العالم سئم منكم ومن حكومتكم الإجرامية. عودوا واشتكوا عندما تكونون مستعدين للمثول أمام محكمة لاهاي، وسنستمع إليكم هناك.

هل نحن على أعتاب اندلاع سباق تسلح نووي جديد مشابه لما حدث خلال الحرب الباردة؟ أم أن السباق قد بدأ بالفعل؟ في فبراير الماضي انتهت مشاهدين رسميا معاهدة نيو ستارت بين روسيا وأمريكا، يعني لم تعد هناك أي قيود للحد من التسلح النووي بين أكبر دولتين نوويتين لأول مرة منذ عقود طويلة. المخاوف والتحذيرات أصبحت الآن واقعا يتبلور يوما بعد يوم. غواصة روسية جديدة بقدرات نووية مرعبة أصبحت الآن في أعماق البحار والمحيطات. قصتنا هذا عن سلاح يوم القيامة، هكذا وصفها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف. فما هي قدراتها التدميرية؟ الغواصة اسمها خباروفسك وتحمل الرمز الروسي 09851. بدأ بناؤها عام 2014 ولكنها وصلت إلى البحر هذا العام، يعني بعد 12 سنة، في أول رحلة لاختبار قدراتها. الفكرة الأساسية وراء هذه الغواصة مختلفة عن معظم الغواصات النووية الاستراتيجية، فهي صممت أساساً لتكون منصة لإطلاق مسيرات بحرية نووية من طراز بوسيدون. هذه الغواصة تحمل 6 قواذف مخصصة لهذه الأسلحة، غير العديد من الأسلحة الأخرى، ولكن الأهم

والأخطر هي التوربيدات النووية المسيرة البوسيدون. توربيدو هي مركبة بحرية مشاهدين ذاتية التشغيل وتعمل بالطاقة النووية، مصممة للتحرك لمسافات هائلة تحت سطح البحر. وفق وسائل الإعلام الروسية يمكن أن يصل مداها إلى نحو 10,000 كيلومتر. متخيلين الرقم أو متخيلين حتى نصف هذا الرقم؟ يعني لا تحتاج الغواصة إلى الاقتراب من الهدف نهائيا، بل من على بعد آلاف الكيلومترات يمكنها إطلاق هذه الأسلحة. ومن أين؟ من أعماق البحار والمحيطات. إضافة إلى ذلك، تستطيع هذه التوربيدات المناورة وتغيير مسارها للتغلب على الدفاعات التقليدية. السؤال الآن، ما هو حجم الرأس الحربي الذي يمكن أن تحمله هذه التوربيدات وتقطع به هذه المسافات الهائلة 10,000 كيلومتر؟ وفق تقديرات وردت في وسائل الإعلام الروسية، يمكن أن تصل قوة الرأس الحربي إلى 20 ميجا طن. لأقرب لكم الصورة، يعني أقوى بنحو 1,300 مرة من قنبلة هيروشيما اللي كانت تزن 15 كيلو طن. نحن نتحدث بالميجاطن الآن. عرفت لماذا وصفها نائب مجلس الأمن الروسي كما ذكرنا في بداية القصة بسلاح يوم القيامة؟ الآن، ما أهمية هذا السلاح بالنسبة للعقيدة العسكرية الروسية؟ الفكرة لا تقوم على إصابة هدف عسكري صغير، بل على امتلاك قدرة نووية ضخمة يمكن استخدامها في ضربة انتقامية استراتيجية، وهو مفهوم قديم في الاستراتيجية النووية ويسمى بالضربة الثانية. ببساطة، فلنفرض مثلا أن روسيا تعرضت لهجوم نووي واسع، يعطيها هذا السلاح القدرة على الرد من البحر والتسبب في دمار هائل للعدو. ولكن في هذه الحالة وبعد سلاح يوم القيامة هذا، ربما أن العدو يعلم أن لديهم القدرة ولن يقدم على مغامرة كهذه، وهذا هو جوهر مفهوم الردع النووي. المعلومات التي ذكرناها كلها مشاهدين من مصادر روسية ولا يمكننا التأكد منها بشكل مستقل، ولكن بغض النظر عن مدى دقتها فهي تكشف عن توجه موسكو لبناء قدرة استراتيجية كاملة تحت سطح البحر، خاصة مع الإعلان عن خطط لبناء 4 غواصات إضافية منها. روسيا بالفعل لديها العديد من الغواصات النووية، ولكن خبروفسك أكثر تخصصاً وتطوراً في هذه المهمة. الجدير بالإشارة هنا أنه إذا دخلت خبروفسك الخدمة ضمن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ كما أعلنت السلطات الروسية، فهذا يعني توسيع نطاق الوجود النووي الروسي تحت سطح البحر في منطقة شديدة الحساسية، الساحل الغربي للولايات المتحدة، هاواي، اليابان، كلها تقع ضمن حسابات جغرافية واستراتيجية مختلفة عند الحديث عن انتشار غواصة قادرة على حمل سلاح بعيد المدى وتحت الماء. وهنا يتحول السؤال من ماذا تستطيع الغواصة أن تفعل إلى كيف ستعيد الدول الأخرى حساباتها بسبب وجودها، وفي مقدمتها طبعا الولايات المتحدة، وهل يؤدي ذلك إلى تعزيز الردع ومنع الحرب، أم يدفع القوى الكبرى إلى تطوير أسلحة أخطر فتدخل البشرية مرحلة جديدة من سباق التسلح النووي؟ إلى منصات التواصل الاجتماعي. من على منصة إكس، آدم كتب: المصيبة أنه أمريكا تركز دفاعاتها على الصواريخ البالستية وليس على تهديدات بحرية مثل هذا التوربيد. الأنظمة الحالية مثل تاد وغيرها لا تستطيع التعامل مع هدف متحرك تحت البحر، ما يعني أن روسيا قادرة على إبادة سواحل أمريكا وتدمير ولايات بأكملها مثل كاليفورنيا. أما هنا مكتوب من صاحب هذا الحساب: هذا السلاح الجديد أوصل الرسالة كما يجب أن تكون. أما هنا صلاح كتب: أنا أستغرب من الروس، يعني يعلنون عن كل هذه الأسلحة وطوال هذه السنوات لم يحسموا الحرب في أوكرانيا. يرد عليك محمد ويقول: الروس كثيروا الكلام ولكن في المقابل صفر أفعال.

رجل يقول أنه خطر بحياته لسنوات في الحرب على ما يسمى بالإرهاب لصالح أجهزة CIA و FBI. تعتقله إدارة الهجرة وتبدأ إجراءات ترحيله. هذه ليست قصة فيلم تجسس، وإنما قصة هذا الرجل بليريم سكورو، وهو مهاجر من كوسوفو وأب لثلاثة أطفال. يقول أنه عمل لصالح الاستخبارات الأمريكية، ولكن اليوم يخشى أن يعاد إلى المكان الذي ستكون فيه حياته معرضة للخطر. القصة بدأت بطريقة مختلفة. سكورو وصل إلى الولايات المتحدة عام 1994 طالباً اللجوء بعد فراره مع عائلته من حرب كوسوفو. عام 2000 اعتقل بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد ضبطه أثناء نقل الهيروين لصالح عصابة إجرامية ألبانية. وهنا حدث التحول الغريب في حياته داخل السجن، وذلك بسبب علاقاته مع أعضاء في تنظيمات مسلحة بعد هجمات 11 سبتمبر. تقول روايته التي تنقلها CBS نيوز إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رأت فيه فرصة للوصول إلى أشخاص يصعب اختراقهم بين عامي 2002 و2006. تقول وثائق FBI التي حصلت عليها CBS نيوز إن سكورو كان مخبرا في تحقيقات تتعلق بالإرهاب، وجمع معلومات عن أشخاص مرتبطين بتنظيم القاعدة وحزب الله وشبكات جهادية أخرى، بل وتظهر حتى سجلات FBI أن معلوماته في إحدى القضايا المرتبطة بأسامة بن لادن وصفت بأنها موثوقة وقابلة للتنفيذ. تخيلوا أنه كان جاسوس بهذا المستوى، وانتظروا المفاجأة، لم تبدأ بعد، لأن المهمة التالية كانت أخطر. التطور الأبرز كان بعد ترحيله إلى كوسوفو عام 2007. يقول سكورو أنه تلقى تعليمات من CIA بالتسلل إلى تنظيم القاعدة، ووفق روايته فقد عمل متخفيا بين عامي 2007 و2009 وتحرك بين سوريا، لبنان، أردن، باكستان ومصر، وساهم في الإيقاع بأشخاص بارزين مطلوبين لدى الولايات المتحدة. بعد سنوات من التجسس لصالح الولايات المتحدة، غطاؤه انكشف في نهاية المطاف، وأصيب برصاصة في ساقه خلال محاولة اغتياله في كوسوفو، ما دفعه إلى العودة إلى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية عبر كندا عام 2014. ولكن في عام 2016 اعتقلته إدارة الهجرة الأمريكية لتبدأ معركة طويلة حول وضعه القانوني. وفي عام 2022 منع قاض فيدرالي ترحيله إلى كوسوفو بسبب خطر تعرضه للتعذيب والقتل بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، ولكن القرار لم يمنحه إقامة دائمة. في 3 أغسطس الماضي ذهب سكورو إلى مكتب للهجرة في نيوجيرسي لتجديد أوراقه، ولكن تم اعتقاله مرة أخرى. ومن هناك والآن سكورو محتجز ومهدد بالترحيل. في مقابلة هاتفية من مقر احتجازه مع CBS نيوز قال لهم التالي: لم أعتقد أنهم سيخونونني إذا كنت سأموت، فينبغي أن أموت في هذا البلد حتى يتمكن أطفالي من دفني. المعركة انتقلت الآن إلى المحكمة الفيدرالية. محاموه يؤكدون أنه عاش خلال السنوات الماضية حياة ملتزمة بالقانون مع أسرته، وأن الحكومة لا تستطيع ترحيله، خصوصاً أن القضاء سبق أن منحه حماية من الترحيل إلى كوسوفو. ولكن السؤال الأهم: إذا ثبتت رواية سكورو بأنه خاطر بحياته من أجل أمريكا، فهل تخلت عنه الآن بعد انتهاء الحاجة إليه؟ أم أن ماضيه الاستخباري سيمنحه حق البقاء؟ إلى منصات التواصل الاجتماعي. زهران كتب على منصة إكس: نفس ما حصل مع من تعاون مع الأمريكان في أفغانستان، تعلقوا بالطائرة بعد تركهم على الأرض ورغم ذلك أقلعت. أما خالد كتب: هكذا هذا مصير من يتعاون مع أمريكا، كالذي يتعامل مع الفحم، لا يناله إلا سواد الوجه واليدين. نختم مع عمر يقول: لا يمكن تصديق هذا الكلام، فليس من الممكن التخلص من هذا أو شخص كهذا من
من المحتمل أنهم يؤهلونه للعب دور جديد.

مكافحة المخدرات واحدة من أصعب التحديات الأمنية في العالم، الحرب عليها لا تقل خطورة عن الحروب العسكرية. المخدرات لا تستهدف الأمن فقط، بل تستنزف المجتمعات وتستهدف الشباب وتفتك بالصحة والاقتصاد. الجزائر تحمل اليوم خبراً ساراً في حرب المخدرات. الأجهزة الأمنية وجهت ضربة كبيرة لعصابات المخدرات بعد تفكيك شبكة دولية منظمة وضبط كميات ضخمة من المؤثرات العقلية والكوكايين، عملية قالت السلطات إنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد. والمديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية قالت إنها بدأت التحقيقات منذ يناير الماضي واستطاعت الوصول لشبكة تنشط في الجهة الغربية من البلاد. الشبكة الإجرامية يقودها أشخاص من جنسيات عربية خارج الجزائر، وفقاً لبيان المديرية العامة، مع امتدادات وعناصر أخرى في فرنسا لتتبعها الأجهزة الأمنية بصمت وحذر، وتحدد مسارات الشحنات وتحركات الأفراد الشبكة. والنتيجة كانت ضربة متزامنة في 5 ولايات جزائرية: وهران، تيزي وزو، الجزائر العاصمة البليدة، وتيبازا. العملية أسفرت عن توقيف 25 شخصا، بينهم امرأة وشخص يحمل جنسية أجنبية، وذلك بالتنسيق مع عناصر العمليات الخاصة للشرطة. كما نشرت أيضا الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يوثق لحظات توقيف المشتبه بهم ويكشف حجم المحجوزات التي أعلنت السلطات عنها. أما عن حجم المضبوطات فقد تجاوزت مشاهدين أكثر من 10,400,000 كبسولة من البريغابالين المخدرة، إضافة إلى 33 كيلوغرام ونصف تقريبا من الكوكايين، فيما تجاوزت قيمة كل هذه المحجوزات أكثر من 75 مليون دولار. لنشاهد جزءا من الفيديو الذي نشرته الشرطة الجزائرية.

فعلا عملية هي الأكبر. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. هنا بلال قال: الواضح أن رجال الأمن والدرك الوطني يقومون بواجبهم بكل جدية ويخوضون حربا حقيقية ضد تجار المخدرات وعصابات الأحياء، ويبقى على القضاء تحمل مسؤولياته وإتمام هذه المهمة بإصدار أحكام رادعة بحق كل من يهدد أمن وسلامة المواطنين. أما حمزة كتب: من يزال يظن أن الحرب عبارة عن هجوم طائرات ومدفعيات فهو ما زال في غفلة من أمره. هذه العملية النوعية تثبت أننا في معركة حقيقية مدبرة على المدى البعيد لضرب مقومات هذا الوطن، وبارك الله في جهودكم. أما أسامة كتب: فعلا عملية نوعية ودقيقة تستحق التقدير، خاصة أن المخدرات أصبحت أهم أدوات الحروب الهجينة من الجيل الخامس والسادس. حماية الشباب من آفة المخدرات مسؤولية أخلاقية ووطنية قبل أن تكون مهمة وظيفية. نختم مع عطلة قال: وجب تفعيل دور الأسرة والأئمة والمعلمين وكذلك كل فروع الأمن في تنشئة مجتمع بعيد عن المخدرات.

حسام حسن يسيء إلى سمعة كرة القدم، حسام حسن يخرق مبادئ اللعب النظيف، اتهامات وجهها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لحسام حسن. الفيفا تطالب حسام حسن بالرد خلال 6 أيام تمهيدا لإحالته إلى لجنة الانضباط. فما هي هذه الخطوات التي اتخذها الاتحاد الدولي ضد المدير الفني لمنتخب مصر؟ وكيف أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مساندته؟ الواقعة مشاهدين حدثت في بطولة كأس العالم الأخيرة. الفيفا بدأ الإجراءات التأديبية الآن. لجنة الانضباط في الفيفا اتهمت حسام حسن بسوء السلوك وانتهاك اللوائح الخاصة بالبطولة واستغلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة للحديث عن أمور غير رياضية والتطرق لدعم فلسطين والمطالبة بتحريرها. ولكن من يطالب بتحرير جزر مالفيناس لا يعاقب. المهم، الإجراءات وجهت إلى مدرب المنتخب الأول حسام وشقيقه مدير المنتخب إبراهيم والمهاجم مصطفى عبد الرؤوف زيكو. وكان حسام قد وجه انتقادات للفيفا متهما إياه بمحاباة بطل العالم لاعتبارات تسويقية. ولكن الهجوم الأعنف جاء من لاعب المنتخب المصري زيكو، والذي ألغي أحد هدفيه في مباراة الأرجنتين. فبعد المباراة زيكو قال: حكم ظالم، ظالم وظلم من يعني واضح، وأضاع مجهود مصر من أول المباراة وهو بيتجنى علينا لأنه لا يمكن أن نفوز على الأرجنتين 2-0. وتابع بطولة موجهة وحسبي الله ونعم الوكيل. ولكن حسام حسن مشاهدينا ليس وحده. الاتحاد المصري يساند مديره الفني. الاتحاد المصري قال في بيان إنه سيقدم الردود والمذكرات القانونية اللازمة مع تأكيد دعم ومساندة المعنيين بالإجراءات والدفاع عن حقوق الكرة المصرية. وأضاف أيضا: نحتفظ بالحق الكامل في الدفاع عن مصالح الجهاز الفني واللاعبين أمام الجهات المختصة بالفيفا. مشاهدينا، حسام تولى تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وقاد المنتخب لبلوغ المربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية عام 2025، بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم عام 2026 لأول مرة منذ 8 سنوات. وأثار أداء الحكم الفرنسي فرانسوا الجدل بعد إدارته مباراة مصر والأرجنتين في دور 16 من كأس العالم 2026، وطرحت وقتها تساؤلات حول وجود نية لعقاب المنتخب المصري لرفع مديره الفني العلم الفلسطيني بعد الفوز على أستراليا في دور 32. في حين أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق مدرب منتخب مصر، وقال أنه رفع العلم الفلسطيني مسموح به في بطولات كأس العالم. وفي بيان الفيفا قال أنه الأعلام التي تمثل جميع الاتحادات الأعضاء والبلغ عددها 211 اتحادا في فيفا كلها مسموح بها في بطولات الفيفا، ويرحب برفع المشجعين لها وفقا للوائح الملاعب ومدونة السلوك الخاصة بالفيفا. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، هادي عزمي كتب: هل هناك عقوبات ضد كل المدربين واللاعبين اللي انتقدوا التحكيم قدام الأرجنتين؟ وهل ستصدر عقوبات ضدهم؟ أما إدريس قال: المدرب هو من اللي عمل تغييرات خلت ميسي وأصحابه ينتصروا، بعدين قال الحكم وقلبها دراما. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل هذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي، فانتظروا قصصا جديدة كل يوم وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.

أي قيمة لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيدات نتنياهو أن لا انسحاب من لبنان؟ هل يدفع العدوان الإسرائيلي اللبنانيين إلى تفاهمات تجنب البلاد أخطر المآلات؟ أم أن اختلاف القراءات سيعزز الانقسامات؟ حوارات العربي يأتيكم السبت من بيروت.

0: جنوب سوريا. تبدو السويداء مختلفة عما كانت عليه قبل عام واحد فقط. المحافظة ذات الأغلبية الدرزية التي بقيت لسنوات على مسافة نسبية من الصراع السوري، فتحت أحداث يوليو تموز عام 2025 فصلاً جديداً في تاريخها. ذروة من الاحتقان الطائفي تركت أهلها في حالة من الخوف وغياب الثقة.
1: قلت له أنه الشباب وينهم؟ أفولا لخم البارودي بوجهي، قال لي فكرة دينة مثل ديننا وبعرف شو.
2: شوف الإجرام، شوف الإجرام يا أمة الإسلام، شوف الإجرام.
3: قاموا على طفيل ونسوان بحوها، منهم أولادي ولدي وعائلتي.
0: هذه الأيام الدامية أبرزت جليا الطور الحساس الذي دخل فيه دروز سوريا.
4: في مثل القريب من هذه الأيام مررنا بتموز الأسود.
5: اللي بيمثل واللي بينطق باسم جبل الباشان هي ساحة الكرامة ومضافة أبو سلمان حكمة الهجري.
0: في أقل من عام صار جبل العرب يسمى لدى البعض جبل الباشان. يقوده زعيم ديني وما يعرف بالحرس الوطني، الاثنان متهمان بعزل الدروز عن محيطهم ودفعهم نحو خيار انفصالي ينسجم مع طموحات إسرائيل الممتدة في الجنوب السوري. في هذا الوثائقي يرصد التلفزيون العربي المشهد في السويداء على مدار عام كامل، بداية من أحداث دامية راح ضحيتها مدنيون، ويطرح الأسئلة بشأن مآلات الأمور في هذه البقعة من سوريا. من يملك قرار السويداء من الداخل؟ ما الذي يجمع هذه الزعامة الدرزية بإسرائيل؟ وإلى أين تتجه العلاقة بين السويداء والدولة السورية؟

0: حالة أشبه بالقطيعة هي ما يجمع العلاقة بين القوى الدينية والعسكرية في السويداء وبين الحكومة السورية منذ نحو عام.
1: يعني لا تزال السويداء إلى اليوم معتمدة على المركز في دمشق بكل ما له علاقة فعلا بالروتين اللي كان متبع من ناحية الصحية من ناحية التعليمية وما إلى ذلك، ولكن يعني التواصل في الحدود الدنيا، الخطاب اللي يدعي تمثيل السويداء الذي له علاقة بإسرائيل، له علاقة بفكرة تصر على حق تقرير المصير وعلى جبل باشان وما إلى ذلك، أيضا جزء من بنيته الخطابية هي فكرة القطيعة التامة مع الحكومة في دمشق، بل أبعد من ذلك القطيعة مع السوريين ومع سوريا كلها.
0: الحرس الوطني قوة اتحدت تحت رايتها عشرات الفصائل الدرزية العام الماضي، رغم ذلك يتهم بالتغول على قرار السويداء وقمع التيارات المعارضة لنهجه الانفصالي.
2: يا سمحت الشيخ حكمة الهجري، هذا القواد اللي باع الجبل، تمشوا شباب صلخت، هو القواد الثاني اللي معه.
0: في هذا المقطع يظهر يحيى الحجار القائد السابق لحركة رجال الكرامة، وهي من أكثر الفصائل تأثيراً في السويداء منذ سنوات الثورة السورية. اعترض مسلحون طريقه منتصف شباط فبراير، عاد الحجار سالماً لكنه اختطف ثانية بعد أيام قليلة قبل أن يطلق سراحه ويظهر في هذه الجلسة.
3: اللي هجم علينا مش راح يفرق لبينه لبينه، بلنا نظلنا واحد.
0: الحركة نفت في بيانها أن يكون للحرس الوطني دور في الاختطاف، غير أن نبرة رئيسها مزيد خداج أوحت بأن المنفذين من أتباع حكمة الهجري الزعيم الديني المتنفذ.
4: حرس الوطني قالفة بلنا بيان من حرس وطني تبني من العصابة هي، لحق من الدم للفتلي. سمحت الشيخ حكمت وينك يا سمحت الشيخ حكمت أراس الهرم وين تحط حرم يا شيخ للي عم يتعدوا.
0: خداج عبر صراحة عن رفضه للمكتب الأمني التابع للحرس الوطني.
4: نحن رافضين المكتب الأمني، هل نحن المكتب الأمني بسوينا كله هذا؟
5: أبشر يا شيخ،
6: أبشر يا شيخ.
0: تواترت الاعتداءات والتهديدات وعمليات التصفية، وغادرت شخصيات درزية مؤثرة سراً إلى دمشق هرباً من واقع أمني مضطرب لا تبدو فيه القوى الفاعلة في السويداء على وفاق.
7: خرجت لأمنع فتنة كانت تدبر في الخفاء تستهدف تصفيتي وعائلتي.
8: يلا يا أبو
9: أنت عم تفتلي؟
10: عمل فيها
9: الله
10: عليك،
9: لا تفتلي تفلك يا ولسه يا
11: يا مسلمين ما في حدا.

0: فجر 12 من تموز، كان تاجر خضار درزي عائدا من دمشق نحو السويداء. أوقف مسلحون مجهولون مركبته وأجبروه على النزول، ثم اعتدوا عليه وسلبوا حمولته قبل احتجاز المركبة. في شهادته قال الرجل إن المعتدين وجهوا إليه إهانات طائفية بلهجة بدوية. الحادثة كانت جزءا من اعتداءات وعمليات ابتزاز أبلغ عنها الأهالي سابقا، وقد جرى بعضها على حواجز حكومية، ما استدعى وعدا من محافظ السويداء بمتابعتها. أما الاعتداء الأخير فلم يتوقف عند حده. ردت فصائل درزية باحتجاز عشوائي لمواطنين بدو مع سياراتهم، فردت مجموعة بدوية باحتجاز مواطنين دروز. تعثرت المفاوضات بين وجهاء الطرفين لتبادل المحتجزين، فحاصر مسلحون دروز حي المقوس البدوي شرقي السويداء.
1: بلش القصف علينا على الحي، القذيفة كانت تنزل على البيت، الغرفة اللي تيجي فيها بتحرقه.
0: بعد ساعات سلم الطرفان المحتجزين لديهم، لكن محاولات اقتحام الحي البدوي لم تتوقف.
1: احنا اول يوم استشهد عندنا سامي ابن عمتي، سامي استشهد، أيهم أبو سلمان المفلح، هذول بالحارة الغربية، وشفتوا مقطع الفيديو ومدعسوا عليه، بقول هذا مصير كل سني. طيب هذا ليش الكره وين كان؟
2: ولك عدي يا بنت هالموس لك سني
3: سني
2: لعن الله على كل واحد.
0: بدعوى إسناد بدو السويداء أعلنت عشائر في الجنوب النفير وهاجمت قرى درزية. أمام هذا الواقع انضم شبان دروز إلى الفصائل المسلحة للدفاع عن بلداتهم، أحدهم هذا الشاب الذي قدم شهادته للتلفزيون العربي لكنه طلب إخفاء هويته.
4: يعني أول ما صار في إطلاق نار منه بداية، بعدين منه كرد شلون هو بقرية الدور بالمقرم الغربي بسويلة بدي القنص علينا، ف يعني صرنا نشوف الشباب حوالينا شلون عم بينزلوا واحد ورا الثاني، يعني من قلة خبرة أو يعني الدافع نفسه اللي خلينا نتحرك كلنا، خلى يتحرك الشباب حتى اللي ما عنده خبرة عسكرية يعني حملة سلاح ونزلت لتشتغل على الأرض.
5: قرية الطيارة تحت السيطرة بإذن الله.
6: أول هجوم كان على قرية الطيري. بقرية الطيري فاتوا عليها أرتال من الأمن العام أو الحكومة المؤقتة وبعض العشائر الموجودين بالمنطقة. بنفس النهار تحررت هذه القرية، دغري وجد فيها جثث لناس مدنيين، لأشخاص ما لهم ذنب، كبار بالسن.
7: وهذا الطير بأيادي بني معروف خسيت خسيت يا ابن الخون والنجاسة.
8: الطير رجعت يا شباب، أهل الطير يرجعوا على بيوتهم، سيارات في 7-8 بيوت عم تحترق يا شباب، دعوا طبوا البيوت.
9: أحد بيوت طيري
10: هذا الأمر وهذا يعني الخيوط الفتنة التي يستعملها لتصوير الوضع بأن هناك خلاف بين الدروز وبين أبناء البدو العشائر، وهذا إخراج لمسرحية هزيلة وإخراج ضعيف أيضا، ونحن لا نعتقد بذلك. وقد زاروا كل العشائر، زارت الشيخ الهجري كل العشائر، زارت الشيخ الهجري من جبل العرب، وهم جيران لنا.
11: احنا عم طالب بكرامتي، عم طالب بعرض. احنا مش عم نتعدى على
12: في البدايه. هي حادثه الشاحنه اتت ضمن سلسله حوادث سبقتها بانتهاكات متبادله ومشاكل متبادله بين الدروز وبين البدو في السويداء.
13: هذه المشكله بالذات تفاقمت، سبب تفاقمها بصراحه لا اعلم. دائما كان يحصل مشاكل ولكن هذه المشاكل تحل. الان بهذه المشكله الاخيره ما حاولوا المشايخ وحاولوا الزعماء لحل هذه المشكلة ما استطاعوا.
0: لجأ المجتمع المحلي إلى آليات تقليدية لاحتواء أزماته، خصوصاً في ظل الواقع الأمني الاستثنائي للسويداء خلال العقد الماضي. في بدايات الثورة شهدت السويداء على مدار نحو عام مظاهرات ضد نظام بشار الأسد، ولكن في السنوات التالية اتخذت السويداء مسافة نسبية من جبهات الحرب السورية. اصطف بعض مرجعياتها الدينية إلى جانب نظام الأسد، فيما انزاحت مواقف آخرين من موالاته إلى معارضته لتجنيب الدروز ويلات الصراع.
2: شعار رافعين وشعار سلطان بشار الأطرش، القائد العام للثورة السورية الكبرى، القائد العربي، القائد الإنساني، ألا وهو الدين لله والوطن للجميع.
3: كان في نفوذ للقوات النظامية مثل الأمن العسكري، الأمن السياسي وما إلى ذلك، وكان لديها فعلا الفصائل التي مولتها. لكن على أي حال تشكلت فصائل ثورية معارضة أخذت على عاتقها مبدأ واحد، أن تمنع النظام بالقوة من سوق أبناء السويداء إلى الخدمة الإلزامية.
11: بطلنا خدمة إلزامية، قولا واحدا بطلنا خدمة إلزامية، أما بدروه نطيب خاطر الله يهون عليه.
0: تجدد الحراك المعارض في السويداء إثر رفع الحكومة الدعم عن المحروقات. موجة المظاهرات التي انطلقت في صيف عام 2023 رداً على تردي الأوضاع المعيشية سرعان ما جددت شعار إسقاط النظام، وذكرت بالسنوات الأولى للثورة السورية حتى سقوطه بعد عام ونصف. لم يواجهها النظام بحملة قمع واسعة، ما أوحى مجدداً بنفوذه المحدود في المحافظة. لم يختلف الواقع كثيراً بعد سقوط الأسد عام 2024. على عكس ما جرى في حلب ودمشق وما بينهما، لم تكن السويداء تلقائياً ضمن ما يسمى معركة ردع العدوان، إذ لم تستهدف المعركة الفصائل الدرزية أصلاً، بل نظام الأسد ومناطق نفوذه. لا نية لانفصال أو تقسيم، كان هذا خطاب المرجعيات التي تتشارك الزعامة الدينية في السويداء.
9: أحيانا تبقى أفكار من أشخاص غير مسؤولي، يعني هذه أفكار ضم وأفكار قيام دويلات.
0: هذا الحوار سجله التلفزيون العربي مع الرئيس الروحي للموحدين الدروز حكمة الهجري عقب سقوط الأسد.
9: نحن قوتنا بوحدتنا، أرض وشعب، هم نركز عليه، لن نتنازل. نحن كطائفة موحدين لن نتنازل عن وحدة سوريا، أرض وشعب.
0: خلال أشهر قليلة تبدل الخطاب المنفتح، وسط مخاوف من التهميش وخلافات بين القيادات الدرزية حول مستقبل العلاقة مع الحكومة.
14: لو اتفاق ولا توافق مع الحكومة القادمة بالشام، حكومة متطرفة بكل معنى الشام، حكومة مطلوبة للعدالة الدولية. هؤلاء الأشخاص
0: لم تسلم فصائل السويداء سلاحها لأجهزة الأمن ولم تسمح لها بالدخول. مطالبها تلخصت بمنحهم شكلاً من الإدارة الأمنية الذاتية دون هيمنة مباشرة من السلطة المركزية في دمشق.
15: نقول لسماحة الشيخ، نحن بمعية شرفاء المحافظة رجالاً وسلاحاً وأموالاً.
0: تعاظم الالتفاف حول الهجري إثر رفضه الإعلان الدستوري الجديد، إذ اعتبره إعلاناً ديكتاتورياً تتفرد من خلاله الإدارة الانتقالية بالسلطة. طالب الهجري بنظام تشاركي وصلاحيات إدارية أوسع للمحافظات السورية. جاء ذلك بعد أسبوع على أحداث الساحل التي وقعت فيها انتهاكات وقتل مدنيون علويون، ما جعل الدروز كطائفة أقلية أكثر حذراً. مع ذلك استمرت التفاهمات بين السلطة الجديدة والمتنفذين في السويداء وإن بدت متشنجة.
13: نحن عرضنا كثير من الأمور والتسهيلات، ورفعنا من مستوى العلاقات، ومن ثم أيضا يعني جلسنا مع الزعامات والمشايخ، حاولنا كثير نبني الثقة، ولكن كان في طرف دائما يجعل حاجز بين صراحة الحكومة في دمشق ومحافظة السويداء. غالب هذه الفصائل هي كانت تتبع تحت أمرية الشيخ حكمت الهجري. يعني
10: نحن لم نقطع لا سبل الحوار ولا سبل الزيارات، ولكن لم نجد نسمع كلاما ولا نرى فعلا محمودة. لماذا نحن نرتبط بشيء ليكون لاجما لقيامنا وأفكارنا، ونحن بالتالي هذه الخصوصية؟ لأننا نرفض الذل، نرفض الخنوع، نطالب بحياة مدنية صحيحة بحقوق وبدولة بقائمة على الدستور وعلى المؤسسات وعلى القانون وتنفيذ القانون.
13: بعض الفصائل لها أجندات وتواصلات ولها ترتيبات خارجية هي تعارض دخول الدولة، وفي بعض تجار المخدرات وبعض من له غايات شخصية وهكذا، من هاي الأمور هم يعارضون. ما استطاعت بداية الأمر أن تدخل الدولة أو تمنع أي شيء من فتيلة المشكلة، ممكن كان لو كانت القوة موجودة بداية الأمر، القوة الأمنية التي هي تخضع تحت سيطرة الدولة، كانت ممكن تنحل المشكلة بأسرع وقت.
10: هم من صنعوا السبب المباشر، هذا الفكر الإرهابي العقيم المتطرف الذي ابتلينا به، وبالتالي ليس من المعقول أن يحصل ما حصل، وبالتالي أن يحصل هذا التجمع وهذا الحشد من كل القبائل ومن كل الجيران ومن كل العشائر البدوية وعشائر الذين جاءوا إلينا وألبوا علينا من كل المناظر، بالتنسيق وبالتعاون مع الأنظمة القائمة وبمعرفتها وعلمها.

0: فزعة يا دروس، فزعة يا دروس.
1: اشتد القتال ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. ومع صباح يوم 14 من يوليو دخلت القوات الحكومية المحافظة لأول مرة منذ سقوط الأسد.
2: فقد تم الدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة بهدف فض الاشتباكات والسيطرة على الوضع العام، بالتوازي مع استمرار قنوات التواصل والتنسيق مع الوجهاء في المحافظة.
3: الآن بعد سنة إلى الآن لم تعطينا الحكومة السورية للسوريين جميعهم حقهم في معرفة الحقيقة. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ توصيف ينبغي أن يتم التحقيق فيه، وينبغي أن تخبرونا فعلا ما الذي حصل. كل ما نعرفه أنكم وقعتم في فخ.
4: يعني ليس هناك كثير من التفاصيل نريد أن نبوح بها إلى الإعلام، لكن بالمختصر جرى هناك تواصل مع ابن الشيخ الهجري، وكان هناك أيضا وسطاء في هذه المكالمة التي حصلت، وتم إخبار الهجري بشكل واضح وصريح بأنه سيكون هناك دخول لقوات الحكومة السورية بعد بضع ساعات عند الفجر. يعني كان الرد أقرب للمراوغة، لم يكن هناك رد واضح من طرفه. طبعا الحكومة السورية لا تنتظر إذنا لا من الهجري ولا من غيره حتى تقوم بدورة على تراب الوطني.
5: المجموعات المسلحة في منطقة السويداء تستهدف بشكل مباشر أرتال وزارة الداخلية والدفاع لحظة دخولهم إلى مناطق السويداء.
1: سرعان ما وقعت آليات القوات الحكومية في كمائن متفرقة نصبتها فصائل السويداء. ووقع أسرى من الجيش السوري في قبضة الفصائل. ما سمته الحكومة مبادرة لفض النزاع رأى فيه الرئيس الروحي حكمة الهجري والفصائل المسلحة خطة للحسم العسكري واعتداء يستدعي القتال.
6: قاموا بنكس العهد والوعد واستمر القصف العشوائي للمدنيين.

0: ثاني يوم فقنا على صوت القصف، فقنا على صوت الصواريخ، فقنا على صوت طيران المسير، يعني بتجهيز حالنا لمواجهة نحن عارفين أن معركة غير متكافئة قبل ما ندخلها. بدخول القوات الحكومية المعركة بحجة فض النزاع صار في نوع من الضغط المدني، يعني استهداف الأحياء المدنية بشكل عشوائي. يعني قريتي طال تقريبا بأول يوم يقارب 125 صاروخ جراد، شي 70 قذيفة هاون تقريبا، هذول اللي انحصوا بأن بقريتي، وقريتي مش خط تماس. يعني
1: عشرات القتلى نقلوا إلى مشافي المحافظة. في اليوم التالي دفعت الحكومة بالمزيد من التعزيزات، فك الحصار عن حي المقواس، وبدأ أن القوات الحكومية على وشك أن تحسم عسكريا.
2: كان من أوائل يعني أهدافنا هو الوصول إلى حي المقواس، بغية تثبيت سلطة الحكومة السورية الشرعية وإشعار الناس بأن هناك قوى حكومية تعمل على إرساء القانون وتعمل على تثبيت السلم الأهلي. لذلك أنا شخصيا تشرفت بالتوجه إلى حي المقواس والالتقاء مع مكوناتها المختلفة، إن كان من طرف العشائر أو إن كان من طرف الدروز، وهذا الأمر بث على الإعلام.
1: على وقع هذا التقدم تعرضت أكثر من 35 قرية درزية للحرق والنهب بمنازلها ومتاجرها ومواقعها الدينية، ما تسبب بموجة نزوح لن تقف عند ذلك الحد. أما في قلب مدينة السويداء حيث تمكنت قوات الأمن العام ووزارة الدفاع من الوصول، اتخذت العملية منحا أكثر دموية.
3: حتى لما قال أنه رح يفوت الأمن العام قلنا أنه منيح رح يفوت الأمن العام، بس يبقى شوية ضبط بالمحافظة كان ناحية سلاح أو أي شيء. أنه منيح
4: يوم الأربعاء 16 الشهر في 9:00 الصبح لنا. فوراً تفاجأنا بإطلاق النار بقنابل، فاتوا علينا بأعداد كثير كبيرة.
1: احتجز المهاجمون 8 رجال من منزل العائلة، أحدهم زوج سارة، ثم اقتادوهم عبر شارع قريب. لم تبدو عليهم أي إصابة أو آثار لاشتباك في هذا الفيديو الذي صوره المقاتلون أنفسهم. من خلال معالم المكان كلافتات المتاجر وشكل العمران، حاول فريق التلفزيون العربي تحديد موقع الشارع، ثم قارنه بهذا المقطع الترويجي على فيسبوك للبناء المحاذي. الشارع يبعد 100 متر تقريبا عن ساحة تشرين وسط السويداء، وأقل من كيلومتر واحد عن منزل العائلة. في المنزل ظلت أكثر من 17 امرأة من العائلة والأقارب وأطفالهن في انتظار خبر عن الرجال المحتجزين.
3: بعدها عاد صارت مجموعات تفوت ومجموعات تطلع، كل حدا شكل. فات لعنا حدا بس وقال إنه تابع للأمن العام، اسمه أبو جعفر. قال لها بنتي رح رجعلك بيك، صار يتمسخر يعني، حكى بمسخرة. قال لها مش بس أنتوا بتمسكوا شواربكم، عني رح أمسك شواربي ورح قلك رح رجعلك بيك. مش بعد ساعتين بعد يوم هو كان اللي قيدهم بي، هو عم نخلهم على الإعدام، لابس بدلة الأمن العام الأسود، هني كلهم لابسين شفت بدلة الجيش، هو الوحيد اللي لابس بدلة الأمن العام، كان لقبه أبو جعفر. أنا سألت حدا من اللي فات على البيت، قلت له إنه الشباب وينهم؟ فورا لقم البارودي بوجهي، جا قال لي فكرة دينك مثل ديننا ما بعرف شو، قلت له جوا بديش أسمع صوت كذا.
5: الله أكبر!
1: بعد وقت قصير أعدم المسلحون الرجال الثمانية،
3: شفت شفته من هيك
4: شفت عليك علي بتقول لك انه هالفقد ليش يعني لا

0: في المقطع السابق بدت وجوه المقاتلين واضحة. توصلنا إلى أن المقاتل الذي يصور مقطع الاقتياد هذا ظهر في مقطع آخر نشر في اليوم نفسه من الساحة ذاتها. حاول التلفزيون العربي عرض هذه الصور على المتحدث باسم وزارة الداخلية للسؤال عن مصير منفذي الإعدام، لكنه رفض حتى الاطلاع على الصور.
1: أنا أرفض هذا الأمر لأنه أنا في حال عندي شهادة فيتم استدعائي عن طريق وزارة الداخلية من قبل لجنة التحقيق الوطنية أو وزارة العدل الموجودة في سوريا، وأنا أدي بشهادتي هناك. أنا لا أقصد الهرب من المسؤولية في حال وقعت مسؤولية على الدولة السورية، لكن من باب تبيان السلطات وتبيان الصلاحيات، أنا جهة تنفيذية لست مخولا بإصدار الأحكام، لكن إن أثبتت السلطات القضائية وإن أثبتت لجان التحقيق الوطنية تورط قوى تابعة للحكومة السورية الشرعية، سواء كان قوى جيش أو قوى أمن داخلي، فأنا كسلطة تنفيذية من واجبي تطبيق هذه الأحكام وتقديم الجونات إلى العدالة.
0: بعد 8 أشهر على الاجتياح صدر التقرير النهائي للجنة التحقيق الوطنية بشأن السويداء. أشار التقرير إلى توقيف 23 عنصرا من الجيش والأمن وستة من العشائر، جرى التحقيق معهم وتنظيم لائحة ادعاء بحقهم. وفي دمشق عقدت محكمة الجنايات العسكرية أولى جلسات المحاكمة لمتهمين هم جزء من هؤلاء الموقوفين بحسب تصريح للتلفزيون العربي. لجنة التحقيق الوطنية اعتبرت المحاكمات انتقالاً إلى مرحلة المساءلة القضائية. لم يتسنى للتلفزيون العربي التحقق مما إذا كان منفذو عملية الإعدام في ساحة تشرين ضمن الموقوفين المعروفين للسلطات.
2: الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! هذا مصير كل كلب واحد منكم يا خنازير.
0: مئات المقاطع الأخرى وثقت ما وقع منتصف تموز عام 2025.
3: طفل حد أمه الجرم أنه درزي الطفل هذا الطفل درزي، الله حطه درزي.
0: تصفيات وإعدامات خارج نطاق القانون نفذ معظمها عناصر الحكومة ومسلحو العشائر، إهانات للأحياء وجثث القتلى وهتافات طائفية متبادلة.
4: حي الشباب، ها بيوتكم يا خنازير،
5: يا بني أمية،
4: يا بني أمية، يا بني الشرع.
5: دفاع مدني عظيم، ما الله يمكنني فيهم، لا اغتصب أعراضهم، أقعر بطون الحوامل.
6: ليس لدينا نحن حالة التشفي والانتقام، لا في المقوش ولا في من الدروز. الدروز يوما ما كانوا ضامين ويوما ما كانوا متعدين.
7: يعني نحن كان عم يجي رميات من أحياء البدو عم تستهدف كل المدنيين، فأنا اليوم بطبيعة الحرب ما في أضبط كل العناصر وما في دافع عن كل الناس إنه كلك ما صار انتهاكات، بس إذا في انتهاكات بدها تكون صايرة هي يعني 0.0000% مقابل الجرائم اللي عملوها هذوك.
8: وبناتنا والكبير يمنا والكبير يمنا.
9: يلا حياك يا شيخ، يلا حياك.
8: الموقف على كل شيء.
0: رغم محاولات البعض احتواء الوضع المشحون، نفذ مسلحون دروز عمليات قتل جماعي وإعدامات راح ضحيتها نساء وأطفال. في شهبة البلدة الواقعة شمالي السويداء نام السكان البدو على اتفاق وأصبحوا على هجوم.
10: يعني طشينا عن جريتنا شي حوالي 300 متر 400 متر، يعني الوعر لحتى انه عنا الضرب والقواس. احنا 4 قراية هذول، ريمة وبريتو وصلاخد وشوبة، هذول كنا يعني مفرومين. دول ما انتشر مقطع صورته ولدي على الفيديو وعلى الناس وفتحة الناس والعشائر والدولة تدخلت انه تفك بين النزاع، ما كنا استاد يعني طلعنا.
11: شوف الاجرام، شوف الاجرام يا أمة الاسلام، شوف الاجرام اللي سووه بنا، شوفوا شوف الطفل هذا مقطوع راسه الى راسه الى راسه.
10: يعني فوق هذا ما اعطونا، ما في المخلة ولا الزلمة الكبيرة انه والله توصل الخبر. قاموا على طفيل ونسوان ذبحوهم، منهم اولادي ولدي وعيلتي. يعني انا لقيت راس ولدي على سولفك، انا يعني يلا تحمل سولفك الموضوع هذا، لان افتح الموضوع هذا احس قلبي يوقف استاد. انا رقيت راس ولدي قدامي يعني شوط مترين قدام طاب جثته يعني مسكت راس ولدي وحبيته يعني حد الان انا عايشيك يعني يلا جمع يعني حتى انا اشوف منظر ولدي بالليل قدامي يعني بعدين تخرج قدامي وطفل عمره 3 سنين يعني شو ذنبه هذا.
0: شهادات اخرى من شهبة وثقها ناشطون بينت الظروف التي قتلت فيها الفصائل الدرزية زوجة الرجل وطفله علي.
9: عليها ضربت هاون نعست المرأة وابنها من عند زوجة قال مين هاي المرأة اللي ميتة اللي مستشهدة عرف راس ابنه تخيلي مسك راس ابنه حبه حطه بالأرض رجعه اجت بنته طاش
12: شو زم ابنه
9: اسمه علي عاطف الريان
12: علي عاطف.
0: خلف الهجوم على العائلات البدوية في شهبة 21 قتيلا وفق الشهادات. جمع الأهالي في جامع البلدة وادعت فصائل درزية مسلحة أنها تحميهم من الاشتباكات الجارية، لكن بحسب إفادات حصل عليها التلفزيون العربي فإن هواتفهم صودرت وغابت الأدلة معها.
13: ولم طلي فزعينكم ها إذا وصل هون ما راح يصير منيح، هذا مش تهديد، نحن راح نحافظ عليكم بس إذا وصلوا راح تكونوا أنتوا إياهم بحلوة.
0: خشية الانتقام استعدت عائلات بدوية للرحيل، وبعد أيام نزح والد الطفل ومن ظل مع العائلة مع بقية النازحين قصرا من بدو السويداء في انتظار تسوية ما. لا يملك النازحون اليوم من الدروز والبدو قرار العودة إلى أحيائهم وقراهم.
14: حقيقة أقل ما يمكن قوله أنه واقع فعلا متردي ومزري الآن بعد مرور عام كامل، تحديدا عندما يعني ننظر انه كم

0: إلى العمليات، وذلك داخل محافظة السويداء حول قريتي كناكر والمزرعة ومواقع محاذية في محافظة درعا. رغم ذلك كانت الكفة ميدانيا ما تزال تميل لصالح الحكومة، فتجدد القصف الإسرائيلي، وهذه المرة استهدف مبنى الأركان العامة ووزارة الدفاع والقصر الجمهوري في دمشق. رسالة تحذير أعاقت خطة الحكومة.
1: تدخل طيران إسرائيلي بشكل عنيف جدا وبشكل وحشي، وركز قصفه على حواجز الشرطة العسكرية وحواجز قوى الأمن الداخلي بغية زيادة حالة الفلتان الأمني وزيادة حالة البلبلة، ثم تطور القصف ليستهدف وحدات الجيش السوري العاملة على الأرض.
2: طيران استطلع إسرائيلي خنزير ضرب الأخوة جهاز أمن العام، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: قتل وأصيب المئات من عناصر الحكومة بسبب الهجمات الإسرائيلية. تراجعت القوات الحكومية من مدينة السويداء والبلدات الرئيسية إثر ذلك، واستمرت مفاوضات هشة لوقف إطلاق النار. هنا رجحت كفة فصائل الدروز مرة أخرى، وبدأت المستشفيات باستقبال موجة جديدة من الضحايا.
3: نحن ما إجانا دعم إسرائيلي غير بنهار خروج الأمن العام، يعني 3 أيام كان القصف يعني كثير قد ما تقول، لدرجة تحرك دروز إسرائيل في الداخل الإسرائيلي اللي أجبر الدولة الإسرائيلية على حماية مكون من الإبادة، يعني في مكون كان عم ينباد، في نساء كانت عم تنسبها، في أطفال كانت عم تنذبح. فهذا للصراحة أنا بتشكر إسرائيل على دخولها بهالمعركة، وهذا كان واجب كل دولة بتراعي حقوق الإنسان.
0: لا تتفق جميع الأصوات الخارجة من السويداء مع هذه النظرة لإسرائيل، غير أنها تترجم الموقف الرسمي للرئاسة الروحية.
4: مستندين إلى قوتنا الذاتية ودعم حلفائنا الأقوياء وعلى رأسهم دولة إسرائيل لبناء مستقبل آمن مستقر بعيداً عن هيمنة العصابات والإرهاب.
0: التماهي مع إسرائيل لم يعد سراً بعد أحداث تموز. في شوارع السويداء رفعت الأعلام الإسرائيلية وثبتها آخرون على بزاتهم العسكرية. في هذا المقطع يظهر كنان أبو فخر المكنى أبو حمزة، وهو مقاتل في مجموعة تسمي نفسها كتيبة نسور القليب، يوثق وجوده في الأطراف الغربية لقرية نجران، فيما تمركزت على الجانب الآخر قوة من الأمن العام. رصد التلفزيون العربي صوراً ومقاطع أخرى لمقاتلين يثبتون العلم الإسرائيلي على بزاتهم، أشبه بزي عسكري لمجموعات درزية دون غيرها. أما التوجه الذي تبناه هذا المقاتل بالتحديد بدعمه لإسرائيل ودورها في المنطقة، فلم يبدأ مع أحداث السويداء الأخيرة، بل امتد أشهراً قبلها. الكتيبة نفسها تنتمي للواء 164 الذي زار الهجري في مقره معلناً الانضمام لراية الحرس الوطني. مرة أخرى أثيرت الأسئلة حول مصادر دعم هذه القوات في إشارة متجددة للعلاقة مع إسرائيل. تقرير مفصل لواشنطن بوست كشف عن دعم عسكري وتنظيمي ومالي إسرائيلي لبعض الفصائل الدرزية لم يبدأ مع احتدام المواجهة مع دمشق، بل منذ الأيام الأولى لسقوط نظام الأسد. الخلفية الأيديولوجية للسلطة الجديدة أثارت ريبة إسرائيل، فجاء الدعم لتقويض جهود الرئيس الشرع بهدف توحيد سوريا وفق مسؤولين إسرائيليين. كشف هذا التقرير أيضاً عن إرسال إسرائيل شحنات أسلحة وذخائر وسترات واقية، ودفع أجور شهرية لنحو 3000 مقاتل درزي، وهو ما ذكره تقرير سابق لوكالة رويترز.
3: استاذ بيقولوا شهريا ولا مبلغ هيك بس لفتح المعركة؟ معلوم.

0: ما بدا عودة للوضع الأمني إلى ما كان عليه قبل الاجتياح كان تمهيدا لتجدد الأزمة. في اليوم التالي كان آلاف من مسلحي العشائر البدوية قادمين من جميع أنحاء سوريا نحو السويداء إثر عمليات الانتقام التي طاولت عائلات بدوية.
1: هذا التجمع بشع. يعني عمامك البلاحيز زاد والسلام.
2: ما نريد التوقعات هاي إنه إحنا طلعنا للدم أو للقتال، إحنا طلعنا نصرة عرضنا وديننا. عشان أكون معك دقيق بالرقم، يعني خلال 24 ساعة حضر على أرض المعركة من أبناء القبائل السورية 45,000 بقل من 24 ساعة
3: موجودين بأرض المعركة وعلى أرض الواقع مع الدولة، مع الأمن العام، مع وزارة الدفاع.
2: ما كان يوجد عندنا من الأسلحة الثقيلة، رغم أنه قابلونا بالأسلحة الثقيلة، بالصواريخ، بالقناصات الحرارية، بالطيارات المسيرة. إحنا سلاحنا كله اللي كان فردي وشخصي، يعني اللي هو البارودة والبيكيسي، يعني هذا أكثر سلاح إحنا نمتلكه يعني كعشائر.
4: الله أكبر.
5: الحمد لله تم تحرير قرية الصور الصغرى على أطراف السويدة، وحنا العشائر أبناء القبائل العربية متقدمين إلى السويداء. والله لا نظل قاتل، ما نزل السلاح حتى تبسط الدولة سيطرتها على السويداء.
6: من عشائر ومن حوران، من درعا، من كل المناطق التي جاءت، ومن العشائر البدوية أيضا، وكل الذين جاءوا بهذا يعني بهذا الحشد وبهذا التأليب على جبل العرب، طبعا بعلم مدروس ومسبق وممنهج قبل أن تحصل الإبادة.
0: يتهم الدروز السلطة بالتعاون مع فزعات العشائر البدوية وتسهيل طريقها لتنفيذ اجتياح جديد للسويداء.
7: لم يكن هناك تعاون بمعنى التعاون، كان هناك محاولة للاحتواء من طرف قوى الأمن الداخلي ومن طرف قوات الجيش للتحرك العفوي الذي حصل من طرف العشائر، لأننا لا نريد فتح صدام جديد مع مكون جديد، وهذا المكون ممتد على مختلف المحافظات السورية، وبنفس الوقت لا نريد يعني حصر المكون الدرزي في الزاوية وتعميم أخطاء العصابات الخارجة عن القانون عليه جميعا.
8: خلينا نسأل سؤال، لو أدركت الحكومة مثلا بأنه مصطلح فزعة العشائر هذا خطير، لكانت قادرة على وضع حد بأنه فعلا ما ينتشر هذا المصطلح؟
4: الله حيا بالصيف. قص قص قص يا بالصيف.
2: التصرفات الفردية اللي صارت هي لا تمثل أخلاق العشائر أو القبائل العربية. إحنا ما نرضى أي تصرف غلط أو أي إهانة لشخص أعزل، الشخص أعزل، بالعكس أي حرب أو أي معركة من الطرفين حيكون في أخطاء أو تصرفات فردية. إذا كان في خطأ واضح ما كعشائر عربية، أنا أكلمك كسام الهفل، فأنا جاهز للمحاسبة، جاهز للتحقيق إذا أنا ارتكبت خطأ أو أي حدا من العشائر.
0: غالبية المسلحين كانوا من قوات العشائر، لكن ليسوا وحدهم. وصل التلفزيون العربي إلى مقاتلين يدعون أنهم غير منضوين تحت أي مظلة أمنية أو عسكرية رسمية، يحملون سلاحهم ويقاتلون عندما تستدعي الحاجة حسب ما يقولون.
9: انتماء فصائلي؟ ما عندي انتماء فصائلي، أنا مقاتل ثائر ولكن ما عندي انتماء فصائلي. شكلنا غرفة العمليات صارت وصلوا معنا الناس من شتى كل سوريا، صارت وصلوا معنا كمجموعات ويلتحقوا بالغرفة إنه أخي شاد عندك، عندي 20 شاب أخي، 20 شاب رابط في المنطقة، عندي 15 شاب أخي وزعوا على المنطقة، تبديلك مع فلان نقطة أنت. سبحان الله بدأ القتال بيننا وبينه، وصلنا سدى الناس إنه اللي أخي فزعة، فكنا حيطين يعني نجيب المقاتل الثوري الجيد اللي أموره يعني عنده انضباط جيد أخلاقي وديني، فكان هو يكون في خط التأمين لأي منطقة نفوتها مشان السرقات ومشان الفوضى مشان كذا. وأنا حتى واحد الناس، أنا حتى ودخلنا مدينة السويداء في منطقة اسمها منطقة السريتيل بقلب مدينة السويداء، يعني أنا بإيدي أمنت عوائل من الدروز متصابين بالاشتباكات.
0: يقول هذا المقاتل إن مجموعته لا تدرك الخصوصية الاجتماعية للسويداء ولا تعرف طبيعتها الجغرافية، رغم ذلك لم يجد مانعا للذهاب للقتال.
9: ما نعرف الجغرافيا الموجودة بهذه المنطقة أو طبيعتها أو الخلافات الموجودة بين بعضهم، ما نعرف، ولكن مثل حال كل الناس شفنا أن سمعنا المجازر اللي صارت والقتل اللي صار بحق البدو. طبعا نحن إيش الخلافات المسبقة أو إيش أنشأ المشكلة اللي صارت جديدة نحن ما نعرفها، يعني بعيدين عنها كل البعد.
7: هل هناك عناصر غير منضبطة دخلت في السويداء فيعني تحت شعار العشائر لربما هناك تسلل لبعض الناس الذين أتوا بغاية أن يعني يؤججوا الأزمة أكثر؟
0: بحسب تقرير اللجنة الوطنية فإن وجود هذه المجموعات أسهم في زيادة احتمالية الانتهاكات ضد المدنيين وعقد جهود حماية السكان واستعادة الاستقرار. تحدث التلفزيون العربي مع مقاتلين آخرين شاركوا في اجتياح السويداء، عبر أحدهم عن أيديولوجية دينية متشددة لا تتسق حتى مع التوجهات المعلنة للسلطة الجديدة، إذ أخذ عليها عدم تطبيقها للشريعة وفق تعبيره. حددنا موعدا لتسجيل إفادة المقاتل لكنه انقطع عن التواصل معنا.
8: لم يكن من للدروز فعلا من ملجأ إلا مفهوم العصبية أمام القتل، وأنا كنت على تواصل فعلا وثيق بذاك، كان الخوف عنوان المرحلة. فأمام هول ما حصل أنا بتقديري لم يكن لهؤلاء من ملجأ إلا التجاوب مع الخطاب العصبي يلي كان عنوانه يا غيرة الدين. بالتالي عاد هؤلاء إلى درزيتهم فعلا لكي يحافظوا على حياتهم.
10: وين مضادك؟ الله أكبر!
11: جرحى بالمشفى ليك شو عملوا فيهم؟ طلعوا يا جبشر، طلعوا يا.
0: خلفت أحداث تموز في السويداء مئات الضحايا. الانتهاكات استدعت رحلة تقص خاضتها لجنة التحقيق الدولية لمجلس حقوق الإنسان المعنية بسوريا، إذ استمعت لشهادات ناجين من أهالي المحافظة ومسؤولين ومشتبه بهم. في تقريرها النهائي أحصت أكثر من 1700 قتيل في أحداث السويداء، كان غالبيتهم أبناء المجتمع الدرزي من المدنيين والمسلحين، يليهم أبناء عشائر البدو من المدنيين والمسلحين، وعناصر الحكومة الذين سقطوا في الاشتباكات أو القصف الإسرائيلي. كما نزح قصريا داخل المحافظة وخارجها ما يقارب 200,000 من أهلها وغالبيتهم

0: وسط مشهد الاقتحام ويصفه البعض بالفوضى الأمنية، وجد مدنيون دروز أنفسهم في ميدان قتال دون أن يكونوا بالضرورة منخرطين في أي من الفصائل الفاعلة. عند هذه المرحلة طبعوا جميعا بتبعيتهم للهجري الرئيس الروحي لدروز سوريا.
1: القرار هو قرار شعبي. الاتهامات اللي بيقول لك انه ميليشيا الهجري والفصائل كانت ما بدها وميليشيا الهجري هي اخبار غير صحيحه، يعني بابسط كلمه في يقول انه هي اخبار غير صحيحه، لانه انا لما بدي دافع عن ابني وعن عيالي وعن اختي ما بحتاج لا تفويض من الرئاسه الروحيه ولا بقبل انه يمنعني اني دافع عنهم.
2: اكيد ما بعتبر حالي ميليشيا تابع لأي إنسان موجود هون، إن كان شيخ إن كان ضباط إن كان، أكيد مش ميليشيا.
0: خلال فترة قصيرة غابت أصوات المرجعيات التي تشاركت الزعامة الدينية الدرزية سابقا، شيخا العقل حمود الحناوي ويوسف الجربوع اللذان عرفا بمشروعهما الأكثر مرونة وتقاربا مع السلطة الجديدة، أصدرا بيانين متزامنين يهاجمان تورطها في الانتهاكات.
3: لقد ابتلينا بسلطة ومن معها لا عهد لهم ولا ذمة.
4: ما خلفه هذا العدوان الهمجي الذي لم يراعي في الله عهدا ولا ذمة بعد أن حضر بحجة بس سيطرة الدولة.
5: أصبحت الناس تعتقد فعلا بأن رهانهم على المشروع الوطني كان في نوع من السذاجة. الآن تم توحيد هذه الفصائل كلها تحت شعار نعرة له علاقة فعلا ببث نعرة عصبية استنادا لما حصل، وتم توحيد هذه الفصائل التي أتت أصلا من خلفيات مختلفة ولا تشبه بعضها البعض ولا حتى على المستوى التفكير العسكري ولا حتى على المستوى الغاية من العسكرة، يعني الأخلاق.
6: هؤلاء الشهداء الأطفال.
0: بعد شهر على استعادة الفصائل الدرزية السيطرة في السويداء، بدأت الانضمام رسمياً إلى جسم عسكري جديد عرف بقوات الحرس الوطني. قاد هذا الكيان حتى وقت قريب جهاد الغوطاني الذي كان للمفارقة عميد ركن في الفرقة الرابعة بجيش الأسد. ولم يكن الوحيد، فقد أدرج التقرير النهائي للجنة التحقيق الوطنية أسماء لقادة أمنيين وعسكريين في نظام الأسد وقد تقلدوا مناصب في الحرس الوطني، منهم العميد شكيب نصر الذي ترأس فرع الأمن السياسي في طرطوس، والعميد أنور رضوان، وآخرون ادعى التقرير تورطهم بتهريب المخدرات. الفصيل تلو الآخر توافدوا إلى دار قنوات حيث مقر الرئيس الروحي حكمة الهجري.
5: أعتقد يعني مركزه فعلا قنوات في مشيخة العقل، تحديدا الشيخ الهجري، يحاول بسط فعلا نوع أو ضخ فكرة لها علاقة بأننا في السويداء ستنفصل عن سوريا وما يحصل في سوريا أمر لا يعنيها. أنه فكرة مثلا الباشان، أنا بتقديري مصطلح الباشان هو ثاني أكثر المصطلحات ركاكة بعد مصطلح سوريا الأسد.
0: في ظل التواصل شبه المنعدم بين السويداء ودمشق تطفو أزمات إنسانية صحية وتعليمية، لعل أحدها امتحانات الثانوية العامة لطلبة المحافظة. على مدار عام تقريبا أصرت الحكومة السورية على إجراء الامتحانات في مناطق سيطرتها، فيما عارض الحرس الوطني الأمر متمسكا بتقديم الطلبة امتحاناتهم داخل المحافظة تجنباً للمخاطر الأمنية التي قد يتعرضون لها. ولكن قبل أيام فقط من نشر هذا التحقيق صدر مرسوم رئاسي يمنح الطلبة الذين تعذر تقدمهم للامتحانات الأخيرة دورة امتحانات استثنائية. ومع ذلك عكست الأزمة حالة القطيعة بين السويداء ودمشق، إذ لا يربط بينهما سوى طريق نظامي واحد نحو دمشق وطرق التفافية تختصر ما تبقى من تواصل. اليوم تدير قوات الحرس الوطني شؤون السويداء وغالبية أريافها عسكرياً وأمنياً، فيما تبقي الحكومة سيطرتها على قرى في الريف الشمالي والغربي بين حاجزين تنتهي عند أحدهما سيطرة الحكومة وتبدأ سيطرة الحرس الوطني. جرت عملية تبادل في فبراير الماضي، سلمت الحكومة محتجزين دروزاً كانوا في حوزة العشائر البدوية مقابل محتجزين من الأمن العام ووزارة الدفاع لدى الفصائل الدرزية.
7: الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام.
8: الله يخلي لك.
9: الله يطولنا بعمرك يا سماحة الشيخ، بينا بنفسك ويدبلنا عزك ويطولنا بعمرك ويعافيك.
0: الداخلية السورية نسبت نجاح العملية لجهود منظمات دولية وما بات يعرف باتفاق عمان. على المستوى الدولي بدأت محادثات عمان بعد شهر من الأحداث برعاية أمريكية أردنية وسعت لترميم الثقة بين الدروز ودمشق. المسار لم يلقى حينها حماسا من قبل القوة الفاعلة في السويداء.
10: ما جرى في عمان طبعا هذا أمر سياسي، نحن بعيد كل البعد عن حيثياته، ولكن نحن الآن عندما لم يؤخذ رأينا ولم ندع إليه ونحن المظلومون ونحن من وقع علينا الحيف ونحن من وقع علينا الحرق والتدمير، نحن الآن لم ندع ولم نحضر ولم، وهذا من حقنا أنه أيضا الشيء ما كنا فيه من بدايته لن نكون في آخر.

على نقيض القوى الفاعلة داخل السويداء، تتصدر شخصيات درزية الصورة في دمشق منذ أحداث تموز، في مقدمتهم مدير الأمن الداخلي للسويداء سليمان عبد الباقي والقيادي ليث البلعوس الذي عينه الرئيس الشرع نائبا في مجلس الشعب عن السويداء، إلى جانبهما الأمير حسن الأطرش الذي غادر السويداء سرا بعد تلقيه تهديدات بالتصفية رغم مكانته الاجتماعية والسياسية التي يستمدها من جده سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي. ظهور هذه الشخصيات إلى جانب ممثلين عن الحكومة في عملية التبادل الأخيرة أوحى بمعالم القيادة الدرزية البديلة التي تطمح إليها الحكومة مع تعثر التسوية.

0: لم يكن مآل الأحداث في السويداء بهذا الشكل محتوما بالضرورة بعد سقوط نظام الأسد. فبعد السقوط رفعت أعلام الثورة في ميادين المحافظة كما بقية المحافظات السورية وعلت أغاني الحرية.
1: أنا زرت السويداء بعد التحرير بأيام قليلة، لم يكن فرق بين في السويداء عن أي مدينة سورية أخرى، وكان فعلا في نوع من التضامن والتلاحم بين النخبة السياسية وبين القائمين بالمجال العسكري. حتى كان في انضباط ذاتي على مستوى، ما كان في شرطة على سبيل المثال، ما كان في أمن، ولكن كان في انضباط ذاتي من الناس، وكانت تنظر جميعها إلى المستقبل.
0: لكن المشهد الوردي الذي تلا سقوط نظام الأسد تبدل خلال أشهر. اقتتال ودم تورطت فيه عناصر في السلطة السورية، عشائر بدوية وفصائل درزية. شهدت السويداء ما لم تشهده في أحلك سنوات مرت على البلاد منذ عام 2011، ما خلف شرخا بين دروزها وهويتهم الوطنية، وأخلى الساحة لمن يتمسك بخيار الانفصال. بعد أحداث تموز عام 2025 غابت أعلام الثورة، انكفأت الطائفة على نفسها واستظلت برايات الحدود الخمس ذات الرمزية في العقيدة الدرزية. عمقت أحداث السويداء أزمة المرحلة الانتقالية التي جاءت مثقلة بأحمال اجتماعية واقتصادية وسياسية تضاف إلى تحدي توحيد الجغرافيا السورية، مرحلة تواجه خلالها السلطة الجديدة جبهات متعددة، بعضها وجد طريقا للتسوية وآخر يشهد هدوءا حذرا. انعدام الثقة وتدخل أطراف خارجية وفي مقدمتها إسرائيل يترك أسئلة حول سبل الوصول لوحدة تجمع السوريين ومن بينهم أهل السويداء، بعد أن جزأتهم سنوات الحرب في ظل نظام الأسد إلى أقاليم وطوائف، والأهم ثمن تلك الوحدة.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم هذه المرة من بغداد. إذن يدخل العراق مرحلة دقيقة في إعادة ترتيب وتعريف العلاقة بين الدولة والسلاح مع اقتراب موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتصاعد النقاش حول مستقبل الفصائل المسلحة وموقعها داخل المنظومة الأمنية والعسكرية. وبينما تتحدث الحكومة عن خطوات متقدمة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، تتباين مواقف الفصائل حول آليات الانتقال وشروطه في مشهد تتداخل فيه اعتبارات السيادة والأمن والتوازنات السياسية والإقليمية. وفي خلفية هذا الملف تقف أسئلة الاقتصاد والسياسة والعلاقات الإقليمية، من مستقبل العلاقة مع واشنطن إلى طبيعة الدور الإيراني، وصولاً إلى قدرة بغداد على حماية أراضيها ومنع تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وبين لغة الحوار وحسابات القوة، تبدو معركة السلاح جزءاً من معركة أوسع على شكل الدولة العراقية وحدود سيادتها ومستقبل قرارها الوطني. في حوار الليلة نقرأ مسار حصر السلاح ونفكك مواقع ونبحث في فرص الوصول إلى صيغة تعيد تنظيم القوة داخل الدولة. حوارات العربي معي أنا تحسين طه من بغداد، أهلا بكم.

0: لنقاش هذا المشهد ينضم إلينا هنا في الأستوديو المتحدث باسم تحالف النصر ضمن قوى الإطار التنسيقي الدكتور سلام الزبيدي. أهلا ومرحبا بك.
1: حياكم الله يا مرحبا.
0: وتنضم معنا أيضا الباحثة في الشأن السياسي الدكتورة هند العميد. أهلا ومرحبا.
2: يا مرحبا.
0: وكذلك الدكتور محمد الياسري الباحث في الشأن السياسي. أهلا بكم في حوارات العربي. دكتور محمد نبدأ منك، يعني هنالك تصدر لهذا المشهد وهذا الملف، لكن الكثير من الجمهور العراقي يتساءل ماذا يعني عملية حصر السلاح بيد الدولة؟ هل نتحدث هنا عن تسليم سلاح فعلي إلى الدولة، أم نتحدث عن إنهاء القرار الذي يتخذ من الفصائل في استخدام هذا السلاح خارج إطار الدولة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة لك أستاذ تحسين، للضيفين الكريمين، لكوادركم ومشاهديكم الأكارم. لا بد أن نفكك في البداية في هذا الملف، هناك مصطلحات طرأت على المشهد: حصر السلاح، نزع السلاح، تسليم السلاح، وكل له ذائقة ومزاج معين في مسألة التأثير. الولايات المتحدة استخدمت هذا المفهوم كثيرا، نزع السلاح، السلطات أو الحكومة العراقية تستخدم حصر السلاح. الحالة الأدق هو تنظيم السلاح أو إدارة هذا السلاح، كيفية هذا المسألة. أولا، هذا السلاح لم يستخدم ضد الدولة العراقية مطلقا، كان جزءا أساسيا من حماية الدولة العراقية خصوصا في 2014، وكان الجزء الأساسي والمساند للقوات المسلحة العراقية. نعم، هو موجه إلى الأمريكان باعتبار ما يصنف لدى فصائل المقاومة، وهذه نقطة أساسية، لأن الأمريكان يصنفون أعداء، وبالتالي أيضا حتى استخدام هذا السلاح ضد الولايات المتحدة أو ضد المصالح الأمريكية كان عندما تصل إلى المعادلة الصفرية. الولايات المتحدة كثيرا ما في عهد ترامب سابقا وحاليا تريد العلاقة الأحادية أو علاقة صفرية، هذه كانت تصل إلى مرحلة الصدام المباشر مع الولايات المتحدة، وبالتالي كانت جزءا الوساطات الحكومية كانت عامل مساعد في تهدئة الموقف. ما حصل مؤخرا مؤشر خطير، كاد أن يكون هناك برز تصعيد في المشهد، لكن لن يصل إلى مرحلة الصدام باعتبار
0: سنصل إلى هذه النقطة أستاذ محمد، لكن هنا السؤال المباشر: هو عملية تسليم سلاح فعلي أم أنه عملية القرار، اتخاذ القرار؟
1: ما يراد وفق الآلية جدا. شوف، هو هناك خلاف بين الأمرين. الآلية الأمريكية تريد سحب السلاح، ما يتعلق بالسلاح الذي يهدد إسرائيل الذي هو البالستي والمسيرات.
0: نعم.
1: المسار الحكومي ما يتعلق بالسلاح المتوسط والثقيل. فصائل المقاومة
0: لم تتطرق
1: هذه النقطة في التسليم،
0: هو لم جاي تتسلم إلى هذه النقطة.
1: نعم، فصائل المقاومة التي سلمت على رأسها عصائب أهل الحق ذهبت في هذا المسار، قالت سلاحنا موجود في هذه الألوية، في ألوية الحشد الشعبي.
0: نعم.
1: فكينا الارتباط بها، وهذا السلاح الذي هو موجود هو يسال في الألوية بيد هيئة الحشد الشعبي، وبالتالي بيد الدولة العراقية. وهذا هنا الصورة. أكو هناك طريقتين. الطريقة الأولى التي يراد منها والتي يصر عليها توم براك والإدارة الأمريكية، على طريقة حزب العمال أن تأتي مجموعة تضع هذا السلاح، سيحرق، يسلم بهذه الصورة. الفصائل ذهبت لا، احنا سلاحنا هذا عند الألوية التي في عند الحشد، فكنا ارتباطنا بها، اصبح السلاح جزءا، فبالتالي عملية التسليم اصبحت ضمنيا بيد الدولة العراقية. هذه المعنى الذي هو يسمى حصر السلاح او تنظيم السلاح.
0: نقطة مهمة دكتور يعني سلام، اليوم مصطلح جديد، كنا نتحدث عن حصر سلاح ونزع سلاح، اليوم هنالك استخدام لمفردة تنظيم السلاح. هل هذا المصطلح وهذا الأسلوب قد يكون فيه نوع من الالتفاف الذي قد يستخدم لتجنب تسليم سلاح فعلي؟
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أستاذ تحسين عليكم ومن خلالك لمشاهديكم الأكارم وقناتكم الموقرة ولضيفيك الكريمين. بكل تأكيد ملف حصر السلاح يعني يواجه تحديات كبيرة للحكومة العراقية، وليس عنوان عابر، وإنما يعني أعتقد هي مرحلة جديدة اكتمال سيادة العراق وتوحيد القرار السياسي والأمني واستعادة قوة العراق. بصراحة البعض بدأ يسوق أن الحكومة هي في مواجهة مع الفصائل، وأنا بصراحة يعني حتى أغلب وسائل الإعلام تركز فقط على سلاح الفصائل، وكأنه سلاح الخارج نطاق الدولة هو محصور فقط بفصائل المقاومة. للعلم هناك كثير من هذا السلاح تستخدم بعض العشائر، وهناك نزاعات، وهناك حتى السلاح يستخدم
0: السلاح في كل السلاح،
3: كل السلاح حتى في الدولة وخارج جنائية ومنظمة. لذلك اليوم أسهل شيء هو سلاح الفصائل، لأنه هو سلاح ليس ضد الدولة العراقية ولم يرفع بوجه أبناء الشعب العراقي. هذا يحتاج إلى حوار. موضوع التسمية بصراحة يعني قد يختلف عليها الجميع. أنا أشوف الأصح هو فك الارتباط. يعني الحكومة أيضا أعلنت بشكل واضح أنه فك الارتباط لهذه الفصائل بالارتباط الحزبي أو السياسي أو بالكيانات والجناح العسكري التابع لهذه الكيانات والأحزاب. لذلك الحكومة عبرت أنه اليوم ما راح يكون، يعني حتى أحكي لك إياها بتجل فيه حتى توصل للمشاهد، أنه ما راح يجيبون سلاح يحطوه بقواني وسلمون وكذا،
0: ليس بهذا.
3: الألوية باقية والأفراد باقين والبنى التحتية باقية. فك الارتباط يحصر، هذا يحصر السلاح تحت قيادة القائد العام القوات. ممكن أن يحصل تنظيمات تغيير بالقيادات، وارد على اعتبار أن التغيير والتدوير ممكن في كل الفصائل، ممكن أن يحصل هذا التغيير.
0: دكتورة هند، فك ارتباط، الآن البعض يفسر أن هذا التوجه فك الارتباط قد يكون على المستوى، لكن هناك من يرى بأن هذه الفصائل أو في الغالب أنها مرتبطة بجهات سياسية، وبالتالي هل فك الارتباط العسكري سيكون هنالك فيه فك ارتباط على المستوى أيضا السياسي والارتباط التنظيمي لهذه الفصائل؟
2: نعم، تحياتي لجنابك أستاذ تحسين ولضيفك الكريمين وإلى كل المشاهدين الكرام. احنا نرجع دائما الى الدستور في حال وجود اي شك او ريبه او تشويش لصوره معينه سياسيا. الدستور العراقي كان واضح جدا بهذه النقطه، بان القوات المسلحه تخضع للسلطه المدنيه والسياسيه والامنيه، وانشاء واداره القوات المسلحه من الاختصاصات الحصريه للسلطة الاتحادية وفق المادة 110 من الدستور العراقي. فبالتالي احنا نعود لهذه النقطة، نجد انه لا خلاف هناك ولا وجود اي عائق لاي فصيل او اي عشائر مثل ما قال الاستاذ، او اي جهة تمتلك سلاح بتسليمه للدولة بطريقة سلمية، بطريقة عدم اعتراض، بوجود اي امتعاض من الصورة من المشهد بشكل عام، لان الدستور العراقي كان واضح جدا بهذه النقطة. فأنا ما أشوف أي مشكلة صراحة إذا كانت الفصائل أو غير الفصائل بدون تسمية، حتى لا تشخصن الأمور، أنه يكون متعاونة مع الدولة العراقية والحكومة العراقية بشكل حقيقي ومسالم. لأنه بصراحة أنا أكد أستاذ تحسين على مسألة، أنه مو مهم، مو هي قوة الدولة بامتلاك حق أنه قوة القرار، بقدر ما أن تكون الحكومة قادرة على تعميم قراراتها على الكل دون الاستثناء. عندما تقرر الحكومة، إذا تقرر الحكومة والكل يلتزم وينفذ، فنحن أمام احتكار قوة حقيقي لسيادة القرار. أما إذا
0: هل
2: كانت
0: يتحقق ذلك بفك الارتباط؟
2: يعني ما أرد أقول إي أو لا بشكل مباشر، بقدر ما أقول إنه هو ماكو مشكلة بصراحة إذا كانت التعاون موجود ما بين كل الجهات المسلحة وما بين الحكومة المركزية بوجود تعاون سلمي.
0: طيب أستاذ محمد، يعني البعض يقول بأن لو فرضنا، يعني اليوم نتحدث مع أستاذ محمد الذي هو قريب من هذا الجو والتواصل بحكم الندوات التي يعني تعقد، والتواصل من بعض الفصائل مع الجمهور من خلال الباحثين والمراقبين. هل يعني تسمعون من الفصائل بأنهم يعني يلتزمون بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة في هذه المرحلة، حتى لو مثلا تعارض هذا المبدأ مع توجهاتها الفكرية والعقائدية، عندما كان يتحدث البعض عن وحدة الساحات مثلا في الفترة الماضية؟ هل هنالك التزام سيكون؟
1: هي وحدة الساحات لا تزال قائمة. موضوع المقاومة غير مرتبط فقط بالسلاح، موضوع المقاومة أعم. استخدام السلاح في مرحلة معينة لمواجهة الاحتلال هذه حالة طبيعية. كثير من القوى السياسية الفاعلة التي كانت قبل سقوط النظام البائد كانت تستخدم السلاح، استخدمت الغطاء السياسي وتركت السلاح وتحولت إلى منظمات سياسية ما بعد عام 2003، وتطور الأمر كذلك. العقدة الأكثر في هذه النقطة هو لماذا أن السلاح الشيعي هو المستهدف أو سلاح الفصائل بشكل دقيق؟ لماذا هذه الحالة؟ هناك شروط لدى فصائل المقاومة المتبقية الثلاث التي تعترضت.
0: عفواً أستاذ محمد، يعني هنا عندما تذكر أن هنالك فصائل شيعية، هل هنالك فصائل غير شيعيه على الساحه العراقيه؟
1: نعم،
0: أنا بشكل رسمي مثلا لها مواقف.
1: نعم انا اعطيك المثال.
0: نعم،
1: بعض السلاح غير القانوني، سلاح البيشمركه. البيشمركه سلاحها غير قانوني، لماذا؟ الدستور ورد بان هناك حرس الاقليم. لدينا بيشمركه يفترض ان تحل وفق قانون برايمر التي حلت به بعض القوات التي كانت تستخدم السلاح ضد النظام السابق.
0: نعم،
1: البيشمركه لم تحل، بل الاكثر من ذلك ان هذه البيشمركه منقسمه الى هزه هفتاو هزه هشتاو، الى قوتين عسكريتين بقياده مختلفه بتفكير مختلف بايديولوجيتين مختلفتين تماما. وليس فقط هذين، هناك اكثر من 20 ميليشيا مسلحه في اقليم كردستان، بعضها غير عراقيه، ميليشيات تركيه وسوريه وايرانيه انفصاليه في العراق، ورغم ان الدستور العراقي يحظر ان تكون هناك قوى ميليشيات مسلحه تستخدم الأراضي العراقية للعدوان على دول الجوار. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أيضا سلاح العشائر. بالتالي نحن أمام موجة كبيرة من الأسلحة اللي موجودة، التركيز انصب على سلاح الفصائل.
0: أستاذ محمد ابتعدنا حقيقة كثيرة.
1: لا نقطة،
0: سؤال كان واضح.
1: واضح، نعم
0: أطابتك. لو كان هنالك الفصائل أمام خيار
1: جبتك إلى هذا السؤال السلاح. هو
0: هل ستلتزم وستطبق قرارات القائد عام القوات المسلحة أم أنها
1: الفصائل التي سلمت السلاح
0: وارتباطها العقائد؟
1: الفصائل التي سلمت السلاح أو ذهبت إلى مسار حصر السلاح أو فكت ارتباطها بشكل دقيق هي خوفا على النظام السياسي في العراق لا يتعرض لعقوبات، وأن لا ينقطع الدولار، تدفق الدولار عن العراق، وبالتالي أن تتعرض هذه الطبقة السياسية أو هذا النظام بأكمله إلى هزات تؤثر عليه. القوى السياسية الأخرى وضعت شروط ثلاث، تطبق هذه الشروط تذهب إلى هذا المسار. رأينا الموجة،
0: وهي شروط
1: الخروج الأمريكي 30/9، خروج الاحتلال التركي أيضا هذا مؤشر، وكذلك أيضا موضوع حل سلاح البيشمركة. أنا لماذا ذكرت البيشمركة؟ لأن هذا أحد الشروط الذي وصل. نأتي إلى الأمريكي. إحنا يوم 30/9 كان أكو قرار،
0: هذا القرار أصبح بات أستاذ محمد، يعني لو تسمح لي سنة أيضا نتطرق إلى هذه النقطة. كون الحكومة تحدثت بأكثر من موقف ومناسبة، وآخرها كان اليوم عندما تحدث رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة بأن القرار بات ملزم وخروج القوات الأجنبية في 30
1: من اللي يخربط هذا القرار.
0: سنأتي لهذه النقطة، يعني اسمح لي بالانتقال إلى دكتور يعني سلام. هل الموضوع يبدو أنه فيه جنبة سياسية أكبر من أن تكون فنية أو عسكرية؟ هل هنالك توجه لكي يكون تسوية سياسية قد تقودها بعض أطراف الإطار، وأنتم قريبون من هذا الجو، ورئيس الوزراء دائما ما يطلع الإطار على تحركاته سيما المتعلقة بحصر السلاح؟ وفي أكثر من بيان مؤخرا صدر موقف موحد يبدو للإطار بأنه ماض بهذا الاتجاه.
3: احترامي وتقديري لكل الفصائل ودورها البطولي والجهادي في فترات يعني كانت هي على السواتر وتتصدى، وهذا ما حد ينكر دور هذه الفصائل والتضحيات اللي قدمتها والدماء، وحتى السيد رئيس الوزراء وكل قادة الإطار يعلمون. لكن بصراحة لا يوجد في كل دول العالم فصائل خارج نطاق الدولة تفرض شروط على الدولة. الدولة ليست متمثلة في شخص السيد الزيدي، الدولة كيان وعناصر، وعندما يكون هناك شروط تفرض على الدولة هنا راح نكسر الدستور ونكسر القانون ونكسر سيادة البلد. الحوار هو الوحيد اللي يكون الحل في هذا الأمر، والسيد رئيس الوزراء اليوم في حوار بغداد أكد أنه أطمئن الجميع أنه لن نذهب إلى المواجهة، لأن هذول أبنائنا وذولا أبناء البلد وقدموا التضحيات، عليهم أن ينخرطوا ضمن مؤسسات الدولة وضمن السياقات المعمول بها بالدولة من خلال الحوار. هسه هم مختلفين على الآلية على الطريقة، عندهم قلق وهذا من حقهم، عندهم قلق، أكو تحديات، أكو تهديدات للعراق.
0: دكتور هذه ما هي يعني حدود البحث والمناقشة في الشروط والاشتراطات الواضحة التي وضعت من الفصائل كما تحدث أستاذ محمد؟
3: يعني راح أجيبك بشكل رسمي. يعني كذا موضوع البيشمركة أنا أختلف مع سيد محمد بهذا الموضوع. البيشمركة بالدستور موجود، من يغير يعني إذا أكو إشكالية، طبعا أنا عم أشكل على البيشمركة أنه ما يمتثلون للقائد العام القوات المسلحة، وهذا أشرناه أكثر من مرة، لأن ما ممكن اليوم أنه يفرض السيد القائد العام القوات المسلحة أوامره على البيشمركة أو يقدر يحرك قطعات أو ألوية أو حتى أفراد.
0: قد يبدو هذا مرتبط مثلاً.
3: هذه يتم معالجته. نعم هذا يحتاج معالجة بس من يعالجه؟ يعالجه البرلمان العراقي. البرلمان هو على سلطة وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون يحدد وجود البيشمركة وارتباطها. أما أنت تفرض على الحكومة إنه البيشمركة ويعسعدهم حقهم بموضوع القوات التحالف راح تخرج يوم 30. والموضوع الوجود التركي أيضا هو صراحة احتلال غير مقبول على الدولة والحكومة من تراعي هذا الأمر، لكن يجب أن يكون هذا ضمن التنسيق، يعني مو ضمن التهديدات بصراحة، لأن التهديد ما راح ينفع لا الحكومة ولا الفصائل بصراحة.
0: طيب. اسمح لي أيضا أنتقل دكتورة هند، هذه الاشتراطات التي فيها نوع أيضا من التهديد كما أشار الدكتور سلام، هل هي نوع من الاشتراطات الجازمة من أجل عدم إنجاح مشروع حصر سلاح بيد الدولة؟
2: نعم.
0: أو أن هو يعني هنالك من يرى بأن هذه الاشتراطات قد لا تتحقق؟
2: نعم.
0: في الوقت القريب، وبالتالي منح مسافة ووقت كاف
2: بالضبط.
0: من أجل أن يكون هنالك تمديد لعملية حصر السلاح وتسليم السلاح.
2: نعم.
0: أو إعادة هيكلة هذه النقطة
2: فعلا. اللي يشوف المشهد من الخارج، من خارج دائرة الضغط، ما راح يشوف غير أنه هناك تحجج ووضع عراقيل من قبل هذه الجهات المسلحة الغير المنضوية تحت عباءة الحكومة، وجعل خلق مشكلة كبيرة ما تصل باتفاق سريع بين الحكومة المركزية وبين قوات المسلحة غير المنضوية تحت عباءة الحكومة. أنا أشوف أنه هذه وضع عراقيل، خلق مساحة مطولة ما بين وضع الحل النهائي وما بين الوضع المشهد الآني، لأنه إحنا بضغط بالمنطقة بكاملها، مو بس بالعراق سيد تحسين، المنطقة كلها ملتهبة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، فبالتالي إذا العراق ما كان يضع النقاط على الحروف أمنيا ما راح نقدر احنا نستوعب حجم التحديات على الحدود العراقية، فبالتالي إذا ما تنازل أحد الأطراف وما ممكن احنا نجي للأعلى نطلب من عند التنازل للأدنى، الأدنى دائما يكون هم تحت عباءة الحكومة، الحكومة هي الأعلى، فبالتالي أعتقد هي هذه خلق عراقيل وجعل هناك مسافة وحواجز ما بين الحكومة وبين القوات المسلحة الأخرى أو الفصائل.
0: يعني البعض يتفق بأن هذه عراقيل وليس اشتراطات لخروج يعني القوات الأمريكية ثم أيضا القوات التركية وتنظيم البيشمركة. لو افترضنا أستاذ محمد أن اليوم هنالك التزام واضح وكما أكدت الحكومة على خروج القوات الأجنبية في نهاية الشهر المقبل، ما هي المبررات التي ما تزال أمام الفصائل من أجل البقاء والحفاظ بهذا السلاح الذي هو يصنف بأنه سلاح ثقيل؟ نتحدث عن مسيرات وصواريخ، حتى البعض يقول أنها باليستية.
1: أولا أنا أختلف مع الدكتور السلام في موضوع بيشمركة، المادة 121 خامسا من الدستور قالت حرس الأقليم لم تقل بيشمركة، بالتالي هنا يفترض أن يكون هناك أما تشريع قانون
3: أو تسمية تعديل. تختلف بس هو الجوهر
1: تسمية، احنا نتعامل مع التسمية الدستورية، التسمية الدستورية قال حرس الأقليم، خلي يقولون هذه حرس الأقليم لا مشكلة لذلك، وتنظيم أن تكون بقوات مسلحة ذات رأس واحد، مو قوتين مختلفتين تماما. النقطة الثانية فيما يتعلق بموضوع الاشتراطات، هي هذه الشروط لمن؟ هي للعراق. أحد الشروط مثلا العراق أن يستورد منظومات دفاع جوي، سمائنا مباحة، شفنا احنا أمام الأمريكان، الأمريكي يقصفنا، الإسرائيلي يقصفنا، السعودي يقصفنا ومساعدة الأمريكي، وأنا عندي علاقة مع الولايات
2: العراقية أيضا لأجل العراق.
1: وأنا لماذا ما هي الاتفاقية؟ شنو مبررات بعد الاتفاقية الأمريكية لحماية الأجواء العراقية إذا أنا اخترقت الأجواء العراقية وأصبحت مستباحة؟ بالتالي هذا عامل ضغط على الحكومة العراقية أن تذهب باستيراد. هل تسمح الولايات المتحدة للعراق أن يستورد منظومات الدفاع الجوي؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا تزال مسألة تهديد الدولار قائما. الأمر الثالث، الخروج الأمريكي، هو السؤال احنا في مسألة كم مرة سمعنا مسألة الخروج الأمريكي في زمان السيد السوداني؟ تم تنظيم لجنة برئاسة الفريق المحترم السيد يارالله، ونجحت في أن تحقق خروجا أمريكيا من أغلب،
0: وهذا الموعد هو من ضمن اللجنة،
1: هو هذا أثر اللجنة،
0: هذا الموعد ضمن اللجنة.
1: في زمان السيد السودان تحقق هذا الأمر بشكل كبير، خرجت الأمريكان من قاعدة فيكتوريا، من قاعدة عين الأسد، ولكن لا تزال قوات في قاعدة التوحيد في السفارة الأمريكية، خرجت من العمليات المشتركة، بقيت في حرير، الآن في مسار إنهاء هذا التحالف اللي هو موجود في حرير. هذا هو كان دافع لدى الفصائل أن ذهبت إلى مسار حصر السلاح. بقيت الفصائل الثلاثة الأخرى تقول إذا سلمنا جدلا بأن الأمريكي خرج. ثم النقطة الأخرى، ما هي مقومات القوة لمواجهة اي تداعيات اخرى. الفصائل
0: هذا شيء جديد استاذ محمد.
1: لا لا
0: هذا شيء جديد. يعني شيء جديد. عندما نرهن تسليم السلاح بتسليم السيادة الكاملة وخروج القوات الأجنبية التي طبعا هي جاءت بموافقة العراق وبموافقة رئيس الوزراء الأسبق، واليوم عندما تخرج القوات هذه بحسب التأكيد العراقي
1: من
0: الرسمي
1: الذي عرقل
0: في نهاية الشهر المقبل نضع اليوم نقدر
1: جيد من الذي يعرقل المسار هذا المسار؟ من الذي عرقله من البداية؟
0: على يعتبر هذا استباق
1: من الذي عرقله من البداية؟ أنا أعطيك الموضوع.
0: نعم،
1: في زمن السيد السوداني كان المسؤولين الأمريكان يتحدثون عن ضرورة إنهاء هذا الملف. ماذا قال لهم؟ وكان إلى رأيي وأنا أذكره لأول مرة هنا، قال لهم ابتعدوا عن هذا الملف، نحن نستطيع بالحوار أن نقنع الفصائل. بعد زيارة السيد زيد إلى طهران، بعد عودته اجتمع بأغلب الفصائل، حصل على كلام من الفصائل المتبقية الأخرى أن يوم 30/9 بيوم خروج الأمريكان أن يصدر بيانات تأييد لهذا الأمر ويذهبون إلى المسار. من الذي عرقلها؟ القصف السعودي الأخير على العراق. إذن هنا لماذا حصلت كل هذه وأنت ترى المسار ذاهب باتجاه التوافق الكامل؟ هذه النقطة. بالنتيجة الفصائل تقول أنا لم أهدد الدولة، لماذا يضغط علي بهذا الأمر من قبل الأمريكي؟ ما الذي يتم التحضير له؟ الفصائل تريد ضمانات حقيقية. وحطيك شاهد، فصيل مسلح عصائب أهل الحق يمتلك أكبر كتلة نيابية 28 نائب، ذهب إلى حصر السلاح، فك ارتباطه بقوات المسلحة، لم يحصل لغاية الآن لا على استحقاقه في الحكومة العراقية ولم يحصل على تمثيله في مؤسسات الدولة. من الذي يمنع؟ الأمريكي يمنع. هل هذه عدالة؟
0: هذه طبعا يعني نقطة سياسية.
2: لا سمح لي مداخلة، إذا إن الموضوع تعدى من مصلحة العراق لمصلحة شخصية وحزبية، إذا هي منافع
1: مو مصلحة شخصية.
2: يعني بس اسمح لي دكتور محمد، إحنا عندنا مشكلة لازم نشخصها قبل ما نقول هو من صاحب المشكلة. مشكلتنا إحنا متعددين، أو الدولة بصورة عامة، المشهد السياسي بصورة عامة هو متعدد مراكز القرارات. يعني ما عندنا مركز موحد للقرار ومن هناك من ينفذ، الكل يقرر،
1: كل القوى السياسية
2: في النقاط. لو سمحت في
0: هذه النقطة، يعني لا نريد أن يتحول الحوار إلى جدل.
1: ثواني
0: نعود إلى هذه النقاط. أرجو أن
1: كل القوى السياسية
0: يعني لو تسمح لي حتى نحافظ على توزيع التوقيتات بشكل صحيح وتحقيق العدالة، وأرجو تدوين بعض هذه الملاحظات. يعني دكتور، لو رفضت بعض الفصائل، وهي طبعا البعض عبر بشكل واضح بأنه يرفض، وإن كان بشكل ضمني والبعض بشكل واضح، تسليم السلاح للدولة حتى بعد خروج القوات الأجنبية في نهاية الشهر المقبل، ما القرار الذي ستتخذه الحكومة في هذه المرحلة وفي هذا الأمر تحديدا؟
3: يعني بصراحة هاي كلها مبررات. بالتالي اليوم هو مو شغل الفصائل إنه هي تواجه التحديات أو التهديد الخارجي، هذا شغل الدولة. ومن المفترض إنه الفصائل تكون جزء من الدولة. بعدين هي من عندما يحصر هذا السلاح تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، هي ما راح تضمحل القوة، راح تجي ضمن الدولة. فبالتالي إذا تعرضنا إذا هجمات مثل ما تفضل سيد محمد، خون طلع هذا السلاح مالتهم بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، المسيرات والصواريخ البالستية والرد على السعودية والرد على غيرها. بالتالي أنا مو مبرر، أنا والله حاط فصائل وعدها أسلحة وتشتغل بكيفها وتضرب بكيفها، مو صحيح. احنا الفصائل اخوتنا، ويعني نعترف بقوتها ودورها الكبير في حفظ العراق بكثير من التحديات. لكن الان اليوم يجب ان نوحد القرار الامني. اليوم الدوله مو عباره عن السيد الزيدي فقط، الدوله كيان قوى سياسيه، كل القوى. السيد مقتدى الصدر وسرايا السلام بادروا، مثل ما تفضل العصائب، الاخوه العصائب وصادقون بادروا، كتائب الإمام علي بادرة. حتى اليوم بصراحة النجباء، الأخوان النجباء، أكو حوارات مع الدولة، عندهم اعتراض على الآليات. جوابا على سؤالك، أعتقد الموعد هو ليس مقدس، ولا حتى اليوم أكد عليه المتحدث باسم الحكومة،
0: مثل التوقيتات الدستورية.
3: يعني بصراحة أنا عندي ملاحظة جدا على موضوع ربط خروج القوات التحالف بتسليم السلاح، خطأ استراتيجي، لأن هذا وصل رسائل انه هذا قرار امريكي ويجب ان يربط حصر السلاح بخروج انا اعتقد ان موعد خروج قوات التحالف هو أكبر من موضوع حصر السلاح. حصر السلاح ممكن أنه خطوات الحكومة تحتاج إلى أمور لوجستية في حال أنه يعني يحتاج تمديد الوقت، لا بأس إذا كانت هناك أكو استجابة. خوما الحكومة اليوم راح توصل إلى المواجهة بعد هذا الموعد، يعني اليوم سمعت بعض الحوارات يقول بعد 30 تسعة أيلول بعد 30 تسعة ماذا سيكون مصير الفصائل التي لم تسلم؟ البعض يعني قالها بطريقة يعني للفكاهة، قال إنه ممكن بعض الفصائل راح تحضر جوازها وتطلع تروح خارج العراق بين ما
0: هذا ما أثير حتى اليوم أمام رئيس الوزراء
3: وردوا بشكل واضح، فقال
0: وقال بأن ليس هناك صدام،
3: قال يعني سافرون، فأكد إنه ما الموعد مو مقدس. طيب. بالعكس أكو أمور لوجستية وإحنا ما راح نوصل للمواجهة، لكن أكو قانون وأكو دستور، وأعلن السيد المتحدث باسم الحكومة قال أي فصائل أو أي جهات خارج نطاق الدولة سيتعامل معها القضاء العراقي والقانون على أنه عمل إرهابي، لأن اليوم أنت من تعبر الدستور من تعبر الدولة حقيقة أمر غير مقبول مهما كانت الدوافع والمبررات والذرائع. طيب. أمر غير مقبول أنه أنت تستخدم سلاحك بدون أن ترجع إلى الدولة العراقية.
0: طيب دكتور هند، يعني عدم امتثال بعض الفصائل لتوجهات تمثل أكبر طيف من القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي الشيعي،
2: نعم،
0: أو داخل ائتلاف إدارة الدولة الذي، نعم، يضم جميع القوى، وتمسكها بهذا السلاح،
2: نعم،
0: برأيكم هل سيقود إلى مواجهة وإلى استخدام القوة، خاصة وأن التصنيف الرسمي من الحكومة في مناسبات سابقة بأن ما عدا ذلك يعتبر خارج إطار القانون وسيطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب؟
2: نعم، أنا برأيي الشخصي إلى الآن أنا ما أفهم كمواطنة عراقية مستقلة تماما، ما أفهم هذا التمسك الشديد والتمسك والتعدد مراكز القرار. أنا أؤكد على موضوع تعدد مراكز القرار وإصدار القرارات، ولا أحد ينفذ، لا من الحكومة تستقبل رأي الفصائل ولا الفصائل تستقبل قرارات من الحكومة وتنفذ. فبالتالي أنا خوفي الشديد ليكون هناك انقلاب عسكري، خوفي الشديد، لأنه هذا التمسك لا يعطي صورة أخرى غير أنه يا أما أنا لا قاتل لا مقتول بصراحة.
0: من يقود هذا الانقلاب وكيف؟
2: يعني هو لابد أنه شوف أستاذ تحسين، أي طاولة حوار موجودة ما بين حكومة وأي قوة مسلحة غير منضوية تحت عباءة الحكومة، إذا هناك قوتين متساوية أمنيا عسكريا، وهذا خطر جدا على المشهد العراقي، خطر جدا على المشهد السياسي بشكل عام.
0: سنشهد مواجهة أستاذ محمد، يعني عندما يتم الحديث عن عدم امتثال هذا أيضا يضغط على الحكومة، يجعل من الثقة بالشارع العراقي مع الحكومة غير يعني كاملة بأنها تتخذ قرارات وتصدر ملفات. لا ننسى أن ملف حصر السلاح بيد الدولة هو في أولويات وصدارة المنهاج الوزاري، بالتالي عدم الامتثال قد يجر الحكومة أو يجعلها في حرج من أجل التصادم. هل سنشهد تصادم؟
1: أولا الفصائل العراقية وقرارها العراقي وكل رؤساء الوزراء السابقين كانوا ينسقون مع الفصائل المقاومة،
0: بعضهم تصادم مع الشارع.
1: لا لم يتصادم، كانت أخطاء ارتكبت من قبل بعض المسؤولين كان هناك وتم احتواء الأمر، وهذا مسألة الاحتواء واردة. النقطة الثانية ربط حصر السلاح بالخروج الأمريكي هو نقطة، لأن هذا السلاح وجد لمواجهة الأمريكي، بالتالي عندما ينسحب الأمريكي كانت هذه هي الرؤية الحكومية بأنه يوم 30/9 يوم الانتصار العراقي ويوم تحرير العراق بشكل كامل من أي تواجد عسكري، وبالتالي هذا الأمر. الأمر الثالث والأهم، الخطأ أن يكون تصدير مسألة أنه التعامل معه كإرهابي، هذا السلاح ليس إرهابي، ومساواته مع داعش والقاعدة وتلك المجموعات أيضا غير منصف، هذا السلاح واجه تلك العصابات وواجه تلك المجموعات، وبالتالي تسميته بأنه خارج عن القانون هذا يمكن أن يكون وصفا أدق، أما تصنيفه كإرهابي هذا خطير جدا، لأن هذا هو من حفظ الدولة من الإرهاب. الأمر الرابع تعدد مراكز القرار في كل المسؤولين.
0: أستاذ محمد، يعني عندما نتحدث ونقول بأنه هذا السلاح هو من حفظ الدولة، هنا لا نريد حتى ننقل الصورة بشكل كامل، لا نريد أن نهمش دور كبير لجميع الجهات والأطراف والقوى الأمنية التي شاركت بهذا
1: نعم
0: القوات التي تحقق على الجماعات الإرهابية.
1: سأذكر لك مشهد،
0: وبالتالي حتى لا نصادر يعني جهود ودماء وتضحيات تلك الأطراف، لكن دعنا
3: المتحدث باسم الحكومة لم يذكر أنه الفصائل الإرهابية، قال أي عمل بعد 30 خارج هذا التوقيت. مثلا اليوم انطلاق مسيرة وضربت موقع داخل أو خارج العراق، شو تسمي أنت هذا؟
0: هناك نقطة مهمة، أشرت إلى أن يوم 30 أيلول سبتمبر سيكون هو يوم استقلال، وهذا ما تتحدث به الحكومة. هناك خشية أستاذ محمد من أن يتحول فعلا إلى انقلاب، لا سيما وأن هناك سلسلة إجراءات أجريت على المستوى
1: الأمني. من الذي يقوم بالانقلاب؟
0: يعني هذا ما يثار اليوم. أنا سألت الدكتور هند عندما أثيرت هذه النقطة، يجب أن نقف هذه هواجس ومخاوف أولاً. هذا الانقلاب الذي قد يكون مثلا باتخاذ موقف ضد الحكومة. لا ننسى تصريح، يعني تصريح كان لافت للمتحدث باسم كتاب حزب الله عندما أشار إلى تلميحات فيها وصفت وصنفت بأنها فيها تلميحات بتهديد مباشر لرئيس الوزراء القادم على القوات المسلحة.
1: أستاذ تحسين،
0: أنا طبعا هذه النقطة مهمة، أقاطعك لكي نوضح. كنا حريصين في التلفزيون العربي أن نستضيف من يتحدثون باسم الفصائل أو أنا يمثلون وجهتهم
1: وجهة النظر
0: لكي، نعم، لكي تكون صورة واضحة.
1: نعم، النقطة الأساسية،
0: لكن لم حقيقة لم يكن هناك تعاون أول بهذا القدر، لذلك تفضل.
1: أولا، مسألة الانقلاب لن تحصل مطلقا، لا من الفصائل ولا من غيرها ولا من أي طرف آخر. النظام الانتخابي عندنا نظام ديمقراطي يمارس فيه بكل حرية ومسار ديمقراطي يمارس فيه بهذه الآليات. السيد الزيدي ابن الإطار، الفصائل من هناك من يمثلها في الإطار التنسيقي، أيضا هي ليس غريبة عن المشهد، هي أبناء المشهد السياسي وأبناء المشهد الإطاري أيضا. وبالتالي
0: السيد أبو علاء الولائي وهو يعني يمثل كتلة مهمة في الإطار التنسيقي،
1: يمثل
0: قاطع
1: نفسه
0: جلسات منذ تقريبا،
1: يمثل جهة السياسية،
0: نعم، ولكنه قاطع جلسات الإطار، والبعض وصف أو صنف هذه المقاطعة بأنها اعتراض على الزيدي وعمله وأيضا مواقفه.
1: لا، تصنف يعني غادر.
0: أنا أريد
1: غادر اجتماعات الإطار.
0: لما؟
1: لأن هناك عقوبة أمريكية عليه، وبالتالي حتى لا تكون هناك محرجة للإطار وللدولة، هذه واحد. ولكنه الاجتماعات متواصلة مع دولة رئيس الوزراء. من يمثل المقاومة وفصائل المقاومة الشيخ قيس الخزعلي الذي هو رأس تنسيقية المقاومة في العراق،
0: وهو من بادر بتسليم السلاح.
1: نعم، ذهب بهذا الخيار، ولكن ما معنى أنه مقطعة الاتصالات أنه هناك خلافات؟ لا، مطلقا.
0: يعني هل تنسيقية المقاومة التي أعلن عنها

0: حتى لدولة رئيس الوزراء. بالتالي عندما طيب نزيل طيب هذه النقطة نحن نتحدث عن حوار.
1: طيب دكتور سلام، يعني من يملك هنا القرار النهائي والحاسم الذي ينبغي أن يطبق ولا يكون باشتراطات أو بنقاط اعتراض أو ما شابه؟ الدولة أم الفصائل أم أطراف تدعم هذا الطرف أو ذاك؟
2: يعني شوف أستاذ تحسين، راح أختصر لك إياها. اليوم أكو ضغوطات أمريكية على الجانب العراقي، العراق ما يقدر يتعامل مع الضغط الأمريكي لا بال يعني بالرفض الكامل، يعني بالرفض المطلق، ولا بالاستسلام الكامل، يعني مع إذا كان على مستوى الموازنة أو يعني حفظ التوازنات الداخلية اللي يجب على أي رئيس وزراء أن يراعيها. بالتالي اليوم الأمريكا اليوم ما تنظر إلى العراق هي فقط منطقة استثمار ومنطقة أو تريد كهرباء وتجيب لها شركات. الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للعراق كمنطقة دافئة وموقع استراتيجي للصراع الإيراني الأمريكي، منطقة تنافس العراق. لا. اليوم أي رئيس وزراء يأتي يجب أن يتعامل بهذا المنطق. إحنا اليوم أمريكا تملك أدوات ضغط اقتصادية أمنية على العراق، مثل ما تفضل سيد محمد، إحنا لحد الآن دفاع جوي ما عندنا طائرات دفاع جوي أو أجهزة أو أسلحة دفاع جوي، ما عندنا طيارات،
1: وأموال لا توجد أيضا لتغطية هذه الصفقات.
2: موضوع تحدث هو سيد محمد على موضوع الدولار وضخة وكذا، هذه الأمور كلها يجب أن تراعيها الفصائل، لأن يعني اليوم الدولة العراقية أيضا مقيدة يعني بين المطرقة والسندان، هم تحفظ التوازنات وتحفظ دماء شعبنا وبنفس الوقت تراعي المصالح. يعني إحنا كل شهر ندخل تهديد للموضوع الرواتب وتوفير هذه الرواتب، فعلى الفصائل أيضا تقول جزء من الدولة وعون للسيد رئيس الوزراء من أجل التغلب على هذه التحديات. الطرف الثالث هو المستفيد فقط في تغذية هذه الفتنة بصراحة. اليوم يعني
1: من هو الطرف الثالث؟
2: كثير، أكثر من طرف ثالث هو يستفاد من تغذية الصراع بين الفصائل والوصول إلى مواجهة، بالتالي علينا تفويت هذه الفرصة. أكو أطراف يعني بصراحة حتى ما أقول أحصر بطرف واحد، طيب أطراف تستفاد من أنه اليوم تصل إلى مرحلة المواجهة والصدام بين الحكومة والفصائل. على الفصائل أن تكون جزء من الدولة العراقية يعني وتستجيب لقرار الدولة.
1: يعني عذرا، هذا الطرف الثالث، عندما نتحدث عن هذا الطرف الثالث، هل هو فاعل داخلي أم
2: لا
1: طرف خارجي؟
2: إقليمي، إقليمي داخلي. هسه قد يكون بأدوات داخلية لكن يعني بالمطبخ خارجي يعني إقليمي.
1: أرجو أن نوضح دكتور سلام للجمهور اليوم عندما يسمع عن طرف ثالث يقود هذه
2: واضح الكيان الإسرائيلي. الكيان الإسرائيلي هو الجهة المستفيدة من هذا الصراع، واضح. أنا من أشير
0: ومن يتوافق مع خط الإسرائيلي
2: ما يتردد أنه الكيان الإسرائيلي هو المستفاد من كل هذه الأمور.
1: طيب دكتور هند، هل اليوم الطرف الثالث هو من يحسم هذه المواجهة أو هذا الملف الحساس؟ هل هو سوف يكون طرف في تأجيج الوضع والتصادم والانقلاب كما أشرتي أم سيفشل؟
3: بس تحسين، ما حد ينكر الدور الإسرائيلي في المنطقة العربية حالي الأخيرة هو دور خطير جدا ولاعب أساسي بمشهد السياسي بشكل عام صراحة. فإحنا ما لا نقدر ندب كل اللوم لأنه أكو أطراف كثيرة مشاركة بضبابية الصورة السياسية أو خلينا نقول مشهد السياسي العراقي، ولا إحنا نقدر نقول نبرأ هذه الجهة، لا هي جهة مبرية أكيد، كل متفق على هذا الموضوع. لكن على من تقع مسؤولية حفظ الأمن والعراق أهم شيء، من تقع على من تقع مسؤولية حفظ الدماء العراقية اللي ممكن تراق في الشوارع العراقية إذا كانت هناك خلافات سياسية وعسكرية عسكرية. المسؤولية مناصفة أو متناصفة ما بين الحكومة العراقية وما بين أي قوة مسلحة أخرى منضوية أو غير منضوية تحت عباءة الحكومة. فالمسؤولية متناصفة ما بين الاثنين. إذا كان الكل يقول عراق فليجلسوا لطاولة حوار. فنحن بالأول تالي احنا تعودنا بشكل عام انه اكو تسوية سياسية، ماكو قرار صراحة. لا. الحكومة العراقية الى الان اقولها بملء الفم، الى الان لا تملك قرار سيادي كامل شامل يشمل الجميع، لانه ما زال هناك طاولة حوار، اذا نحن امام تسوية سياسية.
1: على ذكر القرار السيادي دكتورة هند، يعني البعض ربط ما بين زيارة السيد محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني في هذا التوقيت بالملف ملف حصر السلاح بيد الدولة، حتى أنه أشار في لقائه مع المستشار الأمن القومي إلى أنه يدعم الحكومة وتوجهات الحكومة في هذا المسار. هل يمكن أن يكون

0: قليباف أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أيضا من ضمن الأطراف الثالثة الذي أشار له الدكتور سلام ويكون فاعل في تأثير على الحكومة أو على الفصائل في هذا الملف.
1: والله أستاذ تحسين أنا مو بشخص قليباف أو غيره، لكن أي شخصية سياسية أو جهة سياسية أو دولة جارة أو غير جارة أو إقليمية تتدخل في الشأن السياسي العراقي الداخلي فهي أكيد طرف ثالث.
2: ترامب تدخل في هذا الشأن.
0: إذا أنت تصنيفك الآن أصبح الطرف الثالث هو يعني أكثر من جهة وليس طرف وإنما أطراف.
3: فعلا أطراف.
2: السعودية متدخلة؟ أطراف الدول الخليجية متدخلة؟
0: طيب
2: لو فرضنا ترامب متدخل والأمريكان أكثر محمد من يتدخل في الشأن
0: لو العراقي. فرضنا
1: هذه
0: لو فرضنا هذه التدخلات موجودة
1: عفوا
0: دكتورة، لو فرضنا بأن هذه التدخلات موجودة ما الغايات التي تريدها هذه الجهات؟ يعني عندما نتحدث عن تدخل ودور من الولايات المتحدة ما هي الغاية؟ أيضا كذلك الجمهورية الإسلامية، المملكة العربية، ما هي الغايات من هذا التدخل؟
2: شوف يا الغايات
0: وكيف يتحقق؟
2: الغايات متفاوتة. أولا نصنف كل واحدة على أطراف. الأمريكان يريدون أقوى قوة موجودة أو جهة في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي، يريدون يضعفون كل القوى، وأي تهديد يصل إلى إسرائيل يجب أن يباد. هذه المؤشر الأول وهذه الرؤية الأمريكية وتتفق تماما مع الرؤية الإسرائيلية وطريقة تعددها. النقطة الثانية أيضا السعودية ذاهبة باتجاه 2030 والمشروع الكبير للسعودية وهي لا تريد في المنطقة.
0: هل يصنف العراق الآن مصدر تهديد للكيان الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: العراق عدو لإسرائيل
0: في هذه بعد التغيير بعد 2003.
2: العراق عدو لإسرائيل ولدينا قانون في ذلك،
0: يصنف بالقانون لكن كمصدر خطر.
2: نعم الإسرائيليين لديهم رؤية دينية توراتية تلمودية وتحدث بها نتنياهو أنه يريد المجيء إلى العراق وأن هذه أراضي إسرائيل الكبرى، تحدث به بشكل معلن، تحدث بذلك أيضا المسؤولين الإسرائيليين. وزير المال الإسرائيلي وصف قال الإرهاب الشيعي.
0: وبقية الأطراف
2: هنا النقطة، بقية الأطراف السعودية لا تريد أن تكون هناك مسيرات أو صواريخ غير مسيطر عليها باعتبار لديها مشروع كبير لا تريد أن يتضرر، وهي لها تجربة سيئة مع اليمن لسنوات وبقيت لا تزال الحكومة اليمنية هي صاحبة القرار. بالنسبة للجمهورية الإسلامية تريد أن يكون العراق ذا طابع مستقر لأنه يمثل نقطة انتقال في الأمن القومي الإيراني، كما كان الأمن القومي السوري حالة انعكاس للأمن القومي الإيراني. كذلك العراق يؤثر بشكل مباشر كحالة أمنية على الأمن القومي الإيراني. لذا هنا أحد المستفيدين من زعزعة الاستقرار في العراق والطرف الإسرائيلي ولديه مطامع واضحة في هذا الأمر. هذه النقطة هي التي تدفع كل الطرفين الحكومة والفصائل إلى أنه تتجنب التصعيد. وأيضا لا نزال نقطة أنه الحكومة تتعامل بجانب مرن جدا، لا تذهب إلى مسارات الخشنة لأن هذه الأطراف تعرف أن نيتها سليمة وليست تهديد.
0: طيب عندما تريد الفصائل كما يقول أستاذ محمد أيضا أن يكون لها دور مع الحكومة لتجنب هذا التصادم مع الطرف الثالث، هل الحفاظ على السلاح والبقاء بخانة القوى والفصائل التي هي خارج إطار الدولة يعتبر داعم لتوجهات الحكومة من أجل لا تتصادم مع أطراف خارجية؟
3: يعني بصراحة حتى تكون واضح، قسم من هذه الفصائل احترامنا وتقديرنا إلها قرارها مو بيدها، قرارها مو عراقي. خلي أكون واضح، إحنا نتحدث أمام يعني مستقبل بلد، أكو دماء وأكو تضحيات كبيرة والبلد يمر بتحديات. بصراحة مع جل احترامي وتقديري لجمهورية إيران الإسلامية هي مدور على مصالحها والسعودية تدور على مصالحها، إحنا وين مصالحنا؟ كل الدول تبحث عن مصالحها. احنا نحول العراق الى منطقة صراع حتى نرضي ايران او نرضي السعودية او نرضي امريكا او نرضي، ما ممكن. احنا بصراحة كل مشاكلنا هي بالولايات المتحدة الامريكية. متى استطاع العراق ان يتحرر من العباءة الامريكية والتبعية الاقتصادية الامريكية وتحرير اقتصادنا من امريكا كل مشاكلنا تنحل، لان امريكا لا
0: قادر العراق قادر ان
3: لا ما قادر بالوقت الحالي ما قادر سلاح خارج نطاق الدولة، القرار متشظي، شكل النظام السياسي محاصصاتي، الحكومة ما مستقرة لحد الان، رئيس حكومة 3 أشهر ما قدر يكمل كابينة الوزارية، شلون نقدر نشتغل؟
0: طيب.
3: لا انت خالنا امريكا، لا خالنا نذهب الى ايران نسوي تبادل تجاري وناخذ غاز منها ونجيب كهرباء، ولا خلنا نسوي شراكات ويا الصين. إذا نحن مقيدين عليه الفصائل يجب أن تنتبه أن اليوم العراق في خطر. قوة العراق ووحدة القرار وتماسكه هو الوحيد اللي يقدر يكسر هذا التبعية الأمريكية، لكن مو بالمواجهة بصراحة. ما نستطيع أن نواجه أمريكا في ظل الأدوات اللي تملكها أمريكا بالوقت الحالي. يجب أن يعني نمشي بطريقة يعني التوازنات مع الجانب الإقليمي ومع الجانب الداخلي. هذا التوازن هو من يحفظ لنا العراق ويحفظ مكانة العراق.
0: دكتور، يعني هذه النقطة مهمة، أن يكون لك أدوات في التعامل مع الفاعل الخارجي. أشار السيد قليباف، وهذه عودة لقليباف، لأن لهذه النقطة عندما تحدث بأن المقاومة هي نقطة القوة في هذا البلد، ويقصد العراق، عندما ألقى بخطابه قرب موقع اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مطار بغداد. ويبدو هذه أيضا أعطى يعني فيها نوع من الضوء الأخضر، صنف ذلك هذا الموقف وهذا التصريح، صنف ذلك بأنه ضوء أخضر للفصائل التي ما تزال تتمسك بالسلاح أن تحافظ على هذا السلاح في هذه المرحلة. فكيف سيتعامل العراق؟
1: إذن هذا هو القرار عراقي خالص؟ أنا السؤال حضرتك للضيوف الكرام والكل مشاهد، هل هو قرار عراقي خالص؟ هل هناك عرقلة ما بين الحكومة المركزية وقوات مسلحة أخرى من أجل العراق حصراً؟ أنا هنا عندي سؤال منطقي، لازم نجاوب بمنطقية. أما إحنا نقدر نقعد نحشي شعارات وإحنا العراق من أجل العراق، وكل واحد يشوف مصلحته، وكل يساق بعصا معينة من طرف دولة معينة، فإحنا بآخر همنا العراق. هل نكون واقعيين؟ إذا إحنا يأتي إلينا شخصية سياسية بارزة بدولة أخرى بعقر دارنا وفي المطار في أكثر مكان حساس دبلوماسيا، خلينا نقول جغرافيا، يلقي كلمة على أساس شو؟ ما شفنا سياسي عراقي بداخل إيران ألقفت كلمة معينة تخص إيران، ما شفناها ولا أعتقد راح نشوفها، لأنه إيران ذات سيادة. إيران ذات سيادة.
0: وهل العراق ليس لديه سيادة؟
1: خلي يجاوبون اللي واقفين من ظهرهم واقفين بالمطار، يعني خلي يقولون على أي أساس أكو شخصية سياسية من غير بلد تجتمع ما أعرف أنا إذا
0: أحسب عليه. أستاذ محمد، هل كانت هنالك رسائل؟ هل كانت هنالك رسائل من حركة سيد قليباف عندما قام بهذا الخطاب، أو حتى بتحركاتي ولقاءاتي بالمسؤولين وعلاقتي بهذا الملف؟
2: السيد قليباف عندما ذكر بالمقاومة قلت لا يعني أنه فقط السلاح، المقاومة كامل، والشعب العراقي مقاوم للاحتلال الأمريكي، مقاوم لكل الاحتلال، وأيضا مقاوم للإسرائيلي، وهو هذا الأساس. النقطة الثانية، تحدث بشكل واضح وصريح أنه ذاهب بمسار داعم لمسار الحكومة. النقطة الثالثة، أمريكا هي من وضعت العراق في دائرة الصراع عندما استخدمت الأراضي والأجواء العراقية في العدوان على إيران. أمريكا الآن هي نفسها التي تريد العلاقة الصفرية والأحادية في تطبيق،
0: وهذا التجاوز على السيادة العراقية.
2: طبعا هذا التجاوز، أحد لا ينظر إلى
0: قصف الأراضي العراقية.
2: توم براك وكوشنر والمسؤولين الأمريكان
0: لا يصنف ذلك أيضا تجاوز على السيادة.
2: توم براك وكوشنر يتحدثون بشكل معلن عن حصر السلاح بيد الدولة، ما علاقتهم بهذا الأمر إذا كان مشروعا عراقيا؟ إيران قالت نحن ندعم إجراءات الحكومة، هذا التصريح. الحديث عن المقاومة، وقال أيضا الشعبين العراقي والإيراني تربطهم أواصر قديمة وتاريخية. نعم. وهذا الحديث. الأمر الآخر، أنا أسأل سؤال لكل الضيفين الكريم، ماذا لو الفصائل سلمت سلاحها؟ جت الفصائل قالت هذا سلاحنا للدولة، ولكن إحنا مواقفنا ضد أمريكا ضد إسرائيل ثابتة، وعلاقتنا سيئة كهاي فصائل، ورؤيتنا نريد نطبقها ضمن إطار القانون، صدر قوانين ونصوت عليها في مجلس النواب، ومن حقنا ضمن التشريع القانوني. هل تقبل الولايات المتحدة بذلك؟ راح تتعامل الولايات المتحدة معنا شلون؟ لو لازم نغير ثقافتنا وبرنامجنا ومنهاجنا حتى ترضي الولايات المتحدة عنا، مو هذا المعيار راح يخليك انت ضعيف امام الولايات المتحدة.
0: هذا مجرد سؤال استاذ محمد، هذا مجرد
2: نقطة اخرى راح اقولها. انت ما تأثيرك على الولايات المتحدة؟ الدبلوماسية ما
0: انت حليف استراتيجي بموجب اتفاقية امنية وقع في عام 2008
2: وياك. أنا الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة. يوم 2014 العراق تعرض إلى أكبر أزمة، داعش على الأبواب هنا على بغداد،
0: ولذلك تشكل التحالف الدولي، هكذا هم يقولون.
2: بعد أربعة أشهر دعتهم، استخدمت بالتوصية التي رفعت من قبل السيد المالكي لموضوع التحالف الدولي، جددها السيد العبادي، وجاءت بعد أربعة أشهر. أنا أربعة أشهر، وقالوا في سنة 2020 سيصلكم السلاح، بينما أنا الحضور الإيراني، حضور فصائل المقاومة في اليوم الأول من الهجوم الداعشي على العراق كان حاضراً. النقطة الأخرى والأهم، خل نسأل في نفس هذا الجانب، ما هي مميزات القوة الدبلوماسية عندك؟ هل لديك قوة عسكرية قوية تواجه؟ هل لديك قوة اقتصادية يعني تواجه؟
0: مليون وثلاثمائة ألف تقريبا من القوات الأمنية، جيش وأيضا في الدفاع والداخلية وتشكيلات المختلفة بما فيها هيئة الحشد الشعبي. هذا العدد الكبير، مليون وثلاثمائة ألف، أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لا يعتبر كافي لتأمين وحماية الأراضي العراقية وتوفير.
2: ليس الأمر حماية الأراضي العراقية، المواجهة الأمريكية تتطلب أن تعامل بمنهج مختلف. هذه إيران تمتلك قوات عسكرية مسلحة، لكن ضربت الولايات المتحدة بأهم نقطة، وأذكر لك في هذا المسار ترامب، شوف السياسة الإزدواجية، حتى عند بعض المسؤولين في العراق لا يتعاونون بإنصاف. ترامب تحدث عن مضيق هرمز بأنها منطقة أمريكية، هل رد عليه أحد؟ لا الخليجيين ولا الأمريكان ولا غيرهم. قاليباف نزل ردا على ترامب بأن هذا الخليج والخليج الفارسي انطلقت الأصوات،
0: هذا محل جدل وخلاف أستاذ محمد.
2: لا نقطة أساسية
0: في المنطقة أيضا، هنالك من يرى بأن هذا الخليج هو الخليج العربي بغض النظر عن هذا الخلاف.
2: أنا أقصد الفكرة، نعم. الفكرة أن أمريكا عندما أطلقت التسمية بأن هذا الخليج أمريكي لم يرد أحد جميعا، قاليباف رد بهذه النقطة، أراد أن يثبت بإسمية الخليج. ثانيا موضوع الخليج على
0: بعد ذلك قال ترامب
2: الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تستخدم الخليج الفارسي. يا أخي الأمم المتحدة،
0: كثير ما نسمع كلام من وتصريحات ومواقف من السيد ترامب، ودائما ما يضعها في خانة النكتة.
2: هل تجرأ أحد في هذا النقطة، هل تجرأ أحد للرد على ترامب غير الإيرانيين؟
0: لا. الإيراني اليوم أيضا في مواجهة مفتوحة ومستمرة مع الولايات المتحدة، بالتالي هو يكون أقرب على الرد. بالتالي أيضا هذه شأن، يعني لا نريد أن
3: ندخل في إيراني. هذا
0: الشأن الإيراني بالضبط،
3: ولكنه بالتالي إحنا المتضررين الوحيدين،
2: إحنا كل المنطقة،
3: إحنا ما يهمنا مضيق هرمز أكثر
0: اليوم
3: أكثر
0: حديث ضرر العراق. أستاذ عبد السلام سلام الزبيدي، يعني حديث السيد رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة عن نقاط مهمة، بأن ليس هنالك يعني نوع من التضمينات للشارع العراقي، ليس هنالك صدام وهنالك التزام، لكن كان هنالك إشارة البعض يراها فيها نوع من التراجع التدريجي عندما تتحدث الحكومة على أن موعد 30 أيلول المقبل هو موعد إنهاء وجلاء القوات الأجنبية وليس انتهاء حصر السلاح. هل هذا يدل على أنها لم يكون هنالك انسجام أو هنالك رغبة؟
3: لا مو بعدين كمل، قال إحنا واصلين بمراحل متقدمة بالحوارات، قسم من هذه الطريقة مباشرة وغير مباشرة، وأكو استجابة. يعني كمل انه قال اكو بوادر، وبالتالي هو انا ما اخفيك اكو ضغوطات تمارس على السيد رئيس الوزراء من الاطار التنسيقي من قاده قريبين من الفصائل انه خفف. وقلت لك انا ارجع النقطه، هو يريد يعمل توازن بين الضغط الامريكي وادوات الضغط الامريكي وبين الحفظ التوازنات مع هذه الجهات اللي هو وصفهم بابنائنا وعندهم تضحيات، فما يريد يروح لا زايد مع الامريكان ولا مع الجانب.
0: طيب هذا التوازن، هل حصر السلاح بيد الدولة ماضين هو جزء من هذا التوازن من أجل إرضاء الولايات المتحدة أم لتحقيق السيادة وأيضا
3: طبعاً
0: يكون هنالك احتكار للقوة؟
3: صدقني بس إيران ترفع إيدها من هذا الموضوع، الحصر السلاح سيكون عراقي خالص. إيران خل ترفع، أنا معجب، أنا أحترم إيران كدولة جارة، لكن المؤثر الكبير بهذا العملية هي إيران. إحنا ضررنا اقتصادياً، احنا مضيق هرمز الان مسدود، اكثر جهه متضرره العراق، رواتب ما عندنا، احنا بلد ما بي كهرباء، احنا هاي شعارات.
0: طرح امكانيه الاستثناء،
3: خلينا نعوف هاي الشعارات. انا اليوم مصلحه العراق عندي كل ابناء العراق بغض النظر بدون استثناء، انا اريد مصلحه العراق، انا اريد شخص يوفر لي اليوم بلد كهرباء طاقه تنميه. ما ممكن ابقى بهذه الشعارات. ايران
0: مع السلام،
3: إيران تحفظ مصالحها وأنا ما مصالحي آخر من يفكر.
0: السلام في أكثر من مناسبة أيضا الجمهورية الإسلامية تحدثت بأن وجودها في العراق في فترة مواجهة التنظيمات الإرهابية أيضا هو جزء من تأمين.
3: إحنا من واجبناها من نوقف اليوم إيران
0: اليوم،
3: بس شلون نوقف؟ إحنا ما عندنا قوة،
0: لو سمحت
3: إحنا نوقف.
0: هل سيكون هنالك رد جميل بسماح للبواخر التي تحمل النفط العراقي بالعبور من مضيق هرمز، خاصة وأن السيد العبوسي طلب رسميا؟
3: ما راح تصير. ليش؟ لأن إيران تنظر إلى مصالحها قبل مصالح الدول الأخرى، وعلينا أن نفهم. شوف اليوم إيران هاي علاقتنا القوية يعني اللي بيناتنا والمشتركات،
1: مشروع
3: حقها تريد مصالحها، هي ما ممكن تجامل العراق على سبيل المصالحة، بالتالي العراق أيضا خلي ينظر المصالحة، وإحنا نوقف ويا إيران وواجبنا نوقف ويا إيران، لكن شلون نوقف؟ نوقف دبلوماسيا، نصير منطقة تهدئة الصراع، تقريب وجهات النظر.
1: نعم.
3: ما ممكن
1: نعم.
3: أن ننقل العراق ساحة معركة يصير.
0: نعم دكتورة، يعني نقطة مهمة أثار دكتور سلام، يعني عندما تكون إيران يعني بهذا التوصيف، عندما ترفع يدها سينتهي الأمر ويحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة، إذن يعني الموضوع أصبح بفاعل خارجي وليس بقرار محلي أو قرار وطني.
3: لا ضغط، هو ضغط،
1: ضغوطات سياسية، ممكن ضغوطات كبيرة جدا، أكبر حتى من كلمة لا أو نعم تمتلكها الفصائل باتجاه إيران وسياسات إيران، بالتالي هي علاقات متبادلة دبلوماسيا سياسيا تجاريا اقتصاديا إلى آخره، فهي ضغوطات مثل ما قال دكتور سلام يعني عيبة جدا، لكن هل هذه الضغوطات فاعلة وممكن تغير بمسار السياسة العراقية؟ نعم فاعلة جدا.
0: طيب أستاذ محمد، يعني اليوم الضغط الإيراني في هذا الملف يبدو يوازي الضغط الأمريكي، عندما يكون هنالك ضغط باتجاه إنهاء حصر السلاح من واشنطن يقابله ضغط بالحفاظ على هذا السلاح من طهران، كيف ستتعامل بغداد؟ أين تجد نفسها؟
2: أصلاً لا يوجد هناك رأي لدى طهران في هذا الأمر، الحديث موجود رسمي في سيارات قائني الجنرال قائني إلى بغداد، كان هذا الأمر واضحاً، المسار بيد الحكومة العراقية وبيد الإطار رسمياً وكذلك بيد القوى. طهران لم تقف عائقاً أمام هذا الأمر بشكل مطلق وبشكل أساسي، وصية طهران للمسؤولين العراقيين لا تثقون بأمريكا، غيرها لم تتدخل في أي تفصيل بشكل مطلق. النقطة الثانية، طهران استثنت العراق وعلى رأسها المسؤولين الإيرانيين، أكدوا المشكلة في العراق أنه لا يمتلك ناقلات لنقل النفط، والشركات الأجنبية المتعاقدة مع العراق ترفض هذا الأمر لخشية
0: أغلبها من الصين، والصين حليف.
2: المسألة الشركات، الشركات ماذا تقول؟ تداعيات الحرب اللي موجودة، الاحتكاكات اللي موجودة في المضيق،
0: نعم.
2: وجود القوات الإيرانية أيضا المسيطرة على المضيق، والتي بالتالي ما بعدها الوجود الأمريكي الذي يستهدف الناقلات، هذه النقطة هي الأساسية المعرقلة. إيران من جانبها استثنت العراق وقدمت. والنقطة الثالثة والأهم، لو كانت إيران تتعامل بمصلحة دولتها فقط وطلب منها التخلي عن غزة عن لبنان عن العراق وعن كل المنطقة بورقة واحدة نكتفي بالعلاقة مع أمريكا في هذه النقطة لذهبت ولم تحقق، لم يتحقق هذا الشيء ولم تدفع هذه ثمن الدماء. بالتالي أنا اليوم أتعكز على طهران في موضوع الفصائل، الفصائل هي من ترفض. نقطة أخرى في الإطار،
0: بس
2: تشكلت لجنة في الإطار
0: اليوم، هل العراق سيبدأ مرحلة احتكار السلاح والقوة فقط، أم أنه هنالك تسوية تلوح في الأفق لهذا الملف؟
3: أنا أشوف التسوية هي الأقرب، والفصائل بالأخير راح تكون جزء من الدولة العراقية وراح يفرض القانون والقضاء واقع حال على الفصائل، لكن بدون إلغاء دورها ولا تحجيمها ولا التقليل بصراحة من مكانتها ولا تهميشها، وبالتالي ستكون جزء من الحشد الشعبي. هذا منظوري، جزء من الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هو قوة عسكرية إن شاء الله تكون رادعة لأي تهديد.
0: شكرا جزيلا لكم متابعينا الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حوارات العربي، جاءتكم من بغداد، نلقاكم في حلقات وحوارات أخرى، إلى ذلك الحين دمتم سالمين.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية، وتنديد دولي بتصاعد الانتهاكات وسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. ترامب يقول إن الإيرانيين غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق مناسب، وطهران ومسقط تؤكدان أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف التفاوض بشأن مضيق هرمز. عشرات القتلى والمصابين في هجوم روسي على مجمع تجاري في مدينة كريفي ري، وقصف أوكراني على مصفاة نفط ومبنى تجاري.

0: والبداية من الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق ترافقت مع إطلاق رصاص وقنابل غاز. وأظهرت مقاطع مصورة اقتحام قوات الاحتلال بلدة قلنديا جنوب رام الله معززة بعدد من الآليات العسكرية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي خروبة شمال مدينة جنين، ووثقت مقاطع فيديو تحركات آليات الاحتلال وانتشار جنودها مدججين بالسلاح بين المنازل. هذا وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن 87 فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019.
1: تستمر جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وسط تبادل للأدوار بين الجنود والمستوطنين. في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية تقتحم قوات الاحتلال فجر الجمعة منزل المواطن فتحي خازم بعد تطويقه، ثم تطلق النار على خازم فترديه شهيداً.
2: ودونا سيارة إسعاف، إصابة خطرة.
1: في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوبا يقتل المستوطنون فتى فلسطينيا عقب اقتحامهم البلدة، كما يحرقون منزلا مأهولا بسكانه ويهاجمون تجمعا لعدد من الأشخاص بمنطقة مسافر يطا. جنوبي نابلس يواصل مستوطنون لليوم 13 على التوالي حصار منازل لمواطنين فلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال. على صعيد ذي صلة، كشفت قاعدة بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 87 فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019. ما كان لافتاً في هذه الأرقام وفق الهيئة أن عمليات القتل تأخذ منحاً تصاعدياً كل عام، إذ شهد عام 2019 استشهاد مواطنين اثنين على يد المستوطنين مقابل 25 شهيداً منذ مطلع العام الحالي. وفي مؤشر جديد على أن عنف المستوطنين موجه وممنهج، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضباط في الجيش قولهم إن المستوطنين يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية للتحرك في الضفة والاحتكاك بالفلسطينيين، وهذا قد يؤدي إلى كارثة وتصعيد. من جهتها أفادت القناة 12 أن ضباطا في الجيش حذروا من أن الضفة الغربية على حافة الانفجار بسبب الإرهاب اليهودي. في سياق متصل، جدد وزراء خارجية قطر وتركيا والسعودية ومصر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، كما حذروا من أن مخطط إيوان الذي تمضي سلطات الاحتلال قدما في تنفيذه يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. 6 دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج بالإضافة إلى كندا نددت كذلك بالمخطط الاستيطاني وطالبت إسرائيل بالتراجع عنه فوراً. صحيفة ياديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسي أوروبي أن دولاً أوروبية منها بريطانيا تدرس جدياً فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل انتخابات الكنيسة المقبلة. يقول الدبلوماسي الأوروبي وفق الصحيفة إن تلك الخطوة المقررة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.
0: وشيع الفلسطينيون الشهيد الفتى كريم الشلالدي الذي استشهد في الهجوم الذي نفذه المستوطنون على بلدة سعير شمالية مدينة الخليل.
3: يشيع الفلسطينيون في هذه الأثناء جثمان الشهيد الفتى كريم الشلالدي 17 عاما الذي استشهد برصاص مستوطنين في هجوم نفذوه على منطقة حمروش هنا في بلدة سعير شمال شرق الخليل. ليس الهجوم الأول من نوعه، لكن هذا الهجوم خلف حرقا لمنزل وخلف إصابات وأيضا شهيد. هجوم يقول الفلسطينيون إنه بهدف تهجير الفلسطينيين من هذه المنطقة المستهدفة. ينضم إلينا الآن نزار الطروة للحديث عما جرى من هجوم هذا اليوم في منطقة حمروج.
4: ما يقارب 200 مستوطن مدججين بالسلاح وباللبس الأبيض وتنسيقا مع كافة البؤر المقامة على أراضي حمروج، البؤر المقامة من المستوطنين نفذوا هجوما وحشيا منظما حتى يتمكنوا من السيطرة على المنازل، حرقوا منزلا بالكامل واستشهد مواطن وإصابة آخر بالرصاص الحي من قبل الجيش والمستوطنين. عمليات مدبرة وممنهجة من المستوطنين لعمليات التهجير القسري على السكان في حمروج شرق سعير، ونواصل نحن بتوثيق كل هذه الاعتداءات المتواصلة والمستمرة التي تتطالنا في منطقة حمروج. نحن صامدون ولن نرحل ولكن هذا المعتدي، هذا المستوطن يريد السيطرة على الأرض ويريد السيطرة على المنازل وضم هذه المنطقة التي صنفت في عام 1993 بالاتفاقية بي يمنع وصول المستوطنين إليها، إلى أن المستوطنين يريدون الاستيلاء عليها وضمها لمستوطنة أصفر المقامة على أراضي بلد سعير.
3: إذن تمادي في عدوان المستوطنين، نتحدث عن حصار عائلات في مناطق مصنفة باء بموجب تقسيمات اتفاق أوسلو، ونتحدث اليوم عن قتل فتى وإصابة آخرين في مناطق أيضا مصنفة بي أو باء بموجب اتفاق أوسلو. أكثر من 25 شهيدا منذ مطلع العام الجاري استشهدوا في هجمات نفذها مستوطنون. الهجمات تتكرر في محافظة الخليل، في محافظة رام الله، في محافظة نابلس، في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة في عدوان غير مسبوق كما تقول الجهات الفلسطينية، وتحذر من أن كل ما يجري هو لخلق بيئة قهرية طاردة، وذلك خدمة لمشروع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإحلالي. من سعير، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمال شرقي الخليل.
0: دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسماة E1 شرقي القدس. من خلال رسائل من المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والجمعية العامة، وقال مندوب فلسطين إن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم وتغيير ديموغرافي يهدد تواصل الأرض الفلسطينية وسلامتها.
5: بوابات حديدية واعتداءات وتنكيل بالفلسطينيين، توسع استيطاني وهجمات مستوطنين متزايدة تتوجهم إسرائيل بالإعلان عن المضي قدما في تنفيذ المشروع الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية E1. إسرائيل التي نقضت وعدها للأصدقاء في أوروبا تعلن مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع E1. القرار أثار غضب أوروبا ووتر العلاقات من جديد، قلق أوروبي من تغييرات ديموغرافية ومستوطنات تقطع أوصال الضفة المحتلة والقدس وتنسف حل الدولتين. 6 دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج ومعهم كندا، طالبت إسرائيل بالتراجع فوراً عن خطط المضي قدما في تنفيذ المشروع ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة. الدول 7 حذرت في بيان مشترك من تقويض فرص حل الدولتين على اعتبار أن إتمام المشروع الواقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معالي أدوميم يعني فصل الضفة الغربية عن القدس وبيت لحم وفصل شمال الضفة عن جنوبها. اللافت أن بيان الدول 7 تخطى حدود الاستنكار والتنديد المعتاد أوروبياً، بريطانيا سجلت تحركا فعليا واستدعت خارجيتها القائمة بالأعمال الإسرائيلي لإبلاغه باحتجاج لندن رسميا على طرح المناقصة. الحكومة البريطانية تعهدت أيضا بالكشف خلال أسابيع عن مجموعة شاملة من التدابير، منها عقوبات تستهدف المتورطين في التوسع الاستيطاني غير القانوني. يزيد تحفظ الأوروبيين أن عرض المناقصة مفتوح لغاية أسبوع قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهو ما ترجم لديهم على أنه انتهاك للقوانين الدولية لصالح دعاية انتخابية داخلية. صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسي أوروبي لم تسمه أن دولا أوروبية إلى جانب بريطانيا أصبحت تدرس جديا فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل الانتخابات المقبلة المقررة في 27 أكتوبر. تلك الخطوة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.
0: ونرحب بضيفنا من عكا الخبير في الشؤون الإسرائيلية السيد أنطوان شلحت. أهلا بك سيد أنطوان، كيف سيخدم مشروع واحد نتنياهو ووزراء اليمين قبيل الانتخابات المقبلة؟
6: يعني واضح أن مشروع واحد أستاذ ريما يستهدف إلى تكريس ما يسمى بالقدس الكبرى. مشروع نتنياهو طبعا هو تكريس ضم القدس، طبعا بغطاء أمريكي أيضا، هذا ما نصت عليه صفقة القرن، بالتأكيد المشاهدون يذكرون ذلك. وأيضا إدارة ترامب اعترفت بالقدس كعاصمة لإسرائيل. بالنسبة لنتنياهو، القدس يجب أن تبقى عاصمة أبدية لإسرائيل، أن لا تنسحب إسرائيل من الشطر الشرقي بها، وأن لا تعترف بأنها العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية. مثل هذا الأمر بالتأكيد يخدم نتنياهو في الانتخابات المقبلة، لأنه مثل ما هو معروف هناك تقريبا شبه إجماع في الساحة السياسية الإسرائيلية بأن ما واجهه نتنياهو في الساحات الأخرى، حتى في قطاع غزة، في لبنان، في إيران، هو بمثابة فشل على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي، وهناك من يعتقد أنه فشل أيضا على المستوى الاستراتيجي. ولذلك تأتي مسألة الضفة ومسألة مخطط إي واحد بمثابة تعويض عن هذا الفشل، لكي يقنع فيه الناخبين في الحلبة السياسية من اليمين المتطرف بأنه هو الأجدر بأن يبقى في سدة الحكم. بالمناسبة مخطط إي واحد تم الهس به منذ عدة سنوات، ولكن إسرائيل كانت تتجنب الدفع قدما به لأنه كانت هناك معارضات دولية لهذا المخطط، وكانت هناك أيضا معارضة على وجه التحديد من جانب الولايات المتحدة، لأن من شأن تنفيذ هذا المخطط أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وأن يضع حدا مرة واحدة وربما إلى الأبد لأي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات امتداد طبيعي.
0: نعم، نحن نتابع ردود الفعل، الإدانات الدولية، هناك تحرك دولي، بيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي، عن الدول العربية والإسلامية. كيف تنظر إسرائيل إلى هذا الاعتراض الأوروبي تحديدا، وإمكانية تحويل هذا الاعتراض إلى إجراءات عملية؟
6: يعني لا شك أن مثل هذا الاعتراض يثير القلق في إسرائيل، لكن هنا علي أن أستدرك وأقول أنه حتى الآن العقوبات الأوروبية تفرض على جماعات من المستوطنين بحجة أن هذه جماعات متطرفة، جماعات تحاول أن تدفع الاستيطان قدما. لكن ما يحدث في الضفة الغربية في الوقت الحالي منذ بدء ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأكثر فأكثر بعد أحداث 27 أكتوبر 2023، أن هناك دفع إلى الأمام بمشروع توسعة الاستيطان من أجل محاولة مأسسة الكثير من خطوات الضم ومأسسة نظام أبرتهايد في كل فلسطين التاريخية، لا يقوم به مستوطنون من الأطراف، إنما تقوم به الحكومة الإسرائيلية بشحمها ولحمها وعلى رؤوس الأشهاد. ولذلك يعني مثل هذه العقوبات إذا ظلت منحصرة فقط في جماعات المستوطنين قد لا تؤثر كثيرا حتى في السياسة الإسرائيلية، لكن هناك تلميحات حتى الآن لا نجد مؤشرات قوية إلى أنها قد تخرج إلى حيز التنفيذ، بأن عدة دول من الاتحاد الأوروبي لديها نية صريحة ومعلنة بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية. فرض مثل هذه العقوبات يمكن أن يوقف مثل هذا الإجراء، ولكن بشرط أن تفرض فعلا. لذلك مثل هذه المسألة تبقى مطروحة على التطورات المقبلة. أنا أعتقد أن قيام الحكومة الإسرائيلية الآن بشرعنة ما يعرف باسم مخطط إيوان يعتبر لحظة تحول دراماتيكية في كل مسألة الاستيطان في الضفة الغربية، ولذلك هذا لم يعد يستوجب فقط تحذيرا من جانب الدول المؤثرة في السياسة الإسرائيلية، إنما أصبح يستلزم تدخلا فاعلا.
0: نعم سيد أنطوان، ذكرت فرضية، هذه تبقى فرضية، إمكانية فرض عقوبات أوروبية على الحكومة الإسرائيلية. البعض يرى إن حصل ذلك سيخدم ويزيد من شعبية نتنياهو ووزراء اليمين، كيف تنظر إلى هذه المقاربة؟
6: يعني لا شك أن ذلك سيخدم شعبية، ربما نتنياهو يسعى من أجل فرض مثل هذه العقوبات، من شأن ذلك أن ترفع شعبيته في أوساط اليمين المتطرف، هذا ما يسعى له نتنياهو من خلال كل مخططات الاستيطان والضم التي يدفع بها إلى الأمام في الوقت الحالي. يعني مثل هذا الأمر أنا لا أعتقد هناك، يعني في تقريركم وردت جزئية بأن الدول الأوروبية تخشى أن تخدم مثل هذه العقوبات بنيامين نتنياهو. أنا أعتقد أن هذا لا يعتبر سببا كافيا لتبرير إرجاء مثل هذه العقوبات، لأن نتنياهو يشعر في الوقت نفسه بالإضافة إلى محاولته استمالة الناخبين في أوساط اليمين واليمين المتطرف، يشعر أنه في سباق مع الزمن الآن من أجل فرض المزيد من الوقائع على الأرض التي تحول دون الوصول إلى ما يسمى بحل الدولتين. وفي المقابل الدول المؤثرة في السياسة الإسرائيلية يجب أن تنتبه إلى هذه الجزئية وأن تسارع إلى التدخل لكي توقف هذه العملية وهي في ذروتها. حتى يعني هنا ربما أريد أن أعيد إلى أذهان المشاهدين أن ما يتفوه به بنيامين نتنياهو وبالذات ما يتفوه به وزراء اليمين المتطرف أن ما يسعون له قبل أن تنهي هذه الحكومة ولايتها هو أن يصل مشروع الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ 1967 إلى نقطة اللاعودة التي تحول دون إمكان قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات امتداد طبيعي. ولذلك يجب أن ننظر إلى كل هذه المسألة من هذه الزاوية من أجل وضع حد لكل هذا التواتر وهذا التكالب الإسرائيلي الاستيطاني في أراضي 1967.
0: نعم، وكيف سينعكس ذلك أيضا سلبا على الحكومة الإسرائيلية من جانب آخر؟ القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن ضباط في الجيش الإسرائيلي تحذيرهم من انفجار الأوضاع ودعم الحكومة لاعتداءات المستوطنين، كيف ينظر المستوى السياسي إلى تحذيرات الضباط في الجيش الإسرائيلي؟
6: يعني لا شك أن هناك جدلا بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية. المؤسسة الأمنية منذ مدة تحذر بأن في حال استمرار السياسة الإسرائيلية الحالية في مناطق الضفة الغربية هذا ممكن أن يؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة توصف بأنها انتفاضة ثالثة، علما بأنه كانت هناك ما يشبه الانتفاضة الثالثة قبل هجوم 27 أكتوبر 2023 خصوصا في مناطق شمال الضفة الغربية. لكن على ما يبدو أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية لا تلقي بالا لكل تحذيرات المؤسسة الأمنية، يعني هي تنظر إليها ربما بقدر من الاستهتار. في أحزاب المعارضة الإسرائيلية الآن معروف أن أحزاب المعارضة هي ليست أحزابا معارضة للسياسة الإسرائيلية المتبعة حيال الفلسطينيين، هي أحزاب معارضة ربما لاستمرار بنيامين نتنياهو في سدة الحكم. يعني الذي يتابع برامج هذه الأحزاب التي توصف بأنها معارضة يحتاج إلى عدسة مكبرة لكي يجد أي فروق جوهرية بين السياسة التي تدعو إلى تطبيقها فيما يتعلق بالمناطق المحتلة 1967 وبين السياسة التي يتبعها نتنياهو. يعني من يتابع المشهد الإسرائيلي الداخلي يستصعب أن يجد أي تحفظات جادة من جانب أحزاب المعارضة باستثناءات قليلة لا تؤثر في الواقع السياسي الإسرائيلي، تحفظات إزاء هذه السياسة التي تهدد أيضا بانفجار الأوضاع مجددا كما تحذر المؤسسة الأمنية. من الواضح أنه أيضا في خضم أن إسرائيل على أعتاب معركة انتخابات عامة، مثل هذا التجاهل لتحذيرات المؤسسة الأمنية التي توصف بأنها تحذيرات مهنية بين مزدوجين سيزداد أكثر فأكثر، لأنه بالنسبة إلى نتنياهو هذه السياسة هي السياسة التي يؤمن في قرارة نفسه بأنها تخدمه في الانتخابات القريبة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيد أنطوان شلحوت الخبير في الشؤون الإسرائيلية من عكا. إلى قطاع غزة، حيث قالت جدة الطفلة الشهيدة هند رجب للتلفزيون العربي تعليقا على إعلان الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في استهداف هند إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أعدموا حفيدتها عمدا وأن العائلة لا تثق بقضاء الاحتلال الإسرائيلي.
7: يعني هند وهي في السيارة مع عائلة عمها أولاد عمها كمان أطفال زيها استهدفوها عمدا، يعني قتلوها عمدا، قاموا بإعدامها. واليوم اليوم الجيش الإسرائيلي بيخرج بيان إنه إحنا بنصدر بيان إنه بنعترف في خطأ وإنه حنحاكم نقوم يعني بقضاء جنائي لتحقيق مع الجنود اللي قتلوا هند رجب بالسيارة، فإحنا لا نثق في قضاء دولة إسرائيل.
0: وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين طفل وشيخ ولا كبير وصغير في استهدافاته، داعية الدول الراعية لحقوق الإنسان والطفل إلى الوقوف جانب أهل غزة وإيقاف الحرب.
7: إحنا نتمنى من الدول اللي بتعترف دائما بحقوق الإنسان أو بحقوق الطفل أو بحقوق طبعا حماية الطفل أو غيره، نتمنى انهم يعني يوقفوا بجانب اهل غزه ويعني يشوفوا ايش بيقدروا يقدموا لاهل غزه، انه احنا كده تعبنا كثير من اهل غزه 3 سنوات واحنا بنستنى وقف الحرب.
0: أدانت منظمة أطباء بلا حدود قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي إغلاق التحقيق في قضيتي استهداف قافلة للمنظمة في مدينة غزة عام 2023 ومأوى للمنظمة في مدينة خان يونس عام 2024. وقالت المنظمة في بيان إن هذا القرار لم يكن مفاجئا، فقد صدر بعد نحو 2 من تقديم أطباء بلا حدود طلبها وتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في عدم رد المدعي العام العسكري على طلبها الرسمي. إلى التصعيد الإيراني الأمريكي، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق المناسب وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. وأضاف ترامب أن أمريكا لديها سيطرة كاملة على المنطقة برمتها وعلى مضيق هرمز.
8: ليس الأمر كذلك على الإطلاق، خياراتنا العسكرية المتاحة في المنطقة ليست محدودة، فكل ما في الأمر أننا نراقب تطورات الموقف. إنهم يفتقرون إلى المال ولا يملكون بحرية أو سلاحا جويا، كما أنهم لا يدفعون رواتب جنودهم أو عناصر الشرطة لديهم، فضلا عن معاناتهم من تضخم بنسبة 350%، ونحن نسيطر سيطرة تامة على الحدود وعلى المنطقة بأكملها وعلى مضيق هرمز بما في ذلك المناطق البرية المتاخمة له. إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح.
0: قالت وكالة الأنباء العمانية إن وزيري خارجية عمان وإيران بحثا خلال اتصال هاتفي سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي أكدا خلال الاتصال أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حركة الملاحة وانسيابها، كما ناقشا أمن المنطقة واستقرارها. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، وأضاف في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 31 للجمعية الإسلامية الطبية إن مذكرة التفاهم حظيت بموافقة مجلس الأمن القومي من دون إشارة إلى أي تنازل إيراني.
9: الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، فنحن في أوج قوتنا والعالم أجمع يقر بنصرنا ويهاجم ما فعلته أمريكا بنا. ما تحقق خلال المفاوضات عظيم. لقد حظيت مذكرة التفاهم بموافقة مجلس الأمن القومي الأعلى، ولن يجد أحد بندا واحدا فيها يشير إلى تنازل إيراني. كل الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم مرتبطة بواشنطن. لن نستسلم طبعا إذا أرادوا الهجوم مجددا، وسندافع وإن كلفنا ذلك حياتنا.
0: أعلنت واشنطن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تتسع فيها دائرة الاستهداف المحتملة لتطاول دولا مجاورة وبنوكا وشركات شحن وشبكات صرافة، فضلا عن شبكات نقل النفط وفق ما أوردته بلومبرغ. في عزلة اقتصادية إن تحققت ستكون الأكبر في التاريخ بحسب وزير الخزانة الأمريكي.
10: مجددا تحاول واشنطن نقل المعركة مع إيران إلى خارج حدودها عبر رفع كلفة التعامل مع طهران على الشركات والدول التي توفر لها منافذ للتجارة والتمويل. وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت خلال الأشهر الماضية شبكات مرتبطة بالنفط والشحن والتحويلات المالية في محاولة لتضييق المسارات التي بنتها إيران على مدى عقود لتجاوز العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال. لكن تنفيذ الاستراتيجيات الأمريكية يضع الصين في قلب المواجهة، فبكين تشتري الحصة الأكبر من النفط الإيراني التي تستحوذ على نحو 90% من صادرات إيران النفطية، ولذلك فإن تجديد العقوبات على المصافي والشركات الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني لا يعني الضغط على طهران فقط، بل يرفع أيضا كلفة العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. الضغط لا يتوقف عند الصين بل يمتد إلى دول الجوار. الإمارات التي تمثل إحدى أهم البوابات التجارية المرتبطة بالسوق الإيرانية أعلنت تعليق الأنشطة التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. العراق هو الآخر يواجه معادلة أصعب، فهو يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء ويدفع مليارات الدولارات سنويا مقابل هذه الواردات. وتجديد العقوبات يضع بغداد أمام خيار بالغ الحساسية: تأمين احتياجاتها من الطاقة أو تقليص تعاملاتها مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية. الأمر نفسه ينطبق بدرجة مختلفة على تركيا، فالتبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، كما تعتمد أنقرة جزئيا على الغاز الإيراني، وبالتالي فإن أي تصعيد في العقوبات يفرض عليها الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وعلاقتها مع واشنطن. معادلة معركة ترامب الاقتصادية لم يعد صداها يتوقف عند طهران بل يتردد في عواصم الجوار.
0: قد القائد الأعلى لقوات الناتو اجتماعا عبر الفيديو في وقت سابق من الأسبوع لتسهيل المساهمات المحتملة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفا أن هذه ليست من مهام الحلف. وأضاف المتحدث باسمه أن ذلك ليس من مهام الناتو، لكن بالنظر إلى نقاط القوى الفريدة التي يتمتع بها الحلف في قدرته على جمع الحلفاء وفهم قدراته، فمن المنطقي أن يعمل على تسيير الأمور بهذه الطريقة وفق تعبيره. نشرت القيادة الوسطى الأمريكية مشاهد من نشاط البحارة بعمليات طيران ليلية على متن حاملة الطائرات USS جورج واشنطن أثناء إبحارها في بحر العرب. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الخميس أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلاً من USS إبراهام لينكولن.

0: وإلى التصعيد في اليمن، حيث نشر المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين ما قال إنها مشاهد لاستهداف تجمعات وأليات سعودية بمسيرة في مدينة مأرب اليمنية والساحل الغربي. في المقابل، قالت القوات المسلحة اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات مواقع عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة المنطقة الخامسة شمال محافظة حجة ومجموعة عسكرية شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف. من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، كيف تبدو الأوضاع الآن في مأرب والجوف وحجة، وماذا عن الهجمات المتبادلة بين الطرفين؟
1: مرحبا ريما، الساعات الأخيرة بشكل عام تشهد بعض الهدوء في كافة الجبهات المتوترة، وتحديدا هذه الجبهات التي اشتعلت خلال الأيام الأخيرة وشهدت تصعيدا ملحوظا بشكل كبير. والحديث هنا عن جبهات مأرب والساحل الغربي أو الجوف، أو كذلك جبهة تعز وغير ذلك من الجبهات. هنالك ربما تخفيضا ملحوظا في وتيرة التصعيد خلال الساعات الأخيرة وخلال الأيام الأخيرة، باستثناء بعض الهجمات المتبادلة بشكل محدود في الجبهات، تحديدا في جبهتي الساحل الغربي وجبهة مأرب اللتان تمثلان مركز الثقل في هذه في حالة التصعيد الأخيرة بشكل عام. طرف الصراع هنا والحديث أولا عن القوات التابعة لحكومة صنعاء، نشر خلال الساعات الأخيرة مشاهد لما قال بأنها عمليات أو هجمات جديدة تم تنفيذها على مواقع وتحصينات لقوات تتبع الحكومة المعترف بها دوليا، تحديدا في جبهتي الساحل الغربي وكذلك في جبهة مأرب، وقال بأن هذه العمليات نفذت بالطيران المسير من نوع رجوم كما تسمى هذه الطائرة محلية الصنع التابعة لقوات صنعاء وللجانب العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين. الجانب الحكومة المعترف بها دوليا الجانب العسكري أيضا تحدث أنه خلال الساعات الأخيرة نفذ بعض الهجمات كما يقول، ونشر مشاهد لهذه العمليات التي يقول بأنه نفذها تحديدا في جبهات البلق الشرقي الكسارة وجب في جنوب مأرب تحديدا وفي غرب مأرب، إضافة إلى شمال حجة كما يقول بأنه استهدف عناصر وتجمعات في شمال حجة في المنطقة العسكرية الخامسة كما يقول، إضافة إلى منطقة الحزم في الجوف شمالي اليمن. هذا ما أعلن عنه جانب الحكومة المعترف بها من عمليات خلال الساعات الأخيرة في صنعاء. إلى جانب ما نشرت من مشاهد، مصدر عسكري يتحدث أن هذه المشاهد هي جزء من مشاهد عديدة ستنشر لاحقا، ما يعني أن هذه المشاهد التي نشرت قد لا تعني بالضرورة أنها تتحدث عن عمليات نفذت خلال الساعات الأخيرة، ولكنها بشكل عام في وقت يتحدث فيه الجانب العسكري هنا أنه نفذ 14 عملية خلال الأيام الأخيرة على ما يطلق عليها بتحشيدات عسكرية وأليات سعودية في الداخل اليمني. لكن ما أعلن رسميا من قبل صنعاء عن عملية عسكرية كان قبل يومين تحدث عن استهداف منشآت داخل المملكة العربية السعودية، تحديدا منشآت تتبع أرامكو في جيزان، أو كما يقول هدف حساس في مطار نجران. لكن التأكيدات هنا مستمرة طبعا ريما بشكل مستمر، آخرها كانت تصريحات من مصادر عسكرية وسياسية ليلة أمس تحدثت أن حالة التصعيد التي تم الإعلان عنها ضد الجانب السعودي ستستمر وفق المعادلة التي تم الإعلان عنها، معادلة الحصار بالحصار أو التصعيد بالتصعيد أو معادلة استهداف التحشيدات السعودية أو معادلة كذلك حماية السيادة اليمنية من اختراق. المعلومات الميدانية خلال الساعات الأخيرة رغم هذا الهدوء الحذر والنسبي في أغلب الجبهات المتوترة باستثناء بعض الجبهات المحدودة، لكن المعلومات الميدانية تتحدث أنه لا توقف للتحشيدات العسكرية والتحصينات في هذه الجبهات. والحديث هنا عن الجبهات الأكثر توترا، جبهة مأرب أو جبهة تعز التي شهدت بعض التوتر خلال الساعات الأخيرة تحديدا في جبهة مقبنة والبرح، إضافة إلى جبهة الساحل الغربي وجبهة

0: أنك علي ذهب من صنعاء. أكد رئيس وزراء اللبناني نواف سلام من مدينة صور جنوبية لبنان تمسك حكومته بانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. تأتي مواقف سلام بتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، بينما جدد حزب الله تمسكه بخيار المقاومة ورفضه العقوبات والتصنيفات الأمريكية الجديدة بحقه.
1: بكل مسؤولية وثبات.
2: من صور أرادت الحكومة اللبنانية إعادة تثبيت معادلتها للجنوب، جيش واحد وسلطة واحدة وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. رئيس الحكومة نواف سلام برفقة وزير الدفاع تفقد قيادة قطاع جنوب الليطاني، مؤكدا أن انتشار الجيش يتجاوز الحضور العسكرية إلى استعادة الدولة سيادتها وسلطتها، وأن الحكومة تعمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
3: كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة. ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة.
2: لكن هذه المعادلة تواجه واقعاً ميدانياً مختلفاً. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في الجنوب، من تفجير منازل وقرى إلى القصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة. وقال إنه هاجم مبنى في بلدة برعشيت بزعم رصد أشخاص تجاوزوا خط ما يسميه بالمنطقة الأمنية.
4: السيادة اللبنانية.
2: أما حزب الله فيجدد تمسكه بخيار السلاح والمقاومة ويرفض مسار التفاوض الذي تعتمده الدولة مع إسرائيل، معتبرا إياه خيارا استسلاميا. وانعكس هذا الموقف ردا على عقوبات أمريكية جديدة وتصنيف واشنطن له بأنه يعمل في خدمة إيران تحت قيادة الحرس الثوري. واتهم الحزب واشنطن بالسعي إلى أحداث اضطرابات داخل لبنان وتحويل مسار المواجهة مع العدو إلى اتجاه آخر. في المقابل تراهن الحكومة على تعزيز الجيش وتحشد دعماً خارجياً لتطوير قدراته، تمهيداً لاجتماع تستضيفه باريس في 17 سبتمبر وتحضيراً لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانية، بيد أن الجيش يصطدم بعقدتين متوازيتين: استمرار الاحتلال للجنوب وعدم انسحابه بالكامل حتى من المناطق التجريبية، مقابل انقسام داخلي حول حصر السلاح ومسار التفاوض مع إسرائيل.
0: نددت الرئاسة التركية ببيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية الذي صدف سياسة تركيا بالمنطقة وأردوغان. وقالت الرئاسة في بيان إن التصريحات التي وصفتها بالمشينة والباطلة من مكتب نتنياهو دليل عجز نظام يفلت من المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية. وحذر البيان من أن التهديدات الإسرائيلية ومحاولات تصعيد التوترات تشكل مخاطر جسيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. هذا وقال وزير العدل التركي أكين غورلاك إن تركيا طلبت من الانتربول إصدار نشرة حمراء لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوليا، وأوضح أن الطلب يأتي في إطار الدعوى القضائية المرفوعة على نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وجدد التأكيد على رفضه القاطع لفكرة أن إدارة نتنياهو التي تنفذ الإبادة الجماعية في غزة تتمتع بالحصانة وعدم المساءلة. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتسامح مع ما وصفه بمحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسيع عدوانه ضد إسرائيل ليشمل سوريا. وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أن إسرائيل ستواصل التحرك بقوة ضد محاولات تركيا زعزعة الاستقرار في المنطقة، وكذلك ضد أي تهديد لأمنها. وأكد تصريح رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن تل أبيب لم تعد منذ زمن طويل تتأثر بنفاق تركيا، على حد تعبير البيان الذي وصف الرئيس التركي بأنه ديكتاتور ومعاد للسامية. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن باكستان لم تعرض الوساطة بين دمشق وطهران، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في

0: إسلامآباد أنه سيتعين على إيران الاعتراف بما فعلته بسوريا وشعبها قبل أن تساعد أي وساطة باكستانية مستقبلية في إصلاح العلاقات بين بلدين حسب قوله.
1: كنا سعداء ولازلنا بالدور التاريخي الذي قامت فيه باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ونعتقد أنه يعني كان اختراق في الوقت المناسب لإيقاف الحرب المشتعلة في المنطقة. بما يخص يعني الوساطة كذا لم تعرض اليوم، ولكن فيما عرضت في المستقبل وكان هناك أسباب موجبة للحديث حول هذا الأمر وتسوية الأوضاع، وكان هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا، ربما يكون حديث مستقبلا وإن كانت باكستان أحد الأطراف. بالتأكيد نحن نرحب بذلك.
0: قالت السلطات الأوكرانية إن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 130 في هجوم بمسيرة روسية على مركز تجاري في مدينة كريفي ري في وسط البلاد. وأكد رئيس مجلس الدفاع في المدينة اندلاع حرائق داخل المتاجر بالمركز التجاري عقب وقوع الضربات، فيما عملت فرق الإسعاف والإنقاذ على إخماد النيران. هذا
2: أهلا ومرحبا بكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج البدري عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا مع بداية صباح يوم جديد ونهار جديد، نسأل الله أن يكون النهار خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو السبت 22 من الشهر الثامن، شهر آب أغسطس من سنة 2026، اليوم التاسع من الشهر الثالث، شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند 4:42، شروق الشمس عند 6:06، أذان الظهر عند 2:43، العصر عند 4:20، المغرب هذا اليوم عند 7:23، والعشاء عند 8:43. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. في البداية نرحب دائما بكل من انضم لمتابعتنا على الهواء مباشرة، وهذه طائفة من أبرز وأهم الأخبار والعناوين المحلية التي سنتابعها معكم على الهواء مباشرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد تحدث يوم أمس عن اشتباك في مخيم جنين أو داخل جنين، عندما دخل إلى يعني المدينة همام خازم وهو نجل الشهيد فتحي خازم أبو رعد، قال إن عملية اغتيال والده في جنين خطط لها الاحتلال مسبقا، وإن قواته استخدمت أحد الجيران درعا بشريا عند دخولها للبيت، مؤكدا أن والده رفض الانحناء أمام الجنود قبل اغتياله. أضاف همام في مقابلة أن قوات إسرائيلية حطمت باب المنزل وطلبت من والده إحضار هويته، ثم أمروه بالانحناء وخلع ملابسه تماما، لكنه رفض قائلا: من أنتم لكي أنحني لكم؟ فنشبت مشادة كلامية بينه وبينهم، انتهت بأن أطلق الجنود النار عليه داخل البيت فقتلوه بسبع رصاصات أصابت عدة مناطق من جسده أمام نجله القاصر آدم 14 عاما. بعد اغتيال فتحي خازم اقتادت قوات الاحتلال نجله آدم وجارهم إلى الذي استخدموه درعا بشريا نحو قبل الدخول طبعا إلى دورة المياه، وجردوهما من ملابسهما بشكل كامل. وقال همام إن شقيقه آدم أصيب بصدمة نفسية بعد رؤية واقعة اغتيال والده وما تعرض له من تنكيل على أيدي جنود الاحتلال، مؤكدا أن عملية الاغتيال كانت معدة سلفا. أضاف أن القوة اصطحبت جثمان والده الشهيد، مؤكدا أنهم لم يتمكنوا من معرفة مكانه حتى اللحظة. وفي وقت سابق قالت مصادر إن فتحي خازم المعروف بأبو رعد استشهد برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت منزله في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة فجر أمس الجمعة. وفي المقابل زعم جيش الاحتلال أنه قتل فلسطينيا مسلحا بسكين، وأن الأخير حاول تنفيذ عملية طعن ضد أحد جنوده في منطقة جنين. لمع اسم أبو رعد 56 عاما منذ الظهور الأول له صلبا متماسكا أواخر إبريل نيسان 2022، وهو يستقبل خبر استشهاد نجله رعد بعد مطاردة واشتباك مع جنود الاحتلال لأكثر من 10 ساعات. تمكن رعد وقتها من تنفيذ عملية ضد الاحتلال في شارع ديزنغوف بتل أبيب أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وجرح ما لا يقل عن 16 آخرين. وظهر أبو رعد وهو ضابط متقاعد في قوات الأمن الوطني الفلسطيني برتبة عقيد متماسكا أكثر في وداع نجله الآخر أو الآخر عبد الرحمن الذي استشهد خلال تصديه للاحتلال الذي اقتحم مخيم جنين أواخر سبتمبر 2022. رحم الله الشهيد ورحم الله شهداءنا جميعا، وكان الله طبعا بعون هذا الشعب المكلوم.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: طيب نحييكم من جديد. سجلت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين منذ بدء رصد البيانات عام 2019 وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وأفادت الهيئة في بيانات إحصائية نشرتها أمس الجمعة باستشهاد 25 فلسطينيا جراء اعتداءات المستوطنين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وفيما يلي تجاوزت الفترة ذاتها من عام 2026 إجمالي عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين خلال عام 2025 بأكمله بنحو 79% وفق الهيئة. وقالت الهيئة أن 87 فلسطينيا استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين بين مطلع عام 2019 و 21 أغسطس آب 2026. حسب التوزيع الجغرافي قالت الهيئة إن محافظة رام الله والبيرة تصدرت حصيلة الشهداء ب 36 فلسطينيا، تلتها نابلس ب 26، ثم الخليل 9، والقدس وسلفيت ب 5، لكن لكل منهما وبيت لحم 3 وقلقيلية بحالتين، إضافة إلى حالة واحدة في داخل الأراضي عام 48. وأرجعت الهيئة تصاعد اعتداءات المستوطنين إلى تكثيف الهجمات على القرى والبلدات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية والأراضي الزراعية والطرق بالتزامن مع توسع البؤر الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب خان يونس في القطاع. وتمكين 3 مشاريع صغيرة بدير البلح لمواجهة البطالة وظروف الحصار. 8 دول وإسلامية عربية تدين مخطط A1، وبريطانيا تلوح بمعاقبة إسرائيل. أهداف إسرائيلية، كيف يخطط نتنياهو لتحويل قوة الاستقرار بغزة إلى ذراع أمني إسرائيلي جديد؟ طفولة تحت الحصار، المستوطنون يوميات الخوف في قصرة. سبعة وخمسون عاما على حريق رهان بالأقصى، من يطفئ حرائق بن كفير الجديدة؟ إسرائيل تسرق بطيخة فلسطين، فيديو لجنود الاحتلال يشعل معركة الرموز. أخطر وظيفة عامة في القطاع، كيف تعمل شرطة غزة تحت الاستهداف؟ مأساة عائلة فلسطينية بريطانية تختتم بوفاة طفلتها الناجية من الغرق. دوليا، ولي العهد السعودي يزور باريس بدعوة من ماكرون. ويوم دام في أوكرانيا وحلفائها يجتمعون لتعزيز دعمها. عون يدعو من إيطاليا للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار. وانفجار مخزن ذخيرة جنوب مصر الليبية دون خسائر بشرية. ترامب يتحدث عن صعوبة المسار التفاوضي وطهران تتحدى العقوبات. خطوة جديدة نحو الانتخابات، هل تنهي مسار 4+4 في أزمة ليبيا؟ الحوثيون يعلنون مقتل 12 من عناصرهم، والجيش اليمني يهاجمهم في مأرب. 12 دولة تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بسوريا. 14 قتيلا وعشرات الجرحى بهجوم روسي على مسقط رأس زيلنسكي. تحذير أممي من تفشي إيبولا، قتل 2500 شخص ويثير طبعا أو قتل 2500 شخص ويثير الجدل والذعر بالكونغو الديمقراطية. طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام بهذا الصباح. وبهذا الصباح طبعا بالأمس وصلنا خبر سيء جدا حقيقة، ربما فلسطين كلها تأثرت به أو جل، يعني من عرف هذا الإنسان وهذا الشخص تأثر بوفاته بالأمس، انتقل إلى جوار ربه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ سميح محمد الطوخي أبو محمد، وهو إمام مسجد يافا الكبير منذ 40 عاما. يعني أبو محمد كان من الشخصيات التي تحب أيضا يعني الحياة بشكل كامل، وهو كان إماما لمسجد يافا الكبير. زار الخليل مرات عديدة وعديدة جدا، والتقينا طبعا به بالخليل كثيرا، وهو إنسان رائع وأكثر من رائع رحمه الله. بالأمس عقب صلاة الجمعة وفور الانتهاء من الصلاة وبين جموع المصلين انتقل إلى جوار ربه. شارك يوم أمس مئات بل عشرات المئات ربما الآلاف هنا من الفلسطينيين في يافا والمناطق المجاورة والداخل المحتل، ومن استطاع الوصول إلى طبعا مسجد يافا الكبير شارك في صلاة الجنازة عقب طبعا الوفاة، وبعد ذلك تم تشيع جثمانه. تعزينا الحارة لعائلته من الخليل هنا من إذاعة منبر الحرية ومن قلب جوار الحرم الإبراهيمي الشريف. تعزينا الحارة لعائلته، إلى زوجته أم محمد وإلى أبنائه وكل من يعرفه. عظم الله أجركم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. برنامج على البدري انتهى هذا الصباح برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية، وشكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. بعد الفاصل عود بقوة أيانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

0: كن صاحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعي صوت المصداقية منبر الحرية
0: 92.7 FM.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله نبدأ وعلى بركته نصير حلقة جديدة هذا الصباح من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير لكل من انضم إلينا. أسبوع جديد ونهار جديد ويوم جديد نبدأ به بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اكسبوا خير وفضل الصلاة عليه بهذا الصباح. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع بلا استثناء كل من يتابع معنا بهذا الصباح ومن لم يتابع ولن يتابع. صباح الخير أكيد له وصباح الخير أيضا لشركة الجنيدي راعي البرنامج. نحن وأنتم بضيافتهم حتى الثامنة بهذا الصباح ضمن برنامج مساحة حرة حتى الثامنة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. ملفات إخبارية متعددة حاضرة معنا على الهواء مباشرة ضمن التغطية المستمرة والمتواصلة في برنامج مساحة حرة بهذا الصباح الذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو السبت 22 من الشهر الثامن شهر آب أغسطس التين بلش يستوي 2026 التاسع من الشهر الثالث شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ وإياكم هذا الصباح بأحوال الطرق للمهتمين بأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح وبالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية البداية هذا الصباح من منطقة يطة والشرق زيف لبويب سالكيني من الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر خلت المي البادية كرمة بني نعيم سالكين إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. أما في تقرير الخليل منطقة الوسط فرش الهوى سالك راس الجورة مغلق بيت عنون مغلق إشارات 35 سالك البلوطة سالك الفحص مغلق وادي السمن مغلق وقلقس مغلق هذا الصباح. إلى تقرير الخليل منطقة الجنوب الفوار مغلق دورة رئيسية مغلق دورة وادي الشاجن سالك عبد الترابية سالك السموع السيمي البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر الظاهرية أبو العزجة البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر وأخيرا شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما في تقرير الخليل منطقة الشمال جسر حلحول حسك الزعتري جسر بيت كاحل إشارات النبي يونس النبي يونس نفسها سعير وادي الشرق سعير العديسي جميعهم سالكين بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك العروب فوق الجسر مغلق العروب العجوري مغلق العروب أبو شمعة مغلق ترقمي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال مراح رباح المنشية دوار قوعم سلمونة جورت الشمعة بيت البركة عصيون جميعهم سالكين دوار إفرات سالك بالاتجاهين في حاجز عشوائي في المنطقة النشاش عقبة حسنة بيت جالة دي سي او عش غراب بيت ساحور وادي النار الكونتينر العزرية ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، لليوم السبت راح تكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس صيفيا حارا إلى حار جدا نهارا، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط للرياح وظهور السحب المنخفضة. غدا الأحد تكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة، راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا نهارا لطيفا أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط الرياح وظهور السحب المنخفضة. الاثنين تبقى الأجواء صيفية عادية خلال ساعات النهار، حارة في الجبال، حارة جدا في بقية المناطق. أثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف وتبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة. يوم الثلاثاء لا يطرأ يعني تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر قريبة من معدلاتها العامة، راح يكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 29 درجة، مئوية تنخفض ل 20. بكرة الأحد 29-19، الاثنين 30-21، والثلاثاء 30-22. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية. وافق يوم أمس الجمعة الذكرى 57 على هبة المقدسيين لإخماد حريق المسجد الأقصى المبارك على يد يهودي متطرف أسترالي الجنسية صباح 21 من آب أغسطس من سنة 1969. ففي مثل هذا اليوم من عام 1969 اقتحم المتطرف المسجد الأقصى وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد، حيث أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير ما تطلب سنوات لإعادة ترميمه وزخرفته كما كان. ومن ضمن المعالم التي أتت عليها النيران مسجد عمر الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية، ويمثل ذكرى دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة القدس وفتحها، إضافة إلى تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، وثلاثة أروقة من أصل سبعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودين من القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، و74 نافذة خشبية وغيرها. كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطمت 48 نافذة من المسجد مصنوعة من الجبس والزجاج الملون، واحترقت الكثير من الزخارف والآيات القرآنية. استطاع المقدسيون آنذاك من إنقاذ ما تبقى من المسجد قبل أن تجهز عليه النيران، بعد أن هرعت مركبات الإطفاء من الخليل وبيت لحم ومناطق مختلفة من الضفة والبلدات العربية لإنقاذ المسجد الأقصى، رغم محاولات سلطات الاحتلال منعها من ذلك وقطعها المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد من يوم الحريق أو في يوم الحريق نفسه. كما تعمدت مركبات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس التأخر حتى لا تشارك في إطفاء الحريق. جاء هذا العمل الإجرامي في إطار سلسلة من الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 وما زال بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس. إلى الضفة الغربية، حيث حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مداولات أمنية مع وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن الضفة تقترب من انفجار واسع بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين والعجز عن وقفها. ووفق معطيات الجيش سجل 636 اعتداء للمستوطنين خلال النصف الأول من 2026، فيما استشهد 4 فلسطينيين أصيب 61 آخرون منذ بداية العام جراء هذه الاعتداءات. وأكد الجيش أن عنف المستوطنين أصبح عاملا رئيسيا في تصعيد التوتر، محذرا من أن استمرار الوضع قد يدفع إلى تصعيد فلسطيني واسع وفقدان السيطرة الميدانية. كما انتقد الجيش بشكل غير مباشر الشرطة والمستوى السياسي بسبب عدم اتخاذ إجراءات حازمة، مشيرا إلى أن قوات كبيرة تستنزف في مواجهة اعتداءات المستوطنين على حساب مهام أمنية أخرى. يأتي التحذير وسط تصاعد الخلاف بين قيادة الجيش والمستوى السياسي بشأن كيفية التعامل مع عنف المستوطنين. في ذات الشأن، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القدس الشرقية والضفة وقطاع غزة تشكل وحدة جغرافية وسياسية واحدة، وهي أرض دولة فلسطين، وأن الاستيطان والضم لن ينشئ حقا ولن يغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية. جاء ذلك خلال سياق أو في سياق ترحيبه في البيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وبريطانيا أو بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض لمضي الحكومة الإسرائيلية قدما في تنفيذ المخطط الاستيطاني ما يعرف باسم E1، والمطالب بالتراجع طبعا، أو المطالبة هنا إسرائيل بالتراجع عنه فورا ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة. طلب الرئيس الحكومة الإسرائيلية بوقف وإلغاء مخطط E1 فورا، مؤكدا أن تنفيذه بما يترتب على ذلك من فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334.

طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح على الهواء مباشرة ضمن متابعتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة هذا الصباح، ونحن نتابع معكم آخر التطورات الميدانية في المتابعة الميدانية هذا الصباح. شيء على جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الجمعة جثمان الشهيد الطفل كريم سند شلال 17 عاما الذي أصيب برصاص المستوطنين في بلدة سعير بشمال شرق الخليل. وقالت مصادر محلية أن جثمان الشهيد انطلق من مستشفى عالي الحكومي وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرته الوداع الأخيرة على جثمانه، ومن ثم أديت صلاة الجنازة عليه ووري الثرى في مقبرة العائلة. وكانت مجموعات كبيرة من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل المواطنين في خربة حرموش وأطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة الطفل شلالدة في منطقة الصدر، وصفت حالته بالخطيرة قبل الإعلان عن استشهاده، فيما أصيب مسن 70 عاما بالرصاص الحي خلال الهجوم ذاته.

0: طيب نزلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية بهذا الصباح، لكن دعونا الآن نذهب إلى فاصل. بعد الفاصل نتابع معكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب، الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22/23/24 آب، الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزاً.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة الجزء الأخير من جولة الأخبار الصباحية الثانية، برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. رجعنا لكم بعد الفاصل هذا الصباح لنتابع آخر التطورات الميدانية والإخبارية على الهواء مباشرة. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، وصباح السعادة لكل الأهالي والأطفال. بالفترة الأخيرة، يعني خلال السنوات الماضية الأخيرة، شهدنا تصاعد في عملية التعلق بالأجهزة المحمولة، سواء كانت من قبل الكبار أو حتى الصغار وكبار العمر كذلك الحال. هذه الأشعة الصادرة عن أو هذه الأجهزة تصدر أشعة يعني مضرة نوعا ما بالجهاز البصري والرؤية بشكل عام، وكذلك لها يعني مؤثرات في تشتيت تركيز المواطن، تركيز الطفل، عملية النمو الصحيح الذهني وغيره، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الأضرار هي ناتجة عن الأشعة الخارجة من تلك الشاشات بشكل عام. هذا ينطبق على الأجهزة اللوحية المحمولة أو حتى الأجهزة، أجهزة العرض من التلفاز وشاشات العرض والكمبيوتر وغيرها طبعا من الأمور، ولها تأثيرات واضحة على حياة الناس بشكل عام، وربما إحصاءات أيضا مختلفة يتحدث عنها أطباء العيون فيما يتعلق بتراجع حدة النظر والرؤية الصحيحة للأطفال. وبنشوف أحيانا كثيرة بأن هناك زيادة واضحة في أعداد الذين يعني يلبسون النظارات من أجل تصحيح أوضاعهم الصحية ونظرهم من الأطفال أو حتى الشباب والمسنين نتيجة تلك الاستخدامات المفرطة للشاشات المحمولة وغيرها. خلينا نناقش هذا الموضوع، نحكي بتفاصيله أكثر مع المهندس نافذ الشعراوي الخبير في الصحة والسلامة المهنية. مهندس نافذ، صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير أخي راضي، صباح الخير لحضرتك الكريمة، صباح الخير لجميع العاملين عبر هذا الأثير الطيب، صباح الخير لجميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أهلا بكم جميعا، صباحكم
0: صباح الورد. أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. يعني في مقدمتي تحدثت هنا عن بعض الآثار التي تنتج عن استخدامنا المفرط للأجهزة اللوحية، التابلت، التليفونات، الشاشات، الكمبيوتر، شاشات التلفاز بشكل عام، وأجهزة العرض المختلفة سواء علينا أو على أطفالنا أو حتى على كبارنا في العمر. عن تفاصيل أثر هذه الأشعة والإشاعات الصادرة عن الشاشات على حياتنا، على صحتنا، على أولادنا بشكل عام.
1: نعم، حقيقة أشكرك على اختيارك لهذا الموضوع. فعلا أنت أشرت في بداية حديثك بأنه كان هناك انتشار واضح لاستخدام الأجهزة الخلوية والأجهزة الذكية. نعم. في الفترات خاصة ما بعد الكورونا، وهذا كان مؤشر سيء للأسف الشديد. وأنا قمت بإعداد دراسة من خلال طلبة جامعة البوليتكنيك اللي بدرسهم وتوزيع استبيان، وكان استبيان مخصص على أثر الإشعاعات الصادرة عن الأجهزة الذكية على الأطفال حقيقة، وكانت تشمل أطفال دون سن البلوغ يعني لحد 12 سنة تقريبا. وكانت نتائج هذا الاستبيان للأسف الشديد سيئة للغاية. نعم. تعرف الإشعاعات نوعين حقيقة، في الإشعاع المؤين والإشعاع الغير مؤين. الإشعاع المؤين هو الإشعاع الذي يتأين مع الجسم، مثل الإشعاع الصادر عن الأجهزة الطبية كأشعة الإكس راي والتصوير الطبقي وما شابه ذلك. أما الإشعاع الغير مؤين هو الإشعاع الناتج عن الأجهزة الذكية، التلفزيون، الموبايلات وما شابه ذلك، الميكرويف وما شابه ذلك. نعم. وطبعا تعرف كان هناك ثلاث محاور رئيسية حقيقة، كان هو الميزان لدراسة أثر هذا الإشعاع على الأطفال. أول شيء مدة التعرض لهذا الإشعاع، يعني كان لها طبعا مهمة جدا التعرف على مدة التعرض. النقطة الثانية وهي العمر الزمني، النقطة الثالثة وهي الفترة، المسافة الذي يتعرض لها، يعني مسافة التعرض قديش بتكون. ومن خلال هذه المحاور الثلاث حقيقة تم معرفة أو كان هناك مجموعة من النتائج التي صدرت بأنه معظم ربات البيوت، طبعا تم توزيعها على ربات البيوت أو الأشخاص القريبين

0: من هؤلاء الأطفال، وجميعهم أجمعوا بأن تعرض الأطفال لفترات زمنية طويلة من عملية حمل الموبايل أو استخدامه، وأيضا المسافة إذا ما كانت قريبة أكثر كل ما كانت زاد نسبة الخطورة، كانت هناك الكثير من المخاطر، وهي أن هناك تغيير في سيكولوجية الطفل
1: نعم
0: من حيث
1: نعم
0: العصبية. يعني الطفل كان هناك الطفل الذي يستخدم موبايل لفترات زمنية طويلة شخصيته من حيث العصبية، عشان هيك كان ربات البيوت بيقولوا أنه والله ربينا أكثر من شخص أو من أكثر من ولد، ولكن الولد الأخير شخصيته أصبحت تختلف عن إخوانه، وبالتالي هناك تغيير في سيكولوجية وفي تصرفات الأطفال نتيجة التعرض المباشر ونتيجة تعرضه لفترة زمنية طويلة من هذا الإشعاع
1: نعم
0: الصادر عن الموبايلات. ونلاحظ في الفترة الأخيرة إن ربات البيوت عندما يبكي ابنه حتى
1: بيعطيه
0: أو
1: التليفون.
0: ابنها بيعطيه الموبايل
1: نعم
0: لاستخدامه ويلهى، وبيفتحوا له اليوتيوب ويقعد لفترات زمنية لنص ساعة أو ساعة، وأصبح إدمان لدى أطفالنا على استخدام هذه الموبايلات اللي هي بتصدر الإشاعات. ليش قلنا إن الطفل كلما تعرض لفترة زمنية طويلة، الطفل حقيقة بيكون في فترة نمو لأعصابه ولجسمه، ووضع الموبايل بالقرب من دماغ هذا الطفل قريب من جسمه وخاصة أعصاب الدماغ بتؤدي إلى تأثير سلبي على شخصية الطفل من حيث القلق النومي. يعني بتلاقيه نومه مضطرب ولا ينام بشكل
1: نعم
0: جيد،
1: نعم نعم
0: ممكن يؤدي إلى تبول لا إرادي، ممكن يؤدي إلى عصبية، ممكن يؤدي إلى التوحد أحيانا إذا كان هناك استخدام كبير لهذه الموبايلات ولهذه وتعرضه لنسبة عالية من هذه الإشاعات. وكانت دراستنا فعلا معظم ربات البيوت أشاروا بأنه كان هناك تأثير سلبي على أطفالهم وعلى أبنائهم نتيجة تعرضهم لهذا الإشعاع لفترات زمنية طويلة،
1: نعم
0: وخاصة أطفالنا الصغار. فعشان هيك النتيجة كانت سلبية نتيجة البحث والدراسة التي قمنا بها، ونحن بحاجة إلى توعية الأسرة الفلسطينية وتوعية
1: نعم
0: المجتمع
1: نعم
0: الفلسطيني بضرورة التخفيف. وللأسف الشديد بتعرف منذ كورونا لغاية الآن أصبح التعليم الإلكتروني في كثير من الحالات، والتعليم الإلكتروني كان لابد من إحضار أجهزة
1: طيب
0: اللابتوب والتابلت
1: نعم
0: والموبايل لأبنائنا ولأطفالنا، وهذا كان له تأثير سلبي بزيادة،
1: نعم
0: وأصبح
1: نعم
0: الطفل يمتلك هذا الجهاز
1: خلينا نحكي
0: وكان
1: باش
0: له
1: مهندس
0: تأثير.
1: نعم خلينا نحكي باش مهندس بباقي الأفكار إن شاء الله، لكن بعد دقات الساعة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: رجعنا لك باشمهندس نافذ الشعراوي للحديث عن بقية التأثيرات الخاصة باستخدامنا لأجهزة الهواتف بشكل عام أو الأجهزة المحمولة علينا وعلى أطفالنا بشكل خاص.
0: نعم حقيقة، نعم حقيقة أشكرك مرة ثانية على اختيارك هذا الموضوع. بسبب انتشار كبير لاستخدام الأجهزة الذكية خاصة لأطفالنا الصغار، وأكدنا بأنه من خلال الدراسة التي قمنا بإعدادها تبين بأنه طبعا هناك دراسات عالمية أخيرة
1: نعم.
0: تبين أيضا تعرض الأطفال وتعرض صغار السن للأشعة المؤينة وتأثيرها السلبي على سيكولوجية وعلى نفسية هؤلاء الأطفال، وبالتالي نحن نشد يؤدد على ضرورة تخفيف قدر الإمكان من استخدام الأجهزة الذكية، لأنه فعلا هي أصبحت يمكن مكسب للأطفال، خاصة في ظل الكورونا، أنه جميع الأطفال قمنا بشراء لهم على سبة التعليم الإلكتروني والألعاب واللهو وما شابه ذلك. وأيضا دور المرأة في تعزيز إعطاء الموبايلات لأبنائنا في حالة حدوث بكاء أو في حالة حدوث بدها يعني تتعبي وقت بابنها. كان هناك عندما يبكي الطفل بتقوم باحتضانه ومعرفة سبب البكاء وما شابه ذلك. اليوم أصبح هي عبارة عن عادة سيئة أنه لحظة بكاء الطفل يتم إعطاءه الموبايل للعب واستخدامه بشكل مباشر. فعشان هيك نؤكد على خطورة تعرض أطفالنا بنسبة عالية جدا ولفترة زمنية طويلة لهذا الإشعاع غير مؤين، الذي بدوره يقوم بتغيير سيكولوجية ونفسية الأطفال إن كان على مستوى.
1: إيش البدائل الممكن يعني يتم تعويضها للطفل في حال يعني اضطررنا لا سمح الله لإعطائه هذا الهاتف أو وقفنا إعطاء الهاتف؟ إيش في بديل اليوم ما نحكي من ناحية علمية يعني من خلال تجاربكم المختلفة ودراساتكم المتعددة؟
0: نعم حقيقة أشكرك، لأنه هذا السؤال يمكن يتبادر على ذهن جميع المستمعين الكرام بأنه إحنا أصبحنا في عالم التكنولوجيا وفي عالم التقدم وهذا أصبح مكتسب لأبنائنا ولأطفالنا. لا، للأسف الشديد نحن نقول بأنه لا، يجب العمل على التخفيف. التخفيف هو كسر مثلث الخطر. مثلث الخطر هو الفترة الزمنية التي يتعرض لها الطفل، يجب أن تقل قدر الإمكان. يعني إذا اضطر أولياء الأمور لإعطاء الموبايل مثلا ابنه بده يروح يلعب وبده يروح يزور أحد وبده يتصل فيه من أجل أو بيعطيه يوم يروح على المدرسة، يجب أن يفهم بأنه استخدام موبايلات يكون لفترة زمنية ولغرض معين، وبالتالي كسر المثلث اللي هو عدم التعرض لفترة زمنية طويلة، إبعاده قدر الإمكان عن رأسه. ونلاحظ بأنه الكثير من حتى كبار السن عندما ينام يقوم بوضع الموبايل بجانب الرأس، وهذه إحنا بنقول أنه يجب كسر المسافة اللي بتكون بتعرض إلى الشخص وبين الدماغ وبين الجهاز المحمول. فعشان هيك تقليل المسافة أو إبعاد الموبايلات أثناء النوم وإبعاده عن أطفالنا هو يعتبر من تخفيف نسبة الخطورة. البدائل هي أنه يجب الاهتمام بنفسية أطفالنا وعدم التركيز أن يكون الموبايل جزء من حياتهم، بمعنى بأنه ممكن إلهاؤه بألعاب، ممكن إلهاؤه إبعاده عن التلفاز قدر الإمكان، ما يجلس عندما ينظر إلى التلفاز بجانب التلفاز مباشرة، أنه يكون في مسافة 3 متر مترين ونص. وبالتالي يجب أن يكون هناك مقاييس ووعي لدى الأسرة الفلسطينية بكيفية التعامل آمن، إعطاء بعض الألعاب الخاصة، إعطاء بعض الدفاتر يقوم بعملية الرسم والتلوين. هناك الكثير من الملهيات اللي ممكن للأم الفلسطينية والأسرة الفلسطينية أن تخفف من استخدام الموبايلات والأجهزة الذكية، خاصة لأطفالنا بسبب خطورة استخدام هذه الموبايلات والتخفيف قدر الإمكان من استخدامها.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي المهندس نافذ الشعراوي الخبير والمختص في شأن الصحة والسلامة المهنية. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية رب. بهيك بنكون وصلنا وياكم لمتابعينا الكرام لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا للجميع بلا استثناء لكل من كان معنا بهذا الصباح في متابعة هذا البرنامج وأيضا من انضم لمتابعتنا مؤخرا، شكرا للجميع ويسعد صباحكم جميعا. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، شكرا لربح ورموز في هندسة الصوت. هذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
8: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
9: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
10: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
9: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
10: طيب احكي لي إيش عندهم؟
9: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
10: والأسعار كيف طيب؟
9: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
10: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
11: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
12: راديو الحرية
13: 97.7 FM.
14: ومن مماثلة على أمريكا.

0: والبداية من الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات لعدة مناطق ترافقت مع إطلاق الرصاص وقنابل الغاز. وأظهرت مقاطع مصورة اقتحام قوات الاحتلال بلدة قلنجة جنوب رام الله معززة بعدد من الآليات العسكرية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي خروبة شمال مدينة جنين، ووثقت مقاطع فيديو تحركات الآليات العسكرية وانتشار جنود الاحتلال مدججين بالسلاح بين المنازل. دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسماة E1 شرقية القدس. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وجه رسائل إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والجمعية العامة. وقال مندوب فلسطين إن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم وتغيير ديموغرافي يهدد اتصال الأراضي الفلسطينية وسلامتها. بدورها قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن 87 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019.
1: تستمر جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وسط تبادل للأدوار بين الجنود والمستوطنين. في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية تقتحم قوات الاحتلال فجر الجمعة منزل المواطن فتحي خازم بعد تطويقه، ثم تطلق النار على خازم فترديه شهيداً.
2: ودون سيارة الإسعاف إصابة خطرة.
1: في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوبا يقتل المستوطنون فتى فلسطينيا عقب اقتحامهم البلدة، كما يحرقون منزلا مأهولا بسكانه ويهاجمون تجمعا لعدد من الأشخاص بمنطقة مسافر يطا. جنوبي نابلس يواصل مستوطنون لليوم 13 على التوالي حصار منازل لمواطنين فلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال. على صعيد ذي صلة، كشفت قاعدة بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 87 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019. ما كان لافتا في هذه الأرقام وفق الهيئة أن عمليات القتل تأخذ منحا تصاعديا كل عام، إذ شهد عام 2019 استشهاد مواطنين اثنين على يد المستوطنين مقابل 25 شهيدا منذ مطلع العام الحالي. وفي مؤشر جديد على أن عنف المستوطنين موجه وممنهج، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضباط في الجيش قولهم إن المستوطنين يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية للتحرك في الضفة والاحتكاك بالفلسطينيين، وهذا قد يؤدي إلى كارثة وتصعيد. من جهتها أفادت القناة 12 أن ضباطا في الجيش حذروا من أن الضفة الغربية على حافة الانفجار بسبب الإرهاب اليهودي. في سياق متصل، جدد وزراء خارجية قطر وتركيا والسعودية ومصر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون. كما حذروا من أن مخطط E1 الذي تمضي سلطات الاحتلال قدما في تنفيذه يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. 6 دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج بالإضافة إلى كندا نددت كذلك بالمخطط الاستيطاني وطالبت إسرائيل بالتراجع عنه فوراً. صحيفة ياديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسي أوروبي أن دولا أوروبية منها بريطانيا تدرس جديا فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل انتخابات الكنيسة المقبلة. يقول الدبلوماسي الأوروبي وفق الصحيفة إن تلك الخطوة المقررة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.
0: ونرحب بضيفنا دكتور نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات السياسية معنا من رام الله. أهلا بك دكتور. ما الذي ستقدمه إسرائيل لشركائها الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي من مبررات بشأن التوسع الاستيطاني في شرق القدس؟
3: صباح الخير وتحية لكم ومشاهدي التلفزيون العربي. يعني ليست هي بحاجة لتقديم مبررات، هي تدعي أنها صاحبة حق تاريخي وسياسي وقانوني في هذه الأراضي، وهناك قوانين يعني سنتها الكنيسة الإسرائيلية تعتبر أن حق تقرير المصير في ما يسمى أرض إسرائيل هو حق حصري لليهود، وبالتالي حتى في الاتفاقيات يعني تدعي إسرائيل أن الأراضي الفلسطينية هي أراضي متنازع عليها وليست أراضي محتلة، وبالتالي يعني إسرائيل ليست بحاجة إلى تبريرات. واضح تماما أن مستوى العلاقات الأوروبية الإسرائيلية وما يجري تحت الطاولة يجعل الأوروبيين دائما حذرين ومترددين في اتخاذ أي إجراءات جادة، يكتفون بالنقد اللفظي وبالكلام وأحيانا يعني بعقوبات شكلية جدا تمس بعض الأفراد المستوطنين، ولا تطال الحكومة الإسرائيلية ولا تطال حتى الكيانات الاستيطانية الرئيسية. فيعني إسرائيل تدعي أنه الاتفاقيات التي أبرمتها حتى مع السلطة مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية يعني لم تعد يعني مجدية، لأنه لا يوجد شريك فلسطيني تتباحث معه، ولذلك هي تسعى لحسم الحل النهائي من خلال ما تملكه من قوة ومن إمكانيات. وبالتالي يعني هناك ذرائع وادعاءات يعني دينية إلى جانب تاريخية وقانونية وسياسية أن دولة إسرائيل ورثت الدولة الأردنية والتي بدورها ورثت الدولة الإنجليزية وقبلها العثمانية، وبالتالي هذه أراضي مفتوحة ويعني من حق إسرائيل أن تستثمرها، حتى أنه في الثقافة الإسرائيلية باتوا يعني يؤكدون أن الوجود الفلسطيني هو وجود عارض ليس أصيلا، ولا أنه يعني بادعاء أن هناك يعني أكثر من 22 دولة عربية وبالتالي لا مكان للفلسطينيين على هذه الأرض، وهذه تعززت لدى معظم الأحزاب الصهيونية إلى درجة باتت هذه الأحزاب تدعو لتهجير الفلسطينيين ليس فقط من قطاع غزة والضفة الغربية، بل حتى هناك 65% من الإسرائيليين يؤيدون تهجير الفلسطينيين من فلسطيني الداخل المحتل عام 48 ممن يحملون أو فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي هذه ثقافة عنصرية فاشية تترسخ يوما بعد يوم، وبات العالم يتعامل معها بأنها حقيقة واقعة. وما ذكرتموه قبل قليل يعني يوضح مدى المأزق، أنه هم يخشون أن يستفيد نتنياهو في دعايته إذا اتخذوا ضده إجراء، هذا كلام لا قيمة له.
0: نحن قبل الانتخابات العامة يعني دكتور، يعني أشرت إلى الموقف الأوروبي وبأنه يكتفي بالتنديد، لكن يبدو أن البيان هذه المرة كان يعني يحمل لهجة أشد تجاه إسرائيل، وحتى بريطانيا هددت بفرض عقوبات أقصى على الجانب الإسرائيلي ربما تشمل أيضا أعضاء في الحكومة الإسرائيلية. ألا ترى تغيرا نوعيا في الموقف الأوروبي، وهل يمكن أن يتدرج ليشمل عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وهذه ستكون سابقة؟
3: يعني أولا اللهجة ربما هي فعلا أشد، لأنه الإجراء خطير أخطر، الإجراء هو إجراء نوعي وليس مجرد إضافة يعني وحدة استيطانية أو انتهاك جديد، بل هو إكمال لحلقة نوعية عنوانها عزل القدس نهائيا، القدس الشرقية عن المحيط الفلسطيني، وأيضا فصل الضفة فسخها إلى قسمين حين يمتد هذا المشروع الاستيطاني من مشارف القدس إلى مدينة أريحة، لا يعود هناك أي تواصل جغرافي بين الأراضي الفلسطينية، والأخطر أنهم يحاولون فعل ذلك أيضا في المنطقة الفاصلة بين رام الله ونابلس من خلال هذا الهجوم اليومي على القرى الموجودة في المنطقة مثل القصرة وجلود وقريوت وغيرها. إنما هل تصل هذه الإجراءات والعقوبات إلى حد فعلا يؤثر على إسرائيل؟ أنا أشك في ذلك. الاتحاد الأوروبي حتى الآن بحكم طبيعة الدول الأوروبية وعلاقاتها الوثيقة جدا بإسرائيل يتجنب اتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل، وهذه على فكرة يعني دعاية خبيثة، ادعاء أنه هذا التصعيد هو من أفراد ومن كيانات استيطانية وليس من الحكومة الإسرائيلية. كل الأدلة والشواهد والقرائن تؤكد أن ما يجري على الأرض من اعتداءات بما في ذلك في قصرى وعمليات القتل والهجمات اليومية للمستوطنين كلها بدعم وتمويل وحماية ومشاركة من الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. وبالتالي يعني لا يمكن، لا يوجد حكومة بالعالم فيها فرع لهذا الوزير أو ذاك يديرها كما يشاء، كما يدعون بالنسبة لبن غفير وسموتريتش. بن غفير وسموتريتش يتصرفان بموجب برنامج حكومي يرأسه نتنياهو ويشمل توسيع الاستيطان ويشمل أيضا منع قيام دولة فلسطينية. للأسف الشديد أن هذا الموضوع دائما ما كان يطرح في الاتحاد الأوروبي على خلفية الإبادة وليس على خلفية التصعيد الاستيطاني، على خلفية الإبادة التي وقعت في غزة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن هناك دول مركزية في أوروبا أبرزها ألمانيا وإيطاليا ولهما ثقل مهم بسبب عدد السكان يمنعان الاتحاد الأوروبي من اتخاذ أي إجراءات، خصوصا يعني موضوع مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وهي اتفاقية أصلا مشروطة باحترام إسرائيل لحقوق الإنسان لكن إسرائيل لم تلتزم بها على الإطلاق.
0: نعم، رغم أن ألمانيا هذه المرة وقعت على رمزية البيان الأوروبي المشترك. طيب دكتور، الآن يعني طبعا نتحدث عن الموقف الأوروبي ولكن لا ننسى أيضا الدور الأمريكي هنا. هل بالفعل حصل نتنياهو على ضوء أخضر أمريكي فيما يجري الآن في الضفة الغربية نظرا لحسابات كما تقول الولايات المتحدة داخلية وانتخابية؟
3: يعني هنا يعني بالأمس فقط يعني صدر موقف أمريكي عام جدا ضبابي مخادع عنوانه أن الولايات المتحدة لا تؤيد ضم الضفة الغربية. وطبعا نذكر جميعنا كلام الرئيس ترامب يعني حين قال أنه يعني يدعو إسرائيل أو يمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية. إسرائيل يعني لا تعلن ولا وليست معنية بأن تعلن، يعني ليست معنية بأي إعلان استعراضي، لكنها عمليا تقوم بما يسمى الضم الزاحف، القضم التدريجي. يعني
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: إذا أحست فعلا أن السياسات الإسرائيلية يمكن أن تؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة، وهذا فعلا واقعي، لأنه مثلا مخطط تهجير الفلسطينيين من الضفة لا يقتصر أثره على الفلسطينيين، بلا شك أن الأردن ومصر وكل المحيط العربي سيتأثر بأي موجات هجرة أو أي موجات عنف يمكن أن تنشأ على عمليات التهجير. عدا عن ذلك، الأطماع التوسعية الإسرائيلية لم تعد تقتصر على فلسطين، ها هي نراها بوضوح بالغ وبشكل سافر في لبنان وفي سوريا، وأيضا النزعة العدوانية تمتد وتتوسع لتشمل دول يعني مركزية في الإقليم مثل تركيا على سبيل المثال، وقبلها قطر والعراق واليمن. وبالتالي حين يعني تتمادى إسرائيل في هذه السياسة والنزعة العدوانية، بالأمس يعني سمعنا انتقادات حادة جدا لإسرائيل، ليس فقط على خلفية الاستيطان بل على خلفية تبرئة المجرمين الذين قتلوا العاملين في المطبخ في قطاع غزة على سبيل المثال، ومعهم الطفلة هند رجب. انتقادات حادة من أستراليا ومن كندا ومن بريطانيا، كل هذا يعني هناك حالة
3: أغلق التدقيق بهاتين القضيتين. دكتور، هناك أيضا موضوع داخلي يتعلق بموقف المؤسسة الأمنية والعسكرية مما يجري في الضفة الغربية. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن ضباط في الجيش الإسرائيلي تحذيراتهم للمستوى السياسي من تداعيات العنف الذي يمارس في الضفة. هل هناك تباين في موقف المؤسستين السياسية والأمنية بشأن ما يجري في الضفة؟
2: نعم، يعني هذا نشر تقرير كهذا منسبة لمؤسسات أمنية، لا نعرف هل هي جهاز أمان استخبارات أو جهاز الشباك، لكن الحديث هنا عن تقارير مكتوبة، وهذه على الأغلب هي تقارير يعني نظامية دورية تجريها المؤسسات وبالتالي تقدمها للمستويات السياسية. بلا شك أن الدفع باستمرار باتجاه استفزاز الفلسطينيين ووصول المستوطنين إلى بيوت الفلسطينيين، يعني نحن نشهد يعني حوادث فظيعة جدا، مثلا يدخل مستوطن مع قطيع معيز الماعز إلى داخل البيت منزل فلسطيني، إلى الحديقة الداخلية للمنزل، يدخل مجموعة مستوطنين أحيانا ويقتحمون منزلا ما ويتمددون على مقاعد الصالون على سبيل المثال، يحاصرون البيوت، يقطعون الكهرباء، يفجرون أنابيب المياه. كل هذه العمليات يعني يمكن أن نقول أن السكين وصلت إلى الرقبة، ليس الموضوع موضوع سياسي بين السلطة وبين المستوطنين، بل كل فرد كل إنسان فلسطيني بات معنيا بأن يدافع عن نفسه، عن أطفاله، عن منزله، يعني كما رأينا في المنزل الذي يملكه أحد الفلسطينيين ممن يحملون الجنسية الأمريكية. لعل حادثة استشهاد الشخصية الفلسطينية البارزة أبو رعد خازم بالأمس، فتحي خازم، يعني حين اقتحموا منزله وأرادوا أن يهنوا أمام أطفاله رفض ذلك، أردوه قتيلا داخل منزله. يعني هنا فعلا تصل السكين إلى الرقبة ويصبح لا خيار أمام الفلسطينيين سوى الدفاع عن أنفسهم، وهذا يمكن أن ينتج مظاهر لمواجهات يعني دموية، ليس بالضرورة أن تكون منظمة من تشكيلات عسكرية أو من السلطة أو عناصر مسلحة، إنما يعني حجم ومستوى عنف المستوطنين وجيش الاحتلال وصل إلى مستويات
3: سيقابل برد فعل من الجانب الفلسطيني بالتأكيد. شكرا جزيلا لك دكتور نهاد أبو غوش، مدير مركز المسار للدراسات السياسية من رام الله، شكرا لك. نبقى في الضفة الغربية، حيث شيع الفلسطينيون الشهيد الفتى كريم الشلالدي الذي استشهد في الهجوم الذي نفذه المستوطنون على بلدة سعير شمالية مدينة الخليل.
4: يشيع الفلسطينيون في هذه الأثناء جثمان الشهيد الفتى كريم الشلالدي 17 عاما الذي استشهد برصاص مستوطنين في هجوم نفذوه على منطقة حمروش هنا في بلدة سعير شمال شرق الخليل. ليس الهجوم الأول من نوعه، لكن هذا الهجوم خلف حرقا لمنزل وخلف إصابات وأيضا شهيد، هجوم يقول الفلسطينيون إنه بهدف تهجير الفلسطينيين من هذه المنطقة المستهدفة. ينضم إلينا الآن نزار الطروة للحديث عما جرى من هجوم هذا اليوم في منطقة حمروش.
5: ما يقارب 200 مستوطن
1: مدججين بالسلاح وباللبس الأبيض وتنسيقا مع كافة البؤر المقامة على أراضي حمروج، البؤر المقامة من المستوطنين نفذوا هجوما وحشيا منظما حتى يتمكنوا من السيطرة على المنازل، حرقوا منزلا بالكامل واستشهد مواطن وإصابة آخر بالرصاص الحي من قبل الجيش والمستوطنين. عمليات مدبرة وممنهجة من المستوطنين لعمليات التهجير القصري على السكان في حمروج شرق سعير، ونواصل نحن بتوثيق كل هذه الاعتداءات المتواصلة والمستمرة التي تتطالنا في منطقة حمروج. نحن صامدون ولن نرحل ولكن هذا المعتدي، هذا المستوطن يريد السيطرة على الأرض ويريد السيطرة على المنازل وضم هذه المنطقة التي صنفت في عام 1993 بالاتفاقية ببي، يمنع وصول المستوطنين إليها، إلى أن المستوطنين يريدون الاستيلاء عليها وضمها لمستوطنة أصفر المقامة على أراضي بلدة سعير.
4: إذن تمادي في عدوان المستوطنين، نتحدث عن حصار عائلات في مناطق مصنفة باء بموجب تقسيمات اتفاق أوسلو، ونتحدث اليوم عن قتل فتى وإصابة آخرين في مناطق أيضا مصنفة بي أو باء بموجب اتفاق أوسلو. أكثر من 25 شهيدا منذ مطلع العام الجاري استشهدوا في هجمات نفذها مستوطنون. الهجمات تتكرر في محافظة الخليل، في محافظة رام الله، في محافظة نابلس، في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، في عدوان غير مسبوق كما تقول الجهات الفلسطينية، وتحذر من أن كل ما يجري هو لخلق بيئة قهرية طاردة، وذلك خدمة لمشروع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإحلالي. من سعير، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمال شرقي الخليل.
3: إلى قطاع غزة، حيث قالت جدة الطفلة الشهيدة هند رجب بالتلفزيون العربي تعليقا على إعلان الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في استهداف هند، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أعدموا حفيدتها عمدا، وأن العائلة لا تثق بقضاء الاحتلال الإسرائيلي.
5: يعني هند وهي في السيارة مع عائلة عمها، أولاد عمها كمان أطفال زيها، استهدفوهم عمدا، يعني قتلوها عمدا، قاموا بإعدامها. واليوم اليوم الجيش الإسرائيلي بيخرج بيان إنه إحنا بنصدر بيان إنه بنعترف في خطأ، وإنه حنحاكم نقوم يعني بقضاء جنائي لتحقيق مع الجنود اللي قتلوا هند رجب بالسيارة. فإحنا لا نثق في قضاء دولة إسرائيل.
3: وأضافت جدة الشهيدة هند رجب أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين طفل وشيخ ولا كبير وصغير في استهدافه، داعية الدول الراعية لحقوق الإنسان والطفل إلى الوقوف بجانب أهل غزة وإيقاف الحرب.
5: إحنا نتمنى من الدول اللي بتعترف دائما بحقوق الإنسان أو بحقوق الطفل أو بحقوق طبعا حماية الطفل أو غيره، نتمنى انهم يعني يوقفوا بجانب اهل غزه، ويعني يشوفوا ايش بيقدروا يقدموا لاهل غزه، انه احنا كده تعبنا كثير من اهل غزه 3 سنوات واحنا بنستنى وقف الحرب.
3: أدانت منظمة أطباء بلا حدود قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي إغلاق التحقيق في قضيتي استهداف قافلة للمنظمة في مدينة غزة عام 2023 ومأوى للمنظمة في مدينة خان يونس عام 2024. وقالت المنظمة في بيان إن هذا القرار لم يكن مفاجئا، فقد صدر بعد نحو 2 من تقديم أطباء بلا حدود طلبها وتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في عدم رد المدعي العام العسكري على طلباتها الرسمية.

0: وإلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق المناسب، وأن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع. وأضاف ترامب أن أمريكا لديها سيطرة كاملة على المنطقة برمتها وعلى مضيق هرمز.
1: ليس الأمر كذلك على الإطلاق. خياراتنا العسكرية المتاحة في المنطقة ليست محدودة، فكل ما في الأمر أننا نراقب تطورات الموقف. إنهم يفتقرون إلى المال ولا يملكون بحرية أو سلاحا جويا، كما أنهم لا يدفعون رواتب جنودهم أو عناصر الشرطة لديهم، فضلا عن معاناتهم من تضخم بنسبة 350%. ونحن نسيطر سيطرة تامة على الحدود وعلى المنطقة بأكملها وعلى مضيق هرمز بما في ذلك المناطق البرية المتاخمة له. إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح.
0: قالت وكالة الأنباء العمانية إن وزيري خارجية عمان وإيران بحثا خلال اتصال هاتفي سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقشي أكدا خلال الاتصال أهمية استمرار المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها، كما ناقشا أمن المنطقة واستقرارها. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، وأضاف في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 31 للجمعية الإسلامية الطبية أن مذكرة التفاهم حظيت بموافقة مجلس الأمن القومي من دون إشارة إلى أي تنازل إيراني.
2: الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، فنحن في أوج قوتنا والعالم أجمع يقر بنصرنا ويهاجم ما فعلته أمريكا بنا. ما تحقق خلال المفاوضات عظيم. لقد حظيت مذكرة التفاهم بموافقة مجلس الأمن القومي الأعلى، ولن يجد أحد بندا واحدا فيها يشير إلى تنازل إيراني. كل الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم مرتبطة بواشنطن. لن نستسلم طبعا إذا أرادوا الهجوم مجددا، وسندافع وإن كلفنا ذلك حياتنا.
0: أعلنت واشنطن نيتها فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تتسع فيها دائرة الاستهداف المحتملة لتطاول دولا مجاورة وبنوكا وشركات شحن وشبكات صرافة، فضلا عن شبكات نقل النفط، وفق ما أوردته بلومبرغ. في محاولة لفرض عزلة اقتصادية إن تحققت ستكون الأكبر في التاريخ بحسب وزير الخزانة الأمريكي.
3: مجددا تحاول واشنطن نقل المعركة مع إيران إلى خارج حدودها عبر رفع كلفة التعامل مع طهران على الشركات والدول التي توفر لها منافذ للتجارة والتمويل. وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت خلال الأشهر الماضية شبكات مرتبطة بالنفط والشحن والتحويلات المالية في محاولة لتضييق المسارات التي بنتها إيران على مدى عقود لتجاوز العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال. لكن تنفيذ الاستراتيجيات الأمريكية يضع الصين في قلب المواجهة، فبكين تشتري الحصة الأكبر من النفط الإيراني التي تستحوذ على نحو 90% من صادرات إيران النفطية، ولذلك فإن تجديد العقوبات على المصافي والشركات الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني لا يعني الضغط على طهران فقط، بل يرفع أيضا كلفة العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. الضغط لا يتوقف عند الصين بل يمتد إلى دول الجوار. الإمارات التي تمثل إحدى أهم البوابات التجارية المرتبطة بالسوق الإيرانية أعلنت تعليق الأنشطة التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. العراق هو الآخر يواجه معادلة أصعب، فهو يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء ويدفع مليارات الدولارات سنويا مقابل هذه الواردات. وتجديد العقوبات يضع بغداد أمام خيار بالغ الحساسية، تأمين احتياجاتها من الطاقة أو تقليص تعاملاتها مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية. الأمر نفسه ينطبق بدرجة مختلفة على تركيا، فالتبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، كما تعتمد أنقرة جزئياً على الغاز الإيراني، وبالتالي فإن أي تصعيد في العقوبات يفرض عليها الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وعلاقتها مع واشنطن. معادلة معركة ترامب الاقتصادية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرمات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تنظيف.

0: بوتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع. منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. طبيعة الحال بكل هذا الدفع بكذلك بالحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل يكاد يكون واضح، إضافة إلى تصريحات أمنية ودوافع أمنية لا تزال إسرائيل تتحدث عنها بخطورة كبيرة، ترفض أي وجود تركي حتى في الأماكن التي تشهد وجودا حاليا. مطار أبو الظهور العسكري ليس بعيدا عن نقاط عسكرية تركية أخرى بالمناسبة، وبالتالي الأمر لم يعد فقط يقتصر على رفض الوجود التركي مثلا في تدمر أو حمص وسط سوريا كما كانت إسرائيل قبل أكثر من عام قصفت مطار التيفور على سبيل المثال لحجج مشابهة، إنما حتى على مناطق هي تشهد بالفعل تواجدا تركيا كريف إدلب ومناطق في إعزاز ومحيط إعزاز على سبيل المثال.
2: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. قال وزير خارجية سوري أسعد الشيباني إن باكستان لم تعرض الوساطة بين دمشق وطهران، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في إسلام أباد أنه سيتعين على إيران الاعتراف بما فعلته بسوريا وشعبها قبل أن تساعد أي وساطة باكستانية مستقبلية في إصلاح العلاقات بين البلدين حسب قوله.
3: كنا سعداء ولازلنا بالدور التاريخي الذي قامت فيه باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ونعتقد أنه يعني كان اختراق في الوقت المناسب لإيقاف الحرب المشتعلة في المنطقة. بما يخص يعني الوساطة كذا لم تعرض اليوم، ولكن فيما عرضت في المستقبل وكان هناك أسباب موجبة للحديث حول هذا الأمر وتسوية الأوضاع، وكان هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا، ربما يكون الحديث مستقبلا وإن كان باكستان أحد الأطراف، بالتأكيد نحن نرحب بذلك.
2: وإلى التصعيد في اليمن، حيث نشر المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين مقال إنها مشاهد لاستهداف تجمعات وآليات سعودية بمسيرة في مدينة مأرب اليمنية والساحل الغربي.

ومن جانبها قالت القوات المسلحة اليمنية إنها سدفت بالمسيرات مواقع عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة المنطقة الخامسة شمال محافظة حجة ومجموعة عسكرية شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

0: أكد رئيس وزراء اللبناني نواف سلام من مدينة صور جنوبية لبنان تمسك حكومته بانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. تأتي مواقف سلام بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، بينما جدد حزب الله تمسكه بخيار المقاومة ورفضه العقوبات والتصنيفات الأمريكية الجديدة بحقه.
1: بكل مسؤولية وثبات
2: من صور أرادت الحكومة اللبنانية إعادة تثبيت معادلتها للجنوب، جيش واحد وسلطة واحدة وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. رئيس الحكومة نواف سلام برفقة وزير الدفاع تفقد قيادة قطاع جنوب الليطاني، مؤكداً أن انتشار الجيش يتجاوز الحضور العسكرية إلى استعادة الدولة سيادتها وسلطتها، وأن الحكومة تعمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
3: كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها.

0: وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة. ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة.
1: لكن هذه المعادلة تواجه واقعاً ميدانياً مختلفاً. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في الجنوب، من تفجير منازل وقرى إلى القصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة. وقال إنه هاجم مبنى في بلدة برعشيت بزعم رصد أشخاص تجاوزوا خط ما يسميه بالمنطقة الأمنية.
2: السيادة اللبنانية.
1: أما حزب الله فيجدد تمسكه بخيار السلاح والمقاومة ويرفض مسار التفاوض الذي تعتمده الدولة مع إسرائيل، معتبرا إياه خيارا استسلاميا. وانعكس هذا الموقف ردا على عقوبات أمريكية جديدة وتصنيف واشنطن له بأنه يعمل في خدمة إيران تحت قيادة الحرس الثوري. واتهم الحزب واشنطن بالسعي إلى أحداث اضطرابات داخل لبنان وتحويل مسار المواجهة مع العدو إلى اتجاه آخر. في المقابل تراهن الحكومة على تعزيز الجيش وتحشد دعماً خارجياً لتطوير قدراته، تمهيداً لاجتماع تستضيفه باريس في 17 سبتمبر وتحضيراً لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانية، بيد أن الجيش يصطدم بعقدتين متوازيتين: استمرار الاحتلال للجنوب وعدم انسحابه بالكامل حتى من المناطق التجريبية، مقابل انقسام داخلي حول حصر السلاح ومسار التفاوض مع إسرائيل.
3: شهدت محافظة جيسان في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان حركة نزوح داخلي واسعة جراء المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبحسب تصريحات أدلى بها محافظ جيسان فإن نحو 1500 أسرة هاجرت قصرا قطاعات جيسان وبكوري وديم سعد البحر، حيث وفرت لها السلطات المحلية مراكز مؤقتة في مدرستين داخل المدينة، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية على توفير الاحتياجات الأساسية. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المعركة في البلاد لم تنتهي بعد، مجددا التزام الجيش بمواصلة القتال حتى القضاء على التمرد في جميع أنحاء البلاد وفق تعبيره. وفي كلمة له خلال زيارة لمدينة المناجل بولاية الجزيرة قال البرهان إن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة مصيرية لحماية سيادة الوطن، ولم يستبعد البرهان احتمال فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة.
4: ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
8: النزوح من خلال المراكب الشراعية أو التقليدية عبر النيل الأزرق، وبالتالي مخاطر كبيرة جدا حتى استمرار العمليات العسكرية، وحاليا ربما تصاعد استخدام المسيرات الاستراتيجية والمسيرات الانتحارية وغيرها من أنواع المسيرات في هذه العمليات العسكرية التي لا تستثني بين عسكري ومدني أيضا مخاطر جمة دخول فصل الخريف، حتى معسكرات النزوح. بعض المنظمات المحلية والدولية قد دعت إلى الإسراع في جلب المعينات اللوجستية، على رأسها خيام الإيواء والدواء والغذاء وتوفير المياه الصالحة للشرب في هذه المعسكرات. حتى الآن الإحصائيات تتحدث بحسب محافظ قيسان جمال القاضي عن نزوح 5000 أسرة ووصول 1500 أسرة إلى معسكرات النزوح في بكوري وفي الدمازين والرصيرس، مما يشكل ضغطا كبيرا حتى على هذه المعسكرات رغم الضائقة التي تعانيها أصلا هذه المعسكرات، وبالتالي ضغط كبير على حكومة الإقليم وأيضا على المنظمات المحلية والدولية العاملة في هذه المعسكرات. هنالك أيضا بعض الأسر التي ما تزال في الطريق محاولة الوصول إلى هذه المعسكرات. استمرار العمليات العسكرية انعكاساته السلبية بلا شك مباشرة على المواطن في المحافظتين الكرمك وقيسان. أما على صعيد تصريحات الفريق أول البرهان فهو قد تحدث عن نقطتين مهمتين ريما. النقطة الأولى هو استمرارية الحرب، وحتى كما ذكر في تصريحاته القضاء على تمرد قوات الدعم السريع. النقطة الأخرى هي أنه قد ذكر أن هنالك عقوبات قد تفرض على الحكومة السودانية وعلى الجيش السوداني، ولكن لم يصرح البرهان عن أسباب هذه العقوبات. بعض المراقبين يتحدثون عن الاتهامات السابقة للولايات المتحدة الأمريكية للجيش باستخدام السلاح الكيماوي، والبعض الآخر يتحدث عن ربما تعنت الجيش والحكومة السودانية مع المقترحات والمبادرات التي طرحتها الرباعية ومن بعدها الخماسية لإحلال هدنة، ومن ثم الوصول إلى اتفاق سياسي وعسكري وسلام دائم في السودان.
3: شكرا. نعم وائل. وائل محمد الحسن من أم درمان. قالت السلطات الأوكرانية إن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 130 في هجوم بمسيرة روسية على مركز تجاري في مدينة كريفيري وسط البلاد. وأكد رئيس مجلس الدفاع في المدينة اندلاع حرائق داخل المركز التجاري عقب وقوع الضربات، في حين عملت فرق الإسعاف والإنقاذ على إخماد النيران. وأدان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الهجوم الذي شنته روسيا على مركز تجاري في مدينة كريفيري، وتعهد بأن بلاده سترد على ذلك.
9: تجري حاليا عملية إنقاذ في كريفيري عقب هجوم استهدف مركزا تجاريا، وقد جرى نشر جميع الخدمات اللازمة، وللأسف هناك العديد من الضحايا. كان هجوما متعمدا شنته عدة مسيرات روسية بشكل دنيء ومتتال. إنها فظاعة روسية بكل معنى الكلمة، إنهم مجرد وحوش وسنرد بالتأكيد. من المهم أن نمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية الأرواح. يجب أن تنتهي هذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
3: في المقابل أظهرت مشاهد تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان عقب هجوم استهدف مستودعات لشركة أوزون للتجارة الإلكترونية بمقاطعة سمارة الروسية. وشهدت مقاطعة سمارة الروسية هجوما آخر استهدف مصفات النفط، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان في موقع الهجوم. أعلنت الولايات المتحدة وكندا فشلهما في التوصل إلى اتفاق تجاري، وفرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات الكندية. وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تحدث
5: راديو الحرية عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: وادخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: القراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحاً. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزاً.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهاير وبس الهاير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق النبي الأمين محمد، وبعد، أسعد الله صباحكم يوم جديد إشراقة تفاؤل. تبعث لكم رسالة مفادها أن دعوا الماضي يذهب فالحاضر جميل وغدا سيكون أجمل. أهلا بكم أيها السادة، أيها الأحبة، أصدقاء متابعين، إلى لقائنا اليومي، برنامج وسط البلد على الهواء مباشرة معكم من استوديوهاتنا في الخليل. نحييكم ونبدأ هذا المشوار الذي ينطلق برعاية حصرية لشركة جوال. اليوم هو السبت 22 من شهر آب أغسطس للعام 2026، وفي هذا الصباح نتمنى لأنفسنا ولكم دائما كل الخير، فصباح الخير والهدوء، صباح الكلمة الطيبة، صباح الأخبار السعيدة إن كانت لأولئك الذين يصنعون الفرح ولو بكلمة، صباح الخير لمن يبحثون مع بداية كل صباح لهم عن كل الخير، لمن ينيرون الطرقات بقلوبهم البيضاء النقية، صباح النقاء الصفاء، كل الخير لكم منا ومن شركة جوال راعي البرنامج الرسمي. صباح الخير لجوال، صباح الخير كمان لشركاء هذا الصباح في العمل معي كالعادة ربحي أبو رموز، يعطيك العافية ربحي، تحياتي. صباح الخير لكل متابع، لكل مستمع، لكل مشارك، لكل صديق لهذا البرنامج. صباح الخير لكل أهل البلد من برنامج وسط البلد، معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: يا لائمي في حبها حبي قليل، لا زيف في عشقها عشقي أصيل، أشممت يوما تربها عطر جميل، لحلمت أن تبقى بها مثل النخيل، يكفيك فخرا أن يقال بأنك ابن الخليل.

0: على ذكر العنب طبعا والخلايا تحديدا، يعني اعتقد مع هالجو ودرجات الحرارة يعني العنب خلص استوى، ما ضلش مجال درجات حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا، وكم حذرنا منها ولسه اليوم كمان بدي أرجع أحذر مرة تانية. وأتمنى على كل الناس اللي عندنا اللي بسمعونا، يعني رجاء ما تاخدوا الحكي مجرد كلام، هو مش مجرد كلام للاستهلاك وبنحكيه وبس. لما بنحذر من درجات الحرارة وبنحذر من ارتفاعها دائما لأنه في سبب، ودائما لأنه بدنا نتخذ وسائل الوقاية. قديش حكينا على موضوع الأطفال والسيارات، يعني للأسف للأسف للأسف يوم أمس وصلنا خبر من العاصمة من القدس عن طفل من عائلة الجنيدي، الطفل شاكر محمود الجنيدي من وادي الجوز، اختفت آثاره لفترة وبعد ذلك أعلن عن وفاته بعد العثور عليه دون علامات حياة داخل سيارة. طفل عمره حوالي 4 سنوات للأسف توفي داخل سيارة أمس، لأنه يعني هو ممكن أنه ما حدا حطه بسيارة، ممكن هو راح يلعب ابعد عن البيت أو جنب البيت أو بعرفش كيف يعني تفاصيل الحدث. لكن الطفل بعد ما اختفت أثاره لفترة بلشوا يدوروا عليه، يدوروا هون يدوروا هون، في الآخر لقيوا داخل سيارة ومتوفي. طبعا درجات الحرارة اليوم لا يحتملها حدا، يعني في غرف مغلقة، فما بالك بسيارة مغلقة تحت أشعة الشمس الحارقة. فرجاء بدي أترجاك وأترجاك فعلا، يعني موضوع الأطفال والسيارات انتبهوا عليه، انتبهوا عليه. يوم الأحد أو الاثنين الماضي مش عارف بالضبط، يعني قبل حوالي أسبوع، يعني لولا رحمة رب العالمين ونباهة أحد رجال الشرطة عنا بالخليل، أحد شرطة المرور انتبه لطفل داخل سيارة كمان ولحقوا الطفل في آخر نفس. يعني كمان كان الطفل متروك بسيارة وفي آخر نفس يعني قدروا يفتحوا عليه السيارة ويطلعوا الطفل. فرجاء ليش بتاخدوا الكلام وكأنه إحنا بننظر على الناس وكأنه لا، الكلام دائما له أسبابه وبنحكي لأنه ما بدنا حدا يتعرض لمثل هيك مواقف للأسف، يعني الضرر فيها على الجميع. والخبر مزعج ومؤسف لكل الناس، وأعتقد يعني الطفل إن لم أكن مخطئ، يعني الطفل اللي بنحكي عنه جذوره تعود للخليل كمان، لمدينة الخليل، هو من عائلة الجنيدي. الله يصبر أهله ويكون بعونهم، ورجاء يعني أحيانا موت إنسان يكون حياة لآخرين، رجاء أنه موت هذا الطفل يكون درس وعبرة لكل إنسان بيسمعنا في هاي اللحظات. موضوع السيارات هذا موضوع خط أحمر ما في مجال للتلاعب فيه، فيش مجال كمان للتجربة ولا للحظ يعني ولا لأي احتمالات. خلص نقطة وسطر جديد، ممنوع ترك طفل داخل سيارة ولا لدقيقة واحدة. ويسعد صباحكم، الله يحميك ويحمي أطفالكم جميعا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.
3: يا صباح الخيرات، مش بس خير واحد، صباح كل الخيرات. صباح الخير لهمام حسونة، تحياتي همام، يسعد مليون صباحك. كمان لأخونا أمجد الدعيس أبو إسلام، الله يسعد صباحك يا أبو إسلام، تحياتي، يعطيك ألف مليون تريليون عافية. صباح الخير لختام ولمحمد السكافي، لإبراهيم أبو مرخية، وأخونا الحاج سميح، الحاج سميح شاهين، الشيخ نبيل صلاح، كل متابعينا وأصدقاء البرنامج، الله يصبحكم بأنوار النبي محمد، صلوا عليه، صلوا على النبي. أصدقاء البرنامج المتابعين كمان، أصحاب التعليقات، الله يسعد صباحكم. ونذكر بأرقام تليفون البرنامج، يعني قريب رح نضيف كمان أرقام جديدة لهذا الرقم بس مؤقتا، والمشكلة على فكرة مش من عنا، يعني أنا أتمنى على الفنيين بس يسلكونا في موضوع الخطوط الجديدة، تم إلغاء كل الخطوط القديمة النحاسية حاليا، إحنا يعني بنستنى تجهيز الأرقام الجديدة. هلأ في عندنا رقم شغال بيستقبل أكثر من اتصال في نفس الوقت، اللي هو سلم 3546، سلم 3546. فأي حدا حابب يتواصل معنا في أي موضوع طبعا جاهزين. أبو مؤمن المحتسب، إن شاء الله يومك سعيد. وحيد الطويل كمان نفس الشيء. تامر الشيخ درة، يسعد صباحك. بسام العملي، الحج بسام، وإياد المخارزي كمان. نافذ أبو سنينة، الله يصبحك بالخير يا نافذ. نافذ يعني نافذ من الناس اللي قريبين، وأعتقد عنده اطلاع كامل على موضوع مكب النفايات والحريق الأخير اللي كان في مكب النفايات في المنطقة الجنوبية، واللي للأسف يعني بعد إطفائه عدة مرات اشتعلت النيران فيه وما زالت حتى اللحظة. امبارح كان في حريق في هذا المكب وانحكى فيه كتير، وتمت مراسلتي من أكثر من حدا، فيعني واضح كمان من خلال سؤالنا عن الموضوع إنه في ناس بتستخدم المكب أو محيط المكب لحرق كوابل أو إشي زي هيك، كمان غير موضوع الزيت. فللأسف يعني كل شوي والنار مولعة في هذا المكب. طبعا لا تلام البلدية لأنه كل مرة بتبعت دائرة الإطفاء وبيطفوا، بس للأسف كل مرة بيرجع بنحرق من أول وجديد، فبده حل نهائي. أتمنى على بلدية الخليل متابعة الأمر، وكمان بالنسبة للنواحي القانونية المجاورين اللي امبارح أكثر من حدا حكى معاي في هذا الموضوع، إنه للأسف متضررين جدا من الروائح الكريهة واللي بيصير، وحرق بعض الناس لكوابل وبعرفش بطاريات وإشي زيك. ياريت كمان تتقدموا بشكاوى رسمية في هذا الموضوع حتى الجهات الرسمية تقدر تأخذ إجراءاتها. وأعتقد بلدية الخليل، رئيس البلدية كان واضح يوم الخميس لما كان ضيف علينا هون، إنه البلدية اليوم ما عندها مشكلة في رفع دعاوى قضائية ضد أي حدا بيقوم بالإضرار بالمال العام أو بالممتلكات العامة أو بعموم المواطنين. فبدها كمان تحرك من جهاتكو. ونافذ إن شاء الله، يعني إحنا الموضوع ناقشناه مع إخواننا في بلدية الخليل، إن شاء الله إنه قريب بنحل. صباح الخير لولاء عمر كمان، وإم جلال، إم جلال القواسمة، إم همام الدميري، وتغريد الصغير، أستاذ رفعت، أستاذ رفعت الدويك، يعني قربت المدارس خلص. مش طايل إشي. اليوم 22 يوم 6 الشهر المدارس بإذن الله تعالى، يعني أسبوعين تقريبا، يعني مش بكرة الأحد ولا الأحد اللي بعده، الأحد اللي بعد هيك في 6-9 المدارس بتكون داومت بإذن الله تعالى. فكل عام وإنتوا بخير، كل بداية سنة دراسية وإنتوا بخير، والله يوفقكم، إن شاء الله السنة بتكون هادية وما بنشهد فيها يعني اضطرابات وتوترات، يا رب هذا أمان الجميع. محمد المحتسب بيصبح عليكم نفر نفر أنثى وذكر، صباح الخير يا محمد، تحياتي. كمان أبو محمد، ما بعرف مين أبو محمد، صباحك خير من الله. أبو نهاد قفيشة وحسني وزوز وزهر الأطرش، صباح الخير إلكو. أم محمد الجنيدي، الله يصبحك بالخير، تحياتي يا منور، منور الناظر. أخونا عبد الجبار العزة، أم أمير نصر الله، تحياتي يا أم أمير، وشكرا شكرا على تواصلك الدائم من العاصمة القدس أم أمير. رجلي فريحة من حلحول، كرم الصندوق صباح الخير، هيفا المحتسب كمان من القدس هيفا، صباح النور أبو ضياء الجعبري، صباح الخيرات والسعادة أم رمز الخطيب، بدر أبو هيكل يسعد صباحك يا بدر تحياتي، وإيمان ناصر الدين، ياسر أبو تركي، أخبار عن الرواتب ما في بس بتوقع هذا الأسبوع، يعني أصلا ما ضلش في الشهر، يعني ما ضل في الشهر إشي، يعني اليوم نحكي على 22، يعني هذا الأسبوع نهايته بتكون تقريبا نهاية الشهر أو بيكون قرب على بعد نص الشهر. فياسر المفروض إنه هذا الأسبوع يكون في إشي عن الرواتب. أمجد طروي، محمد أديب الشراوني، وكمان أبو سند صباح الخير، صباح النور لحمادة النتشة، ربنا يهدي بالك يا حمادة وبالنا وبال الجميع. عبد الله العقيلي صباح النور والخيرات، صباح الخير لرنا أحمد ولبيان سويتي كمان بيان وإم أحمد وجدي كاتبة وهدى غيث، نافذ أبو سنينة تحياتي، شكر لله تعالى. بقول لي يا ريت يكون الموضوع على محمل الجد من قبل البلدية، والله البلدية ما أخذ الموضوع على محمل الجد، بس كمان يعني أنا ما بعرف كيف بده الواحد يخاطب ضمائر هدول الناس اللي بيقوموا بإيذاء الآخرين، ربنا يهديهم. بس حمادة النتشي صباح الخير، تامر مرسي الشيخ درة كمان صباح الخيرات والنور، ونبيل أبو حديد كمان، ومكملين معاكم مشوارنا لليوم. طبعا اليوم السبت ومثل العادة راح يكون في عنا ضيوف في البلد، فبنقول لكل ضيوف البلد كمان أهلا وسهلا فيكم، وبتنوروا بنتشرف بوجودكم في بلدكم.

يا رجل السكافي صباح الخير، صباح النور للجميع. ان شاء الله يوم بيكون كله يوم رزق وشغل وهيك حركه في شوارعنا. للامانه البلد اشتاقت للحركه التجاريه النشطه. شكرا لبلديه الخليل، شكرا على هيك خلينا نقول ترتيب شارع عين ساره ودوار ابن رشد. مجرد إدهان الأرصفة والجزر الوسطية وتغيير النمط هيك بيعمل إشي في حياة الإنسان، راحة نفسية. سبحان الله الإنسان نوعا ما تتغير نفسيته حتى لما بيشوف الشوارع بهذا الشكل. فشكرا، ولكن عندي ملاحظة، وهي ملاحظة أتمنى أن تأخذ بعين الاعتبار. طبعا نحن بنقول لهم شكرا، بس بنتمنى عليهم في الأيام اللي جاي، يعني الدهانات اللي بنستخدمها بالعادة، يعني الكل بيقارن بين الدهانات اللي عندنا والدهانات اللي بتكون على الشوارع الالتفافية وفي المدن في الداخل المحتل، فبقول لك ليش عندنا بتخرب بسرعة ما بعرف، بس احنا في نوعية دهان على ما يبدو افضل من اللي بنستخدمها. حلو المنظر اليوم في شارع عين سارة وبعض المناطق اللي تم إعادة دهن الأرصفة والجزر الوسطية فيها، بس بعد فترة بيبهت هذا الدهان. يا ريت ندور، احنا ما بدنا نلوم ولا بدنا نعتب، بس بنقول يا ريت لقدام إذا في إمكانية نجيب دهانات تضل لفترات طويلة، لأنه والله نفسيا فعلا الإنسان بيرتاح لما بيشوف فيه أي تغيير ولو بسيط. هذا التغيير لو تغيير بيكون بسيط، يعني مجرد دهن الأرصفة والجزر خلص سبحان الله بيغير في نفسية الإنسان، بيخلي عنده في طاقة معينة للتحرك قدما. فشكرا، شكرا للبلدية، وكملوا يعني كل شوارع البلد بدها، يعطيكم ألف عافية. فاطمة نافذ تدعوكم جميعا بلا استثناء، دعوها للجميع عزومة، عزومة مش على حمى ولا على حفلة للصلاة على النبي. فشو رأيكم تقبلوا هالعزومة ونصلي سوا على الشفيع محمد عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صلي وسلم وبارك على خير خلق الله محمد. دامر شيخ درة، يا ريت يعني نفسنا يكون إيجابي، ما بدنا نكون ببدايتها سلبيين، وما بدنا ننتقد حدا ولا بدنا نحمل مسؤولية لحدا. إذا في حدا بيتحمل مسؤولية أي خلل دائما هو الراعي، الراعي مش راعي الغنم، لا الراعي المسؤول. إذا في حدا بيتحمل مسؤولية كل اللي بيصير إضرابات أو غير إضرابات بتكون الحكومة بالدرجة الأولى، لأنه المعلم أو أي موظف إذا أخذ راتبه الكامل وبشكل منتظم ما أعتقدش يكون في عنده سبب أنه يضرب. فتامر بقول والله يا عمي أبو رامي هم بس يداوموا المدارس ما بيصيرش إضرابات، ما هم بيداوموا، هم بيداوموا ضمن المعقول. حاليا الحكومة يعني وضعها صعب، احنا ما بنقول يعني بدنا نعدم هاي الحكومة، بس بنقول هي التي تتحمل المسؤولية، بدناش نخش في جدالات ما إلها داعي. تامر خليك إيجابي، اليوم السبت لسه بداية الأسبوع، يعني خليك إيجابي وخلي نفسك حلو، خلي الناس تتفائل بيومها وتبلش يومها بشكل أحلى. رشاد سكاب بيقول يسعد صباحك أبو رامي، ادهن الدهان الطنبور أنظف إشي. ألا هذا دهان الطنبور على راسي أنت بتحكي، بس هذا يعني هم أخبر في هذا الموضوع، أنا ما بقدر أحدد، ويمكن هذا الدهان بنفع لإشي وبنفعش لإشي تاني. هلا دهان الشوارع ممكن يكون إشي مختلف أو إله طريقة مختلفة أو إله إضافة معينة ما بعرف، بس إحنا بنتمنى عليهم إنه لقدام يستخدموا دهانات هيك تضل يعني تعيش لفترة علشان يضل المنظر حلو زي ما هو اليوم في عين سارة. وليد الراعي يسعد مليون صباحك، تحياتي لك وصباح الخير لأبو وحيد النتشي كمان. ومين كمان؟ أبو سند، اللهم صل على سيدنا محمد يا أبو سند. ورنا أو ريما، عفوا ريما مسودة، صباح الخير. وكمان أبو سند ورنا أحمد. هذا اللون أنو لون؟ يعني اللون الأحمر والأبيض على الشوارع والأرصفة، يعني قصدك يا ربحي ولا الأزرق والأبيض؟ هو كله حلو. تعرف اليوم ما هيك بتمنى من الله إنه عن جد يكون يوم حلو على الكل، فخلينا نستفتح كمان اليوم بمحمد منير ونعناع الجنينة، شو رأيك؟
اه بدكش بلش انت حر يا عمي. خالد سكافي خالد سكافي بقول لرشاد سكافي روح نام. اتفق نوعا ما، شكله مش نايم منيح. لا بلاش يروح ينام، خليه يسمعنا هلا، بعدين بعد ما نسمع محمد منير ونعناع الجنينه. معقوله يا ربحي ما بتعرفها؟ بس اللي مش في برنامج عرب ايدل هي اعتقد هي حلوه. خلينا نستفتح به محمد منير ونصبحكم بالخير، وان شاء الله يومكم بيكون حلو ويومكم بيكون كله عطاء، والعطاء مش دايما لازم يكون فلوس، العطاء ممكن يكون كلمه حلوه، ممكن يكون انتباه، ممكن يكون اي شيء. وهاي محمد منير، يلا

0: مؤمن أبو مؤمن حبيبنا أبو مؤمن المحتسب بقول لك تفائلوا بالخير تجدوه. وإسماعيل التميمي إسماعيل طبعا بدون تفاصيل أكثر من أكثر الناس اللي بيعرفوا قديش الواحد يرميها على الله، يرميها على الله وبتجي لحالها بتجي لحالها. وقديش الإنسان إذا كان صادق مع ربه، إذا كان الإنسان نيته سليمة، وإذا كان وجهته لله، قديش الأمور بتمشي وبتمشي مثل ما بده، يمكن أحسن. مظبوط يا إسماعيل ولا أنا غلطان؟ طبعا الرسالة بتقول صباح كل شيء حلو والأحلى، الأمل الكبير من الله وعطاياه الكتير علينا. طبعا يعني ما في أحلى من كرم رب العالمين وعطايا رب العالمين، وصدقوني مدهشة أحيانا، أحيانا مدهشة بشكل مش طبيعي. أحكي لكم شغلة، يعني هاي الشغلة لا مش أحكيها، بدي أحكيها بس بدون تفاصيل. يوم الأحد الماضي أو الأسبوع الماضي حدا حكى لي على طالبة جامعية متفوقة، وعشان أكون صادق إحنا ساعدنا أخت هاي الطالبة قبل سنة وسنتين تقريبا، ساعدناها بالقسط الجامعي والحمد لله تفوقت وأخذت منحة الأخت الكبرى. هاي الثانية ناجحة وبمعدل عالي ومتفوقة، فهذا الحد حكى لي عنها بس كيف يعني، حكى لي على مضض انه يعني انتوا ساعدتونا في الاولى واليوم الظروف لسه اصعب، فيعني مش طالبين مساعدة بس هيك مجرد نكشة، يعني انه حبينا نحكي لك يعني انه هيك هيك صار، وانه هاي البنت ناجحة من العام الماضي ما سجلت بسبب الظروف. فالكل بيعرف قديش الظروف صعبة فعلا وقديش الوضع سيء. وعندي طلاب، عندي طلاب غيرها كمان معدل 98 و99، تخيلوا قديش المعدلات. فقلت هذا الحدا وكلها لله، وكلها لله. هذا الحدا راعي الجامعة، في الجامعة طبعا سأل عن التكاليف، طلعت مبلغ معين، الجامعة قررت تقسيط هذا المبلغ يعني على دفعات. فكان عندهم مشكلة في أول دفعة، إنه أول دفعة كيف بدنا ندفعها يعني. فقلنا آمين، حكينا مع أكثر من حدا من هالأصدقاء، حدا منهم تكفل بأول قسط، قال الدفعة الأولى أنا جاهز فيها. وتاني يوم بالفعل توجه إلى الجامعة معهم والتقى معهم ودفع أول دفعة للطالبة. شوفوا كيف عوض ربنا دائما كبير، ولما بتكون النية سليمة. بعد ما انتهى هذا الموضوع طبعا اتواصلنا مع أصحاب الشأن وبلغناهم التالي: هناك من تكفل بدفع الأقساط شهريا إلى أن تنتهي هذه الطالبة من دراستها. متخيلين قديش؟ من هون لما تخلص الزلمة تكفل إنه كل شهر يدفع لها القسط الشهري، لأنه الجامعة قسطته على أشهر، فهو تكفل بدفع القسط كل شهر من هون لما تخلص. وتم التواصل بين الجهتين والحمد لله، يعني الام ما كانتش مسدة حالها لما سمعت انه في حدا تكفل باقي الاقساط. وهيك بصير، هيك بصير مع ناس كتير، دائما اللي بوكل امره لله تعالى ربنا بعوضه واكتر مما تتوقع، اكتر من يعني. هدول الجماعة ما كانوا متوقعين انه حدا من هلا يتكفل الموضوع لنهاية دراسة البنت. الحمد لله الله بعد. في حاليا طالبة كمان كان ما فيش عندها أمل بالمرة، فيش عندها أمل بالمرة إنها تدرس، معدلها 98، الظروف ما بتسمح، الحمد لله مشت أمورها وسجلت باقي عليها جزء صغير صغير عشان القسط، وإن شاء الله إنه بيتم بإذن الله تعالى. تعالوا نصبح على مهند أبو غليون وعلى محمد الرواجدي وعلى تامر الجعبة. تامر بخصوص الرواتب ما في إشي جديد، ما حكينا لسه مني شوي. وإم يزن أبو عيشة محيي متعب، وكمان مرة إسماعيل التميمي الله يسعد مليون تريليون صباحكو، وإن شاء الله يومكو هيك بيكون بداية سعيدة، بداية فيها تفاؤل وأمل وخير لقدام. خلينا على هالنمط، خليكم متفائلين، خليكم يضحكوا. رح نغيب شوي ونرجع نكمل معاكم مشوارنا لليوم من برنامج وسط البلد. يسعد هالصباح.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار

0: والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
3: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح،
6: يا عيني على النظافة،
5: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
9: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الله يعطيكم ألف عافية، وخاصة الأباء والأمهات، والأباء تحديدا اللي تعبانين وشقيانين هاي الأيام لحماية أبنائهم وبيوتهم وتحصيل لقمة العيش التي باتت صعبة جدا. خلينا أول قبل ما نرجع نحكي في هذا الموضوع، الأرصاد الجوية بتقولكم موجة شديدة من الحرارة تؤثر على البلاد لأيام، سامعين؟ لأيام. تحذر خلال هذه الموجة الإخوة المواطنين من خطر، أولا تعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة في ساعات الذروة ما بين الساعة 11 والساعة 4 المساء، كمان خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. كما وتنصح دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين الإكثار من شرب الماء والسوائل، وخاصة للمرضى والأطفال. مش غلط يعني، وبكون كتير كويس إذا بتكتروا من السوائل وبتكتروا من المي، كتير كويسة. فواضح إنه الموضوع لأيام مش يوم واثنين وثلاثة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: يا حرام عليك يا ربحي، ليش ما حدا لحدا؟ يعني لو احتجناك بالزنقة بنلاقيك ايش؟ الله يلا فهمنا الرسالة واضحة. صباح الخير لكل الناس إلا لبعض، تردوش على ربحي. ربحي اليوم نزابطة معه، سوكم كلامه. الناس كلها لبعضها، والناس كتير محترمين، والناس على الرغم من كل السوء اللي بتشوفه في الدنيا إلا إنه الدنيا مليانة خير. وعلى فكرة السعادة فكر وشعور مش ظروف. أحيانا بتلاقي شخص فقير جدا ظروفه صعبة، ومع هيك بينشر السعادة في قلوب كل اللي حواليه. وبتلاقي حدا تاني غني لكن عنده ضيق، عنده اكتئاب، عنده هموم. الفرق بينهم هو نظرة كل واحد فيهم للحياة وثقته ويقينه وحسن ظنه برب العالمين. فربحي إذا ممكن تخلص من النظرة السلبية، تخلص لنا منها وسمعنا اشي حلو هيك. الدنيا اليوم حلوة. صباح الخير يا الخلايلة، صباح الخير لأهل فلسطين، كل فلسطين. يا جماعة الخير، ربنا أو بشارة الأنبياء دائما كانت دعوة إبراهيم وبشارة موسى، ترنيمة داود وبشارة عيسى، كلها كانت تفاؤل أمل خير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما مستبشر، كان دائما متفائل، كان دائما هين لين مبتسم، ودائما بينشر الأمل بين الناس. ورب العالمين في عنده رسالة حلوة ودالنا إياها برحلة الإسراء والمعراج. لما الرسول عليه الصلاة والسلام شعر بكل ضيق الدنيا، تخيلوا ماتت زوجته ومات عمه الذي كان يسانده، وكان محاصرا في شعب أبي طالب و و و و إلى آخره من ضيق الحال، إجت رحلة الإسراء والمعراج لتفرج وتنفس عن النبي عليه الصلاة والسلام في عز الكرب، في شدة يعني لم يسبق لها أن عاش. وكان راجع كمان من رحلة للأسف تعرض فيها للأذى وللرشق بالحجارة وإلى آخره في الطائف. فكل هذا يعني واحد تاني مكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان شعر بالاكتئاب والإحباط وكان صار بده 20 دكتور نفسي. لكن ربنا علشان يورجينا إنه دائما في بصيص أمل رغم كل السواد اللي بتشوفه، دائما في نور في النهاية. فرج عن النبي برحلة الإسراء والمعراج، وهي كانت رحلة لبث الأمل في نفس النبي عليه الصلاة والسلام كي لا يقنط ولا ييأس من أن رحمة الله واسعة. رحمة الله تشمل كل شيء وأي شيء وفي أي وقت وفي أي زمان وتحت أي ظرف. وعشان هيك يعني انقلبت الأمور رأسا على عقب. بعد أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بحالة من الحزن والاكتئاب شو أكثر من وفاة زوجته ووفاة عمه السند الوحيد لإله، حصاره ومقاطعته هو وأتباعه وأصحابه من قبل كل قريش، رغم هيك يعني سبحان الله بصيص الأمل رجع، والرسول عليه الصلاة والسلام عاش حالة من التفاؤل رائعة جدا ورهيبة جدا. على كل صباح الورد للجميع، وصباح الخير لطلابنا المتميزين، صباح الفل لطلابنا المتميزين كلهم بلا استثناء. وفي عندي قائمة يعني صلوا على الرسول، هذا نبيل بقولكم صلوا على الرسول، طيب صلوا لنا على النبي كمان مرة. في عندي قائمة وصلتني من كلية الدراسات الثنائية الفصل الثاني لقائمة المتفوقين والناجحين وخلينا نقول لوحة الشرف. فمن ضمن هؤلاء ابنة أخونا وصاحبنا رائد سعدي صلاح، رشا رائد سعدي صلاح في كلية تكنولوجيا الأعمال، حاصل على معدل 92.4، متفوقين ما شاء الله كلها، يعني ديما النتش، شيرين أبو سنينة، يمنى الحلمان، محمد النطاح، كلهم ما شاء الله أسماء كلها، سديل عمار، غازي قنيبي، سديل عمار كمان بنت عمنا، ما شاء الله يعني كلهم أسماء رائعة ومتفوقين جدا. فبنقول لأخونا رائد سعدي صلاح ولبنته رشا ألف ألف مبارك هذا التفوق وهذا النجاح وهذا الإبداع، وخليكم على هالنهج، خليكم كملين، خليكم كملين، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن تفوق إلى تفوق. وكمان مرة ببارك للحاج سعدي ولابنه رائد ولحفيدته رشا هذا التفوق والنجاح، يسعد صباحكم. إن شاء الله حتلاقي أبو يعقوب الجبالي، الله يسعد صباحك وصباح كل الختيارية. حاج كيفك يا اختيار؟ يعني الختيارية هدول ناس بنعتز فيهم وناخد منهم لسه نتعلم منهم كتير كتير. صباح الخير لأختنا ريهام، يسعد صباحك يا ريهام. بعيدا عن أي تفاصيل، دائما خلي عندك أمل، دائما خلي عندك تفاؤل، قول يا رب إذا تسكر باب بينفتح غيره، أبواب رب العالمين ما بتتسكر نهائيا صدقيني. وبالنسبة للدواء يعني بإذن الله رح يتأمن، رح يتأمن وبأسرع ما يمكن، بس دائما وكليها لربنا، خليها على الله، ارميها على الله، دائما خلي حمولك كلها على رب العالمين، وإن شاء الله ربنا ما بيخيب ظن حدا. صباحكم من الله خير. يوم السبت يوم دائما بيكون بداية أسبوع بعد يوم الإجازة، حلو يوم السبت رغم أنه اليوم إجازة عند البعض، لكن خلص سبحان الله إحنا المسلمين يعني لو كل الأسبوع إجازة خلص متعودين أنه يوم الجمعة هو الإجازة الرسمية ويوم السبت بداية أسبوع. فاليوم بداية أسبوع وبداية إن شاء الله حلوة على الجميع، إن شاء الله بيكون فيها رزق، أهم إشي رزق وعافية للجميع وهدات بال، ربنا يهدي بالنا ويبعد عنا شر الظالمين وشر البعدة اللي أنتوا عارفين أنهم هم، الله يبعدهم عنا وعنكم وعن كل أمة محمد، لأنه والله إنه طغوا. وللأسف يعني امبارح فقدنا شاب في بلدة سعير في عمر الورد بدون أي سبب هيك، بس هو قضاء رب العالمين أولا وآخرا، الحمد لله رب العالمين، ما بنقول إلا يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. ومين اللي يقدر يداوي الجروح بالدقدين. هذا نبيل ابو حديد بقول لك الحاج ابو يعقوب الجمالي. شباب شباب ان شاء الله. هو الشباب بالعمر، هو الشباب بالعمر مش بالعمر يا جماعه، والله ما هو بالعمر، هو بطيبه القلب بالاحترام بالمحبه بالموده. اياد التميمي وام منجد الله يصبحكم بالخير، ويوسف عمر ان شاء الله ربنا هيك بينعم عليكم بالبركه دائما. ابو سند الله يفرج على كل متضايق، صدقني ان شاء الله ربك كريم. أجمل تحية إليكم من قلب منجرة فلسطين الخليل بالقرب من معصرة الزيتون، يوسف عمر أبو أحمد. تحياتي يا يوسف عمر. هذا رشاد اليوم عيد ميلاد زوجته، بدنا نهنيها بس ناخد أول في معنا اتصال. ألو،
3: السلام عليكم. أسعد صباحكم.
0: وعليك السلام يا شاب. نبيل بيقول لي طب وشو المشكلة يعني شاب؟
3: الله يجبر خاطركم، زي ما بقولوها بتجبر بالخاطر في هذه الكلمة.
0: لا ليش؟
3: لا ليت الشباب يعودوا يوما يا مبروك.
0: لا سيبك الشباب بالعمر
3: بالروح.
0: اسمع بالروح. اسمع بالروح. العمر العمر هذا فترة زمنية، فترة زمنية محددة بيقضيها الإنسان في هذه الدنيا. في ناس قدر الله لهم أن تكون حياتهم قصيرة جدا، يعني حكينا من شوية على طفل عمره 4 سنوات. أول امبارح فقدنا شاب عمره
3: الله يرحم.
0: في الأربعينات، وفي ناس يتوفاها الله بالعشرينات، وفي ناس بتعيش 100. هلأ هي فترة
3: عمر بيض الله يا حد.
0: أيوة هلأ الأهم
3: بيض الله بيض ولا بيض.
0: الأهم من الرقم، الأهم من الرقم
3: رحمة أبونا ورحمة منا الحمد لله برضه عمر الحمد لله ورحمة خالي في عندنا في العلم.
0: الأهم من الرقم يا أبو أبو يعقوب، الأهم من الرقم هاي الفترة الزمنية سواء 20 ولا 100. كيف بتقضيها؟
3: أمر من الله.
0: كيف بتقضيها وكيف بتعيشها هذا الأهم، مش مهم قديش.
3: يا سيدي بتشارك لبنتي وجود بنتي وبن بنتي بنجاحه بالثانوية العالمية، ومنقولهم ألف
0: هذا معناته بالأردن مش هون، هذا بالأردن معناته.
3: نعم صحيح.
0: لأنه نتائج الأردن طلعت قريب. احنا زمان
3: البنت وحيدة فيش غيرها،
0: الله يخليها لأهلها
3: يا رب
0: ويوفقها
3: ويجبر خاطر خاطر جميع الأمة.
0: حلو النجاح صح؟ فرحة النجاح حلوة.
3: طبعا
0: والله حلو.
3: كانوا على أعصابهم مساكين
0: والحمد لله،
3: كانوا على أعصاب أعصابهم،
0: ربنا جبر بالخاطر
3: الحمد لله، بس من الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
3: وإن شاء الله عبال الجميع ينجح والنجاح زي ما تفضلت حلو والله يعني.
0: والله فرحة النجاح حلوة. الله يفرح الجميع.
3: يوم بعنوا النتائج وبشوف المتفوقين بالثمانين انه دموع بتنزل.
0: طب شو بالنسبة لموضوع الحلوان يا ابو يعقوب؟ هذا ربحي بيسأل
3: شعر راسي بإبهيك.
0: ربحي بيسأل على موضوع الحلوان، بقول لك شو بالنسبة لموضوع الحلوان؟
3: بنجيب لك احلى حلوان. شو بدك كنافة منجيب لك، بدك اي شيء منجيب لك يا ابو الربح.
0: هذا ربحي ملوش على الكنافة والامور هاي، زي هاي بقول لك هاي امور. شو الكنافة؟ هذا موضوع فيشاش مع علي اشي زي هيك، هذا اللي بزبط معه.
3: بدي اجيب له فطر والله بجيب له.
0: والله ما بتقصر حبيبي يا ابو يعقوب. لا
3: أجيب
0: احنا
3: لك رغيف.
0: طيب نضحك. لا والله بنمزح بس.
3: وانت وياه
0: انت بتعرف انا فطور ما بفطر يعني بغض النظر عن شو.
3: انت الدخان والقهوه
0: ولا ربحي عليك. كمان هيو ولا ربحي صدقني ما بنفطر. الدخان ماله الدخان هذا، سيبك يا ابو يعقوب عشان انت بتدخنش غيران يعني.
3: انا والله دخنت فوق 20 سنه. طيب. والله والله والله قديش دخنت وانواع الدخان دخنت وانواع ما استطعمت ولا بسيجار. اخر باكيت دخنته مش كله كبيته النعنع هذا النتنال والجبلون في هذاك
0: العمر. المنتة
3: والله ما بع هذا اخر باكيت كبيته.
0: يا عمي انت برضو ما دخنتش هيشي ولا دخنت من اللف تبع اليوم اللي ريحته بتبقى. أيوة. عن بعد 3 كيلو.
3: الله يرحم والدي ووالدك كان رحمة والدي على الغنيون. هاي العيشي
0: سيبك لسه الهيشي
3: الصبح الحجة تغنية من جنة القهوة والغنيون شغال على الريح.
0: على فكرة انا بديش اجزم بس في دراسات بتقول انه الهيشي هذا الدخان العربي القديم فيش فيه ضرر زي دخان الفلتر اللي بندخنه احنا.
3: صحيح.
0: وقد ما ايوه وقد ما كانت ريحته قد ما كانت ريحته ولا إشي جنب
3: ويفركه ويضبطه زي ما بدك.
0: بس ولا إشي جنب ريحة الدخان هذا اللف اللي بلفه اليوم.
3: هذا العادي، هذا
0: ساك من العادي بحكي على اللف يا زلمة اللي بلفه اليوم بالماكينات، هذا الفرط اللي بيبيعوه. أول إشي الله يكون بعون الناس، يعني الله يكون بعون الناس لأنه الظروف ما بتسمع، بس والله إنه ريحته مؤذية.
3: العشرين سيجارة
0: بخمسين. سؤال، أم يعقوب بالعادة بتسمع البرنامج ولا بتسمعش؟
3: تسمع.
0: لا خلص خلينا ساكتين، كنت بدي أقول لك الله يجوزك يا أبو يعقوب، بس خلص بدناش نقول عشان
3: عجيزة صعبة
0: عشان الحزن. طب الله يجوز ربحي.
3: كبرنا يا أبو رامي.
0: الله يجوز ربحي.
3: الله كريم، والله نفسنا نفرح له، آمن بالله المسكين.
0: والله ربحي، والله لازم حبيب. نشتغل على هذا الموضوع هلا بشكل جدي.
3: سمعنا عند ست الحبايب بقولوا روح اكتب لايجي كويس الله يرحمك.
0: حاضر على راسي، وهيها على الهواء. وشكرا لاتصالك يا ابو يعقوب، تحياتنا.
3: وانت شكرا لك وحياك والله.
0: سعد صباحك.
4: يا رب خليكي يا امي.
0: هي مرسته لرشاد اكيد ام الثانية، فخلينا بما انه الاغنية على الهواء بنهديها اياها، لانه زي ما قال رشاد اليوم عيد ميلاد زوجتي، وبقولها كل عام وانت بألف خير، بتمنى لها حياة سعيدة وحياة حلوة، وان شاء الله يا رب عقبال 120 سنة واغنية حلوة لعيد الميلاد. خلينا حاليا رح نسمع هاي ست الحبايب بناء على طلب ابو يعقوب، وبعد هيك بعد الفاصل بنرجع وبنسمع كل اللي بدكم اياه. ابو سند الله يكرمك يا رب ويسعد لي قلبك، بقول الدنيا اللي محليها وجود ناس مثلك. ابو سند انتو الحلوين، انت الله يكرمك يا رب ويرضى عنك ويخليك ويسعدك ويهدي بالك. الدنيا حلوه لما بيكون فيها ناس حلوين حاسين ببعض، بحبوا بعض، شاعرين ببعض، متوكلين على رب العالمين، عايشينها مثل ما ربنا بده، بالطول بالعرض رضيانين بكل شيء الحمد لله. سعد لي صباحكم، سمعنا شوي وبعديها فاصل، بعد الفاصل بنرجع شو بدكم نسمعكم، خليكم معنا.

0: حبيبة
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الأدوار.
1: إعلانها من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راسل جورا امشي
4: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي الناقل
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

سامعين هاي الموسيقى، يسعد صباحكم. هاي اهداء خاص جدا من احلى حدا لاحلى حدا.

نادرا ما بيطلب يسمع إشي أو يسمع حدا إشي، بس حلو الوفاء، الوفاء حلو، والاعتراف بالجميل حلو، وكمان رد الجميل أحلى وأحلى. هاي من الابن للأب، من حبيبنا وأخونا أبو جهاد الله يسعد صباحه، أيمن القواسمي، بعرفش إذا بيسمعنا هلأ، بس مهداة للوالد الغالي الحاج نعيم القواسمي أبو خالد. وحلو هذا الشعور انه الابن يكون عنده هذا الوفاء وهذا الاعتراف بالجميل وهذه المحبة لوالده. وصدقوني هي رسالة لكل ابن، لكل ابن والده موجود على وجه الدنيا. حبوا، حبوا آبائكم، بروهم وأوفوهم شيئا من الجميل. في آباء بيستاهلوا انه فعلا يعني تحاول، تحاول، مش رح تقدر طبعا، ولا حدا فينا بيقدر ولا قدر انه يوفي والده الجميل والمعروف اللي قدم له اياه في حياته. ما حداش بعرف، احنا واحنا صغار ما، اليوم لما كبرنا ما كنا واعيين على اللحظة اللي كان فيها يقوم الاب في نص الليل يجري على الدكتور عشان يودينا نتعالج، ولا يقوم يضل سهران فوق راسنا لما نكون خايفين من اشي او تعبانين من اشي، ولا واعيين على الايام اللي كان فيها ينزل من قبل الفجر علشان يجيب لقمة العيش الكريمة لابنه. كبرنا شفنا حالنا كبار، شفنا حالنا واعيين، مش واعيين على هذيك اللحظات اللي كان فيها الخوف والقلق والتعب. ما وعيناش على اللحظة اللي فرح فيها لما عرف انه زوجته حامل، ما وعيناش على اللحظة اللي قديش كان فيها طيران من الفرحة لما جابتنا على الدنيا وفرح فينا، واللي عمل عزومة واللي عمل عقيقة واللي عمل واللي عمل واللي وزع حلو على كل الناس عشان اجا ولد. هاي كلها بننساها في اللحظة اللي بنشوف حالنا. ما شاء الله كبرنا وصرنا رجال وصرنا معتمدين على حالنا وبطلنا محتاجين لهذا الاب، فبننسى كل هذا. لا، حلو الوفاء، وشكرا أبو جهاد، شكرا لأبو جهاد ولربحي على هذا الوفاء الجميل، للحاج نعيم ولكل الآباء. وهاي الأغنية مهداة لكل الآباء اللي في الدنيا، لكل الآباء اللي فعلا يعني نادرا، يعني في حالات شاذة بيكون فيها الأب سيء أو بيكون مش مؤدي واجبه أو مش مراعي أهل بيته وأولاده، لكن هاي حالات شاذة. الغالبية ناس بيستاهلوا رد الجميل، فردوا لهم الجميل بأحسن ما يكون، لأنه اللي عملوه هو نوع من الإحسان، وجزاء الإحسان كما أراد رب العالمين وأمر أن يكون إحسانا. فأحسنوا، أحسنوا إلى والديكم واكسبوهم في الدنيا عشان تكسبوا معهم الآخرة.

0: طيب صباح الخير للحاج نعيم، وصباح الخير ليوسف عمر، صباح الخير لماجدة مسالمة ومخمطر أبو داود، لعلاء بدر الله يسعد صباحك يا علاء، بصبي على العم أبو يعقوب أبو سند، صباح الخير إليك وكمان بصبي على أبو يعقوب، نبيلة حمدي صباح الورد، وعمر الجعبة تحياتي يا عزيزي، ماهر شلالدة وأحمد المغربي صباح الخير يا أحمد تحياتي إليك وربنا يعطيك الصحة والعافية، محمد الراعي أبو حسن رزان شاور، وربحي الحسيني تحياتي كمان إليك، مها شاور صباح الفل. خلينا نقرأ رسالة تامر بس بعد الاتصال. ألو.
1: ألو صباح الخير
0: يا صباح الورد.
1: صباح الخير إلى كل ربي.
0: صباح الورد والفل والخير والبسمة.
1: يعني كلامك الحلو على المعسؤول خلاني أتحمس واتصل عليك.
0: طب الحمد لله أنا بنبسط لك.
1: لأنه أجت في بالي أغنية كنت أسمعها زمان فبحبها كثير، هذه الأغنية اللي بتقول دنيا حلوة برجالة،
0: الدنيا حلوة
1: لا بقصورة ولا بمالة،
0: والله
1: واللي عندها رجال
0: اوعى تترك رجالة،
1: يعني
0: هيك.
1: طيب حاول صبح صباح الحلو تاع اليوم المشرق زي ما حكيت يا برامي في البداية عليك وعلى ربحي الله يجوزه، كمان على عطوفة نائب المحافظ الحيث يسير الفغوري، كمان بدي أصبع على رئيس بلديتنا أبو يزن حبيب القلب، بدي أصبع على الأخ حاتم الجمل الأسير المحرر عضو المجلس البلدي،
0: نعم.
1: بدي أصبع على الأخ ياسر أبو تركي أبو إسلام، وعلى الأخ أبو إسماعيل أبو تركي أبو إسماعيل أبو تركي، هدول ناس أنا عاشرتهم وبحب أوجه لهم كلمة شكر لكل شيء عملوا من أجلي، وبدي أصبح على الحج أبو يعقوب الجبالي، بدي أصبح على محمد الزماعري، بدي أصبع على الحسن الطويل والأخو سليمان حج سليمان الطويل، يعني هدول ناس من عظمة الرقبة يا أبرامي. بدي أصبع على الناس اللي ضحت بسنين أعمارها من أجل ثرى فلسطين الغالية اللي كلنا بنعتز انه احنا فلسطينية واحنا خلايلة بالذات. تسمح لي اصبح كمان على عقيد عمران ابو صبيح الله يسعد صباحه، وبدي اصبح كمان على اخوي وحبيبي شاهر ابو صبيح اللي هو ضابط في المخابرات العامة، وبدي أصبح على الشيخ عايد في سجون الاحتلال، وأقول إن شاء الله الفرج القريب لك يا عاهد.
0: عاهد أخوك؟
1: نعم الشيخ عاهد.
0: من أمتى معتقل؟
1: صاله سنة وشوية.
0: واو بالك والله فقدته، يعني أنا هلأ بس تذكرت، وانت عارف مشاغل الدنيا، بس فعلا عاهد من زمان زمان ما حكاش معاي ما راسلنيش، كان يراسلني في بعض الشغلات، الله يفك أسره وأسر الجميع.
1: والله إنه ترك فراغ كتير عنا بالذات في محيط حضورنا هون، كان يسوي بصمة حلوة، كان دائما الابتسامة على وجهه، وخلي الابتسامة على وجهنا
0: يا سيدي الله حلو. يفك أسره أسر كل أسرانا يا الله.
1: الله يفك يعني. أسر عمر خلواط أخوي أبو فهمي، الله يفك أسرك أخوي أبو فهمي من سجون الاحتلال، وإن شاء الله القريب العاجل نشوفك بيننا يا رب.
0: يا الله
1: هادي ربنا هادي الكريم. وصباح الخير لصلاح الخطيب، وصلاح الخير لأبو يوسف رائع صلاح، وللأخ إبراهيم أحمر في البيت البركة.
0: نعم.
1: وللناس الحلوة أينما وجدوا، والناس اللي بتقدر كلامنا هذا وبتحافظ على الناس بالذات الكبار في السن زي ما تفضلت انت وكلامك الحلو المعسول. والله يسعد صباح جميع الاخوه، وصباح الخير لابو جهاد ولابو خالد ولا خالد، ويسعد صباحك يا ابو رامي
0: حبيبي. يسعد صباحك يا ابو الفهد، تحياتي لك ولكل الناس عندك. والدنيا حلوه برجالها، فعلا الدنيا حلوه برجالها بغض النظر هاي الرجال غنيه فقيره طويله قصيره. المهم تكون رجال، رجال بمعنى الكلمة. والرجولة مش يعني يكون رجال يعني عصبي ويعني قبضاي ويعني سطاء، لا، الرجال يعني الهينين اللينين المحترمين اللي ربنا ينعم عليهم دائما بالخير.

0: الدنيا حلوة لما تكون شركة فعلا، مش شرط بين قلبين وبس، الدنيا حلوة لما تكون بالشراكة بين كل قلوب الخير، الناس المحبة، الناس المبتسمة المتفائلة اللي رامية حملها على رب العالمين، اللي تارك الأمور إله لتدابير، ودائما تدابير ربنا أفضل بكتير من تدابيرنا. قد ما بدك تدبر وقد ما بدك تقرر، أحيانا بتيأس من موقف معين من شغلة، ويا ما مر علينا وهيك، غمض عيونك لحظة، هلأ غمض عيونك لحظة وتذكر كم موقف صعب مر عليك، حسيت في لحظته إنه خلص يعني هاي آخر الدنيا، وإنه هذا هو السواد الأعظم، وإنه كأنه الدنيا خلص سكرت في وجهك، وهيو صار ذكرى، اليوم صار ذكرى وعدى، كل شيء بيعدي إذا أراد رب العالمين. فدائما تدابيره أحسن بكتير من تدابيري وتدابيرك، هو مهندس الكون، هو اللي هندس هذا الكون، فأكيد يعني أشطر مني ومنك في هندسة هذا الكون، وعارف شو بده وعارف شو بيعمل، وله في خلقه شؤون، كل إن يعني كل شيء بقدر، كل شيء خلق بقدر ولقدر معين ولهدف معين. فدائما ارموها على ربنا، ابتسم وتفائل. صباح الخير لرجائي، رجائي ابو عيشة، الله يسعد صباحك وصباح كل اللي عندك. تامر الجعبة، والله يا تامر انك غلبتني، يعني يا تامر بقول لك خلي الرسائل مختصرة يا رجل عشان الواحد يعرف يقرأها، يعني رسالة اطول من شارعين سارة، خليني اقرأها يلا كرمالك. بقول صباح الخير أبو رامي، إذا كانت بعض المنتجات مثل العصائر والشيبس ممنوعة داخل المقاصف المدرسية بحجة إنها غير صحية ومضرة للطلاب، فلماذا يسمح ببيعها في المحلات خارج المدارس؟ الطالب إذا ما اشتراها من المقصف بيطلع بيشتريها من برا، أو بيشتريها قبل ما يدخل المدرسة، فما الفائدة من منعها داخل المدرسة فقط؟ وإذا كانت هذه المنتجات مضرة فعلا، فلماذا لا يكون هناك تنظيم ورقابة على بيعها للأطفال بشكل عام وليس فقط داخل المدارس؟ يا ريت التربية والصحة توضح لنا بناء على شو يتم تحديد المنتجات الممنوع بيعها في المقاصف المدرسية، ولماذا تكون نفس المنتجات ممنوعة داخل المدرسة ومسموحة في المحلات خارجها؟ ويا ريت يا أبو رامي إذا عندك جواب أو سبق لحدا طرح هذا الموضوع على الجهات المعنية تحكي لنا شو كان ردهم، خصوصا إذا حدا جاوب عليه بأحد البرامج. طيب هو ما حدا لا حكى فيه ولا حدا جاوب عليه، بس أنا بقدر أجاوبك، يعني بدي أسألك هلا، لماذا يا تامر ممنوع التليفون في المدارس بينما في البيت عادي بحمله الولد وبسمحوا له أهله؟ هلا التربية ترى أشياء تربوية وصحية، يعني ممكن إنه أنظمتها مش مقبولة على الكل، مش عاجب كل الناس إنه والله ممنوع الشيبس في المدرسة، بس هو يعني إجراء وقائي إضافي بتحطه التربية للحفاظ على أبنائنا وحتى تبري ذمتها، يعني هيك أنا بتصور. التليفون ما هو الولد حامل آيفون 17 برو ماكس، ولما بروح على المدرسة بروح بدونه، ليش؟ لأنه المدرسة مانعة. طب ليش ممنوع؟ يا ريت التربية توضح لنا ليش ممنوع في المدرسة وخارجها مسموح، مش هيك الأمور تقاس يا سيدي. في أمور يعني أنا بحط ضوابط إلها عندي في المكان اللي أنا مسموح لي فيه. ليش ممنوع التدخين في الأماكن العامة؟ ليش يا؟ بينما في الأماكن الخاصة عادي. ليش في الباص ممنوع التدخين وبرا في الشارع مسموح؟ ما هو مضر صح ولا لا؟ هم منعوا لأنه مضر. هلا ما بتقدر تمنع الأشياء منع مطلق، وما بتقدر تسمح فيها سماح مطلق كمان، يعني أنا بصيرش أسمح للولد إنه يجيب أي إشي على المدرسة. يعني التربية أنا هذا جوابي، طبعا هذا مش جواب التربية بس هي منطقية بالعقل، احسبها هيك. التربية لا يمكن أن تسمح بإنه كل شيء يدخل للمدرسة، وما بتقدر تمنع كل شيء يدخل المدرسة، تسمح بأشياء، بتمنع أشياء لتقنين الضرر قدر الإمكان. لكن مش هلا هي ضارة ولا مش ضارة؟ طب ما كلنا عارفين إنه أقول لك الكولا بحد ذاته، العصير بلاش أقول لك الكولا، العصير، شايف العصير هذا التبوزينا وغيره من العصائر وإنجوي وكل هاي الأنواع، بتعرف قديش ضررها؟ هاي كارثة على فكرة بس ما حداش بنتبه. بقول لك عصائر طبيعية، أي طبيعية هاي؟ نسبة السكر اللي موجودة في هاي العصائر يعني فيها سم بحت على جسم الإنسان، لكن للأسف الكل بيتعطاها. لا، التربية والحفاظ على صحة الأبناء ما بيبدأش من المدرسة، بيبدأ من البيت. في أولاد لو تذبحوا لو تذبحه بياكل شيبس. ليش؟ لانه اقتنع من الاساس احنا المنع عندنا بيجي بالاكراه، يعني بدنا نمنع الولد دي ياكل الشيبس بدون ما نفهمه ليش. خلص ممنوع يعني ممنوع. طب فهمه، حاول يعني توعيه ان قديش الضرر اللي مسموع اللي ممكن يسبب له اياه هذا الشيبس، يمكن لحاله يقتنع، بس ما بتقدر تمنعه انت كتربيه، بيقدرش يمنعه 100%. فعشان هيك يعني ممنوع في المدرسة، برا المدرسة بدك تاكله كله، بس أنا عندي في المدرسة بديش. هيك هيك الأمور. يعني ليش هلأ في الاستوديو هون ممنوع التدخين؟ هاي برا بندخن عادي، بس في الاستوديو ممنوع التدخين. هلأ فيش إشي بتقدر تمنعه منع مطلق، ولا إشي بتقدر تسمح فيه سماح مطلق. فرجاء يعني في عنا والله يعني شغلات كتير أهم في التربية والتعليم والمدارس نحكي فيها، من موضوع إنه ليش ممنوع الشيبس في المدرسة ومش ممنوع برا. فكر بالأمور التربوية، سيبك من إثارة أي موضوع نعمل منه قصة. تمخض الجبل فولد فأرا، يعني بنعملها قصة وقصة وحدوتة وبدنا نحكي فيها ونفتح لها برنامج ونجيب مسؤولين ويجابوا عليها. قال ليش الشيبس ممنوع في المدرسة ومسموح برا؟ لأنه هيك، لأنه هيك نظام التربية، هيك نظام التربية والتعليم. شو المشكلة؟ زي ما نظام الصحة مثلا نظام معين، دايما نظام الأوقاف نظام معين، شغلات كثير. هلا في ليش ممنوع الأغاني في المسجد وبرا مسموح؟ نقعد نفتح موضوع على هيك؟ يعني فيش إشي اسمه مانع مطلق ولا سمح مطلق. سائد نوفل الله يسعد صباحك يا سائد. أبو لؤي سدر، أبو لؤي بقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير للجميع. أخي أبو رامي صباح الخير لربحي أبو رموز ولا أبو الفهد ولا أبو صبيح ولا جميع المستمعين، تحياتنا. أبو العود كمان صباحك من الله خير. أيوة زي أبو الأمير هيك، تعال احكي لنا في موضوع أنا كان نفسي أحكي فيه من بداية البرنامج وكنت مقرر أحكي فيه بس ما حكيتش. أبو الأمير أخونا حمزة قنيبي بيقول صباح الخير أخي أبو رامي، بخصوص الزفات والأعراس إغلاق الشوارع والدخول عكس السير وكأنه العرس أهم من مصالح الناس، سؤال نحن إلى أين؟ هل أصبحت الثقافة معدومة؟ هل مبدأ لنا وبعد فنا؟ هيك يعني لنا وبعد فنا، ممكن هذا قصده من الرسالة. على كل يا أبو الأمير أنا وبعدي فنى، هيك قصده أبو الأمير. بقول أصبحت ثقافتنا معدومة ومبدأنا هو أنا وبعدي فنى. لا مش هيك. أنا بدي أقول لك أنا يعني يمكن أنا فكرت أنه بتحكي في شغلات تانية رح أحكي فيها، بس أنا بقول لك فعلا إحنا ثقافتنا في هذا الموضوع كل يوم قاعدة بتزيد وبتتغير وللأسف بتروح للأسوأ وبتجد علينا شغلة لسه الحنة هذه اللي طلعت جديد، الزفات المباهاة. اليوم أعراسنا أعراس مباهاة، مباهاة ليس إلا ترف زائد، ترف مش طبيعي. أقولكوا كل هذا الترف اللي بتشوفوه اليوم، انتوا شفتوا كم من حفل الصيف هذا مزبوط، كم من عرس بدأ الصيف هذا في الفترة الأخيرة، هذا البذخ وهذا الترف ما شفناهوش في أيام الرخاء، والله ما عمره صار في أيام ما كانت قبل الحرب وقبل ما العمال تقعد وقبل ما الرواتب تصير نص راتب وقبل ما الناس تشحد الملح، ما كناش نشوف هذا الترف وهذا البذخ. وهو مش من باب البذخ بس، هو من باب التباهي. أنا بدي أعمل عرس أحلى من عرسك، وأنا بدي أجيب شركة تنظيم من فلوريدا تيجي تنظم لي عرسي، وأنا بدي أحط زينة ب2.5 مليون، أنا بدي أجيب الورد اللي بدي أزين فيه من كوكب المريخ عشان أنت ما جبتش، بدي أغيظك، بدي أورجيك إنه أنا أشطر منك وأحسن منك، أنا معي مصاري أكتر منك. وأقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، هاي ثلاث أيمان، إنه أكثر هؤلاء زكاة مالهم ما بيدفعوا، وأنا عندي الدليل على الحكي. أنا مش بحكي حكي، أنا مش بحكي حكي، أقولكم مجرد كلمتين قبل ما أطلع. أحد هؤلاء الأشخاص بدون، ولا أقول لك بلاش نحكي تفاصيل لأنه ما بدنا نذم في حدا ولا نعرف حدا، بس أنا بقولكم بعض هؤلاء الأشخاص زكاة ماله ما بيدفعوا، بينما بيصرف ملايين على بذخ وترف زائد في الوقت اللي فيه. أقرب الناس إله أو جاره مريض سرطان أو مريض كذا ما عندوش استعداد يساعده ب 100 شيكل. بتقول له ساعده بقول لك والله الظروف صعبة، يعني اعذرني المرة هاي والله انه الظروف مش متحملة. وبعد بعشرين يوم بعمل لك عرس بكلف كذا 100,000 يا حيف. بس انا هذا اللي بدي احكي فيه، الترف الزائد في الافراح غير القصص اللي حكى فيها ابو الامير، الدخول بعكس السير واغلاق الشوارع والزفات اللي ملهاش لزوم واطلاق المفرقعات والحفلات اللي نص الليل، والمغني على بزعل منه يزن حمدان وقاسم النجار ومعن رباع وغيره. لا احنا مش ضد انهم يستفيدوا والله يرزقهم وخلص هذه رزقتهم هيك اجت، بس كمان مش منطق كمان اسعار الحفلات صارت خيالية، فرقة ب40,000 وفرقة ب50,000، 50,000 بعلموا طالب 4 سنين 5 سنين طب، 50,000 اللي بتحطهم في حفلة لو حطيتهم يمكن تكسب فيهم أجر ليوم الدين صدقة جارية عنك، بس لا بحطهم لحفلة ولفرقة وغير الضيافة اللي صارت مش عادية، غير الحنة اللي طلعونا فيها جديد لسه، يعني الحنة كانت زمان زمان زمان والتغت التغت لأنها بهرجة، اليوم رجعوا يعملوا لنا إياها ولسه لا قدام. اليوم في حفلة للتخرج وحفلة توديع عزوبية وفي عنا حنة وفي عندك مش عارف إيش وفي عنا بكرة، طولوا بالكم اليوم في للمولود حفلة ولمعرفة جنس المولود حفلة ولا مش عارف إيش حفلة. استنوا استنوا علينا، بكرة راح يصير في حفلات، أول ما يمشي المولود بدنا نعمل له حفلة وطن ورني، أول ما يحكي أول كلمة بدنا نعمل له حفلة وطن ورني، لما يدخل الروضة لازم نعمل له حفلة، لما يخلص الروضة بده يدخل الصف الأول لازم نعمل له حفلة. شو مالكو ليش ما نعمل له حفلة يعني لما يخلص الروضة؟ هو اللي بيخلص جامعة أحسن، اللي بيخلص توجيهي وبده لسه يدخل الجامعة بنعمل له حفلة كبيرة، طب ليه ما نعمل طفل الروضة؟ ما هو خلص الروضة بده يدخل المدرسة. سان سان إذا ضلينا على هالموال الله بيعلم وين رح تلاقي فينا الدنيا والله والله. وعلى رأي أخونا رائد أبو يوسف بقولك بكرة اللي بموت بنعمل له حفلة. طيب أنت بتضحك أنت بتمزح طيب شو رأيك أنه في عزة في نابلس قبل كم من يوم في ناس إجوا على العزة جايبين كنافة والله العظيم وانتشرت هاي بس عاودوا سكروا عليها، ناس جايبين كنافة على عزة ولسه يا ما تشوف يا ما تشوف. إحنا في زمن المسخ. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابق أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب

0: كبار والصغار، ثلاث أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
0: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب يلا نصبحكم بالخير. هذا ليث الفروخ كمان بصب عليكم جميعا. ام عبود بتقول يسعد صباحك والله ما في اكثر من حفلات الناس ويا ريت مبسوطين لسه حفلات ما الها حدود حتى الطلاق له حفله. والله يا ام عبود انك ساده. حفلات حفلات بس الناس مبسوطه؟ لا مش مبسوطه والله العظيم. البهرجه الزايده ما بتعمل سعاده والله. تبذير الأموال والتباهي، احنا صارت أعراسنا كلها تباهي، أفراحنا ومناسباتنا كلها تباهي، حتى العزة تباهي. سيبكوا والله، أما فرحة من القلب من القلب ما فيش إلا قليل. الناس اللي بتفرح وبتفرح اللي حواليها، الناس اللي بتعمل البهرجة الزايدة عاملتها عشان بس شوفوني، هاي أنا معاي كذا وهي أنا. شوف اسمعوا لكم هالرسالة من أختنا سناء. أول شيء بنصب على إلهام القواس من تحرير، وسناء بتحكي لي في شغلة أنا والله ما بعرفها، ممكن تكون صارت. أمانة الله يا سناء إذا كان هي صارت فعلا إنك تأكدي لي، بس بتقول لي شو رأيك، شو رأيك باللي طلبت من أصحاب صالة إنه يفتحوا لها صالة واحد على صالة تنين، يعني يشيلوا الحيطة وتاني يوم تعملها على حسابها، لأنه اللي معزومين ما رح توسعهم صالة واحدة. هذا عندنا بالخليل يا سناء بجد والله، يشيلوا الحيطة ويفتحوا لها الصالتين على بعض وتاني يوم هي تعاود تعملها على حسابها. طب ما تروح تدور على صالة أكبر تعملها في استاد الحسين، يعني تستأجر الاستاد من البلدية وتعملها. ليش تهد حيطة وتعملها تاني يوم على حسابها؟ شو بجد والله هذا الحكي صار؟ بس ما بستبعدوش أنا ما بستبعد اليوم على ناسنا بالتنافس، هذا التنافس السلبي في مين بده يعمل أكتر ومين بده يعمل أكتر ومين بده يدفع بزيادة علشان يورجي حاله إنه شوفوني هاي أنا عملت كذا. حلو إنه إحنا مش ضد الفرحة، بالعكس افرحوا، يا ريت تفرحوا تفرحوا بجد، بس تكون الفرحة من القلب، تكون فرحة هيك شاملة. الفرحة مش حلوة إلا بناسها بأهلها، الفرحة ما بتكون حلوة إلا لما بتفرح وبتفرح اللي حواليك. إذا اللي حواليك مش فرحانين سيبك، ولا كل مناسبتك هذه ملهاش قيمة، ما بتسواش إشي. إذا أنت مش مفرح اللي حواليك، الناس اللي بيحبوك واللي أنت بتحبهم. اليوم إحنا للأسف الناس بتحاول تتباهى وتغيظ اللي حواليها، بده يغيظ أخوه وبده يغيظ ابن عمه، وبدها تورجي سلفتها إنها أشطر منها، وبدها تورجي بنت حماها انه انا عملت عرس اكتر منك واكبر منك، وهديك بدها تورجي سلفتها انه انا جبت بدلة احلى من بدلتك واغلى، وهديك بدها تجيب زينة مش عارف من وين، وهداك بده يجيب حفلة فيها مطربين 10 عشان يورجي جاره انه هو او شريكه انه انا شوف انت عملت كذا، انا هاي انا اشطر منك، انا عملت اكتر منك. بفكر بس كيف يظهر هاي الامور وبنسى كل اللي حوالي، لا بيلتفت لفرحة خواته ولا إخوته ولا اللي حواليه ولا جيرانه ولا. وهذه مش اسمها فرحة، هذه اسمها بس تباهي بالكذب بالكذب والله. فرحة في القلب ما في. هاي سناء بتقولي والله بالخليل، بالخليل. والله يا سناء إذا بتبعتي لي على الخاص تفاصيل بكون شاكر جدا إليك، لأنه عن جد إشي هيك إحنا الفضول عندنا بقتلنا، يعني الفضول بقتلنا انه نعرف تفاصيل. انا نفسي اعرف اني هذه الصالة اللي بدكم تهدوا حيطتها عشان تبنوها تاني يوم بس عشان المعازيم. يا عم دوروا على صالة اكبر، والله في صالات كبار يا اخي، اقول لك اعملها في مكان تاني، مش ضروري بصالة، بس انه تهد حيطة العروس ده تهد حيطة عشان معازيمها وتاني يوم قال تبنيها على حسابها. اوف شو شو هالشطارة هاي. المهم إذا الفرحة ما كانت فرحة أصلاً، شو اسمه فرح، هو عرس أصلاً، هو زواج، بس ليش سميناه فرح؟ لأنه المفروض أنه نفرح، المفروض أنه الناس تفرح مع بعضها وفي بعضها ولبعضها، الناس تشارك بالفرحة. اليوم أنا بقولكم روحوا على معظم المناسبات بتلاقوا الناس دقة في بعضها، وجايين على العرس بيحكوش مع بعض، وإلهم مش عارف قديش بيحكوش مع بعض، وإذا جايين على قلبهم، وإذا جايين ينتقدوا، وصاحب العرس بده يغيظ فبيعمل أكتر وأكتر عشان يورجيهم إنه أنا أشوفه قديش أنا معاي مصاري وقديش أنا شاطر. وأما الفرحة اللي جوا فرحة زمان، الناس تتشارك في كل شيء. مبارح كنا نحكي في هذا الموضوع بالليل أنا وأخي أبو أنس، كيف الناس زمان كانت لا في طباخ ولا في صالة ولا في بطيخ، كانت الناس تنصب بيتها الشعر أو تنصب هالصوان ويقعدوا، وساعة الأكل تلاقي الناس بلشت تلف في الجبال، وهون يلموا حطب ويلموا عشب ويلموا نتش ويولعوا، وأهل العرس هم اللي يطبخوا، وأهل العرس هم اللي يميدوا، وأهل العرس هم اللي يفرحوا، وأهل العرس هم اللي يرقصوا. اليوم لا، اليوم أهل العرس هم آخر ناس في العرس، آخر ناس. الأهم هو شريكه وصاحبه وجاره والناس اللي بده يتباهى قدامهم، بيهتم فيهم أكتر ما بيهتم في أهله للأسف. خدوها كلمة مني، الفرح مش حلو إلا بأهله، والعرس ما بيكون فرح إلا إذا شاركوا فيه الناس القرايب الحبايب، مش والله متقاتل مع أخي ومتقاتل مع أختي وفلان ما حضرش وابن عمي ما بحكيش أنا وياه وجارنا هذا أنا وياه مش طيب عشان الحدود سيبكوا، هذا مش فرح، هذا مباهاة كذابة، وكل اللي بتعملوا هذا والله ما إله قيمة. الله يفرح قلوبكم جميعا، افرحوا بس افرحوا من القلب بدون كل المظاهر هالتباهي هاي اللي ملهاش داعي وملهاش لزوم. شكرا لجوال، شكرا لربحي، وإلكم كمان، وبنلتقي بكرة بإذن الله تعالى. بتمنى ما أكونش ضايقت حدا، الفنانين والمطربين وتعون الأفراح وتعون الورد وتعون الزينة والصلاة، أنا مش ضد، بالعكس الله يرزقكم كمان وكمان، بس إشي بالعائل كمان، خليها بالعائل. شكرا يا ربحي، يعطيك العافية، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. عرض الفلسطينيون فيه لهجمات من المستوطنين وصلت إلى 500 اعتداء، إذا ما قسمناها على 7 أيام فأنت تتحدث عن عشرات الاعتداءات التي تتم يوميا من قبل المستوطنين، يضاف إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أذكر أن الإحصائية التي تحدثت فيها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحدثت عن 11,000 اعتداء من الجيش والمستوطنين خلال النصف الأول من هذا العام. أشكالها مختلفة خالد من هذه الاعتداءات، ما بين مداهمات، عمليات اعتقال لم تتوقف منذ الاحتلال، وكذلك أيضا عمليات مداهمة وتخريب لمحتويات المنازل، تصل في كثير من الأحيان إلى عمليات القتل كما حدث يوم أمس. بالأمس شهيدان، أحدهما برصاص جيش الاحتلال في جنين والآخر في سعير في هجمة من قبل المستوطنين، وأنت تتحدث عن فئات عمرية مختلفة. أيضا في هذا السياق هناك أشكال من الاعتداءات كما حدث وما زال مستمرا في بلدة قصرة بمحاصرة منازل. بدأ المستوطنون بالمحاصرة لخمسة أيام، ثم تدخل الجيش بدل أن يقوم بحل المشكلة قام بإعلان المنطقة عسكرية مغلقة، ليس فقط في محيط العائلات الثلاث التي ما زالت محاصرة منذ حوالي أسبوعين. ونحن نتحدث أيضا عن عمليات تحويل المنطقة إلى عسكرية مغلقة، وفق التصنيف هي منطقة باء، من المفترض أن تكون تحت السيطرة المدنية الفلسطينية، لكن لا شيء يوقف جيش الاحتلال ولا المستوطنين في اعتداءاتهم. أيضا في ذات السياق نحن في أشكال الاعتداءات المختلفة بتنا نلاحظها كل يوم، وحتى أننا في كثير من الأحيان لا ننقل هذه الأخبار كون الاعتداءات تكون دامية أو فيها إصابات. المستوطنون يقومون كما يحصل في منطقة مسافر يطا والأغوار الشمالية بشكل يومي بإدخال أغنامهم، في كثير من الأحيان خالد تكون هذه الأغنام مسروقة من قبل الفلسطينيين، يدخلونها في محيط مساكن المواطنين الفلسطينيين. أحدهم قال في مسافر يطا أنه أن المستوطنين يدخلون هذه الأغنام وتبقى في محيط مساكنهم، تتحدث عن باب المساكن، وكذلك أيضا في محيط الحظائر الأغنام الخاصة بهم، تبقى من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء. عمليات استفزاز أشكالها مختلفة، في نهاية المطاف الهدف عمليات ترحيل. للأسف الشديد هناك عشرات التجمعات الفلسطينية منذ بداية الحرب في 7 من أكتوبر عام 2023 رحلت تحت وطأة اعتداءات المستوطنين، في كثير من الأحيان كانت مميتة، كذلك أيضا استفزازات كبيرة وبدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما يصف العديد من المراقبين بأن كل ما يقوم به المستوطنون يكون بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو التي توصف بأنها يمينية متطرفة.
6: دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسمى A1 أو A1 شرقي القدس المحتلة. المندوب والدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وجه رسائل إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والجمعية العامة، وقال إن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم، وأيضا أن يؤدي إلى تغيير ديموغرافي يهدد اتصال الأراضي الفلسطينية وسلامتها. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ضرورة حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، وذلك بعد مقتل فلسطيني في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
4: الفلسطينيون يجب أن تتم حمايتهم ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال. في الضفة الغربية تستمر أعمال العنف، وآخرها هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني فلسطيني في الخليل. قتل شاب بالرصاص وأضرمت النار في المنزل، فيما لحقت أضرار بمنازل أخرى.
6: بدورها قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن 87 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019.
7: تستمر جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وسط تبادل للأدوار بين الجنود والمستوطنين. في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية تقتحم قوات الاحتلال فجر الجمعة منزل المواطن فتحي خازم بعد تطويقه، ثم تطلق النار على خازم فترديه شهيدا.
8: ودون سيارة الإسعاف إصابة خطرة.
7: في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوبا يقتل المستوطنون فتى فلسطينيا عقب اقتحامهم البلدة، كما يحرقون منزلا مأهولا بسكانه ويهاجمون تجمعا لعدد من الأشخاص بمنطقة مسافر يطا. جنوبي نابلس يواصل مستوطنون لليوم 13 على التوالي حصار منازل لمواطنين فلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال. على صعيد ذي صلة، كشفت قاعدة بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 87 فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019. ما كان لافتاً في هذه الأرقام وفق الهيئة أن عمليات القتل تأخذ منحاً تصاعدياً كل عام، إذ شهد عام 2019 استشهاد مواطنين اثنين على يد المستوطنين مقابل 25 شهيداً منذ مطلع العام الحالي. وفي مؤشر جديد على أن عنف المستوطنين موجه وممنهج، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضباط في الجيش قولهم إن المستوطنين يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية للتحرك في الضفة والاحتكاك بالفلسطينيين، وهذا قد يؤدي إلى كارثة وتصعيد. من جهتها أفادت القناة 12 أن ضباطا في الجيش حذروا من أن الضفة الغربية على حافة الانفجار بسبب الإرهاب اليهودي. في سياق متصل، جدد وزراء خارجية قطر وتركيا والسعودية ومصر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، كما حذروا من أن مخطط إيوان الذي تمضي سلطات الاحتلال قدما في تنفيذه يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. 6 دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج بالإضافة إلى كندا نددت كذلك بالمخطط الاستيطاني وطالبت إسرائيل بالتراجع عنه فوراً. صحيفة ياديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسي أوروبي أن دولا أوروبية منها بريطانيا تدرس جديا فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل انتخابات الكنيسة المقبلة. يقول الدبلوماسي الأوروبي وفق الصحيفة إن تلك الخطوة المقررة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.
6: دانت منظمة أطباء بلا حدود قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي إغلاق التحقيق في قضيتين، الأولى تتعلق باستهداف قافلة للمنظمة في مدينة غزة عام 2023، أما الثانية فهي بخصوص استهداف مأوى للمنظمة في مدينة خان يونس عام 2024. أطباء بلا حدود اعتبرت أن هذا القرار لم يكن مفاجئا، فقد انتظرت نحو عامين ردا من المحكمة العليا الإسرائيلية على التماس قدمته بعد تجاهل المدعي العام العسكري الرد على طلباتها الرسمية. إلى التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فقد أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرات في بلدة كفر تبنيت، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدل زون جنوبي البلاد شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا فجر اليوم. ينضم إلينا من مدينة صور جنوبي لبنان مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. مرحبا رامز. رامز، نريد أن نعرف حجم الأضرار من هذه الاعتداءات الإسرائيلية وما فعله جنود الاحتلال.
9: خالد، بالنسبة إلى الأضرار، واضح أن إسرائيل تحول جميع المنطقة المحتلة التي بعرفها هي منطقة صفراء وهي أراضي لبنانية محتلة على مئات الكيلومترات المربعة، هي تحولها إلى منطقة غير قابلة للحياة نتيجة تفجيرات كبيرة وعلى نطاق جغرافي واسع، تنسف أحياء بأكملها، المنازل في عشرات القرى والبلدات. هذه التفجيرات مستمرة يمكن القول على مدار الساعة في هذه القرى والبلدات، يتردد صدى هذه الانفجارات في القرى المتاخمة والمجاورة لهذه المنطقة تحديدا. كان هناك في الساعات الماضية تفجيرات في عيتا الجبل، في حداثة، في بيت ياحون، كذلك في مجدل زون هنا في قضاء صور. التفجيرات الإسرائيلية مستمرة في هذه القرى والبلدات، إضافة إلى ذلك أيضا يواصل الجيش الإسرائيلي خرقه لهذا الاتفاق، اتفاق الإطار الموقع مع لبنان ووقف إطلاق النار، بأيضا شن غارات. صحيح أن غالبية هذه الغارات هي على مناطق مفتوحة كما حصل صبيحة هذا اليوم على مرتفعات علي الطاهر المهمة في النبطية الفوق، لكن بالأمس كان هناك استهداف خارج المنطقة الصفراء وباستهداف منزل في برعشيت. هذه الخروقات إضافة أيضا إلى استمرار تحليق الطيران المسير الإسرائيلي في القطاعين الغربي والشرقي على مستوى منخفض جدا.
2: راديو الحرية
10: من 97.10 FM.
2: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كذلك الأمر الرئيس اللبناني في زيارته إلى إيطاليا ولقائه برئيسة وزراء إيطاليا أكد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، لكن بالمقابل واضح خالد أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل ذلك وهي تستمر بهذا بشكل ممنهج بالتدمير في القرى والبلدات الجنوبية.
4: حتى أثناء كلمة إلقاء نواف سلام كلمته بالأمس كانت تسمع في قاعة الاجتماع، كانت تسمع صدى أو كان يسمع صدى الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان. أشكرك رامز القادم مراسلنا، كنت معنا من صور جنوبي لبنان.

0: إلى ملف المواجهة الإيرانية الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق المناسب، وقال إن واشنطن تراقب ما يحدث في الصراع، وأضاف أن أمريكا لديها سيطرة كاملة على المنطقة برمتها وعلى مضيق هرمز.
1: ليس الأمر كذلك على الإطلاق، خياراتنا العسكرية المتاحة في المنطقة ليست محدودة، فكل ما في الأمر أننا نراقب تطورات الموقف. إنهم يفتقرون إلى المال ولا يملكون بحرية أو سلاحا جويا، كما أنهم لا يدفعون رواتب جنودهم أو عناصر الشرطة لديهم، فضلا عن معاناتهم من تضخم بنسبة 350%. ونحن نسيطر سيطرة تامة على الحدود وعلى المنطقة بأكملها وعلى مضيق هرمز بما في ذلك المناطق البرية المتاخمة له. إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح.
0: قالت وكالة الأنباء العمانية إن وزيري خارجية عمان وإيران بحثا خلال اتصال هاتفي سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي ونظيره الإيراني عباس عرقجي أكد خلال الاتصال أهمية استمرار المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها، كما ناقشا أمن المنطقة واستقرارها. قال رئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، وأضاف في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 31 للجمعية الإسلامية الطبية، أضاف أن مذكرة التفاهم حظيت بموافقة مجلس الأمن القومي من دون إشارة إلى أي تنازل إيراني.
2: الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، فنحن في أوج قوتنا والعالم أجمع يقر بنصرنا ويهاجم ما فعلته أمريكا بنا. ما تحقق خلال المفاوضات عظيم، لقد حظيت مذكرة التفاهم بموافقة مجلس الأمن القومي الأعلى، ولن يجد أحد بندا واحدا فيها يشير إلى تنازل إيراني. كل الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم مرتبطة بواشنطن. لن نستسلم طبعا إذا أرادوا الهجوم مجددا، وسندافع وإن كلفنا ذلك حياتنا.
0: ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرنا أن إيران منحت الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. الوكالة أشارت إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان أحد المطالب الرئيسية التي حملتها بغداد لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الذي زار العراق في وقت سابق من هذا الأسبوع. ينضم إلينا من طهران مراسلنا حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، نريد أن نعرف موضوع الإذن الذي سمحت من خلاله إيران لنقلات النفط العراقية بالمرور.
3: أول من نشر هذا الخبر في إيران هو وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ضمن مادة مطولة، وكان لافت طبيعة صياغة هذه المادة. تنطلق إيران من فكرة أن طلب عراقي هو ما دفع الجانب الإيراني لتقديم أذونات أو تقديم تراخيص لبعض السفن دون تحديد عدد وزمان عبور هذه السفن والناقلات العراقية، لكن هناك الكثير من الدلالات لهذا الخبر في مثل هذا التوقيت، لأن هذه الخطوة تأتي متزامنة كانت مع زيارة الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ورئيس الفريق الإيراني المفاوض إلى العراق. زيارة استمرت لثلاثة أيام. قيل بأن الجانب العراقي ورئيس البرلمان العراقي تحديدا طلب من قاليباف أن يقوم الجانب الإيراني بتسهيل عبور هذه الناقلات، وهذا ما جرى في خطوة إن تم تنفيذها سريعا تعكس على ما يبدو تحرك إيراني سريع على عدة مستويات، على مستوى تعميق العلاقة أكثر من الناحية الاقتصادية مع الجانب العراقي، تأكيد فكرة أن المرور ما يزال لا يتم عبر مضيق هرمز إلا بإذن وبتراخيص خاصة من الحرس الثوري الإيراني ومن القيادة الإيرانية ككل، إعطاء خصوصية للدور العراقي خاصة بعدما تم تداوله خلال الأيام الثلاثة الماضية عن قفزة ربما على مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأيضا للخبر دلالة في مثل هذا التوقيت لأن العراق أيضا أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين بالنسبة للجانب الإيراني، وتحاول إيران أكثر ربما الذهاب نحو فكرة سد الفراغ الذي شكله غياب الجانب الإماراتي بعد القرار الإماراتي بوقف التبادل التجاري حاليا مع الجانب الإيراني حتى إشعار آخر. نتذكر تماما بأنه خلال اليومين الماضيين بدأت وزارة الخزانة الأمريكية خالد بتنفيذ أشد حملة عقوبات على الجانب الإيراني، هذه الحملة بحسب بعض القراءات الأولية هنا لا تتعلق بالإيرانيين فحسب وإنما بالدول المحيطة بإيران، لأن لهذه الدول من تركيا إلى الإمارات إلى قطر إلى سلطنة عمان دور كبير في عملية التفاف إيران على العقوبات عبر تعاملات مالية غير مباشرة وعبر عناصر متواجدة في هذه الدول تعمل ضمن شبكة الظل. إذن هذه العقوبات الأمريكية تطال هذه الدول أيضا، وطبيعة التهديد الأمريكي واللهجة الأمريكية وبيانات الخزانة وزارة الخزانة الأمريكية أيضا ربما تضع نوع من الثقل على هذه الدول في عملية التعاون مع الجانب الإيراني. لكن بالعودة إلى النقطة الرئيسية، إيران كما قلنا أعطت إذنا أو تصريحات بالسماح لعدد من السفن والناقلات النفطية العراقية بالعبور من مضيق هرمز دون تحديد طبيعة والنوع وعدد هذه السفن، خطوة قد تتكرر مرة أخرى خلال الفترة المقبلة إن لاقت نجاحا واستقبالا وتمت بسلاسة إن صح التعبير، لأن هناك دور أمريكي قد يكون خلال الفترة المقبلة لعرقلة هذه الخطوة. لكن نتذكر بأنه في مطلع نيسان أبريل الماضي كان هناك خطوة مماثلة بين الجانبين الإيراني والعراقي أفضت في النهاية إلى توجيه شكر عبر وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين إلى السفير الإيراني المتواجد في بغداد حينها، لأن إيران أعطت استثناء للسفن والناقلات العراقية قبل عدة أشهر للمرور من مضيق هرمز. بالعودة إلى النص الذي ذكر هذا الخبر عبر وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا، كان مكتوب على الشكل أو تمت صياغته على الشكل التالي: لا بديل للعراق عن مضيق هرمز. وهذه أيضا هذه الصياغة أيضا تأكيد لفكرة أن جزء كبير من مخزون العراق النفطي ومن الغاز أيضا ربما يكون المسار الأفضل له حاليا هو العبور عبر مضيق هرمز، رغم ما قيل خلال اليومين الماضيين عن بحث مسارات بديلة عبر البر من العراق عبر إيران نحو أسواق آسيا الوسطى والشرق الآسيوي، لكن هذه الطريقة ربما تكون مكلفة أكثر، لذا تم اللجوء إلى هذه الخطوة عبر تقديم هذه التصريحات الإيرانية عبر الحرس الثوري الإيراني للجانب العراقي.
0: يعني طبعا العراق يحتاج إلى مضيق هرمز لتصدير نفطه، هو يبحث عن وسائل أخرى يعمل على بنائها، لكن هذا ربما سيكون لاحقا، لكن الآن العراق يحتاج إلى مضيق هرمز، ويبدو أيضا أن إيران أصبحت تستخدم مضيق هرمز لترتيب علاقاتها مع دول الجوار وعلى رأسهم طبعا العراق الذي هناك علاقات خاصة جدا مع العديد من الفصائل الموجودة في العراق. طيب فيما يخص هذه المفاوضات التي قيل أنها كان يفترض قبل أسابيع أنه من خلال مفاوضات بين إيران وعمان أن هناك اتفاق على إدارة مضيق هرمز، لكننا لم نرى هذا الاتفاق، لم يعلن عن تفاصيله، واليوم هناك محاولات لاستئناف هذه المفاوضات، ربما يعكس ذلك أيضا على وجود خلافات جديدة تتعلق بإدارة مضيق هرمز بين إيران وعمان.
3: بالعكس تماما، لا يتحدث الجانبان الإيراني والعماني عن خلافات، يتحدثان عن اعتبارات سياسية تتعلق بالجانب الإيراني. أولا إيران ربما لا تريد الإفصاح عن أي شيء يتعلق بهذه المفاوضات مع الجانب العماني التي قيل بأنها باتت في أمتارها الأخيرة. لكن إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وبالعودة إلى مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي يوم الاثنين الماضي كان قد تطرق إلى هذه الفكرة وقال إن العوائق كانت فنية بامتياز الغاز، تحدث عن ضيق مضيق هرمز بالنسبة للجانبين، هذا ضيق المسافة بين الجانبين يحتم على القوات البحرية من كلا الجانبين إيجاد مسارات وأماكن لتمركز القوات من كلا الجانبين إن أرادت الاستمرار من الآن وصاعدا في المياه لتسيير حركة الملاحة، إضافة إلى المسارات التي يجب تمهيدها أو تأمينها لعبور السفن والناقلات التجارية من مختلف البلدان دخولا وخروجا إلى عبر مياه المضيق إلى مياه الخليج. هذه المسارات بالأصل دون أن يكون هناك وجود مكثف من قبل القوات المسلحة لكلا الجانبين والقوات البحرية كانت مسارات محدودة للغاية تنحو أكثر للسير عبر المسار العماني، لكن بما أن إيران تتحدث منذ زمن خالد عن أن هذا المضيق لن يعود كما كان قبل الحرب الماضية حرب 40 يوما، تشديد إيران على هذه الفكرة أنه من الآن وصاعدا يجب التعامل وفق القانون الدولي وأن لإيران ولسلطنة عمان الحق بتسيير حركة الملاحة والتحصيل تحصيل رسوم أيضا مقابل خدمات لوجستية يتم تقديمها لهذه السفن، هذا أيضا على ما يبدو قد يعطي انطباعا بأن التواجد سيكون مكثفا عند المضيق الذي كما قلنا المسافة ضيقة للغاية وقد يسبب هذا الكثير من المشاكل في حركة العبور من وإلى مياه الخليج، هذا ما يستغرق ربما مدة من الوقت لتنفيذ أو القيام بعمليات اختبار إن صح التعبير عند مضيق هرمز عبر القوات البحرية التابعة لكل من إيران وسلطنة عمان، إجراء بعض التعديلات على حركة الانتشار وأيضا تنفيذ بعض التمرينات لتمرير بعض السفن والناقلات التجارية عند الوصول إلى الصياغة النهائية والصيغة النهائية لحركة التمرير وما يسبو إليه الجانبان الإيراني والعماني من مذكرة التفاهم، ربما يذهب الطرفان لإعلان نجاحها ومن ثم الإعلان للجميع عن مخرجات هذه الخطوة التي تقول إيران بأنها لا تعني فتح مضيق هرمز وإنما إعادة ترتيب حركة الملاحة وفق صيغة جديدة لتنتقل الكرة إلى الملعب الأمريكي لرفع العقوبات عن إيران قبل استئناف فتح مضيق هرمز مرة أخرى عبر الجانب الإيراني.
0: طبعا الجانب الأمريكي خطط أخرى هو شن حرب اقتصادية على إيران، وننتظر يوم الاثنين لنسمع عن تفاصيل الإجراءات التي ستعمل الولايات المتحدة على تنفيذها ضد إيران. أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. أعلنت الحكومة العراقية أنها تسلك نهج الحوار مع بعض الفصائل المسلحة في إطار جهود حصر السلاح بيد الدولة، وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس النواب العراقي أن حصر السلاح بيد الدولة استحقاق دستوري وملف عراقي خالص، نفى رئيس البرلمان الإيراني الذي زار بغداد نفى أي تدخل لبلاده في شؤون العراق الداخلية.
4: راديو الحرية 97.7 FM.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمتنوعة مفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM. أزرق جنوب شرقي البلاد شهدت حركة نزوح داخلي واسعة جراء المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبحسب تصريحات أدلى بها محافظ قيسان، فإن نحو 1500 أسرة هاجرت قصرا قيسان وبكوري، حيث وفرت لها السلطات المحلية مراكز مؤقتة في مدرستين داخل المدينة، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية على توفير الاحتياجات الأساسية. ينضم إلينا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. مرحبا بك وائل. وائل، نريد أن نعرف أكثر عن المعارك الدائرة في قيسان وحالة النزوح وحالة الناس وهم ينزحون.
5: تستمر المعارك والعمليات العسكرية خالد في محافظتي قيسان والكرمك، وأيضا استهداف المسيرات من كلا الجانبين، وتستعر الاشتباكات وعمليات الكر والفار في المحافظتين، مما انعكس على موجات النزوح المتلاحقة للمدنيين، خصوصا وأن قوات الدعم السريع في أي منطقة تدخل إليها تقوم بعمليات نهب واسعة وانتهاكات تمارسها بحق المدنيين في تلك المناطق، مما حد بمئات الأسر إلى الهرب والفرار ناحية المحافظات الأكثر أمنا، ناحية ود الماحي والروسيرس والدمازين عاصمة الإقليم. عشرات الأسر وصلت إلى الدمازين بالفعل عبر القوارب الشراعية والقوارب بدائية الصنع. أيضا هنالك مئات الأسر في الطريق ما تزال تريد أن تصل إلى المعسكرات أو إلى المدن الآمنة، مع استمرار في هطول الأمطار الغزيرة في تلك المناطق، مما يشكل تهديدا وخطرا على حياة المدنيين والنساء والأطفال. أيضا معسكرات النزوح الأوضاع فيها كارثية بوجود الكثير من الأمراض، وأيضا انعدام لخيام الإيواء والغذاء والدواء وحتى المياه الصالحة للشرب، ودعوات من المنظمات المحلية والدولية بالإسراع في جلب المعينات واللوجستيات بخصوص هذه المعسكرات. حتى الآن محافظة قيسان تتحدث عن ما يزيد عن 5000 أسرة نزحت بالفعل. شبكة أطباء السودان تتحدث عن 5000 نازح وصلوا إلى المعسكرات في الدمازين والروسيرس وود الماحي. محامو الطوارئ يتحدثون عن أكثر من 12000 نازح فقط من محافظة قيسان.

0: المدنيين الفارين من هذه العمليات العسكرية في ظل عملية الحشد والحشد المضاد للجيش وقوات الدعم السريع. أما في إقليم كردفان شبه هدوء في محاور القتال في بارة وجبرة الشيخ، عدا استهداف للمسيرات من قوات الدعم السريع وأيضا من قوات الجيش، وعملية استنزاف تمارس في هذه المحاور. أيضا الجيش يقوم باستهداف طرق الإمداد لقوات الدعم السريع في المثلث الحدودي وأيضا في الحدود مع دولة تشاد.
1: أشكرك وائل محمد الحسن مراسلنا في أم درمان. أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان أسفرت عن مقتل نحو 1120 مدنيا هذا العام فقط. وأشار المكتب إلى أن نحو 80% من هذه الغارات استهدفت الأسواق والمرافق المدنية. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المعركة في البلاد لم تنتهي بعد، وجدد التزام الجيش بمواصلة القتال حتى القضاء على التمرد في جميع أنحاء البلاد وفق تعبيره. وفي كلمة له خلال زيارة لمدينة المناجل بولاية الجزيرة، قال البرهان إن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة مصيرية لحماية سيادة السودان، ولم يستبعد البرهان احتمال فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة.
2: ما نستبعد في الأيام الجاية يفرض عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
1: إلى الحرب الأوكرانية الروسية، القوات الروسية استهدفت مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا بعدد من المسيرات، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. في المقابل دان الرئيس الأوكراني الهجوم وتوعد بالرد عليه في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات بين البلدين.
3: تشتد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ضمن مسار بدأ يأخذ منحا تصاعديا في الأسابيع الأخيرة. مراكز تجارية وشركات تقنية متخصصة ومنشآت نفط شكلت أهدافا حيوية لكل من موسكو وكييف في إطار هذا التصعيد. مركز تجاري مزدحم يقع في مدينة كريفيري في وسط أوكرانيا تعرض لهجوم بالمسيرات، الحصيلة عدد من القتلى والجرحى وحالة من الذعر بين المواطنين، هذا إضافة إلى اندلاع حرائق داخل المحل التجارية في مركز تسوق المستهدف. الهجوم الروسي الواسع أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي توعد برد قوي مناشدا العالم مساعدة أوكرانيا في حربها.
4: تجري حاليا عملية إنقاذ في كريفيرية عقب هجوم استهدف مركزا تجاريا، وقد جرى نشر جميع الخدمات اللازمة، وللأسف هناك العديد من الضحايا. كان هجوما متعمدا شنته عدة مسيرات روسية بشكل دنيء ومتتال. إنها فظاعة روسية بكل معنى الكلمة، إنهم مجرد وحوش وسنرد بالتأكيد. من المهم أن نمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية الأرواح. يجب أن تنتهي هذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
3: وفي مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا أدى هجوم روسي إلى تضرر مبنى سكني في المدينة. في المقابل تركزت الضربات الأوكرانية على شركات تجارية ومصاف النفط الروسية. إحدى هذه الضربات استهدفت شركة أوزون بمقاطعة سمارة، وتعتبر أوزون من كبرى شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، إذ تستحوذ على نحو 30% من سوق التجزئة عبر الإنترنت في البلاد. وفي المقاطعة نفسها استهدفت القوات الأوكرانية مصفاة نفط في مدينة نوفوكو إيبوشيفسك، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان في موقع الهجوم. استهداف كييف لمنشآت نفطية يأتي ضمن سياق تكثيف الضربات على منشآت حيوية وعسكرية في العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة، ضربات وصل مداها إلى مناطق تبعد نحو 1200 إلى 1300 كيلومتر عن حدود أوكرانيا. وتأتي موجة التصعيد المتبادل بين كييف وموسكو في الوقت الذي يعاني فيه المسار الدبلوماسي من جمود وغياب أفق سياسي للحل.

0: في ظل دفع المدنيين في كلا البلدين لثمن الحرب الباهظ.
1: أعلنت الولايات المتحدة وكندا فشلهما في التوصل إلى اتفاق تجاري لتفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات الكندية. وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تحدث إلى وكالة رويترز، فإن الرسوم الجمركية التي تدخل حيز التنفيذ اليوم تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. من جانبه أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكد تعليق المفاوضات التجارية، وأشار لأن أوتاوا سترد بنفس القدر على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. إذن مشاهدينا الكرام، أوتاوا تهدد كل دولار من الرسوم الأمريكية سيقابله دولار كندي، هكذا سترد إذن كندا على الرسوم الأمريكية الجديدة. لكن ما تداعيات هذا الوضع الجديد على التجارة بين البلدين؟ مشاهدينا الكرام، القصة نحكي القصة من بدايتها، والبداية كانت العام الماضي. الإدارة الأمريكية مع تولي دونالد ترامب رئاستها فرضت رسوما على منتجات الصلب والألومنيوم والمركبات الواردة من أوتاوا، التي ردت بفرض قيود على دخول بعض السلع والخدمات الأمريكية إلى كندا. المحادثات الأخيرة بين الجانبين استمرت 3 أيام وكانت عالقة عند الرسوم الأمريكية السابقة التي بلغت 25%، وبالنسبة للأمريكيين كان المطلوب هو رفع ما يصفه الأمريكيون بالإجراءات الانتقامية ضد واشنطن. طبعا هي رد، الإجراءات الكندية كانت رد على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. أفاد التقارير بأن المفاوضين الأمريكيين وافقوا على خفض بعض الرسوم السابقة إلى 15% على قطاعات الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب، بينما رفضت أوتاوا رفع إجراءاتها. ومع بداية جولة المحادثات وصف الرئيس دونالد ترامب الأجواء بالإيجابية وأعلن تأجيل فرض رسوم جمركية على كندا. انهارت المحادثات وفشل الاتفاق التجاري، وتوترت علاقات واشنطن مع واحدة من أهم وأقرب حلفائها. الآن الرسوم الأمريكية على البضائع الكندية ستصل إلى 50%، ليس كل البضائع الكندية ولكن جزء من البضائع الكندية.
2: راديو الحرية
3: 27/10 FM FM
2: الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: ينضم إلينا السيد كميل الساري، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة السوربون من باريس. مرحبا بك سيد كميل. سيد كميل، عندما نتحدث طبعا عن العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، نتحدث عن علاقات خاصة جدا. يعني بحسب إحصائيات أمريكية أو أرقام أمريكية، حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من هذا العام بلغ 376 مليار دولار. اليوم عندما نشهد مثل هذا التوتر، ما هي تداعيات هذا التوتر الذي حدث الآن؟ ما هي تداعياته على العلاقات التجارية بين البلدين؟ سيد كميل.
1: نعم، يجب أن نعلم أن كانت هناك شراكة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك في إطار هذا الاتفاق التبادل الحر، وكانت هناك صادرات من الطرفين. يعني وربما كندا كانت تعول ولا تزال تعول على السوق الأمريكية، بحيث أنها تصدر تقريبا 80% من موادها، 70 إلى 80% تجاه السوق الأمريكي. وحاليا كندا تعرف بعض المشاكل، لأنها هي التي متضررة بهذه القرارات من طرف السيد ترامب، لأنها يعني سوق صغير بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن الولايات المتحدة تتضرر، لأن هناك مواد تصدر إلى كندا، مثل السيارات، بعض السيارات الأمريكية، وكذلك النبيذ والكحول. وكندا، الحكومة الكندية تقول نحن لسنا مسؤولين على يعني استيراد النبيذ أو الكحول من الولايات المتحدة، لأن هذا تحت رعاية وتحت يعني خصوصية من صلاحيات المناطق وليس الحكومة المركزية. لما كنت في كندا في مايو المقبل، كل المشترين يعني حتى الأشخاص لدينا والشركات هم يعزفون على شراء المواد الأمريكية. هناك مقاطعة شعبية يعني للمواد الأمريكية، وهناك امتعاض من تهديدات ترامب لكي تكون كندا يعني الولاية 51. طيب. وهذا معناه أن المشكل ليس بين الحكومة المركزية، ولكن إما تدخل الحكومات المحلية والشعب الكندي كذلك.
0: هو الشعب أن يقاطع أو لا هذا أمر، لكن أن يسمح للبضائع الأمريكية بأن تدخل وفق رسوم جمركية معينة، هذا أمر يتعلق بالحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية في هذه الحالة. لكن إن وصلت الأمور إلى هذا الحد من التوتر، والآن الولايات المتحدة تقول ستطبق 50% الإضافية على بضائع تصل قيمتها نحو 20 مليار، ورئيس الوزراء الكندي يقول كل دولار أمريكي عقوبات، ما هي الرسوم الجمركية نوع من العقوبات، سنقابله بدولار من العقوبات. إذن في النهاية إلى أين يمكن أن تصل الأمور؟ كيف سيتأثر هذا التبادل التجاري الذي يصل حجمه، يعني هو ضعف التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين عمليا؟
1: نعم، هذا سؤال جيد وهو جوهري. هناك استراتيجية السيد ترامب معروفة ونعرفها منذ العهدتين، أنه يضغط بشكل كبير لتكون هناك يعني ربما تنازلات من طرف الخصم بين الضفرين أو البلد الذي يود أن يبتزه بشكل أو بآخر. فكل هذا يدخل في إطار يعني ربما مفاوضات، وأننا سنصل حتما إلى اتفاق. هذا الاتفاق السيد ترامب يود أن يكون لصالح الولايات المتحدة. الكنديون هم لا يودون إعطاء تنازلات كبيرة. أذكر أن السيد كارني مارك كارني ذهب إلى الصين وكذلك زار عديد من الدول الأوروبية، وهو يود تنويع الصادرات الكندية تجاه الولايات تجاه يعني الصين، وكذلك الصين الذي هو عدو تجاري للولايات المتحدة وللاتحاد الأوروبي. ولكن بعض الصادرات بقرب الجيوغرافي للولايات المتحدة هي من البديهي أن تكون تجاه الولايات المتحدة وليس الصين، لأن الصين هي بعيدة. حتى النفط الكندي يجب أن يمر عبر حاويات إلى آخره، والغاز، كل هذا يتطلب عمليات جديدة. صناعة السيارات الكندية كانت تتجه تقريبا أغلبها إلى الولايات المتحدة. هناك شركات أوروبية وعالمية تنتج في كندا لأنها بقرب الولايات المتحدة وتبيع الجيوغرافي. فكل هذا يعني التاريخ هو خلق، والجيو استراتيجية والجيوغرافية خلقت هذا التجانس وهذا الاشتباك، وسيكون من السهل يعني
0: الوصول إلى التفاق.
1: ربما ستكون تنازلات من كلا الطرفين.
0: أشكرك السيد كميل الساري، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة السوربون، كنتان عن باريس. ناقشت صحف عالمية حدود التفوق العسكري الأمريكي أمام تعقيدات الحرب مع إيران وما تفرضه الضغوط الاقتصادية على طهران من خيارات صعبة، فيما تبرز موسكو كطرف قد يملك هامشا للتوسط في الملف النووي الإيراني.
2: في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى المؤرخ برايت ديفيرو أن الحرب على إيران كشفت فجوة في التفوق العسكري الأمريكي والافتقار إلى استراتيجية قابلة لتحقيق أهداف الحرب، موضحاً أن الجيش أظهر قدرة هائلة على إسقاط القوة والسيطرة الجوية، لكنه كلف بمهام لا يمكن حسمها من الجو وحده. وأوضح أن تجارب الحروب السابقة أثبتت أن القصف الجوي لم يؤدي إلى إسقاط أنظمة أو تعطيل القدرة الصاروخية والمسيرة، كما أن الاعتماد على دفاع صاروخي شبه كامل سيصطدم باستمرار فارق الكلفة والإنتاج. ورأى أن المشكلة في البيت الأبيض أن ترامب دفع الجيش إلى تنفيذ أهداف مستحيلة، بينما لم يقدم وزير الحرب بيت هيكسيت الخبرة أو المعارضة اللازمة، بل ساهم في إقصاء الأصوات المخالفة. وختم أن الفشل الاستراتيجي يجب أن ينسب في النهاية إلى القيادة السياسية التي اختارها الناخبون الأمريكيون لا إلى الكفاءة العسكرية للجيش. افتتاحية صحيفة التايمز البريطانية رأت أن تهديد ترامب بشأن حرب اقتصادية غير مسبوقة على إيران يعكس أزمة استراتيجية واستعصاء في إدارة الحرب، وأنه لم يقدم خطة متماسكة لإنهاء الحرب، إذ تتعاقب وعود السلام مع التهديدات بالتصعيد، بينما يظل مضيق هرمز مغلقا. وقالت إن إسقاط النظام يتطلب حربا برية واسعة لا تبدو واشنطن مستعدة لها، فيما أدت الحرب إلى إضعاف ثقة حلفاء الخليج بالولايات المتحدة ودفع بعضهم إلى البحث عن ترتيبات أمنية بديلة. كما أن تهديد ترامب لسلطنة عمان التي أدت دورا محوريا في الوساطة بين واشنطن وطهران يجسد سوء إدارة التحالفات ويقوض فرص التوصل إلى تسوية. وختمت بالقول إنه لا مناص من تبني سياسة اقتصادية مخططة ومتسقة ومنسقة مع الحلفاء بالخارج للخروج من المستنقع بدلا من حرب اقتصادية غير مسبوقة. وفي صحيفة نيوزويك الأمريكية تناول توم أوكونور تصعيد ترامب للحرب الاقتصادية ضد إيران، محذرا من أن تشديد الخناق قد يدفع طهران إلى التصعيد العسكري بدل تقديم تنازلات، خاصة أن طهران ترى أن الكلفة السياسية للتنازل مرتفعة بعد هجومين تعرضت لهما خلال مفاوضات مع واشنطن وانهيار مذكرة التفاهم في يونيو. كما أن إيران تملك عوامل صمود أبرزها قاعدة صناعية وزراعية واسعة وعلاقات تجارية قوية مع الصين ودول الجوار وخبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات. وأشار إلى أن الحصار سيزيد الضغط طبعا، لكن انهيار إيران خلال أشهر ليس مرجحا، بينما قد يؤدي تجاوز الأزمة للحدود الاقتصادية إلى تصعيد عسكري إيراني يهدف إلى تغيير حسابات واشنطن وحلفائها. وختم بأن المواجهة تتحول إلى اختبار لقدرة كل طرف على تحمل الكلفة. تراهن واشنطن على الضغط، وتراهن طهران على أن قدرتها على تحمل الألم أعلى من قدرات الولايات المتحدة وحلفائها. ختاما، في مجلة ناشونال انترست رأت سيلت ويت مور أن تعطر المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول البرنامج النووي يعود جزئيا إلى غياب
3: راديو الحرية.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: من أن الضفة الغربية على حافة الانفجار بسبب الإرهاب اليهودي. في سياق متصل، جدد وزراء خارجية قطر وتركيا والسعودية ومصر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، كما حذروا من أن مخطط إيوان الذي تمضي سلطات الاحتلال قدما في تنفيذه يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. 6 دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج بالإضافة إلى كندا نددت كذلك بالمخطط الاستيطاني وطالبت إسرائيل بالتراجع عنه فورا. صحيفة ياديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسي أوروبي أن دولا أوروبية منها بريطانيا تدرس جديا فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل انتخابات الكنيسة المقبلة. يقول الدبلوماسي الأوروبي وفق الصحيفة إن تلك الخطوة المقررة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.
4: غيرت حرب الإبادة الإسرائيلية ملامح مواسخ خان يونس، المنطقة الزراعية الأكبر في قطاع غزة، وبعد أن كانت سلة غذاء القطاع من الخضروات أصبحت موطن نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين في ظل ظروف معيشية قاسية.
5: بين بساتين وحقول خضراء على مد البصر، كانوا يقولون عنها جنة الفلسطينيين في أرضهم، كانت هنا. وبين حاضر تتكدس فيه خيام تنطق آلام ساكنيها من دون كلام. هذه منطقة المواصي بتناقضات فرضتها حرب الإبادة. المنطقة الزراعية التي تبلغ مساحتها نحو 15 كيلومترا مربعا تمتد في المناطق الغربية لمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. حولتها حرب الإبادة إلى موطن نزوح لمئات الآلاف من الفلسطينيين في تغيير جغرافي ممنهج.
6: نصف المساحة المتاحة ضمن بلدية خان يونس من 30 كيلو هي منطقة المواصي، يتكدس بها أكثر من 90% من النازحين. تتحدث عن 600 إلى 700 ألف في هذا المكان الجغرافي، لم يبقى سنتيمتر واحد يسطح للزراعة، لأنها كما ذكرت تكدس سكاني هائل وعالي، والناس متواجدة للأسف في هذه الأماكن منذ أكثر من عامين في ظل عدم توفر شبكات الصرف الصحي، باعتبار أن المنطقة كانت منطقة زراعية ولا يوجد بها سكان. حتى شبكات المياه وجدنا صعوبة بالغة في مد شبكات المياه، باعتبار أن شبكات المياه لاحقا كان هناك شبكات سطحية، وكما ذكرت أن المنطقة زراعية وبالتالي كانت خطوط المياه مخصصة للزراعة فقط.
5: هذه واحدة من الأراضي الزراعية التي نجت في منطقة المواصي والتي كانت سلة غذاء قطاع غزة، حضرت ملامح الحياة فيها، ورغم عمق الغياب يحاول أصحابها بما استطاعوا الحفاظ على إنتاجها وإن كان قليلاً.
7: إنه الناس ما لقت لها ملد إلا على المناطق الزراعية الموجودة في المواصي، هذه قللت نسبة الزراعة في منطقة المواصي، وقللت سلة الخضار الموجودة في المواصي. يعني النسبة الموجودة الآن من ناحية الزحف السكاني، ومن ناحية أخرى تأثرت من عدم دخول المدخلات الزراعية لمنطقة للمحافظات الجنوبية بسبب الحرب وسبب الحصار الموجود في قطاع غزة.
5: الخيام ليست أسوأ ما في الأمر، بحيرات من الصرف الصحي وجبال من النفايات خلفتها تبعات الحرب لتصبح صورة معتادة في مساحات مختلفة، وأساساً للأوبئة والأمراض، ومنطلقاً للحشرات والقوارض.
8: غيرت الحرب وجه هذا المكان إلى أجل غير مسمى، استعادة الأرض عافيتها لتصبح مخضرة سيتطلب وقتا طويلا، مع تساؤلات عن إمكانية سماح الاحتلال أصلا بإدخال ما يلزم لإصلاح ما فعلته آلته العسكرية. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
4: إلى التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال نفذت تفجيرات في بلدة كفر تبنيت. قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدل زون جنوبي البلاد شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا فجر اليوم. ينضم إلينا من مدينة صور جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. مرحبا بك مجددا رامز. رامز، نريد أن نعرف آخر ما توفر من معلومات عن عملية القصف ونسف المباني والأضرار بسبب هذه الاعتداءات.
1: بالفعل يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه التفجيرات على نطاق وحيز جغرافي كبير. أبدأ من آخر التحديثات، كان هناك أيضا تفجير في بلدة أرنون، تفجير كبير قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي، دوى انفجار كبير من تلك البلدة، إضافة أيضا إلى سلسلة تفجيرات كان قام بها جيش الاحتلال في بلدات حداثة، بيت يحون، وعيتة الجبل، إضافة أيضا إلى بلدة مجدل زون هنا في قضاء صور. هذا النمط من التفجيرات يقوم به الجيش الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى، وواضح أنه يستمر بهذا الأمر على الرغم من الإدانات وعلى الرغم من أن الدولة اللبنانية، وفي أكثر من مرة اعتبر الرئيس اللبناني أن هذا النهج الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي يبعث برسائل سلبية، وهو يشكل تهديد مباشر لاتفاق الإطار، لكن واضح أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذا وتستمر بهذه الخرقات، سواء بهذه التفجيرات على نطاق واسع في المنطقة الجنوبية المحتلة، أو أيضا بالنسبة إلى تجدد الغارات في اليومين الماضيين. صحيح أنها تركزت بدء الأمر على مناطق مفتوحة وبشكل أساسي في منطقة علي الطاهر، هذه المرتفعات المهمة في تلك المنطقة. كان هناك صبيحة هذا اليوم شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على هذه المرتفعات، لكن بالأمس كان هناك استهداف مثلا منزل في برعشيت خارج المنطقة الصفراء، المنطقة المحتلة. هذه التطورات أو هذه الخروقات الإسرائيلية جاءت أيضا وترافقت مع زيارة قام بها بالأمس رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى هنا إلى مدينة صور، اجتمع بكبار ضباط الجيش اللبناني، رافقه وزير الدفاع، وأطلق سلسلة رسائل منها دعم الجيش اللبناني، تأكيد على وحدته، وأيضا التأكيد على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا العمل على تثبيت العائدين إلى قراهم وبلداتهم. والأهم هي الرسالة التي جددها جهة حصرية السلاح وبسط الدولة سلطتها على كافة أراضيها. هذا الأمر بالنسبة أيضا على المستوى السياسي، الرئيس اللبناني جدد هذا الأمر في زيارته إلى إيطاليا ولقائه رئيسة الوزراء هناك على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات.
4: أشكرك يا رامز القاضي مراسلنا في صور جنوب لبنان.

0: بعد نحو 6 أشهر من الحرب على إيران، ما تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة وسط تمسك الجانبين بمواقفهما، في حين يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وفق تعبيره. في المقابل أكد وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني في اتصال أهمية استمرار المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة.
1: 6 أشهر من الحرب على إيران مرت، وخلال 6 أخرى أيضا تكررت المواقف والتصريحات، ترامب يهاجم وإيران ترد. في حرب باردة تراوح مكانها تجمدت فيها المفاوضات، لكنها لم تجهض بعد، وتراجع نجم السلاح النووي الإيراني، العقدة الأمريكية الكبرى منذ عقود، لتنجب الحرب الأخيرة أزمة إضافية تجسدت في هرمز.
2: خياراتنا العسكرية في المنطقة غير محدودة، كل ما في الأمر أننا نراقب التطورات، نسيطر سيطرة تامة على الحدود وعلى المنطقة بأكملها وعلى مضيق هرمز، بما في ذلك المناطق البرية المتاخمة له. هم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح.
1: خطوط 3 أكد عليها ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتكرار السيطرة على هرمز، والحصول على اتفاق تعتبره واشنطن كافياً لإنهاء المواجهة. مقابل تأكيد إيراني هو الآخر متكرر بأن طهران مفاوض من موقع القوة لا التنازل. وأمام حالة الحرب ولا حرب، مع انقضاء مهلة 60 يوما، انتهت المهلة ولم يولد الاتفاق، بل عاد تصعيد اقتصادي غير مسبوق إلى الواجهة، ومعه لغة العقوبات والتهديدات لإرغام طهران على التخلي عن تحكمها في مضيق هرمز والقبول بشروط واشنطن. على الضفة الأخرى، اتفاق إيراني عماني لم يكتمل بعد، ففي حين ترقب العالم اقتراب توقيع اتفاق وشيك، تعيد تصريحات وزيري خارجية إيران وعمان المباحثات إلى المربع الأول، من خلال اقتصار الحديث عن سبل تهيئة الظروف لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها. مسار عماني يصطدم هو الآخر بضغط أمريكي لا تريد فيه واشنطن منح إيران نفوذاً أكبر على حركة الملاحة في المضيق، وترجمته لهجة ترامب التصعيدية تجاه مسقط، ملوحاً بالعمل العسكري إذا أعاق الاتفاق المسار الأمريكي. معادلة شد حبال متواصلة بين طهران وواشنطن، النووي فيها هو جوهر الخلاف، لكنه المستحول إلى عقدتها الأشد.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، وأضاف في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 31 للجمعية الإسلامية الطبية، أضاف أن مذكرة التفاهم حظيت بموافقة مجلس الأمن القومي من دون إشارة إلى أي تنازل إيراني.
3: في مردم بدانند شما
4: الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، فنحن في أوج قوتنا والعالم أجمع يقر بنصرنا ويهاجم ما فعلته أمريكا بنا. ما تحقق خلال المفاوضات عظيم، لقد حظيت مذكرة التفاهم بموافقة مجلس الأمن القومي الأعلى، ولن يجد أحد بندا واحدا فيها يشير إلى تنازل إيراني. كل الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم مرتبطة بواشنطن، لن نستسلم طبعا إذا أرادوا الهجوم مجددا، وسندافع وإن كلفنا ذلك حياتنا.
0: ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران منحت الإذن لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك بعد طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. الوكالة أشارت إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان أحد المطالب الرئيسية التي حملتها بغداد لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، الذي زار البلاد العراق في وقت سابق من هذا الأسبوع. وانضم إلينا من طهران مراسلنا حسام دياب. مرحبا بك مجددا حسام. حسام، كانت هناك طلبات متعددة من قبل الحكومة في بغداد لكي تسهل عملية خروج ناقلات النفط من مضيق هرمز، ناقلات النفط العراقية، ومع ذلك لم تكن هناك استجابة كبيرة. اليوم هناك استجابة بعد زيارة قليباف إلى بغداد في زيارة استمرت 3 أيام. هل من الواضح إن كان هناك مقابل، إن كان ذلك سيؤثر على مستقبل العلاقة بين البلدين؟ هل هناك تصريحات رسمية إيرانية عن هذا الموضوع؟
5: من تابع تصريحات قليباف خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن العلاقة بين طهران وبغداد يجد فيها حالة من الغزل. هذا كان واضح، وكان يتحدث عن أن هذه الوحدة بين الشعبين الإيراني والعراقي لا يمكن لأحد أن يقوم بتفكيكها، لأن التجربة والحضارة الطويلة لبلاد ما بين النهرين، وأيضا التجربة وبذل الدماء سواء في مراحل مختلفة من عمر هذين البلدين، وأهم هذه المراحل كانت ربما محاربة تنظيم داعش في المنطقة في مرحلة من المراحل، ولاحقا وقوف الشعب الإيراني كما قال قليباف يوم أمس إلى جانب الإيرانيين خلال الحرب الماضية، حرب 40 يوما، وكثيرة هي العوامل أيضا منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي التي ربما هي تكون العوامل الأهم، هي التي تدفع الإيرانيين لاتخاذ خطوات أسرع هذه المرة على مستوى تنفيذ مطالب الجانب العراقي المتعلقة بتسيير حركة الملاحة أو تسهيل مرور عدد من الناقلات النفطية. هذه الخطوة رغم أنها ليست الأولى من نوعها، في نيسان الماضي، مطلع نيسان الماضي، كان هناك خطوة مماثلة من قبل الجانب الإيراني أفضت في النهاية إلى تقديم شكر رسمي من قبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى السفير العراقي المتواجد في بغداد في ذلك الوقت. قامت إيران حينها بذات الخطوة، سمحت لعدد من الناقلات النفطية بالعبور من مضيق هرمز، لكن التلكؤ أو التباطؤ في مسألة التسيير أو إعطاء أذونات للجانب العراقي كانت تتعلق خلال الأشهر الماضية بحالة الاستنفار الأمني لدى الجانب الإيراني، خطورة أن يكون هناك تحرك أمريكي ما في أي لحظة من اللحظات للهجوم مرة أخرى على الجغرافيا الإيرانية، أيضا ما يتعلق بمسألة إمكانية الهجوم على الجزر الإيرانية ومنها جزيرة خارك، إحدى المصادر المهمة للنفط، لتصدير النفط الإيراني والغاز أيضا للخارج، وكثيرة هي المعطيات ربما التي سمحت أو دفعت الجانب الإيراني للتأخر في تنفيذ مثل هذه المطالب. كان هناك عامل مهم ربما ساهم في تسريع هذه الخطوة الإيرانية، وهو انسحاب الإمارات جزئيا من المشهد بعد القرار الإماراتي القاضي بوقف التعامل والتبادلات التجارية مع الجانب الإيراني حتى إشعار آخر، في تماشي واضح مع سياسة وزارة الخزانة الأمريكية ونتيجة توتر العلاقة بين إيران والإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية. على الجدول
6: راديو الحرية من 97.10.

0: حطينا.
1: بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
3: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. إنسانية، وأشارت إلى أن هذه التصريحات تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية. حذر بيان الرئاسة التركية من أن التهديدات الإسرائيلية ومحاولات تصعيد التوتر تشكل مخاطر جسيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. قال وزير العدل التركي أكان جورلاك إن تركيا طلبت من الانتربول إصدار نشرة حمراء لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوليا. وأوضح الوزير التركي أن الطلب يأتي في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم على ناشطي أسطول المساعدات الإنسانية في المياه الدولية، هذا الأسطول الذي كان متجها إلى قطاع غزة. وجدد وزير العدل التركي تأكيد رفضه القاطع لفكرة أن إدارة نتنياهو التي تنفذ الإبادة الجماعية في غزة تتمتع بالحصانة وعدم المساءلة. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتسامح مع ما وصفه بمحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسيع عدوانه ضد إسرائيل ليشمل سوريا. لحد تعبيره، مكتب نتنياهو أضاف في بيانه أن إسرائيل ستواصل التحرك بقوة ضد محاولات تركيا زعزعة الاستقرار في المنطقة، وكذلك ضد أي تهديد لأمنها. وأكد بيانه رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن تل أبيب لم تعد تتأثر بنفاق تركيا منذ زمن طويل، على حد نص البيان الذي وصف الرئيس التركي بأنه ديكتاتور ومعادل للسامية.

إلى التصعيد في اليمن الآن، حيث نشر المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، نشر ما قال إنها مشاهد لاستهداف تجمعات وآليات سعودية بمسيرة في مدينة مأرب اليمنية والساحل الغربي.

في المقابل قالت القوات المسلحة اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات مواقع عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة المنطقة الخامسة شمال محافظة حجة، ومجموعة عسكرية شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

0: قال وزير النقل اليمني محسن العمري للتلفزيون العربي إنه تم تشكيل لجنة طوارئ بحرية عليا لمواجهة تهديدات الحوثي. وأفاد أيضا بأن المخاطر التي تمر بها الممرات والموانئ البحرية حساسة وخطرة للغاية وتحتاج إلى تعاون كل دول العالم.
1: يجب أن نتكاتف يعني مع كل الدول المطلة على البحر الأحمر وأيضا باب المندب والبحر العربي ومحيط الهندي لما من شأنه حماية المياه الإقليمية من أي تهديدات، والتهديدات واضحة من خلال الهجمات الحوثية المستمرة والدائمة على السفن بين الحين والآخر، وأيضا ما شاهدتم خلال الأيام الماضية ابتداء من 9 أغسطس حتى تاريخ 12 وما بعد من هجمات إرهابية كبيرة على ميناء المخا أدت إلى تضرر الرصيف والجسور، وأيضا الكثير من السفن والبواخر الموجودة والراسية في هذا الميناء.
0: في السودان شهدت محافظة جيسان في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد شهدت حركة نزوح داخلي واسعة جراء المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبحسب تصريحات أدلى بها محافظ جيسان فإن نحو 1500 أسرة هاجرت قصرا جيسان ومكوري حيث وفرت لها السلطات المحلية مراكز مؤقتة في مدرستين داخل المدينة، وتعمل بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية على توفير الاحتياجات الأساسية. أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بأن الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان أسفرت عن مقتل نحو 1120 مدنيا هذا العام فقط. وأشار المكتب إلى أن نحو 80% من هذه الغارات استهدفت الأسواق والمرافق المدنية. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المعركة في البلاد لم تنتهي بعد، وجدد التزام الجيش بمواصلة القتال.

0: علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن مذاكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
1: استهدفت القوات الروسية مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا بعدد من المسيرات، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. في المقابل دان الرئيس الأوكراني الهجوم وتوعد بالرد عليه في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات بين البلدين.
2: تشتد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ضمن مسار بدأ يأخذ منحا تصاعديا في الأسابيع الأخيرة. مراكز تجارية وشركات تقنية متخصصة ومنشآت نفط شكلت أهدافا حيوية لكل من موسكو وكييف في إطار هذا التصعيد. مركز تجاري مزدحم يقع في مدينة كريفيري في وسط أوكرانيا تعرض لهجوم بالمسيرات، الحصيلة عدد من القتلى والجرحى وحالة من الذعر بين المواطنين، هذا إضافة إلى اندلاع حرائق داخل المحل التجارية في مركز تسوق المستهدف. الهجوم الروسي الواسع أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي توعد برد قوي مناشدا العالم مساعدة أوكرانيا في حربها.
3: تجري حاليا عملية إنقاذ في كريفيري عقب هجوم استهدف مركزا تجاريا، وقد جرى نشر جميع الخدمات اللازمة، وللأسف هناك العديد من الضحايا. كان هجوما متعمدا شنته عدة مسيرات روسية بشكل دنيء ومتتال. إنها فظاعة روسية بكل معنى الكلمة، إنهم مجرد وحوش وسنرد بالتأكيد. من المهم أن نمتلك
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 13 تونسيا فقدوا بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا، في حين جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة. وأضاف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد أن المركب انطلق فجر الخميس وكان يضم شبانا أغلبهم من منطقة بن جردان. أعلنت السلطات التونسية أن أكثر من 25,000 مهاجر غير نظامي عادوا طواعية إلى بلدانهم منذ عام 2022. جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية بعد استقبال الوزير محمد علي النفطي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. وقالت الخارجية التونسية إن النتائج المسجلة في إطار آلية العودة الطوعية وإعادة الاندماج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مكنت ما يقارب 5,000 مهاجر منذ يناير الماضي من العودة إلى بلدانهم. ينضم إلينا من تونس مراسل التلفزيون العربي خليل كلاعي. مرحبا بك خليل. خليل، نريد أن نعرف المزيد عن ضحايا قارب المهاجرين.
1: تماما خالد، بحسب المتحدث باسم الحرس الوطني فهم 15 مهاجرا كانوا على متن هذا القارب، وكانوا متوجهين فيما يبدو فيما يتطابق مع نمط الهجرة غير النظامية المتعارف عليه في تونس، كانوا متوجهين إلى السواحل الإيطالية. أحد هؤلاء المهاجرين أصيل منطقة بن جردان، أو أحدهم أصيل منطقة جرجيس والبقية من منطقة بن جردان، وكلهم من السواحل الجنوبية الشرقية لتونس. إذن 15 مهاجرا على متن هذه القارب التي فقدت 14 ميلا بحريا قبالة سواحل مدينة جرجيس. بحسب الحرس الوطني وقع إنقاذ أحد هؤلاء المهاجرين فيما فقد البقية، لكن بحسب مصادر محلية للتلفزيون العربي فقد وقع إنقاذ اثنين على الأقل، أحدهما في حالة صحية دقيقة، ووقع انتشال جثتين من بين الاثني عشر بحارا أو مهاجرا الذين كانوا على متن هذا القارب. إذن وفق ما أكدته مصادر محلية للتلفزيون العربي، إنقاذ اثنين وانتشال جثتين من بين 14 أو 15، تتضارب الروايات في الواقع، مهاجرا كانوا على متن هذا القارب. في الواقع فإنه هذا الحادث الذي وقع أمس قبالة سواحل مدينة جرجيس يعود بالذاكرة إلى فاجعة مماثلة سجلتها تونس في موفى أو خريف العام 2022، فيما بات يعرف إعلاميا بفاجعة جرجيس، حينما فقد حوالي 18 مهاجرا غير نظامي كانوا ينتوون التوجه إلى السواحل الإيطالية، وتأخر إيجادهم وتعثرت عمليات البحث عنهم، وتم تداول روايات متضاربة آنذاك عن عثور السلطات التونسية على جثامين البعض منهم و دفنها بشكل مخالف للتراتيب، وعدم تمكين أهليهم من إتمام مراسم الدفن بما يليق بذويهم الذين فقدوا حياتهم في رحلة الهجرة نحو إيطاليا. إذن فاجعة جديدة تسجل قبالة سواحل مدينة جرجيس، رغم تراجع أدفاق الهجرة غير النظامية بشكل عام نحو السواحل الإيطالية خلال 3-4 سنوات الماضية، خاصة منذ دخول مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير النظامية حيز النفاذ، تراجعها إلى أكثر من 90% وفق الأرقام المتداولة، خاصة تلك التي ينشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لكن مع ذلك فإن هناك مزيد من المحاولات خاصة من قبل تونسيين للإبحار نحو السواحل الإيطالية. للتذكير خالد، أمس نشر أو تم تداول على وسائل التواصل الاجتماعي لكن أيضا على مختلف وسائل الإعلام المحلية التونسية، التقرير الصادر عن المعهد التونسي للإحصاء الخاص بواقع البطالة والتشغيل في البلاد، والذي قدم أرقاما أفادت بتراجع نسبة البطالة في البلاد بنسبة 0.1%، لكن في المقابل تراجع التشغيل النشط أو عدد أو حجم الكتلة النشطة من الشغالين بنحو 77,000 شخص. هؤلاء إما أنهم لم يعودوا معنيين بسوق الشغل بكل بساطة، أو أن جل هؤلاء وفق تقديرات الخبراء غادروا البلاد، هاجروا، وبالتالي لم يعودوا يعني مصنفين ضمن احتياجات أو معطيات سوق الشغل الحالية. إليك خالد.
0: أشكرك خليل كلاعي، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من تونس. نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل من مراسل التلفزيون العربي الذي يؤكد مصاب، إذن يؤكد إصابة شخص جراء استهداف مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق. إذن مراسل التلفزيون العربي يؤكد إصابة شخص جراء استهداف مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البنتاغون أقال رئيس تحرير صحيفة ستارز أند ستريبس التي تغطي أخبار الجيش الأمريكي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: أضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 1:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة، نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية، تطورات الأحداث التي تجري على مستوى منطقة الشرق الأوسط وما يجري في مناطق الضفة الغربية، وكذلك المفاوضات المستمرة واللقاءات والاجتماعات المتعلقة بقطاع غزة. الجانب الاقتصادي والمالي أيضا له نصيب هذا اليوم، لإطلاعكم على بعض التفاصيل التي خرجت مؤخرا. هذا يضاف إلى مجموعة من الأخبار المختلفة التي سنتابعها وإياكم في سياق حلقة هذا المساء من برنامج أطياف الوطن. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. نلتقي ضمن رعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات تخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة لهذا المساء. فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، إجمالا تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تبادل رسائل التحدي قبل إعلان مرتقب يوم الاثنين عن عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة قد تؤثر على الجمهورية الإسلامية وأهم الشركاء التجاريين لطهران بما في ذلك الصين، إجمالا مع اقتراب مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب. لا يتبادل الطرفان حاليا إطلاق النار، لكنهما لا يسعيان أيضا إلى إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق. وفي الوقت نفسه توقفت شحنات النفط عبر مضيق هرمز عمليا، إذ تتمسك طهران بنفوذها عليه من خلال التهديد بضرب أي ناقلات نفط تحاول عبور الممر المائل الضيق من دون إذنها. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 2 بعد الظهر، هذا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيكون يوم الاثنين. توعد بالكشف عن أقصى عقوبات في التاريخ على إيران، مع حث الصين في الوقت نفسه على التعاون مع واشنطن. الصين تشتري أكثر من 80% من شحنات النفط الإيرانية وفقا لبيانات عام 2025 الصادرة عن شركة كيبلر، فيما تحث بكين على اللجوء إلى الدبلوماسية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الإعلان الأمريكي الوشيك عن عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يمثل تأكيدا لفرض سيادتها خارج حدودها على كل دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة. قال بأن مثل هذه العقوبات الثانوية لا أساس لها في القانون الدولي. الرئيس الأمريكي قال طبعا الذي حذر من عواقب اقتصادية ضد أي دولة تقدم أو تقدم شريان حياة لإيران بأن واشنطن تراقب ما سيحدث في هذا الصراع. قال ترامب بأنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين لإبرام الاتفاق المناسب في رأيه، في حين فرضت الولايات المتحدة حصارا فعليا على السفن الإيرانية في موانئها. ظل مضيق هرمز مغلقا مع بقاء آلاف البحارة عالقين على متن مئات السفن.

التطورات العالمية أيضا، كانت صحيفة ذا تليغراف البريطانية كشفت عن مسؤولين غربيين بأن روسيا أصبحت للمرة الأولى منذ أكثر من عقد بلا حضور بحري في مياه البحر الأبيض المتوسط، هذا مع تحويل مسار السفن التي كانت متمركزة سابقا هناك لحماية أسطول ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات. ذكرت الصحيفة بأن روسيا كانت قد أنشأت قوة مهام دائمة في البحر الأبيض المتوسط منذ العام 2013، إلى أن الرئيس الروسي بوتين اضطر الآن إلى الانسحاب من المنطقة. قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي الناتو للصحيفة أنه لم يعد هناك وجود للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط منذ يونيو حزيران الماضي. أضاف هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، هذا أمر بالغ الأهمية، فهم لا يعتبرون قوة بحرية عالمية إذا لم يجري نشر قواتهم في جميع أنحاء العالم. اعتبر أنه من الواضح أن روسيا تشعر بالتهديد قائلا: لقد شعروا بالتهديد من سفينة شراعية صغيرة في القناة الإنجليزية والتي أطلقوا عليها طلقات تحذيرية، وهذا يدل على عقلية الأسطول الروسي في الوقت الحالي.

0: هذا جزء من التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، ولا زالت الأمور على حالها حتى هذه اللحظة. بالمقابل أسعار الذهب عالميا ارتفعت هذا اليوم. نتابع وإياكم في سياق البرنامج بعد دقات الواحدة والربع التطورات الفلسطينية وما يجري في المنطقة، التحضيرات للانتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي الفلسطيني. ووفق ما نشر مؤخرا فهنالك اجتماعات تجري في هذه الفترة، ومن بين ذلك ما بين فتح وحماس، وكذلك تحضيرات لقوائم ستشارك في الانتخابات القادمة. وكان هنالك عدة تساؤلات حول ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، خاصة وأن المنطقة تنتظر انتخابات لجهتين، الانتخابات للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقترب موعدها يوما بعد يوم، وكذلك الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ومن ثم الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل. بعد دقائق ساعة نعود لنكمل وإياكم المشوار، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام. كانت مصادر فلسطينية مطلعة أفادت بأن هنالك ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس في القاهرة خلال الأسبوع الحالي، هذا بهدف استئناف الحوار الوطني ومناقشة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. المصادر أكدت لوكالة الأناضول التركية بأن وفدين من الحركتين يستعدان لعقد هذا اللقاء، مرجحة أن يتم الاجتماع يوم الاثنين عقب سلسلة من الاتصالات الثنائية التي جرت خلال الأشهر الماضية، هذا في إطار الجهود الرامية إلى استئناف الحوار. الجدير بالذكر بأن هذا الاجتماع المرتقب يأتي بعد أيام من حراك فلسطين شهدته القاهرة، إذ أجرى وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي خليل الحية مباحثات مع مسؤولين مصريين، إلى جانب لقاءات عقدها مع ممثلين عن فصائل فلسطينية لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية. أشارت المصادر إلى أن الحوار يأتي في ظل تحديات تطال مجمل النظام السياسي والقضية الفلسطينية، وفي مرحلة تشهد تحركات لإعادة ترتيب البيت الداخلي قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. خلال 9 يوليو تموز الماضي أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما حدد بموجبه يوم 28 نوفمبر 2026 هو موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ العام 2006. لجنة الانتخابات بدأت ب 15 أغسطس آب الجاري تسجيل الناخبين وتحديث البيانات. أعلنت حماس نيتها المشاركة في الانتخابات ضمن ائتلاف وطني واسع. في السياق ذاته أوضحت المصادر بأن حماس وجهت منذ اندلاع الحرب دعوتين لعقد اجتماع مع فتح بهدف التشاور حول مخرج سياسي ووطني للأزمة، إلى أن ذلك لم يؤدي آنذاك إلى عقد اللقاء من دون توضيح للأسباب. قالت المصادر أنه جرى لاحقا تواصل بين القيادتين بشأن عقد جلسة حوار بجدول أعمال مفتوح، لكن الاجتماع لم يعقد. العلاقة بين فتح وحماس تعيش حالة من الانقسام السياسي منذ العام 2007، رغم جولات الحوار واتفاقات المصالحة العديدة التي جرت بوساطات عربية ودولية خلال السنوات الماضية.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان قال بأن سلطات الاحتلال نشرت الأسبوع الماضي أول عطاء لبناء عدد كبير من الوحدات الاستيطانية في المشروع الاستيطاني E1 بهدف ربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس، بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بالمشروع أمام المحكمة المركزية في القدس. أوضح المكتب في تقريره بأن العطاء يشمل 1234 وحدة استعمارية من أصل 3400 صودق عليها ضمن مشروع إيوان، تتوزع على 7 مجمعات بناء منفصلة داخل المخطط الجنوبي على تلة تقع شمال الطريق السريع رقم 1 الواصل بين القدس وآريحة، وضمن ما يسمى بالنفوذ البلدي لمستعمرة معالي أدوميم. أشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية امتنعت على مدى أكثر من 3 عقود على المضي في هذا المشروع بسبب المعارضة الدولية الواسعة، فيما جاء نشر العطاء قبل تقديم دولة الاحتلال ردها الرسمي على الالتماس الذي تقدمت به جمعيات عير عميم وبيمكم والسلام الآن، إلى جانب عدد من الجمعيات الفلسطينية للمطالبة بوقف العمل في المشروع. لفت إلى أن الجمعيات الإسرائيلية اعتبرت نشر العطاء خرقا للالتزام الذي قدمته نيابة دولة الاحتلال في 19 من تموز يوليو الماضي بإبلاغ مقدمي الالتماس مسبقا في حال قررت الحكومة المضي في نشر أي عطاء يتعلق في هذا المشروع.

لكن الحراك الدولي والعالمي أيضا لا زال قائما. كانت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند حذرت الشركات الكندية من المخاطر القانونية والمالية ومخاطر السمعة الناجمة عن الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية والعمل معها. عمليات الاستيطان تجري في مناطق متعددة، من بين ذلك منطقة الأغوار، الخليل، الوسط، وكذلك شمال الضفة.

0: هذا إجمالا جزء من التطورات الجارية في المنطقة بعد فاصل إعلاني قصير. سنتابع وإياكم الجانب الاقتصادي والمالي والتطورات في هذا السياق، إضافة إلى حالة الطقس التي تشهد ارتفاعات متتالية خلال أيام الأسبوع الجاري، فابقوا إيانا بعد الفاصل لنعود.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32. أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
9: لويا لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح،
11: يا عيني على النظافة،
10: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
14: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: برنامج نادي إلنا كنا.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل وإياكم المشوار متابعينا الأحباء، ولازلنا على الهواء مباشرة. بالجانب الاقتصادي كان في بعض التقارير اللي خرجت مؤخرا، بين بينها كان في تحقيق، هاي المرة التحقيق كان لوكالة أسوشيتد بريس. هاي الوكالة كشف تحقيقها عن اتساع شبكات تهريب البضائع إلى قطاع غزة، هذا في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على دخول السلع وتحول التجارة غير القانونية إلى جزء متزايد من اقتصاد القطاع، فيما يدفع السكان أسعارا باهظة للحصول على احتياجات أساسية. التحقيق اعتمد على تحليل وثائق قضائية إسرائيلية ومقابلات مع تجار وسائقي شاحنات ومسؤولين فلسطينيين وأمميين وسكان القطاع. أظهر بأن شبكات التهريب توفر مجموعة واسعة من السلع، تشمل السجائر، التبغ، الوقود، الهواتف الذكية، ألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات ومواد البناء. إسرائيل تفرض قيود على كميات بعض السلع وتحظر دخول أخرى، تصنف حوالي 150 فئة واسعة من المنتجات باعتبارها ذات استخدام مزدوج. حسب التحقيق تسمح سلطات الاحتلال لحوالي 12 تاجر رئيسي من غزة باستيراد البضائع التجارية بعد الحصول على موافقات مسبقة، إلا أن بعضهم يلجأ إلى شبكات التهريب لتوفير سلع لا يمكن إدخالها عبر القنوات الرسمية. لم تقتصر الحاجة على هاي الشبكات على التجار، إذ لجأت مستشفيات، مؤسسات مدنية في القطاع إلى المهربين للحصول على أدوية ومعدات طبية وقطع غيار ووقود ومولدات. طلب وجهاء عشائر إدخال أدوية بيحتاج لإلها سكان مناطقهم نتيجة النقص بالأسواق. عملية التهريب تتم عبر شبكة من الوسطاء والمنسقين على جانبي الحدود، يرسل التجار قوائم بالسلع المطلوبة إلى منسقين يتولون توفيرها وترتيب طرق إدخالها إلى القطاع. إجمالا تدخل غالبية البضائع التجارية والمساعدات من خلال كرم أبو سالم، تخضع الشاحنات للتفتيش، لكن المهربين بيستخدموا وفق التحقيق مسارات ووسائل أخرى، بينها مركبات عسكرية إسرائيلية، شاحنات تجارية، وأحيانا مركبات تابعة لمنظمات إنسانية. أظهرت إفادات التجار بأن دفع الرشاوى لجنود وسائقين وعمال مستوطنات ووسطاء وغيرهم أصبح جزءا من آلية تسهيل مرور الشحنات، حتى بات التهريب بحسب أحد التجار أمرا روتينيا ووسيلة ضرورية للحصول على بعض السلع.

بطارية السيارة كانت 140 دولار قبل الحرب، اليوم وصلت ل 2300 دولار. لوح الطاقة الشمسية كان بحوالي 3 دولار للوط الواحد، صار اليوم 3 دولار، كان حوالي 16 سنت فقط قبل الحرب. تخيل. فقالوا بأن هنالك جنود إسرائيليين حتى هم ضمن الشبكة. تقرير آخر تحدث هاي المرة عن أسعار سعر البنزين عالميا. طبعا فلسطين لا تحصد المراتب المتقدمة إلا بالأشياء السلبية للأسف، ومن بينها ارتفاع سعر لتر البنزين، اليوم 7 شيكل و99 أجور، يعني قريب 8 شيكل، ما يعادل 2 دولار و63 سنت. طبعا بهاي الحالة بتكون فلسطين تحصل المرتبة الثالثة عالميا بأعلى سعر للبنزين. طبعا شو اللي بتقدم عليها دولتين؟ المرتبة الثانية الدنمارك، وقديش الفرق؟ احنا 2 دولار و63، الدنمارك 2 دولار و67. أما المرتبة الأولى بأعلى سعر بنزين هي لهولندا، وديش الفرق؟ 2 دولار و73 سنت. يعني أنت بتحكي على أجورات الفرقية، ومنصير رقم واحد عالميا. المرتبة الرابعة بتروح لفنلندا، ثم ألمانيا، بعدها سويسرا، بعدها في المرتبة الثامنة مثلا تجي فرنسا، بعدها اليونان، ألبانيا، إيطاليا. إيطاليا مرتبتها 11 ب2 دولار و31 سنت.

من الفترة الماضية الكل كان بترقب موضوع البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وكان هنالك قرار خرج عن بنكا أبو عليم وديسكونت الإسرائيليان، وهما البنكان المرتبطان بالنظام المصرف الفلسطيني، أرجعوا قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية حسب صحيفة جلوبس التي نقلت ذلك عن مصادر مطلعة. وبالتالي تستمر الحالة على ما هي عليه. هذا جزء من التطورات الجارية. وبطبيعة الحال الأخبار الاقتصادية أكثر تذهب نحو ترقب حالة الرواتب ومتى ستصرف رواتب الموظفين العموميين، التي قالت الحكومة الفلسطينية بأنها تتوقع أن يتم صرف ذلك خلال مطلع هذا الأسبوع.

عاملين بالضفة في إسرائيل والمستوطنات وصل ل 53 ألف عامل، كانوا بالربع الأول 48 بزيادة قدرها 5000 عامل. توزع 35 ألف عامل في إسرائيل مقابل حوالي 30 ألف في الربع الأول. حافظ عدد العاملين في المستوطنات على مستوى تقريبا 17600 عامل، وهو العدد المسجل خلال فترة الربع الأول. طبعا انت بتحكي اليوم على معدل 30 ألف داخل إسرائيل، كان بالأصل 180.

وكان في خبر نقل عن صحيفة إسرائيل هيوم، نقلت عن مصدر قوله بأن قادة الجيش الإسرائيلي حذروا من أن استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية قد ينعكس سلبا على أمن إسرائيل.

0: نواصل وإياكم ونتابع تفاصيل حالة الطقس التي ستشهد ارتفاعات متتالية، لكن بعد الانتقال إلى دقة الساعة الثانية إلا ربع نعود برفقة سرايا هوم للسيراميك. وهون بالحديث عن سرايا هوم نذكركم بأنه وصلت تشكيلة كبيرة من البلاط الصيني بجميع المقاسات، وهنالك عروض دائمة على جميع أنواع البلاط والأدوات الصحية في سرايا هوم في شارع السلام.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية

نواصل وإياكم المشوار ولا زلنا وإياكم على الهواء مباشرة. إجمالا يعني متوقع أنه يكون في ارتفاعات على درجات الحرارة خلال أيام هذا الأسبوع. وفق دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، فاليوم درجة الحرارة بنهار بالخليل 30 درجة مئوية، بالليل بتنخفض إلى 20، بغزة 31 وبالليل عندهم 24. بالعودة إلى الخليل، اليوم 30، بكرة الأحد ما في تغير كبير، رح تضل 30 درجة بنهار، بالليل حوالي 20-21. لكن يوم الاثنين وفق التقديرات متوقع أن يكون في ارتفاع على درجات الحرارة، وبالتالي ممكن توصل ل 32 درجة مئوية. يوم الثلاثة وفق التقديرات متوقع أن يكون في كمان ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اللي ممكن توصل لتصير أعلى من المعدلات بحوالي 5 درجات، يعني بالخليل توصل ل 33 درجة مئوية. أما الأربعاء وكذلك الخميس يعني ما في تقديرات أنه حيكون في انخفاضات كبيرة، لكن حتنخفض بمقدار درجة واحدة. من هون للجمعة راح تظل الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية في جبال الخليل. وبالتالي كانت التحذيرات أولا من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في ساعة الذروة من 11 للأربعة، ومن خطر إشعال النيران في المناطق اللي بتكثر فيها الأعشاب الجافة، وأيضا من خطر ترك الأطفال أو حتى كبار السن داخل المركبات المغلقة، ويفضل الإكثار من شرب الماء والسوائل. على الله على الله تعود بعشتنا والفراق. بأريحة حاليا 41 درجة مئوية، رح تصير يوم الاثنين 42 درجة مئوية. هذا تقدير الحالة الجوية للأيام المقبلة.

0: وقت البرنامج هذا اليوم متابعينا الكرام انتهى. اللقاء يتجدد بكم غدا بمشيئته تعالى في حلقة جديدة وبرعاية تتواصل من سراياهم. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية سراياهم. سراياهم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: لويا لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح،
9: يا عيني على النظافة،
8: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، لراس الجورة امشي.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: للمتابعة. ورحب الآن بشبكة مراسلية تلفزيون العربي لفترة الظهيرة معنا من خان يونس أحمد البطة، من رام الله فدي العصا، من صورة رمز القاضي، معنا من طهران ياسر مسعود، من بغداد حسام محمد علي، من أم درمان وائل محمد الحسن، من تونس خليل كلاعي، ومن واشنطن محمد بدين. أهلا بكم جميعا معنا لمتابعة تفاصيل هذه التطورات التي تشهدها المنطقة، والبداية من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء استهداف طائرة استطلاع لفناء منزل غرب مدينة دير البلح. التطورات في قطاع غزة نتابعها من خان يونس مع أحمد البطة. أحمد أهلا بك معنا، نبدأ معك بهذه التطورات الميدانية في قطاع غزة، وكذلك ضعنا في صورة الوضع الإنساني المتدهور، تفضل.
1: سونيا، شهيد يبلغ من العمر 44 عاما نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى، وإصابة أيضا وصلت هذه الإحداثية قبل لحظات من الآن بعد استهداف إسرائيلي من مسيرة بصاروخين لفناء منزل عائلة الحسنات في منطقة البصة إلى الغرب من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا الاستهداف يأتي ضمن استمرار الخروقات الإسرائيلية، وهو ليس الأول منذ يوم أمس حينما نتحدث عن النيران الإسرائيلية جراء إطلاق النار من الرشاشات آلية وأيضا من الآليات العسكرية التي تنتشر في مواقع عسكرية ترابية منتشرة على طول ما يعرف في الخط الأصفر، تطلق النار تجاه خيام النازحين وتجاه منازلهم في مناطق متفرقة، تصيب من تصيب وتقتل أيضا من تقتل. يوم أمس استشهد مواطن جراء إطلاق النار من رشاشات آلية إسرائيلية في منطقة جيزان النجار إلى الجنوب الشرقي من مدينة خان يونس، ونقل إلى مجمع ناصر الطبي عصر أمس. هذه الاستهدافات المتكررة آخرها في دير البلح قبل نحو نصف ساعة من الآن هي ضمن استمرار كل هذا المشهد الدموي الذي يعيشه الفلسطينيون دون أي أفق للهدوء. صحيح أن نسق الغارات الإسرائيلية انخفض عن ما كان عليه قبل نحو شهر، لكن نتحدث عن استهدافات مركزة تستهدف مواطنين، خيام نازحين، منازل ومركبات مدنية خلال الأسبوعين الماضيين، وتوقع الحصيلة ذاتها حينما نتحدث قبل عدة أيام عن 10 من الشهداء من بينهم عدد من ضباط الشرطة الفلسطينية، وقبلها بيوم واحد كان قد استشهد 7 فلسطينيين في مجزرة ميناء مدينة غزة. إذن نحن أمام ذات الصورة الدموية التي يفرضها جيش الاحتلال منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر عام 25 على الأرض، وأيضا هو إنسانيا يشدد الخناق على قطاع غزة ويتحكم بالمعابر، يمنع إدخال المساعدات ويقننها، وأيضا يعيق عمل المؤسسات الدولية التي توقف كثير منها، تكايا المطبخ العالمي تقريبا بشكل نهائي توقفت بسبب تقليص الإمدادات لهذه المؤسسة التي كانت تقدم آلاف الوجبات يوميا، وأيضا نتحدث عن تقنين عملية وتبطيء عملية السفر للفلسطينيين عبر معبر رفح البري، عبر تقليل أعداد المرضى، تقليل أعداد المرافقين، ورفض أكبر عدد ممكن يوميا بحجج أمنية، وبالتالي نتحدث عن واقع إنساني صعب يعيشه الفلسطينيون الذين أيضا يقيمون في خيام النزوح في مساحة لا تتجاوز 40% في ظل استمرار توسيع الخط الأصفر، وهؤلاء يعيشون دون خدمات أساسية أمام كارثة الصرف الصحي التي تنتشر في مناطق مختلفة جراء منع إدخال الزيوت للمركبات التي تصرف هذه المياه وتشفط هذه المياه من مناطق مختلفة، وأمام كارثة إنسانية حقيقية بتلوث مياه الخزان الجوفي، وأيضا توقف إمدادات المياه جراء توقف الأبار ومحطات المياه الخاصة بمياه الشرب جراء منع هذه الزيوت عن المولدات الكهربائية. بالتالي نحن أمام أيضا أزمة تعطيش للفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المساحات الضيقة. كل هذه التفاصيل يعيشها الفلسطيني وسط ترقب لما سيحدث خلال الأيام القادمة، وأصلا أيضا مطالعة لما يحدث ويتم الحديث به عبر الإعلام من خارطة جديدة رفضها الجانب الإسرائيلي وقعت عليها واتفقت مع الوسطاء الفصائل الفلسطينية، لكن على الأرض وما يعيشه الناس هو منفصل تماما عن كل هذه التفاصيل.
0: شكرا جزيلا لك أحمد البطة، مراسل التلفزيون العربي من خان يونس. في الضفة الغربية، هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واحتجز جنود الاحتلال والمستوطنون عددا من المواطنين واعتدوا عليهم قبل تدخل أهالي البلدة لمحاولة إنقاذهم، كما سمع صوت إطلاق رصاص في المكان. من رام الله ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي أهلا بك معنا، نتابع معك آخر الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ليس فقط في بيت فوريك وإنما في الضفة من شمالها حتى جنوبها، تفضل.
2: وما تفضلت به في مقدمة الخبر، هناك إصابتان أعلنت عنهما جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع هاتين الإصابتين نتيجة اعتداء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على مواطنين اثنين في هذه المنطقة، ضمن احتجاز يمكن أن نقول ومحاصرة مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرقية مدينة نابلس. بدأ الحدث عندما وصل أعضاء من البلدية في محاولة لتقديم خدمات للمواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة، تفاجأوا بهجمة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين في المكان، حاصروهم، أطلقوا الرصاص في الهواء، ومن ثم تم الاعتداء على مواطنين، تكبيلهم وتركهم على الأرض قبل أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على آخرين. الناس هبوا مباشرة لنجدة هذه المجموعة من المواطنين الفلسطينيين الذين أصبحوا محاصرين قبل أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخلفا هاتين الإصابتين اللتين نقلتا إلى المستشفى وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. أيضا نقطة أخرى كانت خربة الركيز، مرة أخرى السعيد العمور هذا المسن الفلسطيني الذي تعرض لبتر في قدمه نتيجة اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه في وقت سابق، مرة أخرى أحد المستوطنين دخل إلى مسكنه في منطقة خربة الركيز بمسافة يطا في المنطقة الجنوبية من الخليل، قام باعتداء عليه بضربه على ظهره بواسطة ماسورة، كذلك أيضا أقدم على الاعتداء على طفلة في ذات المسكن قبل أن ينسحب هذا المستوطن. نتحدث عن شكل متواصل خاصة في مسافة يطا وكذلك أيضا في الأغوار الشمالية، المستوطنون في البؤر الاستيطانية التي أقاموها وهي عبارة عن خيام وبيوت متنقلة يضعوها بجانب مساكن المواطنين الفلسطينيين، يخرجون منها بأغنامهم، في كثير منها تكون مسروقة من قبل المستوطنين وهي مملوكة للمواطنين الفلسطينيين، ويدخلون هذه الأغنام في محيط المساكن. كذلك أيضا استخدم المستوطنون طريقة جديدة قديمة يمكن أن نقول، أنهم قاموا باستدعاء شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أيضا في منطقة مسافة يطا، وقاموا بالادعاء بأن لديهم أغنام مسروقة من المواطنين الفلسطينيين قبل أن يدخل المستوطنون إلى الحظائر الخاصة بالمواطنين ويقوموا بجلب مجموعة من الأغنام. يقول الفلسطينيون إنها طريقة لسرقة أغنامهم، في وقت سابق يدخل المستوطنون في هجماتهم يقومون بتصوير رؤوس الأغنام التي مملوكة للفلسطينيين، ومن ثم يدعون أن هذه رؤوس الأغنام لهم، يقومون بتقديم شكوى لشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يحضرهم المستوطنين معهم، ومن ثم تقول هذه الدائرة مرة أخرى وفي نهاية المطاف تسرق هذه الممتلكات للفلسطينيين. أيضا كان هناك اعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أبرزها في منطقة الحي الجنان في جنين، اعتقالات لمواطنين فلسطينيين في حاجز سريع وضعه جيش الاحتلال الإسرائيلي وكبل عدد من الفلسطينيين، إضافة أيضا إلى ذات الطريقة في شارع المعهد في منطقة قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، أيضا وثق المواطنون الفلسطينيون عمليات اعتقال لا تتوقف بحق الفلسطينيين من شمال الضفة إلى جنوبها كما ذكرت في المقدمة، وكذلك أيضا انتهاكات من قبل عمليات المداهمة التي كانت تتركز اليوم في دورة جنوب الخليل في مدينة نابلس وفي عدد من المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة السنية.
0: شكرا جزيلا لك فادي العصا، مراسل التلفزيون العربي من رام الله. وأشير إلى هذا الخبر العاجل الذي ذكره منذ قليل فادي العصا في سياق تغطية التطورات في الضفة الغربية، الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن مصابين جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على مواطنين في بلدة بيت فوريك شرقية نابلس. إذن مصابان جراء اعتداء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على مواطنين في بلدة بيت فوريك شرقية نابلس. تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها ولقاءاتها بشأن التحضير للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم. في هذا الإطار قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن وفدا برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ توجه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى الترتيب لإجراء الانتخابات والعمل على إنجاحها بما يعزز التوافق الفلسطيني. بدوره أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم حرص الحركة على دخول الانتخابات في أوسع تحالف ممكن، وجعل الانتخابات فرصة لبناء نظام سياسي توافقي تجمع عليه القوى الفلسطينية. من نابلس ينضم إلينا الدكتور هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات. دكتور هاني أهلا بك معنا. يعني هل بهذا التحرك من قبل حركة فتح ممكن القول أن الحركة بدأت تتحرك فعليا بعد تشكيل التحالف من قبل القوى الفلسطينية ومن أهمها حركة حماس والتيار الإصلاحي؟
3: مساء الخير. أعتقد أن الحركة تستشعر الخطر والتهديد من بناء تحالف واسع من قوى متعددة وشخصيات وطنية، وخاصة أن مثل هذا الائتلاف قابل للتوسع. بالتأكيد ستحاول يعني حركة فتح إقناع يعني الفصائل المنضوية في منظمة التحرير بالانضمام إلى قائمة وطنية خاصة بمنظمة التحرير في مواجهة يعني تلك القائمة، ويمكن أن يفتح يعني الحديث إمكانيات البحث في توافق وطني عام، لأن هناك أخطار وجودية تهدد الجميع. هناك حكومة إسرائيلية تطرح خطة حسم الصراع وتصفية القضية الفلسطينية من جذورها ولا توافق أصلا على الانتخابات، وبالتالي ستسعى لتصعيد يعني العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خاصة في فترة الانتخابات الإسرائيلية، حيث تشير الاستطلاعات أن هذه الحكومة فرصها ليست كبيرة، بل بالعكس الاحتمال الأرجح أن تخسر الانتخابات. لذلك ستحاول أن تصعد ضد الفلسطينيين وغيرهم حتى تزيد من فرصها بإجراء الانتخابات. وأيضا الإدارة الأمريكية حتى الآن لم توافق على إجراء الانتخابات، بل تضع شروطا حتى توافق عليها، منها أن تنزع يعني حركة حماس وفصائل المقاومة سلاحها. وهذا الأمر إذا تحقق، وأشدد على كلمة إذا تحقق، بحاجة إلى شهور كثيرة، أكثر من 28 تشرين ثاني يعني القادم. لذلك احتمال تأجيل الانتخابات إلى الربيع أو ربما أبعد احتمال مرجح، ونحن بحاجة إلى توافق، لأن التوافق الوطني هو الكفيل لوحده قطع الطريق على المخططات الإسرائيلية وعلى تكريس مجلس السلام باعتباره المرجعية العليا للفلسطينيين في قطاع غزة. وطبعا هذا يتعارض مع نشوء مجلس تشريعي يمثل الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن في حالة انتخاب المجلس التشريعي سيكون هناك ازدواج في المرجعية والولاية ما بين المجلس التشريعي ومجلس السلام. طيب. وكما نعرف أن مجلس السلام هو الوصي بقرار للأسف من مجلس الأمن على قطاع غزة.
0: دكتور المصري، ما معنى التوافق الوطني بمفهوم حركة فتح؟
3: بالنسبة لحركة فتح حتى الآن لم تطرح التوافق، وبالعكس يعني التحالف الواسع الذي يجري تشكيله هو ردة فعل على التفرد الذي قام به الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية سواء بالقرار الفلسطيني بشكل عام أو بالقرار المتعلق بالانتخابات بشكل خاص. كل القوانين والإجراءات التي اتخذت لم يتم التشاور.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تمعنا من نابلس، شكرا جزيلا لك. إلى جنوب لبنان حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال نفذت تفجيرات في بلدة كفر تبنيت. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أن بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدل زون جنوبية لبنان شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا فجر اليوم. وتظهر هذه المشاهد عملية نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طلوسة جنوبية لبنان. من مدينة صور ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. رامز، نتابع، أهلا بك بداية، ونتابع معك تفاصيل هذه التطورات الميدانية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وعمليات النسف، تفضل.
3: بالفعل سونيا، هذا النسق من التصعيد في وتيرة مرتفعة ومتزايدة، لسيما التفجيرات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أبدأ من بأحدث هذه التفجيرات، كان هناك تفجير كبير في بلدة طلوسة، هذه البلدة التي تقع في قضاء مرج عيون بجوار بلدة مركبة. قام الجيش الإسرائيلي هناك بتفجير كبير في عدد من المباني، إضافة إلى ذلك كان هناك أيضا تفجير في بلدة أرنون وكفر تبنيت، عيتاء الجبل، بيت ياحون وحداثة، وصولا إلى هنا إلى قضاء صور في مجدل زون. وبالتالي الجيش الإسرائيلي يوسع من هذه العمليات، من تدمير المباني، نسف المنازل في القرى والبلدات الجنوبية التي يحتلها داخل ما بات يعرف بعرف الاحتلال بالخط الأصفر. إضافة إلى ذلك أيضا هناك قصف مدفعي تركز بشكل أساسي باتجاه مرتفعات علي الطاهر التي تقع في إلى الشمال من نبطية الفوقة، إضافة إلى قصف باتجاه دوحة كفر رمان. وبالتالي أيضا هذا القصف المدفعي وصل إلى قضاء صور باتجاه أيضا بلدات كالمحيط بلدات المنصوري، وأيضا سمع عدوي انفجارات ناجم عن تفجيرات في تلك المناطق. واضح أن الجيش الإسرائيلي يستمر بهذه التفجيرات، وبحسب التعبير الرسمي اللبناني الذي جاء سواء على رئاسة اللسان رئيس الحكومة وقبله رئيس البرلمان، هناك يقوم الجيش الإسرائيلي بتدمير هذه المنطقة وبجعلها غير قابلة للحياة. إضافة إلى ذلك كان هناك غارات إسرائيلية تركزت بشكل أساسي أيضا على مرتفعات علي الطاهر، وأيضا يمكن سماع بشكل واضح وجلي حيث نتواجد الطيران المسير الإسرائيلي يكاد لا يفارق سماء الجنوب اللبناني فوق مدينة صور، وصولا أيضا إلى القطاع الشرقي. هذا التصعيد الإسرائيلي سونيا كان أيضا ترافق بالأمس مع زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى مدينة صور، حيث التقى بكبار ضباط الجيش اللبناني يرافقه وزير الدفاع، أطلق سلسلة مواقف مهمة وسلسلة رسائل أكد فيها على دعم الجيش اللبناني، على دعم وحدته، وعلى بس سلطة الدولة وأن وحده يمتلك هذا السلاح. وأيضا كانت رسائل دعم إلى المواطنين، إلى النازحين، وأيضا تأكيد أمامهم على أو تأكيد لهم على أن الدولة ستطلع بدور إعادة الأعمار. وأيضا الرسالة الأهم هو تأكيد على تحرير الأراضي اللبنانية بالوسائل الدبلوماسية وتعويل الدولة اللبنانية على هذه المفاوضات لمحاولة أيضا وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية. هذا الأمر ما أثاره أيضا الرئيس اللبناني أثناء زيارته إلى إيطاليا والتقائه بالمسؤولين هناك برئيسة الوزراء الإيطالية، حيث أكد أمامها على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات. لكن واضح سونيا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذا، سواء اتفاق الإطار وغيره من التي وصلت، يعني مسألة وقف إطلاق النار هي مستمرة بهذه الخروقات على مدار الساعة.
2: شكرا جزيلا لك رمز القاضي من صور جنوب لبنان. تشهد محافظة جيسان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان حركة نزوح داخلي واسعة شملت أكثر من 5000 أسرة جراء العمليات العسكرية المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. في السياق نفسه أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وأفاد بمقتل أكثر من 1100 مدني في غارات للمسيرات بالسودان منذ بداية العام.
1: هجمات عسكرية تزداد شدتها وأزمة إنسانية تمتد حدودها داخل ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. من محافظة الكرمك إلى قيسان ينتقل صوت القصف والأوجاع، مئات الضحايا وعشرات الآلاف يغادرون منازلهم قصرا في ظل موجة نزوح داخلي واسعة. أحدثها ما أعلنه محافظ قيسان عن استقبال مدارس المدينة 1500 عائلة من أصل 5000 نزحت، فيما يتوافد آخرون عبر طرق وعرة أو سباحة بالمراكب الشراعية. السلطات المحلية تؤكد العمل على التوفير العاجل للاحتياجات الأساسية، والمؤسسات الإنسانية تحذر من تجذر المعاناة مع دخول فصل الخريف، مشيرة إلى الأثر السلبي للهطول الغزير للأمطار في ظل تعذر وصول المساعدات والتردي الأصلي في البنى التحتية. نقص بالخيام والغذاء والمياه النظيفة وتفاقم للأزمة الصحية ملامح رئيسية لمشهد تزامن مع تصاعد الهجمات العسكرية. والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر مشيرة إلى مقتل أكثر من 1100 مدني في مجمل أراضي السودان منذ بداية العام جراء غارات المسيرات التي ركزت على الأسواق والمرافق المدنية، ورغم إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة والانتشار داخل أغلب مناطق الإقليم الاستراتيجي تتضخم فاتورة المعارك الدائرة مع قوات الدعم السريع الساعية لإيجاد موطئ قدم على الحدود ما بين السودان وإثيوبيا في ضوء حرب تمتد منذ أكثر من 4 أعوام دون أفق لأي تسوية.
2: قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن المعركة في البلاد لم تنتهي بعد، مجددا التزام الجيش بمواصلة القتال حتى القضاء على التمرد في جميع أنحاء البلاد وفق تعبيره. وفي كلمة له خلال زيارة لمدينة المناقل بولاية الجزيرة قال البرهان أن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة مصيرية لحماية سيادة الوطن، ولم يستبعد البرهان احتمال فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة.
4: ما نستبعد في الأيام الجاية يفرض عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
2: معنا من أمدرمان مراسلة التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل أهلا بك، نتابع معك تصريحات البرهان، حركة النزوح في جيسان وآخر التطورات الميدانية في عموم مناطق النزاع، نتابع معك، تفضل.
5: نبدأ بتصريحات البرهان، ولربما التصريح الأبرز هو حديثه عن عقوبات قد تفرض على السودان وعلى الحكومة السودانية وعلى الجيش السوداني، ولكن في تصريحاته لم يفصح الفريق أول البرهان عن أسباب هذه العقوبات، ولكن بحسب مراقبين أن ربما العقوبات تكون بسبب الاتهامات التي دائما ما تكيلها الولايات المتحدة للجيش السوداني والحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيماوية في العمليات العسكرية التي كانت في الخرطوم أو في بعض المناطق الأخرى، وأيضا ربما بسبب المبادرات للرباعية أو حتى مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض هدنة إنسانية ومن ثم الجلوس للتفاوض عسكريا وسياسيا، وبعض التعنت لدى الجيش أو الاشتراطات التي وضعها الجيش والتي يعتبرها بعض المراقبين حجر عثر أمام هذه المبادرات المطروحة على الطاولة، ربما أيضا بسبب ضغوطات خارجية إقليمية ودولية ومن الولايات المتحدة الأمريكية على الجيش والحكومة لفرض هذه المبادرات على الأرض. كل ذلك قد يكون سبب في هذه العقوبات. أيضا حديثه عن استمرار العمليات العسكرية ومعركة الكرامة بحسب وصفه إلى أن ينتهي تمرد قوات الدعم السريع. أما بالنسبة للوضع الميداني والإنساني سونيا، نبدأ بإقليم النيل الأزرق حيث تستمر العمليات العسكرية في الإقليم، تحديدا في الجنوب الشرقي للإقليم في محافظتي جيسان والكرمك، مع استمرار استهداف المسيرات من كلا الجانبين للمواقع العسكرية والمدنية، مما اضطر لمئات الأسر للنزوح غربا باتجاه المحافظات الآمنة، تحديدا إلى ود الماحي أو إلى الدمازين، وصول مئات الأسر إلى معسكرات النزوح في هذه المناطق مع سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار بغزارة في هذا الإقليم في هذا الفصل من العام. كل ذلك يؤدي إلى ازدياد المخاطر الإنسانية على النازحين وعلى المواطنين وعلى الفارين من العمليات العسكرية في هذه المناطق. أيضا هنالك دعوات مستمرة تتعالى أصواتها هذه الأيام من المنظمات المحلية والإقليمية بوجوب الإسراع لتقديم المساعدات الإنسانية إلى النازحين وإلى معسكرات النزوح إذا كان في ود الماحي أو في الدمازين، لأن هنالك احتياجات عاجلة تتمثل في توفير الغذاء وخيام الإيواء وأيضا المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الترتيبات الطبية، خصوصا وأن فصل الخريف في السودان يرتبط بأمراض خصوصا مع العمليات العسكرية والحرب، على رأسها الكوليرا والإسهالات المائية وأيضا حمى الضنك، مما يستوجب ترتيبات طبية وتوفير للدواء للنازحين ولمعسكرات النزوح في هذه المناطق. أما في إقليم كردفان نوعا ما الأوضاع هادئة في محاور القتال المختلفة عدا غارات جوية يقوم بها الجيش تحديدا في محور الخوي على تجمعات لقوات الدعم السريع في هذا المحور.
2: نعم شكرا سونيا. شكرا جزيلا لك وائل محمد الحسن مراسل التلفزيون العربي من أمدرمان.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: التعدي على أي دولة جارة، في حين حدثت يعني استهدافات من داخل العراق على دول الخليج، وأصبحت علاقاتنا مربكة مع هذه الدول، وأعتقد العلاقات ستتحسن بسرعة مع دول الخليج.
6: انضم إلينا من بغداد مراسلنا حسام محمد علي. حسام، أهلا بك معنا. يعني نريد أن نفهم سياق موافقة طهران بطلب عراقي بمرور نقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز بالتوازي مع مسار حصر السلاح بيد الدولة في العراق. تفضل.
7: سونيا، المطلب العراقي ليس جديدا، لكنه تعزز في خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، حيث حملت الحكومة العراقية والرئاسات العراقية قاليباف رسائل شديدة مشددة على وجوب أن تلتزم إيران بما تعهدت به للعراق. بحسب مصادر حكومية عراقية، كانت إيران قد تعهدت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح زيدي إلى طهران بأنها ستسهل عبور الناقلات التي تحمل النفط العراقي، لكن بحسب وزير النفط العراقي أن هذا الاتفاق نفذ بشكل مؤقت، ولكن بعدها تعثر لبعض الوقت. الحكومة العراقية تشير إلى أن صادراتها بسبب هذا التعثر تراجعت في الشهر الأخير في شهر تموز يوليو الماضي إلى دون 20 مليون برميل يومي شهريا، بينما كانت تصل إلى نحو 42 مليون برميل في شهر حزيران يونيو قبلها. أيضا الحكومة العراقية تشير في تصريحات أخيرة لوزير النفط العراقي إلى أن هذه الصادرات عادت إلى الارتفاع بموجب التفاهمات مع الجانب الإيراني. رئيس الجمهورية قال قبل ساعتين من الآن خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي نتواجد فيه حاليا، قال لأن الحكومة العراقية أوصلت رسائل بضرورة مراجعة العلاقة بين العراق وإيران خلال زيارة قاليباف، وأشار أيضا إلى أن ذلك سمح بتفاهمات تسمح بعبور الناقلات التي تحمل النفط العراقي. الحكومة العراقية لا تمتلك ناقلات وتؤجر ناقلات بحسب المسؤولين العراقيين من شركات عالمية، وبحسب مصادر حكومية عراقية حاليا الناقلات التي ترفع العلم العراقي يسمح للبعض منها بالمرور. الحكومة العراقية متفائلة بأن يستمر هذا التعاون مع الجانب الإيراني ليسمح بزيادة الصادرات النفطية. فيما يتعلق بملف حصر السلاح، رئيس الجمهورية أشار كذلك إلى أن هذا الملف سيادي ووطني، وأنه لم يسمع سواء من قاليباف أو أي من المسؤولين الإيرانيين أي مطالب تخص أو طلبات تخص ملف حصر السلاح في العراق أو مطالبات بتأخير هذا الملف. أيضا كشف أو أكد ما ذهبت إليه مصادر صحفية في وقت سابق، أكد رئيس الجمهورية أن هناك هجمات انطلقت من الأراضي العراقية، وهذا أحدث إرباكا في العلاقة مع دول الجوار، وشدد على أن ملف حصر السلاح لا يتعلق فقط بحصر السلاح نفسه، وإنما هو يؤثر على أمن البلاد وعلاقاتها مع دول الجوار. وأشار كذلك في جانب من كلمته إلى ضرورة أن يتم حصر السلاح من خلال الحوار دون حدود صدامات، وهو ما أكد عليه أيضا رئيس الوزراء أمس خلال مشاركته في مؤتمر حوار بغداد الثامن، والذي أكد أن الحكومة العراقية حريصة على أن لا يحدث صدام. وأيضا رئيس الجمهورية أشار إلى أن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق نهاية أيلول سبتمبر المقبل ستسمح بالحوار مع الفصائل العراقية المسلحة بالتصاعد. أشار إلى أن هناك حوار حالي، أن الحوار شمل 6 فصائل، وأن الحوار حاليا مستمر مع 3 منها. وأيضا الحكومة العراقية أشارت إلى أن هناك اختلافات في الحوار مع الفصائل تتعلق بآلية التسليم، وأيضا تتعلق بموعد انسحاب قوات التحالف الدولي، والذي تعتبر الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية العراقية ربما يكون المنطلق الحقيقي للانطلاق بعملية حصر السلاح بيد الدولة. سونيا،
6: شكرا لك حسام محمد علي من بغداد، وأشير لهذه الأخبار العاجلة. الآن مصادر مصرية للتلفزيون العربي تقول أن القاهرة تسعى لترتيب لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال اليومين المقبلين. ذات المصادر تقول أن مشاورات للقاء بين فتح وحماس لبحث صيغة توافقية بشأن إجراء انتخابات دون عراقيل، وأن المشاورات المرتقبة في القاهرة تبحث صيغة جديدة بشأن مشاركة حماس في الانتخابات. إذن أذكر بهذه الأخبار العاجلة. مصادر مصرية للتلفزيون العربي تقول بعد الحديث عن توجه وفد رفيع على المستوى من حركة فتح باتجاه القاهرة للقاء فصائل فلسطينية هناك، الآن هذه المصادر تقول أن القاهرة ترتب للقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال اليومين المقبلين. هذه المشاورات بين فتح وحماس لبحث صيغة توافقية بشأن إجراء انتخابات دون عراقيل، والمشاورات المرتقبة في القاهرة تبحث صيغة جديدة بشأن مشاركة حماس في الانتخابات. في الوقت الذي كان هناك حديث أو تشكيل لتحالف انضمت إليه حركة حماس من أجل المشاركة في الانتخابات القادمة، يعني تحالف يضم عدة فصائل من بينها التيار الإصلاحي والجبهة الشعبية وكذلك حركة حماس وغيرها من الفصائل. على كل، نتابع التفاصيل من القاهرة مع مراسل التلفزيون العربي عبر الهاتف أحمد حسين. أهلا بك معنا أحمد. القاهرة تسعى لجمع حركتي فتح وحماس في لقاءات تبحث الانتخابات المقبلة، نتابع معك التفاصيل أحمد.
3: نعم بالفعل، هنالك محاولات مصرية يعني تكملة وإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني على مدار الشهور الماضية، يعني

0: إجراء أي مشاورات مباشرة حتى اللحظة مع حركة حماس، وحركة فتح ترفض مشاركة حماس في الانتخابات المقبلة على الأقل، استنادا إلى التفاهمات أو اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في شرم الشيخ، والذي تقول فتح إنه يعني يلزم حماس بعدم أي دور سياسي أو إداري أو أمني في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. وبالتالي التحركات المصرية تسعى لعقد اجتماع، وإن كانت تأكيدات هذا الاجتماع ليست واضحة حتى اللحظة، هي أقرب إلى قاد وفقا لمصادر من حركة فتح، لكن ربما تحدث الاتصالات المصرية اختراقا خلال الساعات المقبلة. حتى الآن الوفد رفيع مستوى من حركة فتح الذي يرأسه نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ويضم أيضا رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج وعدد آخر من القياديين في حركة فتح، حتى اللحظة لم يصل إلى القاهرة. من المقرر أن يعقد اجتماعات مع المسؤولين الأمنيين المصريين، ربما يعقد أيضا اجتماعات مع فصائل أخرى، لكن ليست حركة حماس من ضمن هذه الفصائل حتى اللحظة. يعني حركة فتح تسعى وفقا لما فهمناه إلى تفكيك ربما أو إجهاض أو إنهاء التحالف الانتخابي الذي جرى الإعلان عنه قبل عدة أيام بين حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية لخوض الانتخابات النيابية المقررة في نوفمبر المقبل. وتسعى الإدارة المصرية إلى إحداث تفاهمات أو خلق صيغة جديدة أو التوافق حول صيغة جديدة تمنع إحداث أي عراقيل لإجراء الانتخابات، سواء إذا شاركت فيها حماس أو لم تشارك. هو المهم والهدف أن تصل الانتخابات إلى غايتها، وأيضا بحث مسألة ما بعد الانتخابات والأوضاع الإدارية وغيرها من المتطلبات التي تستدعيها إجراء الانتخابات وما بعدها.
1: سنتابع على كل أحمد يعني كل التطورات المتعلقة بهذا الحراك في العاصمة المصرية القاهرة. أشكرك حتى هذه اللحظة أحمد حسين مراسل التلفزيون العربي من القاهرة. استهدفت القوات الروسية مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا بعدد من المسيرات ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. في المقابل أدنى الرئيس الأوكراني الهجوم متوعدا بالرد عليه في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات بين البلدين.
2: تشتد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ضمن مسار بدأ يأخذ منحا تصاعديا في الأسابيع الأخيرة. مراكز تجارية وشركات تقنية متخصصة ومنشآت نفط شكلت أهدافا حيوية لكل من موسكو وكييف في إطار هذا التصعيد.
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية.
2: تركزت الضربات الأوكرانية على شركات تجارية ومصاف النفط الروسية. إحدى هذه الضربات استهدفت شركة أوزون بمقاطعة سمارة، وتعتبر أوزون من كبرى شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، إذ تستحوذ على نحو 30% من سوق التجزئة عبر الإنترنت في البلاد. وفي المقاطعة نفسها

0: استهدفت القوات الأوكرانية مصفاة نفط في مدينة نوفوكو يبوشيفسك، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان في موقع الهجوم. استهداف كييف لمنشآت نفطية يأتي ضمن سياق تكثيف الضربات على منشآت حيوية وعسكرية في العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة، ضربات وصل مداها إلى مناطق تبعد نحو 1200 إلى 1300 كيلومتر عن حدود أوكرانيا. وتأتي موجة التصعيد المتبادل بين كييف وموسكو في الوقت الذي يعاني فيه المسار الدبلوماسي من جمود وغياب أفق سياسي للحل، في ظل دفع المدنيين في كلا البلدين لثمن الحرب الباهظ.
1: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بانتشال 6 جثث من بين ضحايا غرق مركب بمهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل مدينة جرجيس جنوب شرق تونس، كما أفادت ذات المصادر بإنقاذ مهاجرين 2 على الأقل، أحدهما في حالة صحية حرجة. من جانبه أفاد المتحدث باسم جهاز الحرس الوطني حسام الدين أجبابلي لوسائل أعلام محلية بتسيير دوريات بحرية وبرية وجوية للبحث عن المفقودين، مؤكدا إنقاذ مهاجر واحد على الأقل من قبل مركب تجاري، في حين تستمر جهود البحارة المحليين في البحث عن المفقودين، وذلك إثر الإبلاغ عن فقدان المركب 14 ميلا قبالة السواحل التونسية. وأعلنت السلطات التونسية أن أكثر من 25,000 مهاجر غير نظامي عادوا طواعية إلى بلدانهم منذ عام 2022. جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية إثر استقبال الوزير محمد علي النفطي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. وقالت الخارجية التونسية أن النتائج المسجلة في إطار آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مكنت ما يقارب 5,000 مهاجر منذ يناير الماضي من العودة إلى بلدانهم. من تونس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خليل كلاعي. خليل، أهلا بك معنا. الهجرة غير النظامية وضحاياها، يعني سيناريو سيء قاتل مستمر في تونس، نتابع معك تفاصيل ما جرى.
2: تماما سونيا، وما جرى شبيه بما وقع في موفى العام 2022 فيما بات يعرف إعلاميا بفاجعة جرجيس. نعود إلى هذا بالتفصيل لاحقا، لكن أبدأ بآخر المعطيات. المصادر المحلية أفادت بإنقاذ مهاجرين 2 على الأقل بانتشال 6 جثث وبتواصل عملية البحث عن المفقودين، عن الباقين من كانوا على متن هذا القارب الذي انقلب على ما يبدو وفق الروايات المتوفرة 14 ميلا قبالة سواحل مدينة جرهيس. عدد المفقودين على وجه الدقة لا يمكن تحديده بالنظر لتضارب الروايات. بلاغ الحرس الوطني على لسان الناطق باسمه حسام الدين أجبابلي تحدث عن 15 مهاجرا كانوا على متن هذا القارب. الروايات الأولية التي استقيناها تحدثت عن 13 مهاجرا، بينما القائمة التي بدأت مصادر محلية تتداولها تتحدث عن 16 مهاجرا على متن هذا القارب باحتساب قائد هذا المركب. من بين هؤلاء المهاجرين، من بين من حاولوا الهجرة، 3 أو 4 أفراد من عائلة واحدة، ورجل وزوجته التي كانت حاملا أيضا على متن هذا القارب لا يعرف مصيرهم على وجه الدقة. أعود إلى نقطة البداية في هذا الخبر، إنقاذ 2 على الأقل، أحدهما في وضع صحي حرج بسبب الحروق التي أصيب بها جراء الشمس وشربه كميات من مياه البحر بفعل الملح إذن الذي إما شربه أو تعرض له، خاصة مع أشعة تعرضه لأشعة الشمس أصيب بحروق من الدرجة الثانية، فهو في وضعية صحية حرجة لكنه يخضع للرعاية الصحية. تم تأكيد انتشال جثامين ستة على الأقل، والبحث جار إما من قبل وحدة الحرس الوطني أو من قبل البحارة المحليين عن باقي المفقودين في هذا القارب. قلت هذا الحادث هو حادث ثقيل على جرجيس، خاصة أن المدينة عرفت في 2022 فيما عرف بفاجعة جرجيس، فقدان ثم إعلان وفاة 18 من أبناء المدينة الذين كانوا ينتوون شق البحر نحو السواحل الإيطالية، انقلبت بهم المركب وابتلع البحر جثامينهم قبل أن يلفظها لاحقا. ما تلا ذلك تضارب الروايات حول الطريقة التي تعاملت بها السلطات التونسية. بعض الروايات تذهب إلى القول بأنه حفظ الجثامين ثم عملية دفنها لم تسر وفق التراتيب المتعارف عليها، وعدد من العائلات لا تعرف إلى يوم الناس هذا على الأقل وفق قولها مصير أبنائها من الذين قضوا في تلك الحادثة. لهذا الاعتبار، لكن لاعتبار آخر أشمل وهو تكرار هذه الحوادث بين الفينة والأخرى، صحيح أنها تراجعت في السنوات الأخيرة، لكن في كل مرة يقع حادث فينكأ الجراح، جراح العائلة التونسية التي يشق طيف من أبنائها البحر نحو السواحل الإيطالية. إليك سونيا.
1: شكرا جزيلا لك خليل كلاعي، مراسل التلفزيون العربي من تونس. ما زالت استطلاعات الرأي في البرازيل تظهر تقدم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على منافسه الرئيسي اليميني فلافيو بولسونارو في الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 أكتوبر القادم. وأظهر آخر استطلاع نشر الجمعة أظهر تقدم دا سيلفا على بولسونارو بفارق 6 نقاط. وينظم المرشحان اليوم تجمعين انتخابيين بالتزامن في مدينة ريو دي جانيرو، إحدى أهم المدن الحاسمة في تلك الانتخابات. ينضم إلينا الآن من ريو دي جانيرو مراسل التلفزيون العربي دادا.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
6: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف؟ طيب
6: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. ساعة جديدة لأبرز وآخر الأخبار الرياضية ننطلق وإياكم بها من الآن وحتى تمام الرابعة.

شباب الخليل ينهي بطولة خليل الرحمن بطلا، والريال يعود من جديد اليوم ومعه تنطلق المتعة والإثارة. هذا بالبنط العريض، الشباب بطلا للبطولة الودية، والريال يعود مجددا هذا المساء ومعه تنطلق منافسات الدوري الإسباني. الحمد لله رب العالمين. مبارح كانت مباراة جدا رائعة وجميلة، وأنا واحد من الناس اللي كتير استمتعت في المباراة، تحديدا في الأداء اللي صار بالشوط الأول. شباب الخليل قدم مباراة قوية جدا، الأكاديمية أو الجمعية ما بعرف شو تسموها ظهرت بالشكل اللي لازم تظهر فيه في مباراة نهائية. فبنقول لهم هارد لك، ونقول مبروك للشباب اللي قدم أعتقد أداء، يعني شوفوا أنا بحكي لكم أداء ممتاز. ليش؟ تذكروا أول مباراة خاضها الشباب في مرحلة الإعداد، والمباراة أعتقد كانت مع شمال من الشمال من الداخل، ومباراة امبارح انتوا بتشوفوا قديش الأداء اختلف، وقديش شخصية الفريق صارت واضحة، وقديش صرت انت قادر تحدد انه هذا اللاعب في المركز الفلاني وهذا اللاعب قادر. فالحمد لله هذا الاشي صار واضح، واعتقد انه السرعة اللي صارت سرعة قياسية، انه تقدر انت تعمل وتبني هذا الفريق. ولسه بده شغل، شوفوا بالمناسبة يعني بده شغل لفترة كمان مش بسيطة، لكن انك تقدر تصل من ألف بديش اقول لياء، يعني خلينا نقول لا لا لا لا قبلها بكم من حرف، بهاي السرعة الممتازة والخيالية. فاعتقد انه الامور جدا ممتازة ورائعة جدا. مبارك للشباب مرة تانية، هارد لك للجمعية. طبعا اليوم رح يكون معنا اخونا ابو علاء مثقال الجعبل رئيس النادي لنحكي عن نجاح البطولة وعن تتويج شباب الخليل فيها. بعد هيك بده يكون معنا الاستاذ فايز نصار، اولا كعضو لجنة فنية في البطولة، ثانيا كمراقب المباراة، يعني كمان هو كان مراقب المباراة امبارح، كمان رح يكون معنا. هلا الضيف الثالث رح يكون معنا في اخر البرنامج زميلنا ايهاب الناتشي لنحكي عن عودة ريال مدريد. انا بالنسبة لي كل بداية موسم بتذكر المواسم اللي فاتت دائما بقول عودة الحياة، رجع الدم يمشي في الشرايين، رجع النيكوتين يدخل، يعني بدل ما تاخدك سيجارة وتمخمخ عليها في نيكوتين يدخل الجسم، لا انت هون مش بحاجة لسيجارة يعني مثلا، لا انت شوف مباراة لريال مدريد شوي شوي النيكوتين ببلش يسري في الدم. هلا جماهير برشلونة هم كمان هيك بالمناسبة، بلاش حد يزعل، يمكن النيكوتين تاعهم برشلونة، انا النيكوتين تاعي مش بس دخان ارجيلة، لا كمان ريال مدريد، يعني خد مني الدخان الارجيلة مش عارف ايش واعطين ريال مدريد، بسلطن بتجلى شوي. طبعا بالمناسبة اليوم ريال مدريد الساعة 10:30 راح نحكي ان شاء الله بالفقرة اللي راح نحكي فيها الفقرة الاخيرة. انا مين؟ انا بابا، والله انا بابا. في كمان اغنية غنتها شيرين وشو اسمه الليثي سمعنا اياها كمان، كان سلطن حتى انا بابا وانا ماما وإشي زي هيك.

اهم اشي مش على بابا. اللي بيلعبوا هدول من تحت انه مش على بابا. يا عيني اول على السريع طلوطها يا ولد، طلوطها على السريع.

0: دويتو هاي الأغنية إشي تاني. هلا منفردة حلوة بس لا في دويتو أحلى كتير. والله وسيبكم أنا تغلوا بلاش حد يفكر إنه منسمعوا كلام. لا منسمعوش حدا كلام, إحنا بنحكي في الوجه مش على الهواء. ربحي وإيهاب يعطيكم ألف عافية. كل الموجودين معنا على تيك توك يسعد مليون مساكو, الجامد أحمد حمودي, كل الشباب والموجودين معنا على البث مشكورين, مشكور كمان حبيبي يا جامد, الموجودين معنا على الفيسبوك, الموجودين معنا على الاف ام 92.7, على تلفزيون الحرية, اي وسيلة بتسمعونا فيها او بتشاهدونا فيها يسعد مليون مساكم, مشكورين جدا على المتابعة. للساعة 4 ككل يوم ايهاب وربحي وعمار, لا مش ككل يوم, ككل سبت اثنين خميس, هذا سيستمنا. يسعد مساكم. نبلش البرنامج معكم متابعينا الكرام, والبداية ستكون كما تحدثنا بالعناوين من شباب الخليلة الذي توج بطلا لبطولة خليل الرحمن الودية, البطولة التي تابعناها من ألفها حتى يائها, البطولة التي نجحت نجاحا مبهرا, والنجاح اللي كان أعتقد خلفه جنود كثر قدروا يقودوا هاي البطولة من بدايتها لنهايتها بنجاح كبير جدا, حضور جماهيري فاق المتوقع, حضور شخصيات يعني من رأس الهرم الرياض اللي هو الأخ أبو رامي كان في الافتتاح وكان في النهائي, بوجود شخصيات أخرى كرئيس البلدية, كوجهاء, كرجال أعمال, كمن مؤسسات مجتمع محلي وأجهزة أمنية, لا البطولة أخذت زخم جدا رائع جدا كبير. فأنا بدي أقول أول إشي لأسرة نادي الشباب الخليل ولكل القائمين على هاي البطولة, الله يعطيكم ألف عافية, ومشكورين جدا على هذا الجهد الكبير اللي كنتوا فيه على مدار 3 أسابيع تقريبا اللي قدرتوا تقودوا بطولة يعني بهذا الحجم بهذا النجاح. كمان بدي أشكر كل الأندية اللي شاركت, 6 أندية عشان أنا ما أنساش ولا نادي, المجموعة الأولى شباب الخليل وادي النيس وأكاديمية الشبان, المجموعة الثانية شباب الظهرية الأهلي والعبيدية, الست أندية هدول الله يعطيكم ألف عافية, كل نادي باسمه, كل لاعب باسمه, وكل مدير فني وإشراف رياضي كمان باسمه. نروح نرحب الآن بالأخ مثقال الجعبر أبو علاء اللي صار معنا على خط التليفون. يسعد مليون مساك أبو علاء.
1: يسعد مساك أخي أبو بركات, يسعد مساك أنت وكافة المستمعين, وسعيد جدا أني أكون معك بهذا الحضور المتميز, وانت اخ وحبيب
0: وعلى الله يخليك. هذا كمان احنا لنا الشرف يكون معنا حد بحجم ابو علاء, واحد بدي اسميه من صناع النهضة الرياضية الجديدة, واعتقد لما اقول واحد من صناع النهضة الرياضية الجديدة بعد توقف دام لثلاث سنين ما فيش طابة تتحرك حتى في حارة, تخيل في حارة ما كانش حد قادر يحرك طابة, انه يقدر يعمل هذا النشاط بين يوم وليلة, يقول بدي اعمل نشاط رياضي والاتحاد يقول يلا بسم الله وما شاء الله. فانا بقول لا, انت واحد من صناع النشاط والمجد الرياضي اللي راح يكون ان شاء الله بالفترة القادمة. بدي اهنيكم اول اشي على نجاح هذه البطولة وعلى الاداء المتميز والراقي وعلى الحضور الجماهيري وعلى التتويج كمان.
1: الحمد لله رب العالمين اللي اكرمنا في نجاح البطولة. بالنسبة لنا الفوز في هاي البطولة هو نجاح البطولة, عودة الرياضة من الباب الواسع من خلال شباب الخليل, وهاي البطولة بتعطي معاني كبيرة ومعاني كثيرة, وأخذت صدى يليق بالخليل بداية وأهل الخليل ويليق في شباب الخليل عميد أندية فلسطين بتنظيم هاي البطولة الكبيرة وبحضور الأخ أبو رامي وبحضور شخصيات كبيرة. يعني حضور الافتتاح وحضور النهائي من الأخ أبو رامي بعبر عن مدى الرضا من أعلى سلم في الاتحاد الفلسطيني اللي بيمثله الأخ جبريل الرجوب أبو رامي, اللي كان يعني سعيد جدا بكل مراحل اللي عدى فيها شباب الخليل من بداية نزوله للملعب لآخر مباراة كانت يوم أمس بيننا وبين الإخوة أكاديمية الشبان الدولية, اللي احنا ممكن لهم كل الاحترام والتقدير على هذا الأداء الكبير، وكانوا الحصان الأسود، وكانوا يعني على قدر عالي من المسؤولية أمام فريق تم إعداده بفترة وجيزة جدا. وبدي أنقل لأخي شادي سيدر أبو همام اللي يعني يعتبر من أعز ومن أكثر الناس محبة إلى قلبي، فهو أخ وحبيب، وبتمنى له دائما يعني مزيد من النجاح والتقدم. بكل الأحوال المباراة هي بتعكس نهائي شباب الخليل منظم لهذه البطولة، استطاع أنه ينجح بشكل غير مسبوق بتنظيم بطولة بعد أحداث أليمة وبعد أحداث دامية وعودة كانت بهذا المستوى. البعض بعتقد أخي عمار أنه العودة كانت سهلة.
0: لا لا لا لا لا، على الإطلاق، على الإطلاق.
1: والله وأنا بحلف مع زملائي اللي من الهيئة الإدارية اللي أنا بكن لهم كل الاحترام والتقدير، لكل عضو هيئة إدارية موجود في شباب الخليل، العودة لم تكن سهلة وكانت زي اللي بنقش بالحجر بالصخر، وكنا متأكدين انه الطريق شوك والطريق ألغام والطريق صعبة، ولكن الإرادة والعزيمة يعني والانتماء لفلسطين كان العنوان الأهم من تعبنا والأهم من الوضع الاقتصادي والوضع الأمني. وبنعرف إحنا أبناء البلد وبنعرف اللي إحنا منمر فيه كشعب فلسطيني، صحيح الظروف صعبة، صحيح المعاناة كبيرة، صحيح الآلام لا تطويها الأيام، صحيح، ولكن الإرادة كانت أصلب. وإحنا بنحكي للكل لا نرفع الراية البيضاء على الإطلاق، إحنا مستمرون أو مستمرين في العطاء، مستمرين في العمل بالرغم من كل الآلام اللي تدمي كل فلسطيني في كل أنحاء فلسطين. العودة لم تكن سهلة ولكن النجاح كان كبير، بدل عن قيمة العمل وقيمة الانتماء والعمل الحقيقي بنية صادقة من أجل إسعاد هاي الجماهير. والأهم بالنسبة إلنا عودة الجماهير يا عمار، أكبر استفتاء، كثير انتقدوا وطلعوا معك والبعض حكى، وأنا يعني لا أستغرب من أحد، وكل شخص من حقه ينتقد أو يحكي بإيجابية، وكل إنسان له رأيه، ولكن إحنا في إدارة شباب الخليل في إلنا موقف وإلنا رأي وإلنا حضور بناء على رغبة الجماهير، وهذا الاستفتاء الكبير هذا اللي بهمنا بالموضوع. وعودة الرياضة من بوابة شباب الخليل ما بنحكي هي مسألة عابرة، لا، هي مصدر فخر واعتزاز، وبتعطينا ثقة وقوة وبتعطينا إرادة وعزيمة للمستقبل انه نستمر. والاهم انت شفت الفريق، بنشتغل على فريق على شكل يليق في شباب الخليل باسماء لم تكن بارزة على الساحة الفلسطينية، اليوم بتحكي عن اسماء نشتغل عليها بهدوء، بنشتغل عليها ضمن رؤية فنية مع الكابتن الصداوي اللي ببعثه تحية كبيرة من خلالك ومن خلال المستمعين للعمل الكبير اللي بقوم فيه هو والطاقم الفني والإداري اللي موجود معه، وإحنا حقيقة نعمل بكل إمكانياتنا من أجل عودة رياضة بداية تليق بالشعب الفلسطيني، اثنين تليق بالرياضة الفلسطينية بشكلها، ما تكون عودة عشوائية أو غير منظمة أو غير محسوبة، ثلاثة بتحكي عن معاني وطنية ومعاني أخلاقية ومعاني أدبية، وبتحكي عن سعادة جمهور بعد أحداث بين تفكك مجتمع وبين أحداث أليمة مع الناس بعضها من خلال مشاكل بنشوفها كل يوم على
0: يعني أعتقد
1: واقع الاحتلال وما يتم من خلال هذا الاحتلال. وامبارح كان في شهيد في الخليل وشهيد في شمال الضفة، وكل يوم بسيل الدم، ولكن احنا مستمرون اخي عمار، وان شاء
0: يعني الله اعتقد انه هذا الله اعتقد انه هذا الشيء
1: امكانياتنا من اجل ان تبقى الاضاءه والنور طيب. والنفق المظلم في نهايته
0: اكيد ابو علاء يعني اعتقد انه هي اعتقد انه هذا الاشي واضح على ارض الواقع، وصارت الناس مدركه تماما قديش الحجم الكبير اللي عمله شباب الخليل وقدر يغير كثير من الامور مع بدايه عوده النشاط الرياضي. راح اكمل حديثي معك بس اعطينا نصف دقيقه نسمع دقات الساعه ونرجع نكمل.
2: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نكمل معكم متابعينا الكرام البرنامج, ونكمل مع أخونا أبو علاء. وكنا وقفنا عند وهي حقيقة كانت يعني, وأعتقد أنه واضحة للجميع الجهد الكبير اللي كان واللي تمثل بـ بـ بهذا الإشي اللي شفناه على أرض الواقع, وعديش الجهد الكبير اللي قاموا فيه الإخوان في اللجنة المنظمة وكمان في نادي شباب الخليل. هلأ نروح لنحكي أكثر أبو علاء, قديش بيعني لك أنه شباب الخليل يتوج في البطولة الودية من عدمها في ظل ريادة شباب الخليل في عودة النشاط الرياضي؟
3: يعني أكيد بطولة بنظمها شباب الخليل, أول بطولة بعد 7 أكتوبر ويفوز فيها شباب الخليل, أكيد لها معاني كبيرة, لأنه شباب الخليل كمنظم بالشكل الأول وبحضور جماهير غفيرة وبحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني وبحضور إعلام وبحضور تسليط الإعلام والشكل والهالة الكبيرة, يعني بالنهاية كرة القدم دائما فيها فوز وتعادل وخسارة, وكانت مباراة الأمس لا تحتمل القسمة على 2, ولازم يكون فيها فايز وخسران, وبالتأكيد الربح الأكبر بالنسبة لنا نجاح البطولة.
2: أكيد يعني أكيد
3: بالشكل الأول النجاح الباهر اللي فاق هو النجاح الأكبر, ولكن تكملتها بأنه اللي حصل على كأس البطولة شباب الخليل كان بالنسبة لنا كمان مصدر فخر واعتزاز, أنه حققنا هاي البطولة من خلال عمل شاق ومن خلال عمل كبير ومن خلال جهد من الإدارة ومن الطاقم الفني ومن كل المنظومة خلف الفريق, وفي النهاية إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله.
2: يعني
3: في النهاية ربنا أكرمنا نتيجة هذا الجهد الكبير اللي قمنا فيه, وأكيد كان يعني بحال عدم حصولنا على الكأس إنه ممكن تكون في غصة في في في هذا الموضوع, مع احترامنا الكبير لإخواننا أكاديمية الشبان الدولية اللي قدموا كمان مباراة كبيرة, ونحترمهم على الدور الكبير والأداء الكبير اللي قاموا فيه حقيقة, مدرب ولاعبين وطاقم فني وإداري مع الجمعية أو الأكاديمية بالمسمى الجديد, ومع أخونا أبو همام شادي سدر والهيئة الإدارية العاملة معه بكل حضرات كمان خلف الفريق بقوة يوم أمس, وببعث لهم تحية كبيرة لوجودهم خلف الفريق, من حي فريقنا من حي المدرب, سعداء جدا, ومنهدي الجماهير الكبيرة هذا الكأس الأول وإن كانت ودية ولكن أخذت طابع رسمي, وهذه تحضير لكأس الألف شهيد من أجل انطلاقة قوية تليق بعميد أندية فلسطين من أجل تقديم مستويات عالية تليق بتاريخه وبعظمته وبإنجازاته وبالتتويجات اللي على مر السنوات, وكان الجمهور بيهتف بالمجد السادس والسابع الأخير, وإن شاء الله البطولة القادمة اللي بنظمها الاتحاد الفلسطيني بطولة كأس فلسطين بطولة الألف شهيد, إن شاء الله بنعمل كل إمكانياتنا بدون ضغوط نفسية إنها تكون في خزائن عميد الأندية
2: إن شاء الله,
3: وهذا
2: يعني
3: العمل اللي إحنا بنشتغل عليه حاليا إن شاء الله.
2: يعني بما أنه جينا لسيرة بطولة الألف شهيد, وأعتقد أنه أول لقاء رح يكون على استاد فيصل أبو علاء, كان في عندي اقتراح, بعرفش إذا بيزبط ولا بيزبطش مع الإخوان في نادي شباب الخليل, وبالمناسبة كان في إشي العلاقة باقتراح من أخونا خالد الصياد, هو رياضي معروف على مستوى الوطن, إنه ليش ما يلعب بطل البطولة الودية اللي نظمها الشباب مع بطل البطولة الودية اللي نظمها هلال القدس. هلا أنا بدي أصل لنقطة مهمة اللي هي إنه ليش شباب الخليل ما يلعب على فيصل الحسيني مباراة قبل مباراته مع المكبر, لأنه أنا متأكد إنه في بعض اللاعبين ما عمرهمش لعبوا على فيصل الحسيني, فأنا أتمنى من أخوي أبو علاء إنه يكون في مباراة قادمة على استاد فيصل, حتى إنه بعض اللاعبين ياخذوا على أرضية الملعب, وهذا الأمر رجع لكم والأمر عندكم.
3: والله اقتراحك يعني أكيد يؤخذ على محمل الجد 100%, لأنه أغلب اللاعبين ما لعبوا على استاد فيصل بالمطلق, أو بعض اللاعبين وبالتأكيد يعني راح يكون في شكل مختلف لأرضية الملعب عن استاد الحسين، وراح نعمل جاهدين بالأخذ بعين الاعتبار بهذا الاقتراح وهذه النصيحة من شخص يعني بيحكي من القلب إلى القلب، وإن شاء الله يعني بنقدر نلعب مباراة قبل المباراة الخاصة بأربعة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. طيب هلأ كمان نقطة مهمة، إنه هل انتهت المباريات الودية للشباب قبل كأس الألف شهيد، ولا ممكن نشوف مباريات ودية خلال الأيام القادمة؟
3: في احتمال قوي نشوف مباراة كبيرة بتم العمل عليها في حال يعني مشت الأمور بالإطار اللي إحنا تم بناؤه بيننا وبين الفريق الآخر، إذا تمت بالاتجاه السليم أو بالشكل الصحيح، وبعد الهوى بحكي لك هي.
2: أوكي. هلا أنا يمكن استشفيت الفريق الثاني من خلال حديثك، لأن أنا بعرف طريقة حديثك، لكن إحنا بانتظار إنه يكون في عنا مباراة أخرى، يعني خلينا نقول ممكن تكون الجمعة الجاي مثلاً هاي المباراة.
3: احتمال قوي جدا.
2: ممتاز. هلا في حال انه تم تاكيده احنا راح ناكد للمتابعين ان شاء الله في حلقه الاثنين او في حلقه يوم حلقه الاثنين ماكسيموم، لازم نكون مأكدين هذا الاشي عشان الناس تعمل احتياطها من هون للجمعه، انه في عندها مباراه كبيره مع فريق كبير، ويكون في عندنا مباراه جميله، بمعنى ستكون هاي المباراه الاخيره للشباب قبل مباراه المكبر، ولا ممكن نشوف شيء ثاني
3: قبل مباراة المكبر؟
2: انه هاي اخر مباراة رح تكون قبل المكبر
3: اكيد، الا اذا لعبنا مباراة زي ما حكيت على استاد فيصل، هذا بكون موضوع تاني. قبل المكبر.
2: طيب طبعا. جميل جدا. الان اخي ابو علاء، بس انا استفيد من حضورك معي، ويعني بعد ما اعطينا البطولة حقها وحكينا عنها، خليني بس اعرج معك على بعض النقاط الاخرى، لانه كان في استفسارات من الشارع الرياضي، واعتقد انه انت ممكن تقدر تجاوبنا على هاي الاستفسارات. هل تم تبليغ الشباب من قبل الاتحاد عن الملاعب اللي ممكن يلعب عليها في بطولة كأس الألف شهيد، ولا حتى اللحظة ما كان في حديث؟
3: لحتى اللحظة لم يتم اعتماد أي ملعب من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ولكن في فترة قصيرة أو وجيزة جدا سيتم إبلاغنا بشكل رسمي عن الملاعب المعتمدة لبطولة الألف شهيد.
2: انه حتى اللحظة الاتحاد ما اعتمد اي ملعب، لكن خلال الفترة البسيطة القادمة ممكن الاتحاد يخبركم ويحكي لكم. هلا في كمان شغلة، راح يتم اعتماد شمال وسط جنوب، يعني الشباب راح يلعب كل مبارياته في الجنوب في الملاعب اللي موجودة في الجنوب.
3: مؤكد بنسبة 100%، خلينا اقول كل منطقة على حدة، الشمال بيلعب ضمن ترتيب سيعلن الاتحاد الفلسطيني بنظام، اعتقد نظام المجموعات، الشمال بيلعب ضمن رزنامة الشمال، والوسط الوسط، والجنوب الجنوب، والاحتمال الاكبر يعني او الاحتمال الاعلى انه ممكن يكون الخليل كمحافظة احتمال تكون لوحدها، وبيت لحم لوحدها ضمن مجموعات. الدراسة تستمر بيننا وبين الاتحاد الفلسطيني مع لجان فنية عاملة من أجل تسهيل المهمة على كل المحافظات بالشكل اللي بتناسب مع الواقع الأمني والاقتصادي. طيب. في نفس الوقت من أجل إقامة مباريات بسهولة وبسلاسة بعيدا عن الضوضاء وبعيدا عن المشاكل، سواء عبر الطرق او الاغلاقات او الحواجز. والتعامل مع هذا الموضوع بيتم بشفافية وبدراسة وبعناية من اجل التسهيل الكامل على كل الاندية من اقصى الشمال لاقصى جنوب فلسطين.
2: طيب النقطة الاخيرة، انت حكيت نظام مجموعات، يعني هلا رح يكون عندنا مجموعات ونلعب دوري مصغر بين بعض، ولا نظام الخاسر يخرج؟ هي مسابقة الكاس دائما الخاسر بيخرج.
3: لا مش يعني المباريات الاولى مش نظام الخاسر، اكيد كل مجموعة بتلعب حسب المجموعة، خمس فرق يعني الموجودين مثلا بيلعبوا مع بعض، وبتم من خلال نظام البطولة رأس كل مجموعة أو كيف بتم، وبتم التعامل مع هذا الموضوع بناء على تصنيف الفرق، شباب الخليل كمحترفين، الظهرية كمحترفين، أهل الخليل كمحترفين.
2: يعني راح تكون قرعة موجهة إنه كل فريق في مجموعة ممكن أو شيء زي هيك؟
3: 100%.
2: هلا فرق المحترفين
3: على تصنيف الانديه وواقعها في الدوري.
2: طيب فرق المحترفين اخي ابو علاء
3: قبل 7 اكتوبر
2: فرق المحترفين راح تلعب من اللحظه الاولى، تلعب يعني مثلا من دور من اللحظه الاولى، ولا ممكن الادوار الاولى ممكن
3: على الاغلب من اللحظه الاولى؟
2: يعني مش انه الادوار في البدايه تكون للدرجات الادنى ومن ثم تدخل انديه المحترفين؟
3: لا، على الاغلب من الدرجه الاولى، واحنا بنعتز وبنفتخر انه نلعب مع المستويات الادنى، انه يشوفونا ونشوفهم ويحتكوا معنا ويكتسبوا خبره، وبالتاكيد يعني مصدر فخر واعتزاز لنادي شباب الخليل
2: وكل الاحترام
3: انديه المحترفين.
2: كل الاحترام، انا هيك بكون يعني اخذت كل اللي بدي اياه من اخي ابو علاء، الا اذا انت كنت حابب تضيف إشي يعني ب10 ب20 ثانيه ماكسيموم.
3: يعني ب20 ثانيه، كانت بطوله ناجحه، بطوله متميزه، بطوله كبيره، ولكن كان حقيقه الحكم يوم امس هو ابننا واخونا احمد امام، كان يعني اعتقد مش بمستوى المباراه، ما بدي احكي اكثر من هيك، وبتمنى من التحكيم بالمباريات القادمه يكون يعني في شكل اقوى، في متابعه، والمباريات يعني هاي خاصه الجماهيريه بحاجه انه الحكم يكون على قدر عالي ومستوى عالي من التركيز، وبتمنى لكل حكامنا
2: ان شاء الله
3: التوفيق في قادم.
2: كل الاحترام اخي ابو علاء، ومشكور جدا الرئيس مثقال الجعبري رئيس نادي شباب الخليل على كل ما تفضلت فيه. بدي اشكرك شكر جزيل، وابارك لشباب الخليل هاي البطوله ونجاح كمان سير البطوله. بدنا نوقف لفاصل لانه ربحي جنني، بده فاصل فاصل فاصل، وبعد الفاصل راجعين لنكمل حديثنا في البطوله وفي ريال مدريد. يلا
1: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام. هاي المرة عودة سريعة كانت يعني ما أخذناش فاصل. طيب اسمع، الله مع المساكين، مش بقول لك دائما الله مع المساكين؟ فأنا بدي أقول لك بلا منه هالفاصل، بس ما طلعتش مني يا عمي أحكي لك بلا منه هالفاصل، لأنه يعني أكل رزق أو أكل عيشنا أو رزقنا من وراء الفاصل. بس سبحان الله يعني صار في عندنا خلل فني في الجهاز برا، اضطرينا أنه يروح الفاصل. قبل ما نروح للأستاذ فايز، في شغلة أنا بدي أنوه لها، وأنا بدي أعتذر باسم شبكة الحرية وباسم كل العاملين وطاقم البرنامج ومني شخصيا. امبارح احنا كنا قد اعلنا على نقل المباراة بث مباشر طبعا بالصوت وبالصورة، وعقدنا النية وكل الامور تمام، ونزلنا على الملعب واخذنا العدة واخذنا كل الشباب والتصوير ومش التصوير. باللحظة الاخيرة اللي تسبق انطلاق المباراة صار في عنا خلل فني طارئ خارج عن إرادتنا بسبب اكتظاظ المدرج وسوء التغطية والإنترنت. هلا أنتوا بتعرفوا، في بعرفش إذا اللي بيعرفوا ممكن اللي بيشتغلوا في هذا المجال، في الجهاز التي في يو اللي بينقل بث مباشر بيعطي الصوت والصورة، صار في مشكلة نتيجة الضغط الجماهيري الهائل اللي كان والضعف اللي صار على شبكات الاتصال. اي شبكة اتصال بتخطر في بالكم كانت موجودة في الجهاز، مش شريحة وتنتين وثلاثة واربعة وخمسة، يمكن ستة وسبعة كانوا في الجهاز. لكن للأسف للأسف للأسف الامر صار خارج عن ارادتنا ولم نتمكن من نقل المباراة، على العلم انه كنا مجهزين كل الامور وعقدين النية قبل باسبوعين، لكن هذا اللي صار معنا. حتى انه نسجلها تسجيل ما زبط معنا بكل أسف. فأنا بدي أعتذر، وكنت حابب أنوه لأنه في كثير عشرات بعتوا لي على المسنجر على الواتس وبعتوا للراديو هون أنه وين المباراة وين الإشي، فهذا الإشي خارج عن إرادتنا وأنا حبيت أعتذر عن هاي النقطة. أروح أرحب الآن بالأستاذ فايز نصار اللي صار معنا على خط التليفون. أستاذ فايز مساء الخير.
1: مساء الخير أخي عمار، مساء الخير للمستمعين ومساء الخير لكل محبي كرة القدم الفلسطينية.
0: يعني أنا بدي أرحب فيك أول إشي بعضو لجنة فنية لبطولة خليل الرحمن، مراقب مباراة الأمس وإعلامي وأستاذ قدير جدا ولك فضل كبير على كثير من هالإعلاميين، وبالإضافة مدرب قدير، يعني ممكن نص اللي كانوا يلعبوا مبارح كانوا من تحت إيديك يعني تخريجك. فإحنا منستضيف قامة الأمانة لما نقول إنه إحنا معنا الأستاذ فايز، إحنا منكون محظوظين إنه قدرنا نلحق إن نعيش مع هاي الكوكب الرائعة من الناس اللي إلها بصمة في المجتمع، إن كان على المستوى الرياضي على المستوى الإنساني أو على المستوى التعليمي. فأنا هذا مش مجاملة على الهواء، لا أنا بحكي اللي في قلبي، وأنت بتعرف المعزة والمحبة اللي بكن لك إياه.
1: وشي العفو أخي عمار، وهذه تحية للجميع، وإحنا بنعمل لهذا الوطن أقل مما له علينا، هذا أقل واجبنا يعني، وإن شاء الله الجميع ينطلق نحو ورشات العمل، لأن الوطن يستحق الكثير ويريد منا الكثير، ولا يريد منا أن دائما نتعلل بالمطبات. هذا الوطن منذ ابتلينا بكلكل هذا الاحتلال لم تتوقف مآسينا، ولم تكن يوما ظروفنا وردية حريرية، دائما احنا بنعيش في ظروف صعبة استثنائية، ودائما احنا نمتلك إرادة استثنائية وإرادة قوية، ودائما نجحنا في تثبيت أقدامنا على هذه الأرض. وطبعا هذه البطولة، وأنا حتى لا أكون يعني أتحدث كواحد من الذين عملوا على نجاح هذه البطولة، طبعا هناك جيش جرار في مختلف الجيان كلهم لهم مني تحية، هناك كمان بطولة أخرى قامتها الأندية المقدسية والتحامية على التحية واليوم بيكون النهائي بين
0: الهلال
1: القدس وجبل الزيتون. وربما أنت طرحت على أخي أبو علاء نقطة ولم تتحاوروا حولها، حول إمكانية إقامة مباراة.
0: والله أنا قلت له إياها بأمانة إنه على لسان أخونا الكابتن خالد الصياد.
1: خلينا أكمل، هو اقتراح الأخ خالد الصياد. وخالد الصياد أنا أقول لك لو عندنا 100 واحد مثله بنحارب الصين في الرياضة يعني.
0: ما شاء الله
1: يعني تحية له، وأنا بعهدك إني أنا بدي أحكي عنه وأنا واقف، لأنه هذا الرجل من الجنود المجهولين اللي بيخدموا الرياضة الفلسطينية. تحية.
0: هلا ممكن انا كمان بدي اضم صوتي لصوتك ونحيي الكابتن خالد السياد، واحد من الناس اللي يعني الامانه بعتز لما انا احكي عنه. بس انا اذا انت كنت مركز معنا في الحديث انه اقترحت عليه يكون في مباراه على فيصل الحسيني، فاتمنى انه تكون المباراه تاعت فيصل الحسيني مع الفائز.
1: قالوا شوفوا لا بدي اقوله اللي ما قالوا شوفوا لا بدي اقوله انا.
0: تفضل. تفضل.
1: اول شيء احتمال تقام هذه المباراه، والاقتراح لانه جيد يدرس، وهو الآن يبدو لي في طور الدراسة، ولكن يرتبط بشيئين: من سيفوز اليوم في المباراة جبل الزيتون أو هلال القدس، وفي حالة فاز هلال القدس هل سيشارك هلال القدس بالمعسكر في الخارج أم لا يشارك. هذه يعني نقاط مهمة جدا، ولكن الفكرة حلوة، وحتى اللعب على استاد فيصل أو غير استاد فيصل. أنا فقط أريد أن أضيف حاجة، أنا أصلاً على الأقل بقول لك إنه كثير من اللاعبين اللي لعبوا مبارح بالفريقين، وأنا مثل ما تفضلت كان لي شرف تدريبهم، لعبوا على فيصل يعني سواء في فئات الناشئين وكذا، ولكن دائماً من حق اللاعبين أن يجروا تدريبات ومباريات تحضيرية على الملاعب التي سيلعبون عليها.
0: طيب يعني نقول إن شاء الله بيكون المقترح قيد الدراسة، وإن شاء الله بيكون كمان في قدرة على تنفيذه قبل انطلاق كأس الألف شهيد على استاد فيصل الحسيني. أخي أبو وئام وأستاذنا العزيز، ويعني أنا حاكي معك اليوم لا لا لا نحكي أكثر على البطولة، نجاح البطولة، كمان على المباراة تاعت امبارح، كونك أنت مراقب للمباراة، كنت مراقب للمباراة مش بس عضو لجنة فنية في البطولة، أنت كمان مراقب في المباراة، يعني كمراقب للمباراة بدي أسألك عن رضاكم على نجاح المباراة النهائية وخروجها بهذا الشكل.
1: أول شيء أنا بحيي بشكر أو بهنئ نادي شباب الخليل على النجاح في هذه المباراة البطولة اللي فيها كان 9 مباريات وتسع مباريات لم تشهد إشكالية واحدة، يعني هذه نقطة مهمة. وأنت بتعرف إنه بعض المباريات جرت بدون رجال أمن.
0: صحيح.
1: الحمد لله.
0: صحيح.
1: وكمان نجاح آخر لشباب الخليل، إنه شباب الخليل اليوم بتحب أتكلم معك عن المبادرات اللي قام فيها شباب الخليل منذ تأسيسه في القرن الماضي، كثير مبادرات، هو صاحب مبادرات، ودائما دائما الأبطال الحقيقيين لا يقومون بالدور العادي، يقومون بالدور الاستثنائي. شباب الخليل أخذ على عاتقه المهمة، طبعا المقيم مثل ما قال أخي أبو علاء لم تكن سهلة، يعني تريد أن تحيي الخلايا النائمة، تروح أنت بدك تروح تحكي مع لاعبين الآن بطلت كرة القدم آخر أشغالهم، يفكروا في جنينة الغاز، يفكروا في مساعدة أبوهم في فاتورة الكهرباء، في فاتورة، يفكروا في المية المقطوعة، وكل هذا بسبب الاحتلال. أعتقد الجهود اللي قام بها نادي شباب الخليل ومعه بعض الأندية الأخرى جهود مشكورة. وكمان أنا بدي أحيي كل اللجان اللي عملت في هذه البطولة، من يعني نوح الجمل اللي واقف على الباب، حتى الحكم اللي قاد المباراة، حتى رئيس الاتحاد الفلسطيني لاتحاد كرة القدم، حتى حاتم صلاح رئيس اللجنة الفنية وهو من قدامة. وهذه أفتح فاصل لتوجه

0: الاداريه السابقه لنادي شباب الخليل جايين، واللي ما كانش في الخليل كان يتابع على التلفون المباراه، لان ابناء شباب الخليل اسره واحده وكلهم طيب. يعملون في خندق واحد لانجاح فعاليه.
1: خلينا نجاوب على بعض الاستفسارات. انت نشرت على حسابك الشخصي استفسار وجاوبت عليه فيما بعد. طبعا هذا السؤال كان له علاقة بعملية إجراء القرعة قبل ركلات الترجيح، إنه هل يحق للحكم تحديد الجهة اللي ينفذ عليها ضربات الجزاء ولا لازم نرجع للقرعة؟ فبعرفش أنت عودت رجعت جاوبت. طبعا هذا الاستفسار مش يعني مش ما بيحمل وجهة نظرك، لكن رجعت جاوبت بعد ما رجعت لأشخاص لهم علاقة وضالعين في مجال التحكيم مثل الكابتن مهيوب الصادق اللي بنحطه على راسنا من فوق. وأنا عشان أزيد من الشعر بيت، إنه السيفتي تاع اللاعبين، الأمن والحماية، طبعا على لسان الكابتن أحمد الحكم المحترم واللي أنا بحبه كتير، قال لي عمار في حال إنه يعني وجود عدم حماية للاعبين أو خطر أو ما شابه، أنه إحنا يحق لنا بدون إجراء القرعة نختار الجهة الأضمن أنه تمشي على ركلات الجزاء. فقط حبيت أوضح هذه النقطة وأعطيك الميكروفون.
0: الجواب، أولا لاعبي شباب الخليل من حقهم يطالبوا الاستفادة، لأنه إحنا دائما بنقول الأرض تحارب مع أهلها، والجمهور اللاعب الثاني عشر، وبما انه شباب الخليل يناضل ان يلعب الجهل، هو تماما كما كان لاعبو الجمعيه يناضلون لانهاء الوقت بالوقت في وقت الاساسي دون تسجيل، لانهم حابين، وبالتالي كل واحد بيلعب كل اوراقه. انا شفت اللاعبين من شباب الخليل لما راوا الحكم قرر انه يلعب في الجهه العليا يريدون ان يتحدثوا معه، فانا منعتهم. اول شيء انا لا اتحدث عن الحكم احمد امام، لان اول شيء انا موقعي كمسؤول مسؤولية، أنا لا أتكلم بالتفاصيل الدقيقة لأنه أنا مراقب المباراة، وكمان أحمد إمام شهادتي مجروحة فيه، يعني إذا قلت لك ابني صدق، هو ما بعرف كثير من الناس ما سواش، هو لاعب سابق في شباب الخليل، هو كان حارس مرمى فئة 97 لثلاث سنوات حققنا فيهم بطولتين، وكان يتنافس مع الحارس اللي لاعب امبارح إسلام صغير ومع حارس من عائلة أبو منشار، وأعطيك طرفة، أنا كنت لما أشرك الحارس منهم أقول لهم اللي بيلعب اليوم بضل يلعب لحتى يجي فيه جول، ممنوع تيجي فيه جول، ضربة جزاء، انفراد، ما بعرف. وبالتالي كان فريقنا أقل فرق اللي تتلقى أهداف، وأكثر الفرق اللي فازت مباريات وحصلت على بطولات، وكان أحمد معنا. بالنسبة لأحمد، أخذ قراره، أحمد من الشباب اللي المثقفين، يعني درس في الأكاديمية الآسيوية، وبالتالي أنا رأيي بما أنه في كتير الأمور مشت بشكل ودي في المباراة وفي البطولة بشكل عام، أنه ما نخسر الجماهير، يعني جماهير إحنا بحاجة إلها، إحنا لا نريد دوري قطري بدون جمهور، نحن نريد الجماهير، هي ملح كرة القدم، هي فاكهة الملاعب
1: بكل تأكيد.
0: وبالتالي خليهم يستمتعوا بضربات الجزاء. فرأى الحكم بأنه احتمال أنه واحد يرمي جنين، وفيه بصراحة ناس رموا جنين
1: صحيح، وهذا وهذا وهذا طبعا مش هو طبق القانون فين بس يا ريت بعشرين ثانية عشان نسمع دقات الساعة يا أستاذ. يلا،
0: إذا حصل أنه شيء أنت من حقك أنك تتخذ أي قرار بما في إيقاف المباراة.
1: حلو، وين راح الأستاذ؟
0: أنا ما أعرف، لكن أنا أقول لك، أنا لما نزلت النقطة الفقرة الخاصة بقانونية القرعة أنا لم أبدي رأيي، وبالتالي عند استشارة المهتمين أنا نزلت توضيح بأنه الكابتن وهو من أفضل خبراء كرة القدم الفلسطينية مهيوب الصادق أبو أيمن من نابلة الحبيبة قال بالحرف الواحد، إذا رأى الحكم بأن الظروف غير متكافئة أو أنها ظروف خارج عن القانون يحق له اختيار الجهة بدون قرعة.
1: خلينا نكمل حديثنا، ضيل لنا دقيقتين ثلاثة نحكي معك، بس خلينا نسمع دقات الساعة ونرجع نكمل معك.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن الرابعة إلا ربع بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من ما

0: مكان واحد، مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: طيب نكمل حديثنا، وبدي ارجع للاستاذ فايز. خليني قبل ما ارجع للاستاذ فايز اقول للكابتن احمد امام، هو يعني صديق على المستوى الشخصي بعيدا عن اي مسميات موجوده، انه احنا كلنا ثقه بالحكم الفلسطيني، كلنا ثقه باحمد، مع انه نشوف احمد ان شاء الله في 2030 نشوفه في كاس العالم قاعد بحكم، ومع انه نشوف احمد في اعلى المراتب. انا واحد من الناس اللي بحبه لاحمد وبحترمه، وانا بعرفه من زمان يعني، وبعرف والده كمان من زمان. طبعا بالمناسبه هو ابن الحكم القدير حازم امام، للي ما بيعرف الكابتن احمد امام هو بيكون ابن الحكم القدير حازم امام. ارجع اكمل معك اخي ابو امام يعني باخر نقطه اللي نحكي فيها، انه من الف البطوله لياها، انت تبعت بكل تفاصيل بكل حذافيرها، تعطينا ابرز الارقام اللي موجوده، اكثر الفرق اللي سجلت، اكثر اللاعبين اللي سجل اهداف، افضل حارس، يعني المعلومات زي هاي.
3: اول شيء انا بدي اكمل قصه الحكم احمد امام، هو من الحكام الذين نفاخر بهم، وانا شايف انه عنده مستقبل كبير، وانا شايف انه امبارح قاد المباراه لجو يعني لشاطئ الامان ان شاء الله.
2: عنده كاريزما حلوه جوا الملعب يعني.
3: انا شخصيا طول عمري ناصير الحكام، وانا بعتقد انه من حق الكابتن ابو علاء انه يحكي على الحكم، لانه هو كمان فريقه كان يلعب.
2: أكيد.
3: انا اعتقد ان التفاصيل يجب ان تناقش بين اللجان وفي التقارير، وانا اعتقد يعني ما في كان شيء كبير يعني غير في نتيجة المباراة. المباراة خرجت جميلة بين فريق نظم بطولة وسيطر على المباراة وحب يفوز وكافأته ركلات الترجيح له شباب الخليل، طيب. وبين فريق ناضل خلال البطولة وحقق أفضل النتائج، ففاز على ترجي وادي النيس بخمسة وعلى الضحية بثلاثة، وتعادل مرتين مع شباب الخليل، فكافأه شباب الخليل نفسه بممر الشرفي.
2: معنا دقيقة واحدة
3: يرفع الرأس، أنه فريق فائز يعمل ممر شرفي لفريق خاسر، وخاصة بأن هذا الفريق أكاديمية الشبان الدولية له علينا النصرة والمناصرة في وجه الإغلاق اللي تعرض له وفي وجه الحملات التي يقومها
2: بكل تأكيد هذا بكل الفريق تأكيد.
3: وهذا واجب الإعلام الرياضي، وأنا اليوم كتبت عن واجب الإعلام، نحن نعود للملاعب، الإعلام الرياضي كمان يجب أنه يعود، وما يضلش يقول لي والله في مطب وفي حاجة وفي صفرة وفي
2: مطباتنا كتير يا أستاذ. إذا بدنا نضل نطلع على المطبات اللي ممشيش ولا بشارع بس، لأنه ضايل معنا دقيقة واحدة. أعطيني الأرقام، أبرز الأرقام عشان ننهي بدقيقة.
3: هداف البطولة بأربعة أهداف، لاعب شباب الخليل السابق ولاعب أكاديمية الشبان حاليا خير عبدين سجل أربعة أهداف، و امبارح كمان نجم المباراة لاعب شباب الخليل وخريج أكاديمية العميد يحيى أبو فارة اللي نال الكأس. الجمعية سجلت أكثر الفرق يعني أهداف في هذه البطولة،
2: أقوى هجوم كان الجمعية
3: أهداف في هذه البطولة. أعتقد شباب الخليل أكثر فريق حقق تعادلات من أربع مباريات، تعادل في ثلاثة إذا حسبنا أن مباراة امبارح تعادل وأنهاها بركلات الترجيح. شباب الخليل كسب مكاسب كثيرة، أول شيء أنه نجح بأن يثبت للجميع بأن شباب الخليل هو شباب الخليل، طيب. وهو صاحب المبادرات الكبيرة،
2: بس ما حكيت ليش مين أفضل حارس حتى اللحظة،
3: واستطاع أن يجمع هذه اللجان، واستطاع أن يعيد هذه الجماهير الملاعب، واستطاع أهم شيء أن يعيد لي ولك ولكثير من المشككين الشغف بهذه اللعبة،
2: أستاذ.
3: بأن شعبنا قادر على أن دائما أن يخرج كطائر طيب. فينق من تحت الرمال ويرفرف من جديد شعبنا.
2: آخر استفسار.
3: لا يعني دائما قادر على صنع المستقبل.
2: آخر استفسار، ما حكيت ليش مين كان أفضل حارس؟
3: ما كان فيه أحسن حارس. أنا أفضل حارس هو أبو حصيري، لعب 5 أشواط ولم يتلقى أي هدف ولكن أصيب واستبدل بإسلام شاهين. طيب. طبعا
2: أنا بدي أشكرك
3: شباب الخليل محمد أبو.
2: بدي أشكرك شكر جزيل وأسف على ضيق الوقت. إن شاء الله في أيام قادمة بنحكي أكثر. شكرا للأستاذ فايز نصار، عضو اللجنة الفنية لبطولة خليل الرحمن وكمان مراقب مباراة الأمس. بدنا نستغل الدقائق بشكل سريع جدا جدا جدا، وبدنا نرحب في زميلنا إيهاب النتش اللي دخل على الاستوديو، يعني هلا بس دخل على الاستوديو وتاخرنا عليه، والمفروض انه ناخذ مجنى كونه انه الحياه ستعود من جديد والقلب بده يرجع ينبض والدم بده يمشي في الشرايين لانه ريال مدريد بيلعب اليوم. ايهاب
4: الله يسعد مساك كابتن عمار، مساء جميع المستمعين. وريال مدريد راح يلعب اليوم وفي طموح وامل وتفاؤل للجماهير ان شاء الله ببدايه موسم جديد يكون افضل من الموسمين الماضيين.
2: يعني بنحكي عن عوده الحياه، رجعت النبضات، صح. رجع الدم في الشرايين،
4: رجع الشغف.
2: الشغف هذه كلمة بسيطة من كلمة الدم في الشرايين. فاليوم ريال مدريد الساعة 10:30 أمام إسبانيول،
4: قدام إسبانيول. طبعا هي الجولة الثانية راح تكون من دور الإسبان لريال مدريد لأنه الجولة الأولى ما لعبوها، هيش لسه راح يلعبوها يوم الأربعاء والثلاثة نتيجة الإجازات اللاعبين اللي كانوا في كأس العالم الأخير.
2: مباراة خارجية
4: طبعا على أرض إسبانيول راح تكون مباراة مش سهلة، وبداية واختبار جيد لريال مدريد مع مورينيو، نشوف ايش راح يقدموا، كيف راح تكون ردة فعل اللاعبين في هاي المباراة. مهم انا بتطلع لها بشكل كتير كبير.
2: كيف تتوقع اليوم يبلش المباراة مورينيو؟ شو التشكيل تاعه؟
4: التشكيل المتوقع والمنتشر انه كورتو حراسة المرمى، كوناتي وهاوسن راح يكونوا قلوب دفاع.
2: شوي شوي شوي، قلوب الدفاع مين؟ هاوسن ومين؟
4: وكوناتي.
2: وكونتي
4: مفاجأة. كونتي
2: كونتي لأنه روديغير مستواه كارثي كان في المباراة التحضيرية.
4: سيبك راح يسوي بنا مشاكل كثير روديغير.
2: طيب كونتي وقلنا هاوسن على الأطراف.
4: على الأطراف راح يكون أرنولد وكاريراس.
2: كاريراس مش
4: لا لسه راجع جديد كوريا فمش راح يجازف فيه.
2: نروح للوسط، هو بيلعب 4-2-3-1 مورينيو.
4: 4-2-3-1
2: هذه أكبر أكثر تشكيلة أنا أو الطريقة صحيح. اللي أنا بحب ألعب فيها. يعني
4: وسط الملعب راح يكون فالفيردي وسيلفا وكمان مين راح يكون؟ أرجا جولير.
2: ركز ركز، 4-2 احنا نقول 2 ارتكاز أمامهم ثلاثة ومهاجم.
4: حلو. سيلفا وفالفيردي.
2: سيلفا وفالفيردي
4: بالضبط.
2: أمامهم الثلاثي جولر في النص
4: بالزبط.
2: الطرف الايسر
4: فينيسيوس، الايمن ابراهيم دياز راح يكون، ومبابي مهاجم.
2: ومبابي مهاجم صح. طيب هلا هون في مشكله
4: اللي
2: او مش مشكله، التعليمات جوا ارض الملعب. فالفيردي يساند دفاعيا وسيلفا يساند هجوميا بالزبط. يعني يعمل ايوه عمليه
4: تبادل بين الاثنين،
2: وهي نقطه كثير كثير، هذه يعني اكثر نقطه اشتغل عليها مورينيو بالمناسبه. هاي النقطه
4: بالضبط،
2: هاي النقطه اكثر نقطه معضله عند مورينيو.
4: وكمان راح يكون تركيز على الضغط يا كابتن عمور، ضغط اللاعبين على الخصم لما نفقد الكره كيف راح يضغطوا كيف راح ينتشروا، راح يكون كثير مهم. ودور فينيسيوس ومبابي في العمليه راح يكون كثير مهم، ومورينيو في المؤتمر الصحفي أكد عليه قبل المباراة وحكى إنه فريق يعني لعيبة تضغط ولعيبة تتفرج عليها، هذا الحكي ما بيشوف معي. فإحنا قدام نشوف منظومة، يعني بعد كل السنين اللي عدت هاي الثلاث سنين الماضية ما كان عند ريال مدريد منظومة مع مورينيو، من أول إنه يكون في منظومة لعب وطريقة لعب يقدر الفريق يواجه فيها الخصم.
2: مرة تانية نذكر في موعد المباراة الساعة 10:30 اليوم،
4: صحيح.
2: مباراة خارجية لريال مدريد أمام إسبانيول، بنتمنى التوفيق للريال. طبعا مباريات عادة في أول الدوري بتكون أضعف من إسبانيول، يعني فرق إسبانيول دير بالك مش سهل.
4: والمباراة الأولى فازوا على ليفانتي 3-0 علشان تكون عارف متصدرين الدوري.
2: بنحكيش عنها صدارة. يهاب احنا بنحضر المباراة وبنحكي يوم الاثنين عن
4: ان شاء الله يا كابتن عمر، كل توفيق للريال. وفي كمان ملاحظة صغيرة، مانشستر يونايتد متأخر قدام هيل سيتي 2-0 حتى اللحظة في تحية الدوري الانجليزي.
2: عادي عادي يعني عادي والله، ما ده هذا للجلطات اصلا، لان مش بيقولوا الشحم واللحم والدهن، لا مش هو بيسكر الشرايين، مانشستر يونايتد اللي بيسكر الشرايين. هاي المعلومه الجديده اللي بيعرفوهاش الناس، انه كل قد ما بدك الشحم ولحم ودهن ومش عارف شو، شرايينك بتضل هيك توجوج. احضر مباراه لمانشستر يونايتد شرايينك بتسكر، شرايين مخك بيصير فيها يعني كل اعضاء جسمك
4: 100%. نتمنى التوفيق للريال ويعطيك العافيه كابتن
2: حبيبي ايهاب. شكرا شكرا للربح، شكرا للمتابعين. يوم الاثنين انضلينا عايشين بكل تاكيد، راجعين بحلقه جديده. تحياتي عمار
1: الحريه 97.10 FM.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن الرابعة بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: من خان يونس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد أهلا بك معنا، نتابع معك آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية.
10: سونيا، شهيد ومصاب نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف إسرائيلي من مسيرة بصاروخين لفناء منزل، كان هذا ظهر هذا اليوم. ثم تبع هذا الحدث عمليات نسف منازل تكررت على مرتين في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح. النسف كان لمنازل داخل نطاق الأراضي التي يسيطر عليها جيش الاحتلال فيما يعرف بالخط الأصفر. انتهاكات مستمرة لاتفاق وقف اطلاق النار وقتل متواصل للفلسطينيين، وأيضا انهاك مستمر للمنظومة الصحية التي تستقبل يوميا مصابين وشهداء، وتستقبل أيضا مئات، لا أقول على الأقل آلاف، نتحدث عن آلاف من المراجعين المرضى أسبوعيا تستقبلهم المشافي بأمراض مختلفة في ظل الواقع المعيشي والإنساني الصعب التي تعيشه العائلات وانتشار الأوبئة والأمراض المختلفة وتفاقم من هو مريض بالأصل بأمراض مزمنة، السرطانات وأمراض الكلى وغيرها من الأمراض التي لا يجد من يحملها رعاية صحية حقيقية داخل المستشفيات التي دمرت عن بكرة أبيها خلال حرب الإبادة، ويواصل جيش الاحتلال تدميرها وتدمير هذه المنظومة الصحية بمزيد من الحصار والخنق، منع إدخال المستلزمات، منع إدخال الزيوت وكل تفاصيل ما تحتاجه المستشفيات في قطاع غزة. بالتالي الاستهدافات المستمرة هي تنهك القدرة الصحية في القطاع، وأصلاً أقسام الطوارئ كثير من هذه الأقسام تحولت أكثر من نصف مساحتها لأقسام أخرى في ظل تدمير معظم مباني المشافي والمجمعات الطبية، وعدم وجود أيضاً متسع لمرضى وجرحى يبيتون داخل هذه الأقسام. بالتالي نتحدث عن واقع إنساني صعب وأيضاً صحي في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية.
9: شكرا جزيلا لك أحمد البطة من خان يونس. تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها ولقاءاتها بشأن تحضير للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم. وفي هذا الإطار قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن وفدا برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ توجه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى الترتيب لإجراء الانتخابات والعمل على إنجاحها بما يعزز التوافق الفلسطيني. بدوره أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم حرص الحركة على دخول الانتخابات في أوسع تحالف ممكن، وجعل الانتخابات فرصة لبناء نظام سياسي توافقي تجمع عليه القوى الفلسطينية. قالت مصادر مصرية مطالعة للتلفزيون العربي أن القاهرة تسعى لترتيب لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال اليومين المقبلين. وأوضحت المصادر أن مشاورات القاهرة تهدف لبحث صيغة جديدة بشأن مشاركة حماس في الانتخابات المقبلة، وتابعت أن المشاورات ستبحث صيغة توافقية بشأن إجراء انتخابات دون عراقيل. من القاهرة انضم إلينا الأستاذ بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ بشير عبد الفتاح أهلا بك معنا. بداية، كيف نفهم هذا التحرك المصري باتجاه جمع الفرقاء في القاهرة، جمع الفصائل الفلسطينية، ربما يعني جزء منها نتحدث عن حركة حماس وعدد من الفصائل الأخرى التي تتحدث عن تشكيل تحالف انتخابي جديد مقابل حركة فتح التي تتوجه الآن إلى القاهرة؟ ما الذي نفهمه من هذا التحرك؟
7: كل التحية لتلفزيون العربي ولمشاهدي الكرام في كل مكان. هذا التحرك المصري ليس الأول من نوعه في جمع مختلف الفصائل والأطياف السياسية الفلسطينية على قلب رجل واحد في القاهرة. مصر تعلم جيدا أن الاحتلال الإسرائيلي يستثمر في الخصومة والتباينات والإسام بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، لا سيما حكومة نتنياهو التي نجحت في توسيع الفجوة ما بين الضفة وغزة وفتح وحماس، واستطاعت أن تستغل ذلك لإعاقة إقامة الدولة الفلسطينية والتشكيك في جهوزية الفلسطينيين وأهليتهم لأن يكون لهم دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية كما يطالب الجميع. لذلك تريد القاهرة أن تفوت الفرصة على الجانب الإسرائيلي من خلال توحيد الصف الفلسطيني وإظهار الفلسطينيين كقوة واحدة متماسكة تأتلف حول الراية الفلسطينية لبلوغ تلك الغاية، غاية إقامة الدولة الفلسطينية، وأن الفلسطينيين بلغوا الرشد السياسي ويستطيعون أن يعلوا المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق الانتماءات الفصائلية أو الحزبية. أيضا ما يحدث الآن من تطورات على الأرض يدفع القاهرة إلى مواصلة هذا الضرب من أجل توحيد الصف الفلسطيني. الآن الإسرائيليون يحاولون ضم الضفة من خلال الاستيطان الرعوي والزراعي وسرقة الأراضي، وفي غزة كما نعلم احتلال 70% من القطاع، هذا يستوجب توحيد الكلمة على الجانب الفلسطيني.
9: ما الذي تملكه القاهرة فعليا في محاولاتها لتوحيد الكلمة وتوحيد الصفوف الفلسطينية قبل استحقاق انتخابي مرتقب؟
7: تملك القاهرة الكثير من الأوراق، أولها علاقاتها الطيبة بالطرفين الفلسطينيين المتنازعين الرئيسيين، سواء حركة حماس وما يرتبط بها من فصائل فلسطينية أخرى أو حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية. كلا الجانبين يثق في القاهرة وفي جدية التحركات المصرية، ويعني سمو القاهرة بنفسها عن أي مطامع قطرية والرغبة في إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية، فهذا سيسهل مهمة القاهرة كثيرا لما تحظى به من ثقة لدى الأطراف المختلفة. الأمر الثاني أن القاهرة وسيط محوري في أي مفاوضات تجري سواء برعاية الولايات المتحدة الأمريكية أو بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الأمر الثالث أن لدى القاهرة مقاربة للتعاطي مع الشأن الفلسطيني من خلال طرح مبادرات تتعلق بنزع سلاح حركة حماس أو مسألة إعادة الإعمار على سبيل المثال، فضلا عن التحرك المصري الفاعل والمؤثر في الأوساط والمحافل الدولية من أجل إيقاف سيناريو التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين أو محاولة ضم الضفة الغربية والإجهاز على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.
9: هل هذه اللقاءات التي تسعى إلى عقدها القاهرة جاءت بطلب من أحد الأطراف؟ يعني نعلم أن وفد من حركة فتح توجه باتجاه القاهرة بعد يوم أو أكثر بقليل من قرار الفصائل الفلسطينية الأخرى وعلى رأسها حماس وكذلك التيار الإصلاحي لحركة فتح، يعني عقد أو تشكيل هذا التحالف الذي ستسير فيه أو ضمنه حركة حماس باتجاه الانتخابات. الآن القاهرة تقول أنها ستبحث أو تحاول من خلال هذه المشاورات بحث طريقة لمشاركة حماس في الانتخابات، يعني ما الذي نفهمه من رؤية القاهرة لهذا المسار الانتخابي؟
7: القاهرة دائما تتحرك بوازع قومي والتزام أخلاقي وسياسي من لدن الدولة المصرية حيال القضية الفلسطينية، وهذا لا يمنع من وجود بعض المبادرات من لدن بعض الأطراف الفلسطينية يعني مطالبة القاهرة بالتوسط ولم الشمل وأشياء من هذا القبيل، وسرعان ما تتجاوب القاهرة لأن هذا يتناغم مع التوجه المصري في التعاطي مع الشأن الفلسطيني. فيما يخص مسألة الانتخابات، مصر دائما تحض على أن تكون هناك مظلة سياسية تتسع لمختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، لأن مصر رغم وجود بعض التحفظات على بعض الممارسات إلا أنها تدرك أحقية كل فصيل فلسطيني في أن يكون له كلمة مسموعة وأن يكون له دور. حتى المقاومة الفلسطينية تقدر من الجانب المصري، لأنه كما هو معروف لا يمكن لحركة تحرر وطني أن تبلغ مرادها في التحرر من نير الاستعمار بدون توافق وتفاهم وتنسيق ما بين الجانبين، التحرك العسكري المقاوم المناضل من جهة وبين من يتفاوض ويبتغي طريق الدبلوماسية من جهة أخرى. لذلك ترى القاهرة أن الحل في إجراء انتخابات فلسطينية تتسع لمشاركة الجميع دون إقصاء، طالما أن هناك إعلاء للمصلحة الوطنية الفلسطينية والتزام بأسس السلام والتسوية. لذلك من غير المستبعد أن يكون لحركة حماس دور مستقبلي إذا ما تحولت إلى حزب سياسي يقبل بقواعد اللعبة السياسية، وتستطيع القاهرة أن تمرر هذا الأمر من خلال علاقاتها مع الولايات المتحدة ودور الوسيط في المفاوضات.
9: شكرا جزيلا لك الأستاذ بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة. في الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بنقل إصابتين جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهما بالضرب في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واحتجز جنود الاحتلال والمستوطنون عددا من المواطنين واعتدوا عليهم قبل تدخل أهالي البلدة لمحاولة إنقاذهم، كما سمع صوت إطلاق رصاص في المكان. وفي وقت سابق نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات لعدة مناطق ترافقت مع إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، وأظهرت مقاطع مصورة اقتحام قوات الاحتلال بلدة قلندية جنوب رام الله معززة بعدد من الآليات العسكرية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي خروبة شمال مدينة جنين، ووثقت مقاطع فيديو تحركات الآليات العسكرية وانتشار جنود الاحتلال مدججين بالسلاح بين المنازل. دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسماة E1 شرقي القدس. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وجه رسائل إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والجمعية العامة، وقال مندوب فلسطين أن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم وتغيير ديموغرافي يهدد اتصال الأراضي الفلسطينية وسلامتها. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ضرورة حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، وذلك عقب مقتل فلسطيني في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكني في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
11: الفلسطينيون يجب أن تتم حمايتهم ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال. في الضفة الغربية تستمر أعمال العنف، وآخرها هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني فلسطيني في الخليل. قتل شاب بالرصاص وأضرمت النار في المنزل، فيما لحقت أضرار بمنازل أخرى.
9: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 87 فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019.
12: تستمر جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أوسط تبادل للأدوار بين الجنود والمستوطنين. في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية تقتحم قوات الاحتلال فجر الجمعة منزل المواطن فتحي خازم بعد تطويقه، ثم تطلق النار على خازم فترديه شهيداً.
13: ودونا سيارات الإسعاف، إصابة خطرة.
12: في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوباً يقتل المستوطنون فتى فلسطينياً عقب اقتحامهم البلدة، كما يحرقون منزلاً مأهولاً بسكانه ويهاجمون تجمعاً لعدد من الأشخاص بمنطقة مسافر يطا.
14: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
15: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
16: الله أكبر، الله أكبر.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي النقد
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM
3: المسيرات في هذه العمليات وإما بسبب الانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع على المدنيين وعمليات النهب الواسعة التي طالت مدينتي جيسان والكرمك والأسواق المختلفة في المدينتين، الفارون من جحيم الحرب يتوجهون إما ناحية محافظة ود الماحي أو حتى ناحية محافظة الدمازين للوصول إلى معسكرات النازحين أو الوصول إلى مناطق أكثر أمنا، الوصول حتى إلى هذه المناطق به الكثير من المخاطر إما بسبب الهطول المستمر للأمطار في هذا الفصل من العام فصل الخريف، وإما أيضا بسبب وجود الألغام واستهداف المسيرات لهم أثناء ذهابهم إلى هذه المناطق الآمنة أو حتى استخدام المراكب الشراعية على النيل الأزرق للوصول إلى مدينة الدمازين. في معسكرات النزوح في الدمازين ونصيرس والدلماحي الوضع ليس بأفضل حال، الكارثة الإنسانية محدقة بعشرات الآلاف من النازحين التي تقول بعض التقديرات الإحصائية لعدد النازحين في هذه المعسكرات أنهم تخطوا حاجز 120,000 نازح، بالإضافة إلى 5,000 أسرة قد وصلت حديثا من محافظة جيسان إلى معسكرات النزوح في مدينة الدمازين وفي مدينة الرصيرس. الاحتياجات الضرورية والعاجلة في هذه المعسكرات تتمثل في توفير الخيام خصوصا مع الهطول المستمر كما ذكرنا للأمطار وأيضا للمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الأدوية خصوصا وأن فصل الخريف ارتبط بالكثير من الأمراض على رأسها الكوليرا و الدسنتارية والإسهالات المائية والملاريا وحمى الضنك. أيضا ازدياد عدد النازحين في هذه المعسكرات مثل ضغطا كبيرا على البنية التحتية في مدينتي الدمازين والرصيرس. أما في إقليم كردفان الأوضاع شبه هادئة خصوصا في محاور القتال المختلفة، لا توجد عمليات برية كبيرة في هذا المحور عدا بعض الغارات التي تشنها مسيرات الجيش على تجمعات قوات الدعم السريع. بحسب مصادر عسكرية يوم أمس غارة جوية على محور الخوي على تجمعات لقوات الدعم السريع في هذا المحور، بالإضافة إلى غارات جوية للجيش على عدد من طرق الإمداد خصوصا في المثلث الحدودي الرابط بين السودان وليبيا ومصر، وأيضا على طرق إمداد الدعم السريع مع الجار تشاد.
4: شكرا جزيلا لك والمحمد الحسن من أمدرمان. بعد نحو 6 أشهر من الحرب على إيران ما تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة وسط تمسك الجانبين بمواقفهما، في حين يقول الرئيس الأمريكي أنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وفق تعبيره. في المقابل أكد وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني في اتصال أهمية استمرار المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها.
5: 6 أشهر من الحرب على إيران مرت، وخلال 6 أخرى أيضا تكررت المواقف والتصريحات، ترامب يهاجم وإيران ترد. في حرب باردة تراوح مكانها تجمدت فيها المفاوضات لكنها لم تجهض بعد، وتراجع نجم السلاح النووي الإيراني العقدة الأمريكية الكبرى منذ عقود لتنجب الحرب الأخيرة أزمة إضافية تجسدت في هرمز.
6: خياراتنا العسكرية في المنطقة غير محدودة، كل ما في الأمر أننا نراقب التطورات، نسيطر سيطرة تامة على الحدود وعلى المنطقة بأكملها وعلى مضيق هرمز بما في ذلك المناطق البرية المتاخمة له. هم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح.
5: خطوط 3 أكد عليها ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتكرار السيطرة على هرمز والحصول على اتفاق تعتبره واشنطن كافيا لإنهاء المواجهة. مقابل تأكيد إيراني هو الآخر متكرر بأن طهران مفاوض من موقع القوة لا التنازل. وأمام حالة الحرب ولا حرب مع انقضاء مهلة 60 يوما، انتهت المهلة ولم يولد الاتفاق، بل عاد تصعيد اقتصادي غير مسبوق إلى الواجهة، ومعه لغة العقوبات والتهديدات لإرغام طهران على التخلي عن تحكمها في مضيق هرمز والقبول بشروط واشنطن. على الضفة الأخرى، اتفاق إيراني عماني لم يكتمل بعد، ففي حين ترقب العالم اقتراب توقيع اتفاق وشيك، تعيد تصريحات وزيري خارجية إيران وعمان المباحثات إلى المربع الأول من خلال اقتصار الحديث عن سبل تهيئة الظروف لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها. مسار عماني يصطدمه الآخر بضغط أمريكي لا تريد فيه واشنطن منح إيران نفوذاً أكبر على حركة الملاحة في المضيق، وترجمته لهجة ترامب التصعيدية تجاه مسقط، ملوحاً بالعمل العسكري إذا أعاق الاتفاق المسار الأمريكي. معادلة شد حبال متواصلة بين طهران وواشنطن، النووي فيها هو جوهر الخلاف، لكن هرمز تحول إلى عقدتها الأشد.
4: ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران منحت الإذن لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. وأشارت الوكالة إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان أحد المطالب الرئيسية التي حملتها بغداد لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي زار البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع. كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن تلقي طهران رسالة من دول مجاورة بشأن قضايا إقليمية، وقال قاليباف إن إيران تلقت رسالة من دول مجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، أهلا بك معنا. نبدأ بتصريحات قاليباف حول تلقي طهران رسالة من دول مجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة، ماذا نعرف من تفاصيل ومعلومات حول ما قاله قاليباف؟
0: رغم شح المعلومات حول هذه التصريحات التي أطلقها قاليباف عبر منصة إكس، لكن لها وزن، يمكن القول بأن لها وزن كونها صادرة عن رئيس الوفد الإيراني المفاوض ورئيس البرلمان، وهو إحدى الشخصيات التي تحاول أن تلعب دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة. وكما وصفها البعض خلال الفترة الماضية، قاليباف يحاول لعب دور الرجل متعدد المهام في النظام الإيراني بعد استهداف القادة الإيرانيين على مختلف المستويات خلال العام الماضي. قال بأن البلاد تلقت رسائل من العديد من الدول، تسعى هذه الدول بحسب ما أفاد قاليباف إلى صياغة ترتيبات أمنية جديدة مع إيران، وأيضا رفع مستوى التعاون الاقتصادي معها ومع دول المنطقة ككل. هذه السردية تعجب الإيرانيين لأنها تقوي من النظرية الإيرانية التي تتحدث عن أن دول المنطقة يجب أن تتعاون مع بعضها، وأن يكون هذا التعاون على مختلف المستويات، وأن يتم كف يد الأجنبي، ويقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية. إن توصلت الدول لمثل هذه الصيغة، وإن كان الأمر من المبكر جدا الحديث عنه، فهذا الأمر سيعود بالفائدة على الجميع في نهاية المطاف، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية بحسب العديد من التقارير تحاول الانشغال بملفات أخرى والانسحاب بشكل تدريجي من منطقة الشرق الأوسط، رغم أن المؤشرات الحالية لا تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنسحب من المنطقة في القريب العاجل، مع وجود مؤشرات أيضا لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين إن فشل المسعى الدبلوماسي الذي تسعى كل من قطر وباكستان إلى إعادته أو إحيائه مجددا عبر إعادة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى طاولة المفاوضات. أيضا هذه التصريحات من قبل قاليباف تأتي لتؤكد ربما أو لمحاولة التأثير على التصريحات الأمريكية، تصريحات الخزانة، مسؤولين في الخزانة الأمريكية، وأيضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تناولت إيران وما تزال بشدة على مستوى تحقيق الهدف النهائي لحملة الاقتصاد، الحملة العقوبات الاقتصادية الشديدة التي بدأتها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى الإيرانيين بحسب البعض وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات مع تقديم التنازلات المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يحاول القول بأن الأمور ما تزال تسير على ما يرام. ما يطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولو الخزانة الأمريكية لا يتعدى كونه محاولة للضغط الإعلامي والنفسي على الشارع الإيراني، رغم حالة التضخم الاقتصادي التي يعيشها الاقتصاد الإيراني بشكل كبير منذ عدة أشهر. يتحدث الرئيس الأمريكي عن تضخم بنسبة 300%، وهو رقم كبير جدا. يوجد تضخم بالفعل في السوق الإيراني، لكن تقول إيران بأنها ما تزال قادرة على الالتفاف على العقوبات وتحقيق البدائل أو إيجاد البدائل المناسبة لعبور هذه المرحلة التي تقول بأنها مؤقتة ولن تستمر لأشهر طويلة، لأن الاستمرار في عملية إغلاق مضيق هرمز بهذا الشكل والضغط الاقتصادي على إيران بشكل أكبر قد يضع الجانب الأمريكي في مواجهة مباشرة مع أحد أكبر حلفاء إيران وهو الجانب الصيني.
4: شكرا جزيلا لك حسام دياب، مراسل التلفزيون العربي من طهران. قال الرئيس العراقي نزار أميدي إن قضية حصر السلاح بيد الدولة تمثل مطلبا دستوريا وسياديا، مشددا على أن العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة جارة. وأكد أميدي على هامش مؤتمر حوار بغداد الثامن أن العلاقات العراقية مع دول الخليج ودول الجوار قد تعرضت للإرباك في السابق نتيجة استخدام الأراضي العراقية للاعتداء عليها.
1: قضية حصر السلاح بيد الدولة هذا مثل ما أشرت يعني مطلب دستوري وشعبي وحكومي وسياسي وسيادي حقيقة بالنسبة للدولة. وتبين لنا نحن علاقاتنا أربكت مع الخليج مع دول الجوار. العراق دائما يدعو ويطلب بأنه غير مسموح دستوريا أن يستخدم أراضي في التعدي على أي دولة جارة، في حين حدثت يعني استهدافات من داخل العراق على دول الخليج وأصبحت علاقاتنا مربكة مع هذه الدول، وأعتقد العلاقة ستتحسن بسرعة مع دول الخليج.
4: من بغداد ينضم إلينا الأستاذ سرمد البياتي، الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية ومستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. أستاذ سرمد أهلا بك معنا. بداية يعني مع الحديث العراقي عن أن فصيلين أو ثلاثة لم يوافقوا حتى هذه اللحظة على تسليم سلاحهم، كيف يمكن تقييم مسار هذه الخطة؟
7: يعني أعتقد بأنه العملية تشوبها نوع من الصعوبات، حتى يعني أنا أرى بأنه الموضوع متجه إلى التهدية والحث على عدم الصدام بين الحكومة وهذه الفصائل. نعم هنالك لكي نصحح أكثر أعتقد أربعة فصائل يقف في مقدمتها كتاب حزب الله وحركة النجباء، ثم بعد ذلك كتاب سيد الشهداء أبو علاء الولائي و أعتقد أنصار الله الأوفياء أعتقد الغراوي. هؤلاء يعني بصورة عامة لحد الآن لم يعني يتكلموا في هذا الموضوع، وربما بعضهم رافض تماما لهذا الموضوع بل يزيد في تصريحاته في شدة تصريحاته. حدثت انعطافة خطيرة قبل 4 أيام أعتقد.

0: أعتقد ذلك. يعني لماذا؟ أولا الحكومة مو غير قادرة، الحكومة قادرة، لكن الموضوع ليس سهلا. أولا هي لا تعلم مدى قوة تسليح الفصائل، لا أنا أعلم ولا هم يعلمون. يتكلمون عن مسيرات وعتاد ثقيل، ويتكلمون عن صواريخ مداها قد يصل إلى 300 كيلومتر. طيب، ثم أن هذه الفصائل أعتقد بأنه الكثير منها ترك مقراتها الرئيسية، اتجه إلى مقرات فرعية، يعني تفرعوا داخل المناطق. هنا أصبح الموضوع بصعوبة أكثر من ناحية الصدام. بالإضافة إلى ذلك، وأنا أؤكد وأنا أول مؤيدين بأنه خلينا بالحوار، يعني خلينا
1: لم تغلق
0: باب الحوار. هم عراقيين، نعم
1: هم عراقيون، فصائل مسلحة. الدولة ورئيس الوزراء علي الزيدي عندما وضع قرار وخطة سحب سلاح الفصائل فهو عممها على جميع الفصائل دون استثناء، عندما ترفض بعض الفصائل ذلك مقابل قبول فصائل أخرى وبدء تسليمها سلاحها بالفعل، أمام أي خيار يضع الدولة؟ الدولة تريد أن تحصر السلاح بيدها تقريبا يعني في نفس توقيت مغادرة قوات التحالف الدولي لو اتفقت من أجل عدم يعني أو ضمان عدم الصراع الداخلي والتصادم الداخلي، وإنما كذلك لضمان عدم استهداف الدول المجاورة حتى لا تتعقد علاقة العراق مع جيرانها مستقبلا نتيجة الاستهدافات لدول الخليج التي تكون الأراضي العراقية منطلق لها.
0: لا، هي تعقدت، يعني خلينا نكون واضحين، تعقدت، لكن العقلاء سواء في السعودية وفي قطر وفي الكويت يعني تفهموا هذا الموضوع، تفهموا بأنهم إذا كان أكو استهداف يعني وتم تثبيته فهذا الموضوع لا يعني أنه الحكومة العراقية هي من تستهدفهم. أنا أقول لك شيئا لأنك تكلم بواقعية، الموضوع صعب، الموضوع ثقي. أنا في بغداد وفي كل العراق أتجول وأعرف، وقديم جدا في موضوع الفصائل وموضوع هذا الموضوع صعب. هذا الموضوع يعني إذا أفضى إلى صدام، فأنا أقول لك اليمن والسودان لنضعهم أمامنا شاخصين، الرد السريع والحكومة والحوثيين وحكومة اليمن. هذه إحنا أعتقد سوف لن نختلف عن هذا الموضوع، لأنه ما
1: ماذا يعني؟ ماذا يعني
0: الحكومة
1: هذا؟
0: إذا دخلت في صراع ستح
1: ماذا يعني؟
0: يعني صراع داخلي، أنا طيب. أقولها بصراحة، صراع داخلي، نعم صراع داخلي.
1: لماذا تصر هذه الفصائل على عدم تسليم سلاحها أستاذ؟
0: ممتاز، أيضا هذا السؤال سؤال حقيقي وسؤال عادل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
0: 92.7 FM. يعني أكو تعجيز بالموضوع. نعم.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ سند البياتي الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية والمستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من بغداد. استهدفت القوات الروسية مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا بعدد من المسيرات ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. في المقابل أدان الرئيس الأوكراني الهجوم متوعدا بالرد عليه في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات بين البلدين.

0: تشتد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ضمن مسار بدأ يأخذ منحا تصاعديا في الأسابيع الأخيرة. مراكز تجارية وشركات تقنية متخصصة ومنشآت نفط شكلت أهدافا حيوية لكل من موسكو وكييف في إطار هذا التصعيد. مركز تجاري مزدحم يقع في مدينة كريفيري في وسط أوكرانيا تعرض لهجوم بالمسيرات، الحصيلة عدد من القتلى والجرحى وحالة من الذعر بين المواطنين، هذا إضافة إلى اندلاع حرائق داخل المحل التجارية في مركز تسوق المستهدف. الهجوم الروسي الواسع أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي توعد برد قوي مناشدا العالم مساعدة أوكرانيا في حربها.
1: تجري حاليا عملية إنقاذ في كريفي ريه عقب هجوم استهدف مركزا تجاريا، وقد جرى نشر جميع الخدمات اللازمة، وللأسف هناك العديد من الضحايا. كان هجوما متعمدا شنته عدة مسيرات روسية بشكل دنيء ومتتال. إنها فظاعة روسية بكل معنى الكلمة، إنه مجرد وحوش وسنرد بالتأكيد. من المهم أن نمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية الأرواح. يجب أن تنتهي هذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
0: وفي مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا أدى هجوم روسي إلى تضرر مبنى سكني في المدينة. في المقابل تركزت الضربات الأوكرانية على شركات تجارية ومصاف النفط الروسية. إحدى هذه الضربات استهدفت شركة أوزون بمقاطعة سمارا، وتعتبر أوزون من كبرى شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، إذ تستحوذ على نحو 30% من سوق التجزئة عبر الإنترنت في البلاد. وفي المقاطعة نفسها استهدفت القوات الأوكرانية مصفاة نفط في مدينة نوفوكو إيبوشيفسك، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان في موقع الهجوم. استهداف كييف لمنشآت نفطية يأتي ضمن سياق تكثيف الضربات على منشآت حيوية وعسكرية في العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة، ضربات وصل مداها إلى مناطق تبعد نحو 1200 إلى 1300 كيلومتر عن حدود أوكرانيا. وتأتي موجة التصعيد المتبادل بين كييف وموسكو في الوقت الذي يعاني فيه المسار الدبلوماسي من جمود وغياب أفق سياسي للحل، في ظل دفع المدنيين في كلا البلدين لثمن الحرب الباهظ.
2: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بانتشال 6 جثث من بين ضحايا غرق مركب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل مدينة جرجيس جنوب شرقي تونس، كما أفادت ذات المصادر بإنقاذ مهاجرين 2 على الأقل، أحدهما في حالة صحية حرجة. من جانبه أفاد المتحدث باسم جهاز الحرس الوطني حسام الدين جبابلي لوسائل أعلام محلية بتسيير دوريات بحرية وبرية وجوية للبحث عن المفقودين، مؤكدا إنقاذ مهاجر واحد على الأقل من قبل مركب تجاري، في حين تستمر جهود البحارة المحليين في البحث عن المفقودين، وذلك إثر الإبلاغ عن فقدان المركب 14 ميلا قبالة السواحل التونسية. ينظم المرشحان الرئيسيان في الانتخابات الرئاسية البرازيلية تجمعين انتخابيين اليوم في مدينة ريو دي جانيرو، وذلك قبيل انعقاد الانتخابات أكتوبر المقبل التي يتنافس فيها كل من الرئيس اليساري لولا دا سيلفا واليميني فلافيو بولسونارو. وبحسب وسائل إعلام محلية تظهر استطلاعات الرأي تقدم سيلفا على نظيره بفارق 6 نقاط على الأقل. أعلنت واشنطن وأوتاوا فشلهما في التوصل إلى اتفاق تجاري، وقالت الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوما جمركية تبلغ نسبتها 50% على واردات من كندا في تصعيد للتوتر بين الحليفتين. وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا سترد بالقدر نفسه على الرسوم الجمركية الأمريكية.
3: قطعت الطريق أمام التفاهمات ترقب لما ستؤول إليه الأمور. واشنطن وأوتاوا الحليفان القديمان توترت العلاقات بينهما. الحدود مفتوحة، ولكن التبادل التجاري عرقله فشل التوصل إلى اتفاق بين البلدين. بموجب المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية الأمريكية، ستفرض واشنطن 50% رسوما على بضائع واردة من كندا، تشمل مواد بناء ومشروبات وملابس تشكل ما نسبته 5% من الصادرات الكندية إلى أمريكا. الرسوم الجديدة ستدخل إلى الخزينة الأمريكية ما يقدر ب20 مليار دولار. ليست المرة الأولى، القصة بدأت العام الماضي. الإدارة الأمريكية مع تولي رئاستها دونالد ترامب فرضت رسوما على منتجات الصلب والألمنيوم والمركبات الواردة من أوتاوا. كندا ردت بفرض قيود على دخول بعض السلع والخدمات الأمريكية. هذا ما شكل العقبة الأساسية أمام المحادثات الأخيرة. تقارير أفادت أن المفاوضين الأمريكيين وافقوا على خفض بعض الرسوم السابقة إلى 15%، في المقابل رفضت أوتاوا رفع إجراءاتها التي تصفها واشنطن بالانتقامية. غرفة التجارة الأمريكية قالت إن رفع الرسوم سيضر بالاقتصادين ويرفع تكاليف المعيشة أكثر على الأسر الأمريكية. كذلك تضر الرسوم الجديدة بسلاسل الإمداد وتهدد نحو 13 مليون وظيفة أمريكية تعتمد على اتفاقية التجارة بين دول أمريكا الشمالية. وبينما تشير الترجيحات إلى إمكانية تقديم كندا طعنا قضائيا في الرسوم الأمريكية الجديدة، رئيس الوزراء الكندي هدد بأن بلاده ستفرض دولارا مقابل كل دولار، مؤكدا أن أوتاوا سترد بالمثل.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: ضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو الحرية
6: 92.7. إسرائيلية عملية نسف منازل مواطنين جنوب شرقية دير البلح وسط قطاع غزة، وأظهر مقطع فيديو مصور تصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما تشهد المناطق الشرقية للقطاع عمليات نسف شبه يومية. غيرت حرب الإبادة ملامح مواصخ يونس، المنطقة الزراعية الأكبر في قطاع غزة، بعد أن كانت سلة غذاء القطاع من الخضروات لتصبح موطن نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين في ظل ظروف معيشية قاسية.
7: بين بساتين وحقول خضراء على مد البصر، كانوا يقولون عنها جنة الفلسطينيين في أرضهم، كانت هنا. وبين حاضر تتكدس فيه خيام تنطق آلام ساكنيها من دون كلام، هذه منطقة المواصي بتناقضات فرضتها حرب الإبادة. المنطقة الزراعية التي تبلغ مساحتها نحو 15 كيلومتراً مربعاً تمتد في المناطق الغربية لمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. حولتها حرب الإبادة إلى موطن نزوح لمئات الآلاف من الفلسطينيين في تغيير جغرافي ممنهج.
8: نصف المساحة المتاحة ضمن بلدية خان يونس من 30 كيلو هي منطقة المواصي، يتكدس بها أكثر من 90% من النازحين. تتحدث عن 600 إلى 700 ألف في هذا المكان الجغرافي، لم يبقى سنتيمتر واحد يصلح للزراعة، لأنها كما ذكرت تكدس سكاني هائل وعالي، والناس متواجدة للأسف في هذه الأماكن منذ أكثر من عامين في ظل عدم توفر شبكات الصرف الصحي، باعتبار أن المنطقة كانت منطقة زراعية ولا يوجد بها سكان. حتى شبكات المياه وجدنا صعوبة بالغة في مد شبكات المياه، باعتبار أن شبكات المياه لاحقا كان هناك شبكات سطحية، وكما ذكرت أن المنطقة زراعية وبالتالي كانت خطوط المياه مخصصة للزراعة فقط.
7: هذه واحدة من الأراضي الزراعية التي نجت في منطقة المواصي والتي كانت سلة غذاء قطاع غزة، حضرت ملامح الحياة فيها، ورغم عمق الغياب يحاول أصحابها بما استطاعوا الحفاظ على إنتاجها وإن كان قليلا.
9: إنه الناس ما لقت لها ملد إلا على المناطق الزراعية الموجودة في المواصي، هذه قللت نسبة الزراعة في منطقة المواصي، وقللت سلة الخضار الموجودة في المواصي. يعني النسبة الموجودة الآن من ناحية الزحف السكاني، ومن ناحية أخرى تأثرت من عدم دخول المدخلات الزراعية لمنطقة للمحافظات الجنوبية بسبب الحرب وسبب الحصار الموجود في قطاع غزة.
7: الخيام ليست أسوأ ما في الأمر، بحيرات من الصرف الصحي وجبال من النفايات، خلفتها تبعات الحرب لتصبح صورة معتادة في مساحات مختلفة، وأساساً للأوبئة والأمراض، ومنطلقاً للحشرات والقوارض.
5: غيرت الحرب وجه هذا المكان إلى أجل غير مسمى. استعادة الأرض عافيتها لتصبح مخضرة سيتطلب وقتاً طويلاً، مع تساؤلات عن إمكانية سماح الاحتلال أصلاً بإدخال ما يلزم لإصلاح ما فعلته آلته العسكرية. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
6: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون مركبة لفلسطيني في سهل مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقية رام الله، ما أدى إلى تضررها وانقلابها. وأفاد المجلس القروي بتسجيل أضرار في السيارة جراء هجوم المستوطنين، فيما اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وسمح بفرار المستوطنين المهاجمين وسط عرقلة لحركة الفلسطينيين. أفاد الهلال الأحمر بنقل إصابتين جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهما بالضرب في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واحتجز جنود الاحتلال والمستوطنون عددا من المواطنين واعتدوا عليهم قبل تدخل أهالي البلدة لمحاولة إنقاذهم، كما سمع صوت إطلاق رصاص في المكان.
10: شايفين يا شباب هذاك الشاب باطحين على الأرض بضربوا فيه لهم ساعتين.
6: وفي وقت سابق نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات لعدة مناطق ترافقت مع إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، وأظهرت مقاطع مصورة اقتحام قوات الاحتلال بلدة قلنديا جنوب رام الله معززة بعدد من الآليات العسكرية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي خروبة شمال مدينة جنين، ووثقت مقاطع فيديو تحركات الآليات العسكرية وانتشار جنود الاحتلال مدججين بالسلاح بين المنازل. دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسمى واحد شرقية القدس. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وجه رسائل إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والجمعية العامة، وقال مندوب فلسطين إن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الأقليم وتغيير ديموغرافي يهدد اتصال الأراضي الفلسطينية وسلامتها. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان جوجريك ضرورة حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، وذلك عقب مقتل فلسطيني في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
11: الفلسطينيون يجب أن تتم حمايتهم ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال. في الضفة الغربية تستمر أعمال العنف وآخرها هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني فلسطيني في الخليل. قتل شاب بالرصاص وأضرمت النار في المنزل، فيما لحقت أضرار بمنازل أخرى.
6: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن 87 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019.
12: تستمر جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وسط تبادل للأدوار بين الجنود والمستوطنين. في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية تقتحم قوات الاحتلال فجر الجمعة منزل المواطن فتحي خازم بعد تطويقه، ثم تطلق النار على خازم فترديه شهيداً.
13: ودونا سيارة إسعاف، إصابة خطرة.
12: في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوبا يقتل المستوطنون فتى فلسطينيا عقب اقتحامهم البلدة، كما يحرقون منزلا مأهولا بسكانه ويهاجمون تجمعا لعدد من الأشخاص بمنطقة مسافر يطا. جنوبي نابلس يواصل مستوطنون لليوم 13 على التوالي حصار منازل لمواطنين فلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال. على صعيد ذي صلة، كشفت قاعدة بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 87 فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019. ما كان لافتاً في هذه الأرقام وفق الهيئة أن عمليات القتل تأخذ منحاً تصاعدياً كل عام، إذ شهد عام 2019 استشهاد مواطنين اثنين على يد المستوطنين مقابل 25 شهيداً منذ مطلع العام الحالي. وفي مؤشر جديد على أن عنف المستوطنين موجه وممنهج، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضباط في الجيش قولهم إن المستوطنين يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية للتحرك في الضفة والاحتكاك بالفلسطينيين، وهذا قد يؤدي إلى كارثة وتصعيد. من جهتها أفادت القناة 12 أن ضباطا في الجيش حذروا من أن الضفة الغربية على حافة الانفجار بسبب الإرهاب اليهودي. في سياق متصل، جدد وزراء خارجية قطر وتركيا والسعودية ومصر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، كما حذروا من أن مخطط إيوان الذي تمضي سلطات الاحتلال قدما في تنفيذه يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. 6 دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج بالإضافة إلى كندا نددت كذلك بالمخطط الاستيطاني وطالبت إسرائيل بالتراجع عنه فوراً. صحيفة ياديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسي أوروبي أن دولا أوروبية منها بريطانيا تدرس جديا فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل انتخابات الكنيسة المقبلة. يقول الدبلوماسي الأوروبي وفق الصحيفة إن تلك الخطوة المقررة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.
6: تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها ولقاءاتها بشأن التحضير للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم. وفي هذا الإطار قال المتحدث باسم فتح منذر الحايك إن وفدا برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ توجه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى الترتيب لإجراء الانتخابات والعمل على إنجاحها بما يعزز التوافق الفلسطيني. قالت مصادر مصرية مطلعة على التلفزيون العربي إن القاهرة تسعى لترتيب لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال اليومين المقبلين. وأوضحت المصادر أن مشاورات القاهرة تهدف لبحث صيغة جديدة بشأن مشاركة حماس في الانتخابات المقبلة، وتابعت أن المشاورات ستبحث صيغة توافقية بشأن إجراء انتخابات دون عراقيل. أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المقرر بال28 من نوفمبر المقبل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تليها الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027. وأضاف الشيخ خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات التشريعية سيتم الذهاب إلى تشكيل المجلس الوطني الجديد بالتزامن مع بلورة توافق وطني واسع. كما لفت إلى أن حركة فتح ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة رسمية فقط، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حركة حماس لا تستطيع المشاركة في الانتخابات باسمها ورموزها المعروفة، وهي وقعت على ذلك في وثيقة شرم الشيخ. لكن ورغم ذلك لن يستطيع أحد منع الحركة من المشاركة في الانتخابات بشخصية مستقلة وفق قوله. كما بيّن أن فتح تجري حوارات على صعيد الحركة الداخلي لحل مشاكلها بالتزامن مع حوارات أخرى مع الفصائل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وحذيرا من أن الشعب الفلسطيني يعيش في الربع ساعة الأخير من أخطر مراحل القضية الفلسطينية. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تأكيد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ على إجراء الانتخابات في موعدها موقف إيجابي. كما أكد حازم قاسم حرص الحركة على دخول الانتخابات في أوسع تحالف ممكن.
14: راديو الحرية
15: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تصريحات المبعوث الأمريكي بشأن الجولان غير دقيقة وتتعارض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف كاتس أن توصية الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الهجوم على مطار أبو الدهور جاءت عقب معلومات استخبارية أفادت بنية تركيا تنفيذ أنشطة في المطار من شأنها تعريض أمن إسرائيل للخطر. وأوضح أن اجتماعات عسكرية وسياسية عقدت قبل الهجوم على مطار أبو الدهور جرى خلالها الاتفاق على إخطار سوريا مسبقا بالهجوم، مؤكدا أن ذلك ما حدث بالفعل. إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشن جيش الاحتلال لغارة استهدفت وادي صربين في قضاء بنت جبيل. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال نفذت تفجيرات في بلدة كفر تبنيت. وقالت الوكالة الوطنية للأعلام إن بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدل زون جنوبية لبنان شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا فجر اليوم.

0: وتظهر هذه المشاهد عملية نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طلوسة جنوبي لبنان. إلى السودان الآن، حيث تشهد محافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان حركة نزوح داخليا واسعة شملت أكثر من 5000 أسرة جراء العمليات العسكرية المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. في السياق نفسه، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل أكثر من 1100 مدني في غارات المسيرات بالسودان منذ بداية العام.
1: هجمات عسكرية تزداد شدتها وأزمة إنسانية تمتد حدودها داخل ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. من محافظة الكرمك إلى قيسان ينتقل صوت القصف والأوجاع، مئات الضحايا وعشرات الآلاف يغادرون منازلهم قصرا في ظل موجة نزوح داخلي واسعة. أحدثها ما أعلنه محافظ قيسان عن استقبال مدارس المدينة 1500 عائلة من أصل 5000 نزحت، فيما يتوافد آخرون عبر طرق وعرة أو سباحة بالمراكب الشراعية. السلطات المحلية تؤكد العمل على التوفير العاجل للاحتياجات الأساسية، والمؤسسات الإنسانية تحذر من تجذر المعاناة مع دخول فصل الخريف، مشيرة إلى الأثر السلبي للهطول الغزير للأمطار في ظل تعذر وصول المساعدات والتردي الأصلي في البنى التحتية. نقص بالخيام والغذاء والمياه النظيفة وتفاقم للأزمة الصحية ملامح رئيسية لمشهد تزامن مع تصاعد الهجمات العسكرية. والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر مشيرة إلى مقتل أكثر من 1100 مدني في مجمل أراضي السودان منذ بداية العام جراء غارات المسيرات التي ركزت على الأسواق والمرافق المدنية، ورغم إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة والانتشار داخل أغلب مناطق الإقليم الاستراتيجي تتضخم فاتورة المعارك الدائرة مع قوات الدعم السريع الساعية لإيجاد موطئ قدم على الحدود ما بين السودان وإثيوبيا في ضوء حرب تمتد منذ أكثر من 4 أعوام دون أفق لأي تسوية.
0: كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف عن تلقي طهران رسائل من دول مجاورة بشأن قضايا إقليمية، وأوضح قليباف أن إيران تلقت رسائل متعددة بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد في المنطقة، وأضاف أن ذلك يمهد لنظام إقليمي مستقل قادر على إرساء السلام والأمن في المنطقة بحسب تعبيره. بعد نحو 6 أشهر من الحرب على إيران، ما تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة وسط تمسك الجانبين بمواقفهما، في حين يقول الرئيس الأمريكي إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وفق تعبيره. في المقابل، أكد وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني في اتصال أهمية استمرار المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها.
2: 6 أشهر من الحرب على إيران مرت، وخلال 6 أخرى أيضا تكررت المواقف والتصريحات، ترامب يهاجم وإيران ترد. في حرب باردة تراوح مكانها تجمدت فيها المفاوضات لكنها لم تجهض بعد، وتراجع نجم السلاح النووي الإيراني العقدة الأمريكية الكبرى منذ عقود لتنجب الحرب الأخيرة أزمة إضافية تجسدت في هرمز.
3: خياراتنا العسكرية في المنطقة غير محدودة، كل ما في الأمر أننا نراقب التطورات، نسيطر سيطرة تامة على الحدود وعلى المنطقة بأكملها وعلى مضيق هرمز بما في ذلك المناطق البرية المتاخمة له. هم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح.
2: خطوط ثلاثة أكد عليها ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتكرار السيطرة على هرمز، والحصول على اتفاق تعتبره واشنطن كافيا لإنهاء المواجهة. مقابل تأكيد إيراني هو الآخر متكرر بأن طهران مفاوض من موقع القوة لا تنازل. وأمام حالة الحرب ولا حرب، مع انقضاء مهلة 60 يوما، انتهت المهلة ولم يولد الاتفاق، بل عاد تصعيد اقتصادي غير مسبوق إلى الواجهة، ومعه لغة العقوبات والتهديدات لإرغام طهران على التخلي عن تحكمها في مضيق هرمز والقبول بشروط واشنطن. على الضفة الأخرى، اتفاق إيراني عماني لم يكتمل بعد، ففي حين ترقب العالم اقتراب توقيع اتفاق وشيك، تعيد تصريحات وزيري خارجية إيران وعمان المباحثات إلى المربع الأول من خلال اقتصار الحديث عن سبل تهيئة الظروف لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها. مسار عماني يصطدم هو الآخر بضغط أمريكي لا تريد فيه واشنطن منح إيران نفوذاً أكبر على حركة الملاحة في المضيق، وترجمته لهجة ترامب التصعيدية تجاه مسقط ملوحاً بالعمل العسكري إذا أعاق الاتفاق المسار الأمريكي. معادلة شد حبال متواصلة بين طهران وواشنطن النووي فيها هو جوهر الخلاف، لكنه المستحول إلى عقدتها الأشد.
0: قال الرئيس العراقي نزار أميدي إن قضية حصر السلاح بيد الدولة تمثل مطلبا دستوريا وسياديا، مشددا على أن العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة جارة. وأكد أميدي على هامش مؤتمر حوار بغداد الثامن أن العلاقات العراقية مع دول الخليج ودول الجوار قد تعرضت للإرباك في السابق نتيجة استخدام الأراضي العراقية للاعتداء عليها.
4: حصر السلاح بيد الدولة هذا مثل ما أشارت يعني مطلب دستوري وشعبي وحكومي وسياسي وسيادي حقيقة بالنسبة للدولة. وتبين لنا نحن علاقاتنا أربكت مع الخليج، مع دول الجوار. العراق دائما يدعو ويطلب بأنه غير مسموح دستوريا أن يستخدم أراضي في التعدي على أي دولة جارة، في حين حدثت يعني استهدافات من داخل العراق على دول الخليج، وأصبحت علاقاتنا مربكة مع هذه الدول، واعتقد العلاقات ستتحسن بسرعة مع دول الخليج.
0: استهدفت القوات الروسية مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا بعدد من المسيرات ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. في المقابل أدان الرئيس الأوكراني الهجوم متوعدا بالرد عليه في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات بين البلدين.
5: تشتد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ضمن مسار بدأ يأخذ منحا تصاعديا في الأسابيع الأخيرة. مراكز تجارية وشركات تقنية متخصصة ومنشآت نفط شكلت أهدافا حيوية لكل من موسكو وكييف في إطار هذا التصعيد. مركز تجاري مزدحم يقع في مدينة كريفيري في وسط أوكرانيا تعرض لهجوم بالمسيرات، الحصيلة عدد من القتلى والجرحى وحالة من الذعر بين المواطنين، هذا إضافة إلى اندلاع حرائق داخل المحل التجارية في مركز تسوق المستهدف. الهجوم الروسي الواسع أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي توعد برد قوي مناشدا العالم مساعدة أوكرانيا في حربها.
6: تجري حاليا عملية إنقاذ في كريفي ريه عقب هجوم استهدف مركزا تجاريا، وقد جرى نشر جميع الخدمات اللازمة، وللأسف هناك العديد من الضحايا. كان هجوما متعمدا شنته عدة مسيرات روسية بشكل دنيء ومتتال. إنها فظاعة روسية بكل معنى الكلمة، إنهم مجرد وحوش وسنرد بالتأكيد. من المهم أن نمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية الأرواح. يجب أن تنتهي هذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
5: وفي مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا أدى هجوم روسي إلى تضرر مبنى سكني في المدينة. في المقابل تركزت الضربات الأوكرانية على شركات تجارية ومصافي النفط الروسية. إحدى هذه الضربات استهدفت شركة أوزون بمقاطعة سمارة، وتعتبر أوزون من كبرى شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، إذ تستحوذ على نحو 30% من سوق التجزئة عبر الإنترنت في البلاد. وفي المقاطعة نفسها استهدفت القوات الأوكرانية مصفاة نفط في مدينة نوفوكو إيبوشيفسك، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان في موقع الهجوم. استهداف كييف لمنشآت نفطية يأتي ضمن سياق تكثيف الضربات على منشآت حيوية وعسكرية في العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة، ضربات وصل مداها إلى مناطق تبعد نحو 1200 إلى 1300 كيلومتر عن حدود أوكرانيا. وتأتي موجة التصعيد المتبادل بين كييف وموسكو في الوقت الذي يعاني فيه المسار الدبلوماسي من جمود وغياب أفق سياسي للحل، في ظل دفع المدنيين في كلا البلدين لثمن الحرب الباهظ.
0: ينظم المرشحان الرئيسيان في الانتخابات الرئاسية البرازيلية تجمعين انتخابيين اليوم في مدينة ريو دي جانيرو، وذلك قبيل انعقاد الانتخابات في أكتوبر المقبل التي يتنافس فيها كل من الرئيس اليساري لولا دا سيلفا واليميني فلافيو بولسونارو. وبحسب وسائل إعلام محلية تظهر استطلاعات الرأي تقدم سيلفا على نظيره بفارق 6 نقاط على الأقل. الآن إلى تواصل مع أمان جحا.
7: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
5: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
7: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

مليون، هل يمتد الزلزال التقدمي داخل الحزب الديمقراطي إلى انتخابات التجديد النصفي العامة؟ صفعة عائشة وهاب لأيباك جاءت بعد أسابيع قليلة من هزائم تمويلية أخرى تلقتها المنظمة الصهيونية بميتشيغان. فاز التقدم العربي الأمريكي عبدول السيد، إذا بتتذكروا حكينا عن الموضوع، بالترشيح الديمقراطي لمجلس الشيوخ رغم إنفاق أيباك القياسي البالغ 32 مليون دولار لعرقلة فوزه. بفلوريدا احتفظت النائبة التقدمية أنجي نيكسون بمقعدها وتغلبها على تمويل ضخم وجه ضدها بسبب مواقفها المتضامنة مع فلسطين. رغم ذلك يتوقع أن يضاعف اللوبي الصهيوني أمواله في جولة نوفمبر للثأر من خسارته، ما يضع جهود التعبئة التقدمية تحت اختبار القدرة على التحمل المالي الطويل بهذا الضخ. قد يدفع المرشحين الديمقراطيين بالدوائر المتأرجحة إلى تكييف خطابهم ليصبح إنه منقول أكثر توازناً كسباً للأصوات الشبابية، ما قد يسهم في تأمين أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب ضد الحزب الجمهوري ولكن بصبغة أكثر ميلاً نحو اليسار. هذا ما تقوله استطلاعات الرأي، لكن الانتخابات الأمريكية دايماً يا جماعة حافلة بالمفاجآت كما تعلمون، ومثل ما بيقولوا إخواننا المصريين، يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. دعونا ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي ونشوف تغريدات المعلقين يعني على الموضوع. روبرت بيقول إليكم بعض الأخبار الجيدة لإنهاء الأسبوع. التقدمية عائشة وهاب فازت للتو في انتخابات خاصة للكونغرس بكاليفورنيا متغلبة على مرشحة وسطية مدعومة بملايين الدولارات من إنفاق أيباك، دليل إضافي على أن الناس المنظمين يمكنهم التغلب على المال المنظم. ياسين عز الدين بيقول صفعة جديدة يتلقاها اللوبي الإسرائيلي بأمريكا بعد فوز عائشة وهاب بمقعد في الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا على المرشحة المدعومة من اللوبي الصهيوني لتكون أول نائب بالكونغرس من أصل أفغاني. أليكس بيقول أنفقت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك مبالغ طائلة في محاولة لمنع الديمقراطية عائشة وهاب من الفوز بمقعد بالكونغرس لكن فازت رغم عن الجميع. أما موسكا سانغار من أفغانستان بتقول إلى أروقة الكونغرس الأمريكي سطر فصل جديد في التاريخ، تهانينا لعائشة وهاب على كونها أول أمريكية من أصل أفغاني تنتخب لعضوية الكونغرس، إنه إنجاز بارز ومهم لجالية قدمت الكثير لأمريكا وهي الآن تمتلك صوتا مسموعا.

مشاهدينا، لما كنا صغار كنا بنفكر انه امريكا بلد الحريات، بعتقد حتى نحن وكبار فكرنا هيك، بس اتس اوكي. حريه التعبير، حريه الكتابه، حريه الصحافه والاعلام، كله موجود. كلنا متصورين انه كل هالجوانب ممكن تلاقيها بالولايات المتحده، او البعض كان يفكرها ارض الاحلام كما كان يطلق عليها، ولكن يبدو ان الواقع عكس ذلك. رح تقولوا له ليه، رح جاوبكم واسالكم كمان، هل برايكم يعد امرا مقبولا ان تقوم الاداره الامريكيه بطرد وفصل الصحفيين من مناصبهم لمجرد أنهم تفوهوا بجملة لا تعجب المسؤولين؟ أنا ما رح جاوب، ولكن دعوني أقول لكم عشو استندت أنا بهيدا السؤال. بالأمس أصدرت وزارة الحرب الأمريكية تعليمات بفصل ثلاثة من كبار الصحفيين العاملين بصحيفة ستارز أند سترايبس العسكرية، وذلك على خلفية اتهامات بشو؟ بالعصيان. هم صحفيون ولا عساكر؟ صحفيين. المفصولون الثلاثة وبحسب محطة فوكس نيوز هم الناشر ماكس ليدر ورئيس التحرير إريك سلافين ومراسلة الشرق الأوسط لارا كورت يلي عم تشوفوهن بالصورة هون وراي. هيدول انفصلوا من الشغل. مصادر صحفية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإقالات جاءت على خلفية مشاركة سلافين وكورت الشهر الماضي في فقرة ضمن برنامج سي بي أس ساندي مورنينج دون أن يكونا قد حصلا على تصريح رسمي. أما ماكس ليدر ففصل بحسب ذات المصدر لأنه رفض تنفيذ توجيهات قيادة البنتاغون بفصل الصحفيين. طبعا أثارت هذه القضية ضجة كبيرة بوسائل الإعلام الأمريكي التي اتهمت بعضها الإدارة الأمريكية بتضييق الخناق على الصحفيين وممارسة الضغط عليهم. قناة فوكس نيوز استضافت إريك سلافين للحديث عن الموضوع. سؤال، قال وفقا لإشعار الفصل تم إقالتي لأنني قلت في مقابلة مع شبكة سي بي أس إن فرض الرقابة على الأخبار الموجهة إلى أفراد القوات المسلحة سيكون خطا أحمر، ولهذا السبب اتهمني مكتب الشؤون العامة بالبنتاغون في البنتاغون بالعصيان. أضاف أيضا أتمسك بمبدأ أن تظل ستارز أند سترايبس مستقلة تحريريا كما يقتضي القانون وكما تنص سياسات الوزارة نفسها. أما لارا كوت التي انضمت إلى الصحيفة عام 2024 فقالت عبر حسابها على منصة إكس: أبلغت اليوم بأن وزارة الدفاع تفصلني بتهمة العصيان بعدما قلت لمراسل من سي بي أس إنني أعمل لدى ستارز أند سترايبس وليس لدى البنتاغون أو أي إدارة أو أي صانع سياسات. أضافت أيضا لارا: من المؤسف أن يحدث ذلك لهذه المؤسسة ولأفراد القوات المسلحة الذين أقسموا على الدفاع عن الدستور ويستحقون حق الحصول على صحافة حرة ومستقلة. أما بالعودة لماكس ليدر وهو محارب قديم في الجيش الأمريكي، أكد في تصريحات صحفية وقال: فكرت كثيرا في الوقت المناسب للتنحي وخلصت إلى أن الوقت قد حان أغادر، وأنا أشعر بفخر حقيقي بما أنجزناه معا وثقة كاملة بما ستنجزونه بالمرحلة المقبلة. هلأ بعد تصاعد الجدل حول الموضوع، الوزارة ردت على لسان ويليام أوربان وهو النائب العسكري للناشر في صحيفة ستارز أند سترايبس وقالت: قال أولويتنا القصوى هي ضمان أعلى مستويات الجودة في التقارير المستقلة تحريريا. وأوضح أن الصحيفة قد لا تتمكن رقميا من تحقيق التأثير نفسه الذي حققته خلال الحرب العالمية الثانية في ظل اختلاف البيئة الإعلامية، لكننا نصر على ضرورة تحسين أدائها لخدمة أفراد القوى.

التي تلتهم الروح المعنوية وتكييفها لخدمة جيل جديد من أفراد الخدمة العسكرية. يعني بحطوا لهم كم كلمة هيك منمقين عشان ما يقولوا أنه نحن عم نقمع حرية الرأي. ويبقى السؤال مشاهدينا، هل خسرت الولايات المتحدة مصداقيتها كراع لحرية التعبير والصحافة المنصوص عليهما في التعديل الأول من الدستور الأمريكي؟ جواب عندكم، بس كمان فينا نشوف بعض المغردين، وإذا حبيتوا أنتم كمان فيكم تكتبونا ونحن نقول تغريداتكم بالحلقة اللي جاية. بول مثلا بيقول إن صحيفة ستارز أند سترايبس أنشئت لتقديم تقارير مستقلة عن الجيش، والآن تواجه هذه الاستقلالية اختبارا جديدا. سعى البنتاغون إلى إعادة توجيه الصحيفة، فتم عزل المسؤول عن حماية الاستقلالية التحريرية. مايكل كتب وقال ربما كانت لديهم الجرأة المطلقة لقول الحقيقة. تشارلز بيقول هذه هي الديمقراطية في أيامنا. أما جاك فكتب ملاحظة إلى هؤلاء الثلاثة، أنتم تعملون في البنتاغون ولهذا السبب تم فصلكم.

0: مشاهدينا، طبعا واضح العداء بين تركيا وإسرائيل والذي أصبح الآن أوضح من أي وقت مضى. تركيا وإسرائيل اللتان لم يكن بينهما عداء تاريخي على أساس أنه إسرائيل عندها تاريخ بس أنه ماشي الحال، المهم أصبح الآن عداؤهما لبعضهما على المكشوف. قصف وهجوم واتهامات ونشرات حمراء وسجال مستمر منذ أن أعلنت إسرائيل مرارا على لسان أكثر من مسؤول أن تركيا هدف قادم لها. بالأمس طلبت وزارة العدل التركية رسمياً من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإتمام الإجراءات وإحالة الملف إلى
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: بدأت مشاهدينا بنشر وزير العدل التركي أكين جورليك تغريدة على صفحته الخاصة بمنصة إكس. شو بيقول فيها؟ نواصل الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم الذي وقع في المياه الدولية على نشطاء الأسطول العالمي الذين كانوا في طريقهم لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة. جورليك أوضح في 14 يوليو الماضي أصدرت المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول أوامر بتوقيف 35 متهما بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشخص إسرائيلي آخر هو أفيك موسكوفيتش. اليوم تطالب وزارة العدل من وزارة الداخلية بإصدار نشرات حمراء لتوقيفهما دوليا بعد إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية. طيب، بحسب حديث جورليك فإن هؤلاء وجهت إليهم تهم عديدة أبرزها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد والتعذيب والإضرار بالممتلكات والنهب وخطف وسائل النقل. طبعا هذا التحرك التركي أكيد أكيد أكيد بده يكون قابله رد إسرائيلي، وهون بدأ السجال الرسمي. مكتب نتنياهو أصدر بيان أشار فيه إلى أن أردوغان يسعى إلى توسيع عدوانه على إسرائيل من سوريا وإسرائيل لن تتسامح مع ذلك. أضاف نتنياهو أو المكتب عنده أن محاولة أردوغان المثيرة للشفقة كما أسماها لترهيب قادة إسرائيل وجنودها لن تحقق أي نتيجة وأن إسرائيل

إسرائيل ستواصل التحرك بقوة ضد محاولات تركيا لزعزعة استقرار المنطقة وضد أي تهديد لأمنها. بدهم يهدوا المنطقة، هن ما بيحبوا يزعزعوها. يعني بصراحة القضية مشتعلة بين أنقرة وتل أبيب، وبما أنه إسرائيل موجودة بالقصة وهي طرف أساسي فيها، مين لازم يتدخل لحتى يحمي حليفته؟ الماما. دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة بين أنقرة وتل أبيب، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية على الفور بياناً دعت فيه كلا الجانبين إسرائيل وتركيا، قالوا لهم بليز اضبطوا النفس. هنا لابد أن نطرح نحن سؤالاً مشاهدينا، ترى ما أسباب هذا التوتر المتصاعد والمفاجئ؟ يا جماعة، فتيل الأزمة الأخيرة أشعله قصف مقاتلات إسرائيلية مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب ب 18 من هيدا الشهر، وطبعاً أدى القصف إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية للمدرج والمنشآت، ولكن دون تسجيل خسائر بشرية لأن المطار خارج عن الخدمة منذ سنوات. عقب القصف نشر المتحدث باسم مكتب نتنياهو للإعلام الدولي دوران سبيلمان مقطع فيديو يتحدث فيه عن وجود تهديد أمني تركي لإسرائيل من داخل سوريا، وقال كانت القوات التركية الموجودة بمنطقة المطار تهدد حدود إسرائيل التي لا تسيطر إلا على 10% من أراضي سوريا مقارنة باستيلاء تركيا على 5% منها. الرئاسة التركية طبعا لم تقبل هذه التصريحات، وردت في وقتها على الفيديو ببيان رسمي وصف فيه تصريحات مكتب نتنياهو بأنها هذيان يفتقر إلى الحقائق التاريخية والجدية السياسية، واعتبر الادعاء مجرد سياسة رخيصة تهدف إلى منح نتنياهو أفضلية في الانتخابات الداخلية وتكشف عن عجز إدارة تتهرب من المساءلة عن جرائم الحرب. على كل كمان الأيام اللي جاية، بما أنه صرنا 3 سنين وهلأ أيام جاية، بنشوف شو حيصير. خلونا هلأ نمرق شوية على تعليقات المغردين، وإحنا شغلتنا بتواصل ننقلكم الأخبار. يعني عارف أغان بيقول دولتكم قائمة من 48، عارف أسلافكم قبل ذلك الأتراك قبل ذلك بكثير، قد تتجاهلون التاريخ ولكن على الأقل علموا من تخاطبون. تركيا لا تحدد أمنها وفقا لتصورات تل أبيب للتهديدات، ولا يمكنكم ترهيب الشعب التركي بإهانة رئيسه. فاتح تزجان بيقول يحاول نتنياهو التخلص من إعادة انتخابه في انتخابات أكتوبر بإسرائيل ومن السجن لإنقاذ نفسه، يزج بإسرائيل في مواجهة تركيا ويشعل فتيل الصراع. أميد كتب إذا دخلت تركيا ساحة المعركة فلن تتمكن حتى أمريكا من إنقاذ إسرائيل. كبرت. أخيرا يقول أرهان آيدن، أليس الذي يتكلم ويشرح على الخريطة هو المتحدث باسم أكبر منظمة إرهابية في العالم والتي لا تزال تقتل الفلسطينيين حتى اليوم وتحت الأراضي في لبنان وسوريا؟ نعم هو.

0: كيف بنصالح الأولاد؟ ليكوا يلعبوا مع بعض بس ما تتخانقوا. هذا هو ملخص عقوبات فيفا ضد لاعبي الأرجنتين وإسبانيا بعد مشاجرة نهائي المونديال. تعالوا نحكي لكم شو يلي صار ولماذا يرفض الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم العقوبات يلي حط عليه الفيفا. لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فرضت عقوبات على لاعبي منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، وذلك بعد الاشتباك بينهما عقب نهائي بطولة كأس العالم 2026. بعد نهاية المباراة الختامية بفوز منتخب إسبانيا ليحقق اللقب المونديالي بدأ شجار شوارع. لاعب الإسباني رودري تبادل اللكمات مع الأرجنتيني ناهويل مولينا، بعد حاول الإسباني إيريك غارسيا إنهاء المشادة على الفور، دفع خصم مولينا بعيداً قبل أن يتدخل الأرجنتيني لياندرو باريديس، دفع غارسيا من رقبته ثم دفع برفقة زميله تياغو ألمادا الإسباني غافي، وتم توجيه بعض اللكمات له، يعني خبطوا ببعض فينا نختصرها بهيك، قبل أن ينهي اللاعبون وكوادر المنتخبين الخلاف بيناتهم. العقوبات ضد المنتخب الأرجنتيني بالأساس لياندرو باريديس بالإيقاف لعشر مباريات وتغريمه 90,000 دولار، ناهويل مولينا إيقافه لسبع مباريات وتغريمه 90,000 دولار، وتياغو ألمادا لمباراة واحدة بيوقف ما بيلعب فيها وتغريمه 30,000 دولار. كما غرمت لجنة الانضباط الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 321,000 دولار، وذلك بسبب استخدام حدث رياضي لتنظيم مظاهرات ذات طابع غير رياضي، إذ رفع لاعبو منتخب التانجو لافتة تحمل رسالة سياسية عقب الفوز على إنجلترا في نصف نهائي المونديال. طيب مشاهدينا، هل تتصوروا أن العقوبات انتهت؟ لا يا عزيزي.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك،
1: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: راها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: أهلا بكم مشاهدين، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. شهيد وجريح في استهداف إسرائيلي بمسيرة على دير البلح، وقوة الاحتلال تنفذ تفجيرا جنوبي قطاع غزة. جيش الاحتلال يقصف بلدات جنوبية لبنان وينفذ عمليات نسف لعدد من المباني. وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن الهجوم على مطار أبو الظهور في سوريا جاء بعد معلومات استخبارية عن نية تركيا تنفيذ نشاطات تهدد أمن إسرائيل. وتوم براك يقول إن المعلومات التي استندت إليها تل أبيب لم تكن صحيحة. نزوح واسع من ولاية النيل الأزرق جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والأمم المتحدة تحصي مقتل نحو 1120 مدنياً منذ مطلع العام الحالي.

0: البداية من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء استهداف طائرة مسيرة أو طائرة استطلاع لفناء منزل غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقل الشهيد والمصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. هذا ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف منازل لمواطنين في جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع، وأظهر مقطع فيديو مصور تصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما تشهد المناطق الشرقية للقطاع عمليات نسف شبه يومية. غيرت حرب الإبادة ملامح مواصي خان يونس، المنطقة الزراعية الأكبر في قطاع غزة، بعد أن كانت سلة غذاء القطاع من الخضروات، لتصبح موطن نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين في ظل ظروف معيشية قاسية.
1: بين بساتين وحقول خضراء على مد البصر، كانوا يقولون عنها جنة الفلسطينيين في أرضهم، كانت هنا. وبين حاضر تتكدس فيه خيام تنطق آلام ساكنيها من دون كلام، هذه منطقة المواصي بتناقضات فرضتها حرب الإبادة. المنطقة الزراعية التي تبلغ مساحتها نحو 15 كيلومترا مربعا، تمتد في المناطق الغربية لمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. حولتها حرب الإبادة إلى موطن نزوح لمئات الآلاف من الفلسطينيين في تغيير جغرافي ممنهج.
2: نصف المساحة المتاحة ضمن بلدية خان يونس من 30 كيلو هي منطقة المواصي، يتكدس بها أكثر من 90% من النازحين. تتحدث عن 600 إلى 700 ألف في هذا المكان الجغرافي، لم يبقى سنتيمتر واحد يسطح للزراعة، لأنها كما ذكرت تكدس سكاني هائل وعالي، والناس متواجدة للأسف في هذه الأماكن منذ أكثر من عامين في ظل عدم توفر شبكات الصرف الصحي، باعتبار أن المنطقة كانت منطقة زراعية ولا يوجد بها سكان. حتى شبكات المياه وجدنا صعوبة بالغة في مد شبكات المياه، باعتبار أن شبكات المياه لاحقا كان هناك شبكات سطحية، وكما ذكرت أن المنطقة زراعية وبالتالي كانت خطوط المياه مخصصة للزراعة فقط.
1: هذه واحدة من الأراضي الزراعية التي نجت في منطقة المواصي والتي كانت سلة غذاء قطاع غزة، حضرت ملامح الحياة فيها، ورغم عمق الغياب يحاول أصحابها بما استطاعوا الحفاظ على إنتاجها وإن كان قليلاً.
3: إنه الناس ما لقت لها ملد إلا على المناطق الزراعية الموجودة في المواصي، فهذه قللت نسبة الزراعة في منطقة المواصي، وقللت سلة الخضار الموجودة في المواصي. يعني النسبة الموجودة الآن من ناحية الزحف السكاني، ومن ناحية أخرى تأثرت من عدم دخول المدخلات الزراعية لمنطقة للمحافظات الجنوبية بسبب الحرب وسبب الحصار الموجود في قطاع غزة.
1: الخيام ليست أسوأ ما في الأمر، بحيرات من الصرف الصحي وجبال من النفايات خلفتها تبعات الحرب لتصبح صورة معتادة في مساحات مختلفة، وأساساً للأوبئة والأمراض، ومنطلقاً للحشرات والقوارض.
4: غيرت الحرب وجه هذا المكان إلى أجل غير مسمى. استعادة الأرض عافيتها لتصبح مخضرة سيتطلب وقتاً طويلاً، مع تساؤلات عن إمكانية سماح الاحتلال أصلاً بإدخال ما يلزم لإصلاح ما فعلته آلته العسكرية. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: ننوه بهذا الخبر العاجل مراسل التلفزيون العربي، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية كفر جمال قرب طول كرم وتحتجز عدداً من الشبان. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية كفر جمال بطول كرم وتحتجز عددا من الشبان، حسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي قبل قليل. الآن ينضم لنا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطل. أهلا بك أحمد. شهيد وجريح جراء استهداف إسرائيلي في دير البلح، والجيش الإسرائيلي يقول إنه تمكن من قتل قائد سرية يتبع للذراع العسكري لحركة حماس، فيما عمليات نسف المنازل، منازل المواطنين الفلسطينيين، متواصلة من قبل الآليات الإسرائيلية. التفاصيل معك.
4: يحيى، هذا صحيح، بالفعل استشهد مواطن وأصيب آخر، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى ظهر هذا اليوم بعد استهداف إسرائيلي من مسيرة بصاروخين لفناء منزل. جيش الاحتلال يقول إنه قتل قائد سرية في حركة حماس أو في كتائب القسام بشكل أدق، لكن كتائب القسام لم تتحدث عن أي من هذه التفاصيل. كما عودتنا لا تعلن ولا تتبنى استشهاد ولا تنعى استشهاد أي من قادتها بشكل سريع بعد استهدافه. وأيضا خلال الأشهر الماضية كانت قد نعت فقط القادة العسكريين في مجلسها العسكري الذين اقتلوا خلال حرب الإبادة وما بعد ذلك، فيما كانت قد نعت القادة الميدانيين في مستويات أخرى بنشر وصاياهم ومرئيات خاصة بهم عبر قناة خاصة بهم. بطبيعة الحال جيش الاحتلال يركز خلال الأسابيع القليلة الماضية والأشهر الماضية على استهداف قادة من كتائب القسام، قادة في سرايا القدس أيضا وفي وزارة الداخلية، قادة يعملون في الجانب الأمني، وأيضا حتى من يستهدف من فصائل المقاومة هم يعملون في ملفات أمنية تسعى لضبط الواقع الأمني الداخلي في قطاع غزة. لكن من الواضح أن كل هذه الاستهدافات المركزة تأتي في سياق الدفع من أجل الانفلات الأمني داخل القطاع، والسعي أيضا من أجل كما يقال تدمير ما يمكن بناؤه وترميمه من قبل حركة حماس في المنظومة الأمنية التي تسعى من خلالها لضبط الواقع في شوارع قطاع غزة أو ما تبقى منها من مساحة تحاول فيها تنظيم الأمور على الأقل. وكما شهدنا خلال الأسبوع الماضي حينما استهدف اجتماع لقادة شرطة مدينة غزة الذين كانوا يعملون كما قالت التفاصيل على تنصيب محافظ جديد لشرطة غزة في محاولة لتنظيم شؤون المواطنين في تلك المدينة بعد اغتيال أيضا محافظ المدينة قبل أسبوع من تلك الضربة. بالتالي جيش الاحتلال يواصل هذه الاستهدافات، ومع هذه الاستهدافات عشرات من الفلسطينيين المدنيين يقضون، لأن أيضا هؤلاء القادة الذين يستشهدون يحيى هم يستهدفون سواء في أماكن عملهم أو حتى في أماكن عامة خاصة مسؤولية الشرطة الفلسطينية على الحواجز أو حتى في مركباتهم المخصصة بذلك أو حتى مع عائلاتهم. كثير من هؤلاء تم اغتيالهم واستهدافهم برفقة أطفالهم ونسائهم. بالتالي جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة بأشكالها المختلفة ويقضي على كل أشكال الحياة في غزة. الجانب الآخر نتحدث عن عمليات النسف، هذه العمليات التي لا تتوقف ضمن تدمير ممنهج لكل ما هو كائن في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، تدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين وتدمير وقتل آخر آمال العائلات التي تنتظر انسحاب جيش الاحتلال من تلك المناطق للعودة إليها وإنشاء مواقع من يعني الرمال ومواقع ترابية وسوات رملية مدججة بآليات عسكرية ومدججة بأحدث أنواع التكنولوجيا التي تملك فيها قوات الاحتلال في تلك المناطق، رشاشات آلية تطلق النار تجاه كل من يتحرك بالقرب من هذا الخط، حتى أن جيش الاحتلال يحيى يمنع من يريد العودة إلى مناطق قريبة من هذا الخط ليست بداخله بل خارجه، تمنع هذه العائلات من العودة عبر استهدافها. بالتالي هو يسيطر على مساحات إضافية بالقوة النارية ويحرم آلاف من العائلات من العودة ويواصل تكديس الفلسطينيين في مساحة لا تتجاوز 40%. بالتالي الواقع على الفلسطينيين صعب إنسانيا ومعيشيا في ظل أيضا السيطرة الإسرائيلية على المعابر وتقنين دخول المساعدات وأيضا تعطيل عملية السفر وتبطيئها عبر منع أكبر عدد ممكن من المرضى من السفر والسماح فقط لأعداد لا تتجاوز 100 مسافر يوميا. أقل من نصف هذا العدد هو من المرضى وما تبقى هم من المرافقين. هذا هو الواقع باختصار مع تفاصيل أخرى لكارثة إنسانية قد تحل حينما نتحدث عن الصرف الصحي، حينما نتحدث عن أزمة التعطيش، حينما نتحدث عن منع إدخال المعدات وقطع الغيار للمولدات الكهربائية أو مولدات كهرباء محطات الأكسجين ومولدات المستشفيات. كل هذه التفاصيل تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية وتنذر بكارثة إنسانية قريبة في قطاع غزة.
0: شكرا لك أحمد البطة مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من خان يونس. ننوه بهذا الخبر العاجل، بلدية عرابة في جنين تفيد للتلفزيون العربي بسقوط جريحين جراء هجوم للمستوطنين على البلدة. إذن بلدية عرابة تفيد للتلفزيون العربي بسقوط جريحين جراء هجوم للمستوطنين على البلدة. إلى ذلك، هاجم مستوطنون مركبة فلسطيني في سهل مرجسيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله، ما أدى إلى تضررها وانقلابها. وأفاد المجلس القروي بتسجيل أضرار في السيارة جراء هجوم المستوطنين، فيما اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وسمح بقرار المستوطنين بفرار المستوطنين المهاجمين وسط عرقلة لحركة الفلسطينيين. وفي سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل إصابتين جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهما بالضرب في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، واحتجز جنود الاحتلال والمستوطنون عددا من المواطنين واعتدوا عليهم قبل تدخل أهالي البلدة لمحاولة إنقاذهم، كما سمع صوت إطلاق رصاص في المكان.
5: الله القهر بس.
0: دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسماة واحد شرقي القدس. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وجه رسائل إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والجمعية العامة، وقال مندوب فلسطين إن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم وتغيير ديموغرافي يهدد اتصال الأراضي الفلسطينية وسلامتها. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ضرورة حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، وذلك عقب مقتل فلسطيني في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
6: الفلسطينيون يجب أن تتم حمايتهم ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال. في الضفة الغربية تستمر أعمال العنف وآخرها هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني فلسطيني في الخليل. قتل شاب بالرصاص وأضرمت النار في المنزل، فيما لحقت أضرار بمنازل أخرى.
0: وفي ذات السياق، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن 87 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019.
7: تستمر جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وسط تبادل للأدوار بين الجنود والمستوطنين. في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية تقتحم قوات الاحتلال فجر الجمعة منزل المواطن فتحي خازم بعد تطويقه، ثم تطلق النار على خازم فترديه شهيداً.
8: ودون سيارة الإسعاف إصابة خطرة.
7: في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوبا يقتل المستوطنون فتى فلسطينيا عقب اقتحامهم البلدة، كما يحرقون منزلا مأهولا بسكانه ويهاجمون تجمعا لعدد من الأشخاص بمنطقة مسافر يطا. جنوبي نابلس يواصل مستوطنون لليوم 13 على التوالي حصار منازل لمواطنين فلسطينيين.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة FM.
2: النظفة الغربية على حافة الانفجار بسبب الإرهاب اليهودي. في سياق متصل، جدد وزراء خارجية قطر وتركيا والسعودية ومصر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، كما حذروا من أن مخطط إيوان الذي تمضي سلطات الاحتلال قدما في تنفيذه يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. 6 دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج بالإضافة إلى كندا نددت كذلك بالمخطط الاستيطاني وطالبت إسرائيل بالتراجع عنه فورا. صحيفة ياديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسي أوروبي أن دولا أوروبية منها بريطانيا تدرس جديا فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل انتخابات الكنيسة المقبلة. يقول الدبلوماسي الأوروبي وفق الصحيفة إن تلك الخطوة المقررة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.
3: طب ليش بدي ناخذ؟
4: تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها ورقاءاتها بشأن التحضير للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم. وفي هذا الإطار قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن وفدا برئاسة حسين الشيخ نائب رئيس الحركة توجه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى الترتيب لإجراء الانتخابات والعمل على إنجاحها بما يعزز التوافق الفلسطيني. هذا وقالت مصادر مصرية مطلعة للتلفزيون العربي إن القاهرة تسعى لترتيب لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال اليومين المقبلين. أوضحت المصادر أن مشاورات القاهرة تهدف لبحث صيغة جديدة بشأن مشاركة حماس في الانتخابات المقبلة، وتابعت أن المشاورات ستبحث صيغة توافقية بشأن إجراء انتخابات دون عراقيل. أكد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني ونائب رئيس حركة فتح أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها المقرر بال28 من نوفمبر المقبل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تريها الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027. أضاف الشيخ خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام أنه وفي حال تعذر إجراء الانتخابات التشريعية سيتم الذهاب إلى تشكيل المجلس الوطني الجديد بالتزامن مع بلورة توافق وطني واسع. كما لفت إلى أن حركة فتح ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة رسمية فقط، مشيرا في الوقت نفسه لأن حركة حماس لا تستطيع المشاركة في الانتخابات باسمها ورموزها المعروفة، وهي وقعت على ذلك في وثيقة شرم الشيخ. لكن ورغم ذلك لن يستطيع أحد منع الحركة من المشاركة في الانتخابات بشخصيات مستقلة وفق قوله. كما بيّن الشيخ أن فتح تجري حوارات على صعيد الحركة الداخلي لحل مشاكلها بالتزامن مع حوارات أخرى مع الفصائل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، محذرا من أن الشعب الفلسطيني يعيش في الربع ساعة الأخير من أخطر مراحل القضية الفلسطينية. بدوره قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تأكيد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ على إجراء الانتخابات في موعدها موقف إيجابي. كما أكد حازم قاسم حرص الحركة على دخول الانتخابات في أوسع تحالف ممكن وجعل الانتخابات فرصة لبناء نظام سياسي توافقي تجمع عليه القوى الفلسطينية. إلى سوريا، حيث أصيب مواطن سوري جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت جن بريف العاصمة دمشق. وفي السياق قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه شكل تهديدا فوريا لقواته. من جانبها دانت وزارة الخارجية السورية استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية على طريق مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين. وأكدت الوزارة في بيان أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقا سافرا للقانون الدولي، ويندرج في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. وحملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات، وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك أن مرتفعات الجولان أرض سورية لا تزال تحتلها إسرائيل. وقال براك إن إسرائيل ما تزال تحتل الجولان خلافا لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي الذي نص على أنه ملك لسوريا. وأضاف أن المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها إسرائيل في شن غارة على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية الواقعة شرقية محافظة إدلب شمال غربية سوريا لم تكن صحيحة.
5: الهجوم الإسرائيلي كان مفاجئا، والمسألة كلها تتعلق بإعادة الأمور إلى نصابها حيث يمكنكم الجلوس والتحدث. لا بأس بوجود خلافات بينكم، لكن الهدف هو تجنب أي مواجهة عسكرية أو مفاجآت، وكل ما نسعى إليه إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات. ولم نرى بحسب ما يبدو أي نية سيئة أو عمل عدواني من جانب سوريا أو تركيا.
4: وفي رده على تصريحات براك قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تصريحات المبعوث الأمريكي بشأن الجولان غير دقيقة وتتعارض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف كاتس أن توصية الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الهجوم على مطار أبو الظهور جاءت عقب معلومات استخبارية أفادت بنية تركيا تنفيذ أنشطة في المطار من شأنها تعريض أمن إسرائيل للخطر. أوضح أن اجتماعات عسكرية وسياسية عقدت قبل الهجوم على مطار أبو الظهور جرى خلالها الاتفاق على إخطار سوريا مسبقا بالهجوم، مؤكدا أن ذلك ما حدث بالفعل. والآن ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد، كيف تلقت إسرائيل تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك؟
6: بغضب كبير جدا، إلى درجة أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خرج بصورة علنية ليتحدى توم براك وليقول له إن المعلومات التي قدمها مضللة، وإن هذه المعلومات أيضا تتعارض مع الموقف الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التركيز الإسرائيلي كان بالأساس على تصريحات توم براك المتعلقة بالجولان السوري المحتل منذ العام 67، عندما تحدث عن أن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان على الرغم من القرارات الأممية. قال كاتس إن هذا الموقف يتعارض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان أول رئيس لدولة في العالم في ولايته الأولى يعترف بما سماها في ذلك الحين السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، والولايات المتحدة ودول قليلة جدا فقط تعترف بهذه السيادة التي ترفضها سوريا وترفضها كذلك الدول المهمة على مستوى العالم. لكن في المقابل أيضا نشر كاتس بعض تفاصيل كواليس اتخاذ قرار مهاجمة مطار أبو الظهور العسكري على خلفية انتقادات واسعة تعرض لها من قبل أقطاب في المعارضة الإسرائيلية وشخصيات وازنة سابقة في إسرائيل مثل إيهود باراك رئيس الوزراء الأسبق ووزير الأمن الأسبق ورئيس الأركان الأسبق في إسرائيل. بحسب مقال كاتس فإن الجيش الإسرائيلي هو من دفع باتجاه هذا الهجوم ولم يفرض عليه من فوق من الأعلى من المستوى السياسي، لأن هناك اتهامات خلال الأيام الأخيرة كانت ضد نتنياهو وكاتس أنهما أجبرا الجيش على هذا الهجوم لأسباب انتخابية في إسرائيل، بالإضافة إلى المبالغة في تصوير الخطر التركي. كاتس ينفي هذه الادعاءات وقال إن الجيش هو من دفع باتجاه هذا الهجوم. بالإضافة إلى قوله أن إسرائيل عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية على المستويين العسكري والسياسي، وتقرر في ختام هذه المشاورات التي ترأسها بنيامين نتنياهو توجيه إنذار للجانب السوري بخصوص عملية كانت تعتزم تركيا تنفيذها في مطار أبو الدهور. وتحدث كاتس عن أن هذا الإنذار وجه على أعلى المستويات، ويقصد بطبيعة الحال الاتصال الهاتفي الذي أكده اليوم توم براك، والذي عقد بين رئيس الموساد رومان غوفمان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم الجمعة الماضي. توم براك قال إن هذا الاتصال استمر لساعتين. بحسب تصريحات كاتس، أبلغ وزير الخارجية السوري بما تعتزم تركيا تنفيذه في ذلك المطار. لم يكشف كاتس عن هذا الأمر، لكنه قال إنه يهدد أمن إسرائيل. كانت إسرائيل تنتظر ردا على حد زعم كاتس، لم يأتي هذا الرد. أحاطت الولايات المتحدة الأمريكية بالمعلومات الاستخباراتية، وفي نهاية المطاف شنت إسرائيل الهجوم. هيئة البث الرسمية الإسرائيلية تنشر الآن أن تركيا كانت تعتزم نشر منظومة دفاع جوي في مطار أبو الدهور، وإسرائيل تعتبر هذا الأمر تهديدا لسيطرتها الجوية على السماء السورية التي تستخدمها في العادة لاستهداف كذلك الأراضي الإيرانية. هذا ما تتحدث عنه إسرائيل، لكن أن يصل الموضوع إلى سجال داخلي داخل إسرائيل وسجال بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، سجال علني، فهذا الأمر يبدو أنه لم يكن في الحسبان الإسرائيلي.
4: شكرا لك أحمد دراوش، مراسل تلفزيون العربي في القدس. والآن لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع وتصريحات المبعوث الأمريكي وتصريحات المضادة من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أرحب بضيفي من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك دكتور كمال. يعني إسرائيل تقول إنها أبلغت القيادة السورية قبل شنها هذا الهجوم على مطار أبو الظهور العسكري، وجاء ذلك من خلال الاتصال الذي أجراه رئيس الموساد بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. ما هو الموقف السوري من هذا الهجوم الذي تقول إسرائيل أنه كان منسقا تماما مع القيادة السورية؟
7: مساء الخير للجميع. طبعا اتضح فيما بعد طبيعة الاتصال الذي جرى ما
0: بين راديو الحرية
8: 97.10 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: عزيز المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام،
5: راديو الحرية 92.7 اف ام اف ام اف ام.
6: الإعلامي بين الجانبين، إلا أنني يعني لازلت حتى هذه اللحظة أعتقد أن هناك تماهي مطلق بين السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بكل ملفات الشرق الأوسط. جميع يعلم أن الرئيس الأمريكي ترامب اعترف بولايته الأولى.
7: صحيح، وبالتالي من هنا يأتي السؤال، كيف يمكن قراءة هذا التصريح؟ هل هو زلة لسان؟ هل هو موقف شخصي؟ هل هناك تباين داخل إدارة الرئيس ترامب، الإدارة الأمريكية، بشأن الجولان؟
6: لا، ليس هناك أي تباين على الإطلاق. وحتى ترامب توم باراك حين يتحدث لا يتحدث برأي شخصي. هذا دليل على نوع من الامتعاض الأمريكي تجاه السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا. تضح فيما بعد أن كل المعلومات التي قدمت للجانب الأمريكي بشأن الانتشار العسكري التركي في مطار أبو ظبي غير صحيحة، وسبقتها أيضا تحذير للرئيس الأمريكي حين كان في أنقرة لحضور قمة الناتو. تم تسريب خبر للأمريكيين بأن هناك محاولة لاغتيال ترامب، وتضح فيما بعد أنها غير دقيقة. بالتالي هذا التصريح بالتعديل هو رد على الجانب الإسرائيلي لإظهار أن ما تقوم به إسرائيل غير شرعي، وأن الأمريكيين هم وحدهم من منحها الغطاء السياسي حتى هذه اللحظة. بالتالي أنا أعتقد هناك نوع من التباين، لكن لم يصل حتى هذه اللحظة إلى خلاف استراتيجي ما بين الجانبين. حتى هذه اللحظة هو خلاف تكتيكي في وسائل تحقيق الهدف. الأمريكيين يعتبرون أن بإمكانهم تحقيق أهدافهم بالشرق الأوسط بالاعتماد على الحلفاء، بالاعتماد على القوة الناعمة لدفع كل دول المنطقة نحو الاتفاقيات الإبراهيمية، بينما الجانب الإسرائيلي يصر على استخدام القوة العسكرية لتحطيم كل خصومة في المنطقة دون الاكتراف بأي اتفاق أمني أو اتفاق سياسي أو ما شابه ذلك. على كل حال، أنا أعتقد أنها غيمة عابرة، يعني الجميع يعلم حتى الإسرائيليين غير مرتاحين من توم باراك، حتى وصفوه بأكثر من مرة بأنه موالي للعثمانيين وموالي للعرب إلى آخره. لكن أعتقد أن التصريح رغم حدته اليوم، رغم تذكير الإسرائيليين بأن الجولان لا يزال أرض سورية، أعتقد أن ذلك لن يؤثر على طبيعة العلاقات ما بين الجانبين. رشوق هذا لإرضاء الحلفاء الأمريكيين في المنطقة، وخاصة الجانب السوري والتركي.
7: شكرا لك دكتور كمال عبدو، الأكاديمي والباحث السياسي، حدثتنا من مدينة إدلب. شكرا لك. إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشن جيش الاحتلال غارة استهدفت وادي صربين في قضاء بنت جبيل، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بقصف مدفعي مرتفعات علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق جنوبية لبنان. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أيضا بأن قوات الاحتلال نفذت تفجيرات في بلدة كفر تبنيت. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدل زون جنوبية لبنان شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا فجر اليوم. وتظهر هذه المشاهد عملية نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طلوسة جنوبية لبنان. إلى السودان، حيث تشهد محافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد حركة نزوح داخلي واسعة شملت أكثر من 5000 أسرة جراء العمليات العسكرية المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وفي السياق نفسه، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل أكثر من 1100 مدني في غارات المسيرات بالسودان منذ بداية العام.
0: هجمات عسكرية تزداد شدتها وأزمة إنسانية تمتد حدودها داخل ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. من محافظة الكرمك إلى قيسان ينتقل صوت القصف والأوجاع، مئة الضحايا وعشرات الآلاف يغادرون منازلهم قصرا في ظل موجة نزوح داخلي واسعة. أحدثها ما أعلنه محافظ قيسان عن استقبال مدارس المدينة 1500 عائلة من أصل 5000 نزحت، فيما يتوافد آخرون عبر طرق وعرة أو سباحة بالمراكب الشراعية. السلطات المحلية تؤكد العمل على التوفير العاجل للاحتياجات الأساسية، والمؤسسات الإنسانية تحذر من تجذر المعاناة مع دخول فصل الخريف، مشيرة إلى الأثر السلبي للهطول الغزير للأمطار في ظل تعذر وصول المساعدات والتردي الأصلي في البنى التحتية. نقص بالخيام والغذاء والمياه النظيفة وتفاقم للأزمة الصحية ملامح رئيسية لمشهد تزامن مع تصاعد الهجمات العسكرية. والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر مشيرة إلى مقتل أكثر من 1100 مدني في مجمل أراضي السودان منذ بداية العام جراء غارات المسيرات التي ركزت على الأسواق والمرافق المدنية، ورغم إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة والانتشار داخل أغلب مناطق الإقليم الاستراتيجي، تتضخم فاتورة المعارك الدائرة مع قوات الدعم السريع الساعية لإيجاد موطئ قدم على الحدود ما بين السودان وإثيوبيا في ضوء حرب تمتد منذ أكثر من 4 أعوام دون أفق لأي تسوية.

0: إلى إيران، حيث كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن تلقي طهران رسائل من دول مجاورة بشأن قضايا إقليمية. وأوضح قاليباف بأن إيران تلقت رسائل متعددة بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد في المنطقة، وأضاف أن ذلك يمهد لنظام إقليمي مستقل قادر على إرساء السلام والأمن في المنطقة حسب تعبيره. من طهران ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، هل من صورة واضحة حول طبيعة هذه المقترحات والدول المعنية التي أرسلتها لإيران؟
1: بالتأكيد يعني قاليباف دول الجوار أو عدد من دول الجوار، رغم أنه لم يسمي أحد حتى الآن، لكنه أطلق هذه التصريحات بعد انتهاء زيارته للعراق. هو يحاول أن يعطي انطباعا بأن الأمور كانت إيجابية للغاية، رغم الخلافات ورغم بعض الملفات التي فتحت والتي حاول البعض أيضا سواء هنا في الداخل الإيراني أو حتى في داخل العراق تحريكها، سواء فيما يتعلق بالديون العراقية أو أي قضايا اقتصادية وأمنية أو ما يتعلق أيضا بمسألة تسليم السلاح أو حصر السلاح بيد الحكومة العراقية وغيرها من الملفات. يحاول قاليباف إعطاء انطباع بأن الأمور تسير بشكل جيد للغاية مع الجانب العراقي، ويمكن لهذه التجربة أن تتطور لاحقا مع عدد من دول المنطقة. نتذكر بأن هذه الخطوة أو هذه التصريحات أتت متزامنة مع ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية قبل يومين عن بدء تنفيذ حملة عقوبات اقتصادية على إيران هي الأشد. ما يزال البعض هنا في إيران يرى بأن جزء كبير من هذه التصريحات الأمريكية ويأتي ضمن حملة

0: إلى أو الورقة الوحيدة التي تبقت بيد الجانب الأمريكي لإعادة الجانب الإيراني إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية من الجانب الإيراني. تحركات قريبة في تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يوم أمس وأول أمس تعطي انطباعا بأن الحكومة والبرلمان الإيراني يعملان على ذات الخط ربما لإيجاد الحلول اللازمة ولمواجهة تيار آخر في الداخل يرى أو يرفض الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية ويرى في المفاوضات مع واشنطن بأنها خيانة لمبادئ الثورة الإيرانية. هذا التيار يوصف بأنه متشدد، هناك جزء من الشارع الإيراني يدعم هذه الرؤية ويطالب بالقصاص والانتقام لدماء من سقطوا من قادة خلال العام الماضي وتحديدا خلال الحرب الماضية حرب 40 يوما. لكن ما تزال كل اللجان في البرلمان الإيراني تدعم تحركات رئيس البرلمان ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف رغم الضغوط المطبقة عليه منذ فترة ومن بدأ يصفه في الداخل بأنه خان مبادئ الثورة الإيرانية بشكل من الأشكال. هذه التوجهات من قبل البرلمان الإيراني تتوافق إلى حد كبير مع تحركات الحكومة الإيرانية الرامية للخروج من هذه الحالة الاقتصادية الصعبة ربما التي تعيشها إيران منذ عدة أشهر. وهناك أنباء غير سارة عن حالة التضخم في الشارع الإيراني، كلها أنباء لا تخدم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نهاية المطاف الذي وبعد مرور عامين على تسلمه رئاسة البلاد جزء يسير فقط من المطالب التي
1: أو راديو الحرية
2: من 97.10 FM FM FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM FM FM.
4: وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها.
5: 6 أشهر من الحرب على إيران مرت، وخلال 6 أخرى أيضا تكررت المواقف والتصريحات، ترامب يهاجم وإيران ترد. في حرب باردة تراوح مكانها تجمدت فيها المفاوضات لكنها لم تجهض بعد، وتراجع نجم السلاح النووي الإيراني العقدة الأمريكية الكبرى منذ عقود لتنجب الحرب الأخيرة أزمة إضافية تجسدت في هرمز.
6: خياراتنا العسكرية في المنطقة غير محدودة، كل ما في الأمر أننا نراقب التطورات، نسيطر سيطرة تامة على الحدود وعلى المنطقة بأكملها وعلى مضيق هرمز بما في ذلك المناطق البرية المتاخمة له. هم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح.
5: خطوط 3 أكد عليها ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتكرار السيطرة على هرمز، والحصول على اتفاق تعتبره واشنطن كافياً لإنهاء المواجهة. مقابل تأكيد إيراني هو الآخر متكرر بأن طهران مفاوض من موقع القوة لا التنازل. وأمام حالة الحرب ولا حرب، مع انقضاء مهلة 60 يوما، انتهت المهلة ولم يولد الاتفاق، بل عاد تصعيد اقتصادي غير مسبوق إلى الواجهة، ومعه لغة العقوبات والتهديدات لإرغام طهران على التخلي عن تحكمها في مضيق هرمز والقبول بشروط واشنطن. على الضفة الأخرى، اتفاق إيراني عماني لم يكتمل بعد، ففي حين ترقب العالم إقلاع

0: اقتراب توقيع اتفاق وشيك. تعيد تصريحات وزيري خارجية إيران وعمان المباحثات إلى المربع الأول من خلال اقتصار الحديث عن سبل تهيئة الظروف لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها. مسار عماني يصطدمه الآخر بضغط أمريكي لا تريد فيه واشنطن منح إيران نفوذاً أكبر على حركة الملاحة في المضيق، وترجمته لهجة ترامب التصعيدية تجاه مسقط ملوحاً بالعمل العسكري إذا أعاق الاتفاق المسار الأمريكي. معادلة شد حبال متواصلة بين طهران وواشنطن النووي فيها هو جوهر الخلاف، لكنه المستحولة إلى عقدتها الأشد.
1: استهدفت القوات الروسية مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا بعدد من المسيرات ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. في المقابل أدان الرئيس الأوكراني الهجوم متوعدا بالرد عليه في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات بين البلدين.
2: تشتد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ضمن مسار بدأ يأخذ منحاً تصاعدياً في الأسابيع الأخيرة. مراكز تجارية وشركات تقنية متخصصة ومنشآت نفط شكلت أهدافاً حيوية لكل من موسكو وكييف في إطار هذا التصعيد. مركز تجاري مزدحم يقع في مدينة كريفيري في وسط أوكرانيا تعرض لهجوم بالمسيرات، الحصيلة عدد من القتلى والجرحى وحالة من الذعر بين المواطنين، هذا إضافة إلى اندلاع حرائق داخل المحل التجارية في مركز تسوق المستهدف. الهجوم الروسي الواسع أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي توعد برد قوي مناشدا العالم مساعدة أوكرانيا في حربها.
3: تجري حاليا عملية إنقاذ في كريفي ريه عقب هجوم استهدف مركزا تجاريا، وقد جرى نشر جميع الخدمات اللازمة، وللأسف هناك العديد من الضحايا. كان هجوما متعمدا شنته عدة مسيرات روسية بشكل دنيء ومتتال. إنها فظاعة روسية بكل معنى الكلمة، إنهم مجرد وحوش وسنرد بالتأكيد. من المهم أن نمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية الأرواح. يجب أن تنتهي هذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
2: وفي مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا أدى هجوم روسي إلى تضرر مبنى سكني في المدينة. في المقابل تركزت الضربات الأوكرانية على شركات تجارية ومصاف النفط الروسية. إحدى هذه الضربات استهدفت شركة أوزون بمقاطعة سمارا.
4: راديو الحرية
5: 97.17 FM.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
7: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: اشترك في احد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 اضعاف حزم الدقائق والانترنت ورسائل وبنفس السعر، وللمشتركين الحاليين احصل على 3 اضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الاعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الافراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا او وكلائنا. خاضع للشروط والاحكام. اريد طور عالمك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

الأنوار. إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM
5: من المبعد. وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن الهجوم على مطار أبو الظهور في سوريا جاء بعد معلومات استخبارية عن نية تركيا تنفيذ نشاطات تهدد أمن إسرائيل. وتوم براك يقول إن المعلومات التي سردت إليها تل أبيب لم تكن صحيحة. نزوح واسع في ولاية النيل الأزرق جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والأمم المتحدة تحصي مقتل نحو 1120 مدنياً منذ مطلع العام الحالي.

البداية من الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب فلسطينيان بجروح ورضوض في هجوم نفذه مستوطنون مسلحون على بلدة عرابة جنوبية جنين شمال الضفة. وأفاد مدير بلدية عرابة أحمد العارضة للتلفزيون العربي، أفاد بإصابة شابين، أحدهما بشظايا رصاص حي في البطن والآخر في عينه جراء الاعتداء عليه بأعقاب السلاح خلال الهجوم. وأشار إلى أن المستوطنين اقتحموا منزلا وخربوه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل.

0: نشير إلى هذا الخبر العاجل الآن نقلا عن الإخبارية السورية. جرحى جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة صيدنايا بريف دمشق. إذن هذا ما تفيد به الآن الإخبارية السورية، وقوع جرحى جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة صيدنايا بريف دمشق. عودة إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم مستوطنون مركبة فلسطينيا في سهل مرج 7 بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله، ما أدى إلى تضررها وانقلابها. وأفاد المجلس القروي بتسجيل أضرار في السيارة جراء هجوم المستوطنين، فيما اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وسمح بفرار المستوطنين المهاجمين وسط عرقلة لحركة الفلسطينيين.
1: كنا على الكوربة هذيك، فيش مجال لا تروح يمين ولا شمال. فضلت راجع لفيرس، حاولت أدورها تلاحق فيها، هو طاير وراي ضربني من البوس.
0: وأفاد الهلال الأحمر بنقل إصابتين جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهما بالضرب في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس في قطاع غزة، حيث هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال فلسطينيين في نابلس، عفوا وليس في غزة، في نابلس في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. واحتجز جنود الاحتلال إذن والمستوطنون احتجزوا عددا من المواطنين واعتدوا عليهم قبل تدخل أهالي البلدة لمحاولة إنقاذهم، كما سمع صوت إطلاق رصاص في المكان. دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطار الإسرائيلية في المنطقة المسماة أي واحد شرقية القدس. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وجه رسائل إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والجمعية العامة، وقال مندوب فلسطين إن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الأقليم وتغيير ديموغرافي يهدد اتصال الأراضي الفلسطينية وسلامتها. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ضرورة حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، وذلك عقب مقتل فلسطيني في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
2: الفلسطينيون يجب أن تتم حمايتهم ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال. في الضفة الغربية تستمر أعمال العنف، وآخرها هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني فلسطيني في الخليل. قتل شاب بالرصاص وأضرمت النار في المنزل، فيما لحقت أضرار بمنازل أخرى.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء استهداف طائرة استطلاع لفناء منزل غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، ونقل الشهيد والمصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية نصف منازل مواطنين جنوب شرقي دير البلح، وأظهر مقطع فيديو مصور تصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما تشهد المناطق الشرقية للقطاع عمليات نصف شبه يومية. إلى مراسل التلفزيون العربي أحمد البطل ينضم إلينا الآن من خان يونس، نتابع معك مجمل هذه التطورات. شهيد وجريح وعمليات النصف والتدمير لا تزال متواصلة أحمد يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
3: إيش فيه؟ بالفعل الاستهداف الإسرائيلي الذي كان ظهر هذا اليوم كان قد استشهد فيه مواطن ونقل آخر مصابا من فناء منزل غرب مدينة دير البلح بصاروخين من مسيرة إسرائيلية استهدفت هذا المكان. هذا الاستهداف لم يكن الأخير، لأن جيش الاحتلال كان قد نسف منازل فلسطينيين بعد ذلك على مرتين في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، بينما يواصل عمليات القضم لمزيد من مساحات قطاع غزة في المناطق الشرقية للقطاع، وصولا لمساحة تزيد عن 70% حتى الأسابيع الماضية. أمام هذا الواقع الميداني المتردي والخطير حقيقة، نتحدث عن واقع إنساني يتفاقم. الناس يعيشون في مساحة لا تتجاوز 40%، الناس يعيشون تحت حر الصيف في خيام مهترئة كأفران حقيقية، وتنتشر بينهم الأوباء والأوبئة وأيضا مياه الصرف الصحي، نتحدث عن الحشرات وأمراض الجهاز التنفسي في ظل واقع صحي تعيشه المنظومة الصحية صعب، وفي ظل أيضا تحذيرات وزارة الصحة من توقف محطات الأكسجين، من توقف أيضا الخدمة داخل المستشفيات بسبب توقف مولدات كهربائية تعمل وتحتاج لزيوت وقطع غيار يمنع الاحتلال إدخالها، وكذا هو الحال في بلديات القطاع التي أيضا ناشدت الأسبوع الماضي بضرورة إدخال الزيوت من أجل محاولة تصريف مياه الصرف الصحي، محاولة أيضا تشغيل آبار المياه لتفادي أزمة تعطيش حقيقية في قطاع غزة، وأيضا لعمل مستمر في إزالة الركام من شوارع القطاع. نتحدث عن 10 مليون طن توقف رفع هذه الكمية الكبيرة، لأن الجرافات الهندسية الكبيرة توقفت عن العمل بسبب نفاذ الزيوت. أزمات معقدة ومعمقة في ظل أيضا واقع ميداني صعب يفرضه جيش الاحتلال في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد البطة من خان يونس. نعود مشاهدينا إلى الخبر الذي أوردناه منذ قليل، نتابع الآن ما تريده وكالة سانا، وكالة الأنباء السورية سانا، نقلا عن مصدر أمني سوري وقوع جرحى جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة التلبيري في دمشق. إذن وقوع جرحى جراء هذا الانفجار الذي وقع في حافلة تقل عددا من عناصر الأمن الداخلي على طريق معرونة التلبيري في دمشق، بحسب ما يفيد به الآن مصدر أمني سوري لوكالة سانا للأنباء. عودة إلى غزة، غيرت حرب الإبادة ملامح مواصي خان يونس، المنطقة الزراعية الأكبر في قطاع غزة، بعد أن كانت سلة غذاء القطاع من الخضروات لتصبح موطن نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين في ظل ظروف معيشية قاسية.
4: بين بساتين وحقول خضراء على مد البصر، كانوا يقولون عنها جنة الفلسطينيين في أرضهم، كانت هنا. وبين حاضر تتكدس فيه خيام تنطق آلام ساكنيها من دون كلام. هذه منطقة المواصي بتناقضات فرضتها حرب الإبادة. المنطقة الزراعية التي تبلغ مساحتها نحو 15 كيلومترا مربعا، تمتد في المناطق الغربية لمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. حولتها حرب الإبادة إلى موطن نزوح لمئات الآلاف من الفلسطينيين في تغيير جغرافي ممنهج.
5: نصف المساحة المتاحة ضمن بلدية خان يونس من 30 كيلو هي منطقة المواصي، يتكدس بها أكثر من 90% من النازحين. تتحدث عن 600 إلى 700 ألف في هذا المكان الجغرافي، لم يبقى سنتيمتر واحد يسطح للزراعة، لأنها كما ذكرت تكدس سكاني هائل وعالي، والناس متواجدة للأسف في هذه الأماكن منذ أكثر من عامين في ظل عدم توفر شبكات الصرف الصحي، باعتبار أن المنطقة كانت منطقة زراعية ولا يوجد بها سكان. حتى شبكات المياه وجدنا صعوبة بالغة في مد شبكات المياه، باعتبار أن شبكات المياه لاحقا كان هناك شبكات سطحية، وكما ذكرت أن المنطقة زراعية وبالتالي كانت خطوط المياه مخصصة للزراعة فقط.
4: هذه واحدة من الأراضي الزراعية التي نجت في منطقة المواصي والتي كانت سلة غذاء قطاع غزة، حضرت ملامح الحياة فيها، ورغم عمق الغياب يحاول أصحابها بما استطاعوا الحفاظ على إنتاجها وإن كان قليلاً.
6: إنه الناس ما لقت لها ملد إلا على المناطق الزراعية الموجودة في المواصي، هذه قللت نسبة الزراعة في منطقة المواصي، وقللت سلة الخضار الموجودة في المواصي، يعني النسبة الموجودة الآن من ناحية الزحف السكاني، ومن ناحية أخرى تأثرت من عدم دخول المدخلات الزراعية لمنطقة للمحافظات الجنوبية بسبب الحرب وسبب الحصار الموجود في قطاع غزة.
4: الخيام ليست أسوأ ما في الأمر، بحيرات من الصرف الصحي وجبال من النفايات خلفتها تبعات الحرب لتصبح صورة معتادة في مساحات مختلفة، وأساساً للأوبئة والأمراض، ومنطلقاً للحشرات والقوارض.
7: غيرت الحرب وجه هذا المكان إلى أجل غير مسمى. استعادة الأرض عافيتها لتصبح مخضرة سيتطلب وقتاً طويلاً، مع تساؤلات عن إمكانية سماح الاحتلال أصلاً بإدخال ما يلزم لإصلاح ما فعلته آلته العسكرية. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها ولقاءاتها بشأن التحضير للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم. وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم فتح منذر الحايك إن وفداً برئاسة حسين الشيخ نائب رئيس الحركة توجه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى الترتيب لإجراء الانتخابات والعمل على إنجاحها بما يعزز التوافق الفلسطيني. قالت مصادر مصرية مطلعة للتلفزيون العربي إن القاهرة تسعى لترتيب لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال اليومين المقبلين. وأوضحت المصادر أن مشاورات القاهرة تهدف لبحث صيغة جديدة.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: واحدة رسمية فقط، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حركة حماس لا تستطيع المشاركة في الانتخابات باسمها ورموزها المعروفة، وهي وقعت على ذلك في وثيقة شرم الشيخ. ولكن ورغم ذلك لن يستطيع أحد منع الحركة من المشاركة في الانتخابات بشخصيات مستقلة وفق قوله. كما بيّن الشيخ أن فتح تجري حوارات على صعيد الحركة الداخلي لحل مشاكلها بالتزامن مع حوارات أخرى مع الفصائل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، محذرا من أن الشعب الفلسطيني يعيش في الربع ساعة الأخير من أخطر مراحل القضية الفلسطينية. هذا فيما قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تأكيد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ على إجراء الانتخابات في موعدها موقف إيجابي. كما أكد حازم قاسم حرص الحركة على دخول الانتخابات في أوسع تحالف ممكن، وجعل الانتخابات فرصة لبناء نظام سياسي توافقي تجمع عليه القوى الفلسطينية. طالب أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابقين طالبوا لندن وباريس بتعليق نقل الأسلحة من إسرائيل وإليها ووقف التعاون العسكري معها. جاء ذلك في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في ضوء ما وصفوه بسياسة ممنهجة لتدمير غزة وسكانها وتطهيرا عرقيا في الضفة الغربية. وقال المواقعون وبينهم سفراء وقناصل عامون سابقون خدموا في دول بالشرق الأوسط وفي الأمم المتحدة، قالوا إن فرنسا وبريطانيا باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن تتحملان مسؤولية العمل من أجل تطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك أن مرتفعات الجولان أرض سورية لا تزال تحتلها إسرائيل. وقال براك إن إسرائيل ما تزال تحتل الجولان خلافا لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي الذي نص على أنه ملك لسوريا. وأضاف براك أن المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها إسرائيل في شن غارة على قاعدة بالظهور الجوية العسكرية الواقعة شرقية محافظة إدلب شمال شرق سوريا لم تكن صحيحة. ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك الهجوم الإسرائيلي على قاعدة بالظهور العسكرية في سوريا بالمفاجئ، لافتا إلى أنه لم تكن هناك نوايا سيئة من جانب سوريا وتركيا.
4: الهجوم الإسرائيلي كان مفاجئا، والمسألة كلها تتعلق بإعادة الأمور إلى نصابها حيث يمكنكم الجلوس والتحدث. لا بأس بوجود خلافات بينكم، لكن الهدف هو تجنب أي مواجهة عسكرية أو مفاجآت، وكل ما نسعى إليه إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات. ولم نرى بحسب ما يبدو أي نية سيئة أو عمل عدواني من جانب سوريا أو تركيا.
3: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تصريحات المبعوث الأمريكي بشأن الجولان غير دقيقة وتتعارض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف كاتس أن توصية الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الهجوم على مطار يبو الظهور جاءت عقب معلومات استخبارية أفادت بنية تركيا تنفيذ أنشطة في المطار من شأنها تعريض أمن إسرائيل للخطر. أوضح كاتس أن اجتماعات عسكرية وسياسية عقدت قبل الهجوم على مطار يبو الظهور جرى خلالها الاتفاق على اختيار سوريا مسبقا بالهجوم، مؤكدا أن ذلك ما حدث بالفعل. نقرأ في هذه التصريحات لتوم براك ودلالاتها أيضا مع ضيفي من واشنطن الدكتور بنيامين فريدمان أستاذ الأمن الدولي في جامعة جورج واشنطن ومدير السياسات في منظمة أولويات الدفاع البحثية. أهلا بك معنا سيد فريدمان. ما قاله توم براك اليوم كيف تابعته؟ هل هو مجرد زلة لسان أو اجتهاد شخصي من توم باراك، أم يكشف ربما عن استراتيجية أمريكية جديدة تجاه ليس فقط سوريا بل سوريا وإسرائيل وتركيا أيضا؟
1: لا أعرف إذا ما كانت تبرهن عن استراتيجية جديدة، ولكن لا أعتقد أنها كانت تعبيرا عن رأيه الخاص. وأعتقد أن إدارة ترامب لديها إحساس أرفق بتركيا من إحساس إسرائيل تجاه تركيا، ولا سيما فيما يتعلق بما يفترض أن تكون قاعدة تركية في شمال سوريا، وأيضا انتقادات إسرائيلية تجاه ما يجري من قبل تركيا. ولذلك لا أعتقد أن هذا تغيير مفاجئ.
3: سنتحدث عن المعلومات الاستخبارية التي تقول أمريكا، يقول باراك على الأقل بأنها غير صحيحة، ولكن في حديثه عن الجولان قال بأنه أرض سورية إسرائيل تقوم باحتلالها، استخدم أو أعاد إدراج ربما استخدام مصطلحات من قبيل القانون الدولي، قرارات الأمم المتحدة، سيادة سوريا، وحدة الأراضي.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: التي ركزت على الأسواق والمرافق المدنية، ورغم إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة والانتشار داخل أغلب مناطق الإقليم الاستراتيجي، تتضخم فاتورة المعارك الدائرة مع قوات الدعم السريع الساعية لإيجاد موطئ قدم على الحدود ما بين السودان وإثيوبيا، في ضوء حرب تمتد منذ أكثر من 4 أعوام دون أفق لأي تسوية.
2: إلى ضيفي ينضم إلينا الآن من الخرطوم السيد عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. أهلا بك معنا أستاذ عثمان. المعارك تتوسع في كردفان، في دارفور، في النيل الأزرق، يبدوان الجيش والدعم السريع ربما في حرب استنزاف تكاد تبدو يعني الآن في السودان، بالتالي هل نحن إزاء محاولة للسيطرة أو توسيع السيطرة لكل طرف ميدانيا قبل أي حل سياسي ممكن في السودان؟ كيف تتابع هذا المشهد ميدانيا وسياسيا الآن؟
3: نعم، يبدو السياق العسكري لهذه المعارك التي تدور في عدة مسارح عمليات متباعدة جدا في أقصى الشرق منطقة الكرموك، وفي أقصى الغرب في ولاية غرب دارفور، وفي بعض المناطق الأخرى في كردفان، لا يبدو أنه مرتبط بأي مساعي للحل السياسي منظورة في الأفق القريب، بل بالعكس أنا أعتقد أن التقديرات هنا هي تقديرات ميدانية عسكرية. واضح تماما أن إشعال جبهة النيل الأزرق من جانب قوات الدعم السريع يقصد بها إشغال الجيش في مناطق بعيدة عن تركيزه وعن خططه التي تحاول أن تسعى لاستعادة المناطق الأخيرة المتبقية في غرب السودان، وخاصة منطقة دارفور، ومحاولة فتح جبهة يمكن أن تشغل القوات المسلحة عن تلك المناطق، بينما الجيش يحاول أولا التركيز على منطقة كردفان باعتبار أنها المحطة الأساسية التي منها ينطلق نحو دارفور، دون أن ينسى منطقة ولاية النيل الأزرق باعتبار أن هناك خطورة إذا تمددت فيها قوات الدعم السريع قد تشكل بعض الخطورة على مناطق وسط السودان. فهذه العمليات أنا في تقديري هي تقديرات عسكرية محضة، ليس لها أي علاقة بمساعي مرتقبة للسلام.
2: هل هذه المساعي متوقفة بالكامل الآن؟ ثم ربما أيضا سؤال آخر يتكرر كثيرا لدى السودانيين والمتابعين، الجيش السوداني في أكثر مرة يقول بأنه قادر على الحسم، مستمر في الخيار العسكري لحسم المعركة، ولكن هذا الحسم مع ذلك لم يأتي. لماذا تأخر هذا الحسم من جانب الجيش السوداني برأيك؟
3: لا، هناك أولا مساعي لا تزال مبذولة من بعض القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك اتصالات مستمرة بين الجانب الأمريكي وبين الجانب السوداني حول المقترح الذي قدم من جانب الرباعية قبل عام من الآن، والذي يبدأ بهدنة إنسانية لمدة 3 أشهر. هذا المقترح لا يزال موضوع على الطاولة، وهناك مفاوضات مستمرة بين الجانب السوداني والأمريكي في هذا الصدد. هناك شروط موضوعة من الجانب السوداني، هو أنه لا يمكن أبدا القبول بهدنة ما لم تبدأ ترتيبات لتجميع قوات الدعم السريع في أماكن متفق عليها مع الجيش، ثم بعد ذلك تبدأ مفاوضات ويمكن أن تكون هناك هدنة. أما المجتمع الدولي فهو يصير ممثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يصير على أن تبدأ الهدنة أولا، على أن يكون هناك اتفاق وانسحابات محدودة.
2: نعم، على كل حال هذا المجتمع المدني أستاذ عثمان يعجز عن حماية المدنيين ووقف ارتفاع أيضا عدد الضحايا والقتلى في هذه الحرب، مئات الألاف من النازحين. أيضا نسأل أيضا، هل أصبح النزوح أيضا ورقة تستخدم في هذه الحرب؟ هل أصبح أو أصبح سلاحا في هذه الحرب أيضا؟
3: نعم طبعا، هي الخسائر البشرية مستمرة يعني منذ بداية هذه الحرب، وبالضرورة طالما أن هناك عمليات عسكرية سيكون هناك ضغط على المجتمع المدني بصورة عامة وعلى المواطنين في مختلف هذه المناطق حتى ولو كان بصورة غير مباشرة. لكن أنا في تقدير الآن يعني هو المحك الذي يحاول جميع الأطراف بما فيها الأطراف الخارجية الوصول إليها، هو الابتدار مرحلة يمكن فيها فتح مفاوضات مباشرة في المسار العسكري. هذه المفاوضات المباشرة فيها شروط موضوعة من شتى الأطراف خاصة الأطراف الدولية، وهذه الشروط حتى الآن لم تتحقق. وفي تقديري الآن النقطة المحكة التي يمكن بعدها أن يكون هناك نظر لإمكانية أن يحدث توافق على وقف العمليات العسكرية حتى ولو مؤقتا لمدة متفق عليها،
2: نعم،
3: هو أن يكون هناك درجة من الإقناع للجانب الحكومي الرسمي بأنه من الممكن أن تكون هناك ترتيبات لوقف إطلاق النار مؤقت دون أن يؤثر ذلك على خيارات.
2: شكرا.
3: أن يكون هناك دولة واحدة تحت سيادة واحدة، لأن الحكومة تعتقد أن السماح بهدنة في هذا التوقيت هو مدخل لتقسيم السودان، لأنه يعني الإقرار بالتقسيم الجغرافي الموجود الآن حاليا بفعل الواقع العسكري.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، كنت معنا من الخرطوم، شكرا لك. كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن تلقي طهران رسائل من دول مجاورة بشأن قضايا إقليمية. وأوضح قاليباف أن إيران تلقت رسائل متعددة بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد في المنطقة، وأضاف أن ذلك يمهد لنظام إقليمي مستقل قادر على إرساء السلام والأمن في المنطقة بحسب تعبيره. بعد نحو 6 أشهر من الحرب على إيران، ما تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة وسط تمسك الجانبين بمواقفهما، في حين يقول الرئيس الأمريكي أنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وفق تعبيره. في المقابل أكد وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني في اتصال هاتفي أكد أهمية استمرار المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها.
4: 6 أشهر من الحرب على إيران مرت، وخلال 6 أخرى أيضا تكررت المواقف والتصريحات، ترامب يهاجم وإيران ترد. في حرب باردة تراوح مكانها تجمدت فيها المفاوضات، لكنها لم تجهض بعد. وتراجع نجم السلاح النووي الإيراني، العقدة الأمريكية الكبرى منذ عقود، لتنجب الحرب الأخيرة أزمة إضافية تجسدت في هرمز.
5: خياراتنا العسكرية في المنطقة غير محدودة، كل ما في الأمر أننا نراقب التطورات، نسيطر سيطرة تامة على الحدود وعلى المنطقة بأكملها وعلى مضيق هرمز بما في ذلك المناطق البرية المتاخمة له. هم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح.
4: خطوط 3 أكد عليها ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتكرار السيطرة على هرمز، والحصول على اتفاق تعتبره واشنطن كافياً لإنهاء المواجهة. مقابل تأكيد إيراني هو الآخر متكرر بأن طهران مفاوض من موقع القوة لا التنازل. وأمام حالة الحرب ولا حرب، مع انقضاء مهلة 60 يوما، انتهت المهلة ولم يولد الاتفاق، بل عاد تصعيد اقتصادي غير مسبوق إلى الواجهة، ومعه لغة العقوبات والتهديدات لإرغام طهران على التخلي عن تحكمها في مضيق هرمز والقبول بشروط واشنطن. على الضفة الأخرى، اتفاق إيراني عماني لم يكتمل بعد، ففي حين ترقب العالم اقتراب توقيع اتفاق وشيك، تعيد تصريحات وزيري خارجية إيران وعمان المباحثات إلى المربع الأول من خلال اقتصار الحديث عن سبل تهيئة الظروف لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها. مسار عماني يصطدمه الآخر بضغط أمريكي لا تريد فيه واشنطن منح إيران نفوذاً أكبر على حركة الملاحة في المضيق، وترجمته لهجة ترامب التصعيدية تجاه مسقط، ملوحاً بالعمل العسكري إذا أعاق الاتفاق المسار الأمريكي. معادلة شد حبال متواصلة بين طهران وواشنطن، النووي فيها هو جوهر الخلاف، لكن هرمز تحول إلى عقدتها الأشد.
2: مراسلنا حسام دياب ينضم إلينا من طهران الآن. حسام، هذه الاتصالات العمانية الإيرانية متواصلة بخصوص مضيق هرمز، ما جديد هذه الاتصالات؟ وأيضا تصريحات لافتة لقاليباف يتحدث عن تلقي رسائل متعددة بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد تتلقاها إيران من دول المنطقة. حسام،
6: تحركات وتصريحات كل من قاليباف وأعضاء الفريق الإيراني المفاوض وعلى رأسهم عباس عراقچي وزير الخارجية الإيرانية والتواصل مع عمان، وأيضا تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال الأيام الماضية تأتي ضمن حزمة عمل واحدة هدفها الخروج من حالة الضغوط الاقتصادية التي تعيشها البلاد، العبور بالبلاد من هذه المرحلة الحساسة والتي تعد الأخطر بعد عبور إيران حربين متتاليتين، ودخول البلاد حاليا في ربما حالة اقتصادية صعبة قد تكون الأشد على إيران منذ الثورة الإيرانية بحسب ما رشح من قراءات أولية حتى الآن، بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض حملة عقوبات اقتصادية هي الأشد على إيران منذ عقود. كانت تصريحات قاليباف لافتة، كانت متزامنة مع انتهاء زيارته للعراق، تقديمه ملخص عن أن هذه الزيارة

0: كلام رئيس البرلمان الإيراني أو تصريحاته عبر منصة إكس عندما قال بأن بلاده تلقت رسائل بالفعل من أطراف تسعى إلى صياغة ترتيبات أمنية جديدة مع الجانب الإيراني وتحقيق تعاون اقتصادي على مستوى الإقليم. هذا ما تصبو إليه إيران في نهاية المطاف، لأن الهدف الرئيسي لإيران أو الهدف الاستراتيجي في مسألة مواجهتها مع الولايات المتحدة الأمريكية هي إبعاد الأمريكيين قدر الإمكان عن المنطقة وتحقيق حالة أو صيغة أمنية، صيغة تعاون أمنية في المنطقة تدار بأيادي دول المنطقة بالدرجة الأولى. البعض يقف أو يقترب من وجهة النظر الإيرانية، والبعض يعارض هذه النظرة أو هذه السياسة الإيرانية. تقول إيران بأن أطراف في المنطقة لم تتجاوب معنا لسنوات، وأنه بات من الضروري بعد ما عاشته إيران والمنطقة خلال العام الماضي أن يتم التحرك بجدية نحو تحقيق هذا الأمر. وهذا أيضا ما انعكس من تصريحات إيجابية إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإعلان عن توافق مكة الثلاثي مع كل من تركيا وباكستان. أيضا كما قلنا تواصل الخارجية الإيرانية مع الجانب العماني يأتي في إطار ربما تقريب المسافة وقرب إعلان شيء ما. شكرا. عن المفاوضات الإيرانية العمانية.
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM.
4: زميل خليل القاهر يضم إلينا الآن من صنعاء، ونرصد معك مجمل هذه التطورات الميدانية خليل والبيانات الحوثية أيضا.
5: مرحبا جمال. يعني يبدو أن اليوم ساعات هذا اليوم كانت هادئة إلى درجة كبيرة مقارنة بما كان عليه الحال خلال الأيام الماضية في مختلف جبهات القتال، فيما عدا ما كان قد أعلن من قبل الطرفين، طرف الحكومة المعترف بها أو طرف قوات حكومة صنعاء، عن استهدافات متبادلة بالطائرات المسيرة في أكثر من اتجاه وأكثر من محور من محاور وجبهات القتال. سواء ما كان قد أعلن من قبل قوات الحكومة المعترف بها أنها نفذت بطائرات مسيرة عددا من الهجمات من المواقع، نفذت عددا من الهجمات لمواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء في أكثر من اتجاه في محاور الجوف وحجة وكذلك مأرب. بدورها أيضا قوات حكومة صنعاء كانت قد أعلنت في وقت سابق أيضا عن استهدافات مماثلة بطائرات الرجوم المسيرة وهجمات أيضا مكثفة في أكثر من اتجاه على مواقع تابعة لقوات الحكومة المعترف بها، والتحشيدات تقول بأنها تابعة للجانب السعودي ومدعومة من الجانب السعودي، في إشارة إلى قوات الحكومة المعترف بها. هذه الهجمات تركزت بشكل أكبر خلال الساعات الماضية في منطقتي الساحل الغربي وأيضا محافظة مأرب بشكل عام، بالإضافة إلى المناطق المجاورة في الجوف وحجة. وقبل قليل كانت هناك إشارات إلى أن قوات الحكومة المعترف بها أسقطت طائرة مسيرة نسبتها لقوات حكومة صنعاء في صحراء حضرموت، ولكن لا يوجد تعليق على هذه النقطة وهذه المعلومة تحديدا على الأقل هذه حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى الحديث عن سقوط صاروخ أيضا في القرب أو في منطقة العبر أيضا في محافظة حضرموت قبل قليل، وأيضا لا توجد معلومات وافية بهذا الخصوص ولا أيضا تفاصيل ولا أيضا أي حديث عن هذين الجانبين ما يخص إسقاط طائرة مسيرة وسقوط صاروخ أيضا في محافظة حضرموت.

0: ما عدا ذلك تبدو الأوضاع هادئة إلى درجة كبيرة، فيما عدا أيضا ما يعرف بتواصل التصريحات والمواقف السياسية التي تشير إلى أن كل طرف يتوعد الطرف الآخر بأنه يعني ماض في مزيد من الاستهدافات، وخاصة بعد دخول الطيران المسير في يعني صلب هذه المعركة إن صح التعبير، وكل طرف يستخدم الطائرات المسيرة وينفذ هجمات بطائرات مسيرة في أكثر من اتجاه ومحاور القتال في مختلف جبهات البلاد.
1: شكرا جزيلا لك خليل القاهري من صنعاء. في العراق قال الرئيس العراقي نزار أميدي قال أن قضية حصر السلاح بيد الدولة تمثل مطلبا دستوريا وسياديا، مشددا على أن العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة جارة. وأكد أميدي على هامش مؤتمر حوار بغداد الثامن أن العلاقات العراقية مع دول الخليج ودول الجوار قد تعرضت للإرباك في السابق نتيجة استخدام الأراضي العراقية للاعتداء عليها.
2: حصر السلاح بيد الدولة هذا مثل ما أشارت يعني مطلب دستوري وشعبي وحكومي وسياسي وسيادي حقيقة بالنسبة للدولة، وتبين لنا نحن علاقاتنا أربكت مع الخليج مع دول الجوار. العراق دائما يدعو ويطلب بأنه غير مسموح دستوريا أن يستخدم أراضي في التعدي على أي دولة جارة، في حين حدثت يعني استهدافات من داخل العراق على دول الخليج وأصبحت علاقاتنا مربكة مع هذه الدول، وأعتقد العلاقة ستتحسن بسرعة مع دول الخليج.
1: أفاد بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية بأن رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد التقى نائب القائد العام للقوات المسلحة في الشرق الليبي صدام حفتر. وأشار البيان أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية وبما يمهد الطريق للاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأضاف البيان أن رئيس المخابرات العامة المصرية أكد أهمية استثمار حالة الزخم السياسي الراهن بشأن المبادرات باعتبارها فرصة تدفع في اتجاه الاستقرار ووحدة الصف الليبي. في تونس أفادت مصادر محلية لتلفزيون العربي بانتشال 6 جثث من بين ضحايا غرق مركب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل مدينة جرجيس جنوب شرقي تونس، كما أفادت المصادر ذاتها بإنقاذ مهاجرين 2 على الأقل أحدهما في حالة صحية حرجة. من جانبه أفاد المتحدث باسم جهاز الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لوسائل أعلام محلية أفاد بتسيير دوريات بحرية وبرية وجوية للبحث عن المفقودين، مؤكدا إنقاذ مهاجر واحد على الأقل من قبل مركب تجاري، في حين تستمر جهود البحارة المحليين في البحث عن المفقودين، وذلك إثر الإبلاغ عن فقدان المركب 14 ميلا قبالة السواحل التونسية. وأعلنت السلطات التونسية أن أكثر من 25,000 مهاجر غير نظامي عادوا طواعية إلى بلدانهم منذ عام 2022. جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية إثر استقبال الوزير محمد علي النفطي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. وقالت الخارجية التونسية إن النتائج المسجلة في إطار آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مكنت ما يقارب 5,000 مهاجر منذ يناير الماضي من العودة إلى بلدانهم. في أوكرانيا قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون جراء هجوم قوات روسية على منطقة زابوريجيا الواقعة في جنوب شرق البلاد. وقال الحاكم العسكري إيفان فيدوروف إن روسيا قصفت المنطقة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وقنابل انزلاقية مستهدفة المستودعات ومواقع أخرى. واستهدفت القوات الروسية مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا بعدد من المسيرات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. في المقابل أدان الرئيس الأوكراني الهجوم متوعدا بالرد عليه في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات بين البلدين.
3: تشتد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ضمن مسار بدأ يأخذ منحا تصاعديا في الأسابيع الأخيرة. مراكز تجارية وشركات تقنية متخصصة ومنشآت نفط شكلت أهدافا حيوية لكل من موسكو وكييف في إطار هذا التصعيد. مركز تجاري مزدحم يقع في مدينة كريفيري في وسط أوكرانيا تعرض لهجوم بالمسيرات، الحصيلة عدد من القتلى والجرحى وحالة من الذعر بين المواطنين، هذا إضافة إلى اندلاع حرائق داخل المحل التجارية في مركز تسوق المستهدف. الهجوم الروسي الواسع أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي توعد برد قوي مناشدا العالم مساعدة أوكرانيا في حربها.
4: تجري حاليا عملية إنقاذ في كريفي ريه عقب هجوم استهدف مركزا تجاريا، وقد جرى نشر جميع الخدمات اللازمة، وللأسف هناك العديد من الضحايا. كان هجوما متعمدا شنته عدة مسيرات روسية بشكل دنيء ومتتال. إنها فظاعة روسية بكل معنى الكلمة، إنهم مجرد وحوش وسنرد بالتأكيد. من المهم أن نمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية الأرواح. يجب أن تنتهي هذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
3: وفي مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا أدى هجوم روسي إلى تضرر مبنى سكني في المدينة. في المقابل تركزت الضربات الأوكرانية على شركات تجارية ومصاف النفط الروسية. إحدى هذه الضربات استهدفت شركة أوزون بمقاطعة سمارة.
5: راديو الحرية.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
1: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
1: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
1: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية 97.10 FM.
4: الوطنية في سهل مرج السيها بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله، ما أدى إلى تضررها وانقلابها. وأفاد المجلس القروي بتسجيل أضرار في السيارة جراء هجوم المستوطنين، فيما اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وسمح بفرار المستوطنين المهاجمين وسط عرقلة لحركة الفلسطينيين. إلى ذلك، أصيب فلسطينيان بجروح وردود في هجوم نفذهم مستوطنون مسلحون على بلدة عرابة جنوبية جنين شمال الضفة الغربية. وأفاد مدير بلدية عرابة أحمد العارضة للتلفزيون العربي بإصابة شابين، أحدهما بشظايا رصاص حي في البطن والآخر في عينه جراء الاعتداء عليه بأعقاب السلاح خلال الهجوم. وأشار إلى أن المستوطنين اقتحموا منزلا وخربوه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت فلسطينيين أحدهما طفل. هذا وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل إصابتين جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهما بالضرب في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرقية نابلس، حيث هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في البلدة، واحتجز جنود الاحتلال والمستوطنون عدداً من المواطنين واعتدوا عليهم قبل تدخل أهالي البلدة لمحاولة إنقاذهم، كما سمع صوت إطلاق رصاص في المكان. دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسمى E1 شرقي القدس. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وجه رسائل إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والجمعية العامة، وقال مندوب فلسطين إن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم وتغيير ديموغرافي يهدد اتصال الأراضي الفلسطينية وسلامتها. هذا وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك ضرورة حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، وذلك عقب مقتل فلسطيني في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكني في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
5: الفلسطينيون يجب أن تتم حمايتهم ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال. في الضفة الغربية تستمر أعمال العنف، وآخرها هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني فلسطيني في الخليل. قتل شاب بالرصاص وأضرمت النار في المنزل، فيما لحقت أضرار بمنازل أخرى.
4: ولمزيد من النقاش حول ما يجري في الضفة الغربية، أرحب بضيفي من الخليل دكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل. أهلا بك دكتور بلال. بداية، كيف يفهم هذا التسارع غير المسبوق وتبادل الأدوار بين المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداءات المتكررة والتي تأخذ أشكالا متعددة في الضفة الغربية؟ هل كل شيء مرتبط بقضية الانتخابات واقتراب الانتخابات الإسرائيلية، بحيث باتت الضفة كبازار انتخابي للأحزاب اليمينية أم أن هناك تفسيرات أخرى لما يجري على الأرض؟
6: مساء الخير. الانتخابات هي واحدة من العوامل لكنها ليست كل شيء، بمعنى أنه كما نشهد الآن في الضفة الغربية وما قمتم بتغطيته مرارا حول العمليات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين والجيش الإسرائيلي لا يمكن وضعه في سياق العملية الانتخابية فحسب، إذا أن هذه المسألة سابقة للحديث عن الانتخابات وهي مرتبطة أساسا بالتحولات السابقة للانتخابات الماضية، بمعنى أنه من راقب الائتلاف الحكومي الحالي وكيفية تشكله يدرك أنه هناك اتفاقيات ما بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية مرتبطة بوضع الضفة الغربية، هذا الحديث ما قبل الحرب على قطاع غزة، بمعنى أن هناك تحولات حصلت في المجتمع الإسرائيلي على مدار حوالي عقدين من الزمان باتت اليمينية فيها هي الوطنية في إسرائيل، بمعنى أن الخطاب اليميني هو الخطاب الذي يعتبر خطابا وطنيا، ولذلك تجد أن أحزاب كانت مصنفة على الوسط وأحزاب تميل إلى اليسار تتبنى مقولات اليمين على اعتبار أنه فعلا نجح نتنياهو وكثير من أقطاب الحكومة الإسرائيلية الحالية في تقديم هذا الخطاب على أنه الخطاب الوطني. مضافا إلى ذلك أن المسألة ليست مسألة معنوية فحسب مرتبطة بثقافة سياسية تشكلت في إسرائيل وإنما بخطوات عملية على أرض الواقع. الخطوات العملية أنه ما نشهدهم الآن داخل الضفة الغربية من مجموعات تتحرك، هذه مجموعات منظمة، مجموعات منظمة بالمعنى الحرفي ومجموعات مسلحة ومجموعات مدعومة من مراكز صنع القرار في إسرائيل، بمعنى أن الحديث الآن ليس عن يعني فئات هامشية في الحياة السياسية الإسرائيلية ولا عن أفراد يسيرون مندفعين بالأيديولوجيا وإنما عن مجموعات مدفوعة بالأيديولوجيا لكنها أيضا منظمة، وهذا هو التحول المهم الآن. من يقطن في الضفة الغربية يعلم علم اليقين أن ثم تفارق في سلوك المستوطنين ما بين عقود سابقة وما بين الفترة الحالية في طريقة اندفاعتهم، عدم خوفهم، التعبئة والحشد الذي يعني تعرضوا له على مدار سنوات يثمر الآن، يثمر على شكل اعتداءات ضد الفلسطينيين. الأمر الآخر أننا لا نتحدث من الناحية العملية عن انفصال ما بين هو ما بين المجموعات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، هم ذات الشيء لكن مرة بلباس مدني ومرة بلباس عسكري، وبالتالي الفصل هو فصل نظري فقط لغايات التحليل، لكن على أرض الواقع نتحدث عن نفس الجهة، وهذا يعطينا أيضا يعني مؤشر مهم جدا أنه لو كانت إسرائيل الدولة المؤسسة الرسمية معنية بكبح جماح المستوطنين هي لكانت أوصلت رسائل للعاملين في صفوفها سواء في جنود الاحتياط أو في الجيش النظامي أن يكفوا عن الانخراط في مثل هذه المجموعات، لأنه كل من بلغ في إسرائيل بالتالي هو جندي داخل الجيش الإسرائيلي سواء جيش نظامي أو جندي احتياطي. هذا الأمر طبعا انتفعت منه إسرائيل، انتفعت بشكل واضح جدا من خلال عملية الفصل ما بين المستوطن وما بين إسرائيل الدولة والمؤسسة الرسمية بتقديم هؤلاء الأطراف على مستوى غربي على أنهم يعني استثناء وعلى أنهم حالة شاذة في إسرائيل وأن إسرائيل الدولة تقوم بمحاولة ضبط سلوكهم سواء من خلال الجيش الإسرائيلي أو من خلال ما تم الحديث عنه لاحقا بالشرطة، ولذلك إسرائيل تنتفع من هذه الشخصيات. وأظن مثلا الدكتور عزمي بشارة كان قد ناقش هذا الموضوع في أحد منشوراته مؤخرا بالقول أنه هذا الوجه الذي يقدم بن غفير وسموتريتش هذه وجوه تعفي إسرائيل الدولة من تحمل مسؤولية ما تقوم به مجموعات المستوطنين، وكأن الحالة حالة استثنائية تقوم بها هذه المجموعات. طبعا هناك عوامل أخرى عزيزي ساهمت في هذه الاندفاع من قبل المستوطنين، أهمها وباختصار حتى لا أطيل أكثر أن إسرائيل اختبرت المواقف الدولية فيما هو أشد وطأة على الفلسطينيين مما تقوم به هذه المجموعات الاستيطانية، وأقصد بذلك خلال حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة، فلم تحرك هذه المجموعات الدولية أو القوى الدولية يعني ما يكفي من التأثير ضد إسرائيل لتكف عما قامت به في قطاع غزة.
4: مؤخرا كان هناك شكوى من الجيش الإسرائيلي في رسائل مكتوبة وجهت إلى المستوى السياسي من عنف المستوطنين وعدم قدرة الجيش على التعامل مع هذه الأحداث التي تتصاعد كما أشرنا يوما بعد آخر، إلى جانب أن هذه الأحداث التي تجري على مسامع العالم تضر بصورة إسرائيل. هذه الشكوى من الأوساط العسكرية في إسرائيل إلى أي حد تؤخذ بعين الاعتبار لدى الحكومة الإسرائيلية؟
6: هنا يجب أن نفرق ما بين نوعين من الاحتجاج في إسرائيل في هذا السياق. النوع الأول هو من المستوى السياسي والأمني وهذا الأمر بالمناسبة صدر في تقارير للشباك الإسرائيلي على مدار أشهر ماضية. في كل فترة كان هناك تقييم من جهاز الشباك وفي بعض الأحيان من الجيش الإسرائيلي بأن ما يجري في الضفة الغربية قد يؤدي إلى توتير الأوضاع وقد يؤدي إلى انتكاسة فيما تحقق في الضفة الغربية، لأن جهاز الشباك مثلا يعتبر أنه حقق إنجازات مهمة في الضفة الغربية، من بينها شبه اجتثاث الحركة الوطنية الفلسطينية بكل أرضياتها الأيديولوجية والفكرية، ولذلك أي تحرك الآن للمستوطنين قد يؤدي إلى تفجير الأمور على أرض الواقع في الضفة الغربية بحيث تصبح النتائج غير محسومة، وقد تؤدي إلى إعادة تشكل الحالة النضالية الوطنية الفلسطينية كرد فعل طبيعي على ما يجري من قبل المستوطنين. إذن هذا النوع أو هذا التقدير الأول هو تقدير المتخوف على الحالة القائمة على اعتبار أنها مكتسب يجب عدم التخلي عنه. النوع الثاني من التخوفات وأيضا من أقطاب داخل الجيش الإسرائيلي لا يحتج من حيث المبدأ على أن هناك مكتسب يجب الحفاظ عليه، وإنما يحتج من باب تقني إنه الجيش الإسرائيلي غير قادر، ولذلك هم يحتجوا من باب تقني وظيفي لابد من تسخير مقدرات أخرى في الضفة الغربية. وهنا بدأت بعض الأصوات تطرح فكرة الاستعانة بالشرطة الإسرائيلية أو بتكريس مقدرات أخرى للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، لكن أولئك الذين يحتجون من الناحية المبدئية على أن الوضع في الضفة الغربية يجب أن يسمح باستقرار حياة الفلسطينيين من أجل فتح مسار للحياة السياسية ومن ثم يمكن الحديث عن دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، هذا النقاش غير موجود إلا في أوساط ضئيلة جدا لا تحدث فارقا في السياسة الإسرائيلية. طيب. لذلك التخوفات لا تجدي نفعا، لأنها لا تنطلق من أرضية العلاقة مع الفلسطيني وإنما من أرضية العلاقة ما بين الإسرائيلي والإسرائيلي.
4: طيب دكتور بلال، بالمقابل يعني كيف يتعامل الفلسطينيون مع ذلك؟ ما هي الأوراق التي يملكها الفلسطينيون ولماذا يغيب العمل الفلسطيني حتى يعني العمل الشعبي الفعل الشعبي غير موجود على الأرض بالزخم الذي كان يشاهد في سنوات خلت؟
6: هناك مجموعة من العوامل، يعني أولا حتى نشاهد زخما شعبيا لابد أن يكون هناك تنظيما، والتنظيم بمعنى الحركة الوطنية الفلسطينية هل دعت أبنائها مثلا للخروج؟ هذا الأمر غير موجود. الأمر يعني جهة المتمثلة في حركة فتح رؤيتها مغايرة، بمعنى أنها لا تتعامل مع الحالة القائمة على أنها حالة تستدعي تحرك الجماهير ويجب الحفاظ على خطاب فقط للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بلسان السلطات الفلسطينية، وهذا ناتج من خلال عملية التماهي ما بين حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. التيارات الأخرى هي تيارات يعني شبه مجتثة من الضفة الغربية، لا نتحدث عن تنظيمات سواء في صفوف الإسلاميين أو اليساريين، وبالتالي قدرتهم على الحشد الجماهيري محدودة جدا، وخصوصا في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر إذ تم اعتقال الآلاف من الفلسطينيين، ليس فقط من أولئك الذين ينتمون حقيقة لتنظيمات سياسية وإنما لأولئك الذين ربما يكونوا قادرين على تحريك الشارع الفلسطيني.
4: شكرا لك دكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، شكرا لك. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء استهداف طائرة استطلاع لفناء منزل غربية مدينة دير البلح وسط القطاع، نقل الشهيد والمصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف منازل لمواطنين في جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع، وأظهر مقطع فيديو مصور تصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما تشهد المناطق الشرقية للقطاع عمليات نسف شبه يومية. خان يونس ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة، أهلا بك أحمد.
3: راديو الحرية
7: 92.7 FM FM FM.
8: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: المساعدات بالحد الكبير يمنع إدخال تفاصيل ومستلزمات يحتاجها الفلسطيني في كل تفاصيل حياته، كالزيوت مثلا، زيوت السيارات، مولدات الكهرباء وقطع الغيار، وهي التي يتم احتياجها للمولدات التي تشغل مثلا أبار المياه والتي تمد الفلسطينيين بالمياه الجوفية. وبطبيعة الحال جيش الاحتلال كان قد دمر خلال حرب الإبادة كل شبكات الصرف الصحي والمياه. إذ نحن نتحدث أمام ذلك عن كارثة حقيقية، أزمة تعطيش وأزمة أيضا انتشار مياه الصرف الصحي بشكل كبير ما بين النازحين وما بين الفلسطينيين في مخيمات النزوح. أمام ذلك أتحدث عن كارثة وشيكة، وأيضا أمام ذلك يعيش الناس في مناطق ضيقة جدا، المساحات التي تركت لهم لا تزيد عن 40%. جيش الاحتلال يتجاوز بما يسيطر عليه حاجز 65% من مساحة قطاع غزة، يكدسهم في المناطق الغربية للمحافظات. قبل يومين تقريبا ذهبنا إلى منطقة المواصي، هذه المنطقة لا تتجاوز مساحتها 15 كيلومترا. هذه المنطقة كانت عبارة عن مناطق زراعية يحيى، وهي أيضا مناطق جمالية، متنفس وحيد على شاطئ البحر، تتواجد بشكل أدق في المناطق الغربية لمدينة خان يونس ومدينة رفح. في المناطق الجنوبية لقطاع غزة كانت مناطق تعتبر رافد مهم للسلة الغذائية لقطاع غزة ولسلة أيضا منتوجات الخضروات في تلك المناطق قبل الحرب. اليوم المواصي هي عبارة عن خيام فوق خيام تكدس، يعيش الناس فيها، تعداد من فيها يقارب على أكثر من 700,000 نسمة ما بين سكان مدينة خان يونس وسكان مدينة رفح الذين أيضا نزحوا من مدينة رفح. بالتالي نحن نتحدث عن واقع صعب، ملامح تغيرت لهذه المنطقة جغرافيا ديموغرافيا، وأيضا يعني انتشرت فيها الأوبئة وانتشرت فيها أكوام النفايات. هذا التقرير أعددناه لنشاهده معا ونشاهد كيف غيرت الحرب ملامح الحياة في كل قطاع غزة، ومنطقة المواصي مثال على ذلك.
4: بين بساتين وحقول خضراء على مد البصر كانوا يقولون عنها جنة الفلسطينيين في أرضهم كانت هنا، وبين حاضر تتكدس فيه خيام تنطق آلام ساكنيها من دون كلام. هذه منطقة المواصي بتناقضات فرضتها حرب الإبادة. المنطقة الزراعية التي تبلغ مساحتها نحو 15 كيلومترا مربعا تمتد في المناطق الغربية لمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، حولتها حرب الإبادة إلى موطن نزوح لمئات الآلاف من الفلسطينيين في تغيير جغرافي ممنهج.
5: نصف المساحة المتاحة ضمن بلدية خان يونس من 30 كيلو هي منطقة المواصي، يتكدس بها أكثر من 90% من النازحين، تتحدث عن 600,000 إلى 700,000 في هذا المكان الجغرافي، لم يبقى سنتيمتر واحد يسطح للزراعة، لأن كما ذكرت تكدس سكاني هائل وعالي، والناس متواجدة للأسف في هذه الأماكن منذ أكثر من عامين في ظل عدم توفر شبكات الصرف الصحي، باعتبار أن المنطقة كانت منطقة زراعية ولا يوجد بها سكان. حتى شبكات المياه وجدنا صعوبة بالغة في مد شبكات المياه، باعتبار أن شبكات المياه لاحقا كان هناك شبكات سطحية، وكما ذكرت أن المنطقة زراعية وبالتالي كانت خطوط المياه مخصصة للزراعة فقط.
4: هذه واحدة من الأراضي الزراعية التي نجت في منطقة المواصي والتي كانت سلة غذاء قطاع غزة، حضرت ملامح الحياة فيها، ورغم عمق الغياب يحاول أصحابها بما استطاعوا الحفاظ على إنتاجها وإن كان قليلاً.
6: إنه الناس ما لقت لها ملد إلا على المناطق الزراعية الموجودة في المواصي، فهذه قللت نسبة الزراعة في منطقة المواصي، وقللت سلة الخضار الموجودة في المواصي. يعني النسبة الموجودة الآن من ناحية الزحف السكاني، ومن ناحية أخرى تأثرت من عدم دخول المدخلات الزراعية لمنطقة للمحافظات الجنوبية بسبب الحرب وسبب الحصار الموجود في قطاع غزة.
4: الخيام ليست أسوأ ما في الأمر، بحيرات من الصرف الصحي وجبال من النفايات خلفتها تبعات الحرب لتصبح صورة معتادة في مساحات مختلفة وأساساً للأوبئة والأمراض ومنطلقاً للحشرات والقوارض.
1: غيرت الحرب وجه هذا المكان إلى أجل غير مسمى. استعادة الأرض عافيتها لتصبح مخضرة سيتطلب وقتاً طويلاً، مع تساؤلات عن إمكانية سماح الاحتلال أصلاً بإدخال ما يلزم لإصلاح ما فعلته آلته العسكرية. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
2: طالب أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق لندن وباريس بتعليق نقل الأسلحة من إسرائيل وإليها، وقف التعاون العسكري معها، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام في ضوء ما وصفوه بسياسة ممنهجة لتدمير غزة وسكانها وتطهير عرقي في الضفة الغربية. وقال الدبلوماسيون الموقعون وبينهم سفراء وقناصل عامون وسابقون خدموا في دول بالشرق الأوسط وفي الأمم المتحدة، قالوا إن فرنسا وبريطانيا باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن تتحملان مسؤولية العمل من أجل تطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها ولقاءاتها بشأن التحضير للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم. في هذا الإطار قال المتحدث باسم فتح منذر الحايك إن وفداً برئاسة حسين الشيخ نائب رئيس الحركة توجه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى الترتيب لإجراء الانتخابات والعمل على إنجاحها بما يعزز التوافق الفلسطيني. هذا وقالت مصادر مصرية مطلعة للتلفزيون العربي إن القاهرة تسعى لترتيب لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال اليومين المقبلين. أوضحت المصادر أن مشاورات القاهرة تهدف لبحث صيغة جديدة بشأن مشاركة حماس في الانتخابات المقبلة، وتابعت بأن المشاورات ستبحث صيغة توافقية بشأن إجراء انتخابات دون عراقيل. هذا أكد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني ونائب رئيس حركة فتح أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها المقرر في 28 من نوفمبر المقبل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تليها الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027. وأضاف الشيخ خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات التشريعية سيتم الذهاب إلى تشكيل المجلس الوطني الجديد بالتزامن مع بلورة توافق وطني واسع. كما لفت إلى أن حركة فتح ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة رسمية فقط، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حركة حماس لا تستطيع المشاركة في الانتخابات باسمها ورموزها المعروفة، وهي وقعت على ذلك في وثيقة شرم الشيخ. لكن ورغم ذلك لن يستطيع أحد منع الحركة من المشاركة في الانتخابات بشخصيات مستقلة وفق قوله. كما بيّن أن فتح تجري حوارات على صعيد الحركة الداخلي لحل مشاكلها بالتزامن مع حوارات أخرى مع الفصائل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، محذرة من أن الشعب الفلسطيني يعيش في الربع ساعة الأخير من أخطر مراحل القضية الفلسطينية. بدوره قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تأكيد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ على إجراء الانتخابات في موعدها موقف إيجابي. كما أكد حازم قاسم حرص الحركة على دخول الانتخابات في أوسع تحالف ممكن وجعل الانتخابات فرصة لبناء نظام سياسي توافقي تجمع عليه كل القوى الفلسطينية. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك أن مرتفعات الجولان أرض سورية لا تزال تحتلها إسرائيل. وقال براك إن إسرائيل ما تزال تحتل الجولان خلافا لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي الذي نص على أنه ملك لسوريا. أضاف أن المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها إسرائيل في شن غارة على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية الواقعة شرقية محافظة إدلب شمال غربية سوريا لم تكن صحيحة.
7: الهجوم الإسرائيلي كان مفاجئاً، والمسألة كلها تتعلق بإعادة الأمور إلى نصابها حيث يمكنكم الجلوس والتحدث. لا بأس بوجود خلافات بينكم، لكن الهدف هو تجنب أي مواجهة عسكرية أو مفاجآت، وكل ما نسعى إليه إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات. ولم نرى بحسب ما يبدو أي نية سيئة أو عمل عدواني من جانب سوريا أو تركيا.
2: بدوره رد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن تصريحات المبعوث الأمريكي بشأن الجولان غير دقيقة وتتعارض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أضاف كاتس بأن توصية الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الهجوم على مطار أبو الظهور جاءت عقب معلومات استخبارية أفادت بنية تركيا تنفيذ أنشطة في المطار بشأنها تعريض أمن إسرائيل للخطر. أوضح أن اجتماعات عسكرية سياسية عقدت قبل الهجوم على مطار أبو الظهور جرى خلالها الاتفاق على إخطار سوريا مسبقا بالهجوم، مؤكدا أن ذلك ما حدث بالفعل. الآن ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أهلا بك أحمد، ما زالت هذه القضية قضية الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور تتفاعل وتصريحات مختلفة من هنا وهناك. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن تركيا كانت تنوي نشر منظومة للدفاع الجوي في مطار أبو الظهور العسكري السوري. ماذا يقال في إسرائيل حول ذلك وحول تصريحات المبعوث الأمريكي الذي كذب ما أوردته إسرائيل بشأن ذلك؟
8: هيئة البث الرسمية الإسرائيلية تقول أو تنقل عن مصدر مطلع على الاتصالات مع الولايات المتحدة مزاعم إسرائيلية بأن تركيا كانت تعتزم خلال الفترة المقبلة نشر رادار أو نصب رادار في واحد من المطارات السورية، ورجحت إسرائيل أن يكون هذا المطار هو مطار أبو الظهور الذي يبعد مسافة 70 كيلومترا عن الحدود التركية. ثم بعد ذلك كان من المفترض أن تنشر تركيا عناصرها جنودها في تلك المنطقة ومنظومات دفاع جوي، وهو ما اعتبرته إسرائيل خرقا للتوازن في الإقليم وليس فقط في سوريا بحسب ما ذكرت المزاعم الإسرائيلية. ومع ذلك بحسب المصدر الإسرائيلي لم تضع إسرائيل أي جدول زمني أو حتى أي تقديرات زمنية للموعد المحتمل لنشر هذه المنظومات في هذا المطار، ولم تؤكد 100% على ما يبدو كما فهمت من التصريحات أو التسريبات الإعلامية الإسرائيلية أن الحديث عن مطار أبو الظهور. لماذا هذا الأمر مهم؟ لأن إسرائيل أوحت وكأن هناك أمرا طارئا وكأنها قصفت المطار فجر الثلاثاء، لأن تركيا كانت تعتزم نشر المنظومات هناك مساء الثلاثاء أو بعد يومين أو بعد ساعات. لكن يتضح بحسب التسريبات الإسرائيلية أن إسرائيل لم تقدم للولايات المتحدة أي موعد زمني محتمل لنشر هذه المنظومات، وهو بطبيعة الحال يتقاطع مع التصريحات الأخرى سواء التصريحات الأمريكية أو التصريحات التركية. لكن السؤال الأبرز يحيى هو ما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة؟ وهذا التساؤل طرحه المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية
0: راديو الحرية
9: 92.7 بالعشرة FM.
10: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عندما تقول بأن خصما يعاديها أو لا ينسجم مع سياساتها يمحى تماما من وجه السياسة الأمريكية، باتت الآن تشاهد هزيمة حلفائها ومرشحيها تباعا. المزاج الأمريكي تبدل، وتصريحات توم باراك تندرج في إطار هذه الموازنة أو هذا التعديل في المزاج الأمريكي، وهي تتقاطع نوعا ما مع جزء من تصريحات خارج الصندوق يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حين إلى آخر. وقد ننزلها أيضا في نفس السياق المتعلق بعدم رضا الإدارة الأمريكية عن كثير من تصرفات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية وتصريحاتها، بما في ذلك الأعمال العسكرية التي قد تقوم بها سواء منسقة أو غير منسقة. ونحن هنا أمام حالة، فقط حالة أقرب إلى أن تكون حالة اختبار لطبيعة تعارض أحيانا التصريحات أو إساءة فهمها، إن أردنا أن نصفها كما وصفها توم باراك المبعوث الأمريكي إلى المنطقة. وملف سوريا تحديدا هو ملفه الرئيسي. توم باراك زار دمشق أكثر من مرة، وتقريبا يعتبر هذا الموضوع مسألة شخصية بالنسبة له وتحديا بالنسبة لإدارته. سوقه دونالد ترامب كثيرا وطويلا ولا يزال حتى الآن، وما تزال الإدارة الأمريكية تعول على خطوات لاحقة في مجالات متعددة، من بينها الاقتصاد، تمديدات النفط البديلة عن مضيق هرمز التي ستمر إلى البحر المتوسط مثل كركوك بنياس على سبيل المثال، إضافة إلى جوانب أمنية تتعلق بمحاربة حزب الله. ولا ننسى أن ترامب كان قد اقترح أن تقوم الحكومة السورية بالدخول إلى جنوب لبنان وإنهاء المهمة، لأن الجانب الإسرائيلي لا يؤدي بشكل المطلوب أو لا يعرف كيف يقوم بإنهاء هذه الحرب. وهنا تتعارض أحيانا بعض الأهداف الأمريكية والمفاهيم الأمريكية للطريقة التي يمكن أن يسوق بها كل طرف، ترامب داخليا في موسم الانتخابي ونتنياهو داخليا في موسمه الانتخابي هو الآخر.
5: شكرا لك محمد بالدين، مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري بانفجار عبوات ناسفة استهدفت حافلة تابعة لهم على طريق معرونة صدناية في ريف دمشق. وشهدت سوريا حوادث مشابهة في الأشهر الماضية استهدفت قوات الأمن والجيش. هذا وكشفت السلطات الأمنية أن تنظيم الدولة يقف خلف معظمها. أصيب مواطن سوري جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت جن بريف العاصمة دمشق. في السياق قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعمة بأنه شكل تهديدا فوريا لقوات الجيش. هذا وأدانت وزارة الخارجية السورية استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية على طريق مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. وأكدت الوزارة في بيان أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقا سافرا للقانون الدولي، ويندرج في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. حملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات، وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية. هذا أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإسرائيلي الذي نفذته مسيرة على سيارة مدنية في قرية بيت جن بريف دمشق في سوريا. وأكدت الخارجية القطرية أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة يشكل نهجا خطيرا وتصعيدا مرفوضا. وشددت الوزارة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها. إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن جيش الاحتلال لغارة استهدفت وادي صربين في قضاء بنت جبيل. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بقصف مدفعي مرتفعات علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق جنوبية لبنان. هذا أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال نفذت تفجيرات في بلدة كفر تبنيت. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أن بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدل زون جنوبي البلاد شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا في ساعات الفجر. وتظهر هذه المشاهد عملية نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طلوسة جنوبية لبنان. تشهد محافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان حركة نزوح داخلي واسعة شملت أكثر من 5000 أسرة جراء العمليات العسكرية المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وفي السياق نفسه أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل أكثر من 1100 مدني في غارات بالمسيرات منذ بداية العام.
2: هجمات عسكرية تزداد شدتها وأزمة إنسانية تمتد حدودها داخل ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. من محافظة الكرمك إلى قيسان ينتقل صوت القصف والأوجاع، مئات الضحايا وعشرات الآلاف يغادرون منازلهم قصرا في ظل موجة نزوح داخلي واسعة. أحدثها ما أعلنه محافظ قيسان عن استقبال مدارس المدينة 1500 عائلة من أصل 5000 نزحت، فيما يتوافد آخرون عبر طرق وعرة أو سباحة بالمراكب الشراعية. السلطات المحلية تؤكد العمل على التوفير العاجل للاحتياجات الأساسية، والمؤسسات الإنسانية تحذر من تجذر المعاناة مع دخول فصل الخريف، مشيرة إلى الأثر السلبي للهطول الغزير للأمطار في ظل تعذر وصول المساعدات والتردي الأصلي في البنى التحتية. نقص بالخيام والغذاء والمياه النظيفة وتفاقم للأزمة الصحية ملامح رئيسية لمشهد تزامن مع تصاعد الهجمات العسكرية. والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر مشيرة إلى مقتل أكثر من 1100 مدني في مجمل أراضي السودان منذ بداية العام جراء غارات المسيرات التي ركزت على الأسواق والمرافق المدنية. ورغم إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة والانتشار داخل أغلب مناطق الإقليم الاستراتيجي، تتضخم فاتورة المعارك الدائرة مع قوات الدعم السريع الساعية لإيجاد موطئ قدم على الحدود ما بين السودان وإثيوبيا في ضوء حرب تمتد منذ أكثر من 4 أعوام دون أفق لأي تسوية.
5: كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن تلقي طهران رسائل من دول مجاورة بشأن قضايا إقليمية. أوضح قاليباف أن إيران تلقت رسائل متعددة بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد في المنطقة، وأضاف أن ذلك يمهد لنظام إقليمي مستقل قادر على إرساء السلام والأمن في المنطقة حسب تعبيره. هذا أفاد موقع أكسيوس نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي ليلة الجمعة. وقال أكسيوس إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز ليلة الجمعة وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. بدورها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران منحت الإذن لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. أشارت الوكالة إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. المرحلة والالتفاف على العقوبات على اعتبار أن إيران ترى بأن هذه الحملة الاقتصادية الأمريكية مؤقتة.
5: أعلنت قوات الطوارئ اليمنية الموالية للحكومة إسقاط طائرة مسيرة هجومية تابعة للحوثيين أثناء اقترابها من منطقة الوديعة الحدودية مع السعودية في محافظة حضرموت شرقي البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن قوات الطوارئ اليمنية، نقل عن مصدر عسكري ونقل قوله أن الطائرات كانت متجهة نحو مناطق مأهولة بالسكان والنازحين قبل أن تتعامل معها وحدات الدفاع الجوي عن بعد وتتمكن من إسقاطها دون تسجيل أي إضرار أو إصابات. أعلنت ما تعرف بقوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية تدمير زورق مفخخ تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين والعثور على لغم في مضيق باب المندب، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بهذا الخصوص. وتتخذ قوات المقاومة الوطنية من مدينة المخل قريبة من مضيق باب المندب مقرا لها، وتنتشر في مناطق بالساحل الغربي تتبع محافظتي تعز والحديدة. قال وزير النقل اليمني محسن العمري للتلفزيون العربي أنه تم تشكيل لجنة طوارئ بحرية عليا لمواجهة تهديدات الحوثي. وأفاد العمري بأن المخاطر التي تمر بها الممرات والموانئ البحرية حساسة وخطرة للغاية وتحتاج إلى تعاون كل الدول العالم.

0: يجب أن نتكاتف يعني مع كل الدول المطلة على البحر الأحمر وأيضا باب المندب والبحر العربي ومحيط الهندي، لما من شأنه حماية المياه الإقليمية من أي تهديدات، والتهديدات واضحة من خلال الهجمات الحوثية المستمرة والدائمة على السفن بين الحين والآخر، وأيضا ما شاهدتم خلال الأيام الماضية ابتداء من 9 أغسطس حتى تاريخ 12 وما بعد من هجمات إرهابية كبيرة على ميناء المخا، أدت إلى تضرر الرصيف والجسور وأيضا الكثير من السفن والبواخر الموجودة والراسية في هذا الميناء.
1: قال الرئيس العراقي نزار ميدين قضية حصر السلاح بيد الدولة تمثل مطلبا دستوريا وسياديا، مشددا على أن العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة جارة. وأكد أميدي على هامش مؤتمر حوار بغداد الثامن أن العلاقات العراقية مع دول الخليج ودول الجوار قد تعرضت للإرباك في السابق نتيجة استخدام الأراضي العراقية للاعتداء عليها.
2: قضية حصر السلاح بيد الدولة هذا مثل ما أشرت يعني مطلب دستوري وشعبي وحكومي وسياسي وسيادي حقيقة بالنسبة للدولة، وتبين لنا نحن علاقاتنا أربكت مع الخليج مع دول الجوار. العراق دائما يدعو ويطلب بأنه غير مسموح دستوريا أن يستخدم أراضي في التعدي على أي دولة جارة، في حين حدثت يعني استهدافات من داخل العراق على دول الخليج وأصبحت علاقاتنا مربكة مع هذه الدول، وأعتقد العلاقات ستتحسن بسرعة مع دول الخليج.
1: قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في أوكرانيا جراء هجوم قوات روسية على منطقة زاباروجيا الواقعة في جنوب شرق البلاد. وقال الحاكم العسكري إيفان فيدوروف إن روسيا قصفت المنطقة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وقنابل انزلاقية مستهدفة المستودعات ومواقع أخرى. إلى ذلك استهدفت القوات الروسية مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا بعدد من المسيرات ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. في المقابل أدان الرئيس الأوكراني الهجوم متوعدا بالرد عليه، يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات بين البلدين.
3: تشتد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ضمن مسار بدأ يأخذ منحا تصاعديا في الأسابيع الأخيرة. مراكز تجارية وشركات تقنية متخصصة ومنشآت نفط شكلت أهدافا حيوية لكل من موسكو وكييف في إطار هذا التصعيد. مركز تجاري مزدحم يقع في مدينة كريفيري في وسط أوكرانيا تعرض لهجوم بالمسيرات، الحصيلة عدد من القتلى والجرحى وحالة من الذعر بين المواطنين، هذا إضافة إلى اندلاع حرائق داخل المحل التجارية في مركز تسوق المستهدف. الهجوم الروسي الواسع أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي توعد برد قوي مناشدا العالم مساعدة أوكرانيا في حربها.
4: تجري حاليا عملية إنقاذ في كريفي ريه عقب هجوم استهدف مركزا تجاريا، وقد جرى نشر جميع الخدمات اللازمة، وللأسف هناك العديد من الضحايا. كان هجوما متعمدا شنته عدة مسيرات روسية بشكل دنيء ومتتال. إنها فظاعة روسية بكل معنى الكلمة، إنهم مجرد وحوش وسنرد بالتأكيد. من المهم أن نمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية الأرواح. يجب أن تنتهي هذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
3: وفي مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا أدى هجوم روسي إلى تضرر مبنى سكني في المدينة. في المقابل تركزت الضربات الأوكرانية على شركات تجارية ومصاف النفط الروسية. إحدى هذه الضربات استهدفت شركة أوزون بمقاطعة سمارا، وتعتبر أوزون من كبرى شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، إذ تستحوذ على نحو 30% من سوق التجزئة عبر الإنترنت في البلاد. وفي المقاطعة نفسها استهدفت القوات الأوكرانية مصفاة نفط في مدينة نوفوكو إيبوشيفسك، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان في موقع الهجوم. استهداف كييف لمنشآت نفطية يأتي ضمن سياق تكثيف الضربات على منشآت حيوية وعسكرية في العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة. ضربات وصل مداها إلى مناطق تبعد نحو 1200 إلى 1300 كيلومتر عن حدود أوكرانيا. وتأتي موجة التصعيد المتبادل بين كييف وموسكو في الوقت الذي يعاني فيه المسار الدبلوماسي من جمود وغياب أفق سياسي للحل في ظل دفع المدنيين في كلا البلدين لثمن الحرب الباهظ.
1: ينظم المرشحان الرئيسيان في الانتخابات الرئاسية البرازيلية تجمعين انتخابيين اليوم في مدينة ريو دي جانيرو، وذلك قبيل انعقاد الانتخابات في أكتوبر المقبل التي يتنافس فيها كل من الرئيس اليساري لولا دا سيلفا والرئيس اليميني فلافيو بولسونارو أو المرشح اليميني فلافيو بولسونارو. بحسب وسائل إعلام محلية، تظهر استطلاعات الرأي تقدم سيلفا على نظيره بفارق 6 نقاط على الأقل. من ريو دي جانيرو ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي دداء عبد الله. لن بك دداء، كيف هي الأجواء المرافقة لهذه الحملة الانتخابية وماذا بشأن التوقعات وفق أحدث استطلاعات الرأي؟
5: نعم يحيى، ما يحدث اليوم في ريو دي جانيرو يعتبره كثير من المراقبين هنا بمثابة ذروة في هذه الانتخابات، الحملة الانتخابية لرئاسيات 4 أكتوبر القادم هنا في البرازيل. إذ أن ولاية ريو دي جانيرو تعد الولاية 3 من حيث الأهمية الانتخابية، كذلك تعتبر بمثابة مختبر سياسي للانتخابات البرازيلية، إذ أن التوجهات العامة في هذه الولاية ربما تنبئ بما سيحدث في الاقتراع. ولكن عندما ننظر إلى الخريطة السياسية في البرازيل بشكل عام، آخر استطلاع للرأي صدر يوم أمس قال إن لولا دا سيلفا يتقدم بفارق 6 نقاط على فلافيو بولسونارو، وذلك بحصوله على 39 من نيات التصويت مقابل 33% لصالح فلافيو بولسونارو. لكن عندما تجرى جولة ثانية من الانتخابات، وهذا هو الاحتمال الأقوى، سوف يتقلص الفارق حسب هذا الاستطلاع إلى نحو 4 نقاط فقط. لذلك استعراض المرشحين لقوتهما اليوم هنا في مدينة ريو دي جانيرو سوف يخرج منه كل جانب بما يرى أنه ربما هو الأقوى في هذه الحملة الانتخابية في ريو دي جانيرو. فقط استطلاعات الرأي تشير إلى أن حليف لولا دا سيلفا والذي يترشح لمنصب حاكم الولاية يتقدم على حليف فلافيو بولسونارو بفارق يزيد على 20 نقطة في هذه الاستطلاعات، في حين أن فلافيو نفسه في استطلاعات الرأي في خصوص الولاية فقط وليس على مستوى البرازيل يتقدم على لولا دا سيلفا. فلافيو بولسونارو الذي هو عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ريو دي جانيرو يريد اليوم من خلال خرجته هذه واستعراض قوته التأكد على أنه يعود إلى هذه الولاية التي هي مهد السياسة بالنسبة لعائلة بولسونارو، له هو وإخوته ووالده، فكلهم بدأوا مسارهم السياسي من هنا من ريو دي جانيرو. يحيى،
1: شكرا لك مراسل التلفزيون العربي دداء عبد الله، كنت معنا من ريو دي جانيرو. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بانتشال 6 جثث من بين ضحايا غرق مركب مهاجرين غير نظامي قبالة سواحل مدينة جورجيس جنوب شرقية تونس. كما أفادت ذات المصادر بإنقاذ مهاجرين على الأقل، أحدهما في حالة صحية حرجة. من جانبه أفاد المتحدث باسم جهاز الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لوسائل إعلام محلية بتسيير دوريات بحرية وبرية وجوية للبحث عن المفقودين، مؤكدا إنقاذ مهاجر واحد على الأقل من قبل مركب تجاري، في حين تستمر جهود البحارة المحليين في البحث عن المفقودين، وذلك إثر الإبلاغ عن فقدان المركب 14 ميلا قبالة السواحل التونسية. اندلعت حرائق واسعة في غابات ولاية خنشل الجزائرية وسط استنفار لفرق الإطفاء والأهالي للسيطرة عليها والحد من توسعها. وأفادت الحماية المدنية الجزائرية في بيان أن الحرائق في غابات بلدية الحامة بولاية خنشلات تهدد بالانتشار نحو غابة كثيفة مجاورة وحديقة قيد الإنشاء ومستشفى، مؤكدة تسخير إمكانياتها وعناصرها للسيطرة على الحرائق المندلعة. انتهت هذه الساعة الإخبارية، الآن يلتقيكم جمال عز الدين في ساعة.
6: شكرا لك يحيى، ونذكر مشاهدينا بأبرز عناوين هذه الساعة الإخبارية. اعتداءات متواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، جرحى في هجمات على قرى نابلس وجنين ورام الله والقدس. وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن الهجوم على مطار أبو الظهور في سوريا جاء بعد معلومات استخبارية عن نية تركيا تنفيذ نشاطات تهدد أمن إسرائيل، وتوم باراك يقول إن المعلومات التي استندت إليها تل أبيب لم تكن صحيحة. الجيش الإسرائيلي يستهدف مرتفعات على الطاهر ويقصف عدة بلدات جنوبية لبنان وينفذ عمليات نصف لعدد من المباني. نزوح واسع في ولاية النيل الأزرق جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والأمم المتحدة تحصي مقتل نحو 1120 مدنياً منذ مطلع العام الحالي.

0: تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت محافظة القدس بإصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار في بلدة الرام شمالية القدس المحتلة خلال محاولتهم الدخول إلى مدينة القدس قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. ونقل المصابون لتلقي العلاج، كما هاجم مستوطنون مركبة فلسطينية في سهل مرج 7 بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، ما أدى إلى تضررها وانقلابها. وأفاد المجلس القروي بتسجيل أضرار في السيارة جراء هجوم المستوطنين فيما اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وسمح بفرار المستوطنين المهاجمين وسط عرقلة لحركة الفلسطينيين. وأصيب فلسطينيان بجروح ورضوض في هجوم نفذه مستوطنون مسلحون على بلدة عرابة جنوبية جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مدير بلدية عرابة أحمد العارضة للتلفزيون العربي أفاد بإصابة شابين، أحدهما بشظايا رصاص حي في البطن والآخر في عينه جراء الاعتداء عليه بأعقاب السلاح خلال الهجوم. وأشار إلى أن المستوطنين اقتحموا منزلا وخربوه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت فلسطينيين 2 أحدهما طفل. أفاد الهلال الأحمر بنقل إصابتين جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهما أو على شخصين بالضرب في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في البلدة، واحتجز جنود الاحتلال والمستوطنون احتجزوا عددا من المواطنين واعتدوا عليهم قبل تدخل أهالي البلدة لمحاولة إنقاذهم، كما سمع صوت إطلاق رصاص في المكان.
1: الله القهر بس.
0: دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسماة A1 شرقي القدس. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وجه رسائل إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والجمعية العامة، وقال مندوب فلسطين إن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الأقليم وتغيير ديموغرافي يهدد اتصال الأراضي الفلسطينية وسلامتها. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ضرورة حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، وذلك عقب مقتل فلسطيني في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
2: الفلسطينيون يجب أن تتم حمايتهم ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال. في الضفة الغربية تستمر أعمال العنف وآخرها هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني فلسطيني في الخليل. قتل شاب بالرصاص وأضرمت النار في المنزل، فيما لحقت أضرار بمنازل أخرى.
0: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية لفناء منزل غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، ونقل الشهيد والمصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. ونفذت قوة الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف منازل مواطنين جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع، وأظهر مقطع فيديو مصور أظهر تصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما تشهد المناطق الشرقية للقطاع عمليات نسف شبه يومية. ملامح أو الحرب حرب الإبادة غيرت ملامح مواصي خان يونس المنطقة الزراعية الأكبر في قطاع غزة بعد أن كانت سلة غذاء القطاع من الخضروات لتصبح موطن نزوح مئات الألاف من الفلسطينيين في ظل ظروف معيشية قاسية.
3: بين بساتين وحقول خضراء على مد البصر. كانوا يقولون عنها جنة الفلسطينيين في أرضهم، كانت هنا. وبين حاضر تتكدس فيه خيام تنطق آلام ساكنيها من دون كلام. هذه منطقة المواصي بتناقضات فرضتها حرب الإبادة. المنطقة الزراعية التي تبلغ مساحتها نحو 15 كيلومتراً مربعاً تمتد في المناطق الغربية لمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. حولتها حرب الإبادة إلى موطن نزوح لمئات الآلاف من الفلسطينيين في تغيير جغرافي ممنهج.
4: نصف المساحة المتاحة ضمن بلدية خان يونس من 30 كيلو هي منطقة المواصي، يتكدس بها أكثر من 90% من النازحين. تتحدث عن 600 إلى 700 ألف في هذا المكان الجغرافي، لم يبقى سنتيمتر واحد يسطح للزراعة، لأنها كما ذكرت تكدس سكاني هائل وعالي، والناس متواجدة للأسف في هذه الأماكن منذ أكثر من عامين في ظل عدم توفر شبكات الصرف الصحي، باعتبار أن المنطقة كانت منطقة زراعية ولا يوجد بها سكان. حتى شبكات المياه وجدنا صعوبة بالغة في مد شبكات المياه، باعتبار أن شبكات المياه لاحقا كان هناك شبكات سطحية، وكما ذكرت أن المنطقة زراعية وبالتالي كانت خطوط المياه مخصصة للزراعة فقط.
3: هذه واحدة من الأراضي الزراعية التي نجت في منطقة المواصي والتي كانت سلة غذاء قطاع غزة. حضرت ملامح الحياة فيها، ورغم عمق الغياب يحاول أصحابها بما استطاعوا الحفاظ على إنتاجها وإن كان قليلاً.
5: إنه الناس ما لقت لها ملد إلا على المناطق الزراعية الموجودة في المواصي، فهذه قللت نسبة الزراعة في منطقة المواصي، وقللت سلة الخضار الموجودة في المواصي. يعني النسبة الموجودة الآن من ناحية الزحف السكاني، ومن ناحية أخرى تأثرت من عدم دخول المدخلات الزراعية لمنطقة للمحافظات الجنوبية بسبب الحرب وسبب الحصار الموجود في قطاع غزة.
3: الخيام ليست أسوأ ما في الأمر، بحيرات من الصرف الصحي وجبال من النفايات خلفتها تبعات الحرب لتصبح صورة معتادة في مساحات مختلفة، وأساساً للأوبئة والأمراض، ومنطلقاً للحشرات والقوارض.
6: غيرت الحرب وجه هذا المكان إلى أجل غير مسمى. استعادة الأرض عافيتها لتصبح مخضرة سيتطلب وقتاً طويلاً، مع تساؤلات عن إمكانية سماح الاحتلال أصلاً بإدخال ما يلزم لإصلاح ما فعلته آلته العسكرية. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها ولقاءاتها بشأن التحضير للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم. وفي هذا الإطار قال المتحدث باسم فتح منذر الحايك إن وفداً برئاسة حسين الشيخ نائب رئيس الحركة توجه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى الترتيب لإجراء الانتخابات والعمل على إنجاحها بما يعزز التوافق الفلسطيني. وقالت مصادر مصرية مطلعة للتلفزيون العربي إن القاهرة تسعى لترتيب لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال اليومين المقبلين. وأوضحت المصادر أن مشاورات القاهرة تهدف لبحث صيغة جديدة بشأن مشاركة حماس في الانتخابات المقبلة، وتابعت أن المشاورات ستبحث صيغة توافقية بشأن إجراء انتخابات دون عراقيل. أكد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني ونائب رئيس حركة فتح، أكد أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المقرر ب28 من نوفمبر المقبل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تليها الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027. وأضاف الشيخ خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات التشريعية سيتم الذهاب إلى تشكيل المجلس الوطني الجديد بالتزامن مع بلورة توافق وطني واسع. كما لفت إلى أن حركة فتح ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة رسمية فقط، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حركة حماس لا تستطيع المشاركة في الانتخابات باسمها ورموزها المعروفة، وهي وقعت على ذلك في وثيقة شرم الشيخ، ولكن ورغم ذلك لن يستطيع أحد منع الحركة من المشاركة في الانتخابات بشخصيات مستقلة وفق قوله. كما بيّن الشيخ أن فتح تجري حوارات على صعيد الحركة الداخلي لحل مشاكلها بالتزامن مع حوارات أخرى مع الفصائل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومحذراً من أن الشعب الفلسطيني يعيش في الربع ساعة الأخير من أخطر مراحل القضية الفلسطينية. هذا فيما قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن تأكيد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ على إجراء الانتخابات في موعدها موقف إيجابي. كما أكد حازم قاسم حرص الحركة على دخول الانتخابات في أوسع تحالف ممكن، وجعل الانتخابات فرصة لبناء نظام سياسي توافقي تجمع عليه القوى الفلسطينية. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك أن مرتفعات الجولان أرض سورية لا تزال تحتلها إسرائيل. وقال براك إن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان خلافا لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي الذي نص على أنه ملك لسوريا. أضاف براك أن المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها إسرائيل في شن غارة على قاعدة بالظهور الجوية العسكرية الواقعة غربية محافظة إدلب شمال غربي أو شرقية محافظة إدلب شمال غربي سوريا لم تكن صحيحة.
7: الهجوم الإسرائيلي كان مفاجئاً، والمسألة كلها تتعلق بإعادة الأمور إلى نصابها حيث يمكنكم الجلوس والتحدث. لا بأس بوجود خلافات بينكم، لكن الهدف هو تجنب أي مواجهة عسكرية أو مفاجآت، وكل ما نسعى إليه إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات. ولم نرى بحسب ما يبدو أي نية سيئة أو عمل عدواني من جانب سوريا أو تركيا.
0: فيما قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تصريحات المبعوث الأمريكي بشأن الجولان غير دقيقة وتتعارض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف كاتس أن توصية الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الهجوم على مطار أبو الظهور جاءت عقب معلومات استخبارية أفادت بنية تركيا تنفيذ أنشطة في المطار من شأنها تعريض أمن إسرائيل للخطر. وأوضح أن اجتماعات عسكرية وسياسية عقدت قبل الهجوم على مطار أبو الظهور جرى خلالها الاتفاق على إخطار سوريا مسبقا بالهجوم، مؤكدا أن ذلك ما حدث بالفعل. نتابع التفاصيل مع مراسلنا أحمد الدراوش، ينضم إلينا الآن من القدس المحتلة. مواجهة إعلامية على الأقل أحمد بين براك وكاتس على علاقة ب هذا الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو ظهور في سوريا، وأيضا اعتداءات إسرائيلية متواصلة على سوريا جنوبا، نتابعها معك أحمد.
8: بالفعل، ومخاوف من تصعيد أكبر خلال الفترة المقبلة، أن يبدأ التصعيد بالتصريحات، خصوصا أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يحرص في كل مرة يتحدث فيها على أن يخاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصورة مباشرة. قبل يومين خاطبه بصورة مباشرة، قال إنه يجر تركيا إلى مواجهة في سوريا. اليوم خاطبه بصورة مباشرة، ادعى أن إسرائيل قبضت على أردوغان وهو متلبس على حد تعبيره، ضبطته وهو متلبس. متلبس بماذا؟ لا أحد يعرف، لأنه حتى بحسب التقديرات الإسرائيلية فإن الاستعدادات التركية لنشر رادار داخل مطار أبو الظهور العسكري هي استعدادات أولية، وبحسب مصدر تحدث إلى هيئة البث الرسمية الإسرائيلية لم تعطي إسرائيل الأمريكيين أي موعد حول نشر هذه المنظومات، سواء الرادارات في مرحلة أولى ثم منظومات الدفاع الجوي وجنود أتراك لتشغيلها. كل هذه الأمور لم يتم تحديد جدول زمني لها، أو على الأقل لم تبلغ إسرائيل الولايات المتحدة بجدول زمني بحسب ما تنقل هيئة البث الرسمية عن مصدر مطلع. ومع ذلك يحرص وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس مباشرة على التصعيد على أعلى المستويات وإرسال رسائل مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذا ما تخشى جهات داخل إسرائيل وخارج إسرائيل من أن يؤدي إلى التصعيد أكثر خلال الفترة المقبلة. بالإضافة جمال إلى مسألة مهمة، هي أن الحدث لم ينتهي حتى الآن. إسرائيل قصفت مطار أبو الظهور بالفعل يوم الثلاثاء، لكن رد الفعل التركي لم نعرفه حتى الآن. قد تستمر تركيا في محاولاتها، أو قد تبدأ محاولاتها لدعم الجيش السوري وإرسال عتاد عسكري ودعم عسكري إلى سوريا. فهل ستستهدف إسرائيل هذا العتاد العسكري؟ هذه المرة استهدفت مطارا فارغا قبل أن تصل إليها القوات التركية، فماذا ستفعل في المرات المقبلة؟ كل هذه الأسئلة تطرح وتعقد اجتماعات في إسرائيل من أجل نقاشها خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن إسرائيل لا تحبذ على الأقل في هذه المرحلة المواجهة العسكرية مع تركيا دولة ذات جيش قوي، عضو في الناتو، سوريا دولة واسعة. أي عملية من هذا النوع ليس بالضرورة أن تنتهي بسرعة، أو لا أحد يعرف كيف ممكن أن تتطور. فبالتالي أيضا قد تكون هناك محاولات أمريكية لإنشاء قناة اتصال لتهدئة أو لتخفيف التوتر. هذا الأمر يذكر بالسنوات الأولى للتدخل السوري لدعم نظام المخلوع بشار الأسد، عندما كانت هناك بعض المناوشات بين إسرائيل وبين روسيا، إلى أن جرى خلق آلية أو تشكيل آلية للتنسيق كانت تضم إسرائيل وسوريا بالإضافة إلى عدة جهات من أجل تجنب الاشتباك المواجه بين إسرائيل وبين روسيا. قد يتكرر هذا الأمر مقبلا إن دخلت الولايات المتحدة للوساطة. لكن ما يقلق الإسرائيليين بطبيعة الحال أو بعض الجهات في إسرائيل هي أن يؤدي التصعيد الكلامي تحديدا من قبل كاتس إلى تصعيد عسكري لا تريده إسرائيل على الأقل في هذه المرحلة، كما توحي على الرغم من عدوانيتها.
0: أحمد الدراوشة من القدس، شكرا جزيلا لك أحمد. في شأن سوريا أيضا، أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلية السورية بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة لهم على طريق معرونة صيدنايا في ريف دمشق. وشهدت سوريا حوادث مشابهة في الأشهر الماضية استهدفت قوات الأمن والجيش، وكشفت السلطات الأمنية أن تنظيم الدولة يقف خلف معظم هذه الهجمات. وأصيب مواطن سوري جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيجن بريف العاصمة دمشق. أظهرت صور خاصة للتلفزيون العربي الأضرار التي تعرضت لها المركبة جراء القصف. وفي السياق قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه شكل تهديدا فوريا لقواته. من جانبها دانت وزارة الخارجية السورية استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية على طريق مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي، ما أسفر كما ذكرنا عن إصابة عدد من المدنيين. وأكدت الوزارة في بيان أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقا سافرا للقانون الدولي، ويندرج في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. وحملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات، وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية. وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإسرائيلي الذي نفذته مسيرة على سيارة مدنية في قرية بيت جن بريف دمشق. وأكدت الخارجية القطرية أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة يشكل نهجا خطيرا وتصعيدا مرفوضا، وشددت الوزارة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها. من الناصرة ينضم إلي الآن الأستاذ جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي. مرحبا بك معنا أستاذ جاكي. نعود إلى هذا التراشق الكلامي بين كاتس وتوم براك، ونبدأ بدلالات تصريح توم براك بداية، عندما تحدث عن تصعيد غير ضروري في عندما قامت إسرائيل بضرب مطار أبو ظهور في سوريا، تحدث عن معلومات إسرائيلية مغلوطة، حذر من إمكانية أن تكون إسرائيل تحاول استدراج تركيا. من منظور إسرائيلي كيف تفهم هذه التصريحات الحادة من براك؟
9: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني واضح أن هنالك عدم تناغم على الأقل وفق البيانات الصادرة من الطرفين، وكذلك تصريحات توم براك كما ذكرت الذي يتهم بشكل مباشر وكان نقول نتنياهو وكاتس وإسرائيل بأنهم يحاولون اختلاق أزمة مع تركيا دون الاعتماد على أي شيء حقيقي، عندما يشكك حتى في النوايا والمعلومات الاستخباراتية، لا أقول النوايا وإنما المعلومات. وبالتالي أعتقد هي رسالة واضحة للطرف الإسرائيلي تحديدا ولنتنياهو أن لا يذهب إلى أي مغامرة في المرحلة القريبة أمام تركيا، وحتى لو كان هذا على الأراضي السورية. واضح أن هنالك الآن منظومة مصالح متطابقة سورية تركية أمريكية، وهذا المشهد يعني تابعناه أيضا في تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي. وبالتالي يقول توم براك ومن خلال يعني حتى بيانات صحفية ومن خلال لقاءاته أن هذه الاعتداءات لا يمكن أن تستمر. السؤال إلى أي مدى لإسرائيل، وتحديدا في ظل القرارات التي تتخذ في الفترة الأخيرة وهي في حسابات سياسية انتخابية بشكل واضح، ستستمر في هذه الاعتداءات أم أن هنالك محاولة للجم هذه الأمور؟ لا ننسى أيضا أنه تم تسريب معلومة مهمة عن اتصال هاتفي تم بين رئيس جهاز الموساد وبين وزير الخارجية السوري، بما معنى أن في إطار أيضا التهديدات المتبادلة وكذلك التصريحات التي تطلقها إسرائيل ضد تركيا ما زالت قنوات الاتصال مفتوحة أمام السوريين تحديدا. أعتقد أيضا أن الموضوع يرتبط كذلك في حسابات سياسية قد تكون داخلية من خلال ضغوط تركيا تمارس على سوريا للتوقيع على بعض الاتفاقيات لربما، وأمور يمكن أن تعطي أيضا نفوذ أكبر للأتراك داخل الأراضي السورية. وإسرائيل عمليا تتابع هذه الأمور وتريد أن تنقل رسالة للطرفين لدمشق ولأنقرة أنها تتابع هذه الاتصالات. هنالك أيضا رفض.
0: طيب ما هي الرسالة للطرف الأمريكي أيضا أستاذ جاكي؟ ما هي الرسالة الإسرائيلية للطرف الأمريكي الذي يدفع نحو الاستقرار في سوريا، لا يريد أي تصعيد في المجال السوري؟ هل نحن نتحدث هنا عن تآكل خطوط التنسيق السياسي بين إسرائيل والولايات المتحدة في سوريا تحديدا، أم نحن إزاء ربما خلافات أعمق من ذلك واختلافات وخلافات حادة ربما في الأجندات الإسرائيلية والأمريكية؟
9: يعني أنا لا أريد أن أذهب إلى تآكل وكأن هنالك الآن إشكالية كبيرة، قد تكون بعض التفاصيل فيها إشكالية وخلاف في وجهات النظر، ولكن لا ننسى أيضا أن الولايات المتحدة هي عراب أي اتفاق أمني قد يتم في الفترة القريبة أو في المستقبل بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة السورية. أنا أستبعد أن يتم هذا الاتفاق خلال الأشهر القريبة القادمة. هنالك إدراك ليس فقط في دمشق وأنقرة أن كل الحسابات الإسرائيلية الآن هي حسابات انتخابية ولا يريدون اللعب في ملعب نتنياهو، ولكن الشعور العام أيضا، ولا أستطيع أن أتجاهل هذا في إسرائيل، أننا لسنا أمام يعني مواجهة كبيرة الآن تركية إسرائيلية على الأراضي السورية. وواضح أن الرسالة التي تصل من دمشق إن كانت إعلامية وغير إعلامية أننا لسنا بصدد أي توجه لاحتراب وتصعيد، خاصة أن الجيش السوري كما نعلم والقدرات السورية ليست في هذا المسار إطلاقا، والأتراك لا يريدون اللعب أيضا في ملعب نتنياهو. ولكن أعتقد أن موقف توم براك الذي سمعناه قد يترجم أيضا في الفترة القريبة باتصال هاتفي مباشر بين نتنياهو والرئيس الأمريكي ليلجموا بشكل كامل ويمنع من أي تحرك في هذا المسار على الأقل حتى موعد الانتخابات.
0: هل يمكن أن يذهب نعم بالعودة مجددا إلى الحسابات السياسية لنتنياهو، هل يمكن أن يذهب بعيدا في الاحتكاك مع تركيا لأهداف انتخابية؟ يعني هل يمكن أن يورط إسرائيل في مواجهة بشكل أو بآخر مع تركيا فقط لأسباب انتخابية؟
9: يعني أنا لا أعتقد أنه هذا وارد في المرحلة القريبة. أولا نحن لا نتحدث عن دولة مواجهة بشكل مباشر، إذا كان هنالك أي مواجهة ستكون على الأرض السورية.
0: تماما، يعني نتحدث عن الأرض السورية، وهي يعني تركيا ستسعى لحماية مجالها التكتيكي والاستراتيجي والعملياتي في سوريا، بالتالي من المتوقع ربما يعني تكون هناك ردود فعل تركية على استهداف مطار أبو ظهور.
9: صحيح، وأنا أعتقد أن السيناريو الأخطر في هذه الحالة هو مثلا ضربة كالتي حصلت في مطار أبو الظهور، يؤدي هذا إلى مقتل جنود أو ضباط أتراك أو مستشارين أتراك، وعندها على تركيا أن ترد بشكل أو بآخر. هذا هو برأيي السيناريو الأخطر، وعلى هذا تتعمل الأطراف الآن لمنع، بما معناه حتى لو كان هنالك أي ضربات ستكون إنذارات مسبقة. ولكن لا ننسى أيضا أن تركيا في موقعها الجغرافي وموقعها السياسي، نحن لا نتحدث الآن عن دولة مثل إيران معزولة، هنالك عقوبات تفرض عليها، هنالك يعني الكثير من العوامل التي يمكن أن تقنع إسرائيل والولايات المتحدة لتوجيه ضربات. تركيا هي جزء من الناتو، تركيا في حسابات مختلفة تماما. وأنا أقول لك أنه أيضا الشعور العام في إسرائيل أننا أمام يعني بعض المناورات السياسية بالأساس، ولكن لا أحد يتوقع أن تذهب الأمور إلى الصدام المباشر خلال الفترة القريبة.
0: بالعودة إلى تصريحات توم باراك، ونختم بما قاله أيضا بخصوص الجولان، تحدث عن جولان محتل بشكل واضح، قال هي أرض سورية، هذا يتناقض طبعا مع قرار الرئيس الأمريكي والإعلان الرئاسي الأمريكي في عهد ترامب، في عندما كان رئيسا في فترته الأولى في 2019، وأعلن السيادة الإسرائيلية على الجولان. أيضا إسرائيليا كيف تفهم هذه التصريحات؟ كات سكت في تعليقه، سكت عن التعليق أو عن الرد عن هذه النقطة.
9: السؤال الذي يعني لا نستطيع أن نجيب عليه، عن أي أرض محتلة يتحدث توم باراك؟ هل هي المساحة الجديدة التي احتلت من قبل إسرائيل في عمق الأراضي السورية، بما معناه بعد الخط 67 وتوغل أكبر وفي الأراضي السورية، وهذه بنظره هي الأراضي المحتلة، وبالتالي لابد من إعادة الانتشار وانسحاب الجيش الإسرائيلي لاحقا وفق قرارات سياسية، أم هو فعلا يقصد الرابع من حزيران 67 وعندها هذا المشهد يعني مغير تماما لموقف الرئيس الأمريكي. لا ننسى أن ترامب كما ذكرت يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وحتى هنالك على الأقل على الورق مستوطنة جديدة تحمل اسم ترامب موجودة في منطقة الجولان، وبالتالي التصريح توم باراك قد يفهم في الطرفين، ولكن أعتقد أن القرار النهائي هو التوجه السياسي للإدارة الحالية، ولا أعتقد أن هنالك أصلا من يذهب باتجاه التفاوض على حدود الرابع من حزيران 67، لا في الجولان ولا في الضفة الغربية ولا في غزة ولا في أي مكان آخر.
0: أشكرك أستاذ جاكي خوري الباحث الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشن جيش الاحتلال لغارة استهدفت وادي صربين في قضاء بنت جبيل. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بقصف مدفعي مرتفعات علي الطاهر عند أطراف النبطية فوق جنوب لبنان. أيضا أفاد مراسل تلفزيون العربية أن قوة الاحتلال نفذت تفجيرات في بلدة كفر تبنيت، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجد الزون شهدت أيضا قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا فجر اليوم. تظهر هذه المشاهد أيضا عملية نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طلوس جنوبية لبنان. في السودان، تشهد محافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، تشهد حركة نزوح داخلي واسعة شملت أكثر من 5000 أسرة جراء العمليات العسكرية المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وفي السياق نفسه، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل أكثر من 1100 مدني في غارات المسيرات بالسودان منذ بداية العام.
10: هجمات عسكرية تزداد شدتها وأزمة إنسانية تمتد حدودها داخل ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. من محافظة الكرمك إلى قيسان ينتقل صوت القصف والأوجاع، مئات الضحايا وعشرات الآلاف يغادرون منازلهم قصراً في ظل موجة نزوح داخلي واسعة. أحدثها ما أعلنه محافظ قيسان عن استقبال مدارس المدينة 1500 عائلة من أصل 5000 نزحت، فيما يتوافد آخرون عبر طرق وعرة أو سباحة بالمراكب الشراعية. السلطات المحلية تؤكد العمل على التوفير العاجل للاحتياجات الأساسية، والمؤسسات الإنسانية تحذر من تجذر المعاناة مع دخول فصل الخريف، مشيرة إلى الأثر السلبي للهطول الغزير للأمطار في ظل تعذر وصول المساعدات والتردي الأصلي في البنى التحتية. نقص بالخيام والغذاء والمياه النظيفة وتفاقم للأزمة الصحية ملامح رئيسية لمشهد تزامن مع تصاعد الهجمات العسكرية. والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر مشيرة إلى مقتل أكثر من 1100 مدني في مجمل أراضي السودان منذ بداية العام جراء غارات المسيرات التي ركزت على الأسواق والمرافق المدنية، ورغم إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة والانتشار داخل أغلب مناطق الإقليم الاستراتيجي تتضخم فاتورة المعارك الدائرة مع قوات الدعم السريع الساعية لإيجاد موطئ قدم على الحدود ما بين السودان وإثيوبيا في ضوء حرب تمتد منذ أكثر من 4 أعوام دون أفق لأي تسوية.
0: في إيران كشف رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن تلقي طهران رسائل من دول مجاورة بشأن قضايا إقليمية. وأوضح قاليباف أن إيران تلقت رسائل متعددة بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد في المنطقة، وأضاف أن ذلك يمهد لنظام إقليمي مستقل قادر على إرساء السلام والأمن في المنطقة بحسب تعبيره. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران منحت الإذن لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. وأشارت الوكالة إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان أحد المطالب الرئيسة التي حملتها بغداد لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي زار البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال تلقاه من نظيره الإيراني عباس عراقجي على ضرورة تكثيف الجهود والتحركات الدبلوماسية لخفض حدة التصعيد الحالي والتوصل لتفاهمات سلمية تسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وبحسب الخارجية المصرية فقد أكد عبد العاطي على الأهمية البالغة لضمان حركة وحرية الملاحة الدولية واحترام أمن واستقرار دول الخليج. قال الرئيس العراقي نزار أميدي إن قضية حصر السلاح بيد الدولة تمثل مطلبا دستوريا وسياديا، مشددا على أن العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة جارة. وأكد أميدي على هامش مؤتمر حوار بغداد الثامن أن العلاقات العراقية مع دول الخليج ودول الجوار قد تعرضت للإرباك في السابق نتيجة استخدام الأراضي العراقية للاعتداء عليها.
11: قضية حصر السلاح بيد الدولة هذا مثل ما أشرت يعني مطلب دستوري وشعبي وحكومي وسياسي وسيادي حقيقة بالنسبة للدولة. وتبين لنا نحن علاقاتنا أربكت مع الخليج مع دول الجوار. العراق دائما يدعو ويطلب بأنه غير مسموح دستوريا أن يستخدم أراضي في التعدي على أي دولة جارة، في حين حدثت يعني استهدافات من داخل العراق على دول الخليج وأصبحت علاقاتنا مربكة مع هذه الدول، وأعتقد العلاقات ستتحسن بسرعة مع دول الخليج.
0: في اليمن أعلنت قوات الطوارئ الموالية للحكومة أعلنت إسقاط طائرة مسيرة هجومية تابعة للحوثيين أثناء اقترابها من منطقة الوديعة الحدودية مع السعودية في محافظة حضرموت شرقي البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن قوات الطوارئ اليمنية نقل عن مصدر عسكري قوله إن الطائرة كانت متجهة نحو مناطق مأهولة بالسكان والنازحين قبل أن تتعامل معها وحدات الدفاع الجوي عن بعد وتتمكن من إسقاطها دون تسجيل أي أضرار أو إصابات.

0: كما أعلنت ما تعرف بقوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، أعلنت تدمير زورق مفخخ تابع لجماعة الحوثي، وأعلنت أيضا العثور على لغم في مضيق باب المندب، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بهذا الخصوص. وتتخذ قوات المقاومة الوطنية من مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب مقرا لها، وتنتشر في مناطق بالساحل الغربي تتبع محافظتي تعز والحديدة. وقال وزير النقل اليمني محسن العمري للتلفزيون العربي إنه تم تشكيل لجنة طوارئ بحرية عليا لمواجهة تهديدات الحوثي. وأفاد العمري أن المخاطر التي تمر بها الممرات والموانئ البحرية حساسة وخطيرة للغاية، وتحتاج إلى تعاون كل دول العالم.
1: يجب أن نتكاتف يعني مع كل الدول المطلة على البحر الأحمر وأيضا باب المندب والبحر العربي ومحيط الهندي، لما من شأنه حماية المياه الإقليمية من أي تهديدات. والتهديدات واضحة من خلال الهجمات الحوثية المستمرة والدائمة على السفن بين الحين والآخر، وأيضا ما شاهدتم خلال الأيام الماضية ابتداء من 9 أغسطس حتى تاريخ 12 وما بعد من هجمات إرهابية كبيرة على ميناء المخا، أدت إلى تضرر الرصيف والجسور وأيضا الكثير من السفن والبواخر الموجودة والراسية في هذا الميناء.
0: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في أوكرانيا جراء هجوم قوات روسية على منطقة زابوريجيا الواقعة في جنوب شرق البلاد. وقال الحاكم العسكري إيفان فيدوروف، قال إن روسيا قصفت المنطقة بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة وقنابل انزلاقية مستهدفة المستودعات ومواقع أخرى. كما قتل شخصان على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف شبه جزيرة القرم، وفقا لما أعلنته السلطات الموالية لروسيا. وقال الحاكم الذي عينته موسكو لمدينة سيفاستوبول الساحلية، قال إن 5 مدنيين آخرين أصيبوا في الهجوم. أضاف أن حطام طائرة مسيرة اعترضت سقط على حافلة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. هذا واستهدفت القوات الروسية مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا بعدد من المسيرات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. من جانبه أدان الرئيس الأوكراني الهجوم متوعدا بالرد عليه في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات بين البلدين.
2: تشتد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ضمن مسار بدأ يأخذ منحا تصاعديا في الأسابيع الأخيرة. مراكز تجارية وشركات تقنية متخصصة ومنشآت نفط شكلت أهدافا حيوية لكل من موسكو وكييف في إطار هذا التصعيد. مركز تجاري مزدحم يقع في مدينة كريفيري في وسط أوكرانيا تعرض لهجوم بالمسيرات، الحصيلة عدد من القتلى والجرحى وحالة من الذعر بين المواطنين، هذا إضافة إلى اندلاع حرائق داخل المحل التجارية في مركز تسوق المستهدف. الهجوم الروسي الواسع أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي توعد برد قوي، مناشدا العالم مساعدة أوكرانيا في حربها.
3: تجري حاليا عملية إنقاذ في كريفي ريه عقب هجوم استهدف مركزا تجاريا، وقد جرى نشر جميع الخدمات اللازمة، وللأسف هناك العديد من الضحايا. كان هجوما متعمدا شنته عدة مسيرات روسية بشكل دنيء ومتتال. إنها فظاعة روسية بكل معنى الكلمة، إنهم مجرد وحوش وسنرد بالتأكيد. من المهم أن نمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية الأرواح. يجب أن تنتهي هذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
2: وفي مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا أدى هجوم روسي إلى تضرر مبنى سكني في المدينة. في المقابل تركزت الضربات الأوكرانية على شركات تجارية ومصافي النفط الروسية. إحدى هذه الضربات استهدفت شركة أوزون بمقاطعة سمارا، وتعتبر أوزون من كبرى شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، إذ تستحوذ على نحو 30% من سوق التجزئة عبر الإنترنت في البلاد. وفي المقاطعة نفسها استهدفت القوات الأوكرانية مصفاة نفط في مدينة نوفوكو إيبوشيفسك، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان في موقع الهجوم. استهداف كييف لمنشآت نفطية يأتي ضمن سياق تكثيف الضربات على منشآت حيوية وعسكرية في العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة، ضربات وصل مداها إلى مناطق تبعد نحو 1200 إلى 1300 كيلومتر عن حدود أوكرانيا. وتأتي موجة التصعيد المتبادل بين كييف وموسكو في الوقت الذي يعاني فيه المسار الدبلوماسي من جمود وغياب أفق سياسي للحل، في ظل دفع المدنيين في كلا البلدين لثمن الحرب الباهظ.
0: وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم بغاراتها على أهداف اقتصادية روسية، مضيفا أن روسيا سترد باستهداف أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية في أوكرانيا.
4: ردا على هذه الهجمات، صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف، وبدأنا الرد على أعمال العدو ضد منشآتنا الصناعية واللوجستية المدنية. لقد سعى نظام كييف إلى الإضرار باقتصادنا. ماذا فعل؟ لقد فتح على نفسه أبواب الجحيم. حسنا، إذن توقعوا ردا يستهدف أكثر قطاعاتكم الاقتصادية حساسية والتي بصراحة تلفظ أنفاسها الأخيرة.
0: هذا فيما قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه ناقش مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون النقص الذي تعاني منه أوكرانيا في مجال الدفاعات الجوية، وأن ماكرون وعده بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة. أضاف زيلينسكي أنه تحدث لمدة تقارب ساعتين مع ماكرون الذي عبر عن استعداده للتوسط نيابة عن أوكرانيا لدى الحلفاء الذين يمتلكون مخزونات من صواريخ باتريوت الاعتراضية أمريكية السرعة. من كييف ينضم إلينا سيد إيفان أوس، كبير المستشارين بمركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا. دعني أبدأ معك بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد بفتح أبواب الجحيم على أوكرانيا بسبب

0: روسيا ارتكبت جرائم حرب لا تعد ولا تحصى. البارحة هاجموا أكبر مركز تجاري في مدينة معتبرة أوكرانية، والحان حصيلة الموتى والجرحى أصبحت أكبر. وفي كيفايتس في المدينة التي أعيش فيها أيضا تعرضت لهجوم، وأربع أشخاص في نيكولاف ونيبروسك وزاباريجيا. لذلك الشهر الماضي تموز كان عددا أو شهد عددا كبيرا جدا من الهجمات.
1: تابعنا كل هذه التطورات سيد أوس. الرئيس الروسي يهدد بفتح أبواب الجحيم على أوكرانيا، أوكرانيا التي تعاني من نقص في مجال الدفاعات الجوية. كيف ستتعامل مع هذا التهديد ومع هذا التصعيد الروسي الذي يهدد باستهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية في أوكرانيا؟
0: نعم، نحن نعي بالطبع أن روسيا تريد تدمير أوكرانيا، وهذه التهديدات التي قلتها عن بوتين تفيد بأن روسيا تريد تدمير كل مرافقنا الطاقوية ومخازننا، وبالطبع أوكرانيا يجب أن تعترضها. ولكن أفضل ما يمكن أن يقام به للدفاع عن مدننا ومدنيينا هو تدمير الأماكن التي منها تبعث روسيا هذه الصواريخ. لذلك لا نطلق النار على منظومة الأسهم هذه أو منظومة النيران، بل على من يطلقونها. ومن جهة أخرى نحن نعمل على برنامجنا للصواريخ الباليستية، لأنه بذلك يصبح أسهل لتدمير الأماكن من حيث
1: دخول هذا البرنامج حيز التطبيق والإنتاج. سيد أوز، بلا شك سيأخذ وقتا طويلا، ربما سنوات إذا لم يكن أكثر من ذلك. نحن نتحدث عن تهديد حيني الآن وفوري من الرئيس الروسي. طيب، هل تملك كييف القدرة على الدخول في حرب استنزاف وحرب أو مواجهة إنهاك اقتصادي طويلة الأمد مع روسيا؟
2: جمالي،
0: نحن في حرب استنزاف أصلا. بالإضافة إلى ذلك، منذ أسبوع من أكبر اقتصادي روسيا أو البنك الثاني في روسيا المسؤول فيه طرد لأنه قال أن روسيا خسرت في حرب استنزاف، لأنه قال أن روسيا لم تستطع الفوز في حرب الاستنزاف هذه. بالطبع نحن نتحدث مع شركائنا أيضا، لا سيما الرئيس الفرنسي ماكرون، لقد تحدث مع الرئيس زيلينسكي ووعد ب.
1: طيب، كل ما حصل عليه زيلينسكي هو وعود، بالفعل ذكرت ذلك. كل ما حصل عليه زيلينسكي في هذا الاتصال مع ماكرون هو مجرد وعود بأن يتدخل لدى الأطراف والحلفاء الآخرين الأوروبيين الآخرين وغيرهم للحصول على صواريخ ومنظومات باتريوت. هل ما زالت أوكرانيا تعول على هذا الدعم الغربي والأوروبي؟ أوروبا التي تعاني مشكلاتها الخاصة، تواجه أيضا تحديات كثيرة أخرى، ألم يتأخر كثيرا هذا الدعم الأوروبي الذي طلبته أوكرانيا مرارا وتكرارا؟
0: أنا أتفق معك جمال أننا نحن لم نزل ننتظر منذ وقت طويل لهذا الدعم، ولكن ليس لدينا خيار آخر. بالطبع نحن نعمل على برنامجنا للصواريخ الباليستية من دون الأوروبيين أو على الأقل بمساعدتهم، ولكن الشركات الأوكرانية هي المنتجة الأولى للصواريخ الباليستية في هذه الحالة. ولكن كما قلت، المسألة تتعلق تدمير الأماكن من حيث تبعت روسيا بهذه المسيرات والصواريخ. قد يساعد ذلك بشكل جدي بجعل المسألة ليس بقدر الصعوبة الحالية. لذلك صواريخ الاعتراض هذه وهذه المسيرات والصواريخ الباليستية مستقبلا للأسف تتطلب وقتا كما قلت، ولكن بحلول ربيع العام المقبل أعتقد أننا سوف نكون أكثر جاهزية لهذه اللحظة، وإما تقتل روسيا جميعنا أو نقوم ببذل قصارى جهدنا لوقفها.
1: شكرا لك.

0: سيد إيفان أوس، كبير المستشارين بمركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك. أفاد بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية بأن رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد التقى صدام حفتر نائب قائد قوات القيادة العامة في الشرق الليبي. وأشار البيان أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية بما يمهد الطريق للاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأضاف البيان أن رئيس المخابرات العامة المصرية أكد أهمية استثمار حالة الزخم السياسي الراهن حول المبادرات باعتبارها فرصة تدفع في اتجاه الاستقرار ووحدة الصف الليبي. تفاصيل هذا اللقاء نتابعها مع محمد شحات، ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي، ينضم إلينا الآن من تبروك، تفضل محمد.
1: نعم جمال، يعني يأتي لقاء رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد مع نائب قائد القيادة العامة صدام حفتر ضمن حراك إقليمي دولي متسارع بشأن ليبيا. يسعى هذا الحراك إلى استثمار الزخم السياسي الراهن والدفع نحو تسوية تنهي حالة الانقسام. فقد سبق هذا اللقاء تحرك صدام حفتر باتجاه موسكو ولقائه فلاديمير بوتون، وكذلك زيارة القائد العام خليفة حفتر إلى القاهرة والرئيس عبد الفتاح السيسي. في المقابل طبعا تحركت أنقرة على المسارين الشرقي والغربي عبر زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان إلى طرابلس وبنغازي ولقاء عدد من الأطراف الليبية. أهمية هذه التحركات جمال تكمن في تزامنها لربما مع الزخم الذي أحدثته المبادرة الأمريكية بشأن ليبيا والرامية طبعا إلى توحيد المؤسسات والسلطة التنفيذية وتهيئة الطريق نحو الانتخابات بتوازي مع التقدم الذي حققته لجنة الأربعة زائد أربعة بعد توقيع مسودة اتفاق نهائي بالأحرف الأولى في العاصمة التونسية، وترقب طبعا اجتماع جديد داخل الأراضي الليبية قبل نهاية الشهر الجاري لاستكمال ترتيبات تنفيذ هذه التفاهمات. في هذا المشهد يبرز الدور المصري جمال، فالقاهرة كثفت اتصالاتها مع الأطراف الليبية شرقا وغربا، وكان طبعا من أبرز هذه المؤشرات استقبال السيسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد سنوات من الفتور، إلى جانب طبعا لقاءات مع خليفة حفتر والتحركات حتى المتعلقة بتوحيد المؤسسات العسكرية. لذلك فإن لقاء حسن رشاد وصدام حفتر يمثل حلقة جديدة لربما في هذه التحركات، فيما يبقى الاختبار الأهم مع نهاية هذا الشهر هل يتحول فعلا هذا الزخم الدولي والإقليمي جمال إلى خطوات عملية نحو سلطة تنفيذية موحدة، خاصة بعد تفاهمات الأربعة زائد أربعة. هذه السلطة التنفيذية الموحدة المرجو منها أن تمهد للانتخابات، أم ستعود الأزمة مجددا إلى دائرتها الأولى إلى دائرة الجمود السياسي؟
0: شكرا لك محمد شحات من تبرك. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بانتشال 6 جثث من بين ضحايا غرق مركب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل مدينة جرجيس جنوب شرقي تونس، كما أفادت ذات المصادر بإنقاذ مهاجرين 2 على الأقل، أحدهما في حالة صحية حرجة. من جانبه أفاد المتحدث باسم جهاز الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أفاد لوسائل أعلام محلية بتسيير دوريات بحرية وبرية وجوية للبحث عن المفقودين، مؤكدا إنقاذ مهاجر واحد على الأقل من قبل مركب تجاري، في حين تستمر جهود البحارة المحليين في البحث عن المفقودين، وذلك إثر الإبلاغ عن فقدان المركب 14 ميلا قبالة السواحل. اندلعت حرائق واسعة في غابات ولاية خنشلة الجزائرية وسط استنفار لفرق الإطفاء والأهالي للسيطرة عليها والحد من توسعها. وأفادت الحماية المدنية الجزائرية في بيان أن الحرائق في غابات بلدية الحامة بولاية خنشلة تهدد بالانتشار نحو غابة كثيفة مجاورة وحديقة تسلية قيد الإنشاء ومستشفى، مؤكدة تسخير إمكانياتها وعناصرها للسيطرة على الحرائق المندلعة. الصحف العالمية تناولت تزايد كلفة الحرب على ترامب مع اقتراب الانتخابات، نتابع تقرير الصحافة وعلى رأس نتابع هذا التقرير الآن بداية للصحافة.
2: في صحيفة الغارديان البريطانية رأى روبرت تايت أن ترامب يدخل انتخابات التجديد النصفي وهو عالق في حرب لم ينجح في إنهائها بعدما انهارت مذكرة يونيو من دون تسوية وبقيت إيران مسيطرة على مضيق هرمز. ولفت إلى أن استراتيجية ترامب تحولت إلى مزيج من الإقناع والإنكار والتهديد من التقليل لأثر ارتفاع أسعار الوقود إلى التهديد بضرب سلطنة عمان والإعلان عن هرمز أرضاً أمريكية ثم تلويح بحرب اقتصادية غير مسبوقة. في المقابل طهران تراهن على إبقاء الحرب حاضرة في المشهد الأمريكي وتلوح بتصعيد أوسع على أهداف خليجية وقواعد ومصالح أمريكية بما يمنع ترامب من تجميد الحرب أو إعلان النصر سريعاً. ختم بأن المقارنة مع جيمي كارتر بنى أزمة الرهائن في إيران تزداد وضوحاً إذ قد تستثمر إيران بمأزق ترامب الانتخابي لإلحاق هزيمة به. وفي مجلة أتلانتيك الأمريكية رأى ديفيد غراهام أن العالم لم يعد يتعامل بجدية مع تهديدات ترامب المتكررة بعدما أدت تقلباته وتصريحاته المتناقضة إلى تآكل مصداقيته وتحول خطابه من أداة للردع إلى مصدر للضوضاء السياسية. وأشار إلى أن تهديد ترامب بقصف سلطنة عمان لم يلقى استجابة تذكر، فيما إعلانه أن مضيق هرمز أصبح أرضاً أمريكية بدأ منفصلاً عن قدرته الفعلية على السيطرة عليه، بالتزامن مع إخفاق إعلاناته المتكررة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران. ولفت إلى أن هذا التراجع في تأثير تهديداته يضر بقدرته على فرض العقوبات الجديدة على إيران، إذ يحتاج نجاحها إلى تعاون الحلفاء والصين، بينما فقدت الدول ثقتها بتصريحاته نتيجة كثرة التهديدات التي لم ينفذها. ختم الكاتب بالقول إن استعادة المصداقية الأمريكية تتطلب أن تتطابق تصريحات الرئيس الأمريكي مع أفعاله، أن يستخدم القوة الخطابية بحذر، لكن تحقيق ذلك يبدو بعيداً في ظل نهج ترامب الحالي. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث استعرض الكاتب أندرو داول دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف إلى إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية في وقت ما تزال فيه المفاوضات متوقفة وتتصاعد الضغوط الأمريكية. وأشار إلى أن تياراً معتدلاً داخل القيادة الإيرانية يرى أن استمرار الحرب يفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار البلاد، إذ شدد بزشكيان على ضرورة إنهاء الحرب من موقع قوة، بينما حذر قليباف من أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي في ظل التراجع الاقتصادي وتزايد أعباء المعيشة. وأوضح الكاتب أن هذه الدعوات لا تعني أن اتفاقاً قريباً بات متاحاً، خاصة أن الصقور يطالبون بشروط جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز، فيما تصر واشنطن على حرية الملاحة وتطالب بتنازلات أعمق. ولفت إلى أن الضغوط الاقتصادية الأمريكية تخلق دائرة مفرغة، إذ يصعب تصعيد واشنطن على إيران تقديم تنازلات دون الظهور بمظهر المهزوم، بينما يرى مراقبون أن احتمال التصعيد بات حالياً أكبر من احتمال إنهاء الحرب. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ناقش كل من ميشيل كوتل وجاميل بوي وديفيد فرنش مستقبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد ترامب، معتبرين أن الانتخابات التمهيدية بدأت تكشف تصدعات داخل الحزبين حول الهوية والأولويات. وألفت المشاركون إلى أن ترامب لم يطرح أيديولوجيا جمهورية بديلة بقدر ما جعل الحزب مرتبطاً برغباته، ما يفتح معركة ما بعد ترامب بين مشروع فانس السلطوي والتدخلي اقتصادياً والتيار المحافظ التقليدي الذي يمثله براين كيمب. وأوضح أن حظوظ فانس في 2028 قد تتأثر بضعف شعبيته وبالظروف الاقتصادية والحرب، بينما تبدو المعركة المحتملة بينه وبين ماركو روبيو مع بقاء تأثير ترامب قوياً رغم تراجع نجاح بعض مرشحيه في الانتخابات التمهيدية. في المقابل فإن الجدل داخل الحزب الديمقراطي تركز حول تجاوز المبالغات الثقافية والرمزية للتيار الصحوي والتركيز بدلا من ذلك على القضايا المعيشية والاقتصادية المباشرة كالأسعار والتضخم. وختم بأن المعركة المقبلة داخل الحزبين لن تكون فقط حول ترامب أو ووك، بل حول إعادة تعريف اليمين واليسار على أساس الحكم والاقتصاد والقدرة على جذب الناخب الأمريكي خارج القواعد الحزبية.
0: نهاية هذه الساعة الإخبارية. تتابعون الآن برنامج حوارات العربي، يأتيكم من بيروت مع جويس الحاج خوي.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم هذه المرة من بيروت. إذن لم يعد ملف السلاح قضية أمنية منفصلة عن شكل الدولة ومستقبل قرارها السياسي ومشهدها الأمني، خاصة مع تشدد لبنان الرسمي في طرح معادلة جيش واحد وقرار واحد، ووضع حزب الله المسألة في إطار مختلف مع التحذير مما يعتبره الحزب محاولة أمريكية لتجريد لبنان من عناصر قوته وإعادة توجيه الصراع. لبنان الرسمي يطالب بتنفيذ اتفاق الإطار والضغط على إسرائيل التي تصعد في الجنوب وتؤكد التخطيط للبقاء طويلاً في لبنان. وبين هذه المسارات تتدخل أسئلة السيادة مع الانسحاب الإسرائيلي ومستقبل الاتفاق وموقع حزب الله في المعادلة الداخلية وحدود قدرة الدولة على فرض قراراتها. فهل يدخل لبنان فعلاً مرحلة إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والسلاح، أم إن ميزان الداخل وضغوط الخارج سيبقيان البلاد عالقة في سؤال مستقبل الاتفاق مع إسرائيل وشرعيته؟ حوارات العربي معي أنا جويس الحشفوري من بيروت، أهلاً بكم.

0: لنقاش المشهد اللبناني ينضم إلينا في الاستوديو الباحث السياسي والكاتب داود رمال، أهلا بك. وكذلك الأمر جورج سولاج، رئيس تحرير جريدة الجمهورية اللبنانية، أهلا بك أستاذ جورج. كما ينضم إلي في هذه الحلقة طارق فخري، الباحث في العلاقات الدولية، أهلا بكم جميعا. أستاذ جورج، لو أبدأ معكم بهذا المشهد اللبناني الداخلي المعقد لناحية المواقف والخلاف الذي بات واضح بين الأطراف السياسية، والمواقف أيضا المتناقضة، وربما آخرها ما كتبه قبل قليل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط فيما يتعلق ببدعة نزع السلاح والاستسلام والهزيمة كما وصفهم، هذا المشهد وهذا الخلاف الداخلي إلى أي مدى يمكن أن يعقد الحل اللبناني الذي بات أيضا طارئ بالنسبة للبنان الرسمي ولبنان الشعبي كذلك الأمر؟
1: الواقع أن المسألة أبعد بكثير من مجرد خلاف في الواقع الداخلي، هي معركة بكل معنى الكلمة حول مستقبل لبنان وهوية لبنان ودور لبنان. السؤال الكبير هو، أو المعركة تدور حول السؤال الكبير الذي هو: هل نريد للبنان أن يبقى ساحة لحروب الآخرين على أرضه؟ هل نريد أن يبقى ابن الجنوب مهدداً في كل ساعة وفي كل يوم لهجوم إسرائيلي ولتدمير منزله وأرزاقه وهدر دماء أولاده؟ هل نريد أن يبقى لبنان رهينة سلاحين وجيشين وقرار غير شرعي للحرب لضرورات إقليمية؟ هذا هو السؤال الكبير. أما فيما يتعلق ب يعني العقدة الأساسية اليوم، هي ليست في المواقف أو في التصريحات. هناك حزب الله الذي يرفض تسليم سلاحه، وهو يعني يدعي بأنه ما دام الإسرائيلي يحتل لبنان فهو لا يريد حتى أن يناقش في موضوع السلاح. وفي المقابل إسرائيل أيضا لها سرديتها، وهي تقول أيضا أنه طالما أن حزب الله يعني يمتلك السلاح وقرار الحرب، فإن إسرائيل لن تقدم على انسحاب سواء باتفاق أو بدون اتفاق. هذه هي المعضلة الأساسية. أما كيف سيكون الحل، هذه معركة بكل المعنى، هي معركة من جهة عسكرية أمنية بين إسرائيل وبين حزب الله، ومن جهة أخرى هي معركة سياسية دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ويبقى الرهان أي من هذين الخيارين هو الذي سيفوز.
0: أستاذ طارق، أي من هذين الخيارين يتخذ حزب الله اليوم؟ الخيار العسكري وخيار إبقاء لبنان كما قال الأستاذ جورج ضمن الصورة أو المشهد الإقليمي، أم يعمد إلى القبول بالمسار الدبلوماسي والسياسي والمفاوضات القائمة ويذهب باتجاه تسليم ما يقول إنها ورقة قوة وهي سلاح حزب الله للبنان الرسمي ليفاوض بها على الطاولة، ويذهب لبنان من منطلق الذي يملك أوراق القوة اليوم في التفاوض؟
2: في البداية مرحبا بك وبالضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. طبعا حزب الله اليوم يعلن على أنه يعمل وفق مسار المقاومة، أي هو يريد أن يحقق إنجازات ميدانية يستطيع من خلالها أن يدرأ الأخطار والتهديدات المنبثقة من وجود هذا الاحتلال ومن استباحة الاحتلال الإسرائيلي للمدن وللإغال في سفك دم المدنيين. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعلن حزب الله بأنه ليس لديه أي مشكلة بالمسار الدبلوماسي إذا ما كان رديفاً وفي إطار التكامل مع المسار الميداني والمسار العسكري، ولكن هو يريد أن يأخذ الأمور باتجاه المفاوضات غير المباشرة، انطلاقاً من أن المفاوضات المباشرة هي إعطاء هدايا مجانية ومكاسب بالمجان للاحتلال الإسرائيلي. بل على العكس من ذلك، يعني إذا رأينا المسار التفاوضي أو اتفاق الإطار، هو ذهب ليشرع بشكل مباشر أحياناً أو غير مباشر أحياناً وجود هذا الاحتلال، ويعطيه ويسبغ عليه بعض الشرعية. يؤكد حزب الله بأننا نريد أن نذهب إلى المفاوضات غير المباشرة استناداً إلى الدستور أولاً، وثانياً استناداً إلى المساحات المشتركة بين اللبنانيين. لا أتصور أن بين اللبنانيين من لا يريد الذهاب إلى المفاوضات، ولكن النقاش مباشرة أو غير مباشرة، الانقسام العمودي اليوم حول المفاوضات المباشرة. فلنذهب إلى المفاوضات غير المباشرة التي تمثل مساحة مشتركة وقاسم مشترك، وقد تفضي إلى بعض النتائج بالتكامل وبالانسجام والتماهي مع المسار العسكري. هذه رؤية حزب الله.
0: طالما أن موضوع المفاوضات المباشرة أو المفاوضات غير المباشرة بات خلفنا، ألا يمكن لحزب الله اليوم الانضمام إلى مسار الدولة بمفاوضات مباشرة يتمثل بالدولة وليس بحزب الله، وبالتالي يعطي هذه الفرصة لنجاح المسار الدبلوماسي، خصوصا وأن البعض يقول بأن المسار العسكري أصلا لم يؤدي إلى سوى إلى مزيد من احتلال للقرى والبلدات الجنوبية وتدميرها عمليا؟
2: أولا، المفاوضات المباشرة أصبحت كأمر واقع خلفنا، وهي لم تصبح خلفنا كرؤية وكمبنى يجمع عليه اللبنانيين أو كمبنى ننطلق منه على أساس أننا مجتمع نمثل كتلة واحدة عندما نريد أن نذهب إلى الخيارات الخارجية. نعم، هو أمر واقع، هذا لا شك فيه، ولكن السؤال الأساسي، هذه المفاوضات هل هي اليوم في إطار المعقول ولها جدوى، وهي في إطار إنتاج أو ينجم عنها مخرجات قد تفيد الوضع اللبناني؟ إلى الآن نحن نراها عدمية، لا جدوائية وغير معقولة، لأنها لم تنتج أي مخرجات تفيد الوضع اللبناني، بل على العكس تماما، هي أعطت لنتنياهو مجموعة من المكتسبات ليستفيد منها في الداخل الإسرائيلي، وأعطت أيضا للكيان مجموعة من المكاسب المجانية من أجل أن يعوم روايته وسرديته، وليمعن في تكريس الانقسام بين اللبنانيين من جهة، وفي محاولة اللعب على المتناقضات الداخلية اللبنانية، لأن هذا العدو لا يريد للبنان أن يكون كتلة موحدة في مواجهة نموذجه الذميم، هو يريد أن يكون لبنان مفتتا وجزئيات لا تستطيع أن تنصهر في بوتقة واحدة، لأن في ذلك سيكون عامل القوة. هذا العدو يريد أن يعمل على المسار التفاوضي المباشر ويكرس وجوده بدون أن يعطي لبنان أي مكسب، وإلى الآن لم يعطي لبنان أي مكسب، على العكس تماما، عندما كان رئيس الوزراء من بالأمس في صور، كانت الطائرات الإسرائيلية تمعن قصفا في القرى وفي المدن وتقصف البيوت وتدمر البيوت. ذهاب رئيس الحكومة إلى صور كان له معنى فيما يرتبط بهذا المسار، ولكن الإسرائيلي ذهب ليشوه صورة المسار، وهو أصلاً لا يحفظ ماء وجه المفاوض اللبناني ولو بالحد الأدنى. لذلك هذا المسار من الواضح تماماً إلى أنه إلى الآن هو عقيم وعدمي وغير جدوائي.
0: داود، طالما أن هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة لم تؤدي كما يقول طارق سوى إلى إعطاء إسرائيل مزيد من أوراق القوة أو بنيامين نتنياهو مزيد من الانتصارات في الداخل، لماذا يصر لبنان برئيس الجمهورية على المضي بهذه المفاوضات طالما أنها لبنان لم يكسب منها سوى فقط الجلوس إلى طاولة الإسرائيلي؟
3: تحياتي لك وللضيوف وللمشاهدين. عملياً وقت لما نناقش هذه المسألة لما نناقشها بظروفها، أولاً الدولة اللبنانية والسلطات الدستورية كانت تتعامل مع نتائج لم تكن سبباً فيها، وليست هي التي ذهبت إلى حرب الإسناد الأولى ولا إلى حرب الإسناد الثاني. القرار كان قرار حزب الله وإيران بالذهاب إلى هذا الخيار وتوريط لبنان بهذه المعركة التي بدأت ولا نعرف كيف نخرج منها. القرار الذهاب للمفاوضات كان ابن لحظته وابن ساعته بأي معنى، وتعلمين أنك كنت أواكب هذه المسألة بكل تفاصيلها، ابن ساعته، لأن الإسرائيلي وصل إلى على بعد 2 كيلومتر من مدينة النبطية وكاد أن يسقط مدينة صور ويصل إلى القاسمية، ولم يعد هناك خيار، كان هناك حالة انهيار كاملة في عملية المواجهة، والإسرائيلي يتقدم بسهولة ويقتل كيفما يشاء. لا، بل أكثر من ذلك، إذا بدنا نروح بالعملية الإحصائية، آخر أسبوع عدد الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر وكوادر من حزب الله فاقت كل التوقعات وفاقت التصور على مستوى الاستهدافات. لم يكن أمام السلطة الدستورية في لبنان إلا الذهاب إلى هذه المفاوضات المباشرة والطلب من الـ من الـ من الجانب الأمريكي أن يوقف الإسرائيلي عند هذه الحدود. بالتالي عندما نقول ما الجدوى من المفاوضات، السؤال الطبيعي ما هو البديل؟ ما هو البديل عن هذه المفاوضات؟
0: مفاوضات غير مباشرة كما يقول طارق.
3: مفاوضات الغير مباشرة أنتجت اتفاقية 27 تشرين اللي هي عمليا وثيقة استسلام لحزب الله، واللي على ضوءها تعاطى الإسرائيلي كيفما يشاء وتصرف بكامل حريته في على يعني في الأجواء والبر والبحر اللبناني على مدى 15 شهر. خلينا نعمل السردية الطبيعية، ب 25 أيار العام 2000 اخترعنا مزارع شبع مسمار جحا لنربط المسارين اللبناني والسوري، وكانت مسألة الحدود منتهية، حتى البي 1 اللي هي رأس الناقورة كانت منتهية. رحنا على حرب 2006 خسرنا 13 نقطة، رحنا على حرب الإسناد الثانية إسناد غزة الأولى فوق 13 نقطة، خسرنا التلال الخمسة وسيطرة إسرائيلية كاملة على 13 ضيعة ما فيهم الناس يرجعوا إلى. رحنا على حرب الإسناد الثانية خسرنا جبل عامل بالكامل. بالتالي يا من ننحد من الخسارات ونذهب إلى خيار هو صعب، تجرع السم في بعض الأحيان، أو نحن من نكمل بهذه المغامرة التي تسقط كامل لبنان وتغير عمليا التركيب الكياني والجغرافي للبنان. لذلك أنا برد على ضيفك بهذه المسألة. طيب، ما فتح حوار رئيس الجمهورية مع حزب الله وتحديدا مع الحاج محمد رعد استمر سنة وشهرين، إلى ماذا أفضى هذا الحوار؟ أفضى إلى المماطلة، إلى تسويف، إلى إعطاء وعد للرئيس نبيه بري بعدم فتح الجبهة وفتحوها باثنين آذار. لذلك عمد وزراء حركة أمل وواكبت هذه المسألة بجلسة اثنين آذار إلى التصويت على اعتبار الجناح العسكري والأمني لحزب الله خارج القانون. بالتالي الخيار البديل هو أن نذهب الاستجابة إلى الأبواب المفتوحة التي لا زالت سياسة الأبواب المفتوحة التي لا زال يعتمدها رئيس الجمهورية لحد الآن، أنه تفضلوا لنتفاهم عليها نحن وياكم على كلمة سواء، ولكن أن تكون جدية وليس للمماطلة. وأنا عبر شاشتكم بقول، وأنا هون بتماهى مع الأستاذ جورج بهذه المسألة، فلتكن هذا الحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله ليس ثنائيا، فليكن ثلاثيا، وليكن الرئيس نبيه بري أو من يمثله شاهدا في هذا الحوار. وعلى حزب الله أن لا يتباطأ. لماذا أقول هذا الكلام؟ ليس من باب التهويل، لأنه نحن الآن بهذه السياسات والحالة الانقسامية ننتج ذات الظروف التي أنتجت بعد اتفاقية القاهرة في العام 69 والتي أباحت الجنوب للعمل المسلح وأدت إلى 75 الحرب اللبنانية اللي بيسموها الحرب الأهلية. نحن الآن نعيش بذات الظروف. قرار حزب الله ليس بيده، بيد إيران، والتعامل الدولي والعربي مع حزب الله على أنه جناح تابع لفيلق القدس. العقوبات الأمريكية الأخيرة حسمت هذه الجدلية، هذه المسألة، وأحرجت السلطة السياسية اللبنانية أنه نحن نتعاطى مع حزب الله على أنها قوة إيرانية على الأرض اللبنانية. يعني شو عملوا؟ صار في تساوي بين اثنين، بين الإسرائيلي وبين الإيراني في لبنان. كيف منعالج هذه المسألة؟ هل بالعناد؟ ما بقى في مجال للعناد. منعالجها بمسألة بالذهاب إلى الحوار، الاستجابة إلى الحوار، وليكن هناك شاهد على هذا الحوار هو رئيس مجلس النواب.
0: لماذا لا يذهب حزب الله؟
3: سأعود
0: إليك أستاذ جورج، لماذا لا يذهب حزب الله طارق إلى حوار مع رئيس الجمهورية؟
2: أولاً، حزب الله هو من طرح أن اليوم رؤيته تقوم على المزاوجة بين التحرير والوحدة الوطنية، وبالتالي هو قال لا يمكن أن نذهب إلى تحقيق هذان المفهومين إلا من خلال حوار وطني بناء تكون فيه كل الأطراف والمكونات السياسية موجودة.
0: دانيال، دعني أسألك،
2: لم تقبل هذه الأطراف، بل على العكس تماما هي ذهبت باتجاه مستفز وباتجاه قطيعة مع حزب الله وعلى رأسها رئيس جمهورية. وهنا أريد أن يعني أن
3: أبداً أعقب، ليس صحيح.
2: أن أعقب على بعض المغالطات.
3: ليس صحيح بأن كلامك، اسمح لي
2: رئيس الجمهورية بس عفوا، رئيس الجمهورية هو الذي أراد أن يقيم حوار مع حزب الله، وحزب الله ذهب إلى التسويف والمماطلة. على فكرة رئيس الجمهورية هو الذي انقلب على الاتفاق مع حزب الله، لأن رئيس الجمهورية اتفق مع حزب الله على مسائل معينة وعلى أطر معينة بعد أن تم انتخابه. نعم كان هناك مجموعة من النقاشات، بعد وقت معين ذهب رئيس الجمهورية ليطرح على حزب الله بعض الأفكار التي يريد من خلالها أن يكرس أو أن يمرر الاستراتيجية الأمريكية أو الرؤية الأمريكية بتفريغ حزب الله من قدراته الاستراتيجية. هو طرح أن يقوم حزب الله بتسليم صواريخه الاستراتيجية الكبرى، وبالتالي أن نكرر نموذج غزة، أن نسحب من حزب الله القوة الاستراتيجية ونبقي على القوة التكتيكية، ليستطيع من خلالها بعد إذن الجيش الإسرائيلي أن يتوغل في الجغرافيا اللبنانية كما يريد، لأن العمق الإسرائيلي لن يكون مهددا. هذا ما طرحه رئيس الجمهورية، وهذا ما لم يرضى به حزب الله ولم يرضى به الرئيس نبيه بري.
0: لماذا يعني داود أراد رئيس الجمهورية سحب هذه الورقة، ورقة القوة من حزب الله؟
3: لم يطرحه رئيس الجمهورية زميلي العزيز،
2: طرح
3: الذي طرحه رئيس المخابرات المصرية والورقة المصرية التي نوقشت مع حزب الله، وآخر جلسة من جلسة نقاش مع اللواء رشاد بينه وبين حزب الله استمرت 4 ساعات ونصف، وافق حزب الله مبدئيا على هذه الورقه.
2: استاذ داوود، بدك تعمل
3: ابديت لمعلوماتك بهذه المساله،
2: لهذه المساله النقاش
3: بموضوع
2: أن المصري هو الذي طرح هذه الفكره. لا انا معلوم انه قد مشى فيه رئيس الجمهوريه عندما قام الامريكيون باعطاء اشاره واضحه للرئيس
3: يا حبيبي بعد 35 يوم
2: حزب الله.
3: بعد 35 يوم من اغتيال المرشد الايراني كان الايراني قاعد على الطاوله مع الامريكي مع اللي قتل الخامنئي. ليش ممنوع على لبنان يقعد ويفاوض عن نفسه؟
2: نقاش تاني.
3: ليه ممنوع على لبنان يقعد ويفاوض عن نفسه؟
2: لانه امريكا دوله قائمه بحد ذاتها، وانت وانا معترف فيها. انت تعترف بوجود اسرائيل؟ هل تعترف بوجود اسرائيل؟ اجبني.
3: للاسف
2: هل تعترف بوجود اسرائيل؟ اتفاقية
3: الهدنة 1949 اعترف لبنان باسرائيل.
2: طب انت تعترف بوجود اسرائيل؟
3: انا عم اقول لك اتفاقية الهدنة.
2: السؤال واضح. الذي يريد ان يذهب الى
3: الحدود البحرية اللي انتم خطوه اعتبرتوه انجاز تاريخي
2: واعترفتوا
3: بين دولة لبنان ودولة اسرائيل. انتم الثنائي عملتوا ترسيم الحدود البحريه.
2: ترسيم الحدود كان بمفاوضات،
3: اتفاقيه وقف الاعمال العدائيه اعترفتوا فيها باسرائيل. حاجه نتخبى وراء اصبعنا. اما الحديث انه رئيس الجمهوريه قدم التزامات لحزب الله قبل انتخابه، لازم كمان تطوروا فهمكن الدستوري، لانه رئيس الجمهوريه عندما يقسم اليمين على الدستور يصبح بحل من اي التزام.
2: طيب بس ثواني ثاني
0: سأعود إليك أستاذ جورج فيما يتعلق بالمفاوضات. فيما يتعلق بالمفاوضات، يقول حزب الله إننا مع مفاوضات ولكن مفاوضات غير مباشرة. هل يمكن للمفاوضات غير المباشرة أن تحل محل ما يجري اليوم، خصوصا وأن اتفاق الإطار والمفاوضات بجلساتها التي انعقدت حتى اليوم لم تؤدي عمليا لا إلى وقف حركة إسرائيل أو حرية الحركة لإسرائيل، ولا إلى انسحابات فعلية من الأراضي اللبنانية، وبالتالي هذا يعطي نقطة إضافية لحزب الله فيما يتعلق بموقفه من هذه المفاوضات؟
1: كيف يمكن أن نفسر موقف حزب الله اليوم الذي يفتح الأبواب أمام إشارة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين حزب الله؟ كيف نفسر ترحيب حزب الله بمجرد الإشارة التي أطلقتها السلطات السورية الجديدة باستعدادها لاحتمال أن تفتح يوما ما حوارا أو مفاوضات مع حزب الله؟ المسألة أبعد بكثير من مجرد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. حزب الله استفاد من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشكل أساسي. حزب الله من خلال المسار التفاوضي الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أولا لم تعد تتعرض قيادات حزب الله للاغتيال كما كانت تتعرض في الضاحية الجنوبية وفي مناطق من العاصمة بيروت، وثانيا توقف القصف على مناطق الضاحية والبقاع الشمالي،
0: ولكن هذا جاء نتيجة الاتفاق الإيراني الأمريكي وليس نتيجة المفاوضات.
1: هذا ما يحاول حزب الله يقوله، وإذا كان صحيحا لا مانع من ذلك، فليفسر لنا لماذا اكتفت إيران بحصر هذا الاتفاق في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، ولم يعني يشمل هذا الاتفاق مناطق الجنوب. هل أهل الجنوب يعني مسموح بإبادتهم وقتلهم واستباحة دمائهم ومنازلهم وقراهم وأرزاقهم؟ هذا السؤال الكبير. هل استطاعت إيران أن تحمي نفسها من الضربات الأمريكية المتتالية على مدى أيام وأسابيع بعد هذا الكلام؟ إذن هذا موضوع آخر. الموضوع الأساسي، هناك جهة هي لم تكن حريصة على الوحدة الوطنية، لأنها استفردت بقرار الحرب على إسرائيل، لم تسأل أحدا، لم تراجع أحدا، وبالتالي كل ما نراه اليوم من حمام دم، هناك أكثر من 18 ألف قتيل وجريح في لبنان بسبب الاجتياح الإسرائيلي. من هو السبب الذي فتح النار؟ هناك احتلال إسرائيلي اليوم 700 كيلومتر من أرض لبنان. ما هو السبب؟ السبب المسبب هو من أطلق النار على إسرائيل، لأنه يدرك تماما ردة الفعل الإسرائيلية. من هو حريص على أبناء الجنوب وعلى حماية أبناء الجنوب لا يفتح النار على عدو مثل العدو الإسرائيلي بهذه الشراسة العسكرية والعقلية. وبالتالي ماذا فعل فخامة رئيس الجمهورية؟ بكل بساطة، حقنا للدماء، حقنا لوقف الحرب ولمنع مزيد من التصعيد ومزيد من الانهيار في البنية اللبنانية، ذهب إلى الخيار السياسي والخيار الدبلوماسي الذي هو أقل كلفة. لا نقول أن هذا الخيار هو الذي سينقذ لبنان، وإنما هدفه هو إنقاذ لبنان، هدفه هو وقف هذه الحرب وإجبار إسرائيل على الانسحاب من لبنان. الآلة العسكرية أو الخيار العسكري الذي اتخذه حزب الله لم يحمي الجنوب من التوغل الإسرائيلي، لم يحمي أبناء الجنوب من الموت ومن من تدمير منازلهم وممتلكاتهم، ولم ينجح في تحقيق انسحاب إسرائيلي. نحن اليوم منذ 3 سنوات تقريبا في حرب مع إسرائيل، في حرب استنزاف مع إسرائيل. كل شيء مصطبح أصبح في لبنان. هل سننتظر 3 سنوات أخرى و30 سنة أخرى من أجل المراهنة على خيار عسكري لأهداف إقليمية، أم أنه نعطي الفرصة إلى المسار السياسي من أجل إنهاء هذه الحالة الشاذة؟ هذا سؤال كبير. وأؤكد لحضرتك وللمشاهدين الكرام أنه الخيار العسكري الذي سقط، البديل له هو الخيار السياسي، وهذا الخيار هو خيار استراتيجي سيأخذ وقته، ولكنه هو خيار مستمر ولا بد أن يأتي بنتيجة. ولكن ماذا يقدم حزب الله في المقابل في هذه الأثناء من أجل إراحة أبنائه وبيئته؟ دعيني
0: طارق، هل يمكن أن تجيب عن الأسئلة التي طرحها السيد جورج؟
2: ما شاء الله كتار، بس ثاني، بس بالنسبة لموضوع مفاوضات مباشرة وغير مباشرة والأمريكي عم بيفاوض الإيراني وحزب الله يفاوض الأمريكي، واضحة بالبديهية أننا نعترف جميعا وبحسب القانون والدستور بوجود كيان اسمه إسرائيل. من هذا المنطلق ومن هذا المبدأ المعياري والمبدئي انطلق حزب الله ومن يؤيده في ذلك، هالقد حجم الموضوع. بالنسبة لموضوع رئيس الجمهورية، تفضل أستاذ داود أنه عندما يقسم سيصبح في حل من أمره، هذا دليل على أنه نعم هو من انقلب على كل الاتفاقات. فشكرا أستاذ داود. بالنسبة للأسئلة اللي عم يطرحها، الأستاذ، طبعا اليوم هذا الكلام المنمق على أنه المسار السياسي سيعطي نتائج، هذا كلام هو مجرد قناع.
0: طب ما هو البديل طارق؟
2: البديل هو المفاوضات غير المباشرة والميدان.
0: ما هو مسار سياسي
2: والتجربة
0: في النهاية؟
2: مسار سياسي بالمفاوضات غير المباشرة، المقصود أن حزب الله لا يريد المسار المرتبط بالمفاوضات المباشرة، لأننا بكل بساطة نعطي إسرائيل مكاسب مجانية. هل يعقل في كل العالم، في كل الدول، في كل السياقات التاريخية أن تذهب دولة لديها عناصر قوة ولو كانت بالحد الأدنى إلى دولة أخرى لتفاوضها وهي بالنسبة إليها عدو، وتقوم بتجريد نفسها من كل عوامل القوة وعناصر القدرة وتقول لها نحن لا نملك لا القدرة ولا الإمكانية على مواجهتك، وتعالي لنذهب إلى تفاوض أنت تمتلكين فيه كل التفوق وكل أدوات الردع ونحن لا نملك أي أداة ردع؟ هل يعقل بالمنطق؟ هذا ما يحصل بالمسار اليوم الذي تقوم به هذه السلطة الفئوية التي تريد فعليا ليس أن تخرج بمخرجات تفيد لبنان والوحدة الوطنية والسلم الأهلي اللبناني، هي تريد فعليا أن تكرس مسار سلطتها واستئثارها بالسلطة أولا، وثانيا هي تريد أن تعطي إسرائيل رأس مكون أساسي من المكونات اللبنانية على طبق من فضة. هذا هو المسار الفعلي والأداء الفعلي للسلطة، وهذا ما يحصل. أما حزب الله الذي يقول نحن لدينا قدرات وإمكانات للمواجهة الميدانية، والكلام على أنه أخفق حزب الله في المواجهة الميدانية هذا غير صحيح، والكلام أنه اليوم المواطنين اللبنانيين هم في موقع الاستهداف وبيوتهم تدمرت وكأنه إسرائيل لم تخدش، يعني هذه حرب، من الطبيعي جدا أن تكون كل الأطراف في موقع الاستهداف، وأنه هل استطاعت طهران أن تحمي نفسها؟ ليش؟ هل استطاعت تل أبيب أن تحمي نفسها من الصواريخ الإيرانية؟ يعني هذا الكلام التبسيطي صراحة لا يمكن أن يعطي صورة واقعية عن المشهد. نحن في حرب لم تنتهي، هذه الحرب لا يمكن الآن الحكم على النتائج، نحن ما زلنا في صلب الحرب وفي قلب الحرب. الأمور بخواتيمة، عندما تنتهي الأمور نعم يمكن هناك أن نقيم ونقول هذا الطرف قد ربح أو قد خسر، هذا انتصر هذا هزم. الإسرائيلي هو نفسه، واليوم التقارير الإسرائيلية تقول أن حزب الله اليوم يستدرجنا إلى بعض المواقع في الجغرافيا اللبنانية لأنه قد حضر البيئة العملياتية لكمائن يستطيع من خلالها أن يكرس معادلة الاشتباك المباشر، لأنه كل اللي عمله الإسرائيلي خلال 20 سنة الماضية هو أنه حاول أن يطور تكنولوجيا عالية المستوى لأنه لا يريد أن يصل إلى مرحلة الاشتباك المباشر، لأنه بمرحلة الاشتباك المباشر ستكون الغلبة لمقاومي حزب الله. اليوم الكلام العملياتي بأنه حزب الله يعمل على مجموعة من التكتيكات الميدانية التي من خلالها يستدرج جنود الاحتلال، وهذا ما حصل في الأيام الأخيرة في بعض المواقع على حدود علي الطاهر. وبالتالي الكلام أنه حزب الله اليوم على مستوى الميدان هو لا يملك الاستراتيجية والرؤية والتكتيكات التي تخوله لردع العدوان الإسرائيلي هذا غير صحيح، والدليل على ذلك علي الطاهر نفسه، قديش صار له الإسرائيلي محاصر علي الطاهر، وكم من المدة الإسرائيلي استمر في دك علي الطاهر بشكل يومي دون انقطاع؟ هل استطاع أن يسيطر على علي الطاهر؟ على الإطلاق بالتأكيد مش المسار الدبلوماسي بالمفاوضات المباشرة ورئيس الجمهورية هو اللي منع هذا الإنجاز. من منع هذا الإنجاز هو أرجحية الميدان في هذه النقطة تحديدا التي يستطيع حزب الله من خلالها أن يقول أنه أنا ما زلت على مستوى الميدان أملك كامل الحيوية كامل الجاهزية وما زلت أستطيع أن أردع العدوى. هلأ السؤال، هل تستطيع إسرائيل أن تتعمق وتتوغل أكثر في الجغرافيا؟ منذ اللحظة الأولى قال حزب الله الجغرافيا ليست مهمة، المهم هو النتائج. حتى في حرب تموز قيل ذلك، في حرب تموز يقول الأستاذ داود أنه 13 نقطة احتل الإسرائيلي، هو الإسرائيلي قال نحن خرجنا من حرب تموز مهزومين، لقد هزمنا حزب الله. ولجنة فينوغراد اللي طلعت بعد 5 سنوات يعني بال2011 تقرير لتقر الهزيمة ولتقول وأين هي العبر والدروس التي استفاد منها الإسرائيلي من أجل المعركة المقبلة. كيف يكون يعني الإسرائيلي هو من خرج منتصراً أو له الكعب؟
0: هو يسيطر اليوم كما يقول كاتس على منطقة واسعة من جنوب
2: نفس
0: لبنان
2: الموضوع. وبحرب العصابات حزب الله ليس دولة، حزب الله هو مقاومة. بحرب العصابات الجغرافيا ليس لها قيمة أمام قدرة هذه المقاومة على استنزاف الخصم والعدو ورفع كلفة وجوده ميدانيا على المستوى البشري وعلى المستوى الميداني وعلى المستوى أيضا الاقتصادي وحتى أيضا على مستوى المخزون الاستراتيجي. يعني اليوم واحدة من استراتيجيات محور المقاومة إيران وحزب الله هو استنزاف هذا المخزون، وهي المشكلة قد خرجت إلى العنان أمريكيا وإسرائيليا أن هناك مشكلة كبيرة جدا في المخزون الاستراتيجي الذي استطاع هذا المحور أن يعمل على استنزافه تدريجيا. لا نقول أنه اليوم والله المخازن صارت يعني فاضية، لا، أما أزمة المخزون واستنزاف المخزون هي أزمة موجودة إلى الآن. كمان آخر فكرة، اليوم بالمنطقة كل الدول وعلى رأسها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية تقر بأن هناك مشروع إسرائيلي توسعي، لا يمكن مواجهة هذا المشروع إلا من خلال تحالفات تواجه هذا المشروع بالقوة مش بالمسار السياسي. لذلك شفنا مكة شفنا مكة لباكستان وتركيا والسعودية، والسعودية اللي كانت رايحة على التطبيع تريد أن تنتج ديناميات مختلفة كليا للمواجهة، لأنه الأمريكي الذي يعول عليه الأستاذين ومن ينتمي إلى نفس السردية هو ليس ضامن وليس مظلة أمنية يمكن الاعتماد عليها.
0: داود، الجغرافيا ليست هي ما يهم كما يقول طارق نقلا عن موقف حزب الله، والعبرة في الخواتيم، ونحن لازلنا في قلب المعركة، لازالت الحرب مستمرة ولم تنتهي بعد، وبالتالي لماذا التسرع بالذهاب إلى مفاوضات؟
3: ما عنده مشكلة، يمكن بده يقاوم إسرائيل من حمص أو من قبرص، بلكي بتسيطر على كل لبنان إسرائيل وبعدين منشوف كيف ما نعود ننتج سردية المقاومة. للأسف نحن مع حزب الله بحاجة إلى أن نقنعه بالعقل الدولتي، أنه زمن إخضاع مؤسسات الدولة لمشيئته ولا هذا زمن الإخضاع، وأنه نحن لازم اللي بيقوله الحزب هو الصح واللي بتقوله الدولة ومجموع اللبنانيين أو الإرادة الوطنية الجامعة هو الغلط، كمان هذا الزمن ولا يكفي أنه أن نشوف مش إشارات، ممارسات واضحة لحليف حزب الله اللي هو حركة أمل، أين أصبح خطاب حركة أمل وأين أصبح خطاب حزب الله من مسألة التسوية ومن مسألة المفاوضات ومن مسألة أنه كفى الله المؤمنين شر القتال وأنه نحن هذا القميص منا ننزع نهائيا. أما بمسألة التحالفات الإقليمية عزيزتي، يبدو ضيفك عم يقرأ غلط اتفاق مكة. يعني أنا أنصحك أن تدقق بخلفيات اتفاق مكة وبمضامين اتفاق مكة. هذا الاتفاق لم يأتي من خارج التنسيق والرضا الأمريكي، هذا الحلف الثلاثي الذي ركب من أكبر دول إسلامية سنية اللي هي تركيا السعودية وباكستان، وستنضم لاحقا دول إلى هذا الحلف، هو لسبب وحيد، لنزع ورقة فلسطين من يد الإيراني اللي تاجر فيها 40 سنة، دمر القضية الفلسطينية وخسرنا جبل عامل مجددا، دمر سوريا، والآن لا يزال يعمل على تدمير العراق. يسحبون هذه الورقة من الإيراني وقت اللي وعندما تحين الفرصة لكي توضع الطاولة التسوية في الشرق الأوسط، ستجد أن هذه الدول ستطرح الحل لمسألة القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية، والغرب سيبيع هذه الورقة لهذا التحالف ولن يبيعها لإيران ولغير إيران، وساعتها بتشوف هذه الدول كيف ستذهب إلى التطبيع. أنا هيك بقرأ اتفاقية مكة وتفاهم مكة. أما بعدنا بنحكي بسردية ما قبل 2000، بنصحكم عيدوا حساباتكم، رأفة باللبنانيين، رأفة بالطائفة الشيعية، عم تحكي عن نضوب مخزون السلاح الفتاك عند الإسرائيلي، نضب بتدمير وإبادة جبل عامل وتدمير جزء كبير من البقاع الغربي بعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية، هل تريدون الإجهاز على ما تبقى؟ هذا السؤال موجه لكم، إما العقل أو الخرافي. إذا من نضلنا لحين الخرافي رايحين للهلاك، واللي بيعتقد أنه الجغرافيا ما إلى إيمي، لا إلى إيمي هذه الجغرافيا، لأنه بالمعادلات الجديدة ما نخسره لن يعاد، لا بمقاومة ولا بغير مقاومة. عندنا فرصة الآن هذه الفرصة نحن قدام امتحان أمام المجتمعين العربي والدولي. هل نثبت أننا دولة ذات سيادة وذات قرار مستقل؟ إذا كانت هذه السلطة التي يتهمها بالعميلة هو قال هلأ ليش بعدكم بالسلطة؟ انسحبوا من الحكومة، ما تبقوا بهذه الحكومة. وبعدين إذا أنتم لا تأمنون إلى هذه الدولة وإلى هذه المؤسسات، ما أنتوا كنتوا الدينامو، لا بل أكثر من ذلك، أنتوا كنتوا أسياد هذه الدولة من التسعين إلى ما إلى إلى ما قبل الكارثة التي أوقعتوا فيها لبنان. إما أن يعني نبلش نفكر بعقل، نبلش نفكر بهدوء، نبلش نفكر بالمصلحة الوطنية اللبنانية، نستجيب للغة العقل اللي بعد فيه عقلاء فاتحين الأبواب ومشرعين الأبواب لمنطق الحوار ولمنطق التسوية تحت سقف الدستور بالداخل، أو ما نضلنا على قاعدة عنزة ولو طارت. على قاعدة عنزة ولو طارت أنا من هلأ بقول لك افتحوا حرب الإسناد الثالثة وخلصونا، اللي بيبقى بيبقى واللي ما بيبقى بيكون الله يرحم اللي ماتوا على طريقتكم، نحتسبهم عند الله.
0: أستاذ جورج، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يحضر لمزيد من التصعيد في لبنان، ويقول طارق بأن الحرب لم تنتهي بعد. هل لبنان قادر اليوم على الذهاب إلى مفاوضات في ظل استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي والتحضير لما يمكن أن يكون معركة علي الطاهر في الأسابيع المقبلة؟ وهل هناك جدوى من الجلوس على طاولة الإسرائيلي في ظل ما يقوم به الجانب الإسرائيلي اليوم في جنوب لبنان مع هذا التصعيد الذي شهدناه في الأسابيع الماضية؟
1: يعني سؤال مهم وبيحط الأصبع على الجرح. في الواقع لتفادي معركة دموية كبرى آتية لا محالة، حاول فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن ينزع فتيل هذا التفجير، فقد تواصل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعرض عليه صيغة اتفاق لنزع هذا الفتيل، فتيل الانفجار في علي الطاهر، واقترح بتأمين ممر لمقاتلي حزب الله، ممر آمن لمقاتلي حزب الله للخروج من أنفاق علي الطاهر حيث هم محاصرون، وفي المقابل أن يدخل الجيش اللبناني ويؤمن هذه المنطقة، وبالتالي يقطع الطريق على الجيش الإسرائيلي الذي يحلم في الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر وأنفاق علي الطاهر، وبالتالي تفجير كل هذه البنى التحتية بما لها من ارتدادات ومخاطر على كل المنطقة المحيطة في هذه التلة. وافق الأمريكي وضغط على الإسرائيلي، وأيضا وافق الإسرائيلي على العملية، وكانت مفاجأة أن حزب الله رفض هذه المبادرة.
0: هل نسق رئيس الجمهورية هذا الطرح مع حزب الله؟
3: مع الرئيس بري،
1: هو نسق مع الرئيس بري طبعا، من أجل حقن مزيد من الدماء، ومن أجل يعني تجنيب هذه المنطقة ما يشبه زلزالا ارتداديا بنتيجة العمليات التدميرية التي سيقوم بها الجيش الإسرائيلي. لكن حزب الله كلنا ندرك أنه لا يملك قراره العسكري، فلنكن صريحين، لأنه مرجعية القرار هي في طهران وتحديدا لدى الحرس الثوري، وهناك رأيان في إيران وليس رأي واحد. رأي يقول بأنه فلنذهب إلى هذه التسوية وكفى دمارا وكفى دماء وكفى قتلا، لأنه أصبحنا على مشارف انهيار. وهناك الفريق المتشدد في إيران الذي هو يعني مسك بعشر مفاصل جديدة داخل السلطة الإيرانية وفرض رأيه، وبالتالي هو يمنع حزب الله في لبنان من التنازل أو من الانسحاب من تلة علي الطاهر.
0: طارق، لماذا رفض حزب الله تسليم منشأة علي الطاهر للجيش اللبناني؟ نحن نسمع مواقف داعمة جدا للجيش اللبناني من قبل حزب الله رغم الخلاف مع رئيس الحكومة والخلاف مع رئيس الجمهورية يتم تحييد المؤسسة العسكرية، وبالتالي لماذا لا يتم تجنيب لبنان معركة جديدة كما يقول داود قد تؤدي إلى تدمير النبطية بشكل كامل وربما أيضا وصولا إلى مرجعيون وإلى جزين، وبالتالي لماذا لا يسلم هذه المنشأة للجيش اللبناني الذي يثق فيه والذي كان قد سلمه أنفاقا في جنوب الليطاني خلال مسار الخطة المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح؟
2: أولا لماذا لم يسلم؟ لأنه التجربة، إحنا باللبناني بنقول اللي جرب المجرب بيكون عقله مخرب.
0: نتحدث عن الجيش اللبناني هنا؟
2: الجيش اللبناني كما تفضلتي لدى حزب الله أفضل العلاقات معه، بالعكس هو صمام أمان للوحدة الوطنية والوحدة داخل المجتمع والنسيج اللبناني، هذا لا شك فيه، ولكن الجيش اللبناني لا يملك قراره السياسي. حزب الله في ما بعد
0: في
2: 15 شهر ما قبل 2 آذار سلم الكثير من المنشآت والأسلحة للجيش اللبناني من أجل أن تكون في عتاد هذا الجيش لأي مواجهة مقبلة، مش لا من أجل أن تحيد وتطمس كعناصر من عناصر قوة لبنان. طيب، الذي يتكلم ويقول بأنه أعطوا قدراتكم وإمكاناتكم للجيش اللبناني، ما هذا؟ الكثير من القدرات والإمكانات وعناصر القوة أعطيت للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وعندما دخل الجيش الإسرائيلي غازياً أول قرار اتخذ كان أن ينسحب الجيش اللبناني وأن لا يواجه. فلذلك تسليم علي الطاهر يعني سيدخلنا إلى نفس دوامة الفراغ ونفس دوامة القتل ونفس دوامة اللا جدوى واللا عقل واللا منطق. فيما يرتبط بس عفواً بأنه هل إذا استمر حزب الله بهذا المسار يمكن أن يفاوض من قبرص أو من مكان آخر؟ لن يفاوض لا من قبرص ولا من مكان آخر، ولكن على كل الأحوال أفضل من أن يعطي رقبته للإسرائيلي ويفاوض تحت جزمة الإسرائيلي كما يحصل اليوم. الإسرائيلي اليوم يفاوض لبنان من موقع

0: منظمة التحرير في العام 1982 خرج الإسرائيلي، خرج إلى الشريط الأمني بال 85 منكفئا نحو صيدا تحت وطأة ضربات المقاومة، ومن ثم عاد وعمل الشريط الأمني اللي بنعرفه اللي خرج منه بال 2000 تحت وطأة ضربات المقاومة. هاي التجربة التاريخية. الأستاذ عم يحكي عن العلم وعن العقل. العلم والعقل يقول لا يوجد محتل أو غازي يخرج من أرض بهذه الأهمية، هذه الأهمية الأمنية أولاً، لأنه اليوم الإسرائيلي هو عم بقول نحن صار عندنا شيء اسمه نظرية الأمن الدائم، نريد أن ننجز وأن ننشئ أحزمة أمنية تحيط بنا لحمايتنا، لا يمكن أن تستمر إسرائيل إلا من خلال هذه الأحزمة الأمنية. واليوم عم بيحكي الإسرائيلي بشكل واضح عن إسرائيل الكبرى، ويأتي من يقول بأنه لا، الإسرائيلي سيخرج. كيف سيخرج؟ ماذا ستعطيه؟ ماذا سيأخذ منك بالمقابل ليخرج؟ كيف سيضطر للخروج غير المقاومة؟ وإذا كنا عم نحكي عن العقل وعن الخرافة، الخرافة هي التي لا تستند إلى تجارب التاريخ. فيتنام هي تجربة تاريخية، المقاومة تجربة تاريخية في لبنان. وهلا إذا بدنا نحكي يعني عم نكرر المكرر، هذه هي الخرافة التي تتبنى سردية لا تستند لا إلى وقائع التاريخ ولا إلى الوقائع العلمية ولا إلى أي وقائع يمكن الاستناد إليها فعليا، إلا أننا لدينا موقف معين لأسباب مختلفة، لا نريد لهذه المقاومة أن تستمر، لا نريد لعنصر هام من عناصر قوة لبنان أن يستمر. ما هو المطلوب؟ الكلام عن البديل. ما هو البديل؟ يعني هل البديل أن نذهب إلى المجهول ونقفز في المجهول ونصبح ريشة في مهب الريح ونحن إلى جانب فم التنين منذ العام 1948؟ بالعام 1948 كان في منظمة التحرير، كان في حزب الله، لماذا كل هذه المجازر في حولة وغير حولة على الحدود؟ لماذا دخل الإسرائيلي؟ والكلام عن السردية اللي بتحكي دايماً والرواية حزب الله يملك قرار الحرب والسلم، أبداً، من يملك قرار الحرب والسلم هو الكيان الإسرائيلي، هو من يؤقت لهذا القرار. حزب الله كان في موقع الدفاع، وحتى جبهة الإسناد، أول ما فتح حزب الله جبهة الإسناد فتح جبهة الإسناد في مزارع شبعة المحتلة. طبعاً بعض اللبنانيين لا يريدون أن يقتنعوا أنه هاي المزارع هي لبنانية، بل على العكس يريدون أن ينسبوها إلى سوريا أو غير سوريا، بس يعني في حدا بالكون الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية تقول له بأن هذه الأرض لك، يقول لا، هذه الأرض ليست لي، فقط لأنه يختلف مع مكون في الداخل ويريد أن يعطي عدوه رصيداً استراتيجياً. هل يعقل ذلك؟
1: هذا منطق العقل أم منطق الخرافة؟ هذه القراءة كل شيء ما يتعلق بالخيار بتسليم المنشأة للجيش اللبناني أو بما أثاره طارق بأن كل التجارب التاريخية تستند إلى المقاومة وإلى حق الشعوب في تحرير أرضها.
2: بلش من الآخر، تراكم المقاومات من جمول لحركة أمل للمقاومات حزب، كل المقاومات أثمرت بالعام 2000، وخلصنا من موضوع الاحتلال الإسرائيلي. كان يفترض أن ننكفئ لبناء الدولة وأن نلتزم تحت مظلة الدولة ونكون عناصر قوي لهذه الدولة، ليس على قاعدة الاحتفاظ بما نملك من سلاح، لا، على قاعدة أننا مواطنون متساوون أمام الدستور والقانون. هذا الأمر لم يحصل. كان خطاب بنت جبيل إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، واللي قرأوا الكل يومتها على أن حزب الله ليس في وارد أن يتوقف عند هذا الحد، أصبح حزب الله مشروعاً إقليمياً وأداة إقليمية، ورفعنا شعار تحرير فلسطين والإدس بما لا تتحمل، لا يتحمل لبنان هذه المسألة، ولا تتحمل هالمليون ونص شيعي بلبنان أن يتحملوا قضية مليار ونص مليار مسلم على وجه الكرة الأرضية. بالتالي من أعاد إسرائيل إلى الجنوب هو القرارات الخطيئة وليس الخاطئة، إذا ما بدي أقول المتهورة، بالذهاب إلى حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ونتائجها بغزة صارت واضحة، استسلام حماس وإقرارها بتسليم السلاح. أصلاً نحن كنا عم ندعم جهة بحماس بدل ما ندعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، اصطفينا مع جهة بحماس كانت سبباً بتضييع القضية الفلسطينية.
1: استاذ جورج.

0: بالتالي بمسألة علي الطاهر، بس لأحكي لك بموضوع علي الطاهر، لحد الآن المفاوضات مستمرة جويس، والكل ينتظر جواب رئيس نبيه بيري بهذه المسألة. هل تسلم علي الطاهر للجيش اللبناني ويدعى فورا إلى الجولة الثانية للمفاوضات في روما ليبحث بالمنطقة النموذجية التالية التي هي انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة شمال الليطاني إلى جنوب الليطاني بما فيها قلعة الشقيف، أم أن حزب الله سيستمر بالمعاندة لا يسلم هذه المنشأة إلى الجيش اللبناني ويدخلها الإسرائيلي، وسيدخلها الإسرائيلي بالمعطيات العسكرية، سيدخلها الإسرائيلي، وبالتالي منكون منفضل أنه نعطي هذه المنشأة للإسرائيل وما نعطيها للجيش اللبناني. من هذا الجواب عند حزب الله إذا كان يمتلك حزب الله هذا القرار، لأنه بلشنا نسمع صراحة من قيادات حليفة لحزب الله أنه قرار علي الطاهر ليس بيد حزب الله، بيد إيران.
1: أستاذ جورج، هل يمكن لرئيس البرلمان أن يكون الضامن كما يقول داود فيما يتعلق بهذه المفاوضات القائمة، خصوصا وأن حزب الله وأن الرئيس بري في بداية حرب الإسناد الأخيرة كان أيضا ضامنا بعدم انخراط حزب الله بهذه الحرب، ولكن كانت الوقائع الميدانية معاكسة لذلك، وبالتالي هل يمكن اليوم أن يلعب الرئيس بري هذا الدور، وهل فعلا هو بات عاد خطوة إلى الوراء بعد مواقفه التي كانت مؤيدة بشكل كامل لحزب الله في بداية هذه الحرب؟
2: في الواقع لا يمكن تحميل الرئيس نبيه بري أي مسؤولية فيما يجري في جنوب لبنان. أولا، عندما يعني قرر حزب الله أو عندما أبلغ حزب الله بفتح النار على إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، لم يكن الرئيس بري على علم بذلك، ولم يكن الرئيس بري شريكا في هذه الحرب. ومن فتح الحرب على إسرائيل كان يدرك جيدا بأن هذه الآلة العسكرية الوحشية الإسرائيلية لن ترحم لبنان ولن ترحم من فتح النار وبيئة من فتح النار عليها، وبالتالي يعني الدخول في حرب مع إسرائيل ليس مثل الخروج منها. الرئيس نبيه بري اليوم لا يملك، مع الأسف لا يملك يعني خيار وقف الحرب، إنما هو يسعى لهذا الأمر، ولا أعتقد أنه يستطيع أن يبدل في مواقف حزب الله، ليس لأن حزب الله لا يريد تبديل مواقفه، بل لأن قرار حزب الله ليس بيده، هو بيد الحرس الثوري في إيران وليس بيد إيران حتى. وبالتالي يعني يحاول كل جهده الرئيس نبيه بري بوقف حمام الدم المتواصل في لبنان، ووقف تدمير كل ما سعى في تاريخه الرئيس بري إلى إنجازه في الجنوب من عملية إنماء واسعة. والرئيس بري مع أي حل يجنب الجنوب مزيد من القتل، مزيد من التدمير، مزيد من التجريف، هو مع الحل السياسي بدرجة أولى. لذلك نراه أن أبوابه دائما مفتوحة إلى الوسيط الأمريكي على كل المستويات، إلى الوسيط العربي وإلى الوسيط الأوروبي، وهو الوحيد اليوم القادر على مفاوضة حزب الله، على محاولات إقناع حزب الله، وعلى محاولة إقناع الحرس الثوري. ولكن للحرس الثوري حسابات أخرى، هو مع الأسف الشديد لا يأبه أن لبنان اليوم 700 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية أصبح الجيش الإسرائيلي يحتله، وهو يعني يسير إلى قضم مزيد من الأراضي اللبنانية وإلى مزيد من القتل وإلى مزيد من الجرف لقرى بأكملها، ولا خيار يعني أمام لبنان سوى الخيار الاستراتيجي التفاوضي المدعوم من الأشقاء العرب بدرجة الأولى ومن دول أوروبية وبرعاية أمريكية. والأهم بالموضوع، عندما يقال أنه دائما الولايات المتحدة الأمريكية هي حليفة إسرائيل، هذا الأمر صحيح، ولكن اليوم هناك خلاف بين الإسرائيلي والأمريكي، وهنا التقاء بالمصالح بين لبنان وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المهم جدا أن يعرف لبنان، ولبنان يعرف اليوم، كيف يستفيد من تقاطع المصالح مع الولايات المتحدة للتخفيف من هذه الحرب ولتخفيف الاندفاع الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية التي يعني أعطاها شرعية فتح النار عليها.
1: سؤالي لك ولضيوفي جميعا ولكن سريعا لضيق الوقت، كان لافتا ما تحدث عنه توم براك اليوم فيما يتعلق بوجوب أن تنضم إيران وحزب الله إلى طاولة المفاوضات المنعقدة بين لبنان وإسرائيل. لماذا في هذا التوقيت وبعد كلام دونالد ترامب عن أن لا منع لديه بالتواصل مع حزب الله، هل نحن أمام مسار جديد في هذه المفاوضات وإلى أي مدى يمكن أن يتحقق ما طرحه اليوم توم براك؟
2: أولا يعني الحرب في لبنان بين حزب الله وإسرائيل هو جزء من المعركة الأشمل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي بما أنه حزب الله لا يملك قراره، لا قرار الحرب ولا قرار السلم، إنما إيران هي التي تملك هذا، أو الحرس الثوري في إيران هو الذي يملك هذا القرار، وبالتالي من المنطقي أن يطرح توم براك أن تكون إيران مشمولة في هذا التفاوض، على الرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحتى لبنان الرسمي يعني الأطراف الثلاثة متفقة على تحييد الملف اللبناني عن الحسابات الإيرانية، بالتالي لأن إيران لن تضحي في حزب الله، وأي اتفاق مع إيران ربما يكون على حساب لبنان وليس على حساب إيران.
1: طارق سريعا، ما هو موقف حزب الله من هذه الدعوة التي أطلقها توم براك؟
3: أولا هذا دليل على أنه عندما تطلق هذه المبادرات الأمريكية دليل ينسف كل الرواية التي تقول بأن حزب الله هو في موقع التراجع ميدانيا، وإلا لماذا تطلق الولايات المتحدة هذه المبادرات، ولماذا تريد أن تذهب إلى حوار، ولماذا تريد أن تذهب إلى خلينا نقول الآن أنصاف حلول تمهيدا لحلول ومخرجات. هذا دليل أن حزب الله ما زال وإيران والمحور بشكل عام في موقع القوة وفي موقع الردع، ويملك أدوات القوة وأدوات الردع. ثانيا، هل يمكن لحزب الله ولإيران أن ينضم إلى هكذا طاولة؟ إذا كان هذا المسار التفاوضي هو مسار غير مباشر بوجود الكيان الإسرائيلي، لا مانع لدى حزب الله مبدئيا ولدى إيران بالانضمام إذا ما لمسوا جدية ما، لأنه صراحة لدى المحور هناك وضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تريدان أن تمرر الوقت وتلعب هذه اللعبة بين الهدنة وبين الحرب.
1: داود، كيف قرأتم هذا الموقف؟
0: توقيت كلام توم براك بعد العقوبات، شمول كامل حزب الله بالعقوبات الأمريكية واعتباره جزءا لا يتجزأ من فيلق القدس الإيراني. أنا أتمنى أن يستجيب حزب الله وإيران لهذه الدعوة وأن يكونوا على طاولة واشنطن اللي هي هلأ صارت بروما، ولكن اللي بده يقرا مزبوط تصريح توم براك عم بيقول أنه نحن بدأنا نتعاطى مع حزب الله الإيراني على يعني لبنان، يعني هي رسالة للسلطة في لبنان، عليكم أن تتعاطوا مع حزب الله الإيراني كما تتعاطون مع إسرائيل. هل هذا في مصلحة حزب الله؟ هذا السؤال.
1: شكرا لضيوفي. إذن حرب لم تنتهي بعد، ومسار سياسي ودبلوماسي معقد، ولبنان يقف في المنتصف. شكرا لمتابعتكم. نهاية هذه الحلقة من بيروت، إلى اللقاء.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل معي أنا جمال عز الدين وهذه ملفات الليلة. السلطة الفلسطينية تؤكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر. حماس ترحب وتؤكد مشاركتها والقاهرة تسعى لترتيب لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس. نسأل عن مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني في ظل الحراك بشأن الانتخابات التشريعية. في ظل الحديث عن تحالفات جديدة في المنطقة إيران تقول إنها تلقت رسائل من دول الجوار بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي. نناقش شكل هذه التحالفات وحدودها السياسية والأمنية وموقف الإدارة الأمريكية وإسرائيل. في ملفنا الثالث نسلط الضوء على حقيقة التقارير التي تتحدث عن إخفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق وعوده الاقتصادية للأمريكيين.

بعد سنوات طويلة من الانقسام تعود الانتخابات الفلسطينية إلى واجهة المشهد السياسي وسط حراك واسع لإعادة ترتيب البيت الداخلي. في القاهرة تتكثف الاتصالات بين الفصائل بحثا عن صيغة تضمن مشاركة أوسع وتمنع تعثر الاستحقاق الانتخابي. فهل تكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة القرار الفلسطيني، أم تعيد إنتاج الخلافات نفسها؟ وهل تنجح الفصائل في تحويل هذا الاستحقاق إلى نقطة انطلاق لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية؟ تشهد العاصمة المصرية القاهرة منذ أيام زخما سياسيا يخص الساحة الفلسطينية. هناك تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها ولقاءاتها بشأن التحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر المقبل، على أن تليها الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027. في هذا الإطار قال المتحدث باسم فتح منبر الحايك إن وفدا برئاسة نائب رئيس الحركة حسين الشيخ توجه إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى الترتيب لإجراء الانتخابات والعمل على إنجاحها بما يعزز التوافق الفلسطيني. مصادر مصرية مطلعة قالت من جهتها في تصريحات للتلفزيون العربي إن القاهرة تسعى لترتيب لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس خلال اليومين المقبلين بهدف بحث صيغة جديدة بشأن مشاركة حماس في الانتخابات المقبلة وإجراء انتخابات دون عراقيل. أما حركة حماس فقالت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، قالت إنها حريصة على دخول الانتخابات في أوسع تحالف ممكن. جاء ذلك بعد يومين من تأكيد مصادر فلسطينية للتلفزيون العربي بأن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية. المصادر قالت إن التحالف سيضم حركة حماس والجهاد الإسلامي وألوية الناصر صلاح الدين والتيار الإصلاحية في حركة فتح برئاسة محمد دحلان بالإضافة إلى ناصر القدوة. في معرض تعليقه على مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية المقبلة قال نائب الرئيس الفلسطيني ونائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ، قال إن حماس لا تستطيع المشاركة في الانتخابات باسمها ورموزها المعروفة، وهي قد وقعت على ذلك في وثيقة شرم الشيخ، ولكن رغم ذلك لن يستطيع أحد منع الحركة من المشاركة في الانتخابات بشخصيات مستقلة. يقول حسين الشيخ الذي أشار كذلك إلى أن حركة فتح ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة رسمية فقط، أما في حال تعذر إجراء الانتخابات بشكل عام فسيتم الذهاب إلى تشكيل المجلس الوطني الجديد. وسط ذلك كله يبرز سؤال واسع مفاده أي دور ستلعبه هذه الانتخابات إن قدر لها أن ترى النور في تحقيق التوافق الفلسطيني وصولا إلى بلورة موقف جامع في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعيشها القضية الفلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس وغزة على حد سواء. في خضم تصريحات أدلوا بها بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، حرص قادة فصائل فلسطينية على التأكيد أن الانتخابات ستكون مرحلة مهمة على صعيد تحقيق التوافق الفلسطيني والتصدي للاحتلال الإسرائيلي. فقد أكدت حركة حماس ضرورة جعل الانتخابات فرصة لبناء نظام سياسي توافقي تجمع عليه القوى الفلسطينية. كما قال نائب الرئيس الفلسطيني ونائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ إن الفلسطينيين سيواجهون عبر الانتخابات مخططة فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، ومحذرا في الوقت نفسه من أن الشعب الفلسطيني يعيش في الربع ساعة الأخير من أخطر مراحل القضية كما يقول حسين الشيخ. الانتخابات التشريعية المقررة ستكون الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عاما، لذلك يمكن لنجاحها وفق السياسيين
أن يمثل اختبارا جديا لقدرة الفلسطينيين على إعادة بناء نظام سياسي موحد عماده شراكة حقيقية تنتج قيادة ومؤسسات تحظى بشعبية أولويتها الأساسية التصدي لمشاريع الاحتلال الإسرائيلي. لكن ذلك الأمر يتطلب أسسا عدة، أبرزها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بما في ذلك تحقيق توافق تام بين فتح وحماس وحل الخلافات ذات الصلة بمسائل عدة مثل آليات إدارة غزة والسلاح والبرنامج السياسي والعلاقة مع منظمة التحرير، كل هذا قبل الوصول إلى الاتفاق على أجندات عمل المرحلة المقبلة بالشراكة الكاملة مع الفصائل الأخرى.

0: إذن للنقاش ينضم إلي هنا في الاستوديو الدكتور طارق حمود الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بك معنا دكتور طارق. نبدأ بتصور الفصائل الفلسطينية لهذه الانتخابات المرتقبة، هذا إن تمت في موعدها طبعا، ما المرجو منها؟ هل يمكن أن تكون مدخلا لإعادة هيكلة المشروع الوطني الفلسطيني، العمل على بلورة موقف فلسطيني موحد وبرنامج مقاوم، برنامج فلسطيني مقاوم موحد؟
1: يعني لا يمكن التفاؤل إلى هذا الحد في الانتخابات في ظل هذا الوضع. ربما كان من الممكن التفاؤل أكثر مثلا في انتخابات عام 2021 التي كان فيها تقريبا شبه توافق على القوائم الانتخابية وعلى البنى وعلى النظام وعلى كل شيء، ولكنها أجهضت في اللحظات الأخيرة. اليوم لا نستطيع أن نتفائل إلى هذا الحد، لكن الانتخابات تبقى هي الحد الأدنى الممكن فلسطينيا بعد التداعيات الكارثية التي حصلت من حرب غزة، بعد التداعيات الكارثية اليوم الموجودة لعملية الاستيطان وعمليات الضم الناعم الموجودة في الضفة الغربية وتهالك البنى الفلسطينية سواء الرسمية أو حتى الفصائلية. باعتقادي أنه هذا من الممكن أن يكون أفضل الممكن فلسطينيا، ولا أعتقد أن طرفا فلسطينيا يمتلك طرف رفضه أو تجاوزه، لأن الخيارات محدودة بشكل كبير.
0: الخيارات محدودة، طيب تقول بأن الانتخابات هي الحد الأدنى الممكن، ولكن أليس الحد الأدنى الممكن تجاوز الخلافات الفلسطينية أولا ثم الانتخابات؟ هل الانتخابات أولا أم حلحلة الخلافات وتوحيد الموقف الفلسطيني أولا؟
1: طبعا يجب أن لا يعطل أحدهما الآخر، لأن الانتخابات هي استحقاق قانوني يحق للشعب الفلسطيني، سواء اختلفت القوى الفلسطينية أو تصالحت يجب أن تسير في موعدها. نحن نتكلم عن مسار تشريعي معطل منذ 20 عاما تمام. وبالتالي لا ينبغي أن يرهن هذا المسار لاختلاف حماس وفتح على سبيل المثال، أو اختلاف فتح مع فتح. هذه مسألة مهمة جدا، لكن أيضا الذهاب إلى انتخابات ضمن توافق ضمن مصالحات ولو بالحد الأدنى هذا ممكن، لأنه واحدة من الانتقادات الأساسية التي وجهت لهذه الانتخابات أن محمود عباس انفرد بالقرار، يعني انفرد بقرار القانون الانتخابي والمراسيم التي خرجت، وانفرد بتحديد المعايير. يعني نحن نتكلم عن مسار تشريعي معطل منذ 20 عاما، كان في هذا المسار قوى رئيسية غير فتح، وبالتالي يجب أن تشاور هذه القوى، يعني يجب أن تتشاور مع بعضها البعض حتى نسير بعملية انتخابية نستطيع أن نقول بأن نتائجها ستمنح الشرعية للفائز، نستطيع أن نتأكد بأن الذي سيفوز سيمارس حقه الدستوري في الحكم وفي السلطة وفي التشريع. وبالتالي كل هذه القوانين حتى هذه القرارات التي تمت منفردة تضع سؤالا كبيرا جدا على حول سقف هذه العملية، هل ستكون عملية تشريعية فعلا تعيد إنتاج المشهد الفلسطيني برمته، أم هي عملية لإعادة عملية محدودة لإعادة شرعية محدودة أيضا في سياق محدود لتجاوز هذه المرحلة باتجاه مرحلة أخرى. نحن نتكلم عن انقسام فتحاوي فتحاوي، نحن نتكلم عن انقسام فلسطيني فلسطيني، نتكلم عن انقسام مؤسسي جغرافي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى داخل الضفة الغربية ما بين شمال وجنوب وما بين قدس وباقي أنحاء الضفة الغربية، ولذلك لا يوجد هناك شيء مكتمل، العقبات كبيرة جدا، ولذلك يعني أبسط الأشياء لتجاوز هذه العقبات أن يكون هناك قاعدة فلسطينية بالحد الأدنى من التوافق على المراسيم، على القوانين، على المعايير، على الكيفية التي سنذهب بها إلى هذا الاستحقاق. هذا كله حتى الآن غير موجود. محمود عباس يتصرف الآن في العملية الانتخابية وكأنه لا يوجد قوة فلسطينية نهائيا إلا هو، ليس فتح إلا هو تحديدا، يعني لأنه كما قلت هناك مشكلة داخل فتح. الآن هناك ثلاث قوائم محتملة لحركة فتح، هذا حتى الآن لم يدخل مروان البرغوثي، يعني صحيح. بمعنى ومن الممكن أن تنفجر أكثر وأكثر عدا عن القوائم التي ستخرج في العائلات والعشائر الفلسطينية التي في الأساس هي لديها انتماء تنظيمي.
0: بالإشارة إلى هذه التيارات، تيار محمد دحلان الذي يدخل في تحالف مع حركة حماس وبقية القوى الأخرى التي أعلنت مشاركتها في هذا التحالف. نذكر أن حماس رفعت سابق أو في هذه المرحلة رفعت شعار لا فيتو على أي طرف بما في ذلك دحلان. نعلم موقف الحركة تاريخيا من محمد دحلان، هل هو تكتيك انتخابي فرضته القوى بعد الحرب في أي أو بأي توجه تذهب حماس للمشاركة في هذه الانتخابات؟
1: لفهم علاقة محمد دحلان بحماس لا نستطيع أن نركن فقط إلى المواقف الأخيرة أو الأحداث الأخيرة. علاقة محمد دحلان بحماس بدأت تقريبا منذ عام 2016 نهايات عفوا 2017 نهايات عام 2017، وتطورت في أكثر من بعد. له بعد له علاقة كان بالعمل الاجتماعي والعمل الإنساني، خاصة في ظل الحصار الذي كان مفروضا على قطاع غزة، وبالتالي كان هناك فلسفة للحاجة لكل الأطراف التي من الممكن أن تساهم. في ذلك الوقت طبعا حماس أعادت ترتيب علاقاتها ببراغماتية عالية مع كثير من الأطراف، منها مصر ومنها حتى إيران ومنها أيضا عدد من الدول الإقليمية كانت جزء منها محمد دحلان والأطراف الفلسطينية بشكل عام. المسألة الأخرى كان ذلك أيضا متوافقا مع توجه لدى حماس باتجاه المصالحة الفلسطينية مع محمود عباس، والعلاقة مع دحلان فتحت في إطار انسداد الأفق للمصالحة الفلسطينية. نحن نذكر في بداية عام 2017 عندما انتخب يحيى السنوار رئيسا لقطاع غزة، تكلم عن المصالحة بسقف عالي جدا، وأنها ستفرض، وأن الذي سيتكلم عن المصالحة سيواجه عقوبات حتى، ولذلك كان هناك توجه حقيقي لدى حماس باتجاه المصالحة، لكن هذا الأفق أقفل من قبل السلطة الفلسطينية. ونحن نعرف بأنه اتفاقيات المصالحة التي حدثت ما بين حماس وفتح كثيرة وعديدة، لكن لم يترجم منها شيء على أرض الواقع، وبالتالي أصبح الخيار هو الذهاب باتجاه آخر، جزء منه الضغط على محمود عباس وعلى السلطة الفلسطينية، وجزء منه له علاقة بوضع غزة الذي كان تحت الحصار. هذه العلاقة تطورت، وبالمناسبة يعني الانتخابات التي كان هناك فكرة بفترة من الفترات لإعادة انتخاب المجلس الوطني، وحدث مثل هذا اللقاء، أو دعني أقول التحالف، ما بين اليسار وفتح وفتح محمد دحلان وحماس، لكن حماس كانت لديها تحفظات على ظهور محمد دحلان تحديدا في الصورة بشكل واضح، ولذلك بفترة من الفترات طلب محمد دحلان أن يدخل إلى غزة وأن يحضر مؤتمر محدد ويلقي خطاب، ورفض الطلب من قبل التنظيم. الآن الظروف يعني اختلفت كثيرا جدا، وما قبل الحرب على غزة ليس كما بعد الحرب على غزة. اليوم نستطيع أن نقول بكل واقعية بأن حماس تبحث عن أي مخارج وعن أي يعني ثغرات، أو دعني أقول
0: هل ستتجاوز حماس، هل ستتجاوز حماس والجهاز وحركة الجهاد أيضا شرط الاعتراف بالشرعية الدولية والتزامات المنظمة في هذه المرحلة؟ هذا الشرط يمثل ربما عائقا أمام أي مخرجات محتملة في محادثات القاهرة.
1: بكل تأكيد طبعا من المفارقات أن طبعا الآن هناك كلام على أنه قد يصدر مرسوم جديد يقول بأنه أي فصيل لديه جناح مسلح لن يشارك في الانتخابات، وهذه من المفارقات التاريخية ستكون، بأنه شعب تحت الاحتلال يخوض انتخابات تحت الاحتلال، تكون إحدى شروطه أن من يقاوم الاحتلال هو محروم من حق أساسي وهو حق الترشح للانتخابات. طبعا اليوم لا نتفاجأ فيها، نحن أمام حالة انهيار. دعني أقول ربما نحن في فترة ما بعد الحركة الوطنية الفلسطينية، إن لم تستعيد حماس والجهاد تحديدا نهضتها وبناء نفسها، وهذا يعني سؤال غير محسوم بالمناسبة حتى الآن، الفرصة قائمة لحد الآن بالنسبة لحماس والجهاد الإسلامي، لكن في ظل هذه الانهيارات تصبح مثل هذه القضايا ومثل هذه القوانين طبيعية. لذلك صدر المرسوم، لم نجد يعني ردة الفعل المنطقية التي تليق بشعب يعني أفنى عمره في التضحيات وفي مواجهة الاحتلال. لماذا؟ لأنه هناك إجهاض للحالة الوطنية حتى للوعي الوطني داخل الضفة الغربية استمر لأكثر من 30 عاما منذ أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية حتى الآن. السؤال يعني أو الإجابة على سؤالك فيما يتعلق بحماس، حماس اعترضت على هذا والفصائل الفلسطينية اعترضت، لكن الفكرة بأنه رغم هذا الاعتراض، بأنه هناك اعتراض لكن سيتم التفاعل مع المبدأ، وهو مبدأ الانتخابات والعملية بشكل عام. ولذلك من الممكن أن تذهب حماس باتجاه مرشحين محسوبين عليها، أو مرشحين منها لكن يوقعوا مثلا
0: على مثل حسن الشيخ.
1: نعم، من الممكن أن يتم التوقيع على مثل هذه التعهدات، نعم، لكن لا تكون هناك قوائم رسمية باسم حماس. هذا بالمناسبة يعني حتى في انتخابات 2006 حصل. القائمة كانت التغيير والإصلاح لم تكن قائمة باسم حماس بشكل واضح، حتى اليسار الفلسطيني دخل في قوائم أخرى. يعني
0: هل هذا ما سيحدث برأيك؟
1: أعتقد أن هذا ما سيحدث، نعم. الأمور يعني هي ذاهبة بهذا الاتجاه، التحالفات الآن تقول عن قوائم غير لن تكون قوائم حزبية، يعني تحالفات حزبية، لكن ستكون المسميات مختلفة تماما.
0: كل هذا يعني نتحدث عن هذه المشاورات والاجتماعات في القاهرة، وبرعاية مصرية أيضا تسعى القاهرة إلى عقد اجتماعات بين حركة حماس وفتح. نتساءل هنا أيضا عن الدور المصري، طبيعة الدور المصري وأجندة الدور المصري في هذه المرحلة.
1: أولا فيما يتعلق باللقاء بين فتح وحماس، أعتقد أنه ألغي. يعني أنا قبل أن آتي إلى هنا بقليل سمعت خبر نريد أن يعني نتوثق منه بأنه فتح أبلغت حماس بأنها لن تلتقي بها، والتقت بتيار محمد دحلان. وهذا يعني يعطي مؤشرات بأنه الذي يقود العملية الانتخابية لا يجرؤ أو يخضع لضغط أيا كان هذا الضغط، سواء إسرائيلي أو إقليمي، لا يستطيع أن يلتقي مع طرف أساسي وهو حركة حماس. وبالتالي كيف سيقود عملية تشريعية من الممكن أن تمثل الفلسطينيين بهذا الشكل؟ كيف سيواجه استحقاقات أخرى مثل تحدي القرار الإسرائيلي بمنع الانتخابات بالقدس، وربما تحدي القرار الإسرائيلي في منع الانتخابات بغزة؟ هذه مسألة غير محسومة بالمناسبة حتى الآن. وأنا يعني أميل إلى أن إسرائيل لن تسمح بالانتخابات في غزة، هي سمحت بالانتخابات البلدية، لكن لأن التصور الإسرائيلي للتمثيل الفلسطيني هو التمثيل بلدي خدمي، لكن تمثيل سياسي باعتقادي أن الأمر سيكون مختلف تماما. اليوم إسرائيل تعتبر قطاع غزة بأنه تحت إدارة مختلفة تماما عن السلطة الفلسطينية وعن الفصائل الفلسطينية،
0: وتريد أن تفصل
1: تعزز هذا الفصل المؤسسي والجغرافي. فيما يتعلق بدور مصر، أنا أعتقد أن مصر حريصة على اللقاء ما بين حماس وفتح، حريصة على هذا التفاهم ما بين الفصائل الفلسطينية، لأنها تريد أن يذهب الملف الفلسطيني دعني أقول بشرعية متماسكة، لأنه الوضع الموجود في قطاع غزة، هذه الأجسام التي ولدت بعد حرب غزة ومجلس السلام والمجلس التنفيذي واللجنة الوطنية، يعني باعتقادي حتى الآن هي أمام اختبار كبير فيما يتعلق بشرعيتها وقدرتها. وبطبيعة الحال يجب، أو أن هناك رفض دعني أقول من حيث المبدأ، إلى توليد مثل هذه الأجسام في ظل وجود السلطة الفلسطينية. الأولى هو أن يتم تعزيز وإصلاح السلطة الفلسطينية، وهذا ما قالت عنه الولايات المتحدة عندما تكلمت عن سلطة فلسطينية متجددة، وبالتالي ذهبت إلى هذه الخيارات. وهذا طبعا يقود إلى استحقاق الانتخابات الذي هو يحاول أن يعالج هذه النقطة، قضية تجديد شرعية السلطة، قضية تجديد شرعية السلطة على المستوى الدولي من أجل التمويل. يعني الاتحاد الأوروبي خصص 1.6 مليار يورو كدعم للسلطة الفلسطينية 26-27، لكن ربط هذا الدعم بإصلاح إداري وشفافية داخل السلطة الفلسطينية. الآن هذا غير مربوط بأنه إذا لم تتم الانتخابات لا يأتي التمويل، لكن السلطة الفلسطينية تعتقد بأنه إجراء العملية الانتخابية ولو كانت محدودة وشكلية من الممكن أن يضع علامة صح أمام هذا الاستحقاق ويقول نحن قدمنا إصلاحا إداريا وتشريعيا، وبالتالي نحن مستحقون ل المنح الدولية.
0: نعم. طيب، تحدثنا عن الجانب السياسي، عن الفصائل، عن السلطة، ماذا عن الشارع الفلسطيني؟ ودعنا نتحدث عن غزة تحديدا، يعني ما يعني كيف سينظر الشارع الفلسطيني إلى طرح الانتخابات في ظل تعقد ملف الإعمار، في ظل يعني مشكلات أمنية، استحقاقات ميدانية وأمنية كثيرة اليوم في قطاع غزة، ربما نتحدث لاحقا عن الضفة.
1: الشعب الفلسطيني في حالة إحباط بشكل عام، لكن أيضا الشعب الفلسطيني يبحث عن أجسام ذات شرعية حتى تستطيع أن تتعامل على الأقل مع الملف الإنساني، تستطيع أن تتعامل على الأقل مع القضايا الأساسية التي تمس حياة المواطن، سفر ودراسة وطبابة وغير ذلك. نحن نتكلم عن عملية تعليمية في الضفة الغربية ليس في غزة.
0: نعم.
1: 3 أيام في الأسبوع المدارس تداوم، بعض القطاعات السياحية تداوم يوم أو يومين في الأسبوع، نتيجة 50% من الرواتب تسلم للموظفين منذ عام 2021، وهناك ديون كبيرة جدا للقطاع الخاص على السلطة الفلسطينية نتيجة حجز أموال المقاصة وغير ذلك من المشاكل. هناك انهيار كامل ليس في الجسم السياسي، في الخدمات الأساسية، الخدمات العامة. أنا أتكلم عن الضفة، فما بالك في غزة التي خرجت من حرب ولا يزال معظم السكان يسكنون في الخيام. وبالتالي الشعب الفلسطيني يبحث عن أي جسم يتشكل من أجل علاج هذه القضايا أولا، قبل أن ننتقل إلى قضايا الحقوق السياسية والحقوق الوطنية.
0: هل فعلا هذا الجسم سينجح في الاستجابة لهذه المطالب وهذه التطلعات في الشارع الفلسطيني، وهو ربما قد يكون بلا سلطة على الأرض، غير قد قادر
1: قد
0: على تنفيذ؟
1: قد تكون هناك إجابات جاهزة لدى الشعب الفلسطيني، لكن كما قلت الشعب الفلسطيني يتعامل مع الخيارات المتاحة، مع الممكن الآن داخل الساحة الفلسطينية. لذلك مثلا سجل الانتخابات بالضفة الغربية وصل إلى 87% المسجلين للانتخابات، هذا رقم عالي. طبعا في 2021 وصل إلى 93% كان أكثر، وبالتالي هناك نكوص يعني نوعا ما. و87 باعتقادي يعني أغلق السجل أنا أعتقد، لكن 87% ليس رقما قليلا. لكن أيضا نواجه طبعا هناك مشكلة في موضوع السجل الانتخابي في قطاع غزة، وهي التي أيضا تضع عوائق فنية تقنية فيما يتعلق بإجراء العملية أصلا في قطاع غزة، هذا في حال سمح فيها الاحتلال. ولذلك باعتقادي الشعب الفلسطيني يتعامل مع هذا الخيار كالخيار الممكن حاليا، وبالتالي سيتوجه له، وأعتقد بأن المشاركة لن تكون قليلة يعني.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور طارق حمود، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، شكرا جزيلا لك.

في ملفنا الثاني في الأخيرة، هل بدأت حرب إيران تغير خريطة التحالفات في المنطقة؟ سؤال يعود إلى الواجهة مع حديث طهران عن اتصالات إقليمية لصياغة ترتيبات أمنية واقتصادية جديدة في منطقة هزت فيها الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل منظومة الردع فيها، ووضعت علاقاتها الأمنية التقليدية أمام اختبار غير مسبوق. ولكن أي ترتيبات يجري البحث عنها؟ وهل تتجه دول المنطقة نحو بناء مسارات أكثر استقلالاً عن الولايات المتحدة، أم نحو توسيع خياراتها إلى جانب الشراكات القائمة معها؟ المعطى الجديد جاء من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، قال إن طهران تلقت رسائل متعددة من دول الجوار بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد في المنطقة. المسؤول الإيراني الذي لم يكشف عن تفاصيل هذه الرسائل ربط ذلك بالسياسات الأمريكية، معتبرا أن واشنطن عرضت أمن حلفائها للخطر، وأن الظروف باتت تمهد لما وصفه بنظام إقليمي محلي ومستقل. حتى الآن لا أسماء للدول ولا تفاصيل عن شكل هذه الترتيبات أو مداها، لذلك لا تكفي تصريحات قالباف للحديث عن تحالف إقليمي جديد، لكن أهميتها تكمن في اللحظة التي تأتي فيها. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لم تغير ميزان القوة بين واشنطن وطهران فحسب، بل يبدو أنها هزت أيضا الثقة بالترتيبات التي حكمت أمن المنطقة لعقود. لكن المؤشرات ظهرت في 7 أغسطس الجاري مع توقيع اتفاق مكة. السعودية وتركيا وباكستان وقعت اتفاقية الدفاع المشترك، جمعت الثقل المالية، وموقع السعودية في سوق الطاقة بالصناعة الدفاعية التركية والقوة العسكرية الباكستانية المدعومة طبعا بترسانة نووية. لم يعلن الاتفاق أنه في مواجهة أي قوة أخرى، لكنه يعكس وفق تقديرات يعكس اتجاها نحو توسيع خيارات الردع وبناء مسارات أمنية إضافية بدل الاعتماد على مظلة واحدة. مضيق هرمز كان الاختبار الأصعب، إغلاق إيران أيضا للمضيق وتقييد صادرات الطاقة عبره لم يضغطا على الولايات المتحدة وحدها، بل انعكس مباشرة على اقتصادات الخليج، حيث توقع صندوق النقد الدولي انكماشا اقتصاديا. ولكن هنا تظهر واحدة من أعقد مفارقات العلاقة بين إيران وجيرانها. الإمارات مثلا كانت أهم شريك تجاريا إقليميا لطهران، كما شكلت دبي وفق خبراء مركزا مهما لإعادة التصدير ومتنفسا للاقتصاد الإيراني تحت العقوبات. لكنها قبل أيام أعلنت حظرا شاملا على المعاملات مع طهران. بعد ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبينما يواجه انتقادات أمريكية من سياسته في الشرق الأوسط، هدد الدول والمؤسسات والشركات التي تقدم ما تصفه واشنطن بالدعم الحيوي لإيران، هددها بعواقب اقتصادية كبيرة، وطالب بوقف ما وصفه بتهريب النفط وخطوط المقايضة وتحويلات الأموال ومكاتب الصرافة والشركات الواجهة. طهران بدورها ترفض مسار الضغط الأمريكي. الخليجية الإيرانية اعتبرت أن العقوبات الثانوية الأمريكية تتجاوز الحرب الاقتصادية، وأنها محاولة لفرض سلطة عابرة للحدود على جميع الدول المستقلة الأعضاء في الأمم المتحدة. أما قالباف فيستخدم الضغط الأمريكي نفسه لتقديم حجته بشأن الحاجة إلى نظام إقليمي أكثر استقلالا. حتى الآن إذن لا توجد كتلة إقليمية جديدة أو ترتيبات واضحة كالتي تحدث عنها قالباف، ولكن المؤشرات تتراكم. اتفاق دفاعي سعودي تركي باكستاني، حديث إيراني عن ترتيبات أمنية واقتصادية مع دول الجوار، ضغط أمريكي متزايد
على علاقات طهران الإقليمية، وحرب دفعت دول الخليج جزءا من كلفتها الاقتصادية والأمنية وسط تساؤلات عن حاجة دول المنطقة إلى تنويع الشراكات ومظلات الردع وتقليل الاعتماد على طرف واحد.

0: وهذا النقاش أرحب بضيفي الأستاذ حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بك معنا أستاذ حسين، وأيضا دكتور سالم اليامي مستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية من الرياض. دكتور سالم أهلا بك معنا. أبدأ معك أستاذ حسين بهذا الطرح الذي تحدث عنه قاليباف، عن تعاون اقتصادي وأمني، بأية رؤية تطرح إيران هذا الطرح أو هذا التعاون الاقتصادي والأمني، لا سيما وأن لا قاليباف ولا أي مسؤول إيراني آخر طرح تفاصيل عن هذه الاتصالات وهذه الرسائل التي وصلته من دول، وصلت إيران من دول المنطقة، من هي هذه الدول؟ لا معلومات عن كل هذا، بالتالي في أي رؤية وأي مسار تنظر إيران إلى هذا التعاون والتكامل الاقتصادي والأمني مع دول الإقليم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولسيد اليامي والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران خلقت فجوات في المنطقة، و يعني هناك ضرورة يعني بعد انتهاء هذه الأزمة لتجاوز هذه الفجوات إلى إطار عدم اعتداء بين الأطراف في المنطقة، والتكامل الأمني والاقتصادي في نفس الوقت. يعني من هنا هذا الموضوع هو مطروح، ليس السيد قاليباف من يطرح هذا الموضوع، هناك أطراف أخرى، يعني السيد بدر المساعيدي وزير الخارجية العماني طرح هذه الفكرة في مقاله في الأكونوميست أيضا، أن المنطقة مستقبلا هي بحاجة إلى ترتيبات أمنية وتعاون سياسي واقتصادي يجعل يعني إمكانية أي اختلاف أو صدام بين دول المنطقة غير ممكن. من هنا في تصوري أن ما يطرح الآن هو ضمن إطار الضرورات المستقبلية، قد لا تكون الظروف الآن وفي هذه اللحظة هي مناسبة، ولكن تبقى هي ضرورة لا مناص منها عاجلا أم آجلا.
0: بأي جدية ستدخل إيران كل هذا؟ إيران التي ضربت دول الخليج، قصفت دول الخليج في هذه الحرب، استهدفت المنشآت الاقتصادية، هل هي ربما للضرورة الآن تحتاج هذه الترتيبات وهذا التعاون الأمني والاقتصادي، أم هي تبحث على أن يكون كل هذا بديلا للوجود والحضور الأمريكي في المنطقة؟ ما هي رؤية إيران لهذه النقطة تحديدا برأيك؟
1: شوف، الآن رغم كل ما حدث هناك تواصل شبه يومي أو كل عدة أيام بين وزير الخارجية الإيراني مع وزراء خارجية قطر، السعودية، عمان وباقي دول المنطقة، وهذا يعكس أن الظرف الحالي هو ظرف شاذ قطعا يجب أن ينتهي يعني بانتهاء العدوان الأمريكي. ولكن ما أريد أن أقول أن هذا يعكس حقيقة أن هذه الدول تدرك يعني أن هذا الظرف مفروض على الجميع ويجب الانتهاء منه ضمن إطار التنسيق المشترك والتكامل فيما بين دول المنطقة.
0: دكتور سالم اليامي، هذه الرسائل وهذه المبادرات الأمنية القادمة من طهران والتي تحدث عنها قاليباف بعد تطورات الحرب الأخيرة، بعد اتفاق مكة، هل تعتقد بأن هناك مساحة سعودية لاستيعاب هذه المبادرات وللتجاوب معها؟ كيف تتعامل الرياض برأيك معها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي أيضا سعادة الدكتور حسين من طهران. يعني المملكة حقيقة، إذا كان سؤالك يركز كيف تتصرف المملكة مع مثل هذه الأخبار، المملكة لا يعنيها مثل هذه الموضوعات، يعني هو شأن إيراني كما أعلنه السيد قاليباف وقال أن هناك دولا لم يذكرها بمعنى هل المملكة منها أم لا، لكن حتى أنا في تصوري لا أعتقد أن المملكة منها، أو لا أعتقد أن حتى بعض الدول العربية والخليجية ستكون منها يعني. لكن هذا شأن إيراني وأنا أعتقد.
0: طيب لماذا يعني هي غير معنية؟ لماذا دول الخليج غير معنية برأيك؟
2: لأن هناك أخي العزيز يعني يجب أن نكون صرحاء، هناك فجوة، هناك حالة من عدم الثقة منزوعة في الجانب الإيراني، خاصة بتركيبته الحالية التي يقودها الحرس الثوري. ودعني أخبر حضرتك بشيء أكيد حضرتك تعرفه، هو أنه في العام 2019 حاول الجانب الإيراني الترويج لما أسماه باتفاقية هرمز، وهذه الاتفاقية كان الجانب الإيراني يريد أن يكون هو شرطي المنطقة أو الرقم الصعب أمنيا واقتصاديا وسياسيا وتخريبيا وتهديديا كما يقولون، بأن يدير المنطقة برؤيته بعيدا عن التحالفات التقليدية التي ربما دأبت عليها دول المنطقة مع الأطراف الدولية الأخرى، مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى أو أريد أن أقول بطريقة أو بأخرى، هذا كان هدف وحلم إيراني قديم وهو اليوم يتجدد. لكن السؤال أخي الكريم، هذه من وجهة نظري، لماذا يتجدد الآن؟ أنا أعتقد أن السيد قليباف وفي تصريح سابق له قال يجب أن نستفيد من هذا الحصار الأمريكي أو تشديد العقوبات، أعتقد أنه يحاول استثمار هذا التشديد في العقوبات ويقول لأمريكا ها نحن يعني هناك من يتصل بنا لخرق أو لخلق فجوة في ما تقومون به أنتم يا الجانب الأمريكي، لكن من هم هذوها، من هي هذه الدول؟ يعني أنا قد أفهم وقد أحتمل كمراقب ومتابع أن يكون هناك اتصالات بين الجانب الإيراني وبين بعض الدول التي لها حدود على سبيل المثال، أو لها نشاط تجاري متبادل أو نشاط أمني ربما متبادل، يعني الدول التي لها حدود مباشرة، لكن اتصلت به دول كثيرة. أنا أعتقد أن السيد قليباف ربما يعني لا أتهم الرجل بالكذب، هو مسؤول كبير وحشاه أن يكذب، لكن ربما هو يبالغ وأحياناً المبالغة.
0: طيب ولكن التصريحات عموماً من إيران دكتور سالم اليامي تتحدث عن ضرورة أن تتجاوز المنطقة هذه الخلافات. أشار دكتور رويران إلى أن الظرف الحالي هو ظرف شاذ، وعلى دول المنطقة أن تتجاوز هذا الظرف الشاذ وأن تتعاون لما فيه مصلحة المنطقة ودول المنطقة. هل تثق دول الخليج فيما تقوله إيران وفي جدية إيران الآن في ذلك؟
2: أنا أحترم الدكتور حسين وهو صديق عزيز، لكن الوضع ليس كما ذكر الآن فقط، الشذوذ في الحالة أو في العلاقة بين دول المنطقة وإيران هو ليس من اليوم، هو حقيقة موجود منذ 46 سنة، و دول المنطقة وكثير من دول المنطقة هي تتلمس هذا الشذوذ أو هذا الخلل في العلاقة من المنطلقات الأساسية للنظام السياسي في إيران، هذا رقم واحد، وتتلمسها أيضا في السلوك الإيراني في المنطقة، زراعة الميليشيات والطائفية في المنطقة هذا منتج إيراني بامتياز. الشيء الثاني والأهم من ذلك كله هو نظرة الاستعلاء ونظرة أن يجب أن تكون إيران هي القائد لموضوع الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي التي تريد أن تنمط علاقات دول المنطقة بالأطراف الدولية والإقليمية الأخرى. بمعنى وأنت تلاحظ اليوم في هذه الأزمة الذي يقول الدكتور حسين أنها طارئة، وأنا أعتقد أنها حالة وموجودة وليست طارئة، هم يقولون تخرج القواعد الأمريكية، هذا ليس شأن إيراني وليس من حق إيران حسب القانون الدولي أن تقول تخرج القواعد أو تلغى الاتفاقيات بين هذه الدول وبين دول الخليج، هذا ليس شأن إيراني وهذا تدخل سافر لا تقول به دولة تحترم القانون الدولي. يعني في المبادئ الأساسية في الميثاق هناك 5 مبادئ، واحد من أبرز هذه المبادئ عدم التدخل في شؤون الآخرين، الجانب الإيراني دأب واستمر لتدخل في شؤون الآخرين.
0: دعني أعود للدكتور ويران. نعم دكتور ويران، استمعت إلى دكتور سالم اليامي يقول أيضا التركيبة الحالية التي يقودها الحرس الثوري لا تسمح بهكذا مبادرات مع دول المنطقة. إلى أي مدى تستطيع طهران تقديم ضمانات أمنية لدول الخليج تنهي هذا التوجس من إيران ومن دور حلفائها الإقليميين أو ما يوصفون بأذرع إيران في المنطقة؟ ما هو السلوك الذي يمكن أن تقنع به إيران حلفائها في أو جيرانها في المنطقة؟
1: يعني شوف، أنا أحترم وجهة نظر السيد اليامي، ولكن يجب ألا ننسى أن في أوروبا على سبيل المثال حدثت الحرب العالمية الثانية، قتل أكثر من 50 أو 60 مليون إنسان، ورغم كل هذا يعني هذه الحرب الطاحنة التي طحنت أوروبا من شرقها إلى غربها، ولكن من خلال ما يسمى نظرية الانتجريشن أو التوحد، الآن وصلت إلى حالة من التوحد غير مسبوقة وتجاوزت كل الخلافات. كانت الحرب العالمية الأولى والثانية هي على طيب،
0: ولكنه سياق مختلف دكتور حسين، يعني سياق مختلف تماما عن سياقات الحالية في المنطقة وعلاقة إيران بجيرانها. هل يمكن أن نسقط المثال الأوروبي على المنطقة وعلى إيران، خصوصا بعد التطورات الأخيرة والحرب الأخيرة واستهداف إيران المستمر لدول الخليج؟
1: يعني أنا في تصوري نعم، يعني الآن كل الاقتصادات في العالم هي تذهب باتجاه التوحد. يعني أمريكا هي أكبر اقتصاد في العالم، وهي ذهبت إلى التنسيق الاقتصادي مع المكسيك وكندا. صحيح أن الرئيس ترامب يعني غير في بعض هذه الأمور، ولكن في جنوب شرق آسيا كذلك الآن العالم يذهب باتجاه هذه الشراكات. هذه الشراكات هي كما يعني تقول هذه النظرية قائمة على المعادلات الهندسية وليس الحسابية. يعني 1+1 بالرياضيات يساوي 2 في الهندسة.
0: طيب نظرا لضيق الوقت للأسف اسمح لي أن أعود إلى دكتور سالم اليامي، وربما أعود إليك أيضا بسؤال أخير. دكتور سالم، لماذا لا تتجه المنطقة نحو بناء مسارات أكثر تكاملا سواء مع إيران أو مع غير إيران على غرار اتفاق مكة، بعيدا عن الولايات المتحدة واستقلالا عن النفوذ الأمريكي في المنطقة؟ لما لا توسيع خيارات دول الخليج ودول المنطقة أمنياً وسياسياً واقتصادياً أيضاً؟
2: دول المنطقة أخي العزيز، وأنت تعرف وسعادة الدكتور يعرف والسادة والسيدات المشاهدين يعرفون، لهم علاقات قافزة للحدود ومتميزة وعلاقات بناءة ومفيدة مع كل المنظومة الدولية القريب والبعيد. ولعل الاتفاق الذي أعلن في مكة المكرمة قبل أسابيع نموذج على هذا الاتفاق، على هذا التناغم، على المصالح المشتركة، على القدرة على التلاقي. لكن إيران حقيقة لا تمتلك هذه الخاصية، وليس معنا فقط أو مع دول الخليج والدول العربية، هي مع المنظومة الدولية. هذه الجزئية أنا أود التعليق إذا سمحت لي، وأتمنى
0: بإجازة لو سمحت لي
2: على سؤالك.
0: نعم،
2: على جزئتين. الجزئية الأولى اللي تحدث عنها اللي هي نظرية الانصهار أو الانتجريشن، أنا كما أعرفها، ربما الدكتور حسين على حق، لكن أنا أعرف أن هذه النظرية هي نظرية لمفكر أمريكي اسمه سامويل هانتينغتون، وهي إحدى النظريات المهمة في علم الاجتماع السياسي. الشيء الآخر وهو المهم، الجانب الأوروبي دخل في الانصهار.
0: شكرا.
2: كلام الدكتور. ولكن متى دخل في الانصهار؟ عندما تغيرت الأطراف. اختفت النازية، وعندما اختفت الأطراف التي كانت سببا في
0: وتغيرت أنظمة
2: إيران لا تريد
0: بعد
2: أن
0: الحرب.
2: تتغير. إيران لا تريد أن تتغير. إيران تريد أن تقول أنا بهذه المواصفات، عليكم أن تقبلونني وعليكم.
0: طيب شكرا، شكرا لك دكتور سالم. حتى أعود بسؤال سريع وإجابة سريعة أيضا منك سيد دكتور ويران. يتحدث قليباف عن نظام إقليمي مستقل، بينما إيران تحت هذا الحصار البحري الأمريكي وعزلة اقتصادية غير مسبوقة. ألا يحاول قليباف تسويق ربما هذه الأزمة وضعف الحال الذي تعيشه إيران بسبب هذه الحرب كزخم دبلوماسي يشرك دول المنطقة؟ أليس هذا ما يحدث؟
1: لا، شوف، أولا أمريكا فرضت الحصار، يعني الحد الأقصى من الحصار عام 2018، وترامب نفسه قال أن إيران ستجثو على ركبتيها وتستسلم خلال 2 شهر. والآن 8 سنوات ولم يحدث ذلك. العقوبات الأولية والثانوية كلاهما كان موجودا. من هنا ما يطرح الآن هو ذات العقوبات مع بروفوغاندا وتلميع كبير يقوم به ترامب، زائد الحصار البحري. لا أريد أن أنكر أن الحصار البحري أيضا موجود، ولكن في تصوري أن هذه الأساليب الأمريكية لا يمكن أن تثني إيران أو تغير من أولوياتها وسياساتها.

بعد نحو عامين من عودته إلى البيت الأبيض بوعود خفض الأسعار وضبط المالية العامة وإطلاق مرحلة جديدة من النمو، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة اقتصادية أكثر تعقيداً. الدين العام تجاوز للمرة الأولى 40 تريليون دولار، وأسعار الطاقة ما تزال تحت ضغط الحرب مع إيران، وكلفة شراء المنازل مرتفعة، فيما تباطأ النمو واتسعت مخاوف المستثمرين من استمرار الاقتراض الحكومي. المفارقة أن ترامب يواصل التأكيد أن الاقتصاد الأمريكي قوي، لكن مجموعة من المؤشرات باتت تشكل اختبارا سياسيا مباشرا لإدارته قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وأبرز هذه المؤشرات هو الدين. فبحسب أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تجاوز إجمالي الدين الفيدرالي في 18 أغسطس تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، مسجلا نحو 40 تريليون و47 مليار دولار. واللافت أن حاجز 40 تريليونا جاء أسرع مما كانت التقديرات تشير إليه. فاللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس كانت قد قدرت في يونيو أن الوصول إلى هذا المستوى قد يحدث في 23 سبتمبر إذا استمر متوسط نمو الدين في السنوات 3 السابقة، لكن العتبة تحققت فعليا قبل ذلك بأكثر من شهر. والمشكلة لا تتعلق بالرقم الرمزي وحده، فمكتب الموازنة في الكونغرس يتوقع أن تبلغ نفقات الحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الحالية نحو 7 تريليونات و400 مليار دولار، مقابل إيرادات تبلغ 5 تريليونات و600 مليار دولار، ما يترك عجزا يقدر بنحو 1 تريليون و900 مليار دولار، أي نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه المخاوف بدأت تظهر في الأسواق، فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 19 عاما في ظل قلق المستثمرين من استمرار الاقتراض ومن الآثار التضخمية أيضا للحرب مع إيران. وزير الخارجية سكوت بيسنت حاول تهدئة الأسواق عبر مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل لتصل إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار في شرائح تمتد بين 10 و30 سنة، مع التعهد بخطوات لاحقة لمعالجة العجز. لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لطمأنة الأسواق، إذ عادت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع وتراجع الدولار. الحرب في المنطقة أضافت ضغوطا جديدة إلى الأسعار، وأضعف تعهد ترامب بخفض تكاليف الطاقة إلى النصف وتقليص أسعار السلع الأساسية، حيث قفز سعر البنزين بنحو 40% منذ اندلاع الحرب ليصل إلى 4 دولارات و11 سنتا للجالون الواحد. كما ارتفع سعر الديزل أيضا الذي تعتمد عليه حركة نقل السلع في الاقتصاد الأمريكي ليبلغ نحو 5 دولارات و58 سنتا للجالون. والنتيجة تظهر بوضوح على مستوى أرقام النمو المخالفة لوعود الإدارة الأمريكية. فوفق مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 1.5% في الربع الثاني من العام بعد نمو بلغ 2.1% في الربع الأول. وجاء النمو مدعوما بإنفاق المستهلكين والاستثمار والصادرات، ولكنه تباطأ نتيجة تراجع الإنفاق الحكومي وضعف وتيرة الاستثمار والصادرات مقارنة بالربع السابق. بذلك تتجمع أمام إدارة ترامب 3 ضغوط مترابطة: دين يتزايد بسرعة، وأسعار وطاقة لا تزال متأثرة بالحرب، وفوائد مرتفعة تزيد كلفة الاقتراض والسكن في وقت لا يحقق فيه نمو القفزة التي راهن أو تراهن عليها الإدارة الأمريكية لتوسيع الإيرادات وتقليص

الدين. وهنا ينتقل الاقتصاد من ملف مالي إلى ملف انتخابي. استطلاع نجرته وكالة رويترز وشركة إبسوس لقياس الرأي العام في أغسطس أظهر تحولا مهما في إحدى نقاط القوة التقليدية للجمهوريين. إدارة الاقتصاد فللمرة الأولى منذ نحو عقد تقدم الديمقراطيون بفارق طفيف على الجمهوريين في ثقة الناخبين بقدرتهم على إدارة الاقتصاد بنسبة 37% مقابل 36%. تزايد الضغط في استطلاع أحدث تراجعت فيه نسبة التأييد لأداء ترامب إلى 33%، وهي الأدنى خلال رئاسته الحالية. هذا بالتزامن طبعا مع الاستياء من الحرب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة. كل ذلك يضع الاقتصاد في قلب معركة سياسية تسبق انتخابات التجديد النصفي. ورغم إصرار ترامب على أن الاقتصاد يشهد ازدهاراً، يراهن الديمقراطيون على الفجوة بين خطاب البيت الأبيض وما يدفعه الأمريكيون فعلياً مقابل الوقود والسكن والسلع لتحويل الاقتصاد إلى نقطة ضعف انتخابية للجمهوريين.

0: نناقش هذا الملف الاقتصادي وأبعاده السياسية مع سيد غريغوري أفتان ديليان، زميل غير مقيم بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بواشنطن، ينضم إلينا من فيرجينيا. أهلا بك معنا سيد أفتان ديليان. سؤالي ربما مختصر في البداية، هل أخفق ترامب في تحقيق وعوده الانتخابية، لا سيما الاقتصادية منها المتعلقة بالأسعار والمقدرة الشرائية وما إلى ذلك؟
1: شكرا جزيلا لاستضافتي. أولا أعتقد أن الرئيس ترامب قد فشل في وعوده الاقتصادية للشعب الأمريكي، لأنه حينما استلم منصبه في يناير العام الماضي قال أنه سوف يخفض الأسعار، وبالطبع لقد رأينا أن أسعار البنزين والوقود ارتفعت بشكل كبير بسبب الحرب على إيران، ولكننا أيضا رأينا أسعار المواد الغذائية والأسمدة ترتفع. لذلك المستهلك الأمريكي مستاء جدا في هذه المرحلة، لأنه يعتقد أن الرئيس ترامب لم يفي بوعوده الاقتصادية التي قام بها حينما عاد إلى منصبه كرئيس.
0: طيب، إلى أي مدى تتحمل هذه الإدارة مسؤولية مباشرة عن موجة التضخم الجديدة في الولايات المتحدة بسبب قرارها العسكري شن حرب على إيران؟
1: نعم، هم في حالة نكران إلى حد ما، والرئيس ترامب لا ينفك يلوم في بعض الأحيان الرئيس السابق بايدن، ولكن بالطبع الحرب على إيران ساهمت في ذلك، لأنه حينما تأخذ 20% من إنتاج النفط العالمي وتزيحه عن السوق فذلك يزيد الأسعار عالميا. لذلك المستهلك الأمريكي يدفع دولار واحد زيادة للجالون الواحد مقابل أو بالمقارنة مع ما كان يدفعه قبل الحرب. وكما ذكرت سابقا، وقود الديزل ارتفع كثيرا، والكثير من السلع للمستهلكين تنقل عبر شاحنات في الولايات المتحدة، والمزارعون عليهم أن يدفعوا أكثر مقابل الأسمدة إلى آخره. لذلك كل هذه الأحداث أفضت إلى تضخم أعلى، والجمهور الأمريكي غاضب جدا حيال ذلك.
0: طيب، وزير الخزانة سكوت بيسانت يستهدف خفض العجز إلى 3% بحلول 2028، ولكنه في الوقت نفسه يعترف بأن المسار الحالي بالاتجاه الخاطئ. هل الهدف واقعي برأيك بخفض العجز، أم هو مجرد تصريح ربما لتهدئة الأسواق قبيل الانتخابات المقبلة؟
1: أعتقد أنه على الأغلب يعزى لحملة انتخابية، لأنه حاليا ثمة فرق كبير بين إيرادات الحكومة الواردة وبين إنفاق الحكومة، ولذلك حينما نرى هذا الدين الهائل من 40 تريليون دولار للولايات المتحدة، فهذا يعني أن 19% من ميزانية الولايات المتحدة تدفع للدين. لذلك اقتصادنا في مرحلة صعبة جدا، وإدارة ترامب تحاول أن تقوم ببذل قصارى جهدها لتمرير هذه الرسالة بسلاسة، ولكنها لن تمر لأغلب الأمريكيين.
0: تحدثنا عن انعكاسات هذا المشهد الاقتصادي على الانتخابات المقبلة، برأيك ما هي توقعاتك؟ كيف سينعكس ذلك على خيارات الناخبين في انتخابات نوفمبر المقبل؟
2: Well, there's a very good chance.
1: ثمة فرصة معتبرة أن مجلس النواب سوف ينتقل من سيطرة جمهورية إلى ديمقراطية، وأغلب المحللين يعتقدون أن ذلك قد يحصل. وفي مجلس الشيوخ ثمة شبه تعادل حاليا، أن الديمقراطيين قد يفوزوا بالأغلبية في مجلس الشيوخ، ولكن الفارق سوف يكون أقل، ولكن سوف يكون ثمة على الأقل عدم سيطرة من الحزب الجمهوري على كل أروقة الحكومة، وسوف يكون ثمة تمحص أكبر ضد إدارة ترامب، لا سيما حين مجلس النواب يذهب تحت سيطرة ديمقراطية.
0: جزيل الشكر لك سيد غريغوري أفتان ديليان، زميل مقيم أو غير مقيم بالمركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات بواشنطن، شكرا جزيلا لك. الأخيرة لهذه الليلة انتهت مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية مع يحيى نافع.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن بلاده لا تسعى إلى توسيع الحرب، لكنها ستستهدف مصالح الدول التي تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. اعتداءات متواصلة لجيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، جرحى في هجمات على قرى نابلس وجنين ورام الله والقدس. تنديد عربي بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والمبعوث الأمريكي يقول إن معلومات تل أبيب التي استندت إليها في الهجوم على مطار أبو الظهور لم تكن صحيحة. الجيش الإسرائيلي يستهدف مرتفعات علي الطاهر ويقصف عدة بلدات جنوبية لبنان وينفذ عمليات نسف لعدد من المباني.

0: هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باتخاذ إجراءات تستهدف حركة النفط في الخليج ومضيق هرمز في حال انضمت دول الجوار إلى ما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تقودها واشنطن ضد إيران. وقال رضائي إن إيران ستنظر إلى أي شريك لأمريكا في هذه الحرب الاقتصادية على أنه عدو، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طهران لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب.
1: إذا أرادت أمريكا القيام بأمر ما فسيكون ردنا مزلزلا، ندعو الجميع لئلا يدخلوا حربا اقتصادية إلى جانب أمريكا. كل من يشارك أمريكا في تضييق الاقتصاد علينا سنعتبره عدوا، قبل ذلك طبعا سنتباحث معه وسنطلب منه عدم القيام بذلك، وإن لم يقبل فسنضرب مصالحه بصراحة. لا نسعى إلى توسيع الحرب وسنعطي مهلة لهذه الأطراف قبل تنفيذ تهديدات.
0: قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا هاتفيا آخر التطورات الإقليمية والحلول الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف عن تلقي طهران رسائل من دول مجاورة بشأن قضايا إقليمية. أوضح قليباف أن إيران تلقت رسائل متعددة بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد في المنطقة، وأضاف أن ذلك يمهد لنظام إقليمي مستقل قادر على إرساء السلام والأمن في المنطقة حسب تعبيره. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي ليلة الجمعة. وقال أكسيوس إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز ليلة الجمعة وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران منحت الإذن لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. وأشارت الوكالة إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان أحد المطالب الرئيسة التي حملتها بغداد لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الذي زار البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع. الآن ينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواج. أهلا بك عماد، كيف تستقبل واشنطن التهديدات الإيرانية بالرد على العقوبات الاقتصادية الجديدة واستهداف مسارات تصدير نفط جديدة من دول الخليج وحتى استهداف الدول التي يمكن أن تشارك الولايات المتحدة في هذه العقوبات؟
2: نقطتين. أولا، الرئيس الأمريكي قال يوم أمس بأنه ربما يذهب مرة أخرى لقصف إيران في حديث للمواطنين الأمريكيين حول ارتفاع الأسعار، ويقول بأن الأسعار ستعود وتنخفض بعد أن يتم معالجة الملف الإيراني، لكنه لم يحدد أي جدول زمني. لدينا يوم الاثنين موعد مهم لأن وزير الخزانة سكوت باسنت سيتحدث عن تفاصيل الخطة الأمريكية الجديدة لمواجهة إيران التي سماها الرئيس الأمريكي دي دي في محاولة لاستدعاء الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي. إنزال النورماندي أنهى أو كان خطوة أساسية في إنهاء الاحتلال النازي لبعض الدول الأوروبية، ويعتقد الرئيس الأمريكي في هذه الاستعارة بأن هذه الخطة الاقتصادية التي وضعها هو ووزير الخزانة وبقية أعضاء الإدارة سيؤدي لهزيمة إيران لا محالة. يوم الاثنين إذن سيعلن وزير الخارجية عن هذه الخطة، لكن ما نعرفه عنها حتى الآن بأنها لن تستهدف إيران فقط، ولكن ستستهدف الدول التي تعتبر أو لديها شراكات تجارية مهمة مع إيران. نتحدث تحديدا عن العراق، نتحدث عن الصين التي تستورد 80% من النفط الإيراني، ونتحدث أيضا عن دبي التي سربت الصحف الأمريكية يوم أمس في الواقع نقلا عن مسؤولين داخل الإدارة أن إدارة دونالد ترامب تواصلت مع الإمارات العربية المتحدة وطلبت إليها أن تحاول العمل بجد على قطع أي علاقات مالية بين دبي وبين إيران. المسؤولون من داخل الإدارة يقولون بأن الإيرانيين يستخدمون شركات واجهة هذه الشركات تحاول التعمية على المالكين الرئيسيين إن كانوا أعضاء في الحرس الثوري، وتحاول من خلالها وخلال بعض مكاتب التبادل المالي أو الصرافة أن تنقل الأموال من وإلى إيران، وأن الإدارة الأمريكية تريد العمل بجد مع الإمارات على هذا الملف تحديدا، ومحاولة تفكيك هذه البنية التحتية المالية التي تساعد الإيرانيين على البقاء. التصور الأمريكي بأن خنق إيران اقتصاديا سيؤدي في نهاية المطاف لتفكك وانهيار النظام، أو حدوث ما يشبه الثورة الداخلية أو الاحتجاج الداخلي على الحكم في إيران. وهناك خبراء ومراكز أبحاث استدعوا في السابق ما حصل في العراق حينما خضع العراق لحملة عقوبات طوال عقد التسعينيات أدت لانهيار النظام بسهولة في 2003 حينما تدخل الجيش الأمريكي. وأيضا يضربون طبعا كوبا مثالا التي تخضع الآن لحصار مشدد عليها، يتوقع الأمريكيون بأنه بالنهاية سيحقق النتائج السياسية المرجوة، وهي تغيير في النظام أو تغيير في سلوك النظام الكوبي.
0: شكرا لك عماد الرواجدي، مراسل تلفزيون العربي في واشنطن. وعن الموقف في إيران، مراسل التلفزيون العربي في طهران تحدث في مداخلة سابقة عن الضغط الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على طهران وردود الفعل الإيراني.
3: يدرك الطرفان الإيراني والأمريكي بأن المرحلة دخلت مستوى أو منعطفا خطيرا على مستوى التحركات الاقتصادية، ربما تكون الورقة الأخيرة بيد الجانب الأمريكي قبل تحريك الداخل، أو فيما يتعلق بإمكانية تحريك الداخل الإيراني مرة أخرى، هي خنق إيران على المستوى الاقتصادي إلى أبعد حد ممكن. لكن إيران تقول بأن هناك إمكانية للتحرك على مختلف المستويات، وأن جزء من الرواية الإيرانية الأمريكية يتعلق بالحرب النفسية والضغط على الشارع الإيراني. هذه رواية تتماشى معها المعارضة الإيرانية في الخارج. أتحدث عن الرواية الأمريكية. تحاول أيضا المعارضة الإيرانية في الخارج اللعب على هذا الوتر والتركيز على أن انعكاسات هذه الحملة الاقتصادية الأمريكية ستؤثر كثيرا على الشارع الإيراني. لكن التصريحات على المستوى الرسمي كانت كثيرة خلال اليومين الماضيين ردا على هذه الحملة، منها ما أتى على لسان محمد رضا عارف وهو المعاون الأول للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تعليقا على هذه الحملة. قال عبر منصة إكس: لن نسمح لحكومة الإرهاب الاقتصادي الأمريكية باستهداف استقرار الاقتصاد ومعيشة الشعب الإيراني، وأن تجربة إيران أثبتت أن الضغط الاقتصادي عاجز عن تغيير إرادة الشعب الإيراني، بل قد يأتي بنتائج عكسية، بمعنى أن إيران قد تستطيع هذه المرة أيضا عبور هذه المرحلة والالتفاف على العقوبات، على اعتبار أن إيران ترى بأن هذه الحملة الاقتصادية الأمريكية مؤقتة فقط لا غير.
0: شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال تلقاه من نظيره الإيراني عباس عراقشي على ضرورة تكثيف الجهود والتحركات الدبلوماسية لخفض حدة التصعيد الحالي والتوصل لتفاهمات سلمية تسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وبحسب الخارجية المصرية، فقد أكد عبد العاطي على الأهمية البالغة لضمان حركة وحرية الملاحة الدولية واحترام أمن واستقرار دول الخليج. تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت محافظة القدس بإصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار في بلدة الرام شمالية القدس المحتلة خلال محاولتهم الدخول إلى مدينة القدس. كما هاجم مستوطنون مركبة فلسطيني في سهل مرجسيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقية رام الله، ما أدى إلى انقلابها. هذا أفاد المجلس القروي بتسجيل أضرار في السيارة جراء هجوم المستوطنين، فيما اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وسمح بفرار المستوطنين المهاجمين وسط عرقلة لحركة الفلسطينيين. إلى ذلك، أصيب فلسطينيان بجروح ورضوض في هجوم نفذه مستوطنون مسلحون على بلدة عرابة جنوب جنين شمال الضفة الغربية. وأفاد مدير بلدية عرابة أحمد العارض للتلفزيون العربي بإصابة شابين أحدهما بشظايا رصاص حي في البطن والآخر في عينه جراء الاعتداء عليه بعقاب البنادق خلال الهجوم. وأشار إلى أن المستوطنين اقتحموا منزلا وخربوه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت فلسطينيين أحدهما طفل. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل إصابتين جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهما بالضرب في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيليين فلسطينيين في البلدة، واحتجز جنود الاحتلال والمستوطنون عددا من المواطنين واعتدوا عليهم قبل تدخل أهالي البلدة لمحاولة إنقاذهم، كما سمع صوت إطلاق رصاص في المكان. دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسمى واحد شرقي القدس. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وجه رسائل إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والجمعية العامة، وقال مندوب فلسطين إن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم وتغيير ديموغرافي يهدد اتصال الأراضي الفلسطينية وسلامتها. بدوره أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ضرورة حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، وذلك عقب مقتل فلسطيني في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني في مدينة الخليل.
4: الفلسطينيون يجب أن تتم حمايتهم ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال. في الضفة الغربية تستمر أعمال العنف وآخرها هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني فلسطيني في الخليل. قتل شاب بالرصاص وأضرمت النار في المنزل، فيما لحقت أضرار بمنازل أخرى.
0: وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء استهداف طائرة استطلاع لفناء منزل غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، ونقل الشهيد والمصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. هذا ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف منازل مواطنين جنوب شرقية دير البلح، وأظهرت مشاهد تصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما تشهد المناطق الشرقية للقطاع عمليات نسف شبه يومية. هذا وغيرت حرب الإبادة ملامح مواصي خان يونس المنطقة الزراعية الأكبر في القطاع بعد أن كانت سلة غذاء القطاع من الخضروات، لتصبح موطن نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين في ظل ظروف معيشية قاسية.
5: بين بساتين وحقول خضراء على مد البصر، كانوا يقولون عنها جنة الفلسطينيين في أرضهم، كانت هنا. وبين حاضر تتكدس فيه خيام تنطق آلام ساكنيها من دون كلام، هذه منطقة المواصي بتناقضات فرضتها حرب الإبادة. المنطقة الزراعية التي تبلغ مساحتها نحو 15 كيلومتراً مربعاً تمتد في المناطق الغربية لمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، حولتها حرب الإبادة إلى موطن نزوح لمئات الآلاف من الفلسطينيين في تغيير جغرافي ممنهج.
6: نصف المساحة المتاحة ضمن بلدية خان يونس من 30 كيلو هي منطقة المواصي، يتكدس بها أكثر من 90% من النازحين. تتحدث عن 600 إلى 700 ألف في هذا المكان الجغرافي، لم يبقى سنتيمتر واحد يسطح للزراعة، لأن كما ذكرت تكدس سكاني هائل وعالي، والناس متواجدة للأسف في هذه الأماكن منذ أكثر من عامين في ظل عدم توفر شبكات الصرف الصحي، باعتبار أن المنطقة كانت منطقة زراعية ولا يوجد بها سكان. حتى شبكات المياه وجدنا صعوبة بالغة في مد شبكات المياه، باعتبار أن شبكات المياه لاحقا كان هناك شبكات سطحية، وكما ذكرت أن المنطقة زراعية وبالتالي كانت خطوط المياه مخصصة للزراعة فقط.
5: هذه واحدة من الأراضي الزراعية التي نجت في منطقة المواصي والتي كانت سلة غذاء قطاع غزة، حضرت ملامح الحياة فيها، ورغم عمق الغياب يحاول أصحابها بما استطاعوا الحفاظ على إنتاجها وإن كان قليلاً.
7: إنه الناس ما لقت لها ملد إلا على المناطق الزراعية الموجودة في المواصي، فهذه قللت نسبة الزراعة في منطقة المواصي، وقللت سلة الخضار الموجودة في المواصي. يعني النسبة الموجودة الآن من ناحية الزحف السكاني، ومن ناحية أخرى تأثرت من عدم دخول المدخلات الزراعية لمنطقة للمحافظات الجنوبية بسبب الحرب وسبب الحصار الموجود في قطاع غزة.
5: الخيام ليست أسوأ ما في الأمر، بحيرات من الصرف الصحي وجبال من النفايات خلفتها تبعات الحرب لتصبح صورة معتادة في مساحات مختلفة، وأساساً للأوبئة والأمراض، ومنطلقاً للحشرات والقوارض.
8: غيرت الحرب وجه هذا المكان إلى أجل غير مسمى. استعادة الأرض عافيتها لتصبح مخضرة سيتطلب وقتاً طويلاً، مع تساؤلات عن إمكانية سماح الاحتلال أصلاً بإدخال ما يلزم لإصلاح ما فعلته آلته العسكرية. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: أكد نائب الرئيس الفلسطيني ونائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المقرر في 28 من نوفمبر المقبل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تليها الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027. تصريحات الشيخ تأتي في وقت يجري فيه عدد من الفصائل الفلسطينية مشاورات في القاهرة بشأن الانتخابات وقضايا أخرى تخص الساحة الفلسطينية، خاصة تصاعد العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة.
9: في العاصمة المصرية القاهرة تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها ولقاءاتها بشأن التحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. مصادر مصرية مطلعة قالت في تصريحات للتلفزيون العربي إن القاهرة تسعى لترتيب لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس بهدف بحث صيغة جديدة بشأن مشاركة حماس في الانتخابات وضمان إجرائها دون عراقيل. المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك أشار إلى زيارة نائب الرئيس الفلسطيني ونائب رئيس الحركة حسين الشيخ إلى القاهرة بهدف عقد لقاء مع القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية في إطار جهود ترتيب الانتخابات وإنجاحها. حسين الشيخ وفي معرض تعليقه على مشاركة حماس في الانتخابات قال إن الحركة لا تستطيع المشاركة فيها باسمها ورموزها المعروفة، وهي وقعت على ذلك في وثيقة شرم الشيخ، لكن أحدا لن يستطيع منعها من المشاركة في الانتخابات عبر شخصيات مستقلة. كما لفت الشيخ إلى أن حركة فتح ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة رسمية فقط. حركة حماس وعلى لسان المتحدث باسمها حازم قاسم اعتبرت تأكيد الشيخ إجراء الانتخابات في موعدها موقفا إيجابيا، كما بيّنت أنها حريصة على دخول العملية الانتخابية في أوسع تحالف ممكن وجعل الانتخابات فرصة. مجمل هذه التطورات جاء بعد يومين من تأكيد مصادر فلسطينية للتلفزيون العربي بأن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية. يضم التحالف حركتي حماس والجهاد الإسلامي وألوية الناصر صلاح الدين والتيار الإصلاحي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان، بالإضافة إلى ناصر القدوة.
0: وصف المبعوث الأمريكي توم براك السيطرة الإسرائيلية على الجولان بأنها احتلال يخالف قرارات الأمم المتحدة، ما أثار ردا حادا من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، سجال يتزامن مع خلاف بشأن استهداف مطار أبو ظهور واستمرار العمليات الإسرائيلية داخل سوريا في إطار التصعيد ضد أنقرة.
10: تصعيد إسرائيلي جديد داخل الأراضي السورية، طائرة مسيرة استهدفت مركبة في بلدة بيت جن بريف دمشق، ما أدى إلى إصابة مواطن سوري، بينما قال جيش الاحتلال إنه أطلق النار على شخص في جنوب سوريا زاعما أنه شكل تهديدا لقواته. دمشق وصفت الاعتداء بأنه انتهاك صارخ لسيادتها وخرق للقانون الدولي. كذلك أدانت قطر الهجوم، ودعا الأردن المجتمع الدولي إلى إلزام تل أبيب بوقف اعتداءاتها على سوريا. الاستهداف الجديد يتزامن مع سجال أمريكي إسرائيلي غير معتاد بشأن حدود التحرك الإسرائيلي نفسه داخل سوريا. المبعوث الأمريكي توم براك قال إن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان خلافا لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي، وانتقد ضربة مطار أبو الظهور معتبرا أن المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها لم تكن صحيحة.
11: الهجوم الإسرائيلي كان مفاجئاً، والمسألة كلها تتعلق بإعادة الأمور إلى نصابها، حيث يمكنكم الجلوس والتحدث. لا بأس بوجود خلافات بينكم، لكن الهدف هو تجنب أي مواجهة عسكرية أو مفاجآت، وكل ما نسعى إليه إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات. ولم نرى بحسب ما يبدو أي نية سيئة أو عمل عدواني من جانب سوريا أو تركيا.
10: الرد الإسرائيلي جاء سريعا. وزير الأمن إسرائيل كاتس اتهم براك بتقديم معلومات غير دقيقة تتعارض مع موقف الرئيس دونالد ترامب بشأن الجولان، وقال إن استهداف أبو الظهور استند إلى معلومات عن أنشطة تركية محتملة رأت إسرائيل أنها تهدد أمنها. الخلاف يتجاوز روايتين متناقضتين عن غارة واحدة، فوسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن قلق في تل أبيب من نهج براك وتأثيره على ترامب، بينما حذر المبعوث الأمريكي من أن التصعيد قد يقود إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا وسوريا. كل ذلك يأتي فيما تؤكد دمشق استعدادها لاتفاق أمني شرط احترام إسرائيل سيادتها ووفق محددات أعلنت عنها في أكثر من مناسبة. هي معادلة تصطدم ميدانياً باستمرار العمليات الإسرائيلية، وسياسياً بخلاف يتسع بين حسابات واشنطن وتل أبيب حول حدود التحرك الإسرائيلي ومستقبل الوجود التركي في سوريا.
0: وكان مراسل التلفزيون العربي في القدس أحمد دراوشي قد رصد في مداخلة سابقة الموقف الإسرائيلي من التصعيد في سوريا.
7: مخاوف من تصعيد أكبر خلال الفترة المقبلة، أن يبدأ التصعيد بالتصريحات، خصوصا أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يحرص في كل مرة يتحدث فيها على أن يخاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصورة مباشرة. قبل يومين خاطبه بصورة مباشرة، قال إنه يجر تركيا إلى مواجهة في سوريا. اليوم خاطبه بصورة مباشرة، ادعى أن إسرائيل قبضت على أردوغان وهو متلبس، على حد تعبيره ضبطته وهو متلبس. متلبس بماذا؟ لا أحد يعرف، لأنه حتى بحسب التقديرات الإسرائيلية فإن الاستعدادات التركية لنشر رادار داخل مطار أبو الظهور العسكري هي استعدادات أولية، وبحسب مصدر تحدث إلى هيئة البث الرسمية الإسرائيلية لم تعطي إسرائيل الأمريكيين أي موعد حول نشر هذه المنظومات، سواء الرادارات في مرحلة أولى ثم منظومات الدفاع الجوي وجنود أتراك لتشغيلها. كل هذه الأمور لم يتم تحديد جدول زمني لها، أو على الأقل لم تبلغ إسرائيل الولايات المتحدة بجدول زمني بحسب ما تنقل هيئة البث الرسمية عن مصدر مطلع. ومع ذلك يحرص وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس مباشرة على التصعيد على أعلى المستويات وإرسال رسائل مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذا ما تخشى جهات داخل إسرائيل وخارج إسرائيل من أن يؤدي إلى التصعيد أكثر خلال الفترة المقبلة.
0: الآن أرحب بضيفي من نيويورك محمد سطوحي، الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا بك يا أستاذ محمد. كيف يمكن بداية فهم تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك التي أكد فيها أن المعلومات التي استندت إليها إسرائيل في هجومها على مطار أبو الظهور السوري كانت يعني غير صحيحة؟ هل هو تعبير عن موقف الإدارة الأمريكية المنزعج من السلوك الإسرائيلي في سوريا تحديدا ومن هذا الهجوم على المطار السوري؟
12: بالنسبة لهذه التصريحات هناك أكثر من بعد لها. إذا كان بخصوص المعلومات الاستخباراتية، هذه معلومة أكثر منها موقف أو رأي، بمعنى أنه إسرائيل أبلغتهم بمعلومات استخباراتية حول تحركات عسكرية تركية في تلك المنطقة وهذا المطار. يقول توم براك نحن قمنا بدورنا وتحدثنا مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية وعادوا إلينا وقالوا إنه لا يوجد شيء من هذا النوع. إذن هذه معلومة محددة، لا أعتقد أنها فيها إشكالية كبيرة بالنسبة للموقف الأمريكي. لكن في كلام توم براك الكثير مما يحمل الظلال والأبعاد، بمعنى أنه عندما يقول أنه إسرائيل هناك نظرية أنها فعلت ذلك لجر تركيا إلى صراع، لأنه هذا قد يساعد نتنياهو في الانتخابات في أكتوبر القادم. هذا فيه اتهام واضح لإسرائيل، صحيح هو لم يقل أنه يتبنى هذه النظرية، ولكن عندما يسأل بشكل عام فيقول أنه هذه نظرية قائمة، هذا في حد ذاته مؤشر على أنه هذا تفكير داخل الإدارة بأنه نتنياهو يحاول جر تركيا إلى الصراع لأسباب أو أهداف انتخابية قبل أن تكون لعوامل مرتبطة بتحركات عسكرية تركية.
0: ولكن إسرائيل تقول أنها تنسق ونسقت هذا الهجوم وتنسق بالعادة كل هجماتها داخل سوريا مع الجانب الأمريكي، لكن كيف تنظر الولايات المتحدة إلى التحريض الإسرائيلي على تركيا والتهديدات المباشرة والانتقادات والهجوم حتى الذي طاول شخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟
12: نعم، هو فقط بالنسبة لجزئية التنسيق، هو إسرائيل تقول نحن أبلغنا، وهناك فارق ما بين الإبلاغ والتنسيق، بمعنى أنه التنسيق يحتاج إلى موافقة ومساندة أمريكية، إنما الإبلاغ قبل العملية ربما هذا يعطي مساحة للحركة والإنكار أنه واشنطن لها علاقة بهذا الهجوم، وأعتقد أن هذا ما حدث في هذه الحالة. واشنطن موقفها من إسرائيل في هذه الجزئية تحديدا فيه الكثير من التعقيدات. هم لديهم إحباطات شديدة من نتنياهو بشكل عام، علاقة نتنياهو بترامب تدهورت كثيرا رغم اللقاء بينهما مؤخرا في البيت الأبيض. هناك إحساس في واشنطن بشكل عام أنه إسرائيل جرتهم إلى حرب خاسرة في مع إيران. الرئيس ترامب يشعر أنه لديه مشاكل كبرى الآن سياسيا واقتصاديا بسبب حرب دخلها بوعود من نتنياهو لم تتحقق، لكن في نفس الوقت نجد أنه هذا لا يترجم إلى سياسات واضحة، لا يترجم إلى خطوط حمراء، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا، في العلاقة بما يحدث في غزة، فيما يتعلق بالضفة الغربية، حتى آخرهم. هم يسألون عن المشروع الاستيطاني الجديد في الضفة الغربية، فلا يقولون إذا كانوا يوافقون على هذا المشروع أم لا، ويقولون نحن أوضحنا أننا ضد ضم الضفة الغربية. هذا ليس له علاقة بمشروع الاستيطان الجديد، ولكن في النهاية هم يحاولون.
0: طيب، ولكن الموقف الأمريكي موقف. يعني الموقف الأمريكي من أي تواجد عسكري في سوريا، ما هو هذا الموقف؟ هل هناك موافقة أمريكية على تواجد عسكري تركي ما في سوريا في المرحلة القادمة؟
12: لا توجد معارضة إذا كان من الممكن صياغتها بهذا الشكل، بمعنى أنه تركيا كان لها دور كبير في إسقاط نظام الأسد، وبالتالي لها دور في دعم القوى التي أسقطت هذا النظام. وتلاحظ أنه الرئيس ترامب في إحدى المقابلات مع أردوغان كانت هناك مفارقة شديدة جدا، أنه يقول له أنتم ساعدتم في السيطرة على هذا الجزء من سوريا، لماذا لا تسيطرون على بقية سوريا؟ شيء يعني عبارة لا تصدر عن رئيس دولة، خصوصا إذا كانت الولايات المتحدة. وكان رد أردوغان أنه تركيا لا تريد السيطرة على سوريا وأنها تريدها دولة مستقلة ذات سيادة. إذن هناك في اعتقادي نوع من عدم الرفض إذا صح هذا التعبير للوجود التركي، ولكن المشكلة هي أنه هذا الوجود مع وجود إسرائيل في جنوب غرب سوريا، بدأت سوريا تصبح هي الساحة للصراع الجديد بين قوتين كبيرتين في المنطقة، قوة منهما هي إسرائيل.
0: ولكن هل تحرص الإدارة الأمريكية على عدم تحول سوريا إلى ساحة صدام بين حليفين تركيا وإسرائيل؟
12: بالتأكيد، لأنه إذا كانت سوريا كما ذكرت هي ساحة لهما لهذا الصراع الجديد، فهي لا تريد أن تتورط، لأنه إسرائيل كما ذكرت حليف قوي للولايات المتحدة، وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وإذا ما حدث صدام بينهما هذا معناه أنه على واشنطن أن تقرر، إما أن تساند تركيا باعتبار أن هناك مادة خامسة في ميثاق حلف الناتو يحتم أنه أي اعتداء عليها هو اعتداء على كل دول الناتو، وهذا معناه أنها تهاجم إسرائيل وهذا غير مطروح، وإما أنها تدعم إسرائيل، وفي هذه الحالة ستكون نهاية حلف الشمال الأطلسي بشكل كامل. إذن الموقف الأمريكي صعب في هذه الحالة، ولا بد أنها تبحث عن مخرج يحاول تهدئة الموقف. وإن كانت عبارات توم براك التي ذكرها في حواره بالأمس مع أحد المواقع يشير إلى أن هناك حالة إحباط من نتنياهو من رفض لإسرائيل، وحتى حضر ولكن براك إسرائيل أنه الدعم في واشنطن يقل لإسرائيل.
0: هل حالة الإحباط هذه يمكن أن تصل إلى أن يعتبر المبعوث الأمريكي توم براك الجولان أراضٍ سورية محتلة، وأن إسرائيل تحتل الجولان خلافا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة؟ هل هذا الموقف يمكن يعني وضعه في أي سياق، خاصة وأنه يتعارض مع المواقف التي يعلن عنها مرارا الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالجولان، وهو الذي وقع على الجولان لصالح إسرائيل في وقت سابق؟
12: كلام براك لا أعتقد أنه كلام دبلوماسي تقليدي، بمعنى أنه أي سفير أو مسؤول في الخارجية عليه أن يلتزم بعبارات محددة. في فترة ترامب الأولى هو اعترف بالجولان ضمن السيادة الإسرائيلية، إنما براك إلى حد كبير يتصرف باعتباره صديق سابق لدونالد ترامب، متبرع كريم لحملاته الانتخابية، يتحدث أحيانا بلغة لا تلتزم بالقواعد الدبلوماسية الدقيقة التقليدية التي اعتدنا عليها. فمن هنا كان هناك محاولات بالمناسبة منذ عدة أشهر للإطاحة به من منصبه، ولكن يبدو أن علاقته الشخصية مع دونالد ترامب هي التي ساعدته في النهاية على الحفاظ على منصبه، بل زيادة دوره لكي يصبح مبعوثا في سوريا والعراق بالإضافة إلى منصبه كسفير. ومن هنا أنا أتصور أنه هذا يعبر عن موقفه الشخصي، بالإضافة إلى أنه هو ذكر حقائق، أنه طبقا لقرارات الأمم المتحدة والمواقف الدولية أنه هذه أراضي محتلة.
0: ولكن هل يمكن أن نصل به إلى أن يخالف يعني الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية وموقف الرئيس ترامب؟
12: هذا ما يحاول الإسرائيليون وأنصارهم في الولايات المتحدة الآن استخدامه ضد براك مع الرئيس ترامب شخصيا، أنه توم براك كما ذكرت لورا لومر وهي ناشطة جمهورية متطرفة من داعمي الرئيس الأمريكي ومن المقربين له، كان لها دور كبير في الإطاحة بكثير من العاملين في البيت الأبيض في السابق. لورا لومر الآن تقول أنه يجب استقالة توم براك لأنه يخالف سياسة الرئيس ترامب. مسؤول إسرائيلي مدير سابق للموساد يقول أنه مبعوث تركيا لدى ترامب وليس العكس. هم يحاولون الإيقاع بينه الآن وبين الرئيس الأمريكي باعتبار أنه هذه الجوانب الشخصية تؤثر إلى حد بعيد في قرارات ترامب. ولكن في النهاية إسرائيل ذاتها لها، هناك سفير أمريكي في إسرائيل موجود هناك ويتحدث بلغة فيها الكثير من التحيز لصالح إسرائيل بما يخالف حتى السياسات الأمريكية. أنا هنا أتحدث عن مايك هاكبي الذي يتحدث عن ضرورة التوسع في الاستيطان، يقول إنها ليست الضفة الغربية، هي يهودا والسامرة، يدافع عن ما فعلته إسرائيل في غزة. هو يتحدث بلغة أقرب لما يكون لكي يكون مبعوثا إسرائيليا لدى واشنطن ولا يرسل العكس، ولكن هذا بالتأكيد لا يثير غضب الكثيرين من مؤيدي إسرائيل في واشنطن.
0: طيب، إسرائيل كما تعلم تحاول فرض خطوط حمراء جديدة في سوريا وهذا واضح، لكن ما أكثر ما يخيف واشنطن من أي صدام إسرائيلي تركي يمكن أن يحدث على الأراضي السورية؟
12: هو هناك استبعاد لمثل هذا الصدام، لأنه بالنسبة لتركيا الرئيس أردوغان نعم،
0: ولكن إسرائيل واضح أنها مصرة أستاذ محمد، إسرائيل مصرة على عدم وجود أي مظاهر عسكرية تركية في الأراضي السورية، بالمقابل تركيا تعتبر أن ذلك حقا لها على الأقل في إطار تدريب الجيش السوري، وكذلك ربما في وضع يعني منظومات دفاع جوي في سوريا وما إلى ذلك، وبحكم العلاقة الوطيدة ما بين تركيا والنظام السوري الجديد.
12: أنا ذكرت أن تركيا ليست من مصلحتها هذه المواجهة، ولا أعتقد أنها تسعى إليها وستحاول أن تتجنبها، لكن في نفس الوقت لا أعتقد أن إسرائيل تسعى إلى هذه المواجهة. نعم تصعيد مع تركيا، نعم عملية عسكرية مثل التي حدثت وكانت حريصة على ألا تؤدي إلى إصابات أو قتلى، إنما مواجهة عسكرية كبيرة مع تركيا، هذا لا أعتقد أنه في مصلحة إسرائيل، لأنه كما ذكرت واشنطن لن تدعمها وإلا تدمر الناتو. وفي نفس الوقت هي تعلم أن تركيا أيضا قوة عسكرية هائلة، وهي لا تزال في صراع مع إيران، ولا تزال لديها مشاكل كبرى في الضفة الغربية وغزة وفي لبنان. لا أعتقد أن إسرائيل تسعى لهذه المواجهة، وإن كانت تصعد فيها من أجل أهداف انتخابية كما ذكر توم براك. ومن هنا الجانب الأمريكي سيحاول التهدئة، نزع فتيل الأزمة، لكن لا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى إنهاء المشكلة، لأن تركيا ستتمسك بالوجود في سوريا، إسرائيل ستتمسك بنفس الطريقة بوجودها في المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا، ويبقى دور واشنطن في هذه الحالة هو منع الاحتكاك، منع التصادم، مواصلة المفاوضات بحيث تؤدي إلى نزع أي فتيل أزمة ممكنة.
0: شكرا لك محمد السطوحي، الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، حدثتنا من نيويورك. أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السورية بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة لهم على طريق معرونة صدناية في ريف دمشق. وشهدت سوريا حوادث مشابهة في الأشهر الماضية استهدفت قوات الأمن والجيش، وكشفت السلطات الأمنية أن تنظيم الدولة يقف خلف معظمها. إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن جيش الاحتلال غارة استهدفت وادي صربين في قضاء بنت جبيل. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بقصف مدفعي مرتفعات علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق جنوبية لبنان. هذا أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال نفذت تفجيرات في بلدة كفر تبنيت. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أن بلدة المنصور ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدل زون جنوبي لبنان شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا فجر اليوم. وتظهر هذه المشاهد عملية نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طلوسة جنوبي لبنان. إلى السودان، حيث تشهد محافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد حركة نزوح داخلي واسعة شملت أكثر من 5000 أسرة جراء العمليات العسكرية المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وفي ذات السياق أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل أكثر من 1100 مدني في غارات بالمسيرات في السودان منذ بداية العام.
13: هجمات عسكرية تزداد شدتها وأزمة إنسانية تمتد حدودها داخل ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. من محافظة الكرمك إلى قيسان ينتقل صوت القصف والأوجاع، مئات الضحايا وعشرات الآلاف يغادرون منازلهم قصرا في ظل موجة نزوح داخلي واسعة. أحدثها ما أعلنه محافظ قيسان عن استقبال مدارس المدينة 1500 عائلة من أصل 5000 نزحت، فيما يتوافد آخرون عبر طرق وعرة أو سباحة بالمراكب الشراعية. السلطات المحلية تؤكد العمل على التوفير العاجل للاحتياجات الأساسية، والمؤسسات الإنسانية تحذر من تجذر المعاناة مع دخول فصل الخريف، مشيرة إلى الأثر السلبي للهطول الغزير للأمطار في ظل تعذر وصول المساعدات والتردي الأصلي في البنى التحتية. نقص بالخيام والغذاء والمياه النظيفة وتفاقم للأزمة الصحية ملامح رئيسية لمشهد تزامن مع تصاعد الهجمات العسكرية. والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر مشيرة إلى مقتل أكثر من 1100 مدني في مجمل أراضي السودان منذ بداية العام جراء غارات المسيرات التي ركزت على الأسواق والمرافق المدنية. ورغم إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة والانتشار داخل أغلب مناطق الإقليم الاستراتيجي، تتضخم فاتورة المعارك الدائرة مع قوات الدعم السريع الساعية لإيجاد موطئ قدم على الحدود ما بين السودان وإثيوبيا في ضوء حرب تمتد منذ أكثر من 4 أعوام دون أفق لأي تسوية.
0: قال الرئيس العراقي نزار ميدين قضية حصر السلاح بيد الدولة تمثل مطلبا دستوريا وسياديا، مشددا على أن العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة جارة. وأكد ميدي على هامش مؤتمر حوار بغداد الثامن أن العلاقات العراقية مع دول الخليج ودول الجوار قد تعرضت للإرباك في السابق نتيجة استخدام الأراضي العراقية للاعتداء عليها.
14: قضية حصر السلاح بيد الدولة هذا مثل ما أشارت يعني مطلب دستوري وشعبي وحكومي وسياسي وسيادي حقيقة بالنسبة للدولة. وتبين لنا نحن علاقاتنا أربكت مع الخليج مع دول الجوار. العراق دائما يدعو ويطلب بأنه غير مسموح دستوريا أن يستخدم أراضي في التعدي على أي دولة جارة، في حين حدثت يعني استهدافات من داخل العراق على دول الخليج وأصبحت علاقاتنا مربكة مع هذه الدول، وأعتقد العلاقة ستتحسن بسرعة مع دول الخليج.
0: نشر الجيش اليمني مقاطع لعملية استهداف بطائرات مسيرة ضد تجمعات وعربات عسكرية وقيادات ميدانية لقوات أنصار الله الحوثيين. وظهر في المقاطع المصورة عملية استهداف لعربة إمداد عسكرية في منطقة العرقات بمأرب. وأوضح مقطع آخر استهداف وتعقب مقاتلين من الحوثيين في نطاق المنطقة العسكرية الخامسة، واستهداف الطيران المسير لعربات عسكرية وتجمعات في كل من الكسارة وماس في مأرب. إلى ذلك أعلنت قوات الطوارئ اليمنية الموالية للحكومة إسقاط طائرة مسيرة هجومية تابعة للحوثيين أثناء اقترابها من منطقة الوديعة الحدودية مع السعودية في محافظة حضرموت شرقي البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن قوات الطوارئ اليمنية نقل عن مصدر عسكري قوله إن الطائرة كانت متجهة نحو مناطق مأهولة بالسكان والنازحين قبل أن تتعامل معها وحدات الدفاع الجوي عن بعد وتتمكن من إسقاطها دون تسجيل أي أضرار أو إصابات. أعلنت ما تعرف بقوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية تدمير زورق مفخخ تابع لجماعة الحوثي والعثور على لغم في مضيق باب المندب، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بهذا الخصوص. وتتخذ قوات المقاومة الوطنية من مدينة المخا القريبة من مضيق باب المندب مقرا لها وتنتشر في مناطق بالساحل الغربي تتبع محافظتي تعز والحديدة. قال وزير النقل اليمني محسن العمري للتلفزيون العربي أنه تم تشكيل لجنة طوارئ بحرية عليا لمواجهة تهديدات الحوثي. وأفاد العمري أن المخاطر التي تمر بها الممرات والموانئ البحرية حساسة وخطرة للغاية تحتاج إلى تعاون من كل دول العالم.
15: يجب أن نتكاتف يعني مع كل الدول المطلة على البحر الأحمر وأيضا باب المندب والبحر العربي ومحيط الهندي لما من شأنه حماية المياه الإقليمية من أي تهديدات، والتهديدات واضحة من خلال الهجمات الحوثية المستمرة والدائمة على السفن بين الحين والآخر، وأيضا ما شاهدتم خلال الأيام الماضية ابتداء من 9 أغسطس حتى تاريخ 12 وما بعد من هجمات إرهابية كبيرة على ميناء المخا أدت إلى تضرر الرصيف والجسور وأيضا الكثير من السفن والبواخر الموجودة والراسية في هذا الميناء.
0: تعهد الرئيس الروسي بتحقيق النصر في الحرب مع أوكرانيا وتوعد بفتح أبواب جهنم عليها في ضوء هجماتها الأخيرة على البنى التحتية الروسية. وقد تبادل الطرفان الهجمات بالصواريخ والمسيرات التي أوقعت قتلى وإصابات.
11: النصر ولا شيء غير النصر حليفنا في الحرب مع أوكرانيا. ذا كما قاله بلهجة الواثق من نفسه الرئيس فلاديمير بوتين خلال مؤتمر لحزب روسيا الموحدة.
16: تستمر العملية العسكرية الخاصة، وكلما ازدادت صعوبة الوضع على خطوط المواجهة بالنسبة للعدو ازدادت هجمات نظام كييف وحشية وهمجية. الآن الكثير يعتمد على وحدتنا وعلى شجاعة الجنود والضباط الروس وعلى كل من يعمل بجد وإخلاص من موقعه للمساهمة في تحقيق النصر.
11: هذا التأكيد يأتي في وقت كثفت فيه أوكرانيا من غاراتها بالمسيرات على مرافق البنية التحتية الاقتصادية الروسية، مصافي نفط ومستودعات وشركات بيع بالتجزئة ومواقع صناعية في عين الهجمات الأوكرانية، تعدها كييف منشآت تمول المجهود الحربي الروسي. هجمات على أهداف اقتصادية روسية فتحت على أوكرانيا أبواب الجحيم، فالرد الروسي قادم.

0: الخارجية الألماني في فعالية بكييف. دوى الصفارات الإنذار في العاصمة، فوصل صوتها إلى مسامع الوزير، تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا.
1: لن ندعمكم خلال فصل الصيف فقط، بل في فصل الشتاء أيضا.
0: وفي ظل هذه الهجمات الروسية بالصواريخ البالستية والمسيرات، تواصل كييف مناشدة حلفائها الحصول على دعم إضافي للدفاعات الجوية، خاصة صواريخ باتريوت. يتوجه الرئيس الأوكراني صوب نظيره الفرنسي، يجري معه محادثة هاتفية مطولة بهذا الشأن. يقول زيلينسكي إن ماكرون لم يعده بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة فحسب، بل أعرب عن استعداده للعب دور الوسيط لدى الحلفاء الذين يمتلكون مخزونات من صواريخ باتريوت الاعتراضية. وساطة تبدو ملحة، مذ أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظاً ورفضاً محتملاً لتزويد أوكرانيا بتلك الصواريخ التي استنزفتها الحرب على إيران.
2: هذا وكانت القوات الروسية قد استهدفت مركزاً تجارياً في وسط أوكرانيا بعدد من المسيرات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
3: تشتد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ضمن مسار بدأ يأخذ منحاً تصاعدياً في الأسابيع الأخيرة. مراكز تجارية وشركات تقنية متخصصة ومنشآت نفط شكلت أهدافاً حيوية لكل من موسكو وكييف في إطار هذا التصعيد. مركز تجاري مزدحم يقع في مدينة كريفيري في وسط أوكرانيا تعرض لهجوم بالمسيرات، الحصيلة عدد من القتلى والجرحى وحالة من الذعر بين المواطنين. هذا إضافة إلى اندلاع حرائق داخل المحل التجارية في مركز تسوق المستهدف. الهجوم الروسي الواسع أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي توعد برد قوي، مناشدا العالم مساعدة أوكرانيا في حربها.
4: تجري حاليا عملية إنقاذ في كريفيرية عقب هجوم استهدف مركزا تجاريا، وقد جرى نشر جميع الخدمات اللازمة، وللأسف هناك العديد من الضحايا. كان هجوما متعمدا شنته عدة مسيرات روسية بشكل دنيء ومتتال. إنها فظاعة روسية بكل معنى الكلمة، إنهم مجرد وحوش وسنرد بالتأكيد. من المهم أن نمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية الأرواح. يجب أن تنتهي هذه الحرب الروسية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
3: وفي مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا أدى هجوم روسي إلى تضرر مبنى سكني في المدينة. في المقابل تركزت الضربات الأوكرانية على شركات تجارية ومصاف النفط الروسية. إحدى هذه الضربات استهدفت شركة أوزون بمقاطعة سمارة، وتعتبر أوزون من كبرى شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، إذ تستحوذ على نحو 30% من سوق التجزئة عبر الإنترنت في البلاد. وفي المقاطعة نفسها استهدفت القوات الأوكرانية مصفاة نفط في مدينة نوفوكو إيبوشيفسك، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان في موقع الهجوم. استهداف كييف لمنشآت نفطية يأتي ضمن سياق تكثيف الضربات على منشآت حيوية وعسكرية في العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة. ضربات وصل مداها إلى مناطق تبعد نحو 1200 إلى 1300 كيلومتر عن حدود أوكرانيا. وتأتي موجة التصعيد المتبادل بين كييف وموسكو في الوقت الذي يعاني فيه المسار الدبلوماسي من جمود وغياب أفق سياسي للحل، في ظل دفع المدنيين في كلا البلدين لثمن الحرب الباهظ.
2: أفاد بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية بأن رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد التقى صدام حفتر نائب قائد قوات القيادة العامة في الشرق الليبي. وأشار البيان إلى أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية بما يمهد الطريق للاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأضاف البيان بأن رئيس المخابرات العامة المصرية أكد أهمية استثمار حالة الزخم السياسي الراهن حول المبادرات باعتبارها فرصة تدفع في اتجاه الاستقرار ووحدة الصف الليبي. اندلعت حرائق واسعة في غابات ولاية خنشلة الجزائرية وسط استنفار لفريق الإطفاء والأهالي.

0: للسيطرة عليها والحد من توسعها. وأفادت الحماية المدنية الجزائرية في بيان أن الحرائق في غابات بلدية الحمة بولاية خنشلة تهدد بالانتشار نحو غابة كثيفة مجاورة وحديقة قيد الإنشاء ومستشفى، مؤكدة تسخير إمكانياتها وعناصرها للسيطرة على الحرائق المندلعة. احتشد عدد كبير من أنصار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خلال تجمع انتخابي في ملعب موكا بمدينة ريو دي جانيرو قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر. ويسعى لولا دا سيلفا للفوز بولاية الرابعة في مواجهة منافسه اليميني فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايرو بولسونارو المحتجز على خلفية اتهامات بمحاولة انقلاب.
1: ما يحدث اليوم في ريو دي جانيرو يعتبره كثير من المراقبين هنا بمثابة ذروة في هذه الانتخابات، الحملة الانتخابية لرئاسيات الرابع من أكتوبر القادم هنا في البرازيل، إذ أن ولاية ريو دي جانيرو تعد الولاية الثالثة من حيث الأهمية الانتخابية، كذلك تعتبر بمثابة مختبر سياسي للانتخابات البرازيلية، إذ أن التوجهات العامة في هذه الولاية ربما تنبئ بما سيحدث في الاقتراع. ولكن عندما ننظر إلى الخريطة السياسية في البرازيل بشكل عام، آخر استطلاع للرأي صدر يوم أمس قال إن لولا دا سيلفا يتقدم بفارق 6 نقاط على فلافيو بولسونارو، وذلك بحصوله على 39 من نيات التصويت مقابل 33% لصالح فلافيو بولسونارو. لكن عندما تجرى جولة ثانية من الانتخابات، وهذا هو الاحتمال الأقوى، سوف يتقلص الفارق حسب هذا الاستطلاع إلى نحو 4 نقاط فقط. لذلك استعراض المرشحين لقوتهما اليوم هنا في مدينة ريو دي جانيرو سوف يخرج منه كل جانب بما يرى أنه ربما هو الأقوى في هذه الحملة الانتخابية في ريو دي جانيرو. فقط استطلاعات الرأي تشير إلى أن حليف لولا دا سيلفا والذي يترشح لمنصب حاكم الولاية يتقدم على حليف فلافيو بولسونارو بفارق يزيد على 20 نقطة في هذه الاستطلاعات، في حين أن فلافيو نفسه في استطلاعات الرأي بخصوص الولاية فقط وليس على مستوى البرازيل يتقدم على لولا دا سيلفا.
0: الصحف العالمية تناولت تزايد كلفة الحرب على ترامب مع اقتراب الانتخابات وتراجع تأثير تهديداته بالتزامن مع انقسام داخل إيران حول الحرب، بينما تعيد التحولات السياسية في الولايات المتحدة فتح النقاش بشأن إعادة تعريف اليمين واليسار. تتابعون تقرير عرض الصحف ثم إعادة لحوارات العربي.
2: في صحيفة الجارديان البريطانية رأى روبرت تايت أن ترامب يدخل انتخابات التجديد النصفي وهو عالق في حرب لم ينجح في إنهائها بعدما انهارت مذكرة يونيو من دون تسوية وبقيت إيران مسيطرة على مضيق هرمز. ولفت إلى أن استراتيجية ترامب تحولت إلى مزيج من الإقناع والإنكار والتهديد، من التقليل لأثر ارتفاع أسعار الوقود إلى التهديد بضرب سلطنة عمان والإعلان عن هرمز أرضاً أمريكية، ثم التلويح بحرب اقتصادية غير مسبوقة. في المقابل طهران تراهن على إبقاء الحرب حاضرة في المشهد الأمريكي وتلوح بتصعيد أوسع على أهداف خليجية وقواعد ومصالح أمريكية، بما يمنع ترامب من تجميد الحرب أو إعلان النصر سريعا. ختم بأن المقارنة مع جيمي كارتر بنى أزمة الرهائن في إيران تزداد وضوحا، إذ قد تستثمر إيران بمأزق ترامب الانتخابي لإلحاق هزيمة به. وفي مجلة أتلانتيك الأمريكية رأى ديفيد غراهام أن العالم لم يعد يتعامل بجدية مع تهديدات ترامب المتكررة بعدما أدت تقلباته وتصريحاته المتناقضة إلى تآكل مصداقيته وتحول خطابه من أداة للردع إلى مصدر للضوضاء السياسية. وأشار إلى أن تهديد ترامب بقصف سلطنة عمان لم يلقى استجابة تذكر، فيما إعلانه أن مضيق هرمز أصبح أرضاً أمريكية بدا منفصلا عن قدرته الفعلية على السيطرة عليه، بالتزامن مع إخفاق إعلاناته المتكررة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران. ولفت إلى أن هذا التراجع في تأثير تهديداته يضر بقدرته على فرض العقوبات الجديدة على إيران، إذ يحتاج نجاحها إلى تعاون الحلفاء والصين، بينما فقدت الدول ثقتها بتصريحاته نتيجة كثرة التهديدات التي لم ينفذها. ختم الكاتب بالقول إن استعادة المصداقية الأمريكية تتطلب أن تتطابق تصريحات الرئيس الأمريكي مع أفعاله، أن يستخدم القوة الخطابية بحذر، لكن تحقيق ذلك يبدو بعيداً في ظل نهج ترامب الحالي. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث استعرض الكاتب أندرو داول دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف إلى إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية في وقت ما تزال فيه المفاوضات متوقفة وتتصاعد الضغوط الأمريكية. وأشار إلى أن تياراً معتدلاً داخل القيادة الإيرانية يرى أن استمرار الحرب يفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار البلاد، إذ شدد بزشكيان على ضرورة إنهاء الحرب من موقع قوة، بينما حذر قليباف من أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي في ظل التراجع الاقتصادي وتزايد أعباء المعيشة. وأوضح الكاتب أن هذه الدعوات لا تعني أن اتفاقاً قريباً بات متاحاً، خاصة أن الصقور يطالبون بشروط جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز، فيما تصر واشنطن على حرية الملاحة وتطالب بتنازلات أعمق. ولفت إلى أن الضغوط الاقتصادية الأمريكية تخلق دائرة مفرغة، إذ يصعب تصعيد واشنطن على إيران تقديم تنازلات دون الظهور بمظهر المهزوم، بينما يرى مراقبون أن احتمال التصعيد بات حالياً أكبر من احتمال إنهاء الحرب. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ناقش كل من ميشيل كوتل وجاميل بوي وديفيد فرنش مستقبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد ترامب، معتبرين أن الانتخابات التمهيدية بدأت تكشف تصدعات داخل الحزبين حول الهوية والأولويات. وألفت المشاركون إلى أن ترامب لم يطرح أيديولوجيا جمهورية بديلة بقدر ما جعل الحزب مرتبطاً برغباته، ما يفتح معركة ما بعد ترامب بين مشروع فانس السلطوي والتدخلي اقتصادياً والتيار المحافظ التقليدي الذي يمثله براين كيمب. وأوضح أن حظوظ فانس في 2028 قد تتأثر بضعف شعبيته وبالظروف الاقتصادية والحرب، بينما تبدو المعركة المحتملة بينه وبين ماركو روبيو مع بقاء تأثير ترامب قوياً رغم تراجع نجاح بعض مرشحيه في الانتخابات التمهيدية. في المقابل، فإن الجدل داخل الحزب الديمقراطي تركز حول تجاوز المبالغات الثقافية ورمزية للتيار الصحوي والتركيز بدلا من ذلك على القضايا المعيشية والاقتصادية المباشرة كالأسعار والتضخم. وختم بأن المعركة المقبلة داخل الحزبين لن تكون فقط حول ترامب أو ووك، بل حول إعادة تعريف اليمين واليسار على أساس الحكم والاقتصاد والقدرة على جذب الناخب الأمريكي خارج القواعد الحزبية.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم هذه المرة من بيروت. إذن لم يعد ملف السلاح قضية أمنية منفصلة عن شكل الدولة ومستقبل قرارها السياسي ومشهدها الأمني، خاصة مع تشدد لبنان الرسمي في طرح معادلة جيش واحد وقرار واحد ووضع حزب الله المسألة في إطار مختلف، مع التحذير مما يعتبره الحزب محاولة أمريكية لتجريد لبنان من عناصر قوته وإعادة توجيه الصراع. لبنان الرسمي يطالب بتنفيذ اتفاق الإطار والضغط على إسرائيل التي تصعد في الجنوب وتؤكد التخطيط للبقاء طويلاً في لبنان. وبين هذه المسارات تتدخل أسئلة السيادة مع الانسحاب الإسرائيلي ومستقبل الاتفاق وموقع حزب الله في المعادلة الداخلية وحدود قدرة الدولة على فرض قراراتها. فهل يدخل لبنان فعلاً مرحلة إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والسلاح، أم إن ميزان الداخل وضغوط الخارج سيبقيان البلاد عالقة في سؤال مستقبل الاتفاق مع إسرائيل وشرعيته؟ حوارات العربي، معي أنا جويس الحشفوري من بيروت، أهلاً بكم.

0: لنقاش المشهد اللبناني ينضم إلينا في الاستوديو الباحث السياسي والكاتب داود رمال، أهلا بك. وكذلك الأمر جورج سولاج، رئيس تحرير جريدة الجمهورية اللبنانية، أهلا بك أستاذ جورج. كما ينضم إلي في هذه الحلقة طارق فخري، الباحث في العلاقات الدولية، أهلا بكم جميعا. أستاذ جورج، لو أبدأ معكم بهذا المشهد اللبناني الداخلي المعقد لناحية المواقف والخلاف الذي بات واضح بين الأطراف السياسية، والمواقف أيضا المتناقضة، وربما آخرها ما كتبه قبل قليل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط فيما يتعلق ببدعة نزع السلاح والاستسلام والهزيمة كما وصفهم. هذا المشهد وهذا الخلاف الداخلي إلى أي مدى يمكن أن يعقد الحل اللبناني الذي بات أيضا طارئ بالنسبة للبنان الرسمي ولبنان الشعبي كذلك الأمر؟
1: الواقع أن المسألة أبعد بكثير من مجرد خلاف في الواقع الداخلي، هي معركة بكل معنى الكلمة حول مستقبل لبنان وهوية لبنان ودور لبنان. السؤال الكبير هو، أو المعركة تدور حول السؤال الكبير الذي هو: هل نريد للبنان أن يبقى ساحة لحروب الآخرين على أرضه؟ هل نريد أن يبقى ابن الجنوب مهدداً في كل ساعة وفي كل يوم لهجوم إسرائيلي ولتدمير منزله وأرزاقه وهدر دماء أولاده؟ هل نريد أن يبقى لبنان رهينة سلاحين وجيشين وقرار غير شرعي للحرب لضرورات إقليمية؟ هذا هو السؤال الكبير. أما فيما يتعلق ب يعني العقدة الأساسية اليوم، هي ليست في المواقف أو في التصريحات. هناك حزب الله الذي يرفض تسليم سلاحه، وهو يعني يدعي بأنه ما دام الإسرائيلي يحتل لبنان فهو لا يريد حتى أن يناقش في موضوع السلاح. وفي المقابل إسرائيل أيضا لها سرديتها، وهي تقول أيضا أنه طالما أن حزب الله يعني يمتلك السلاح وقرار الحرب، فإن إسرائيل لن تقدم على انسحاب سواء باتفاق أو بدون اتفاق. هذه هي المعضلة الأساسية. أما كيف سيكون الحل، هذه معركة بكل المعنى، هي معركة من جهة عسكرية أمنية بين إسرائيل وبين حزب الله، ومن جهة أخرى هي معركة سياسية دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ويبقى الرهان أي من هذين الخيارين هو الذي سيفوز.
0: أستاذ طارق، أي من هذين الخيارين يتخذ حزب الله اليوم؟ الخيار العسكري وخيار إبقاء لبنان كما قال الأستاذ جورج ضمن الصورة أو المشهد الإقليمي، أم يعمد إلى القبول بالمسار الدبلوماسي والسياسي والمفاوضات القائمة ويذهب باتجاه تسليم ما يقول إنها ورقة قوة وهي سلاح حزب الله للبنان الرسمي ليفاوض بها على الطاولة، ويذهب لبنان من منطلق الذي يملك أوراق القوة اليوم في التفاوض؟
2: في البداية مرحبا بك وبالضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. طبعا حزب الله اليوم يعلن على أنه يعمل وفق مسار المقاومة، أي هو يريد أن يحقق إنجازات ميدانية يستطيع من خلالها أن يدرأ الأخطار والتهديدات المنبثقة من وجود هذا الاحتلال ومن استباحة الاحتلال الإسرائيلي للمدن وللإغال في سفك دم المدنيين. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعلن حزب الله بأنه ليس لديه أي مشكلة بالمسار الدبلوماسي إذا ما كان رديفاً وفي إطار التكامل مع المسار الميداني والمسار العسكري، ولكن هو يريد أن يأخذ الأمور باتجاه المفاوضات غير المباشرة، انطلاقا من أن المفاوضات المباشرة هي إعطاء هدايا مجانية ومكاسب بالمجان للاحتلال الإسرائيلي. بل على العكس من ذلك، يعني إذا رأينا المسار التفاوضي أو اتفاق الإطار، هو ذهب ليشرع بشكل مباشر أحيانا أو غير مباشر أحيانا وجود هذا الاحتلال، ويعطيه ويسبغ عليه بعض الشرعية. يؤكد حزب الله بأننا نريد أن نذهب إلى المفاوضات غير المباشرة استناداً إلى الدستور أولاً، وثانياً استناداً إلى المساحات المشتركة بين اللبنانيين. لا أتصور أن بين اللبنانيين من لا يريد الذهاب إلى المفاوضات، ولكن النقاش مباشرة أو غير مباشرة، الانقسام العمودي اليوم حول المفاوضات المباشرة. فلنذهب إلى المفاوضات غير المباشرة التي تمثل مساحة مشتركة وقاسم مشترك، وقد تفضي إلى بعض النتائج بالتكامل وبالانسجام والتماهي مع المسار العسكري. هذه رؤية حزب الله.
0: طالما أن موضوع المفاوضات المباشرة أو المفاوضات غير المباشرة بات خلفنا، ألا يمكن لحزب الله اليوم الانضمام إلى مسار الدولة بمفاوضات مباشرة يتمثل بالدولة وليس بحزب الله، وبالتالي يعطي هذه الفرصة لنجاح المسار الدبلوماسي، خصوصا وأن البعض يقول بأن المسار العسكري أصلا لم يؤدي إلى سوى إلى مزيد من احتلال للقرى والبلدات الجنوبية وتدميرها عمليا؟
2: أولا، المفاوضات المباشرة أصبحت كأمر واقع خلفنا، وهي لم تصبح خلفنا كرؤية وكمبنى يجمع عليه اللبنانيين أو كمبنى ننطلق منه على أساس أننا مجتمع نمثل كتلة واحدة عندما نريد أن نذهب إلى الخيارات الخارجية. نعم، هو أمر واقع، هذا لا شك فيه، ولكن السؤال الأساسي، هذه المفاوضات هل هي اليوم في إطار المعقول ولها جدوى، وهي في إطار إنتاج أو ينجم عنها مخرجات قد تفيد الوضع اللبناني؟ إلى الآن نحن نراها عدمية، لا جدوائية وغير معقولة، لأنها لم تنتج أي مخرجات تفيد الوضع اللبناني، بل على العكس تماما، هي أعطت لنتنياهو مجموعة من المكتسبات ليستفيد منها في الداخل الإسرائيلي، وأعطت أيضا للكيان مجموعة من المكاسب المجانية من أجل أن يعوم روايته وسرديته، وليمعن في تكريس الانقسام بين اللبنانيين من جهة، وفي محاولة اللعب على المتناقضات الداخلية اللبنانية، لأن هذا العدو لا يريد للبنان أن يكون كتلة موحدة في مواجهة نموذجه الذميم، هو يريد أن يكون لبنان مفتتا وجزئيات لا تستطيع أن تنصهر في بوتقة واحدة، لأن في ذلك سيكون عامل القوة. هذا العدو يريد أن يعمل على المسار التفاوضي المباشر ويكرس وجوده بدون أن يعطي لبنان أي مكسب، وإلى الآن لم يعطي لبنان أي مكسب، على العكس تماما، عندما كان رئيس الوزراء من بالأمس في صور، كانت الطائرات الإسرائيلية تمعن قصفا في القرى وفي المدن وتقصف البيوت وتدمر البيوت. ذهاب رئيس الحكومة إلى صور كان له معنى فيما يرتبط بهذا المسار، ولكن الإسرائيلي ذهب ليشوه صورة المسار، وهو أصلاً لا يحفظ ماء وجه المفاوض اللبناني ولو بالحد الأدنى. لذلك هذا المسار من الواضح تماماً إلى أنه إلى الآن هو عقيم وعدمي وغير جدوائي.
0: داود، طالما أن هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة لم تؤدي كما يقول طارق سوى إلى إعطاء إسرائيل مزيد من أوراق القوة أو بنيامين نتنياهو مزيد من الانتصارات في الداخل، لماذا يصر لبنان برئيس الجمهورية على المضي بهذه المفاوضات طالما أنها لبنان لم يكسب منها سوى فقط الجلوس إلى طاولة الإسرائيلي؟
3: تحياتي لك وللضيوف وللمشاهدين. عمليا وقت ما نناقش هذه المسألة من نناقشها بظروفها، أولا الدولة اللبنانية والسلطات الدستورية كانت تتعامل مع نتائج لم تكن سببا فيها، وليست هي التي ذهبت إلى حرب الإسناد الأولى ولا إلى حرب الإسناد الثاني. القرار كان قرار حزب الله وإيران بالذهاب إلى هذا الخيار، وتوريط لبنان بهذه المعركة التي بدأت ولا نعرف كيف نخرج منها. القرار الذهاب للمفاوضات كان ابن لحظته وابن ساعته بأي معنى، وتعلمين أنك كنت أواكب هذه المسألة بكل تفاصيلها، ابن ساعته، لأن الإسرائيلي وصل إلى على بعد 2 كيلومتر من مدينة النبطية وكاد أن يسقط مدينة صور ويصل إلى القاسمية، ولم يعد هناك خيار، كان هناك حالة انهيار كاملة في عملية المواجهة، والإسرائيلي يتقدم بسهولة ويقتل كيفما يشاء. لا بل أكثر من ذلك، إذا بدنا نروح بالعملية الإحصائية، آخر أسبوع عدد الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر وكوادر من حزب الله فاقت كل التوقعات وفاقت التصور على مستوى الاستهدافات. لم يكن أمام السلطة الدستورية في لبنان إلا الذهاب إلى هذه المفاوضات المباشرة والطلب من الـ من الـ من الجانب الأمريكي أن يوقف الإسرائيلي عند هذه الحدود. بالتالي عندما نقول ما الجدوى من المفاوضات، السؤال الطبيعي ما هو البديل؟ ما هو البديل عن هذه المفاوضات؟
0: مفاوضات غير مباشرة كما يقول طارق.
3: مفاوضات الغير مباشرة أنتجت اتفاقية 27 تشرين اللي هي عمليا وثيقة استسلام لحزب الله، واللي على ضوءها تعاطى الإسرائيلي كيفما يشاء وتصرف بكامل حريته في على يعني في الأجواء والبر والبحر اللبناني على مدى 15 شهر. خلينا نعمل السردية الطبيعية، ب 25 أيار العام 2000 اخترعنا مزارع شبع مسمار جحا لنربط المسارين اللبناني والسوري، وكانت مسألة الحدود منتهية، حتى البي 1 اللي هي رأس الناقورة كانت منتهية. رحنا على حرب 2006 خسرنا 13 نقطة، رحنا على حرب الإسناد الثاني إسناد غزة الأولى فوق 13 نقطة، خسرنا التلال الخمسة وسيطرة إسرائيلية كاملة على 13 ضيعة ما فيهم الناس يرجعوا إلى. رحنا على حرب الإسناد الثاني خسرنا جبل عامل بالكامل. بالتالي يا من ننحد من الخسارات ونذهب إلى خيار هو صعب، تجرع السم في بعض الأحيان، أو نحن من نكمل بهذه المغامرة التي تسقط كامل لبنان وتغير عمليا التركيب الكياني والجغرافي للبنان. لذلك أنا برد على ضيفك بهذه المسألة. طيب، ما فتح حوار رئيس الجمهورية مع حزب الله وتحديدا مع الحاج محمد رعد استمر سنة وشهرين، إلى ماذا أفضى هذا الحوار؟ أفضى إلى المماطلة، إلى تسويف، إلى إعطاء وعد للرئيس نبيه بري بعدم فتح الجبهة وفتحوها باثنين آذار. لذلك عمد وزراء حركة أمل وواكبت هذه المسألة بجلسة اثنين آذار إلى التصويت على اعتبار الجناح العسكري والأمني لحزب الله خارج القانون. بالتالي الخيار البديل هو أن نذهب الاستجابة إلى الأبواب المفتوحة التي لا زالت سياسة الأبواب المفتوحة التي لا زال يعتمدها رئيس الجمهورية لحد الآن، أنه تفضلوا لنتفاهم علي أن نحن وياكم على كلمة سواء، ولكن أن تكون جدية وليس للمماطلة. وأنا عبر شاشتكم بقول، وأنا هون بتماهم على الأستاذ جورج بهذه المسألة، فلتكن هذا الحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله ليس ثنائياً، فليكن ثلاثياً، وليكن الرئيس نبيه بري أو من يمثله شاهداً في هذا الحوار. وعلى حزب الله أن لا يتباطأ. لماذا أقول هذا الكلام؟ ليس من باب التهويل، لأنه نحن الآن بهذه السياسات والحالة الانقسامية ننتج ذات الظروف التي أنتجت بعد اتفاقية القاهرة في العام 69 والتي أباحت الجنوب للعمل المسلح وأدت إلى 75 الحرب اللبنانية اللي بيسموها الحرب الأهلية. نحن الآن نعيش بذات الظروف. قرار حزب الله ليس بيده، بيد إيران، والتعامل الدولي والعربي مع حزب الله على أنه جناح تابع لفيلق القدس. العقوبات الأمريكية الأخيرة حسمت هذه الجدلية، هذه المسألة، وأحرجت السلطة السياسية اللبنانية أنه نحن نتعاطى مع حزب الله على أنها قوة إيرانية على الأرض اللبنانية. يعني شو عملوا؟ صار في تساوي بين اثنين، بين الإسرائيلي وبين الإيراني في لبنان. كيف منعالج هذه المسألة؟ هل بالعناد؟ ما بقى في مجال للعناد. منعالجها بمسألة بالذهاب إلى الحوار، الاستجابة إلى الحوار، وليكن هناك شاهد على هذا الحوار هو رئيس مجلس النواب.
0: لماذا لا يذهب حزب الله؟ سأعود إليك أستاذ جورج. لماذا لا يذهب حزب الله طارق إلى حوار مع رئيس الجمهورية؟
2: أولاً، حزب الله هو من طرح أن اليوم رؤيته تقوم على المزاوجة بين التحرير والوحدة الوطنية، وبالتالي هو قال لا يمكن أن نذهب إلى تحقيق هذان المفهومين إلا من خلال حوار وطني بناء تكون فيه كل الأطراف والمكونات السياسية موجودة.
0: دعني أسألك.
2: لم تقبل هذه الأطراف، بل على العكس تماماً، هي ذهبت باتجاه مستفز وباتجاه قطيعة مع حزب الله وعلى رأسها رئيس جمهورية. وهنا أريد أن يعني أن أعقب على بعض المغالطات.
3: ليس صحيح بأن كلامك، اسمح لي
2: رئيس الجمهورية بس عفوا، رئيس الجمهورية هو الذي أراد أن يقيم حوار مع حزب الله، وحزب الله ذهب إلى التسويف والمماطلة. على فكرة رئيس الجمهورية هو الذي انقلب على الاتفاق مع حزب الله، لأن رئيس الجمهورية اتفق مع حزب الله على مسائل معينة وعلى أطر معينة بعد أن تم انتخابه. نعم كان هناك مجموعة من النقاشات، بعد وقت معين ذهب رئيس الجمهورية ليطرح على حزب الله بعض الأفكار التي يريد من خلالها أن يكرس أو أن يمرر الاستراتيجية الأمريكية أو الرؤية الأمريكية بتفريغ حزب الله من قدراته الاستراتيجية. هو طرح أن يقوم حزب الله بتسليم صواريخه الاستراتيجية الكبرى، وبالتالي أن نكرر نموذج غزة، أن نسحب من حزب الله القوة الاستراتيجية ونبقي على القوة التكتيكية، ليستطيع من خلالها بعد إذن الجيش الإسرائيلي أن يتوغل في الجغرافيا اللبنانية كما يريد، لأن العمق الإسرائيلي لن يكون مهددا. هذا ما طرحه رئيس الجمهورية، وهذا ما لم يرضى به حزب الله ولم يرضى به الرئيس نبيه بري.
0: لماذا يعني داود أراد رئيس الجمهورية سحب هذه الورقة،
3: موضوع
0: ورقة القوة من حزب الله؟
3: لم يطرحه رئيس الجمهورية زميلي العزيز،
2: طرح
3: الذي طرحه رئيس المخابرات المصرية والورقة المصرية التي نوقشت مع حزب الله، وآخر جلسة نقاش مع اللواء رشاد بينه وبين حزب الله استمرت 4 ساعات ونصف، وافق حزب الله مبدئيا على هذه الورقة.
2: أستاذ داود،
3: بدك
2: طرح
3: تعمل أبديت لمعلوماتك بهذه المسألة،
2: لهذه
3: المسألة،
2: طرح النقاش
3: بموضوع.
2: أما أن المصري هو الذي طرح هذه الفكرة،
3: لا أنا
2: معلوم أنه قد مشى فيه رئيس الجمهورية عندما قام الأمريكيون بإعطاء إشارة واضحة للجمهورية.
3: يا حبيبي بعد 35 يوم
2: حزب الله.
3: بعد 35 يوم من اغتيال المرشد الإيراني كان الإيراني قاعد على الطاولة مع الأمريكي مع اللي قتل الخامنئي. ليش ممنوع على لبنان يقعد ويفاوض عن نفسه؟
2: نقاش تاني.
3: ليه ممنوع على لبنان يقعد ويفاوض عن نفسه؟
2: لأنه أمريكا دولة قائمة بحد ذاتها، وأنت وأنا معترف فيها. أنت تعترف بوجود إسرائيل؟ أنت هل تعترف بوجود إسرائيل؟ أجبني.
3: للأسف
2: هل تعترف بوجود إسرائيل؟ اتفاقية
3: الهدنة 1949 اعترف لبنان بإسرائيل.
2: أنت تعترف بوجود إسرائيل؟
3: أنا عم أقول لك اتفاقية الهدنة.
2: سؤال واضح. الذي يريد أن يذهب إلى
3: الحدود
2: البحرية
3: اللي أنتوا خطوه اعتبرتوه إنجاز تاريخي وقعتوا بين دولة لبنان ودولة إسرائيل، أنتوا الصناعي عملتوا ترسيم الحدود البحرية.
2: ترسيم الحدود كان بمفاوضات،
3: اتفاقية وقف الأعمال العدائية اعترفتوا فيها بإسرائيل، حاجة نتخبى وراء إصبعنا. أما الحديث إنه رئيس الجمهورية قدم التزامات لحزب الله قبل انتخابه، لازم كمان تطوروا فهمكن الدستوري، لأنه رئيس الجمهورية عندما يقسم اليمين على الدستور يصبح بحل من أي التزام.
2: طيب بس ثواني
0: سأعود إليك أستاذ جورج فيما يتعلق بالمفاوضات. فيما يتعلق بالمفاوضات، يقول حزب الله إننا مع مفاوضات ولكن مفاوضات غير مباشرة. هل يمكن للمفاوضات غير المباشرة أن تحل محل ما يجري اليوم، خصوصا وأن اتفاق الإطار والمفاوضات بجلساتها التي انعقدت حتى اليوم لم تؤدي عمليا لا إلى وقف حركة إسرائيل أو حرية الحركة لإسرائيل، ولا إلى انسحابات فعلية من الأراضي اللبنانية، وبالتالي هذا يعطي نقطة إضافية لحزب الله فيما يتعلق بموقفه من هذه المفاوضات؟
1: كيف يمكن أن نفسر موقف حزب الله اليوم الذي يفتح الأبواب أمام إشارة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين حزب الله؟ كيف نفسر ترحيب حزب الله بمجرد الإشارة التي أطلقتها السلطات السورية الجديدة باستعدادها لاحتمال أن تفتح يوما ما حوارا أو مفاوضات مع حزب الله؟ المسألة أبعد بكثير من مجرد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. حزب الله استفاد من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشكل أساسي. حزب الله من خلال المسار التفاوضي الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أولا لم تعد تتعرض قيادات حزب الله للاغتيال كما كانت تتعرض في الضاحية الجنوبية وفي مناطق من العاصمة بيروت، وثانيا توقف القصف على مناطق الضاحية والبقاع الشمالي،
0: ولكن هذا جاء نتيجة الاتفاق الإيراني الأمريكي وليس نتيجة المفاوضات.
1: هذا ما يحاول حزب الله يقوله، وإذا كان صحيحا لا مانع من ذلك، فليفسر لنا لماذا اكتفت إيران بحصر هذا الاتفاق في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، ولم يعني يشمل هذا الاتفاق مناطق الجنوب. هل أهل الجنوب يعني مسموح بإبادتهم وقتلهم واستباحة دمائهم ومنازلهم وقراهم وأرزاقهم؟ هذا السؤال الكبير. هل استطاعت إيران أن تحمي نفسها من الضربات الأمريكية المتتالية على مدى أيام وأسابيع بعد هذا الكلام؟ إذن هذا موضوع آخر. الموضوع الأساسي، هناك جهة هي لم تكن حريصة على الوحدة الوطنية، لأنها استفردت بقرار الحرب على إسرائيل، لم تسأل أحداً، لم تراجع أحداً، وبالتالي كل ما نراه اليوم من حمام دم، هناك أكثر من 18 ألف قتيل وجريح في لبنان بسبب الاجتياح الإسرائيلي. من هو السبب الذي فتح النار؟ هناك احتلال إسرائيلي اليوم 700 كيلومتر من أرض لبنان. ما هو السبب؟ السبب المسبب هو من أطلق النار على إسرائيل، لأنه يدرك تماما ردة الفعل الإسرائيلية. من هو حريص على أبناء الجنوب وعلى حماية أبناء الجنوب لا يفتح النار على عدو مثل العدو الإسرائيلي بهذه الشراسة العسكرية والعقلية. وبالتالي ماذا فعل فخامة رئيس الجمهورية؟ بكل بساطة، حقنا للدماء، حقنا لوقف الحرب ولمنع مزيد من التصعيد ومزيد من الانهيار في البنية اللبنانية، ذهب إلى الخيار السياسي والخيار الدبلوماسي الذي هو أقل كلفة. لا نقول أن هذا الخيار هو الذي سينقذ لبنان، وإنما هدفه هو إنقاذ لبنان، هدفه هو وقف هذه الحرب وإجبار إسرائيل على الانسحاب من لبنان. الآلة العسكرية أو الخيار العسكري الذي اتخذه حزب الله لم يحمي الجنوب من التوغل الإسرائيلي، لم يحمي أبناء الجنوب من الموت ومن من تدمير منازلهم وممتلكاتهم، ولم ينجح في تحقيق انسحاب إسرائيلي. نحن اليوم منذ 3 سنوات تقريبا في حرب مع إسرائيل، في حرب استنزاف مع إسرائيل. يعني كل شيء مصطبح أصبح في لبنان. هل سننتظر 3 سنوات أخرى و30 سنة أخرى من أجل المراهنة على خيار عسكري لأهداف إقليمية، أم أنه نعطي الفرصة إلى المسار السياسي من أجل إنهاء هذه الحالة الشاذة؟ هذا سؤال كبير. وأؤكد لحضرتك وللمشاهدين الكرام أنه الخيار العسكري الذي سقط، البديل له هو الخيار السياسي، وهذا الخيار هو خيار استراتيجي سيأخذ وقته، ولكنه هو خيار مستمر ولا بد أن يأتي بنتيجة. ولكن ماذا يقدم حزب الله في المقابل في هذه الأثناء من أجل إراحة أبنائه وبيئته؟ دعيني
0: طارق، هل يمكن أن تجيب عن الأسئلة التي طرحها السيد جورج؟
2: ما شاء الله كتار، بس ثاني، بس بالنسبة لموضوع مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، والأمريكي عم بيفاوض الإيراني وحزب الله يفاوض الأمريكي، واضحة بالبديهية أننا نعترف جميعا وبحسب القانون والدستور بوجود كيان اسمه إسرائيل. من هذا المنطلق ومن هذا المبدأ المعياري والمبدئي انطلق حزب الله ومن يؤيده في ذلك، هالقد حجم الموضوع. بالنسبة لموضوع رئيس الجمهورية، تفضل أستاذ داود أنه عندما يقسم سيصبح في حل من أمره، هذا دليل على أنه نعم هو من انقلب على كل الاتفاقات. فشكرا أستاذ داود. بالنسبة للأسئلة اللي عم يطرحها، الأستاذ، طبعا اليوم هذا الكلام المنمق على أنه المسار السياسي سيعطي نتائج، هذا كلام هو مجرد قناع.
0: طب ما هو البديل طارق؟
2: البديل هو المفاوضات غير المباشرة والميدان.
0: ما هو مسار سياسي
2: والتجربة
0: في النهاية؟
2: مسار سياسي بالمفاوضات غير المباشرة، المقصود أن حزب الله لا يريد المسار المرتبط بالمفاوضات المباشرة، لأننا بكل بساطة نعطي إسرائيل مكاسب مجانية. هل يعقل في كل العالم، في كل الدول، في كل السياقات التاريخية أن تذهب دولة لديها عناصر قوة ولو كانت بالحد الأدنى إلى دولة أخرى لتفاوضها وهي بالنسبة إليها عدو، وتقوم بتجريد نفسها من كل عوامل القوة وعناصر القدرة وتقول لها نحن لا نملك لا القدرة ولا الإمكانية على مواجهتك، وتعالي لنذهب إلى تفاوض أنت تمتلكين فيه كل التفوق وكل أدوات الردع ونحن لا نملك أي أداة ردع؟ هل يعقل بالمنطق؟ هذا ما يحصل بالمسار اليوم الذي تقوم به هذه السلطة الفئوية التي تريد فعليا ليس أن تخرج بمخرجات تفيد لبنان والوحدة الوطنية والسلم الأهلي اللبناني، هي تريد فعليا أن تكرس مسار سلطتها واستئثارها بالسلطة أولا، وثانيا هي تريد أن تعطي إسرائيل رأس مكون أساسي من المكونات اللبنانية على طبق من فضة. هذا هو المسار الفعلي والأداء الفعلي للسلطة، وهذا ما يحصل. أما حزب الله الذي يقول نحن لدينا قدرات وإمكانات للمواجهة الميدانية، والكلام على أنه أخفق حزب الله في المواجهة الميدانية هذا غير صحيح، والكلام أنه اليوم المواطنين اللبنانيين هم في موقع الاستهداف وبيوتهم تدمرت وكأنه إسرائيل لم تخدش، يعني هذه حرب، من الطبيعي جدا أن تكون كل الأطراف في موقع الاستهداف، وأنه هل استطاعت طهران أن تحمي نفسها؟ ليش؟ هل استطاعت تل أبيب أن تحمي نفسها من الصواريخ الإيرانية؟ يعني هذا الكلام التبسيطي صراحة لا يمكن أن يعطي صورة واقعية عن المشهد. نحن في حرب لم تنتهي، هذه الحرب لا يمكن الآن الحكم على النتائج، نحن ما زلنا في صلب الحرب وفي قلب الحرب. الأمور بخواتيمة، عندما تنتهي الأمور نعم يمكن هناك أن نقيم ونقول هذا الطرف قد ربح أو قد خسر، هذا انتصر هذا هزم. الإسرائيلي هو نفسه، واليوم التقارير الإسرائيلية تقول أن حزب الله اليوم يستدرجنا إلى بعض المواقع في الجغرافيا اللبنانية لأنه قد حضر البيئة العملياتية لكمائن يستطيع من خلالها أن يكرس معادلة الاشتباك المباشر، لأنه كل اللي عمله الإسرائيلي خلال 20 سنة الماضية هو أنه حاول أن يطور تكنولوجيا عالية المستوى، لأنه لا يريد أن يصل إلى مرحلة الاشتباك المباشر، لأنه بمرحلة الاشتباك المباشر ستكون الغلبة لمقاومي حزب الله. اليوم الكلام العملياتي بأنه حزب الله يعمل على مجموعة من التكتيكات الميدانية التي من خلالها يستدرج جنود الاحتلال، وهذا ما حصل في الأيام الأخيرة في بعض المواقع على حدود علي الطاهر. وبالتالي الكلام أنه حزب الله اليوم على مستوى الميدان هو لا يملك الاستراتيجية والرؤية والتكتيكات التي تخوله لردع العدوان الإسرائيلي هذا غير صحيح، والدليل على ذلك علي الطاهر نفسه، قديش صار له الإسرائيلي محاصر علي الطاهر، وكم من المدة الإسرائيلي استمر في دك علي الطاهر بشكل يومي دون انقطاع؟ هل استطاع أن يسيطر على علي الطاهر؟ على الإطلاق بالتأكيد مش المسار الدبلوماسي بالمفاوضات المباشرة ورئيس الجمهورية هو اللي منع هذا الإنجاز. من منع هذا الإنجاز هو أرجحية الميدان في هذه النقطة تحديداً، التي يستطيع حزب الله من خلالها أن يقول أنه أنا ما زلت على مستوى الميدان أملك كامل الحيوية كامل الجاهزية وما زلت أستطيع أن أردع العدوان. هلأ السؤال، هل تستطيع إسرائيل أن تتعمق وتتوغل أكثر في الجغرافيا؟ منذ اللحظة الأولى قال حزب الله الجغرافيا ليست مهمة، المهم هو النتائج. حتى في حرب تموز قيل ذلك، في حرب تموز يقول الأستاذ داود أنه 13 نقطة احتل الإسرائيلي، هو الإسرائيلي قال نحن خرجنا من حرب تموز مهزومين، لقد هزمنا حزب الله. ولجنة فينوغراد اللي طلعت بعد 5 سنوات يعني بال2011 تقرير لتقر الهزيمة ولتقول وأين هي العبر والدروس التي استفاد منها الإسرائيلي من أجل المعركة المقبلة. كيف يكون يعني الإسرائيلي هو من خرج منتصراً أو له الكعب؟
0: هو يسيطر اليوم كما يقول كاتس على منطقة واسعة من جنوب
2: نفس
0: لبنان
2: الموضوع. وبالتالي بحرب العصابات حزب الله ليس دولة، حزب الله هو مقاومة. بحرب العصابات الجغرافيا ليس لها قيمة أمام قدرة هذه المقاومة على استنزاف الخصم والعدو ورفع كلفة وجوده ميدانيا على المستوى البشري وعلى المستوى الميداني وعلى المستوى أيضا الاقتصادي وحتى أيضا على مستوى المخزون الاستراتيجي. يعني اليوم واحدة من استراتيجيات محور المقاومة إيران وحزب الله هو استنزاف هذا المخزون، وهي المشكلة قد خرجت إلى العنان أمريكيا وإسرائيليا أن هناك مشكلة كبيرة جدا في المخزون الاستراتيجي الذي استطاع هذا المحور أن يعمل على استنزافه تدريجيا. لا نقول أنه اليوم والله المخازن صارت يعني فاضية، لا، أما أزمة المخزون واستنزاف المخزون هي أزمة موجودة إلى الآن. كمان آخر فكرة، اليوم بالمنطقة كل الدول وعلى رأسها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية تقر بأن هناك مشروع إسرائيلي توسعي، لا يمكن مواجهة هذا المشروع إلا من خلال تحالفات تواجه هذا المشروع بالقوة مش بالمسار السياسي. لذلك شفنا مكة، شفنا مكة لباكستان وتركيا والسعودية، والسعودية اللي كانت رايحة على التطبيع تريد أن تنتج ديناميات مختلفة كليا للمواجهة، لأنه الأمريكي الذي يعول عليه الأستاذين ومن ينتمي إلى نفس السردية هو ليس ضامن وليس مظلة أمنية يمكن الاعتماد عليها.
0: داود، الجغرافيا ليست هي ما يهم كما يقول طارق نقلا عن موقف حزب الله، والعبرة في الخواتيم، ونحن لازلنا في قلب المعركة، لازالت الحرب مستمرة ولم تنتهي بعد، وبالتالي لماذا التسرع بالذهاب إلى مفاوضات؟
3: ما عنده مشكلة، يمكن بده يقاوم إسرائيل من حمص أو من قبرص، بلكي بتسيطر على كل لبنان إسرائيل وبعدين منشوف كيف من نعود ننتج سردية المقاومة. للأسف نحن مع حزب الله بحاجة إلى أن نقنعه بالعقل الدولتي، أنه زمن إخضاع مؤسسات الدولة لمشيئته ولا هذا زمن الإخضاع، وأنه نحن لازم اللي بيقوله الحزب هو الصح واللي بتقوله الدولة ومجموع اللبنانيين أو الإرادة الوطنية الجامعة هو الغلط، كمان هذا الزمن ولا يكفي أنه أن نشوف مش إشارات، ممارسات واضحة لحليف حزب الله اللي هو حركة أمل، أين أصبح خطاب حركة أمل وأين أصبح خطاب حزب الله من مسألة التسوية ومن مسألة المفاوضات ومن مسألة أنه كفى الله المؤمنين شر القتال وأنه نحن هذا القميص منا ننزع نهائيا. أما بمسألة التحالفات الإقليمية عزيزتي، يبدو ضيفك عم يقرأ غلط اتفاق مكة. يعني أنا أنصحك أن تدقق بخلفيات اتفاق مكة وبمضامين اتفاق مكة. هذا الاتفاق لم يأتي من خارج التنسيق والرضا الأمريكي، هذا الحلف الثلاثي الذي ركب من أكبر دول إسلامية سنية اللي هي تركيا السعودية وباكستان، وستنضم لاحقا دول إلى هذا الحلف، هو لسبب وحيد، لنزع ورقة فلسطين من يد الإيراني اللي تاجر فيها 40 سنة، دمر القضية الفلسطينية وخسرنا جبل عامل مجددا، دمر سوريا، والآن لا يزال يعمل على تدمير العراق. يسحبون هذه الورقة من الإيراني وقت اللي وعندما تحين الفرصة لكي توضع الطاولة التسوية في الشرق الأوسط، ستجد أن هذه الدول ستطرح الحل لمسألة القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية، والغرب سيبيع هذه الورقة لهذا التحالف ولن يبيعها لإيران ولغير إيران، وساعتها بتشوف هذه الدول كيف ستذهب إلى التطبيع. أنا هيك بقرأ اتفاقية مكة وتفاهم مكة. أما بعدنا بنحكي بسردية ما قبل 2000، بنصحكم عيدوا حساباتكم، رأفة باللبنانيين، رأفة بالطائفة الشيعية، عم تحكي عن نضوب مخزون السلاح الفتاك عند الإسرائيلي، نضب بتدمير وإبادة جبل عامل وتدمير جزء كبير من البقاع الغربي بعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية، هل تريدون الإجهاز على ما تبقى؟ هذا السؤال موجه لكم، إما العقل أو الخرافي. إذا بدنا نضلنا لحين الخرافي رايحين للهلاك، واللي بيعتقد أنه الجغرافيا ما إلى إيمي، لا إلى إيمي هذه الجغرافيا، لأنه بالمعادلات الجديدة ما نخسره لن يعاد، لا بمقاومة ولا بغير مقاومة. عندنا فرصة الآن، هذه الفرصة نحن قدام امتحان أمام المجتمعين العربي والدولي، هل نثبت أننا دولة ذات سيادة وذات قرار مستقل؟ إذا كانت هذه السلطة التي يتهمها بالعميلة هو قال هلأ، ليش بعدكم بالسلطة؟ انسحبوا من الحكومة، ما تبقوا بهذه الحكومة. وبعدين إذا أنتم لا تأمنون إلى هذه الدولة وإلى هذه المؤسسات، ما أنتم كنتوا الدينامو، لا بل أكثر من ذلك، أنتم كنتوا أسياد هذه الدولة من التسعين إلى ما, إلى, إلى ما قبل الكارثة التي أوقعتوا فيها لبنان. إما أن يعني نبلش نفكر بعقل، نبلش نفكر بهدوء، نبلش نفكر بالمصلحة الوطنية اللبنانية، نستجيب للغة العقل اللي بعد فيه عقلاء فاتحين الأبواب ومشرعين الأبواب لمنطق الحوار ولمنطق التسوية تحت سقف الدستور بالداخل، أو ما نضلنا على قاعدة عنزة ولو طارت. على قاعدة عنزة ولو طارت أنا من هلأ بقول لك افتحوا حرب الإسناد الثالثة وخلصونا، اللي بيبقى بيبقى واللي ما بيبقى بيكون الله يرحم اللي ماتوا على طريقتكم، نحتسبهم عند الله.
0: أستاذ جورج، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يحضر لمزيد من التصعيد في لبنان، ويقول طارق بأن الحرب لم تنتهي بعد. هل لبنان قادر اليوم على الذهاب إلى مفاوضات في ظل استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي والتحضير لما يمكن أن يكون معركة علي الطاهر في الأسابيع المقبلة؟ وهل هناك جدوى من الجلوس على طاولة الإسرائيلي في ظل ما يقوم به الجانب الإسرائيلي اليوم في جنوب لبنان مع هذا التصعيد الذي شهدناه في الأسابيع الماضية؟
1: يعني سؤال مهم وبيحط الأصبع على الجرح. في الواقع لتفادي معركة دموية كبرى آتية لا محالة، حاول فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن ينزع فتيل هذا التفجير، فقد تواصل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعرض عليه صيغة اتفاق لنزع هذا الفتيل، فتيل الانفجار في علي الطاهر، واقترح بتأمين ممر لمقاتلي حزب الله، ممر آمن لمقاتلي حزب الله للخروج من أنفاق علي الطاهر حيث هم محاصرون، وفي المقابل أن يدخل الجيش اللبناني ويؤمن هذه المنطقة، وبالتالي يقطع الطريق على الجيش الإسرائيلي الذي يحلم في الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر وأنفاق علي الطاهر، وبالتالي تفجير كل هذه البنى التحتية بما لها من ارتدادات ومخاطر على كل المنطقة المحيطة في هذه التلة. وافق الأمريكي وضغط على الإسرائيلي، وأيضا وافق الإسرائيلي على العملية، وكانت مفاجأة أن حزب الله رفض هذه المبادرة.
0: هل نسق رئيس الجمهورية هذا الطرح مع حزب الله؟
3: مع الرئيس بري.
1: هو نسق مع الرئيس بري طبعا، من أجل حقن مزيد من الدماء، ومن أجل يعني تجنيب هذه المنطقة ما يشبه زلزالا ارتداديا بنتيجة العمليات التدميرية التي سيقوم بها الجيش الإسرائيلي. لكن حزب الله كلنا ندرك أنه لا يملك قراره العسكري، فلنكن صريحين، لأنه مرجعية القرار هي في طهران وتحديدا لدى الحرس الثوري، وهناك رأيان في إيران وليس رأي واحد. رأي يقول بأنه فلنذهب إلى هذه التسوية وكفى دمارا وكفى دماء وكفى قتلا، لأنه أصبحنا على مشارف انهيار، وهناك الفريق المتشدد في إيران الذي هو يعني مسك بعشر مفاصل جديدة داخل السلطة الإيرانية وفرض رأيه، وبالتالي هو يمنع حزب الله في لبنان من التنازل أو من الانسحاب من تلة علي الطاهر.
0: طارق، لماذا رفض حزب الله تسليم منشأة علي الطاهر للجيش اللبناني؟ نحن نسمع مواقف داعمة جدا للجيش اللبناني من قبل حزب الله رغم الخلاف مع رئيس الحكومة والخلاف مع رئيس الجمهورية يتم تحييد المؤسسة العسكرية، وبالتالي لماذا لا يتم تجنيب لبنان معركة جديدة كما يقول داود قد تؤدي إلى تدمير النبطية بشكل كامل وربما أيضا وصولا إلى مرجعيون وإلى جزين، وبالتالي لماذا لا يسلم هذه المنشأة للجيش اللبناني الذي يثق فيه والذي كان قد سلمه أنفاقا في جنوب الليطاني خلال مسار الخطة المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح؟
2: أولا لماذا لم يسلم؟ لأنه التجربة، احنا باللبناني بنقول اللي جرب المجرب بيكون عقله مخرب.
0: نتحدث عن الجيش اللبناني هنا؟
2: الجيش اللبناني كما تفضلتي لدى حزب الله أفضل العلاقات معه، بالعكس هو صمام أمان للوحدة الوطنية والوحدة داخل المجتمع والنسيج اللبناني، هذا لا شك فيه، ولكن الجيش اللبناني لا يملك قراره السياسي. حزب الله في ما بعد
0: في
2: 15 شهر ما قبل 2 آذار سلم الكثير من المنشآت والأسلحة للجيش اللبناني من أجل أن تكون في عتاد هذا الجيش لأي مواجهة مقبلة، مش لا من أجل أن تحيد وتطمس كعناصر من عناصر قوة لبنان. طيب، الذي يتكلم ويقول بأنه أعطوا قدراتكم وإمكاناتكم للجيش اللبناني، ما هذا؟ الكثير من القدرات والإمكانات وعناصر القوة أعطيت للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وعندما دخل الجيش الإسرائيلي غازياً أول قرار اتخذ كان أن ينسحب الجيش اللبناني وأن لا يواجه. فلذلك تسليم علي الطاهر يعني سيدخلنا إلى نفس دوامة الفراغ ونفس دوامة القتل ونفس دوامة اللا جدوى واللا عقل واللا منطق. فيما يرتبط بس عفواً بأنه هل إذا استمر حزب الله بهذا المسار يمكن أن يفاوض من قبرص أو من مكان آخر؟ لن يفاوض لا من قبرص ولا من مكان آخر، ولكن على كل الأحوال أفضل من أن يعطي رقبته للإسرائيلي ويفاوض تحت جزمة الإسرائيلي كما يحصل اليوم. الإسرائيلي اليوم يفاوض لبنان من موقع التفوق ومن موقع السيد ومن موقع الآمر دون أن يعطي للبنان أي شيء، حتى الفتات.
0: طارق،
2: هذا أولا.
0: يقول الإسرائيلي فليسلم حزب الله سلاحه ولتنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. لماذا لا يقبل حزب الله بهذا السيناريو وما هو البديل؟
2: من الذي يضمن؟
0: ما هو البديل؟
2: من الذي يضمن إذا حزب الله سلم سلاحه أن تخرج إسرائيل؟ عندما خرجت منظمة التحرير في العام 1982 خرج الإسرائيلي، خرج إلى الشريط الأمني بال 85 منكفئا نحو صيدا تحت وطأة ضربات المقاومة، ومن ثم عاد وعمل الشريط الأمني اللي بنعرفه اللي خرج منه بال 2000 تحت وطأة ضربات المقاومة. هاي التجربة التاريخية. الأستاذ عم يحكي عن العلم وعن العقل. العلم والعقل يقول لا يوجد محتل أو غازي يخرج من أرض بهذه الأهمية، هذه الأهمية الأمنية أولاً، لأنه اليوم الإسرائيلي هو عم بقول نحن صار عندنا شيء اسمه نظرية الأمن الدائم، نريد أن ننجز وأن ننشئ أحزمة أمنية تحيط بنا لحمايتنا، لا يمكن أن تستمر إسرائيل إلا من خلال هذه الأحزمة الأمنية. واليوم عم بيحكي الإسرائيلي بشكل واضح عن إسرائيل الكبرى، ويأتي من يقول بأنه لا، الإسرائيلي سيخرج. كيف سيخرج؟ ماذا ستعطيه؟ ماذا سيأخذ منك بالمقابل ليخرج؟ كيف سيضطر للخروج غير المقاومة؟ وإذا كنا عم نحكي عن العقل وعن الخرافة، الخرافة هي التي

0: يعني هل البديل أن نذهب إلى المجهول ونقفز في المجهول ونصبح ريشة في مهب الريح ونحن إلى جانب فم التنين منذ العام 1948؟ بالعام 1948 كان في منظمة التحرير، كان في حزب الله، لماذا كل هذه المجازر في حولة وغير حولة على الحدود؟ لماذا دخل الإسرائيلي؟ والكلام عن السردية اللي بتحكي دائما والرواية حزب الله يملك قرار الحرب والسلم، أبدا، من يملك قرار الحرب والسلم هو الكيان الإسرائيلي، هو من يؤقت لهذا القرار. حزب الله كان في موقع الدفاع، وحتى جبهة الإسناد أول ما فتح حزب الله جبهة الإسناد فتح جبهة الإسناد في مزارع شبعة المحتلة. طبعا بعض اللبنانيين لا يريدون أن يقتنعوا أن هاي المزارع هي لبنانية، بل على العكس يريدون أن ينسبوها إلى سوريا أو غير سوريا، بس يعني في حدا بالكون الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية تقول له بأن هذه الأرض لك، يقول لا، هذه الأرض ليست لي، فقط لأنه يختلف مع مكون في الداخل ويريد أن يعطي عدوه رصيدا استراتيجيا. هل يعقل ذلك؟ هذا منطق العقل أم منطق
1: على الخرافة؟ هذه القراءة إن كان فيما يتعلق بالخيار بتسليم المنشأة للجيش اللبناني أو بما أثاره طارق بأن كل التجارب التاريخية تستند إلى المقاومة وإلى حق الشعوب في تحرير أرضها.
2: بلش من الآخر، تراكم المقاومات من جمول لحركة أمل للمقاومات حزب، كل المقاومات أثمرت بالعام 2000 وخلصنا من موضوع الاحتلال الإسرائيلي. كان يفترض أن ننكفئ لبناء الدولة وأن نلتزم تحت مظلة الدولة ونكون عناصر قوة لهذه الدولة، ليس على قاعدة الاحتفاظ بما نملك من سلاح، لا، على قاعدة أننا مواطنون متساوون أمام الدستور والقانون. هذا الأمر لم يحصل. كان خطاب بنت جبال إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، واللي قرأوا الكل يومتها على أن حزب الله ليس في وارد أن يتوقف عند هذا الحد، أصبح حزب الله مشروعاً إقليمياً وأداة إقليمية، ورفعنا شعار تحرير فلسطين والإدس بما لا تتحمل، لا يتحمل لبنان هذه المسألة، ولا تتحمل هالمليون ونص شيعي بلبنان أن يتحملوا قضية مليار ونص مليار مسلم على وجه الكرة الأرضية. بالتالي من أعاد إسرائيل إلى الجنوب هو القرارات الخطيئة وليس الخاطئة، إذا ما بدي أقول المتهورة، بالذهاب إلى حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ونتائجها بغزة صارت واضحة، استسلام حماس وإقرارها بتسليم السلاح. أصلاً نحن كنا عم ندعم جهة بحماس بدل ما ندعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، اصطفينا مع جهة بحماس كانت سبباً بتضييع القضية الفلسطينية.
1: أستاذ جورج،
2: بالتالي بمسألة علي الطاهر، بس لأحكي لك بموضوع علي الطاهر، لحد الآن المفاوضات مستمرة جورج، والكل ينتظر جواب الرئيس نبيه بيري بهذه المسألة، هل تسلم علي الطاهر للجيش اللبناني ويدعى فوراً إلى الجولة الثانية للمفاوضات في روما ليبحث به المنطقة النموذجية التالية التي هي انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة شمال الليطاني إلى جنوب الليطاني بما فيها قلعة الشقيف، أم أن حزب الله سيستمر بالمعاندة لا يسلم هذه المنشأة إلى الجيش اللبناني ويدخلها الإسرائيلي، وسيدخلها الإسرائيلي بالمعطيات العسكرية، سيدخلها الإسرائيلي، وبالتالي منكون منفضل أنه نعطي هاي المنشأة للإسرائيل وما نعطيها للجيش اللبناني. من هذا الجواب عند حزب الله إذا كان يمتلك حزب الله هذا القرار، لأنه بلشنا نسمع صراحة من قيادات حليفة لحزب الله أنه قرار علي الطاهر ليس بيد حزب الله، بيد إيران.
1: أستاذ جورج، هل يمكن لرئيس البرلمان أن يكون الضامن كما يقول داود فيما يتعلق بهذه المفاوضات القائمة، خصوصا وأن حزب الله وأن الرئيس بري في بداية حرب الإسناد الأخيرة كان أيضا ضامنا بعدم انخراط حزب الله بهذه الحرب، ولكن كانت الوقائع الميدانية معاكسة لذلك، وبالتالي هل يمكن اليوم أن يلعب الرئيس بري هذا الدور، وهل فعلا هو بات عاد خطوة إلى الوراء بعد مواقفه التي كانت

0: مؤيدة بشكل كامل لحزب الله في بداية هذه الحرب؟
1: في الواقع لا يمكن تحميل الرئيس نبيه بري أي مسؤولية فيما يجري في جنوب لبنان. أولا عندما يعني قرر حزب الله أو عندما أبلغ حزب الله بفتح النار على إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 لم يكن الرئيس بري على علم بذلك، ولم يكن الرئيس بري شريكا في هذه الحرب. ومن فتح الحرب على إسرائيل كان يدرك جيدا بأن هذه الآلة العسكرية الوحشية الإسرائيلية لن ترحم لبنان ولن ترحم من فتح النار وبيئة من فتح النار عليها، وبالتالي يعني الدخول في حرب مع إسرائيل ليس مثل الخروج منها. الرئيس نبيه البري اليوم لا يملك مع الأسف لا يملك يعني خيار وقف الحرب، إنما هو يسعى لهذا الأمر، ولا أعتقد أنه يستطيع أن يبدل في مواقف حزب الله، ليس لأن حزب الله لا يريد تبديل مواقفه، بل لأن قرار حزب الله ليس بيده، هو بيد الحرس الثوري في إيران وليس بيد إيران حتى. وبالتالي يعني يحاول كل جهده الرئيس نبيه بري بوقف حمام الدم المتواصل في لبنان، ووقف تدمير كل ما سعى في تاريخه الرئيس بري إلى إنجازه في الجنوب من عملية إنماء واسعة. والرئيس بري مع أي حل يجنب الجنوب مزيد من القتل، مزيد من التدمير، مزيد من التجريف، هو مع الحل السياسي بدرجة أولى. لذلك نراه أن أبوابه دائما مفتوحة إلى الوسيط الأمريكي على كل المستويات، إلى الوسيط العربي وإلى الوسيط الأوروبي، وهو الوحيد اليوم القادر على مفاوضة حزب الله، على محاولات إقناع حزب الله، وعلى محاولة إقناع الحرس الثوري. ولكن للحرس الثوري حسابات أخرى، هو مع الأسف الشديد لا يأبه أن لبنان اليوم 700 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية أصبح الجيش الإسرائيلي يحتله، وهو يعني يسير إلى قضم مزيد من الأراضي اللبنانية وإلى مزيد من القتل وإلى مزيد من الجرف لقرى بأكملها. ولا خيار يعني أمام لبنان سوى الخيار الاستراتيجي التفاوضي المدعوم من الأشقاء العرب بدرجة أولى، ومن دول أوروبية وبرعاية أمريكية. والأهم بالموضوع عندما يقال أنه دائما الولايات المتحدة الأمريكية هي حليفة إسرائيل، هذا الأمر صحيح، ولكن اليوم هناك خلاف بين الإسرائيلي والأمريكي، وهنا التقاء بالمصالح بين لبنان وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المهم جدا أن يعرف لبنان، ولبنان يعرف اليوم، كيف يستفيد من تقاطع المصالح مع الولايات المتحدة للتخفيف من هذه الحرب، وللتخفيف من الاندفاع الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية التي يعني أعطاها شرعية فتح النار عليها.
0: سؤالي لك ولضيوفي جميعا ولكن سريعا لضيق الوقت، كان لافتا ما تحدث عنه توم براك اليوم فيما يتعلق بوجوب أن تنضم إيران وحزب الله إلى طاولة المفاوضات المنعقدة بين لبنان وإسرائيل. لماذا في هذا التوقيت وبعد كلام دونالد ترامب عن أن لا منع لديه بالتواصل مع حزب الله، هل نحن أمام مسار جديد في هذه المفاوضات؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتحقق ما طرحه اليوم توم براك؟
1: أولا يعني الحرب في لبنان بين حزب الله وإسرائيل هو جزء من المعركة الأشمل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي بما أنه حزب الله لا يملك قراره، لا قرار الحرب ولا قرار السلم، إنما إيران هي التي تملك هذا، أو الحرس الثوري في إيران هو الذي يملك هذا القرار، وبالتالي من المنطقي أن يطرح توم براك أن تكون إيران مشمولة في هذا التفاوض، على رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحتى لبنان الرسمي يعني الأطراف الثلاثة متفقة على تحييد الملف اللبناني عن الحسابات الإيرانية. بالتالي لأن إيران لن تضحي في حزب الله، وأي اتفاق مع إيران ربما يكون على حساب لبنان وليس على حساب إيران.
0: طارق، سريعا، ما هو موقف حزب الله من هذه الدعوة التي أطلقها توم براك؟
2: أولا هذا دليل على أنه عندما تطلق هذه المبادرات الأمريكية دليل ينسف كل الرواية التي تقول بأن حزب الله هو في موقع التراجع ميدانيا، وإلا لماذا تطلق الولايات المتحدة هذه المبادرات؟ ولماذا تريد أن تذهب إلى حوار، ولماذا تريد أن تذهب إلى خلينا نقول الآن أنصاف حلول تمهيدا لحلول ومخرجات. هذا دليل أن حزب الله ما زال وإيران والمحور بشكل عام في موقع القوة وفي موقع الردع، ويملك أدوات القوة وأدوات الردع. ثانيا، هل يمكن لحزب الله ولإيران أن ينضم إلى هكذا طاولة إذا كان هذا المسار التفاوضي هو مسار غير مباشر بوجود الكيان الإسرائيلي؟ لا مانع لدى حزب الله مبدئيا ولدى إيران بالانضمام إذا ما لمسوا جدية ما، لأنه صراحة لدى المحور هناك وضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تريدان أن تمررا الوقت وتلعب هذه اللعبة بين الهدنة وبين الحرب.
0: داود، كيف قرأتم هذا الموقف؟
3: توقيت كلام توم باراك بعد العقوبات، شمول كامل حزب الله بالعقوبات الأمريكية واعتباره جزءا لا يتجزأ من فيلق القدس الإيراني. أنا أتمنى أن يستجيب حزب الله وإيران لهذه الدعوة وأن يكونوا على طاولة واشنطن اللي هي هلأ صارت بروما. ولكن اللي بده يرى مزبوط تصريح توم باراك، عم بيقول أنه نحن بدأنا نتعاطى مع حزب الله الإيراني على يعني لبنان، يعني هي رسالة للسلطة في لبنان، عليكم أن تتعاطوا مع حزب الله الإيراني كما تتعاطون مع إسرائيل. هل هذا شكراً. في مصلحة حزب الله؟ هذا السؤال.
0: شكراً لضيوفي. إذن حرب لم تنتهي بعد، ومسار سياسي ودبلوماسي معقد، ولبنان يقف في المنتصف. شكراً لمتابعتكم. نهاية هذه الحلقة من بيروت، إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز عناوينها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن بلاده لا تسعى إلى توسيع الحرب، لكنها ستستهدف مصالح الدول التي تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. اعتداءات متواصلة لجيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية وجرح في هجمات على قرى نابلس وجنين ورام الله والقدس. تنديد عربي بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والمبعوث الأمريكي يقول إن معلومات تل أبيب التي استندت إليها في الهجوم على مطار أبو ظهور لم تكن صحيحة. الجيش الإسرائيلي يستهدف مرتفعات علي الطاهر ويقصف عدة بلدات جنوبية لبنان وينفذ عمليات نسف لعدد من المباني.

0: هدد الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باتخاذ إجراءات تستهدف حركة النفط في الخليج ومضيق هرمز في حال انضمت دول الجوار إلى ما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تقودها واشنطن على بلاده. وقال رضائي إن إيران ستنظر إلى أي شريك لأمريكا في هذه الحرب الاقتصادية على أنه عدو، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طهران لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب.
1: إذا أرادت أمريكا القيام بأمر ما فسيكون ردنا مزلزلا، ندعو الجميع لئلا يدخلوا حربا اقتصادية إلى جانب أمريكا. كل من يشارك أمريكا في تضييق الاقتصاد علينا سنعتبره عدوا، قبل ذلك طبعا سنتباحث معه وسنطلب منه عدم القيام بذلك، وإن لم يقبل فسنضرب مصالحه بصراحة. لا نسعى إلى توسيع الحرب وسنعطي مهلة لهذه الأطراف قبل تنفيذ تهديدات.
0: قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا هاتفيا آخر التطورات الإقليمية والحلول الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قاليباف عن تلقي طهران رسائل من دول مجاورة بشأن قضايا إقليمية، وأوضح قاليباف أن إيران تلقت رسائل متعددة بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد في المنطقة، وأضاف أن ذلك يمهد لنظام إقليمي مستقل قادر على إرساء السلام والأمن في المنطقة حسب تعبيره. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي ليلة الجمعة. وقال الموقع إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز ليلة الجمعة وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران منحت الإذن لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. وأشارت الوكالة إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان أحد المطالب الرئيسية التي حملتها بغداد لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي زار البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع. بعد نحو 6 أشهر من الحرب على إيران، ما تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة وسط تمسك الجانبين بمواقفهما، حين يقول الرئيس الأمريكي إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وفق تعبيره. في المقابل أكد وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني في اتصال هاتفي أهمية استمرار المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها.
2: 6 أشهر من الحرب على إيران مرت، وخلال 6 أخرى أيضا تكررت المواقف والتصريحات، ترامب يهاجم وإيران ترد. في حرب باردة تراوح مكانها تجمدت فيها المفاوضات لكنها لم تجهض بعد، وتراجع نجم السلاح النووي الإيراني العقدة الأمريكية الكبرى منذ عقود لتنجب الحرب الأخيرة أزمة إضافية تجسدت في هرمز.
3: خياراتنا العسكرية في المنطقة غير محدودة، كل ما في الأمر أننا نراقب التطورات، نسيطر سيطرة تامة على الحدود وعلى المنطقة بأكملها وعلى مضيق هرمز بما في ذلك المناطق البرية المتاخمة له. هم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للتوصل إلى الاتفاق الصحيح.
2: خطوط 3 أكد عليها ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتكرار السيطرة على هرمز، والحصول على اتفاق تعتبره واشنطن كافياً لإنهاء المواجهة. مقابل تأكيد إيراني هو الآخر متكرر بأن طهران مفاوض من موقع القوة لا التنازل. وأمام حالة الحرب ولا حرب، مع انقضاء مهلة 60 يوما، انتهت المهلة ولم يولد الاتفاق، بل عاد تصعيد اقتصادي غير مسبوق إلى الواجهة ومعه لغة العقوبات والتهديدات لإرغام طهران على التخلي عن تحكمها في مضيق هرمز والقبول بشروط واشنطن. على الضفة الأخرى، اتفاق إيراني عماني لم يكتمل بعد، ففي حين ترقب العالم اقتراب توقيع اتفاق وشيك، تعيد تصريحات وزيري خارجية إيران وعمان المباحثات إلى المربع الأول من خلال اقتصار الحديث عن سبل تهيئة الظروف لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها. مسار عماني يصطدمه الآخر بضغط أمريكي لا تريد فيه واشنطن منح إيران نفوذاً أكبر على حركة الملاحة في المضيق، وترجمته لهجة ترامب التصعيدية تجاه مسقط ملوحاً بالعمل العسكري إذا أعاق الاتفاق المسار الأمريكي. معادلة شد حبال متواصلة بين طهران وواشنطن النووي فيها هو جوهر الخلاف، لكنه هرمز تحول إلى عقدتها الأشد.
0: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عن الخيارات الأمريكية في مسار فرض العقوبات على إيران، وكيف تستقبل واشنطن التهديدات الإيرانية باستهداف الدول التي تشارك في تطبيق تلك العقوبات.
4: الرئيس الأمريكي قال يوم أمس بأنه ربما يذهب مرة أخرى لقصف إيران في حديث للمواطنين الأمريكيين حول ارتفاع الأسعار، ويقول بأن الأسعار ستعود وتنخفض بعد أن يتم معالجة الملف الإيراني، لكنه لم يحدد أي جدول زمني. لدينا يوم الاثنين موعد مهم، لأن وزير الخزانة سكوت باسنت سيتحدث عن تفاصيل الخطة الأمريكية الجديدة لمواجهة إيران التي سماها الرئيس الأمريكي دي دي في محاولة لاستدعاء الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي. إنزال النورماندي أنهى أو كان خطوة أساسية في إنهاء الاحتلال النازي لبعض الدول الأوروبية، ويعتقد الرئيس الأمريكي في هذه الاستعارة بأن هذه الخطة الاقتصادية التي وضعها هو ووزير الخزانة وبقية أعضاء الإدارة سيؤدي لهزيمة إيران لا محالة. يوم الاثنين إذن سيعلن وزير الخارجية عن هذه الخطة، لكن ما نعرفه عنها حتى الآن بأنها لن تستهدف إيران فقط، ولكن ستستهدف الدول التي تعتبر أو لديها شراكات تجارية مهمة مع إيران. نتحدث تحديدا عن العراق، نتحدث عن الصين التي تستورد 80% من النفط الإيراني، ونتحدث أيضا عن دبي التي سربت الصحف الأمريكية يوم أمس في الواقع نقلا عن مسؤولين داخل الإدارة أن إدارة دونالد ترامب تواصلت مع الإمارات العربية المتحدة وطلبت إليها أن تحاول العمل بجد على قطع أي علاقات مالية بين دبي وبين إيران. المسؤولون من داخل الإدارة يقولون بأن الإيرانيين يستخدمون شركات واجهة، هذه الشركات تحاول التعمية على المالكين الرئيسيين إن كانوا أعضاء في الحرس الثوري، وتحاول من خلالها وخلال بعض مكاتب التبادل المالي أو الصرافة أن تنقل الأموال من وإلى إيران، وأن الإدارة الأمريكية تريد العمل بجد مع الإمارات على هذا الملف تحديدا ومحاولة تفكيك هذه البنية التحتية المالية التي تساعد الإيرانيين على البقاء. التصور الأمريكي بأن خنق إيران اقتصاديا سيؤدي في نهاية المطاف لتفكك وانهيار النظام أو حدوث ما يشبه الثورة الداخلية أو الاحتجاج الداخلي على الحكم في إيران. وهناك خبراء ومراكز أبحاث استدعوا في السابق ما حصل في العراق حينما خضع العراق لحملة عقوبات طوال عقد التسعينيات أدت لانهيار النظام بسهولة في 2003 حينما تدخل الجيش الأمريكي. وأيضا يضربون طبعا كوبا مثالا التي تخضع الآن لحصار مشدد عليها، يتوقع الأمريكيون بأنه بالنهاية سيحقق النتائج السياسية المرجوة وهي تغيير في النظام أو تغيير في سلوك النظام الكوبي.
0: وعن الموقف في إيران تحدث مراسل التلفزيون العربي في طهران في مداخلة سابقة عن الضغط الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على البلاد وردود الفعل عليها.
5: يدرك الطرفان الإيراني والأمريكي بأن المرحلة دخلت مستوى أو منعطفا خطيرا على مستوى التحركات الاقتصادية، ربما تكون الورقة الأخيرة بيد الجانب الأمريكي قبل تحريك الداخل أو فيما يتعلق بإمكانية تحريك الداخل الإيراني مرة أخرى، هي خنق إيران على المستوى الاقتصادي إلى أبعد حد ممكن. لكن إيران تقول بأن هناك إمكانية للتحرك على مختلف المستويات، وأن جزء من الرواية الإيرانية الأمريكية يتعلق بالحرب النفسية والضغط على الشارع الإيراني. هذه الرواية تتماشى معها المعارضة الإيرانية في الخارج، أتحدث عن الرواية الأمريكية. تحاول أيضا المعارضة الإيرانية في الخارج اللعب على هذا الوتر والتركيز على أن انعكاسات هذه الحملة الاقتصادية الأمريكية ستؤثر كثيرا على الشارع الإيراني. لكن التصريحات على المستوى الرسمي كانت كثيرة خلال اليومين الماضيين ردا على هذه الحملة، منها ما أتى على لسان محمد رضا عارف وهو المعاون الأول للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تعليقا على هذه الحملة. قال عبر منصة إكس: لن نسمح لحكومة الإرهاب الاقتصادي الأمريكية باستهداف استقرار الاقتصاد ومعيشة الشعب الإيراني، وأن تجربة إيران أثبتت أن الضغط الاقتصادي عاجز عن تغيير إرادة الشعب الإيراني، بل قد يأتي بنتائج عكسية، بمعنى أن إيران قد تستطيع هذه المرة أيضا عبور هذه المرحلة والالتفاف على العقوبات، على اعتبار أن إيران ترى بأن هذه الحملة الاقتصادية الأمريكية مؤقتة فقط لا غير.
0: شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال تلقى من نظيره الإيراني عباس عراقجي على ضرورة تكثيف الجهود والتحركات الدبلوماسية لخفض حدة التصعيد الحالي والتوصل لتفاهمات سلمية تسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وبحسب الخارجية المصرية، فقد أكد عبد العاطي على الأهمية البالغة لضمان حركة وحرية الملاحة الدولية واحترام أمن واستقرار دول الخليج. تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت محافظة القدس بإصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار في بلدة الرام شمالية القدس المحتلة خلال محاولتها الدخول إلى المدينة، كما هجم مستوطنون مركبة فلسطيني في سهل مرجسيع بين قريتي لمغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله، ما أدى إلى انقلابها. وأفاد المجلس القروي بتسجيل أضرار في السيارة جراء هجوم المستوطنين، فيما اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وسمح بفرار المستوطنين وسط عرقلة لحركة الفلسطينيين.

0: أصيب فلسطينيان بجروح وردود في هجوم نفذه مستوطنون مسلحون على بلدة عرابة جنوبية جنين شمالي الضفة الغربية. وأفاد مدير البلدية أحمد العارضة للتلفزيون العربي بإصابة شابين، أحدهما بشظايا رصاص حي في البطن والآخر في عينه جراء الاعتداء عليه بأعقاب السلاح خلال الهجوم. وأشار إلى أن المستوطنين اقتحموا منزلا وخربوه فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت فلسطينيين أحدهما طفل. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل إصابتين جراء اعتداء جيش الاحتلال عليهما بالضرب في المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وهجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في البلدة، واحتجز جنود الاحتلال والمستوطنون عددا من المواطنين واعتدوا عليهم قبل تدخل أهالي البلدة لمحاولة إنقاذهم، كما سمع صوت إطلاق رصاص في المكان. دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة المسمى A1 شرقي القدس. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وجه رسائل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن والجمعية العامة. وقال منصور إن المخطط الاستيطاني غير قانوني ويمثل نقطة تحول في مسار الضم الإسرائيلي الزاحف والمتدرج، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الإقليم وتغيير ديموغرافي يهدد اتصال الأراضي الفلسطينية وسلامتها. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ضرورة حماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، وذلك عقب مقتل فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكني في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
1: الفلسطينيون يجب أن تتم حمايتهم ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال. في الضفة الغربية تستمر أعمال العنف وآخرها هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على تجمع سكاني فلسطيني في الخليل. قتل شاب بالرصاص وأضرمت النار في المنزل، فيما لحقت أضرار بمنازل أخرى.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريح جراء استهداف طائرة استطلاع لفناء منزل غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، ونقل الشهيد والمصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف منازل لمواطنين جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. أظهرت مشاهد تصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما تشهد المناطق الشرقية للقطاع عمليات نسف شبه يومية. غيرت حرب الإبادة الجماعية ملامح مواصي خان يونس المنطقة الزراعية الأكبر في قطاع غزة، بعد أن كانت سلة غذاء القطاع من الخضروات لتصبح موطن نزوح لمئات الآلاف من الفلسطينيين في ظل ظروف معيشية قاسية.
2: بين بساتين وحقول خضراء على مد البصر، كانوا يقولون عنها جنة الفلسطينيين في أرضهم، كانت هنا. وبين حاضر تتكدس فيه خيام تنطق آلام ساكنيها من دون كلام، هذه منطقة المواصي بتناقضات فرضتها حرب الإبادة. المنطقة الزراعية التي تبلغ مساحتها نحو 15 كيلومتراً مربعاً تمتد في المناطق الغربية لمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. حولتها حرب الإبادة إلى موطن نزوح لمئات الآلاف من الفلسطينيين في تغيير جغرافي ممنهج.
3: نصف المساحة المتاحة ضمن بلدية خان يونس من 30 كيلو هي منطقة المواصي، يتكدس بها أكثر من 90% من النازحين. تتحدث عن 600 إلى 700 ألف في هذا المكان الجغرافي، لم يبقى سنتيمتر واحد يسطح للزراعة، لأنها كما ذكرت تكدس سكاني هائل وعالي، والناس متواجدة للأسف في هذه الأماكن منذ أكثر من عامين في ظل عدم توفر شبكات الصرف الصحي، باعتبار أن المنطقة كانت منطقة زراعية ولا يوجد بها سكان. حتى شبكات المياه وجدنا صعوبة بالغة في مد شبكات المياه، باعتبار أن شبكات المياه لاحقا كان هناك شبكات سطحية، وكما ذكرت أن المنطقة زراعية وبالتالي كانت خطوط المياه مخصصة للزراعة فقط.
2: هذه واحدة من الأراضي الزراعية التي نجت في منطقة المواصي والتي كانت سلة غذاء قطاع غزة، حضرت ملامح الحياة فيها، ورغم عمق الغياب يحاول أصحابها بما استطاعوا الحفاظ على إنتاجها وإن كان قليلا.
4: إنه الناس ما لقت لها ملد إلا على المناطق الزراعية الموجودة في المواصي، هذه قللت نسبة الزراعة في منطقة المواصي، وقللت سلة الخضار الموجودة في المواصي. يعني النسبة الموجودة الآن من ناحية الزحف السكاني، ومن ناحية أخرى تأثرت من عدم دخول المدخلات الزراعية لمنطقة للمحافظات الجنوبية بسبب الحرب وسبب الحصار الموجود في قطاع غزة.
2: الخيام ليست أسوأ ما في الأمر، بحيرات من الصرف الصحي وجبال من النفايات خلفتها تبعات الحرب لتصبح صورة معتادة في مساحات مختلفة، وأساساً للأوبئة والأمراض، ومنطلقاً للحشرات والقوارض.
5: غيرت الحرب وجه هذا المكان إلى أجل غير مسمى. استعادة الأرض عافيتها لتصبح مخضرة سيتطلب وقتاً طويلاً، مع تساؤلات عن إمكانية سماح الاحتلال أصلاً بإدخال ما يلزم لإصلاح ما فعلته آلته العسكرية. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: خرج متظاهرون في مسيرة احتجاجية جابت شوارع العاصمة الألمانية برلين تنديداً باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، ورفعت خلال المسيرة الأعلام الفلسطينية واللبنانية، وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين والعدالة للضحايا. كما دان المشاركون موقف الحكومة الألمانية وطالبوا برلين بالامتثال لقرارات المحاكم الدولية والوقف الفوري والشامل لجميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، معتبرين هذا الدعم مشاركة مباشرة في الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال.

0: أكد نائب رئيس الفلسطيني ونائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المقرر في 28 من نوفمبر المقبل في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تليها الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027. تصريحات الشيخ تأتي في وقت يجري فيه عدد من الفصائل الفلسطينية مشاورات في القاهرة بشأن الانتخابات وقضايا أخرى تخص الساحة الفلسطينية، خاصة تصاعد العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة.
1: في العاصمة المصرية القاهرة تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها ولقاءاتها بشأن التحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. مصادر مصرية مطلعة قالت في تصريحات للتلفزيون العربي إن القاهرة تسعى لترتيب لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس بهدف بحث صيغة جديدة بشأن مشاركة حماس في الانتخابات وضمان إجرائها دون عراقيل. المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك أشار إلى زيارة نائب الرئيس الفلسطيني ونائب رئيس الحركة حسين الشيخ إلى القاهرة بهدف عقد لقاء مع القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية في إطار جهود ترتيب الانتخابات وإنجاحها. حسين الشيخ وفي معرض تعليقه على مشاركة حماس في الانتخابات قال إن الحركة لا تستطيع المشاركة فيها باسمها ورموزها المعروفة، وهي وقعت على ذلك في وثيقة شرم الشيخ، لكن أحداً لن يستطيع منعها من المشاركة في الانتخابات عبر شخصيات مستقلة. كما لفت الشيخ إلى أن حركة فتح ستخوض الانتخابات التشريعية بقائمة واحدة رسمية فقط. حركة حماس وعلى لسان المتحدث باسمها حازم قاسم اعتبرت تأكيد الشيخ إجراء الانتخابات في موعدها موقفا إيجابيا، كما بيّنت أنها حريصة على دخول العملية الانتخابية في أوسع تحالف ممكن وجعل الانتخابات فرصة. مجمل هذه التطورات جاء بعد يومين من تأكيد مصادر فلسطينية للتلفزيون العربي بأن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية. يضم التحالف حركتي حماس والجهاد الإسلامي وألوية الناصر صلاح الدين والتيار الإصلاحي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان، بالإضافة إلى ناصر القدوة.
0: وصف المبعوث الأمريكي توم باراك السيطرة الإسرائيلية على الجولان بأنها احتلال يخالف قرارات الأمم المتحدة، ما أثار ردا حادا من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، سجال يتزامن مع خلاف بشأن استهداف مطار أبو ظهور واستمرار العمليات الإسرائيلية داخل سوريا في إطار التصعيد ضد أنقرة.
2: تصعيد إسرائيلي جديد داخل الأراضي السورية، طائرة مسيرة استهدفت مركبة في بلدة بيتجن بريف دمشق، ما أدى إلى إصابة مواطن سوري، بينما قال جيش الاحتلال إنه أطلق النار على شخص في جنوب سوريا زاعما أنه شكل تهديدا لقواته. دمشق وصفت الاعتداء بأنه انتهاك صارخ لسيادتها وخرق للقانون الدولي. كذلك أدانت قطر الهجوم ودعا الأردن المجتمع الدولي إلى إلزام تل أبيب بوقف اعتداءاتها على سوريا. الاستهداف الجديد يتزامن مع سجال أمريكي إسرائيلي غير معتاد بشأن حدود التحرك الإسرائيلي نفسه داخل سوريا. المبعوث الأمريكي توم باراك قال إن إسرائيل لا تزال تحتل الجولان خلافاً لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي، وانتقد ضربة مطار أبو الظهور معتبراً أن المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها لم تكن صحيحة.
3: الهجوم الإسرائيلي كان مفاجئاً، والمسألة كلها تتعلق بإعادة الأمور إلى نصابها، حيث يمكنكم الجلوس والتحدث. لا بأس بوجود خلافات بينكم، لكن الهدف هو تجنب أي مواجهة عسكرية أو مفاجآت، وكل ما نسعى إليه إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات. ولم نرى بحسب ما يبدو أي نية سيئة أو عمل عدواني من جانب سوريا أو تركيا.
2: الرد الإسرائيلي جاء سريعاً. وزير الأمن إسرائيل كاتس اتهم باراك بتقديم معلومات غير دقيقة تتعارض مع موقف الرئيس دونالد ترامب بشأن الجولان، وقال إن استهداف أبو الظهور استند إلى معلومات عن أنشطة تركية محتملة رأت إسرائيل أنها تهدد أمنها. الخلاف يتجاوز روايتين متناقضتين عن غارة واحدة، فوسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن قلق في تل أبيب من نهج براك وتأثيره على ترامب، بينما حذر المبعوث الأمريكي من أن التصعيد قد يقود إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا وسوريا. كل ذلك يأتي فيما تؤكد دمشق استعدادها لاتفاق أمني شرط احترام إسرائيل سيادتها ووفق محددات أعلنت عنها في أكثر من مناسبة. هي معادلة تصطدم ميدانياً باستمرار العمليات الإسرائيلية وسياسياً بخلاف يتسع بين حسابات واشنطن وتل أبيب حول حدود التحرك الإسرائيلي ومستقبل الوجود التركي في سوريا.
0: وكان مراسل التلفزيون العربي في القدس أحمد دراوشة رصد في مداخلة سابقة الموقف الإسرائيلي من التصعيد في سوريا.
4: مخاوف من تصعيد أكبر خلال الفترة المقبلة، أن يبدأ التصعيد بالتصريحات، خصوصا أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يحرص في كل مرة يتحدث فيها على أن يخاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصورة مباشرة. قبل يومين خاطبه بصورة مباشرة، قال إنه يجر تركيا إلى مواجهة في سوريا. اليوم خاطبه بصورة مباشرة، ادعى أن إسرائيل قبضت على أردوغان وهو متلبس، على حد تعبيره ضبطته وهو متلبس. متلبس بماذا؟ لا أحد يعرف، لأنه حتى بحسب التقديرات الإسرائيلية فإن الاستعدادات التركية لنشر رادار داخل مطار أبو الظهور العسكري هي استعدادات أولية، وبحسب مصدر تحدث إلى هيئة البث الرسمية الإسرائيلية لم تعطي إسرائيل الأمريكيين أي موعد حول نشر هذه المنظومات، سواء الرادارات في مرحلة أولى ثم منظومات الدفاع الجوي وجنود أتراك لتشغيلها. كل هذه الأمور لم يتم تحديد جدول زمني لها، أو على الأقل لم تبلغ إسرائيل الولايات المتحدة بجدول زمني بحسب ما تنقل هيئة البث الرسمية عن مصدر مطلع. ومع ذلك يحرص وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس مباشرة على التصعيد على أعلى المستويات وإرسال رسائل مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذا ما تخشى جهات داخل إسرائيل وخارج إسرائيل من أن يؤدي إلى التصعيد أكثر خلال الفترة المقبلة.
0: أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السورية بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة لهم على طريق صدنايا في ريف دمشق. وشهدت سوريا حوادث مشابهة في الأشهر الماضية استهدفت قوات الأمن والجيش، وكشفت السلطات الأمنية أن تنظيم الدولة يقف خلف معظمها. إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي لغارة استهدفت منطقة في قضاء بنت جبيل. وأفادت مصادر محلية بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان جنوبية لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة حدوث انفجارات كبيرة في المناطق المستهدفة بالمدفعية الإسرائيلية.

0: كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال نفذت تفجيرات في بلدة كفار تبنيت، فيما قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجدلزون جنوبية لبنان شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا أجرى اليوم. وتظهر هذه المشاهد عملية نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طلوسة جنوبية لبنان. تشهد محافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان حركة نزوح داخلي واسعة شملت أكثر من 5000 أسرة جراء العمليات العسكرية المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات دعم السريع. وفي السياق نفسه أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بمقتل أكثر من 1100 مدنيا في غارات المسيرات بالسودان منذ بداية العام.
1: هجمات عسكرية تزداد شدتها وأزمة إنسانية تمتد حدودها داخل ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. من محافظة الكرمك إلى قيسان ينتقل صوت القصف والأوجاع، مئات الضحايا وعشرات الآلاف يغادرون منازلهم قصرا في ظل موجة نزوح داخلي واسعة. أحدثها ما أعلنه محافظ قيسان عن استقبال مدارس المدينة 1500 عائلة من أصل 5000 نزحت، فيما يتوافد آخرون عبر طرق وعرة أو سباحة بالمراكب الشراعية. السلطات المحلية تؤكد العمل على التوفير العاجل للاحتياجات الأساسية، والمؤسسات الإنسانية تحذر من تجذر المعاناة مع دخول فصل الخريف، مشيرة إلى الأثر السلبي للهطول الغزير للأمطار في ظل تعذر وصول المساعدات والتردي الأصلي في البنى التحتية. نقص بالخيام والغذاء والمياه النظيفة وتفاقم للأزمة الصحية ملامح رئيسية لمشهد تزامن مع تصاعد الهجمات العسكرية. والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر مشيرة إلى مقتل أكثر من 1100 مدني في مجمل أراضي السودان منذ بداية العام جراء غارات المسيرات التي ركزت على الأسواق والمرافق المدنية، ورغم إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة والانتشار داخل أغلب مناطق الإقليم الاستراتيجي تتضخم فاتورة المعارك الدائرة مع قوات الدعم السريع الساعية لإيجاد موطئ قدم على الحدود ما بين السودان وإثيوبيا في ضوء حرب تمتد منذ أكثر من 4 أعوام دون أفق لأي تسوية.
0: قال رئيس العراقي نزار ميدي أن قضية حصر السلاح بيد دولة تمثل مطلبا دستوريا وسياديا، مشددا على أن العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على أي دولة جارة. أكد على هامش مؤتمر حوار بغداد الثامن أن العلاقات العراقية مع دول الخليج ودول الجوار قد تعرضت للإرباك في السابق نتيجة استخدام الأراضي العراقية للاعتداء عليها.
2: قضية حصر السلاح بيد الدولة هذا مثل ما أشارت يعني مطلب دستوري وشعبي وحكومي وسياسي وسيادي حقيقة بالنسبة للدولة. وتبين لنا نحن علاقاتنا أربكت مع الخليج مع دول الجوار. العراق دائما يدعو ويطلب بأنه غير مسموح دستوريا أن يستخدم أراضي في التعدي على أي دولة جارة، في حين حدثت يعني استهدافات من داخل العراق على دول الخليج وأصبحت علاقاتنا مربكة مع هذه الدول، وأعتقد العلاقات ستتحسن بسرعة مع دول الخليج.
0: في اليمن نشر الجيش مقاطع لعمليات استهداف بمسيرات ضد تجمعات وعربات عسكرية وقيادات ميدانية لقوات جماعة أنصار الله الحوثيين. وظهر في المقاطع المصورة عملية استهداف لعربة إمداد عسكرية في منطقة العرقات بمأرب، وأوضح مقطع آخر استهداف وتعقب مقاتلين من الجماعة في نطاق المنطقة العسكرية الخامسة، واستهداف طيران المسير لعربات عسكرية وتجمعات في مأرب. أعلنت قوات الطوارئ اليمنية الموالية للحكومة إسقاط طائرة مسيرة هجومية تابعة للحوثيين أثناء اقترابها من منطقة الوديعة الحدودية مع السعودية في محافظة حضرموت شرقي البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن قوات الطوارئ نقل عن مصدر عسكري قوله إن الطائرة كانت متجهة نحو مناطق مأهولة بالسكان والنازحين قبل أن تتعامل معها وحدات الدفاع الجوي عن بعد وتتمكن من إسقاطها دون تسجيل أي أضرار أو إصابات. كما أعلنت ما تعرف بقوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة تدمير زورق مفخخ يتبع لجماعة الحوثي والعثور على لغم في مضيق باب المندب فيما لم يصدر تعليق فوري من جماعة أنصار الله الحوثيين بهذا الخصوص. وتتخذ قوات المقاومة الوطنية من مدينة المخل قريبة من مضيق باب المندب مقرا لها وتنتشر في مناطق بالساحل الغربي تتبع محافظتي تعز والحديدة. قال وزير النقل اليمني محسن العمري للتلفزيون العربي إنه تم تشكيل لجنة طوارئ بحرية عليا لمواجهة تهديدات الحوثيين، وأفاد أن المخاطر التي تمر بها الممرات والموانئ البحرية حساسة وخطرة للغاية وتحتاج إلى تعاون كل دول العالم.
3: يجب أن نتكاتف يعني مع كل الدول المطلة على البحر الأحمر وأيضا باب المندب والبحر العربي ومحيط الهندي لما من شأنه حماية المياه الإقليمية من أي تهديدات، والتهديدات واضحة من خلال الهجمات الحوثية المستمرة والدائمة على السفن بين الحين والآخر، وأيضا ما شاهدتم خلال الأيام الماضية ابتداء من 9 أغسطس حتى تاريخ 12 وما بعد من هجمات إرهابية كبيرة على ميناء المخا أدت إلى تضرر الرصيف والجسور وأيضا الكثير من السفن والبواخر الموجودة والراسية في هذا الميناء.
0: تعهد رئيس روسي بتحقيق النصر في الحرب مع أوكرانيا وتوعد بفتح أبواب جهنم عليها في وضع هجماتها الأخيرة في ضوء هجماتها الأخيرة على البنى التحتية الروسية وتبادل الطرفان الهجمات بالصواريخ والمسيرات والتي أوقعت قتلى وإصابات.
4: النصر ولا شيء غير النصر حليفنا في الحرب مع أوكرانيا، ذا كما قاله بلهجة الواثق من نفسه الرئيس فلاديمير بوتين خلال مؤتمر لحزب روسيا الموحدة.
5: تستمر العملية العسكرية الخاصة، وكلما ازدادت صعوبة الوضع على خطوط المواجهة بالنسبة للعدو ازدادت هجمات نظام كييف وحشية وهمجية. الآن الكثير يعتمد على وحدتنا وعلى شجاعة الجنود والضباط الروس وعلى كل من يعمل بجد وإخلاص من موقعه للمساهمة في تحقيق النصر.
4: هذا التأكيد يأتي في وقت كثفت فيه أوكرانيا من غاراتها بالمسيرات على مرافق البنية التحتية الاقتصادية الروسية، مصافي نفط ومستودعات وشركات بيع بالتجزئة ومواقع صناعية في عين الهجمات الأوكرانية تعدها كييف منشآت تمول المجهود الحربي الروسي. هجمات على أهداف اقتصادية روسية فتحت على أوكرانيا أبواب الجحيم، فالرد الروسي قادم.
5: ردا على هذه الهجمات صعدنا هجماتنا على مؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية بما فيها تلك الموجودة في كييف، وبدأنا الرد على أعمال العدو ضد منشآتنا الصناعية واللوجستية المدنية. لقد سعى نظام كييف إلى الإضرار باقتصادنا، ماذا فعل؟ لقد فتح على نفسه أبواب الجحيم.
4: وعيد الروسي رغم أن الهجمات لم تتوقف على أوكرانيا، غارات على مناطق متعددة منها زابوريجيا وأوديسا وكريفي ومدينة بوريسبيل القريبة من العاصمة كييف، وقعت في وقت كان يشارك فيه وزير الخارجية الألماني في فعالية بكييف. دوت صفارات الإنذار في العاصمة فوصل صوتها إلى مسامع الوزير، تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا.
6: لن ندعمكم خلال فصل الصيف فقط بل في فصل الشتاء أيضا.
4: وفي ظل هذه الهجمات الروسية بالصواريخ البالستية والمسيرات تواصل كييف مناشدة حلفائها الحصول على دعم إضافي للدفاعات الجوية خاصة صواريخ باتريوت. يتوجه الرئيس الأوكراني صوب نظيره الفرنسي يجري معه محادثة هاتفية مطولة بهذا الشأن. يقول زيلينسكي إن ماكرون لم يعده بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة فحسب، بل أعرب عن استعداده للعب دور الوسيط لدى الحلفاء الذين يمتلكون مخزونات من صواريخ باتريوت الاعتراضية. وساطة تبدو ملحة مذ أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظاً ورفضاً محتملاً لتزويد أوكرانيا بتلك الصواريخ التي استنزفتها الحرب على إيران.
0: وكانت القوات الروسية استهدفت مركزاً تجارياً في وسط أوكرانيا بعدد من المسيرات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
7: تشتد وتيرة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ضمن مسار بدأ يأخذ منحا تصاعديا في الأسابيع الأخيرة. مراكز تجارية وشركات تقنية متخصصة ومنشآت نفط شكلت أهدافا حيوية لكل من موسكو وكييف في إطار هذا التصعيد. مركز تجاري مزدحم يقع في مدينة كريفيري في وسط أوكرانيا تعرض لهجوم بالمسيرات، الحصيلة عدد من القتلى والجرحى وحالة من الذعر بين المواطنين، هذا إضافة إلى اندلاع حرائق داخل المحل التجارية في مركز تسوق المستهدف. الهجوم الروسي الواسع أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي توعد برد قوي مناشدا العالم مساعدة أوكرانيا في حربها.
8: تجري حاليا عملية إنقاذ في كريفيرية عقب هجوم استهدف مركزا تجاريا، وقد جرى نشر جميع الخدمات اللازمة، وللأسف هناك العديد من الضحايا. كان هجوما متعمدا شنته عدة مسيرات روسية بشكل دنيء ومتتال. إنها فظاعة روسية بكل معنى الكلمة، إنهم مجرد وحوش وسنرد بالتأكيد. من المهم أن نمتلك جميع الوسائل اللازمة لحماية الأرواح. يجب أن تنتهي هذه الحرب الروسية ونحن بحاجة إلى مساعدة العالم لتحقيق ذلك.
7: وفي مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا أدى هجوم روسي إلى تضرر مبنى سكني في المدينة. في المقابل تركزت الضربات الأوكرانية على شركات تجارية ومصاف النفط الروسية. إحدى هذه الضربات استهدفت شركة أوزون بمقاطعة سمارة، وتعتبر أوزون من كبرى شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، إذ تستحوذ على نحو 30% من سوق التجزئة عبر الإنترنت في البلاد. وفي المقاطعة نفسها استهدفت القوات الأوكرانية مصفاة نفط في مدينة نوفوكو إيبوشيفسك، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان في موقع الهجوم. استهداف كييف لمنشآت نفطية يأتي ضمن سياق تكثيف الضربات على منشآت حيوية وعسكرية في العمق الروسي في الأسابيع الأخيرة، ضربات وصل مداها إلى مناطق تبعد نحو 1200 إلى 1300 كيلومتر عن حدود أوكرانيا. وتأتي موجة التصعيد المتبادل بين كييف وموسكو في الوقت الذي يعاني فيه المسار الدبلوماسي من جمود وغياب أفق سياسي للحل، في ظل دفع المدنيين في كلا البلدين لثمن الحرب الباهظ.
0: فاد بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية بأن رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد التقى صدام حفتر نائب قائد قوات القيادة العامة في الشرق الليبي. وأشار البيان أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع على ساحة ليبيا والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية بما يمهد الطريق للاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأضاف البيان أن رئيس المخابرات العامة المصرية أكد أهمية انتشار حالة استثمار حالة زخم سياسي الراهن حول المبادرات باعتبارها فرصة تدفع في اتجاه الاستقرار ووحدة الصف الليبي. أوضحت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أن زيارة قيادات عسكرية من غرب وشرق ليبيا لقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا تبرز التزام واشنطن بدعم الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية. وأفادت السفارة في بيان بأن القيادات العسكرية تواصلت مع رجال القوات الجوية الأمريكية بشأن عمليات النقل الجوي وصيانة الطائرات وإدارة المطارات. أعلنت السلطات التونسية أن أكثر من 25,000 مهاجر غير نظامي عادوا طواعية إلى بلدانهم منذ عام 2022. جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية إثر استقبال الوزير محمد علي نفطي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس. وقالت الخارجية التونسية إن النتائج المسجلة في إطار آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مكنت ما يقارب 5000 مهاجر منذ يناير الماضي من العودة إلى بلدانهم. احتشد عدد كبير من أنصار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خلال تجمع انتخابي في ملعب موكاباناتا بمدينة ريو دي جانيرو قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر. ويسعى لولا دا سيلفا للفوز بولاية رابعة في مواجهة منافسه اليميني فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو المحتجز على خلفية اتهامات بمحاولة انقلاب. مراسل التلفزيون العربي ضد عبد الله رصد في مداخلة سابقة أجواء السباق الانتخابي الرئاسي في البرازيل.
9: ما يحدث اليوم في ريو دي جانيرو يعتبره كثير من المراقبين هنا بمثابة ذروة في هذه الانتخابات، الحملة الانتخابية لرئاسيات الرابع من أكتوبر القادم هنا في البرازيل. إذ أن ولاية ريو دي جانيرو تعد الولاية الثالثة من حيث الأهمية الانتخابية، كذلك تعتبر بمثابة مختبر سياسي للانتخابات البرازيلية، إذ أن التوجهات العامة في هذه الولاية ربما تنبئ بما سيحدث في الاقتراع. ولكن عندما ننظر إلى الخريطة السياسية في البرازيل بشكل عام، آخر استطلاع للرأي صدر يوم أمس قال إن لولا دا سيلفا يتقدم بفارق 6 نقاط على فلافيو بولسونارو، وذلك بحصوله على 39 من نيات التصويت مقابل 33% لصالح فلافيو بولسونارو. لكن عندما تجرى جولة ثانية من الانتخابات، وهذا هو الاحتمال الأقوى، سوف يتقلص الفارق حسب هذا الاستطلاع إلى نحو 4 نقاط فقط.

0: في حين أن فلافيو نفسه في استطلاعات الرأي في خصوص الولاية فقط وليس على مستوى البرازيل يتقدم على لولا دا سيلفا.
1: قال رئيس وزراء كندا مارك كارني إن بلاده ستفرض اعتبارا من 8 سبتمبر تعريفات جمركية على واردات الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من القطاعات، ردا على التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن برسوم مماثلة في القيمة دولارا بدولار لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية، وسيتركز ردنا على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات.
1: وأعلنت واشنطن وأوتاوا فشلهما في التوصل إلى اتفاق تجاري، وقالت الولايات المتحدة أنها ستفرض تعريفات جمركية تبلغ نسبتها 50% على واردات من كندا في تصعيد للتوتر بين الحليفتين والجارتين.
3: قطعت الطريق أمام التفاهمات ترقب لما ستؤول إليه الأمور. واشنطن وأوتاوا الحليفان القديمان توترت العلاقات بينهما. الحدود مفتوحة، ولكن التبادل التجاري عرقله فشل التوصل إلى اتفاق بين البلدين. بموجب المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية الأمريكية، ستفرض واشنطن 50% رسوماً على بضائع واردة من كندا، تشمل مواد بناء ومشروبات وملابس تشكل ما نسبته 5% من الصادرات الكندية إلى أمريكا. الرسوم الجديدة ستدخل إلى الخزينة الأمريكية ما يقدر ب20 مليار دولار. ليست المرة الأولى، القصة بدأت العام الماضي. الإدارة الأمريكية مع تولي رئاستها دونالد ترامب فرضت رسوما على منتجات الصلب والألمنيوم والمركبات الواردة من أوتاوا. كندا ردت بفرض قيود على دخول بعض السلع والخدمات الأمريكية. هذا ما شكل العقبة الأساسية أمام المحادثات الأخيرة. تقارير أفادت أن المفاوضين الأمريكيين وافقوا على خفض بعض الرسوم السابقة إلى 15%، في المقابل رفضت أوتاوا رفع إجراءاتها التي تصفها واشنطن بالانتقامية. غرفة التجارة الأمريكية قالت إن رفع الرسوم سيضر بالاقتصادين ويرفع تكاليف المعيشة أكثر على الأسر الأمريكية. كذلك تضر الرسوم الجديدة بسلاسل الإمداد وتهدد نحو 13 مليون وظيفة أمريكية تعتمد على اتفاقية التجارة بين دول أمريكا الشمالية. وبينما تشير الترجيحات إلى إمكانية تقديم كندا طعنا قضائيا في الرسوم الأمريكية الجديدة، رئيس الوزراء الكندي هدد بأن بلاده ستفرض دولارا مقابل كل دولار، مؤكدا أن أوتاوا سترد بالمثل على الرسوم الأمريكية.

0: اخترت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بعزمها سداد حوالي 900 مليون دولار من عدة مليارات تدين بها للأمم المتحدة، وتعتزم وزارة الخارجية الأمريكية تحويل 725 مليون دولار في إطار مستحقاتها إلى الميزانية العادية للأمم المتحدة، و125 مليونا لعمليات حفظ السلام الدولية في هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفقا للإخطارات المرسلة إلى المشرعين هذا الشهر. وفي حال المضي قدما في هذا الإجراء، فإن المبلغ يعد الأكبر الذي تقدمه إدارة ترامب للمنظمة الدولية بعد اشتراط واشنطن قيام المنظمة بإصلاحات شاملة مقابل استمرار الدعم المالي لها. قتل 15 من عناصر الدرك في هجوم شنه مسلحون على موقع عسكري في بلدة تيسا بمنطقة دوسو جنوب غربي النيجر قرب الحدود مع نيجيريا وبنين وفق مصادر محلية. وأفادت المصادر بأن المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية وأضرموا النار في مركبات وملاجئ داخل الموقع، بينما لم تعلن السلطات حتى الآن مسؤولية أي جهة عن الهجوم. الصحف العالمية تناولت تزايد كلفة الحرب على الرئيس الأمريكي مع اقتراب الانتخابات وتراجع تأثير تهديداته بالتزامن مع انقسام داخل إيران حول الحرب، بينما تعيد التحولات السياسية في الولايات المتحدة فتح النقاش بشأن إعادة تعريف اليمين واليسار.
1: في صحيفة الغارديان البريطانية رأى روبرت تايت أن ترامب يدخل انتخابات التجديد النصفي وهو عالق في حرب لم ينجح في إنهائها بعدما انهارت مذكرة يونيو من دون تسوية وبقيت إيران مسيطرة على مضيق هرمز. ولفت إلى أن استراتيجية ترامب تحولت إلى مزيج من الإقناع والإنكار والتهديد، من التقليل لأثر ارتفاع أسعار الوقود إلى التهديد بضرب سلطنة عمان والإعلان عن هرمز أرضاً أمريكية، ثم تلويح بحرب اقتصادية غير مسبوقة. في المقابل، طهران تراهن على إبقاء الحرب حاضرة في المشهد الأمريكي، وتلوح بتصعيد أوسع على أهداف خليجية وقواعد ومصالح أمريكية، بما يمنع ترامب من تجميد الحرب أو إعلان النصر سريعاً. ختم بأن المقارنة مع جيمي كارتر بنى أزمة الرهائن في إيران تزداد وضوحاً، إذ قد تستثمر إيران بمأزق ترامب الانتخابي لإلحاق هزيمة به. وفي مجلة أتلانتيك الأمريكية رأى ديفيد غراهام أن العالم لم يعد يتعامل بجدية مع تهديدات ترامب المتكررة بعدما أدت تقلباته وتصريحاته المتناقضة إلى تآكل مصداقيته وتحول خطابه من أداة للردع إلى مصدر للضوضاء السياسية. وأشار إلى أن تهديد ترامب بقصف سلطنة عمان لم يلقى استجابة تذكر، فيما إعلانه أن مضيق هرمز أصبح أرضاً أمريكية بدا منفصلاً عن قدرته الفعلية على السيطرة عليه، بالتزامن مع إخفاق إعلاناته المتكررة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران. ولفت إلى أن هذا التراجع في تأثير تهديداته يضر بقدرته على فرض العقوبات الجديدة على إيران، إذ يحتاج نجاحها إلى تعاون الحلفاء والصين، بينما فقدت الدول ثقتها بتصريحاته نتيجة كثرة التهديدات التي لم ينفذها. ختم الكاتب بالقول إن استعادة المصداقية الأمريكية تتطلب أن تتطابق تصريحات الرئيس الأمريكي مع أفعاله، أن يستخدم القوة الخطابية بحذر، لكن تحقيق ذلك يبدو بعيداً في ظل نهج ترامب الحالي. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث استعرض الكاتب أندرو داول دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف إلى إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية في وقت ما تزال فيه المفاوضات متوقفة وتتصاعد الضغوط الأمريكية. وأشار إلى أن تياراً معتدلاً داخل القيادة الإيرانية يرى أن استمرار الحرب يفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار البلاد، إذ شدد بزشكيان على ضرورة إنهاء الحرب من موقع قوة، بينما حذر قليباف من أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي في ظل التراجع الاقتصادي وتزايد أعباء المعيشة. وأوضح الكاتب أن هذه الدعوات لا تعني أن اتفاقاً قريباً بات متاحاً، خاصة أن الصقور يطالبون بشروط جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز، فيما تصر واشنطن على حرية الملاحة وتطالب بتنازلات أعمق. ولفت إلى أن الضغوط الاقتصادية الأمريكية تخلق دائرة مفرغة، إذ يصعب تصعيد واشنطن على إيران تقديم تنازلات دون الظهور بمظهر المهزوم، بينما يرى مراقبون أن احتمال التصعيد بات حالياً أكبر من احتمال إنهاء الحرب. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ناقش كل من ميشيل كوتل وجمال بوي وديفيد فرنش مستقبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد ترامب، معتبرين أن الانتخابات التمهيدية بدأت تكشف تصدعات داخل الحزبين حول الهوية والأولويات. وألفت المشاركون إلى أن ترامب لم يطرح أيديولوجيا جمهورية بديلة بقدر ما جعل الحزب مرتبطاً برغباته، ما يفتح معركة ما بعد ترامب بين مشروع فانس السلطوي والتدخلي اقتصادياً والتيار المحافظ التقليدي الذي يمثله براين كيمب. وأوضح أن حظوظ فانس في 2028 قد تتأثر بضعف شعبيته وبالظروف الاقتصادية والحرب، بينما تبدو المعركة المحتملة بينه وبين ماركو روبيو مع بقاء تأثير ترامب قوياً رغم تراجع نجاح بعض مرشحيه في الانتخابات التمهيدية. في المقابل، فإن الجدل داخل الحزب الديمقراطي تركز حول تجاوز المبالغات الثقافية والرمزية للتيار الصحوي والتركيز بدلا من ذلك على القضايا المعيشية والاقتصادية المباشرة كالأسعار والتضخم. وختم بأن المعركة المقبلة داخل الحزبين لن تكون فقط حول ترامب أو ووك، بل حول إعادة تعريف اليمين واليسار على أساس الحكم والاقتصاد والقدرة على جذب الناخب الأمريكي خارج القواعد الحزبية.
0: أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز عناوينها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن بلاده لا تسعى إلى توسيع الحرب، لكنها ستستهدف مصالح الدول التي تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية. اعتداءات متواصلة لجيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية وجرحى في هجمات على قرى نابلس وجنين ورام الله والقدس. تمييز عربي بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والمبعوث الأمريكي يقول إن معلومات تل أبيب التي استندت إليها في الهجوم على مطار أبو ظهور لم تكن صحيحة. الجيش الإسرائيلي يستهدف مرتفعات علي الطاهر ويقصف عدة بلدات جنوبية لبنان وينفذ عمليات نسف في عدد من المباني.

0: هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي باتخاذ إجراءات تستهدف حركة النفط في الخليج ومضيق هرمز في حال انضمت دول الجوار إلى ما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تقودها واشنطن ضد إيران. وقال إن إيران ستنظر إلى أي شريك للولايات المتحدة في هذه الحرب الاقتصادية على أنها عدو، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طهران لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب.
1: إذا أرادت أمريكا القيام بأمر ما فسيكون ردنا مزلزلا، ندعو الجميع لئلا يدخلوا حربا اقتصادية إلى جانب أمريكا. كل من يشارك أمريكا في تضييق الاقتصاد علينا سنعتبره عدوا. قبل ذلك طبعا سنتباحث معه وسنطلب منه عدم القيام بذلك، وإن لم يقبل فسنضرب مصالحه بصراحة. لا نسعى إلى توسيع الحرب وسنعطي مهلة لهذه الأطراف قبل تنفيذ تهديدات.
0: قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحثا هاتفيا آخر التطورات الإقليمية والحلول الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قاليباف عن تلقي طهران رسائل من دول مجاورة بشأن قضايا إقليمية، وأوضح قاليباف أن إيران تلقت رسائل متعددة بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد في المنطقة، وأضاف أن ذلك يمهد لنظام إقليمي مستقر قادر على إرساء السلام والأمن في المنطقة بحسب تعبيره. بعد نحو 6 أشهر من الحرب على إيران، ما تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة وسط تمسك الجانبين بمواقفهما، في حين يقول الرئيس الأمريكي أنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب